0: يجب علينا أن ننتبه حتى نعين المؤسسات أن تبني نفسها وتلفظ خبثها. نعم، نذهب إلى القانون، نضوي، نصور، نأخذ كل الإجراءات، لكن نذهب إلى الطريقة القانونية وإن كانت هي أطول، لكن والله العظيم هي أسلم وهي أنقى وتبني أكثر بإذن الله تعالى. رسالة للقائمين والمعنيين على مؤسساتنا وعلى دوائرنا أن أسرعوا في تنقية دوائرنا من هذه الشوائب ومن هذا القدر، الذين حقيقة يوما ما كانوا يفرحون لتهديمنا وقصفنا، فلا بد من الإسراع في تنقية مؤسساتنا حتى ترجع المؤسسات التي نتمناها خالية من الشوائب.
1: انتشرت عديد من المقاطع المصورة البارحة لتجمع محتجين أمام مديرية المصالح العقارية في حمص، نشاهد أيضا منها هذا المقطع القصير. الحادثة أثارت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من استنكر الاعتداء ومن تساءل عن ملابساته وأسبابه. أيمن كتب: لو الحكومة جايبة حقوق الناس، خالد تلاوي ما كان داير بالشوارع ومشغل كاميرته. قطعا ندعم ابن حمص، خالد تلاوي حمص عاصمة الثورة وأيقونة إسقاط الأسد. محمد: والله كلام الشيخ عبد الله جميل، أما الأخ خالد بده يعمل ترند كيف وشلون ما عم يعرف. عبد الحي: خالد تحدث عنهم منذ أسبوعين، وقضية الشبيحة في هذه المؤسسة عرفها الجميع، ولكن أن يعود وبسلاحه ويعتدي على خالد ما هذا؟ قاسم: نحن ندرك الحمل الثقيل على الحكومة، فساد كبير ورثناه من الحقبة الظالمة الماضية، ومؤسسات الدولة ما زالت مليئة بالشبيحة وبحمص، خاصة في المصالح العقارية وفي جامعة حمص وفي مديرية التربية. آخر تعليق على هذا الموضوع من أحمد يقول: لماذا لم يتم فصل الشبيح منذ المرة الأولى التي ذهب فيها الأخ خالد تلاوي؟ إلى موضوع آخر، تشهد محافظة الحسكة مرحلة بليغة الحساسية في مسار الدمج والتسوية بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وهي مرحلة تتشابك فيها ملفات إدارية وأمنية وعشائرية بصورة تجعل المشهد في المحافظة من أكثر المشاهد تعقيدا في سوريا اليوم. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مجموعة من القرارات الإدارية الجديدة الخاصة بالمحافظة بالحسكة. تضمن تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المحافظة، تكليف مديرين لمناطق ونواحي عدة في إطار ما وصفتها الوزارة بإعادة تنظيم عمل الإدارة المحلية، وأيضا تعزيز أداء المؤسسات، غير أن هذه التعيينات أثارت تفاعلات متباينة بين أبناء المحافظة، إذ رحب بها بعض السكان باعتبارها خطوة نحو إنهاء الانقسام الإداري الطويل، في حين أبدى ناشطون وصحفيون مخاوف جدية بشأن آلية اختيار الشخصيات المعينة ومدى تمثيلها لمختلف مكونات المحافظة. وبالتزامن مع هذه التعيينات، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بيان منسوب لقوات العشائر العربية في الحسكة والقامشلي: يمهل قوات سوريا الديمقراطية 24 ساعة للانسحاب الكامل وتسليم مقارها ونقاطها العسكرية والأمنية، ويدعو أبناء العشائر إلى الجهوزية التامة والتسلح الكامل. وقد أثار هذا البيان موجة من التساؤلات بشأن مدى جديته وطبيعة الجهة التي تقف وراءه. وفي مشهد لافت جاء بعد صدور البيان، انتشرت مقاطع مصورة تظهر عناصر تابعة لقسد تجوب شوارع المدينة في الحسكة ليلا بمدرعاتها، وأصوات الموسيقى ترتفع منها بصورة استعراضية في مشهد رأوا فيه رسالة واضحة. وفي خضم هذا التوتر، سارعت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة إلى نفي ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء عن استنفارات أمنية أو استهداف حواجز في الحسكة، مؤكدة في بيان رسمي أن الأوضاع الأمنية مستقرة وأن ما يتداول عار عن الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة والاعتماد على المصادر الرسمية فحسب. في مشهد لافت تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت عناصر تابعة لقسد تجوب شوارع مدينة الحسكة ليلا بالمدرعات، وأصوات الموسيقى كما قلنا ترتفع منها بصورة استعراضية في توقيت جاء بعد ساعات قليلة من صدور البيان المنسوب إلى قوات العشائر. نتابع.

0: وشهدت مدينة رأس العين في الحسكة احتجاجا تزامن مع وصول محافظ الحسكة نور الدين أحمد برفقة وفد حكومي ووزاري وممثلين عن منظمات دولية، وعمد عدد من المحتجين إلى قطع الطريق أمام الوفد وإلقاء الحجارة باتجاه الموكب مطالبين المحافظة بمغادرة المنطقة. يأتي هذا الاحتجاج في ظل جدل سابق رافق تعيين المحافظ، إذ أثار تصريحات منسوبة إليه اتهم فيها ثوار غويران المهجرين في رأس العين بالإتجار بالممنوعات أثار موجة من الانتقادات بطبيعة الحال، فضلا عن اتهامات يوجهها معارضون له تتعلق بتجريف قرى عربية، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها أي حكم قضائي أو تأكيد رسمي. نتابع.
1: ما يقدر يفوت على رأس العين ثوار الحسكة. لا للسلطة ولا للجاه،
2: هي لله هي لله
1: هي لله هي لله،
2: لا للسلطة ولا للجاه،
1: لا للسلطة ولا للجاه.
0: وفي محاولة لاحتواء التوتر، ظهر قائد الأمن الداخلي في الحسكة مروان العلي يحاول تهدئة الأهالي المحتجين الذين خرجوا في مظاهرة ترفض دخول المحافظ إلى مدينة رأس العين.
3: تمام.
4: انا مطلب
5: ليش بس ركانين بس سيم بس سيم، وين بيت الهدوء البارح؟ البيت الهدوء البارح شنو؟ العيله شردوها البارح شنو؟ ما طيحهم الحرمه، ما طيحوا
6: العربيه،
5: العربيه ما صارت البارح.
7: يا شباب استخلص يا ولد، خليه يكمل كلامه.
8: استخلص
9: فخامه
8: الرئيس جاوب على هذا السؤال
9: الان
8: في مجلس
9: الشورى. هسه ما داعي يسولف، بس خليه يسولف له
8: كلمه
9: بس. هي هذا النص
8: على الاحكام او المرسوم 13 اقر سياده الرئيس راح تكون على مجلس الشعب، فاذا اقر مجلس الشعب لما هي راس العين هي راس العين.
5: تمام. واذا ما قرروا نقرروا
8: عند مجلس الشعب.
10: يا شباب يا شباب لا تفرعون الامور، يا شباب بس
11: خلوا يكمل الزلمه، يا
10: لا تفرعون الامور، لا تفرعون الامور. يعني احنا هذا الزلمه ما عاد
8: يعطيني الاسم العربي العفريت. انت تعرف العفريت؟ طيب ايش بدي اقول عنك انا؟ انت تعرف العفريت؟ مو صح يا اخي، خلوها لمجلس الشعب.
0: الأحداث في الحسكة البارحة ورأس العين اليوم أثارت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبينت التعليقات بين من رأى في الاحتجاج تعبيراً مشروعاً عن مظالم حقيقية ومن طالب بإعطاء الجهات الرسمية فرصة للعمل. نضال، لو منصات، طبعاً هذا تعليق من إكس، لو منصات التواصل الاجتماعي تلغي المقابلة المالية عن الترند والمنشورات ما راح تشوف الحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور إلا على الخريطة فقط. كمية تزييف وتحريض بين مكونات تلك المناطق شيء مرعب. سفيان أيضا من إكس، التسليم للاتفاق وترك الدولة تأخذ وقتها وبدون زعرنة هو الحل الأمثل للحسكة، مع الحفاظ على نوع من الضغط على الحكومة شرط

0: ندرع عناوين الترند السوري بعد الإعلان عن حفل له في سوريا وتعليق صور لتحديد موعد الحفلة في شوارع عديد من المدن السورية. القضية أثارت جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إذ سجلت لمحمد اسكندر خلال السنوات الماضية مواقف عديدة داعمة لنظام الأسد، وهو على ضوء الجدل السائد في وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت العشرات من المقاطع المصورة التي تستذكر المواقف السابقة لمحمد اسكندر، علماً أن اسكندر نفسه لبناني الجنسية وليس سورياً. ولم تنحصر ردود الفعل فقط في السوشيال ميديا، إذ تحرك سوريون لإزالة بوسترات الحفل المعلن، في حين ألغت السلطات الحفل وفق ما قاله اسكندر بنفسه. هذه هي إذن البوسترات التي تم تمزيقها أو إزالتها من أماكن تعليقها، علما أن فريق ريبوست لم يرصد أي إعلان رسمي لإلغاء حفل محمد اسكندر في سوريا. في خضم الجدل المتصاعد بشأن حفل محمد اسكندر، تداول رواد وسائل التواصل مقاطع مجمعة تستعيد مواقفه الداعمة لنظام الأسد المخلوع في مقابلات سابقة، في تذكير بما سبق أن صرح به الفنان اللبناني خلال سنوات الثورة.
1: حبيبتي أحمد الشارع، خلي الأمم المتحدة تعترف فيه بالأول وتشيل العقوبات عن سوريا لترجع الناس على سوريا. شايف حالي إيه؟
2: تحمل سلاح؟
1: سياراتي كلهم فيه سلاح، أولادي هودي بأمانة الرئيس بربي وأمانة الرئيس بشار. لك ما بدي إياها، أنا عندي مليون. لك أنا عندي مليون هدية، عندي شهادة تقدير من رئيس حافظ أسر، شو بدي فيهم هودي كلهم؟ شو بي يعني دي؟
2: بتهمك بس؟
1: ايه بتهمني، نعم بتهمني. شو
3: ميني بعيد السيدي بسوريا جايكم، أهلا وسهلا فيكم وأحلى حفلة بمطعم مليون.
0: في مدينة يبرود بريف في دمشق، أنزل سوريون صور محمد اسكندر من الشوارع مستنكرين الموافقة على إقامة حفل له في سوريا. دعونا نشاهد تلك اللحظات التي وثقها الناشطون عبر عدساتهم في وسائل التواصل.
4: التشبيح وصل ليبرود. شبيحة ما في لعسى وجهه
5: هذا المسك ما بيجي لعسى
4: وجهه. التشبيح وصل ليبرود. شبيحة ما في لعسى وجهه
5: هذا المسك ما بيجي
4: لعسى وجهه.
0: يعني القضية لا أعلم صراحة كيف يمكن أن نعبر أو نتكلم عنها، لأنه اليوم كل من وقف إلى جانب النظام، يا جماعة أرجوكم الشعب السوري لن ينسى، كل شخص وقف مع نظام الأسد ويعني استهتر بدماء السوريين وأنكر الجرائم وقال أنه بشار الأسد هو رئيس سوريا في تلك الفترة التي كان يقتل فيها المدنيين ويلاحق فيها الناس ويعتقلهم ويضعهم في المعتقلات ويعذبهم، لن ينسى السوريون ما حصل لهم يا جماعة خلال 14 سنة، لن ينسى السوريون. كل شخص وقف محمد اسكندر أو غيره، هكذا طبعا يقول البعض، لن نسامح ولن ننسى، لا نريد، يعني نحن بطبيعة الحال يجب أن يحاسب كل شخص وقف مع هذا النظام، ولكن بطبيعة الحال لا تأتوا إلى سوريا، هكذا يقول البعض، لا نريدكم، لا محمد اسكندر ولا، يعني هؤلاء الشبان يقومون بإنزال هذه الصورة لشخص وقف في يوم من الأيام مع النظام وبعد سقوط النظام يريد أن يأتي إلى سوريا ويقيم حفل وكأن شيئا لم يكن. يعني الوقوف والاستهتار بمعاناة ودماء الناس والنازحين والمعذبين في سوريا لن تمر مرور الكرام، هكذا يعبر السوريين دائما مشاهدينا. ولكن لاحقا أظهر مقطع مصور نشره محمد اسكندر نفسه على حسابه في الانستغرام، علق فيه على إلغاء حفله في سوريا.
6: نحن أنا كمحمد اسكندر، أنا ما قتلت بالشام، أنا ما سحبت سلاح بالشام، أنا ما عملت أي شيء بالشام إلا أني غنيت وفرحت العالم على مدى 20 أو 30 سنة. الحكم بيت الأسد ظل 40 سنة أو أكثر بسوريا، أعطوني من رأس الهرم من السيدة فاروز إلى أصغر مطرب مرق بهاي الحقبة على سوريا وما غنى لبيت الأسد. احنا بدنا نطلب من الرئيس الشارع ومن القيادة السورية والحكومة السورية انه نحنا بنحكم البلد على الكراسي، بس كمان بنحكم البلد، كمان بنحكم الشعب. مش اي واحد بالشارع بيقدر يجي يحمل سلاح ويهدد صاحب المحل ويقول له بتلغي حفلة محمد.

0: اسكندر او بتلغي حفلة فلان او فلان او فلان، ومعروفين من اللي طغوا حفلاتهم بهالفترة انه كل واحد انه غنى بزمانه او قال شيء لبيت الاسد.
1: الموضوع بطبيعة الحال لقي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض منها ما كتبت أسماء على إنستغرام تقول: من فترة كنت عم تحكي على أحمد الشرع بالعاطل، من حقه يمنعك وأنا لبنانية وعم قلك معه حق يمنعك. طبعا يعني الرئيس الشرع لم يمنع محمد اسكندر، كما قلنا يعني السوريون هم من يرفضون أن يأتي أي شخص وقف مع نظام الأسد ليغني اليوم لهم بعد طبعا سقوط النظام ومجيء نظام جديد، بغض النظر يعني من اليوم يحكم سوريا، ولكن المشكلة هي ليست في من يحكم سوريا كرئيس لسوريا، بل هل الشعب سيغفر المواقف لهؤلاء الفنانين الذين وقفوا في يوم من الأيام ضده وناصروا نظام الأسد. في تعليق آخر من ناصر يقول: ليش نسيت مقابلاتك مع رابعة الزيات؟ عيب علينا إذا بنعمل أو إذا بتعمل حفل بسوريا، هلا صرت تعترف بسيادة الرئيس والوزير أسعد الشيباني. آخر تعليق من محمد على إنستغرام: مظبوط، وأنت ما حملت سلاح وقتلت، بس كنتوا تهددوا السوريين اللي بلبنان، بالأخص أنتوا المطربين، نصيحة على حدا يجي منكم لأنه ما حدا رح يرد على الدولة. لطالما كانت كرة قدم الشوارع في سوريا من المواضيع التي تثار دائما عند الحديث عن مراحل الطفولة، فكانت المباريات من دون قواعد ومن دون سقف زمني تنتهي بنتائج خيالية، ربما تصل حتى 20 هدفا لكل فريق يفوز فيها صاحب الكرة في نهاية الأمر، وإن لم يعجبه الأمر يأخذ الكرة ويذهب. فعلى الجميع أن يداري حتى لا يغضب ويحمل كرته ويعود للمنزل ويترك بقية الأطفال من دون كرة يلعبون بها. تذكرتم لربما يعني هذا المشهد في ذاكرة كل طفل سوري. بكل أحوال هذا المقطع المصور الذي عاد التذكير بتلك اللحظات التي ألفناها جميعا، دعونا نشاهده معا.
2: تعالوا تفرجوا ضربات جزاء بملعب الغاب.
3: جاهز؟
2: وحش ما قلت لك حط على اليمين؟ قلت لك حط على اليمين؟ لا
4: فوق الحارس يعني بالنص. يلا شوف.
1: ايضا يعني المرمى الخالي من الشباك في ارض يعني، وايضا من دون احذيه رياضيه، هذا مشهد يعني معهود في سوريا. ما زلنا في المخيمات، حيث ظهر رجل سوري اخر سعيد بمناسبه بدء العوده نحو منزله من المخيم، ويتحدث أمام الكاميرا عن أن جميع الأغراض التي أخرجها معه من منزله عند النزوح أعادها إلى منزله بعد العودة إليه. دعونا نتابع.
5: نفسهم اللي أخذتهم معي رجعتهم نفسهم يعني، لا زادوا شوي ممكن يعني، بس الحمد لله رب العالمين الأغراض كلها رجعت سليمة.
2: أشو اللي اختلف في عائلتك؟ زادت
5: طبعاً أفراد. طبعاً الأفراد زادوا يعني تقريباً زدنا بيجي ثلاثة ثلاث أفراد يعني.
2: وكيف وضع البيت؟
5: الحمد لله ماشي الحال، هلأ ساقف غرفي ومطبخ، غرفي ومطبخ.
2: والباقي؟
5: بيت البيت في بيت غمس قديم، تعرفوا بيت الغمس أو هيك في قوسات كذا.
2: هو مضروب البيت
5: هلأ أخوي إيه كان مضروب، ليكو كان مضروب يعني، بس زبطناه يعني وزبطنا غرفي جنب منه وعملنا مطبخ وحمام صغير.
1: بعد تعطل سيارة في الطريق نحو الساحل السوري اتجهت قوى الأمن لمساعدة السائق، بينما وثق شخص آخر تلك المشاهد بالكاميرا طبعا بكاميرا هاتفه المحمول، متحدثا عن إعجابه بما شاهده.
6: يعني بتصدقوا هاي سوريا؟ شوفوا هاي إدارة أمن الطرق وقفت سيارتنا الثانية، عطلنا بالطريق، أجتنا سيارة تنتين سكرونا الطريق، عم بيساعدوا صاحب الرافعة. أقسم بالله هذا اللي راكب في السيارة هو نزل من هاي السيارة. الله يعطيهم ألف عافية ويكثر خيرهم ويجزاهم بالخير. وهاي سوريا الجديدة اللي كنا نحلم فيها. طبعا صحيح قطعنا، لكن ربي لك الحمد، شوف المكان اللي قطعنا فيه ما أحلاه. شوف يعني بتتمنى أنك تظل مقطوع. يا ربي لك الحمد.
1: إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم. غدا حلقة جديدة، مواضيع متجددة، نلقاكم بإذن الله. إلى اللقاء.

أضخم منشأة مائية في سوريا، وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة، ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً، وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013، سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014. مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش، تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016، سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026، أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق، عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

0: هاي بكل العالم ما انتهت السينما الا عنا انتهت السينما.
1: بعدين السينما ما عاد صار يدخل ناس، يعني تفوتي ربع صالة افراد جيش مخابرات.
2: بالخمسينات اول سينما انشئت اسمها سينما فؤاد، محل الجامعة.
3: وأطفئت الشاشات، أكثر من 120 دار سينما كانت يوماً مسرحاً لذاكرة السوريين، شهدت على ضحكاتهم ودموعهم ودهشتهم لعقود طويلة. أما اليوم فبعضها أصبح ركاماً وبعضها تحول إلى مستودعات، فيما اختفى بعضها الآخر تماماً ولم يبق منه سوى الاسم في ذاكرة من عرفه. من رأى المدن السورية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي وتألق الحياة الثقافية والفنية فيها، يصعب عليه أن يصدق ما آلت إليه بعد سيطرة حزب البعثي على البلاد. فلا صوت على صوت الحزب الذي تكاثرت في عهده السجون والمعتقلات على حساب السينمات والمسارح والمعارض الفنية، وأعدمت الصحف والمجلات، وبات حافظ الأسد هو المصدر الثقافة والإعلام الوحيد، وأصبحت سوريا كما قال شاعرها الخالد نزار قباني يوما.
4: فمنذ أن ولدنا ونحن محبوسون في زجاجة الثقافة المدورة واللغة المدورة، ولا نرى في كل دور السينما إلا شريطا عربيا مبجرا يلعب فيه عنترة.

0: مساء الخير. في عام 1908 تعرف السوريون على السينما، وكانت البداية في حلب، ومثل ما ظهرت أول دار عرض في دمشق، وبعدها امتلأت المدن السورية بدور العرض السينمائي. لكن وبعد أكثر من 100 عام لم يبقى من معظم تلك الدور إلا أسماء باهتة على واجهات متشققة، فكيف تحولت هذه الأماكن إلى مبان مهجورة؟ وهل كان تراجعها بسبب التطور التكنولوجي فقط؟ أم أن السياسات الثقافية والرقابة والاستبداد لعبت دوراً في إطفاء أنوارها؟ في هذه الحلقة من المستكشف نعود إلى بدايات السينما في سوريا، ونتتبع كيف تحولت من صناعة واعدة إلى ضحية صامتة، لا لنبحث في الأفلام التي عرضت، بل لنسأل من أطفأ هذه الشاشات.
1: بدأت حكاية السينما في سوريا من مدينة حلب في عام 1908، لتكون ثالث مدينة عربية تدخلها السينما بعد الإسكندرية والقاهرة. وراقب رواد مقهى الناعورة الذي كان يقع بالقرب من تقاطع شارع القدسي مع شارع بارون بدهشة مجموعة من الأفلام القصيرة الصامتة. هذا الحدث انتشر وقتها بين أهالي حلب الذين تقاطروا لمتابعة العروض، ونصبت لاحقا شاشة لعرض الأفلام السينمائية في مقهى الشهابندر الشهير الكائن في حارة متفرعة عن شارع بارون.
2: الحقيقة لما بحكي عن السينما في حلب وتاريخ السينما في حلب، بحكي عنها كهواية أولا وكعاشق للسينما. أنا السينمجي اللي عشق السينما في مدينة حلب. الحقيقة مدينة حلب تعرفت على هذا الفن الجميل الراقي من أوائل المدن العربية وحتى الأوروبية. حلب تعرفت على هذا الفن عام 1908، يعني بعد ما تعرف الجمهور الفرنسي عن صور متحركة عام 1895، يعني بعد 4-5 سنوات نحن بحلب تعرف الجمهور على هذه الصور المتحركة. بدأ بناء الصالات في مدينة حلب عام 1914 باسم الكوزموغراف، بينما في دمشق عمرت أول صالة سينمائية شناخ القلعة عام 1916 مكان البرلمان الحالي. المهم أنه حلب بدأت بعض التجار أو بعض الأصحاب الرأس المال في بناء الصالات بأسماء عديدة ومختلفة في أماكن مختلفة في مدينة حلب، وبدأت تتكاثر صالات السينما في حلب حسب توسع المدينة، حتى وصل عدد الصالات السينمائية إلى ما يقارب بحدود 23-24 صالة سينما. خلال هذه الفترة ما بين منتصف القرن الماضي لنهاية القرن الماضي قدمت في صالات السينما أحدث الأفلام العربية والأوروبية، كانت تضاهي العروض السينمائية التي كانت تجري في بيروت والقاهرة وبعض المدن الأوروبية. زار مدينة حلب كافة الممثلين والمنتجين العرب، على الأقل كافة أسماء الفنانين العرب زاروا مدينة حلب، وكانوا لهم ذكريات في مدينة حلب، وهذه الذكريات مذكورة في الصحف في تلك المرحلة.
1: ومن حلب إلى دمشق التي كان أول عرض فيها في عام 1912، وتم افتتاح أول صالة عرض سينمائي باسم سينما جناق قلعة في شارع الصالحية بدمشق في عام 1916. ثم توالت الصالات زهرة دمشق، الكندي، الشرق، روكسي، أمية، وفي حلب الكوزموغراف، الترقي، الحمراء، أوغاريت. وامتدت التجربة إلى حمصة وحماة واللاذقية ودير الزور والرقة والحسكة وإدلب. في عام 1928 أنتج أول فيلم سوري روائي طويل بعنوان المتهم البريء، وبحلول عام 1963 بلغ عدد دور السينما في سوريا أكثر من 120 داراً. لم تكن السينما ترفاً نخبوياً بل طقساً عائلياً.
3: طبعاً المجتمع السوري أو أهالي مدينة دمشق السينما كان شيء محبب لهم كثير، لأن كانت هي ملتقى ثقافي، ملتقى اجتماعي، حتى كانوا يعني يوضبوا الموعد إنه يقولوا لجيرانهم شو رأيكم في فيلم حلو تروحوا معنا، وكان في كأنه بروتوكول الذهاب للسينما. يعني كان الواحد بيروح على السينما بيحضر قبل يومين ثلاثة، بنسمع من جيران إنه والله في فيلم كتير حلو لازم تروحوا له، كتير قصة حلوة. والدي كان عنده مسرح اسمه الأندلس الصيفي، هذا المسرح كان ب 29 أيار يلي هو بالوقت الحالي فرن السفراء، وهذا البناء بيعود لبيت طلس. وكان مواجهه في سينما الرشيد يلي هي هلا المركز الثقافي الروسي. هي كانت سينما صيفية ما في سقف، الهواء الطلق. بتذكر مرة غنى الصباح غنية وصلوا نص البير وقطعتوا الحبلة فينا، عملوا ديكور بير وفي حبلة ودلو مشان نفتح هينا. هدول بتذكرهم تمام. وصلنا مرحلة الثانوية هذا ب 66 67 68 كنا عاملين برنامج انه هذا الفيلم فتنا نفوت بقى الفيلم الثاني، امتى بدنا نفوتوا نحط موعد انه شو رايكم نهار الاثنين ما بيكون في زحمه، يعني خميس وجمعه زحمه.
0: مع سيطرة حزب البعث على السلطة في سوريا في عام 1963 لم تكن السينما بعيدة عن نظرية التأميم، وتم تحويل السينما من نشاط ثقافي حر إلى أداة خاضعة للمؤسسة العامة للسينما التي استحدثها البعث. وعلى خطى الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية لم يعد الهدف من السينما في دولة البعث الفن، بل التحكم بما يشاهده الناس، وبدأت عملية خنق بطيئة.
1: مع حافظ الأسد في السبعينيات دخلت السينما مرحلة أكثر تقييداً، ولم يعد الإنتاج السينمائي فناً حراً بل أداة موجهة لخدمة خطاب السلطة، وكل فيلم لا يتماشى مع هذا الخطاب كان مصيره المنع أو التعتيم، مثل فيلم الحياة اليومية في قرية سورية لعمر أميرة لاي وسعد الله والنوس، نجوم النهار لأسامة محمد، أحلام المدينة لمحمد ملص الذي حصد جوائز دولية في قرطاج وبرلين. لم تكن الرقابة استثناء بل كانت القاعدة، صناعة سينمائية بأكملها وضعت تحت مجهر السلطة لا لحمايتها بل لتطويعها. كما بدأ الناس بالابتعاد عن دور العرض بسبب نوعية الأفلام التي باتت تجارية بمعظمها، وبسبب وجود عناصر الأمن بشكل كثيف في الصالات.
3: دهورت السينما بعد السبعينات، النظام صار يفرض آراء معينة، يعني تسويق لأهدافه ولشغلاته. بعدين السينما ما عاد صار يدخل ناس، يعني تفوتي ربع صالة أفراد جيش مخابرات. في بالثمانينات وقت اجى نهاد قلعي وفريد لحام انتعشت شوي السينما، يعني افلامه كانت حلوه معقوله كوميديه لانه هدف اضحاك مو اكثر من هيك. بس الدوله كانت شو بسموها مراقبه، صارت الشيء اللي ما يعجبها ما بيناسب سياستها يقطعوا الفيلم، يقطعوا جزء منه. لذلك كنت تشوف الفيلم ما تفهمي شو معناته.
2: هلا في حلب موجود تقريبا بحدود ال 23 صار سينما، مع الاسف الشديد كلهم تحولوا لاشياء ثانيه. تم اهمالهم، منهم انخربوا، منهم هلا في مشاريع التي تنهد الصاله وتتعمل بدالها ابنيه تجاريه. بقي شيء صالتين سينما بمنطقه العزيزيه وفندق الشام. يعني
1: مارست المؤسسة العامة للسينما دوراً رقابياً وباتت هي المصدر الوحيد للأفلام الأجنبية، كما احتكرت الإنتاج السينمائي المحلي في سوريا. ويروي لنا محمود صالح الكنو صاحب صالة غرناطة في مدينة الرقة عن تلك الفترة.
4: بالخمسينات أول سينما أنشئت اسمها سينما فؤاد، محل الجامعة. طبعاً نحن ما بدينا بها، بس بدأ بها واحد من ساباتنا الله يرحمه، وجاء شارك واحد من حلب مسيحي وأنشأ ما هي السينما، كان اسمها سينما فؤاد. أنا وعيتها يعني أول عمري كانت الدخلة بالربع ليرة، وإذا لقيت مكان هذا إن شاء الله، مع أنه الناس كانت البلد صغيرة، بس الناس بدها متنفس، وين بدها تروح سلة؟ على السينما. إيش الأفلام؟ كلها أكثرية أسود وأبيض، أفلام إسماعيل ياسين وأفلام طرزان ومن هالأفلام أي القديمة، وأفلام الكوبوي.
0: لم يكن القمع السياسي وحده كافياً لإسكات الشاشة السورية، حيث توالت عوامل أخرى وتراكمت عبر عقود حتى اكتملت الصورة التي نراها اليوم. ضرائب حكومية باهظة على استيراد الأفلام الأجنبية أثقلت كاهل أصحاب الصالات، وبدت الأفلام المعروضة قديمة بمعظمها ومن النوع التجاري، بالإضافة للرقابة الأمنية على الأفلام وعلى دور العرض نفسها، ما أدى إلى عزوف المجتمع السوري عن الحضور، بالإضافة إلى صعود الدراما التلفزيونية التي استقطبت النجوم والتمويل والجمهور وتركت السينما تتضاءل في الظل.
1: في دمشق لم يبقى من عشرات الصالات التي عرفتها المدينة في عصرها الذهبي سوى عدد محدود يعمل جزئياً. صالة الكندي التابعة للمؤسسة العامة للسينما والتي تعاني إهمالاً واضحاً، وصالات أخرى تحولت إلى مستودعات أو صالات أفراح، وبالمجمل بات القفل الموضوع على الأبواب شاهداً على عصر مضى.
3: المجتمع تغيرت أخلاقه، يعني ما عاد في احترام، ما عاد في ترابط، مجتمع صافي تفكك. طبعا يعني مرينا بأزمات كتيرة ما كنا نعرفها، كان في خوف كتير، صارت اعتقالات كتير، سراح ضباط كتير.
1: وفي حلب المدينة التي عرفت السينما قبل أي مدينة سورية أخرى، فقدت وزارة الثقافة صالة الكندي بحكم قضائي عام 1998. صالات أخرى تحولت إلى أماكن مهجورة خاوية بعد أن كانت تنافس صالات العرض الأوروبية في عشرينيات القرن الماضي.
2: يعني عدت مشاكل، حتى الوسط التجاري اللي المجمع السينمائي كما نقول انه في مدينة حلب، شارع بارون اللي يمتد على مسافة 200 متر تقريبا، في حوالي فيه 70 صالة سينما تراجع لأسباب عديدة.
0: أثناء تجول المستكشف في حلب التقينا مع أحد محبي السينما، وفاجأنا بأرشيف ضخم للأفلام في منزله، جمع فيه أفلاما من مختلف الثقافات، وروى لنا محمود ميلاجي شيئا من رحلته مع السينما.
5: صار في عندي أرشيف ضخم، منه كاسيتات ومنه ديفيديات ومنه بالأخير بسبب تطور التكنولوجي صرنا نحط على الهارد. فالهاردات في 4 تيرا، في 6 تيرا إلى آخره، وصار في عندي كم هائل جدا بحدود 3000 فيلم من كل أنواع السينما في العالم. يعني أنا ما في بلد ما نحاوي إلى أفلام، وبعرف من خلالها هي السينما وهي الحياة الاجتماعية اللي بتكون فيها البلد. بدأت هوايتي بمشاهدة الأفلام من أنا كنت طفل، اصطحبوني أخوتي معهم على السينما. شارع القوتلي كان هو مركز المدينة، وكانت الصالات السينمائية متمركزة فيه. بعض الصالات كانت تحضر أو تعرض أفلام عربية فقط، وبعض الصالات كانت تقدم أفلام هندية، وبعض الصالات كانت تقدم أفلام إنتاج أمريكي وتابعة لشركات إنتاج ضخمة.
1: قادتنا رحلتنا إلى مدينة درعا، والتي كانت تحتضن داري عرض هما الأندلس والقادسية، واللتان أغلقتا أبوابهما قبل نحو 25 عاماً.
6: أنا بتذكر السينما بدرعا زمان بالتسعينات، كان في سينما اسمها سينما الأندلس، بس هدوها يعني وطلعوا مكانها محلات، وكان في سينما مسكرة اسمها سينما القادسية، هاي زمان مغلقة يعني ما كانت فاتحة. فبتذكر يعني من التسعينات ما في سينما بدرعا، فلما صرنا بعدين بدنا نحضر سينما مثلا نروح على المركز الثقافي بدرعا وفي شاشة عرض، فيحطوا مثلا أفلام سينمائية على شاشة العرض.
1: ومن درعا إلى سينما الكندي في مدينة طرطوس التي ما زالت تعمل، وكانت افتتحت في عام 1979 وشهدت خلال سنواتها الأولى إقبالاً كبيراً من الأهالي. ورغم أن الصالة ما زالت أبوابها مفتوحة، إلا أن الصالة بحاجة لأعمال الصيانة وتحديث المعدات.
7: المعدات ما عاد كتير تجددت، والأفلام عم تتكرر. قبل كان دائماً إعلان على أفلام جديدة، فكان في إقبال أكثر، كنا نجي نتحمسن إنه فيلم جديد. هلا عم شوف إنه فيلم قديم بتردد إنه يجي يرجع أحضره مرة ثانية، وحسب يحكوا لي من زمان إنه مثلاً بالسبعينات الثمانينات كان هو شيء جديد، بس هلا بدو طلب التحديث.
0: يجمع أهالي مدينة حماة على أن آخر عهدهم بالسينما انتهى في ثمانينيات القرن الماضي على وقع المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدينة، ونال بعض دور السينما الدمار والخراب بعد قصف المدينة من قبل قوات النظام. وكان يوجد في المدينة 5 دور سينما، لكنها الآن بقيت أثراً بعد عين.
8: هو كان في عندنا بحماة 5 سينمات، سينما دنيا محل الآثار اللي طلعت الفترة الأخيرة العصرونية، هون كان سينما دنيا، وفي سينما الشرق، وسينما الفردوس، وسينما الأمير، وسينما حما. 5 سينمات بحما تجيبوا أفلام، يجيبوا أفلام يعرضوها بالبلد. نحن يعني صراحة بدنا نقول له لأبونا، مثلا كان ذيك أيام السينما بفرنقات، يعني 3 فرنقات، فرنقين، 3 فرنقات، 4 فرنقات، بدنا ناخذ اجرة الدخل على السينما من ابهاتنا. يعني يسألنا شو الفيلم، بنقول له مثلا في كان جميل ابو حيرات، في ناصر صلاح الدين، هدول القصص التاريخية. جميل ابو حيرات معروف بالثورة الجزائرية.
0: من المعروف أن صناعة السينما تمر بفترة حرجة في العالم بسبب المنافسة التي فرضتها الثورة التكنولوجية، لكن في سوريا لا يمكن أن نكتفي بهذا السبب، فوضع دور العرض وما تعرضت له خلال رحلتها الطويلة جعلها ضحية أخرى من ضحايا الفكر القمعي لنظام الأسد. فالسوريون كما حرموا من الإعلام الحر المستقل، كذلك حرموا من هذا الفن. فنظام الذي احتكر السياسة احتكر الثقافة وقتل روحها. تهميش السينما لم يكن خطأً تقنياً، بل كان قراراً أمنياً بامتياز، لأن التحرر يبدأ من العين التي ترى بوضوح، ونظام الأسد خاف من هذه العيون.
2: السينما من أجمل الطقوس الثقافية في العالم حقيقة، لأن الإنسان لما بدخل لصالة السينما وبقعد بهي الصالة المظلمة وشوف هاي الإضاءة من وراء بتبس من خلال جهاز العرض الموجود خلفي، الحقيقة ألا ذكريات، بشوف هذا النور الساطع على الشاشة الكبيرة وزرات الإضاءة اللي عم تنزل يعني على الشاشة الكبيرة، وبشوف الأفلام الصور المتحركة. إلى ذكريات حقيقة عند رواد السينما في الأولى. بالطقس الحقيقة هو بحد ذاته لما كان العروض السينمائية بحلب تصير العرض الصباحي هو الساعة 10:30 تقريبا، هو مرتبط بسيدات البيت، سيدات المجتمع، مع بعض الطلاب. الحقيقة العرض الثاني كان يتم الساعة 3:30، والعرض الثالث الساعة 6:30، والعرض الرابع والأخير السهرة الساعة 9:30. والطقس اللي كان يجي فيه مثلا تشوف داخل الصالة البطاقة لما بتقطع، الحقيقة حتى قطع البطاقة السينمائية كان طقس حلو، الواحد مو يروح رأسه مباشرة ليقطع التذكرة. بحلب الحقيقة السينما أتمنى أن تعود إلى الأصالة، إلى أصالتها مع الجمهور، ارتباطها مع الجمهور، ارتباطك نافذة ثقافية على العالم. حقيقة بكل العالم ما انتهت السينما، إلا عنا انتهت السينما. أسباب عديدة قلنا يعني ذكرتها قبل شوي. السينما ماتت بسوريا بسبب الروتين الموجود كان سابقا، وأنا هلا هون عم بحكي بالسدو، لأنه لا يمكن مدينة مثل دمشق هي كان مهرجان عظيم وحلب فيها مهرجانات وكان هذا، تموت السينما فجأة لدى الجمهور، لأنه السينما قائمة على الجمهور. الحقيقة
9: الشيء يؤسف له أن هذه المنابر وهذه الصالات الثقافية والفكرية والأدبية شكلت يعني جمود وانحسارتان، خاصة بعد تدمير هذه الصالات وهذه المنابر الثقافية والمؤسسات الثقافية والمسارح، وحتى تدمير المكتبات الثقافية في البيوت.
1: الشاشات التي أطفئت لم تطفأ بقرار واحد ولا في يوم واحد، أطفئت بالتراكم عبر الرقابة والإهمال والسيطرة الأمنية ومحاولة تسخيرها لخدمة أفكار البعث، لكن كل شاشة تطفأ تترك خلفها من يتذكر متى كانت مضاءة وربما من يحلم بإعادة إضاءتها.
5: يعاب على المؤسسة العامة للسينما، احتكرت الأفلام واحتكرت استيراد الأفلام، من هون تراجع القطاع الخاص للإنتاج السينمائي في سوريا. المؤسسة العامة للسينما احتكرت كمان الإنتاج وأدت إلى تواضع العروض، مما أدى إلى انحدار السينما بشكل متناهي، إلى حد ما وصل لمرحلة أنه السينما تقريباً أغلقت الصالات السينمائية بحلب أغلبها.
1: منذ الثامن من كانون الأول 2024 تشهد الكثير من مفاصل الحياة في سوريا التي غيبتها سياسة نظام الأسد عودة تدريجية، ومن ضمنها مؤسسة السينما التي قامت وتقوم بعدة مبادرات لإعادة تأهيل هذا القطاع.
10: فالمؤسسة حالياً بعد التحرير وبعد سقوط النظام بلشنا ننظر بعقلية الانفتاح للعالم، واللي هي أحد أدوات الانفتاح هي السينما. فمن إحدى يعني التجارب اللي كانت الأولى إنه شاركنا بمهرجان كان كوفد رسمي بيمثل المؤسسة. وزارة الثقافة ما وضعت يد على أي من دور السينما في سوريا، أغلب دور السينما في سوريا هي ملكيات خاصة وعليها مشاكل، إنما ورثي، إنما هي استثمار خاسر فتوقف عن الاستمرار. فالوزارة ما تدخلت ولا أي جهة حكومية بأن توضع يدها على هاي المؤسسات أو على هاي السينمات، وإنما هي على وضعها وبانتظار مستثمرين، وندعو المستثمرين إنه يجوا يستثمروا بسينمات بسوريا، لأنه استثمار ناجح هو انترتينمنت بالأخير. إنما الوزارة عم تحاول حالياً يعني إنها تفتتح دور سينما حكومية مثل سينما الكندي بآليات جديدة، وعم نبحث هذا الموضوع مع الوزارة ومع الناس القائمين على هيك مشروع. إحنا بحاجة أول شيء نرجع نفعل الإنتاج ونفعل صناعة السينما بشكل أكبر، ونعمل سينمات صغيرة مستقلة ندعمها نحن كحكومة أو ندعمها كمؤسسة سينما لحتى تشتغل.

قبل عقود لم تكن السينما في دمشق أو حلب مجرد مكان للترفيه، كانت مؤسسة اجتماعية. سوريا اليوم تكاد تخلو من دور السينما، لكن القصص لا تموت. حاولنا في المستكشف اليوم توثيق ما تبقى من الذاكرة، لعلنا يوما ما نفتح تلك الأبواب الصادئة لنعرض فيلما عن سوريا التي كانت وسوريا التي نتمناها. إلى هنا تنتهي رحلتنا لهذا الأسبوع، وإلى لقاء مع رحلة جديدة في الأسبوع القادم.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا ونستهلها بأبرز العناوين. النيابة العامة تطالب خلال جلسة محاكمة وسيم الأسد بإعدامه وتحديد موعد الجلسة المقبلة في 29 من الشهر الجاري. الأمين العام للأمم المتحدة يصل دمشق مساء غد الجمعة، ولقاء مرتقب له مع الرئيس الشرع والشيباني ومسؤولين آخرين. إصابة عنصر أمني برصاص شخص مطلوب في مدينة حما خلال ملاحقته، وقوى الأمن الداخلي تتمكن من القبض عليه. ضربات أمريكية جديدة ضد إيران لليلة 12 على التوالي، وواشنطن تقول إن مضيق هرمز مفتوح وإيران لا تسيطر عليه. أهلا بكم مجددا. طالبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة وسيم الأسد بإنزال أقصى العقوبات بحقه، وهو عقوبة الإعدام، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. هذا وكانت قد اختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وحددت المحكمة يوم 29 من شهر تموز الجاري موعداً لانعقاد الجلسة الرابعة. ويواجه وسيم الأسد عدة اتهامات بارتكابه جرائم، منها اتهامات تتعلق بتشكيل ميليشيات مسلحة والإتجار بالمخدرات، إضافة إلى دعاوى شخصية مقدمة من مدنيين.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي المحامي والباحث القانوني فراس حاج يحيى معي من باريس. بداية مرحبا بك أستاذ فراس، إذن ماذا يعني أن تطالب النيابة العامة بإعدام وسيم الأسد؟ من يقرر هذا الحكم وإلى أي اعتبارات يخضع؟
1: تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين
0: أهلا
1: جميعا.
0: بك.
1: يعني لا شك من حق النيابة العامة يعني أن تطالب بأقصى أو أشد العقوبات على الجرائم التي يعني وجهت لها تهم أو وجهت تهم للمتهم بارتكاب هذه الجرائم، بالتالي هي تملك حق طلب يعني إيقاع أقصى العقوبات وأشدها على هذا المتهم الذي وجهت له هذه التهم، لكنها ليست هي من تصدر الحكم النهائي. من يصدر الحكم النهائي
0: نعم
1: هو قاضي الموضوع وقاضي المحكم في محكمة الجنايات الرابعة الخاصة بجرائم الحرب أو جرائم ارتكبت خلال فترة النظام السابق، أو يعني ما يمكن أن نسميه محكمة العدالة الانتقالية على الأقل في هذه المرحلة. بالتالي النيابة العامة سندت في طلبها هذا إلى أن يتم تنفيذ بالمتهم وسيم الأسد أقصى العقوبات بناء على التهم التي تم توجيهها له من قبل النيابة العامة. هذا الحكم كما قلت يعني لا تقرره النيابة العامة، إنما هي من تطلبه قاضي المحكمة هو من يقرر ما هو هذا الحكم في جلسة المحكمة القادمة، وهذا بدوره يعني يشكل يعني درجة من درجات التقاضي وأيضا من إجراءات المحكمة العادلة أو المحاكمة العادلة التي يعني جميعنا ننتظر بموجب التهم التي أسندت إليه حتى الآن، وهي تشكيل عصابات وإدارتها ومجموعات مسلحة وإدارتها. طبعا
0: نعم
1: يضاف إلى ذلك العديد من الجرائم، جرائم القتل العمد، استخدام هذه الميليشيات أو هذه المجموعات المسلحة في ارتكاب جرائم ومجازر، ويضاف طبعا
0: نعم
1: إلى عدة جرائم أخرى
0: يعني
1: كما
0: بناء
1: سمعت.
0: أستاذ فراس على هذه الاتهامات الموجهة لوسيم الأسد بحسب اللائحة التي صدرت بحقه، كيف تقيم مسار المحاكمة وماذا تتوقع أن تكون نتيجتها؟ هل من الممكن فعلا أن يصدر قاضي التحقيق حكم الإعدام بحقه بالجلسة النهائية؟
1: نعم يعني نحن الآن لسنا أمام قاضي التحقيق، يعني قاضي التحقيق هذا كان المرحلة السابقة، نحن الآن أمام يعني قاضي الموضوع أو قاضي محكمة الجنايات الرابعة، بالتالي هو درجة التقاضي الأولى، وبالتالي ضمن لائحة التهم الموجهة له وضمن ما تم أيضا نشره من شهادات سمح بنشرها، وبموجب أن هذه المواد ضمن تكييفها ضمن قانون العقوبات السوري، المواد التي تليت في لائحة الاتهام، باعتقادي أن الحكم الأقرب للصدور من قاضي الموضوع قاضي محكمة الجنايات الرابعة هو الحكم بالإعدام على يعني أحد رموز نظام بشار الأسد وهو وسيم الأسد بموجب لائحة الاتهام التي تم توجيهها له، لكن حتى الآن هذا الحكم يعني حتى الآن القرار لم يتم صدوره، ما زال متهما، لم يصدر حكم قضائي مبرر، بانتظار طبعا لا نستبق الأمور ويعطى هذا الجانب وهذا حق طبعا للقاضي قاضي الموضوع بموجب الأدلة الموجودة لديه والشهود الذين تم الاستماع لإفاداتهم. إذا أردت أن نتحدث عن تقييم لهذه المحاكمة،
0: نعم
1: نحن اليوم في الجلسة الثالثة، تم القبض على يعني وسيم الأسد قبل تقريبا في حزيران عام 2025، وتم البدء بمحاكمته في حزيران من العام 2026 بعد استكمال الأدلة وبعد أن تم يعني انتهت إجراءات التحقيق و قام قاضي التحقيق بتوجيه يعني مواجهته بالتهم، وايضا بعدها قام قاضي الاحاله بتوجيه التهم المنسوبه له واحالته الى محكمه الجنايات الرابعه التي تعتبر كما قلت منذ قليل يعني هي
0: نعم
1: محكمه العداله الانتقاليه في هذه المرحله، ومن ثم بدات اجراءات المحاكمه خلال 3 جلسات. وهنا لابد لنا ان نؤكد يعني هذا القرار الذي سوف يصدر ليس قرارا نهائيا ايا كان، هو قرار يعني يصدر من
0: أستاذ
1: قرار
0: فراس،
1: من الدرجه قاضي الدرجه الاولى.
0: هل حكم الإعدام متاح قانونيا في سوريا؟
1: نعم حكم الإعدام مقرر في سوريا لبعض الجرائم الخطيرة متمثلة في، وهذا من ضمن لائحة الاتهام التي وجهت له تشكيل عصابة إجرامية كما
0: نعم
1: قلنا عصابة مسلحة خارج الدولة والقيام بجرائم القتل العمد وارتكاب جرائم ومجازر، وأيضا تم توصيف بعض الجرائم بأنها حسب مبدأ التكامل مع القانون الدولي بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن كما قلت حتى إن صدر هذا الحكم فهو ليس حكما
0: نعم
1: مبرما، سيكون حكم من الدرجة الأولى بعد أن يكتسب الحكم ايا كان الدرجه القطعيه، لا شك يتيح القانون السوري يعني الاعتراض او الاستئناف ربما، والاعتراض على هذا الحكم ضمن يعني كما قلت اجراءات
0: نعم
1: المحاكمه العادله. لكن باعتقادي يعني ان اجراءات المحكمه كانت سريعه، وهذا يعني يحسب لي يعني
0: نعم
1: هذه المحكمه القيام بهذه الاجراءات، ولم تكن يعني اجراءاتها تمتد لفتره طويله، وهذا بدوره يعني اختبار يعني هذه المحكمه تعتبر
0: لمسار
1: وهذه المحاكمه
0: العدالة
1: تعتبر
0: الانتقالية.
1: نعم لمسار العداله
0: نعم
1: الانتقاليه وقدرتها
0: شكرا.
1: على السير بطريقه صحيحه.
0: نعم شكرا جزيلا لك فراس حاج يحيى المحامي والباحث القانوني، شكرا لك، كنت معي من باريس.
1: شكرا جزيلا.
0: أثنى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي على اهتمام وإحاطة مجلس الأمن وانخراطه في ملف العدالة الانتقالية والتنسيق مع اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، كما أكد على دور سوريا الجديدة الساعية للعدالة، مطالبا بدعم سوريا بما ينسجم مع عمل اللجنة الوطنية والمؤسسة المستقلة باعتباره ملفا سياديا، وبأن ملف المفقودين ليس ملفا سياسيا بل واجب إنساني وأخلاقي وقانوني يتطلب تعاونا وثيقا بين السلطات السورية والشركاء الدوليين والمؤسسات المستقلة لبناء القدرات المحلية وتجهيز المخابر الوطنية ونقل كافة البيانات ذات الصلة إلى السلطات السورية بشكل آمن وموثوق وبما يتماشى مع الأعراف الدولية.

قال رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عصام الخليف، قال إن المحكمة باشرت خلال أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها. وأوضح الخليف لوكالة سانا أن مشروع القانون يضع الإطار القانوني لعمل المحكمة، ولا سيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين ومشروعياتها، بما يعزز مبدأ سمو الدستور ويضمن توافق التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري. قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتلفزيون سوريا، قال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيصل إلى العاصمة السورية دمشق مساء غدا الجمعة في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن أن الأمين العام سيلتقي خلال زيارته الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعددا من المسؤولين السوريين، مؤكدا أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا. وأوضح دوجاريك أن غوتيريش سيجدد خلال وجوده في دمشق سيجدد التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف العاملة في الجولان السوري المحتل.

0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن سوريا تحاول أن تبني نفسها مرة أخرى وتواجه كثيرا من التحديات، مضيفا أن حزب الله يشكل تهديدا للحكومة السورية ويحاول تقويضها، لافتا إلى أن أفضل شيء لسوريا هو تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله. وكان ترامب قال خلال لقائه نظيره اللبناني بالبيت الأبيض، قال إن الرئيس أحمد الشرع يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله، معتبرا أن ذلك سيكون فعالا للغاية.
1: من بوابة واشنطن هذه المرة يعود ملف العلاقات السورية اللبنانية إلى صدارة المشهد الإقليمي، حيث أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خيار التدخل السوري في لبنان خلال محادثته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، مؤكدا أن الرئيس الشرع يرغب بذلك وسيكون فعالا للغاية.
2: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا.
1: مقترحات أمنية هامة كشفت عنها مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن ترامب ناقش مع عون إسناد دور للجانب السوري في بعض المقاطع الحدودية ضمن ترتيبات تهدف لنزع سلاح حزب الله، ولا سيما الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، إلا أن الرئيس عون رفض أي دور ميداني سوري داخل أراضيه، مؤكدا أن تفاهمه مع الرئيس أحمد الشرع يرتكز على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، محذرا أيضا من أن أي انتشار سوري في لبنان قد يمنح حزب الله ذريعة لتعزيز خطابه القائم على مواجهة التدخل الخارجي. في المقابل ورغم هذا التحفظ، واصلت واشنطن الضغط على ضرورة التنسيق بين البلدين، حيث دعا ترامب الرئيس اللبناني لزيارة دمشق لبحث تفاهمات حدودية أوسع، مع تشجيعه على الاستفادة من الدور التركي لدعم الاستقرار ووقف تهريب السلاح. وتأكيدا لهذا التوجه، وصف وزير الخارجية مارك روبيو في آخر تصريحاته حزب الله

0: في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله.
1: وفي انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات بين دمشق وبيروت، يبقى شكل الدور السوري في المرحلة المقبلة وحدود التنسيق بين البلدين من أبرز الملفات التي ستتضح مع استكمال المباحثات.
2: أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفقاً لما أعلنه الديوان الأميري في قطر. هذا وأكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيب شعوبها مزيداً من التوترات والدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام فيها. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، قال إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا نهاية الشهر الحالي وكذلك سوريا، لكن الموعد لم يحدد حتى الآن. هذا وكان الرئيس الشرع قد أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أواخر شهر نيسان الماضي، حيث أكد الجانبان على أهمية العمل المشترك بين الجانبين وتعزيز مجالات التعاون. نفذت قوى الأمن الداخلي عملية أمنية في مدينة حما أسفرت عن القبض على شخص لم تذكر اسمه، وهو مطلوب بموجب إذاعة بحث، وذلك عقب توافر معلومات دقيقة عن مكان وجوده. وأطلق الشخص المطلوب النار باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، وعقب اشتباك مع المطلوب تمكنت الدورية من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم معه. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع عدد من المواطنين الإسرائيليين من الوصول إلى منطقة جبل الشيخ ومحاولة العبور باتجاه الأراضي السورية، ودان الجيش الإسرائيلي الحادثة واصفا إياها بأنها تشويش خطير على العمليات الجارية في المنطقة الحدودية. شاركت مجموعة من أهالي المختطفين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي شاركت في وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك الأندوف في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة، للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
3: ما هي راح يروح على مدارسهم، وحصرة إن إحنا نقعد مع أولادنا بيناتنا، ما في معانا في كرسي فاضي بيناتنا.
4: سنه شهرين صار واخذوها من الفرشات ونحن عم نعاني، ولهم 8 اولاد وامهاتهم 10 برقبتي ورقبه جوزي، وعم نعاني كثير وما بيعلم غير الله بالمعاناه. انا بطالب رب العالمين اول شيء، بنطالب السيد الرئيس لان نحن بنحبه الشرع، بنطالب السيد ترامب والسيد اردوغان وكل المنظمات. ما رحنا على منظمه واعطتنا نبا، ما خلينا منظمه الا ما رحنا عليها، ما حدا استجاب لنا، يعني ما خلينا مطرح الا ما رحنا عليها.
5: زوجي من سنة كاملة طلع من البيت مشان يروح يجيب خضرة، طلع وأخذته دورية إسرائيلية من على الشارع وما رجع. عندي كان 3 أولاد وكنت حامل، ولدت البنت الرابعة بغيابه. هو طبعا ما بعرف أني أنا جبت بنت جبت صبي، لهلأ ما بعرف. أولادي بيضلهم بيسألوا بدنا بابا، أمتى بده يجي بابا؟ إحنا عم نطالب أمتى بدهم يفكوا 47 معتقل، 47 عيلة متشردة، أمتى رح يطلعوهن؟ أمتى رح يفرجوا عنن؟
2: أطلقت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك الأندوف بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومحافظة القنيطرة، أطلقت مخيماً طبياً متنقلاً لتقديم الاستشارات الطبية للأهالي من خلال أطباء تابعين للأندوف، إضافة إلى صرف الأدوية عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري.
6: اليوم في بلدية باطنة مخيم طبي أو يوم طبي، لكن اصطلحوا وسموه مخيم طبي. بدأوا بالمنطقة الشمالية بفترة ماضية، واليوم في المنطقة الوسطى، راح ينتقلوا للمنطقة الجنوبية وأيضا ينتقلوا إلى حوض اليرموك. حسب ما يعني ذكروا أنه سيغطوا كافة قرى المحافظة. طبعا هذا المخيم الطبي أو اليوم الطبي بالتعاون بين الأندوف والهلال الأحمر

0: السوري فرع القنيطرة. أطباء من الأندوف يشخصوا المرض وتتم صرف الراشيتة أو الوصفة عن طريق الهلال الأحمر، بقدمهما الأدوية. طبعا تعاون بين المحافظة والأندوف والهلال الأحمر.
1: احتج عدد من أهالي رأس العين رفضاً لزيارة محافظ الحسكة إلى المدينة بعدما وصل في زيارة خصصت للإعلان عن افتتاح محطة علوك لضخ المياه، حيث طالب المحتجون بمغادرة المحافظ وعدم استكمال الزيارة. هذا والتقى قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، التقى مع المحتجين في رأس العين في محاولة لتهدئة الأوضاع.
2: نعم تمام. ليش بس ركاني؟ بس سيم بس سيم. وين بيت الهدوء البارح؟ البيت الهدوء البارح شنو؟ العيلة شردوها البارح شنو؟ ما طيحهم العربة؟ ما طيحهم العربية؟ العربية ما صحت البارح؟ يا شباب يا شباب يا ولد سامح يا ولد
3: خليه يكمل كلامه.
4: جاوب على هذا السؤال الآن في مجلس الشورى.
1: افتتح وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ الحسكة محطة علوك للمياه في منطقة رأس العين، وذلك إيذانا بعودة ضخ مياه الشرب إلى المدينة وريفها بعد انقطاع دام 7 سنوات.
5: نحن هنا اليوم في محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة وجزء كبير من ريف مدينة الحسكة بعدد مستفيدين يقارب أو يتجاوز 700,000 مستفيد. المحطة الحمد لله اليوم سيتم تشغيلها وإطلاق عملية التشغيل التجريبي بشكل رسمي. المحطة لم تعمل منذ سنة 2019 تقريبا لمدة 7 سنوات، وهي شريان المياه الوحيد لمدينة الحسكة. وإن شاء الله اليوم نعلن بشكل رسمي انتهاء معاناة أهلنا في الحسكة بشكل رسمي إن شاء الله.
6: أنا اليوم أعمال من فترة أعمال صيانة، واليوم نفتتح هذه المحطة. طبعا تم تجهيز 5 مضخات أفقية بالإضافة إلى تجهيز 19 بئر من أصل 34 كمرحلة أولى.
1: وجاءت إعادة تشغيل المحطة عقب استكمال أعمال التأهيل والصيانة التي طالت بنيتها التحتية وآبارها، ومن المتوقع أن تؤمن المحطة مياه الشرب لنحو 500,000 نسمة في الحسكة وريفها.
7: بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة العمل لإعادة محطة مياه علوك للخدمة لإنهاء معاناة أهلنا في مدينة الحسكة. بدأ العمل منذ عدة أشهر، بدأت الأعمال بتجهيز مجموعات الضخ الغاطسة للآبار ومجموعات الضخ الأفقية لضخ المياه باتجاه خط الجر الرئيسي. طبعا عانينا خلال الأعمال من تحديات كبيرة بمساعدة الشركاء من المنظمات الدولية مثل الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي، واستطعنا إنجاز العمل والحمد لله على تأهيل المحطة بداية. لاحقا بدأنا بصيانة التعديات والتسربات والأعطال على خط الجر الرئيسي من محطة علوك إلى مدينة الحسكة.
1: أعلنت وزارة الخارجية تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة في 8 بعثات دبلوماسية وقنصلية سورية في الخارج. وأوضح مدير الإدارة القنصلية في الوزارة محمد يعقوب العمر أن الخدمة أصبحت متاحة في البعثات السورية في أثينا، برلين، بون، بروكسل، روما، فيينا، براغ وجنيف. وأضاف العمر أن تسجيل واقعات الولادة والوفاة سيتم مباشرة ضمن السجلات المدنية في سوريا خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من إنجاز المعاملة. قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ نحو 3,750,000,000 دولار خلال العام الماضي، مسجلا زيادة تجاوزت 40%.
3: منذ انتهاء الثورة السورية في 8 من كانون الأول تعمل جميع الوزارات بتعاون وتنسيق وثيق مع الوزارات في سوريا، وفي هذا الصدد أحرزنا تقدما إيجابيا نحو تحقيق هدف التجارة الخارجية البالغ 10 مليارات دولار والذي حدده رئيسا البلدين. ففي العام الماضي وحده بلغ حجم التبادل التجاري بيننا ما يقارب 3,750,000,000 دولار بزيادة تتجاوز 40%، ونحن عازمون على مواصلة هذا التقدم في السنوات القادمة.
1: قال وزير الطاقة محمد البشير إنه وجه خلال زيارته لسد تشرين في ريف حلب، وجه بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة إلى الخدمة لتعويض جزء من النقص في الطاقة الناجمة عن ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر. وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمات أفضل إلى أهالي المنطقة الشرقية، في حين أوضح معاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد أوضح أن 5 مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل 6 أصبحت جاهزة بالكامل للعمل. كما أشار إلى أن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد قد بلغت حالياً 1,800,000,000 متر مكعب من أصل السعة التصميمية البالغة 1,900,000,000 متر مكعب. وقالت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الرقة إن الانخفاض الحاد في ساعات التغذية خلال الأيام الماضية الأخيرة جاءت نتيجة للارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وأوضحت الشركة أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تراجع كفاءة مجموعات التوليد. من جانبه أشار مدير الشبكة عبد المحسن الصالح لسانا أن ورشات الصيانة باشرت في تنفيذ أعمال صيانة إسعافية لمجموعات التوليد. أعلنت محافظة درعا إتمام الصلح العشائري في بلدة دير علي بريف دمشق بجهود من وجهاء وأعضاء مجلس الصلح العام في المحافظة. وشهدت مراسم الصلح توقيع الصك الرسمي الذي أنهى الخلاف بين عشيرة آل الشاهين وعشيرة آل المذيب وآل السعيد والحمدان من جهة أخرى، على خلفية مقتل الدكتور حمزة شاهين. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق أعلنت القبض على المتورطين بجريمة اختطاف الطبيب حمزة شاهين في بلدة دير علي، والتي انتهت بوفاته والعثور على جثمانه في منطقة اللاجات.

0: استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي حمص بشأن ظاهرة التدخين في المؤسسات ووسائل النقل العامة والأماكن المغلقة، ومدى الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات التي تحظر التدخين في هذه المرافق.
1: هلا أنا مدخن وبداوم بدوائر، فالفكرة أني ملتزم ضمن الدائرة، أنه في ناس تتحساس، في ناس تتضايق، في ناس ممكن تسبب لها ضرر، فأنه بلتزم بالأماكن المخصصة للتدخين سواء خارج الدائرة أو بنتظر لانتهاء الدوام أو أي شيء. فبتمنى من الجميع الالتزام والتقيد بالقوانين اللي تخص منع التدخين ضمن الدوائر الحكومية، لا ما يكونوا سبب بضرر أي شخص.
2: صراحة يعني من خلال دخولنا على بعض المؤسسات الحكومية واستخدامنا لوسائل النقل العامة لاحظنا الالتزام الكبير، ولكن ليس بشكل كامل، ونرجو من الجميع الالتزام بالقوانين الصارمة بعدم التدخين بالأماكن المغلقة نظرا لبعض الأمراض اللي ممكن تواجهنا، تحسس ربو أو أمراض صدرية أو قلبية، فالمرضى يعانون من هذا الموضوع. فلذلك نتمنى من الجميع الالتزام بالقوانين وعدم التدخين بالأماكن المغلقة والالتزام بالتدخين بالأماكن المفتوحة.
3: للأسف ما عم نلاقي عدم التزام بموضوع التقيد بأماكن مخصصة للتدخين، خاصة ضمن المؤسسات الحكومية وحتى ضمن الأماكن العامة وضمن السيارات. نحن كمديرية صحة في عنا برنامج التدخين، منتابع هذا الموضوع وطلع قرارات، للأسف هي كانت عبارة عن قرارات ورقية أنه نحن يكون في عنا مخالفات للأشخاص، وعم عملنا مخالفات لهدول الأشخاص، لكن أنا كانت المبالغ يمكن بسيطة لدفع لهدول المخالفين، فما كان في عنا التزام. إذا ممكن نحن نرفع قيمة هاي المخالفة أو يكون في أماكن مخصصة لإلهم بكل دائرة حكومية بكل مكان، بحيث نحن ما يكون في أذى للأشخاص ويصير عنا تدخين سلبي بهذا الموضوع.
4: والله لحد ما في التزام، تتبع هاي الشغلة حسب المؤسسة، القائمين على المؤسسة صرامتهم بالموضوع وحسب الموظفين والتزامهم بالقوانين الموضوعة، يعني أحيانا هيك أحيانا هيك. بصراحة يعني تفوت على دائرة بتلاقي التزام كامل، تفوت على دائرة نص نص أو موظف غير متقيد بيسيء كمان شوي للآخرين، فبيكون الانطباع أنه هون لا الجو فيه تسيب بهيك مواضيع.
5: لا بالنسبة لوسائل النقل العامة في تقيد 100%، هذا اللي شايفه. أما بالنسبة للمؤسسات صار في تحسن بالتقيد، يعني خفت الظاهرة بشكل كتير كبير، بس بدها لسه متابعة. هو موضوع التوعية كتير مهم على مستوى المؤسسات العامة، ويعني للأسف بس لابد من تطبيق العقوبات حتى يعني نلزم بالتقيد.
6: أكيد أكيد في التزام بهذا الموضوع بشكل شبه تام تقريبا، سواء بالمؤسسات الحكومية، بالدوائر الحكومية، بالمكاتب، باصات النقل الداخلي، بالتكاسي. يعني نحن من فترة منيحة تقريبا هذا الموضوع ملامسين، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله للأحسن بشكل دائم.
0: وفي درعا عبر عدد من المواطنين التقاهم تلفزيون سوريا عبروا عن استيائهم من ظاهرة التدخين في المؤسسات العامة والمرافق الصحية والأماكن المغلقة المكتظة بالمدنيين.
7: بقية الدول في مساكن مدنية عرفتلي للناس مخصصة غرفة للتدخين بالدول المتقدمة طبعا، فلذلك احنا عندنا فائض بالغرف بأي دائرة من الدوائر الحكومية، أي دائرة من الدوائر الحكومية في فائض بالغرف، بإمكانهم الدولة تخصص غرفة للتدخين. ولكم جزيل الشكر.
8: التدخين غلط، بتفوت مثلا على مجالات الدوائر الحكومية، كنا زمان نشوف مثلا حاطين عدم التدخين في غرامات، هسا ما في منه شيء، الشغلة هاي ما في شيء، أرسلون وإن شاء الله يهدي البال.
9: يعني هسا مثلا معي سيارة ممنوع التدخين، دائرة وخط ممنوع التدخين، بالدوائر الحكومية نفس العملية، مش أكذب واحد مدخن أقول له تعال بدي خالفك ممنوع التدخين، بدك تعمل إنه مثلا في غرفة خاصة للتدخين، الغرفة الخاصة يروح المدخن يدخن فيها، ومثلا استيكرات على هذا انه والله ممنوع التدخين في اماكن للمدخنين.
10: الموضوع سيء جدا، يعني خاصة نص بالمشفى يوم تفوت تلاقي ممرض او دكتور مولع السكارة وقاعد يعاين مريض او مثلا عنده جوا تدخين، بتلاقي حتى اللي مراجعين بس يجوا على المشفى والمرضى بتلاقي مولع سكارة وجوه بالمشفى عادي. باي دائرة حكومية منظر سيء. دوائر حكومية لازم تكون دائرة حكومية لازم تكون مثال يعني للمواطن، انه هاي دائرة حكومية بتمثل الشعب كلياته، ولازم تكون فيها يعني نظافة. التدخين، التدخين بحال طبيعته يعني مضر.
11: بالنسبة للتدخين المرافق الحكومية غلط، لأنه بيجيك واحد معه مثلا ضيقة صدر، واحد مرضان، واحد معه ربو، الأمر هذا بالنسبة لي أنا برفضه، لأنه عنده مؤاخذة منك أنت بمكان فيه أزمة ناس، ما بتعلم أنت ما بتعرف شو ظروف الناس، هذا مثلا ما بيدخن، هذا ضايق من الدخان، ضيقة نفس معه، الأفضل أنه الشخص ما يدخن بالمناطق الحكومية اللي فيها أزمة.
12: يعني في موجود موظفين بيدخنوا، لا يوجد رادع ولا يوجد يعني عادة سيئة، ما بصير انه الموظفين اي واحد يعني. انا شاب ماشي قاعد بمشي وراق لحياة ابويا، فتت على اكثر من دارة حكومية، تعتبر عادة سيئة من بالنسبة للمدخنين داخل الدوائر الحكومية يعني. ونتمنى انه هالشيء يتعالج يعني باقرب وقت ممكن.
13: شلون بتعالج هذا الموضوع؟
12: بتعالج لانه ما فيش رادع يعتبر يعني، بدنا احنا رادع يعني، انه هالشيء هذا رادع من الحكومه السوريه انه تتعامل مع هالشيء هذا العاده السيئه.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا مطالب اهالا في مدينه طرطوس بتشديد تطبيق قوانين منع التدخين في المرافق العامه وتحديدا في المشافي والمراكز الصحيه.
14: على موضوع التدخين هو ظاهرة سيئة جدا، وهي مضرة للأشخاص المدخنين وللغير مدخنين، خاصة بالأماكن العامة وأماكن التجمعات، وخاصة بالدوائر الحكومية المجبرة الناس، معظم الناس تروح تراجع شؤونها، وبالتالي الشخص اللي عم يدخن عم يضر المجتمع بشكل كبير. ويفضل الحكومة تطلع قرارات ملزمة للناس.
15: المناطق المخصصة للتدخين دخل عنا، بس جوا مثلا بالمكاتب كذا هذا الشيء ما بيصير. يعني في عالم ما بتدخن تنزعج من ريحة الدخان، في عالم تدخن ما بتفرق مع العالم اللي ما بتدخن، فلا يعملوا مكانات مخصصة للتدخين. وهذا الشيء بالنهاية حرية شخصية، بده يدخن بيطلع بيدخن برا على جنب، اللي ما بده يدخن خلص في له مكان له مخصص، وشيء برأيي أنا عادي، حرية شخصية لأي مواطن.
16: موضوع إنه التدخين بالمشافي يعني شيء ما منيح أنا برأيي الشخصي، لأنه عم يضر على الصحة العامة، وفي عالم عن جد بيكون تعبان كتير. ويا رب هيك، أنا بتمنى يتطبق القانون، وحتى واحد قال الناس أنا ما عندي إشكالية، ما عندي إشكالية، بل كتاك بيمشي الحال معي. بل
17: هذا لازم يمنع بالمؤسسات، يمنع بالمستشفيات، يمنع بالأماكن العامة. هذا ضرر فوق ضرر. يعني
18: هي ظاهرة التدخين بالمشافي والأماكن الحكومية ظاهرة كتير غلط، مع أني أنا شخص مدخن، بس التدخين بأماكن عامة ظاهرة كتير غلط، وناطرين أنه تكون قوانين صارمة لهذا الموضوع بالمؤسسات الحكومية، أنه ما يكون الشخص مدخن بالمؤسسات الحكومية.
0: مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة طرطوس، تتزايد شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة ومبالغ السلف في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يجعل تأمين منزل مناسب تحديا متزايدا أمام كثير من الأسر.
19: ارتفاع مستمر في إيجارات المنازل في محافظة طرطوس بدأ يثقل كاهل المواطنين في ظل شكاوى متكررة لا تجد صدى لدى الجهات المعنية، ويجد كثيرون أن بدلات الإيجار باتت تفوق قدرتهم المادية وتستنزف جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
20: عم دور على بيت الأجار ما عم لاقي أبدا، أقل بيت عم يطلبوا 2.5 مليون 3 ملايين، طبعا بالرمقة الشرقية وبالعريض تمام، وحتى عم بسأل بالرادار ما عم لاقي، كلياته الغرفة لحالها 800-900 ألف عم ياخذوا.
21: أجورات عالية كتير، يعني بالنسبة للأجار غرفة وصالون أخذن أنا ب700 أو 800 ألف، يعني أنا أخذن ب800 ألف أجار، يعني 800 ألف كتير بالنسبة لغرفة وصالون. وبالنسبة للمناطق الثانية يعني كمان غرفتين عم يوصل أجار للمليون ونص للمليونين بالشهر، هاي بدون أي شيء يعني. بالنسبه لل انا شغيل يعني عامل على بسطه على درا وفول يعني يا دوب طالع لقمه الاكل لاولادي لحتى ادفع ايجار بيتي مثلا 800,000.
19: لا تقتصر المشكله على غلاء الايجارات فحسب، بل تشكل مبالغ السلف المطلوبة عبئاً إضافياً، وتعزى هذه الأزمة إلى الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف وارتفاع الطلب، وسط غياب الرقابة وترك تحديد بدلات الإيجار وفق ما يهواه أصحاب المنازل.
1: صاحب الغزق أو صاحب الشقة أو هيك هو المسؤول الأول والأخير طبعاً عن غلاء الأجارات، والطلب الزائد كمان له علاقة كبيرة، كمان له دور كبير. بس مقارنة بالأسعار مثلا إكساء البيت أو صيانة البيت بعد عقد كل الأجار طبعا كمان معذور صاحب البيت يعني.
19: يبقى تنظيم سوق الإيجارات عبر تشريعات واضحة مطلبا ملحا للحد من فوضى الأسعار وضمان حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين.
0: تتزايد شكاوى أهالي محافظة طرطوس من ارتفاع إيجارات المنازل وسط غياب واضح لضبط سوق العقارات، ما يفاخم الأعباء المعيشية على المستأجرين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس. يتكبد مزارعو الخضروات في محافظة درعا خسائر كبيرة بسبب تدني أسعارها نتيجة لزيادة الكميات المطروحة في السوق مع قلة الطلب، في حين يعزو مسؤولون في مديرية الزراعة بدرعا ما حصل إلى عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات لتصريف الإنتاج كالمعامل أو التصدير للدول المجاورة.
13: لم تأتي رياح موسم الخضروات الصيفية بمثل ما اشتهت سفن نزار. في معادلة زراعة الخضروات تكون وفرة الإنتاج بالتوازي مع انخفاض الأسعار عبئا على المزارع. غياب التخطيط الزراعي للموازنة بين حجم الإنتاج واحتياج السوق وضعف بنية التخزين والتصنيع حرم المزارعين من الاستفادة من فائض الإنتاج.
22: والله خيبة الأمل كبيرة والمخاسر كبيرة، يعني السنة تكلفة عالية والرزق انباع برخص، يعني كان الخيار ب2000 و3000 و5000 ما بيجي بشغلة، يعني أنا ضامن البير ب6000 دولار و500 والأرض ماخذ الدنيا ب400، تكلفة بستاني هذيك مرة حسبته طلع ب150 مليون، أنا من 150 يجوز ضاب لي 90 مليون، خسارتي فوق 60 مليون، يعني خسارة فادحة، يعني ما احنا مع الزراعة شبه بسوريا قريب تفشل.
13: يتدفق ما يحصده المزارعون ليتراكم في أسواق الهال. محدودية الطلب مقابل كثرة العرض هوت بالأسعار بشكل ملحوظ، ووسعت الخيارات لدى المواطنين وأصحاب المحال على حد سواء، مع انخفاض وصل إلى عشر السعر الذي كانت عليه المواد خلال فصل الشتاء.
23: تصريفنا طن خيار، المزارع عم يجيب لك 5 طن خيار، إجباري أسعاره راح تنزل، يعني هاي شيء مفروغ منه. نحن مزارعنا عندنا بحوران ما عنده خطة زراعية، مزارعنا عم يجيب بزرع بدال الدلم 20 دلم 30 دلم، إجباري بده يصير كساد بالأسواق. وهون إذا غلينا بضاعة، بالنسبة إحنا للتجار هون بسوق، إذا غلينا بضاعة هالمزارع المواطن بده يقلب علينا، وإذا وسطينا بالأسعار المزارع بده يقلب علينا بنفس الشيء.
24: بالموسم الشتوي موسم البضاعة الساحلية كنت أجي بتشينا مشان ألحق خضرتي، أجي على الساعة 6:30 ما ألحق خضرة، ما يعني بالموت تلاقي بضاعتنا البندورة الخيار كاملة الموسم الساحلي. اليوم البضاعة الحورانية عم باجي هاي الساعة 10:30 عم باجي، حملت بندورتي وحملت خياري وحملت بضاعتي كاملة، والسوق ملان وبضاعة ملانة وكساد بالأسواق.
13: بأكثر من 300,000 طن يقدر إنتاج محافظة درعا من الطماطم، كما تنتج المحافظة أكثر من 100,000 طن من البطاطا، وهو ما يعتبر فائضا عن حاجة السوق المحلية.
25: بين عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية وعدم وجود قنوات أخرى لتصريف الإنتاج خارجية كانت أو عبر المعامل أو حتى غرف التبريد، تجاوزت كميات الخضروات المعروضة حجم الطلب المحلي، فانهارت الأسعار وتكبد المزارعون خسارة فادحة. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: رفع رفضت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بمزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن السيطرة على مداخل ومخارج مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة، وأن السفن التجارية تواصل العبور بدعم من القوات الأمريكية. وقالت القيادة الوسطى إن إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها تتحكم في دخول السفن وخروجها من مضيق هرمز، وأن السفن الدولية لا يمكنها استخدام سوى المسارات التي تحددها طهران، هو ادعاء كاذب. وأكدت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الممر المائي الدولي يظل مفتوحا أمام حركة العبور رغم ما وصفته بالتهديدات والهجمات التي ينفذها الحرس الثوري. وأيضا قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن طائراتها شنت مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. وأفادت القيادة الوسطى أنها ستواصل مهمة تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية. هذا وأفاد إعلام إيراني أن صاروخا استهدف محطة كهرباء بجوار محطة بوشهر النووية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد استعداد واشنطن للتفاوض لإنهاء الأزمة الإيرانية، مشككا في جدية طهران تجاه المحادثات. وقال روبيو إن واشنطن ملتزمة دائما بالدبلوماسية وستفعل ما هو ضروري لحماية مصالحها ومصالح حلفائها، وشدد على ضرورة عدم السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز، معتبرا أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة تسمح لأي دولة بفرض رسوم عبور على الممرات المائية الدولية وتهديد السفن، وهو ما قد يتكرر في مناطق أخرى من العالم على حد قوله. ولحديث أوفى ينضم إلي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان. إذن شعبان، جولة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران، هل هناك تفاصيل معينة حول المواقع المستهدفة اليوم؟
2: بالهباء، يعني هذه التفاصيل نفسها تتكرر منذ 11 يوما، ضربات هنا وهناك وإلى ما هنالك، لا يوجد ما هو لافت أو بارز أو يعني نوعي فيما يخص هذه الضربات. بشكل عام هذه الضربات تتركز، يعني لغاية اليوم تتركز في المناطق المحاذية لمضيق هرمز وخاصة جنوب وجنوب غرب إيران، لكن البارز هو تهديد الرئيس دونالد ترامب يعني باستهداف البنى التحتية الإيرانية ومحطات الطاقة في حال يعني مهددة في حال شن إيران أو ضربات على السفن في المضيق. وقال إن أي سفينة ستضرب سيقابلها ضربة لمحطة طاقة إيرانية بما فيها داخل العاصمة طهران وفي محيطها. هذه التصريحات كانت لافتة، وكل ذلك يأتي في وقت يعني في هناك تقارير تتحدث عن احتمالية أن تتوسع الحرب ويتوسع نطاق الحرب، وبنفس الوقت هناك يعني أحاديث عن ربما عودة العمليات العسكرية لنفس الزخم الذي بدأت به في شهر شباط الماضي. هناك يعني تقارير اليوم في أكسيوس على سبيل المثال تحدثت عن احتمالية أن تشارك إسرائيل لاحقا في هذه الحرب، وأن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية زار واشنطن في الآونة الأخيرة وأجرى محادثات مع مسؤولين أمريكيين فيما يخص الحرب. أيضا هناك حديث عن أن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن الأسبوع المقبل لنفس السبب. يعني أكسيوس، موقع أكسيوس، لم يستبعد نقل عن مسؤولين احتمالية أن تنضم إسرائيل في وقت لاحق في حال يعني توسع نطاق الحرب. يعني الأحاديث هنا
0: كلها. نعم شعبان، وتم الحديث أيضا عن أن تل أبيب ترفع جاهزيتها للاستعداد أو يعني احتمالية أن تدخل في مشهد الحرب، ولكن هناك سؤال أيضا عن حديث متكرر عن تعزيزات أمريكية تصل إلى الشرق الأوسط، هل لديك تفاصيل أخرى عن هذه التعزيزات وبين من يؤيد استمرار الحرب أو من يعارضها بأمريكا؟
2: نعم هبة، يعني أبرز التقارير كانت عن نقلتها الول ستريت جورنال فيما يخص موضوع التعزيزات. هذه
0: نعم
2: مسألة لافتة، وهي تؤشر إلى احتمالية أو إمكانية توسيع نطاق الحرب. الول ستريت جورنال تحدثت عن إرسال يعني طائرات، وبنفس الوقت فرق طبية ونحو 100 طاقم مؤلف من 150 شخصا من أفراد الطواقم الطبية. هذا العدد وهذا التعزيزات في مجال
0: نعم
2: الطواقم الطبية إن دل على شيء يدل على يعني أن هناك خشية من أن هناك ربما سيكون توسيع لنطاق الحرب، وبالتالي خشية من حصول إصابات كبيرة في الجانب الأمريكي. بنفس الوقت طائرات التزود بالوقود ليس فقط تصل إلى إسرائيل، أيضا الول ستريت جورنال قالت أن طائرات وقاذفات أمريكية يعني
0: نعم شعبان،
2: وصلت إلى بلغاريا
0: عذرا لضيق
2: القواعد
0: الوقت
2: العسكرية في
0: شعبان، شكرا
2: نعم
0: جزيلا
2: إليك.
0: لك، شكرا جزيلا مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود، كنت معي من واشنطن. نهاية النشرة متابعينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
4: هل هو سر سلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
3: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
4: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
3: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
4: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
3: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
4: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
3: أعتقد الفكر البس طلع صار عالمي.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
7: ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة، ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912، لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954 وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداع يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981 وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992 وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربياً وعالمياً. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأمثال شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007 وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من القضايا المحلية والخدمية والمعيشية، والبداية بالعناوين. ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي في محافظة الرقة إلى 20 ساعة يومياً، ووزير الطاقة يوجه بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة في سد تشرين إلى الخدمة. مواطنون يشتكون من انتشار التدخين في المؤسسات ووسائل النقل العامة والأماكن المغلقة بعموم المحافظات، ويطالبون بفرض عقوبات على المخالفين. ارتفاع إيجارات المنازل في طرطوس مع موسم الاصطياف يثير استياء السكان، ومطالبات بفرض رقابة على الأسعار.

أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بضعف التغذية الكهربائية في محافظة الرقة لليوم الثالث على التوالي، حيث وصلت ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً. وأشارت مراسلتنا إلى انعكاس الانقطاع على الحياة اليومية في ظل الحرارة المرتفعة، إذ تشهد المشافي حالات مراجعة من قبل أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض القلب والسكري وغيرها، كما تسبب الانقطاع بخسائر على المحال التجارية التي تعتمد على الكهرباء في عملية حفظ المواد الغذائية. من جانبها أرجعت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الرقة الانخفاض الحاد في ساعات التغذية خلال الأيام الماضية إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تراجع كفاءة مجموعات التوليد. بدوره قال مدير الشركة عبد المحسن الصالح إن ورشات الصيانة باشرت في تنفيذ أعمال صيانة إسعافية لمجموعات التوليد.

في السياق ذاته، قال وزير الطاقة محمد البشير إنه وجه خلال زيارته لسد تشرين في ريف حلب بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة إلى الخدمة لتعويض جزء من النقص في الطاقة الناجم عن ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر. وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمات أفضل إلى أهالي المنطقة الشرقية، في حين أوضح معاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد أن 5 مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل 6 أصبحت جاهزة بالكامل للعمل. كما أشار إلى أن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد بلغت حالياً 1.8 مليار متر مكعب من أصل السعة التصميمية البالغة 1.9 مليار متر مكعب.

0: التفاصيل ينضم إلينا من الرقة الصحفي أحمد العثمان، ومن دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. أهلا بكما. البداية من الرقة معك أستاذ أحمد، يعني غياب الكهرباء تقريبا 20 ساعة، حدثنا أكثر عن انعكاسها على الأهالي.
1: يا هلا، على تحياتي لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة تشهد محافظة الرقة غياب، يعني شبه غياب للكهرباء من حوالي 6 أيام، ما دفع الناشطين إلى إطلاق يعني هاشتاج، أو يعني أشبه بالهاشتاج، وهو أن الرقة تذوب. حقيقة انخفضت ساعات توليد الكهرباء من بنسبة كبيرة إلى حوالي 20 ساعة وأكثر من 20 ساعة، رغم أنه كانت الكهرباء خلال الأيام الماضية أو حتى فترة قريبة كانت تصل إلى أكثر من 16 ساعة في الحد الأدنى، 16 ساعة إلى 20 ساعة يوميا، وفي بعض الأحيان تصل إلى 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. حقيقة هناك مبررات خلال الفترة الماضية، كثرت المبررات من قبل المسؤولين لكنها غير مقنعة من قبل المسؤولين للأهالي، مع انتشار تسريبات حول تخفيض كمية الكهرباء المخصصة لمحافظة الرقة من أكثر من 100 ميجا واط إلى 50 ميجا واط، أثرت بشكل كبير على الأهالي، ويعني ظهر انعكاسها بشكل كبير يوم أمس عندما ارتفع سعر قالب البوز أو قالب الثلج إلى 30,000 ليرة سورية، في رقم غير مسبوق نتيجة انقطاع التيار الكهربائي إلى يعني نسبة إلى ساعات تصل إلى 20 وأكثر من 20 ساعة في بعض المناطق، عدا عن الأعطال في بعض الأحياء اللي تسببت في انعدام الكهرباء ربما أكثر من 24 ساعة خلال الفترة الماضية. تأثر الأهالي بشكل كبير وارتفعت أسعار قوالب الثلج، تأثر أيضا أصحاب المحال التجارية، خاصة بالنسبة لي باعت عفوا باعت الألبان والأجبان اللي تحتاج إلى توافر للتيار الكهربائي وتحتاج إلى التجميد، تسبب انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية في بعض الخسائر وكساد بعض المواد الغذائية، سواء من لحوم، من ألبان وأجبان وغيرها، حتى بعض المعلبات و المثلجات بالنسبة لبعض الباعة. هناك حالة من الاستياء في محافظة الرقة، خاصة يعني كانت ذروتها يوم أمس نتيجة الانقطاع المتتالي، لكن ودفع بعض الأهالي وبعض الناشطين إلى يعني ظهرت دعوات للتظاهر بشأن تراجع حصة الرقة من التيار الكهربائي، وهو انقطاع أو شبه انقطاع بشكل فجائي، رغم أنه يعني كانت المبررات أو غابت الشفافية من قبل بعض المسؤولين في الحكومة حول السبب الحقيقي لانقطاع التيار الكهربائي. نعم
0: أستاذ أحمد، بالبداية يعني لو تحدثنا أكثر، كيف يتدبر الأهالي أمورهم مع غياب كل هذا الوقت للكهرباء؟
1: يعني حتى يوم أمس كانت الكهرباء حوالي لمدة 6 أيام أو 5 أيام، يعني كانت هناك أزمة كبيرة بالنسبة للأهالي اللي يعني خلال الفترة الماضية قطع الكثير من الأهالي الأمبيرات نتيجة توافر الكهرباء بساعات جيدة، قطعوا الاشتراكات، ويعني صار حتى وجود الأمبيرات شبه شكلي في كثير من أحياء الرقة. فهذا الحل البديل الذي كان يتدبر الأهالي أنفسهم من خلاله انقطع. كانت يوم أمس بالنسبة لي يعني نتيجة الإقبال الكبير على الثلج ارتفع سعر قلب الثلج الواحد إلى أكثر من 30,000 ليرة سورية، وحتى أنه لا يتوفر في الكثير من المناطق. ظهرت حالة من الاستياء، هناك بعض الأهالي يعتمد ربما بالنسبة لشحن الهواتف وشحن، يعتمد على بعض الجيران ممن يمتلكون منظومات طاقة شمسية. هناك يعني ارتفاع كبير يعني في الأسعار، يعني أسعار منظومات الطاقة الشمسية، والمعروفة أنها هي البديل، ربما البديل الأول بالنسبة للتيار الكهربائي، لكنها مرتفعة ثمنه، تحتاج في الحد الأدنى تحتاج إلى $600 أمريكي، وأكثر من ذلك وتصل إلى 1200 أو $1500 أمريكي. نعم.
0: أستاذ أحمد، ماذا عن المشافي بمثل هذه الحالة؟
1: بالنسبة للمشافي هناك يعني حالات كثيرة مراجعات، خاصة بالنسبة للأطفال ممن يعني يعانون من الأمراض وكبار السن، لكن الشيء الجيد أنه الكثير من المشافي لا تعتمد على الكهرباء، هي كانت تعمل قبل توافر التيار الكهربائي في الرقة، فهي لا تعتمد على الكهرباء النظامية أو كهرباء السد، هي تمتلك حلول بديلة كالمولدات التي تعمل في بالديزل، لذلك هناك الاعتماد الأول راح يكون على المولدات. لكن بالنسبة للمشافي هناك يعني حالات كبيرة أو مراجعات كبيرة من المرضى خلال الأيام المقبلة، خاصة من الأطفال. لا نعم.
0: بالانتقال إلى دير الزور مع مراسلنا مصعب. مصعب، حدثنا بشكل عام عن الأوضاع الكهرباء في دير الزور.
2: تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. يعني في الحقيقة محافظة دير الزور تشهد تحديات مستمرة في قطاعي الكهرباء والمياه. المشكلة ليست فقط في الكهرباء، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية خلال سنوات الحرب، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة السكان والخدمات الأساسية في قطاع الكهرباء. تصل التغذية الكهربائية إلى معظم الأحياء السكنية بمعدل ساعتين وصل مقابل 4 ساعات تقنين، مع اختلاف بسيط في منطقة بين منطقة وأخرى بحسب واقع الشبكات والأحمال. لكن تعاني بعض الأحياء من انقطاع كامل للتيار الكهربائي نتيجة خروج أجزاء شبكات التوزيع عن الخدمة وعدم إعادة تأهيلها بشكل كامل منذ سنوات، ما يحرم عددا من الأسر من الكهرباء بشكل مستمر. طبعا مثلا حي جنامات تصل الكهرباء إلى أطراف الحي لكن لا تصل إلى الحي بشكل كامل، وبعض الأحياء الأخرى كذلك الأمر. لا يقتصر ضعف التغذية الكهربائية على مدينة دير الزور فقط، بل يمتد إلى ريف المحافظة، تواجه العديد من البلدات والقرى واقعا مشابها بل أكثر ضررا، في ظل الحاجة إلى مشاريع تأهيل وصيانة واسعة لشبكات النقل والتحويل والتوزيع. طبعا انقطاع الكهرباء مشكلة كبيرة. الآن نحن نحاول أن ندخل معكم صوت وصورة، لكن حالة حرارة الجو من عدم ذلك، انطفأت معظم الخدمات في الجوال بسبب ارتفاع درجات الحرارة. في حال انقطع الكهرباء عن المدنيين الأمر مماثل، يحتاج أهالي دير الزور إلى وصول الكهرباء بشكل أكبر إلى منازلهم، خاصة مع أعطال كثيرة تشهدها محافظة دير الزور. بالأمس انقطعت الكهرباء أكثر من 12 ساعة عن معظم الأحياء في مدينة دير الزور، ما زاد من معاناة الناس مع ارتفاع درجات حرارة عالية جدا، سواء كان في ساعات النهار أو أيضا في ساعات الليل. والمشكلة كبيرة جدا إذ عندما تنقطع الكهرباء، ولا يقتصر الأمر على المدينة بل على المدينة والريف كذلك. المشكلة، إن كنت سمحت لي أن أتحدث أيضا عن المياه، المياه في مدينة دير الزور تنقطع عن بعض المنازل، مثلا قسم من حي الجبيلة منذ 13 يوما قال لي الأهالي أن بعض المنازل لا تصل إليهم المياه أبدا، قسم من حي الموظفين، حي العرفي، بعض الأهالي انتقلوا من هذا الحي إلى أقربائهم في أحياء تصل إليها المياه. المياه مشكلة كبيرة، يعني تخيلي نحن نبتعد عن نهر الفرات قرابة 100 أو 200 متر ولا تصل المياه إلى منازل المدنيين بشكل كامل. مشكلة كبيرة يعانيها أهالي دير الزور سواء كان في الماء أو في الكهرباء. ونحن، أنا بشكل شخصي يعني قبل نصف ساعة تواصلت مع مؤسسة المياه للوقوف على أسباب انقطاع المياه عن منازل المدنيين، وقالوا لي انتظر بيان سوف يصدر بعد نصف ساعة عن واقع المياه ومتى سوف تعود المياه إلى منازل الأهالي. طبعا هناك أيضا في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الكهربائي وصلت مؤخرا محولة كهربائية جديدة إلى حقل التيم، من المتوقع أن تدخل إلى الخدمة خلال نحو شهر بعد استكمال أعمال التركيب والتجهيز الفني. ينتظر أن تسهم هذه المحولة في زيادة كميات الطاقة المتاحة وتحسين ساعات التغذية الكهربائية في محافظة دير الزور. عدد من مناطق المحافظة يعني مشكلة كبيرة ويعانون معاناة كبيرة. على صعيد المياه أيضا تشهد المحافظة أزمة ملحوظة.
0: هذا ما أردت الحديث عنه مصعب، غياب التيار هل أثر على مضخات المياه؟
2: بالطبع بالطبع، يعني تأثير كبير من عندما تغيب الكهرباء. بعض محطات المياه هي تعمل بخط 24 ساعة، خط يعني تصل إليه الكهرباء بشكل مباشر لمدة 24 ساعة. هذا الخط هو غير الخط الذي يصل إلى منازل المدينة والمدنيين ويكون فيه ساعات تقنين، ما يؤثر على وصول المياه إلى الأهالي عندما تنقطع المياه ولا يوجد محروقات أو محركات مياه تسحب هذه المياه إلى منازل المدنيين. هذه مشكلة كبيرة. إذا قبل قليل بعض الأهالي رأيتهم بأم عيني ذهبوا واستأجروا صهاريج وجاءوا بالمياه من نهر الفرات إلى منازلهم، عبوا خزانات المياه الموجودة على أسطح المنازل في دير الزور من مياه الفرات بشكل مباشر دون المرور بمراحل يعني تصفية وأمور مثل هذه الأمور. وعندنا في دير الزور محطة المياه الكبرى هي محطة الفرات التي تغذي أكثر من 400 نسمة. لا أعلم إن كان هناك يعني عطل فني في هذه المحطة وأعطال فنية في المحطات الأخرى. لم يعني أجد خبرا من مؤسسة المياه، قالوا لي أنهم بعد دقائق قليلة يعني بعد الآن سوف يكون هناك بيان ينشر على صفحات مؤسسة المياه وعلى صفحات المحافظة لمعرفة أسباب انقطاع المياه بشكل عام. وأيضا الكهرباء اليوم بعض أهالي دير الزور يشتكون لماذا الكهرباء تصل إلى دمشق إلى حلب إلى طرطوس.

0: إلى منازل المدنيين في مدينة دير الزور. نعم أسمعك.
1: انتقل من جديد إلى الرقة معك أحمد. أحمد، هل هناك مشكلة في المياه أيضا في الرقة مثل دير الزور؟
2: نعم، بالنسبة لمياه الشرب بالتأكيد هي متصلة بتوافر التيار الكهربائي، لذلك منذ خاصة خلال الأيام الماضية ويوم أمس بالتحديد كان هناك انقطاع لمياه الشرب، لكن واقع الحال في الرقة بالتأكيد يعني يختلف عن دير الزور بشكل كبير، لكن هناك انقطاعات لتيار لمحطات الشرب وأيضا محطات الري بالنسبة لتوافر المياه، وتأثرت بشكل كبير نتيجة يعني انقطاع التيار الكهربائي. ربما يعني ظاهرة شراء المياه غير موجودة في مدينة الرقة، ربما تتواجد في بعض القرى لكنها غير موجودة بالتأكيد في مدينة الرقة، لأنه يعني عادة أو خلال من الآن وخلال السنوات الماضية لم تنقطع المياه لأكثر من 3 أيام يعني على التوالي، تنقطع أحيانا بسبب التيار الكهربائي وأحيانا بسبب أعطال أو يعني أعطال في الخطوط الرئيسية. نعم. لا.
1: طيب أستاذ أحمد، هل تم الحديث عن حلول للكهرباء قريبة؟
2: بالنسبة للحلول بالنسبة للكهرباء حقيقة ربما كانت متوفرة، لا توجد يعني لا يوجد أي داعي لحلول بديلة، لكن المفاجئ أنه تراجع حصة الرقة من التيار الكهربائي، والمعلوم أنه خلال يعني منذ نيسان الماضي كانت وصلت نسبة التوليد في سد الفرات إلى حوالي 300 ميجا وات من الكهرباء، وهي متوفرة أو قادرة على تغذية محافظة الرقة بشكل كامل، وربما تستطيع أن توصل لبعض مناطق ريف حلب وبعض مناطق حماة، لكن الحديث الأكبر المتداول حاليا في الرقة أنه حصة الرقة يعني انخفضت من أكثر من 100 ميجا وات إلى 50 ميجا وات بالحد يعني خلال ال6 أيام الماضية، وهو ما أثار يعني أثار استياء من قبل السكان. الحديث أو ما تحدث به وزير الطاقة يوم أمس ربما هو أحد الحلول، قد يدخل بعض العلفات في سد تشرين للخدمة لزيادة توليد الطاقة الكهربائية. هناك بعض العلفات المتوقفة في سد الفرات أيضا ربما سيتم إدخالها في الخدمة، لكن تحتاج هذه إلى سنوات طويلة وتحتاج إلى مبالغ كبيرة. العنفة الواحدة تحتاج إلى حوالي $1.5 مليون، وهي يعني هناك عنفتين متوقفات بشكل كامل ولا تولد الطاقة الكهربائية. بالنسبة للحلول أو تشغيل العنفات يعني الوارد المائي من الوارد المائي ونسبة التخزين في البحيرة لا تستحمل تشغيل أكثر من عنفتين في سد الفرات، وهي توليد ما تصل نسبته حوالي 200 ميجا وات من التيار الكهربائي، بالإضافة إلى ما يولده سد كديران وهو حوالي 65، وفي الوقت الحالي ربما يولد حوالي 30 ميجا وات، ويحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى كلفة مالية أيضا ويحتاج إلى كثير من الوقت. ربما الحلول قد تكون يعني بتوفير يعني منظومة طاقة، يعني هي قد تكون أيضا بعيدة أو قد تكون تطبيقها صعب قليلا، هي توفير منظومات طاقة شمسية للكثير من الأهالي بأقساط مريحة وبأسعار جيدة حتى يعني
1: وصلت
2: يعتمد
1: الفكرة.
2: الأهالي. نعم،
1: شكرا جزيلا
2: نعم.
1: لك تحية للزميلة آلاء، أنا اسمي كاترين. أستاذ أحمد شكرا جزيلا لك، الصحفي أحمد العثمان.

0: من الرقة ومن دير الزور. شكر موصول لمراسلنا مصعب الحنت. نبقى في ذات الملف ونستطلع وضع الكهرباء في كل من حلب ودمشق مع مراسلينا نبيها الطاها من حلب وعبادة المنصور من دمشق. أهلا بكما. بالبداية معك عبادة. عبادة، كيف هو وضع الكهرباء في دمشق؟
1: مساء الخير كاترين. يعني حقيقة خلال الفترة الأخيرة يعني شهدت الكهرباء تراجعا في ساعات الوصول في محافظة دمشق وريفها تحديدا خلال الأسابيع الأخيرة التي بدأت يعني تشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذه المناطق وفي باقي المناطق السورية أيضا. طبعا كاترين، كان قد سبق هذه الفترة حقيقة تحسن ملحوظ ويعني تواصل أو وصل لساعات وصلت في بعض الأيام إلى حوالي يعني 16 إلى 20 ساعة يوميا كانت تصل الكهرباء في معظم أرجاء المحافظة وريفها، لكن حقيقة الأمر بدأ بالتراجع مع ارتفاع درجات الحرارة ويعني الاستهلاك الكبير بحسب ما صرحت به وزارة الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة. تحديدا الأسابيع الثلاث كانت يعني ساعات الكهرباء تراجعت إلى حوالي 12 ساعة أو إلى 16 ساعة في بعض الأيام، وهذا الأمر حقيقة سبب فرق عن الأشهر الماضية. كان هناك يعني الأشهر الأخيرة كانت قد شهدت استقرار نسبي حقيقة في وصل التيار الكهربائي للمنازل والمصانع، أيضا كان يعني التيار الكهربائي حقيقة جيد بالنسبة لقوة التيار والتغذية على خلاف ما كان عليه خلال الفترات السابقة التي كانت تشهد يعني تفاوت في وقت وصل التيار وأيضا قوة التغذية. بالعموم كاترين، يعني خلال الفترة الأخيرة حقيقة التيار الكهربائي في دمشق تحسن، لكن التأثيرات التي أثرت عليه بشكل مباشر هي بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي أثرت على وصول الغاز إلى الأراضي السورية وتغذية المحطات الحرارية الموجودة في المناطق الجنوبية من سوريا، والتي تعتمد عليها بالتحديد محافظة دمشق والمحافظات الجنوبية. هذا حقيقة كان قد أثر خلال فترة الحرب، لكن بعد وقف الحرب عاد الغاز للدخول من الأراضي الأردنية، وهذا حقيقة وفر وصل للتيار بشكل جيد. لكن خلال الفترة الأخيرة كما ذكرت الأسابيع الثلاثة الأخيرة بحسب وزارة الطاقة فإن الارتفاع في درجة الحرارة أثر بشكل كبير على المحطات الحرارية التي تولد الكهرباء والتي تغذي العاصمة وريفها وتغذي أيضا المناطق الجنوبية من سوريا، وهذا ما أثر خلال الفترة الأخيرة كما ذكرت بي يعني وصل التيار الذي يعني يصل خلال الأيام الأخيرة إلى يعني من 12 إلى 16 ساعة يوميا.
0: ننتقل إلى نبيها في حلب. نبيها، هل أثر أيضا ارتفاع درجات الحرارة على التيار في حلب؟
2: نعم كاترين، صراحة الفترة الماضية ومنذ بدء الموجة الحر هنالك تقنين في عدد ساعات وصول الكهرباء إلى محافظة حلب. يعني طبعا يعني بالفعل أتت زيارة السيد وزير الطاقة في ظل شكاوي من انخفاض ساعات التغذية الكهربائية في عدد من المحافظات وخاصة الريف الشرقي من محافظة حلب وأيضا محافظة حلب. الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر وزيادة الأحمال على الشبكة، وبحسب وزارة الطاقة كان هذا جزءا من التراجع، يعني يعود الطلب يعني الى ارتفاع الطلب على الكهرباء. لذلك ركزت زياره الوزير الى سد تشرين، او كما اطلقت التسميه الجديده لسد تشرين، وهو سد منبج، على رفع القدره الانتاجيه للمحطه من خلال الاسراع في ادخال عنفات توليد جديده الى الخدمه، ما يسهم هذا يعني ادخال هذه العنفات يسهم في زيادة كمية ساعات الكهرباء المولدة وأيضا دعم الشبكة العامة. طبعا أهمية سد تشرين سد منبج هو يعني يعد ثاني أكبر محطة كهربائية في سوريا ويضم 6 مجموعات توليد، أعلنت عنها يعني أعلنت الوزارة أن 5 منها أصبحت جاهزة للعمل خلال زيارة الوزارة للسد، بينما تتواصل أعمال استكمال تأهيل المجموعة السادسة، وهو ما شأن يعني هو شأنه تعزيز إنتاج الكهرباء في من خلال الفترة المقبلة. لكن كاترين في المقابل أن وقع يعني التغذية الكهربائية لا يرتبط فقط في سد منبج وحده، يعني سبق لوزارة الطاقة أوضحت في مناسبات سابقة أن منظومة الكهرباء تتأثر أيضا بتوفير الغاز والوقود اللازم لتشغيل المحطات الحرارية، إضافة إلى واقع شبكات النقل والتوزيع. كما نرى في محافظة حلب وريفها البنية التحتية ليست مهيئة لاستقبال الكهرباء، فتحتاج يعني عمليات إصلاح مكثفة وعمليات إصلاح كبيرة يعني لتحسين التغذية. فيعني هو عدة يعني عدة عوامل مجتمعية وليس فقط على
0: نعم.
2: زيادة إنتاج محطة واحدة فقط. يعني
0: نبيها
2: أساسا أتت
0: وصلت الفكرة. نبيها طه من حلب وعبادة المنصور من دمشق، شكرا جزيلا لكما. استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي حمص بشأن ظاهرة التدخين في المؤسسات ووسائل النقل العامة والأماكن المغلقة ومدى الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات التي تحظر التدخين في هذه المرافق.
3: هلا أنا مدخن وبداوم بدوائر، فالفكرة أني ملتزم ضمن الدائرة، أنه في ناس تتحساس، في ناس تتضايق، في ناس ممكن تسبب لها ضرر، فأنه بلتزم بالأماكن المخصصة للتدخين سواء خارج الدائرة أو بنتظر لانتهاء الدوام أو أي شيء. فبتمنى من الجميع الالتزام والتقيد بالقوانين اللي تخص منع التدخين ضمن الدوائر الحكومية، لا ما يكونوا سبب بضرر أي شخص.
4: صراحة يعني من خلال دخولنا على بعض المؤسسات الحكومية واستخدامنا لوسائل النقل العامة لاحظنا الالتزام الكبير، ولكن ليس بشكل كامل، ونرجو من الجميع الالتزام بالقوانين الصارمة بعدم التدخين بالأماكن المغلقة نظرا لبعض الأمراض اللي ممكن تواجهنا، تحسس ربو أو أمراض صدرية أو قلبية، فالمرضى يعانون من هذا الموضوع. فلذلك نتمنى من الجميع الالتزام بالقوانين وعدم التدخين بالأماكن المغلقة والالتزام بالتدخين بالأماكن المفتوحة.
5: للأسف عم نلاقي عدم التزام بموضوع التقيد بأماكن مخصصة للتدخين، خاصة ضمن المؤسسات الحكومية وحتى ضمن الأماكن العامة وضمن السيارات. نحن كمديرية صحة في عنا برنامج التدخين، منتابع هذا الموضوع وطلع قرارات، للأسف هي كانت عبارة عن قرارات ورقية أنه نحن يكون في عنا مخالفات للأشخاص، وعملنا مخالفات لهدول الأشخاص، لكن أنا كانت المبالغ يمكن بسيطة لدفع لهدول المخالفين، فما كان في عنا التزام. إذا ممكن نحن نرفع قيمة هاي المخالفة أو يكون في أماكن مخصصة لإلهم بكل دائرة حكومية بكل مكان، بحيث نحن ما يكون في أذى للأشخاص ويصير عنا تدخين سلبي بهذا الموضوع.
6: والله لحد ما في التزام، تتبع هاي الشغلة حسب المؤسسة، القائمين على المؤسسة صرامتهم بالموضوع وحسب الموظفين والتزامهم بالقوانين الموضوعة، يعني أحيانا هيك أحيانا هيك. بصراحة يعني تفوت على دائرة بتلاقي التزام كامل، تفوت على دائرة نص نص أو موظف غير متقيد بيسيء كمان شوي للآخرين، فبيكون الانطباع أنه هون لا الجو فيه تسيب بهيك مواضيع.
7: لا بالنسبة لوسائل النقل العامة في تقيد 100%، هذا اللي شايفه. أما بالنسبة للمؤسسات صار في تحسن بالتقيد، يعني خفت الظاهرة بشكل كتير كبير، بس بدها لسه متابعة. هو موضوع التوعية كتير مهم على مستوى المؤسسات العامة، ويعني للأسف بس لابد من تطبيق العقوبات حتى يعني نلزم بالتقيد.
8: أكيد أكيد في التزام بهذا الموضوع بشكل شبه تام تقريبا، سواء بالمؤسسات الحكومية، بالدوائر الحكومية، بالمكاتب، باصات النقل الداخلي، بالتكاسي. يعني نحن من فترة منيحة تقريبا هذا الموضوع ملامسين، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله للأحسن بشكل دائم.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا مطالب أهل في مدينة طرطوس بتشديد تطبيق قوانين منع التدخين في المرافق العامة وتحديدا في المشافي والمراكز الصحية.
9: على موضوع التدخين هو ظاهرة سيئة جدا، وهي مضرة للأشخاص المدخنين وللغير مدخنين، خاصة بالأماكن العامة وأماكن التجمعات، وخاصة بالدوائر الحكومية المجبرة الناس، معظم الناس تروح تراجع شؤونها، وبالتالي الشخص اللي عم يدخن عم يضر المجتمع بشكل كبير، ويفضل الحكومة تطلع قرارات ملزمة للناس.
10: ما المناطق المخصصة للتدخين دخل عنا، بس جوا مثلا بالمكاتب الكذا هذا الشيء ما بيصير. يعني في عالم ما بتدخن تنزعج من ريحة الدخان، في عالم تدخن ما بتفرق مع العالم اللي ما بتدخن، فلا يعملوا مكانات مخصص للتدخين. وهذا الشيء بالنهاية حرية شخصية، بده يدخن بيطلع بيدخن برا على جنب، اللي ما بده يدخن خلص في له مكان لقاله مخصص، وشيء برأيي أنا عادي حرية شخصية لأي مواطن.
11: موضوع إنه التدخين بالمشافي يعني شيء ما منيح أنا برأيي الشخصي، لأنه عم يضر على الصحة العامة، وفي عالم عن جد بيكون تعبان كتير. ويا رب هيك، أنا بتمنى يتطبق القانون وحتى واحد قال الناس. أنا ما عندي إشكالية، ما عندي إشكالية، بل كتاك بيمشي الحال معي. بل
12: هذا لازم يمنع بالمؤسسات، يمنع بالمستشفيات، يمنع بالأماكن العامة. هذا ضرر فوق ضرر. يعني
13: هي ظاهرة التدخين بالمشافي والأماكن الحكومية ظاهرة كتير غلط، مع أني أنا شخص مدخن، بس التدخين بأماكن عامة ظاهرة كتير غلط، وهم ناطرين أنه تكون قوانين صارمة لهذا الموضوع بالمؤسسات الحكومية، أنه ما يكون الشخص مدخن بالمؤسسات الحكومية.
0: هذا وعبر عدد من المواطنين التقاهم تلفزيون سوريا في درعا عن استيائهم من ظاهرة التدخين في المؤسسات العامة والمرافق الصحية والأماكن المغلقة المكتظة بالمدنيين.
14: بقية الدول في مساكن مدنية عرفتلي للناس مخصصة غرفة للتدخين بالدول المتقدمة طبعا، فلذلك احنا عندنا فائض بالغرف بأي دائرة من الدوائر الحكومية، أي دائرة من الدوائر الحكومية في فائض بالغرف، بإمكانهم الدولة تخصص غرفة للتدخين. ولكم جزيل الشكر.
15: التدخين غلط، بتفوت مثلا على مجالات الدوائر الحكومية، كنا زمان نشوف مثلا حاطين عدم التدخين في غرامات، هسا ما في منه شيء، الشغلة هاي ما في شيء له، عرفت شلون؟ ويمشي لي الله يهدي البال.
16: يعني هسا مثلا معي سيارة ممنوع التدخين، دائرة وخط ممنوع التدخين، بالدوائر الحكومية نفس العملية، مش أكذب واحد مدخن أقول له تعال بدي خالفك ممنوع التدخين، بدك تعمل إنه مثلا في غرفة خاصة للتدخين، الغرفة الخاصة يروح المدخن يدخن فيها، ومثلا استيكرات على هذا انه والله ممنوع التدخين في اماكن للمدخنين.
17: موضوع سيء جدا، يعني خاص نص بالمشفى يوم تفوت تلاقي ممرض او دكتور مولع السكارة وقاعد يعاين مريض او مثلا عنده جوا تدخين، تلاقي حتى اللي مراجعين بس يجوا على المشفى والمرضى تلاقي مولع سكارة وجوا بالمشفى عادي. باي دائرة حكومية منظر سيء، دوائر حكومية لازم تكون دائرة الحكومية لازم تكون مثال يعني للمواطن، إنه هاي دائرة حكومية بتمثل الشعب كليات، ولازم تكون فيها يعني نظافة. التدخين بحال طبيعته يعني مضر.
18: بالنسبة للتدخين المرافق الحكومية غلط، لأنه بيجيك واحد معه مثلا ضيقة صدر، واحد مرضان، واحد معه ربو، الأمر هذا بالنسبة لي أنا برفضه، لأنه عدم مؤاخذة منك أنت بمكان فيه أزمة ناس، ما بتعلم انت ما بتعرف شو ظروف الناس، هذا مثلا ما بيدخن، هذا ضايق من الدخان، ضيقه نفس معه، الافضل انه الشخص ما يدخن بالمناطق الحكوميه اللي فيها ازمه.
19: يعني في موجود موظفين بيدخنوا، لا يوجد رادع ولا يوجد، يعني عاده سيئه، ما بصير انه الموظفين اي واحد. يعني انا شاب ماشي قاعد بمشي وراق لحياه ابويا، فتت على اكثر من دائره حكوميه تعتبر عادة سيئة بالنسبة للمدخنين داخل الدوائر الحكومية. يعني ونتمنى أنه هالشيء يتعالج يعني بأقرب وقت ممكن.
20: شو رأيك؟ بتعالج هذا الموضوع؟
19: بتعالج، لأنه ما فيش رادع يعتبر، يعني بدنا إحنا رادع، يعني أنه هالشيء هذا رادع من الحكومة السورية أنه تتعامل مع هالشيء هذا العادة السيئة.
0: حول الموضوع ينضم إلينا مراسلينا حسام المسالمة من درعا وأنور أبو الوليد من حمص، أهلا بكما. البداية معك أنور. أنور، هل هذه الظاهرة فعلا منتشرة في الأماكن العامة والدوائر الحكومية في حمص، ظاهرة التدخين؟
21: نعم كاترين، بطبيعة الحال هذه الظاهرة لا تزال موجودة للأسف. ربما خلال سنوات سابقة اعتاد الناس على أن يشاهدوا لافتات منع التدخين في كل مؤسسة عامة يدخلونها، كان الأمر بالنسبة للناس لا يعدو بكونه برستيج تضعه هذه المؤسسات، ولا يطبق فعليا، لا يتم دخوله حيز تنفيذ في أي من المؤسسات. ولكن ما حصل خلال الفترة الأخيرة بأن مؤسسات بعينها ربما باتت تشدد أكثر من غيرها على موضوع منع التدخين في داخل مقراتها، من بينها وزارة العدل التي أصدرت خلال الأشهر السابقة مرسوما خاصة بما يخص منع التدخين خصوصا في المحاكم وكل ما يتبع لوزارة العدل من أبنية، وهي كثيرة ودائما مرتبطة بالناس. أيضا جامعة حمص على سبيل المثال هناك تشديد فيها، وبالتالي هناك تباين إلى الآن حقيقة بموضوع منع التدخين بين المؤسسات ذاتها. هناك مؤسسات تحاول أن تفرض يعني قيودا صارمة على من يدخل في هذه الأماكن العامة، وهناك أيضا مؤسسات بالمقابل ومديريات لا يزال الأمر فيها ملاحظ وتستطيع أن تشاهده بكل وضوح في تلك المؤسسات. الأمر لا يقتصر على المديريات طبعا والتي شدت فيها بعض الوزارات كما ذكرت على منع التدخين فيها، وهناك يعني حالة من أن يكون هذا جزء رئيسي يجب أن يبادر إليه المواطنون حتى من تلقاء أنفسهم، ولكن الأمر ينتقل إلى أماكن ربما مهمة ولا تقل أهمية مع الدوائر الحكومية والرسمية، وهي وسائل النقل دائما تكون مكتظة سواء كانت باصات أو صرافيز النقل الداخلي وغيرها. هذه الوسائل التي تغطي الناس دائما، هنا المشهد موجود في حمص من الاكتظاظ يحصل داخل هذه المركبات، دائما ما يسبب مشاكل حتى بين الناس نفسهم عندما يقوم أحد الأشخاص باقتحام حرية الآخرين في فترة عبر قيامه بالتدخين في مثل هذه الأماكن التي تشهد مثل هذه الازدحامات، والتي جزء كبير من الناس طبعا على يدخنون ويضطرون أن يكونوا مشاركين في عملية التدخين السلبي عبر تواجدهم واضطرارهم أن يستغلوا هذه الوسائل العامة. الأمر ينتقل أيضا إلى الكافيهات والمطاعم التي تحاول ضبط مثل هذه الحالة عبر تخصيص أماكن في بعض الأماكن الحيوية كالكافيهات والمطاعم، هناك أماكن تخصص للمدخنين، ولكن نستطيع أن نقول أن الحالة بمجملها هي دون المستوى المأمول ودون الطموح الذي يحاول القائمون على
0: نرصد أيضا مدى ضبط هذه الحالة في درعا. معك حسام، حدثنا أكثر عن انتشار ظاهرة التدخين في الأماكن العامة.
1: نعم كاترين، بالحقيقة يعني ظاهرة التدخين في الأماكن العامة هي يعني ظاهرة منتشرة بشكل كبير حقيقة، هو أمر يعود إلى ثقافة مجتمعية، يعني لا يوجد يعني ثقافة لدى الناس بموضوع ضرورة إطفاء السجائر قبل دخول الدائرة الحكومية أو داخل الدائرة الحكومية، ولا حتى من قبل الموظفين عن طريق عدم وجود نظام صارم في الدوائر الحكومية يمنع التدخين، ويتم تطبيق هذا النظام على الجميع سواء كان على المراجعين أو على الموظفين على حد سواء. نتكلم عن الدوائر الحكومية العادية، نتكلم عن المستشفيات، نتكلم عن المستوصفات، نتكلم عن أماكن مكتظة يراجعها الناس، ويكون هناك يعني ظاهرة التدخين واضحة وظاهرة جدا. بالحقيقة لو أردنا أن نتكلم بشكل صريح عن العقوبات الرادعة في القانون السوري حول التدخين في الأماكن العامة، فلا يوجد قانون يمنع التدخين في الأماكن العامة في سوريا سوى المرسوم 62 لعام 2009، وهو المرسوم الذي يغرم الشخص الذي يقوم بالتدخين في الأماكن العامة بمبلغ 6000 ليرة سورية فقط. عندما كان هذا المرسوم حديثا كانت قيمة 6000 ليرة سورية تقريبا 120 دولار، اليوم 6000 ليرة سورية هي عبارة عن نصف دولار، وبالتالي حتى لو طبق هذا القانون فهو يعني حتى غير يعني غير معمول به، ولا يشكل قيمة نقدية ولا يشكل عقوبة رادعة للمدخن في داخل الدوائر الحكومية، وبالتالي عدم تطبيق هذا القانون حتى بمبلغ 6000 لا يوجد تطبيق لهذا القانون نهائيا. الآن في السنوات الأخيرة بتنا نلاحظ عدم وجود حتى استيكرات تمنع التدخين في الأماكن العامة ووسائط النقل، لا يوجد تطبيق أو تقيد من قبل المقاهي بتقديم الأرجيلة أو السماح بالتدخين ضمن المناطق المفتوحة، يتم تقديم الأراجيل وتقديم الدخان أو السماح بالتدخين في حتى ضمن المقاهي المغلقة.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة من درعا، وأنور أبو الوليد من حمص، شكرا جزيلا لكم. مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة طرطوس تتزايد شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة ومبالغ السلف، في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يجعل تأمين منزل مناسب تحديا متزايدا أمام كثير من الأسر.
20: ارتفاع مستمر في إيجارات المنازل في محافظة طرطوس بدأ يثقل كاهل المواطنين في ظل شكاوى متكررة لا تجد صدى لدى الجهات المعنية، ويجد كثيرون أن بدلات الإيجار باتت تفوق قدرتهم المادية وتستنزف جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
2: عم دور على بيت الأجار ما عم لاقي أبدا. أقل بيت عم يطلبوا 2.5 مليون 3 ملايين، طبعا بالرمق الشرقي وبالعريض تمام، وحتى عم بسأل بالرادار ما عم لاقي. كلياته الغرفة لحالها 800-900 ألف عم ياخذوا.
3: أجورات عالية كتير، يعني بالنسبة للأجار غرفة وصالون أخذن أنا ب700 أو 800 ألف، يعني أنا أخذن ب800 ألف أجار، يعني 800 ألف كتير بالنسبة لغرفة وصالون. وبالنسبة للمناطق الثانية يعني كمان غرفتين عم يوصل أجار للمليون ونص للمليونين بالشهر، هاي بدون أي شيء. يعني بالنسبة لل أنا شغيل، يعني عامل على بسطة على درة وفول، يعني يدوب طالع لقمة الأكل لأولادي لحتى أدفع أجار بيتي مثلا 800 ألف.
20: لا تقتصر المشكلة على غلاء الإيجارات فحسب، بل تشكل مبالغ السلف المطلوبة عبئا إضافيا، وتعزى هذه الأزمة إلى الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف وارتفاع الطلب وسط غياب الرقابة وترك تحديد بدلات الإيجار وفق ما يهواه أصحاب المنازل.
22: صاحب الرزق أو صاحب الشقة أو هيك هو المسؤول الأول والأخير طبعا عن غلاء الأجارات، والطلب الزائد كمان له علاقة كبيرة، كمان له دور كبير. بس مقارنة بالأسعار مثلا إكساء البيت أو صيانة البيت بعد عقد كل الأجار، طبعا كمان معزور صاحب البيت. يعني
20: يبقى تنظيم سوق الإيجارات عبر تشريعات واضحة مطلبا ملحا للحد من فوضى الأسعار وضمان حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين.
23: تتزايد شكاوى أهالي محافظة طرطوس من ارتفاع إيجارات المنازل وسط غياب واضح لضبط سوق العقارات، ما يفاخم الأعباء المعيشية على المستأجرين. تلفزيون سوريا لينجبارة طرطوس.
0: ومعنا لين جبارة مراسلتنا من طرطوس، أهلا بك معنا لين. لين حدثينا عن أسعار الإيجارات في المناطق بطرطوس.
24: نعم كاترين، يوجد ارتفاع واضح لإيجارات المنازل في محافظة طرطوس. طبعا يعني هذا الارتفاع موجود يعني منذ وقت طويل، ليس بجديد على محافظة طرطوس كمنطقة ساحلية إذا أردنا أن نقارنها اللاذقية. يعني الإيجارات في كل مكان هي مرتفعة، ولكن تحديدا في محافظة طرطوس تتراوح الأسعار تقريبا يعني للمنازل العادية يعني أو تعتبر أجارتهم يعتبر أجارهم منخفض، يعني تقريبا ما يصل إلى 100 دولار، يعني هم يدفعون بالدولار، يعني ليس بالعملة السورية. أغلب أصحاب المنازل يطلبون أجار المنزل بعملة الدولار. ف يعني هذا المنزل كما ذكرنا يعني يعتبر من أدنى مستويات المنازل الصالحة للسكن، وأما المنازل العادية يعني بيتراوح تقريبا ب 300 دولار تقريبا سعر أجار المنزل للشهر الواحد. وطبعا تختلف حسب المنطقة وتجهيز المنزل، أو سواء كان يعني بمفروش أو غير مفروش، ومساحة المنزل أيضا.
0: شكرا جزيلا لك لين جبارة، كنت معنا من طرطوس. حول الموضوع أرحب بالمهندس عماد شقيفة، خبير في التطوير العقاري من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ عماد. أستاذ عماد، غلاء الإيجارات بشكل عام متواجد في جميع المحافظات بسوريا، لماذا برأيك؟
25: هل هو بالنسبة للإيجارات بالذات دائماً هي وفق العرض والطلب، يعني دائماً أي مادة أي سلعة وفق عرض الطلب، العرض والطلب ترتفع سعرها. للأسف أنه النظام السابق نحن خلال الفترة الماضية 14 سنة تعرضت سوريا لدمار كبير، فصار المسكن المطلب للناس كلياتها، وفي أماكن كانت ما كان فيها دمار فصار عليها إقبال كبير. هل إقبال هذا أدى إلى رفع أسعار الإيجارات؟ وهي حالة اجتماعية يعني من نتيجة النظام السابق واستمرت.
0: طيب كيف من الممكن يعني ضبط هذه الإيجارات بما يتناسب مع المدخول؟
25: ما هو دائما المشكلة إنه بالإيجارات، مو بس الارتفاع الأجار هو يعني بالنسبة للمستأجر، حتى للمؤجر حال المعيشية أو القدرة الشرائية أو يعني المعيشة، ارتفاع أسعار غلاء المعيشة بيطلب من المؤجر يرفع أسعاره لحسن هو يعيش كمان. فالمشكله صار بين المؤجر والمستاجر. المؤجر عم يرفع سعره غلاء المعيشه، عم يضطر انه هو يعيش، والمستاجر عم الطلب كثير والعرض قليل، وبالتالي عمليه صارت معقده يعني.
0: نعم استاذ عماد، برايك يعني هذه الظاهرة تتركز أكثر في المدن الكبرى أم أنها هي في جميع المناطق؟
25: هلا هي أكثر شيء بتتركز بالمدن اللي فيها يعني فعالية تجارية. يعني مثلا بعاصمة العاصمة دمشق أسعار العقارات مرتفعة جدا. بالساحل طرطوس خاصة طرطوس هي صار مدينة ساحلية وسطية وفيها مرفأ الميناء، المرفأ طرطوس شغال حركة تجارية، بيخلي التجار مثلا في المنطقة الشمالية بحلب يتجهوا نحو طرطوس مشان أعمالهم التجارية، بالإضافة إلى يعني النشاطات السياحية، هذا بيعطي قيمة للأجارات أكثر ما يجب. هلأ مفروض ضبط السوق صعب إذا ما صار مثل يعني حلول جذرية في الإيجارات، أنه الحكومة تطرح أبنية للأجار، مساكن للأجار بأسعار هي تقدرها، هذا بيعطي حل لتنزيل الأسعار. أما يعني العرض والطلب صعب.
0: يعني لا نستطيع مثلا ضبط هذه الظاهرة من خلال قوانين معينة؟
25: مهما صدر قوانين، مهما صدر قوانين، المشكلة في الحاجة. يعني اللي عم يستأجر ما عم بيحاول، ما بيحسن يشتكي، قل ما يشتكي، بده حاجته، لا مسكن عم بده فيه. فيعني هي القوانين تردع بس مو كثير. اما قبل ما تحطي قوانين تردع، تحطي حل المشكله انت. توجد الدوله ابنيه مسبقه الصنع سريعه الانشاء، تاجرها باملاك الدوله، هي بتنزل الايجارات.
0: طيب لماذا يتم تحديد الايجارات بالدولار؟
25: هلا بالنسبه انه الناس عم تاخذ بالدولار لانه صاير العمله السوريه متعرضه لارتفاعات وانخفاضات، فالناس عم تفضل الدولار، انه اخي انا باخذ بالدولار انه الايجار على مدار السنه ب 12 شهر ممكن يختلف الدولار، يعني اسعار العمله السوريه تنزل تطلع كثير، الدولار بضل ثابت، فبقول لك انا بفضل اخذ بالدولار حتى ما اعرض حالي لهزات. يعني هي كلياتها من الحاله الاجتماعيه اللي نحن عايشينها حاليا.
0: شكرا جزيلا لك المهندس عماد شقيفه، خبير في التطوير العقاري، كنت معنا من دمشق. نهايه هذه الحلقه من عين سوريا، شكرا للمتابعه والى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً رويداً، حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزجوا السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهزت 88 عاماً، ووري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا ونستهلها بأبرز العناوين. الأمين العام للأمم المتحدة يصل دمشق مساء غد الجمعة، ولقاء مرتقب له مع الرئيس الشرع والشيباني ومسؤولين آخرين. النيابة العامة تطالب خلال جلسة محاكمة وسيم الأسد بإعدامه وتحديد موعد الجلسة المقبلة في 29 من الشهر الجاري. مجموعة من أهالي المختطفين يحتجون أمام مقر للأمم المتحدة في ريف القنيطرة ويطالبون بمعرفة مصير أبنائهم في سجون الاحتلال. الحرس الثوري يتوعد بعملية عقابية ضد واشنطن ويهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام الناقلات. قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتلفزيون سوريا، قال إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيصل إلى سوريا مساء غد الجمعة، وسيلتقي الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة له منذ توليه منصب الأمين العام. وبحسب الأمم المتحدة فإن غوتيريش سيؤكد على دعمه لسوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، كما سيزور مقر قوات الأمم المتحدة إندوف على خط الاشتباك بين سوريا والجولان المحتل.
1: في زيارة هي الأولى للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ توليه منصبه عام 2017 بعد زيارة بان كي مون إلى دمشق في كانون الثاني 2009، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى دمشق مساء الجمعة تلبية لدعوة من الحكومة السورية، من المقرر فيها أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني وعددا من كبار المسؤولين في إطار مباحثات تتناول تطورات المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الأمم المتحدة أكدت أن الزيارة تأتي في مرحلة تصفها بالحاسمة في تاريخ سوريا. سيجدد غوتيريش معها التزام المنظمة بدعم الحكومة والشعب السوري مع التشديد على احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب بحث ملفات التعافي والاستقرار والتعاون مع الأمم المتحدة. ويشمل برنامج الزيارة بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى زيارة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، في خطوة بحسب مراقبين تعكس استمرار انخراط المنظمة في الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية والضغط تجاه الرغبة الدولية في التمهيد لموقف دولي حازم تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وانتهاكات مستمرة في ريفي القنيطرة ودرعا. وهذا ما يطرح علامات استفهام حول ما يمكن أن تشكله الزيارة من زخم وضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الملف، إلى جانب ما تحمله الزيارة من دلالات سياسية وبعد دبلوماسي في ظل تنامي التواصل بين دمشق والأمم المتحدة وسط مساعي لتعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار وإعادة التعافي بعد سنوات من الحرب.

0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن سوريا تحاول أن تبني نفسها مرة أخرى وتواجه كثيرا من التحديات، مضيفا أن حزب الله يشكل تهديدا للحكومة السورية ويحاول تقويضها، لافتا إلى أن أفضل شيء لسوريا هو تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله. وكان ترامب قال خلال لقائه نظيره اللبناني بالبيت الأبيض، قال إن الرئيس أحمد شرع يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله، معتبرا أن ذلك سيكون فعالا للغاية.
1: من بوابة واشنطن هذه المرة يعود ملف العلاقات السورية اللبنانية إلى صدارة المشهد الإقليمي، حيث أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خيار التدخل السوري في لبنان خلال محادثته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، مؤكدا أن الرئيس الشرع يرغب بذلك وسيكون فعالا للغاية.
2: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا.
1: مقترحات أمنية هامة كشفت عنها مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن ترامب ناقش مع عون إسناد دور للجانب السوري في بعض المقاطع الحدودية ضمن ترتيبات تهدف لنزع سلاح حزب الله، ولا سيما الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، إلا أن الرئيس عون رفض أي دور ميداني سوري داخل أراضيه، مؤكدا أن تفاهمه مع الرئيس أحمد الشرع يرتكز على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، محذرا أيضا من أن أي انتشار سوري في لبنان قد يمنح حزب الله ذريعة لتعزيز خطابه القائم على مواجهة التدخل الخارجي. في المقابل، ورغم هذا التحفظ، واصلت واشنطن الضغط على ضرورة التنسيق بين البلدين، حيث دعا ترامب الرئيس اللبناني لزيارة دمشق لبحث تفاهمات حدودية أوسع، مع تشجيعه على الاستفادة من الدور التركي لدعم الاستقرار ووقف تهريب السلاح. وتأكيدا لهذا التوجه، وصف وزير الخارجية مارك روبيو في آخر تصريحاته حزب الله بأنه تهديد للحكومة السورية وعدو يسعى لتقويضها.
3: ندرك التهديد الذي يمثله حزب الله، فهو عدو لهذه الحكومة الجديدة في سوريا وسيسعى بطرق عديدة إلى تقويضها مع مرور الوقت.
1: في حين اعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، اعتبرت دمشق شريكا إقليميا في مواجهة تنظيم داعش وحزب الله معا.
4: من المذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله.
1: وفي انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات بين دمشق وبيروت، يبقى شكل الدور السوري في المرحلة المقبلة وحدود التنسيق بين البلدين من أبرز الملفات التي ستتضح مع استكمال المباحثات.
0: أجرى الرئيس أحمد شرع اتصالاً هاتفياً بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقاً لما أعلنه الديوان الأميري في قطر. هذا وأكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيب شعوبها مزيدا من التوترات والدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام فيها. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، قال إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا نهاية الشهر الحالي وكذلك سوريا، لكن الموعد لم يحدد حتى الآن. هذا وكان الرئيس الشرع قد أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أواخر شهر نيسان الماضي، حيث أكد الجانبان على أهمية العمل المشترك بين الجانبين وتعزيز مجالات التعاون. طالبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة وسيم الأسد بإنزال أقصى العقوبات بحقه، وهي عقوبة الإعدام، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. هذا وكانت قد اختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وحددت المحكمة يوم 29 من شهر تموز الجاري موعداً لانعقاد الجلسة الرابعة. ويواجه وسيم الأسد عدة اتهامات بارتكابه جرائم، منها اتهامات تتعلق بتشكيل ميليشيات مسلحة والتجاري بالمخدرات، إضافة إلى دعاوى شخصية مقدمة من مدنيين.

أثنى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي على اهتمام وإحاطة مجلس الأمن وانخراطه في ملف العدالة الانتقالية والتنسيق مع اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، كما أكد على دور سوريا الجديد الساعي للعدالة، مطالبا بدعم سوريا بما ينسجم مع عمل اللجنة الوطنية والمؤسسة المستقلة باعتباره ملفا سياديا، وبأن ملف المفقودين ليس ملفا سياسيا بل واجب إنساني وأخلاقي وقانوني يتطلب تعاونا وثيقا بين السلطات السورية والشركاء الدوليين والمؤسسة المستقلة لبناء القدرات المحلية وتجهيز المخابر الوطنية ونقل كافة البيانات ذات الصلة إلى السلطات السورية بشكل آمن وموثوق وبما يتماشى مع الأعراف الدولية.

0: قال رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عصام الخليف، قال إن المحكمة باشرت خلال أول اجتماعاتها دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لعملها. وأوضح الخليف لوكالة سانا أن مشروع القانون يضع الإطار القانوني لعمل المحكمة، ولا سيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين ومشروعاتها، بما يعزز مبدأ سمو الدستور ويضمن توافق التشريعات مع أحكام الإعلان الدستوري. نفذت قوى الأمن الداخلي عملية أمنية في مدينة حماة أسفرت عن القبض على شخص لم تذكر اسمه، وهو مطلوب بموجب إذاعة بحث، وذلك عقب توافر معلومات دقيقة عن مكان وجوده. وأطلق الشخص المطلوب النار باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح. وعقب اشتباك مع المطلوب تمكنت الدورية من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم معه. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع عددا من المواطنين الإسرائيليين من الوصول إلى منطقة جبل الشيخ ومحاولة العبور باتجاه الأراضي السورية. ودان الجيش الإسرائيلي الحادثة وصفا إياها بأنها تشويش خطير على العمليات الجارية في المنطقة الحدودية. شاركت مجموعة من أهالي المختطفين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة، وذلك للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
1: ما هي راح يروحوا على مدارسهم، وحسرة إن إحنا نقعد مع أولادنا بيناتنا، ما في معانا في كرسي فاضي بيناتنا.
2: سنه شهرين صار اخذوهم من الفرشات ونحن عم نعاني، ولهم 8 اولاد وامهاتهم 10 برقبتي ورقبه جوزي، وعم نعاني كثير وما بيعلم غير الله بالمعاناه. انا بطالب رب العالمين اول شيء، بنطالب السيد الرئيس لان احنا بنحبه الشارع، بنطالب السيد ترامب والسيد اردوغان وكل المنظمات. ما رحنا على منظمه واعطتنا نبا، ما خلينا منظمه الا ما رحنا عليها، ما حدا استجاب لنا، يعني ما خلينا مطرح الا ما رحنا عليها.
3: زوجي من سنة كاملة طلع من البيت مشان يروح يجيب خضرة، طلع وأخذته دورية إسرائيلية من على الشارع وما رجع. عندي كان 3 أولاد وكنت حامل، ولدت البنت الرابعة بغيابه. هو طبعا ما بعرف إني أنا جبت بنت جبت صبي، لهلا ما بعرف. أولادي بضلهم بيسألوا بدنا بابا، إمتى بده يجي بابا؟ إحنا عم نطالب إمتى بدهم يفكوا 47 معتقل، 47 عيلة متشردة، إمتى رح يطلعوهن؟ إمتى رح يفرجوا عنن؟
1: بده يقولنا أولادنا يطلعوا الاحتلال.
0: أطلقت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومحافظة القنيطرة، أطلقت مخيما طبيا متنقلا لتقديم

0: وأيضا ينتقلوا إلى حوض اليرموك. حسب ما يعني ذكروا أنه سيغطوا كافة قرى المحافظة. طبعا هذا المخيم الطبي أو اليوم الطبي بالتعاون بين الإندوف والهلال الأحمر السوري فرع القنية طرب. أطباء من الإندوف يشخصوا المرض وتتم صرف الراشيتة أو الوصفة عن طريق الهلال الأحمر بقدمهما الأدوية. طبعا تعاون بين المحافظة والإندوف والهلال الأحمر.
1: وفي سياق آخر، احتج عدد من أهالي رأس العين رفضا لزيارة محافظ الحسكة إلى المدينة بعدما وصل في زيارة خصصت للإعلان عن افتتاح محطة علوك لضخ المياه، حيث طالب المحتجون بمغادرة المحافظ وعدم استكمال الزيارة. هذا والتقى قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي مع المحتجين في رأس العين في محاولة لتهدئة الأوضاع.
2: طولوا بالكم يا شباب،
3: نعم تمام.
4: على ليش بس ركاني؟ بس زين، بس زين. والبيت الهدوا البارح، البيت الهدوا البارح شنو؟ العيلة شردوها البارح شنو؟ ما طيحهم الحرمة، ما ضرب صوت العربية، الشرطة العربية ما صرحت البارح.
5: يا شباب
6: خلي يكمل كلامه.
1: افتتح وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ الحسكة محطة علوك للمياه في منطقة رأس العين، وذلك إذانا بعودة ضخ مياه الشرب إلى المدينة وريفها بعد انقطاع دام 7 سنوات.
7: نحن هنا اليوم في محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة وجزء كبير من ريف مدينة الحسكة بعدد مستفيدين يقارب أو يتجاوز 700,000 مستفيد. المحطة الحمد لله اليوم سيتم تشغيلها وإطلاق عملية التشغيل التجريبي بشكل رسمي. المحطة لم تعمل منذ سنة 2019 تقريبا لمدة 7 سنوات، وهي شريان المياه الوحيد لمدينة الحسكة. وإن شاء الله اليوم نعلن بشكل رسمي انتهاء معاناة أهلنا في الحسكة بشكل رسمي إن شاء الله.
8: أنا اليوم أعمال من فترة أعمال صيانة، واليوم نفتتح هذه المحطة. طبعا تم تجهيز 5 مضخات أفقية بالإضافة إلى تجهيز 19 بئر من أصل 34.
1: وجاءت إعادة تشغيل المحطة عقب استكمال أعمال التأهيل والصيانة التي طالت بنيتها التحتية وآبارها، ومن المتوقع أن تؤمن المحطة مياه الشرب لنحو 500,000 نسمة في الحسكة وريفها.
9: بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة العمل لإعادة محطة مياه علوك للخدمة لإنهاء معاناة أهلنا في مدينة الحسكة. بدأ العمل منذ عدة أشهر، بدأت الأعمال بتجهيز مجموعات الضخ الغاطسة للآبار ومجموعات الضخ الأفقية لضخ المياه باتجاه خط الجر الرئيسي. طبعا عانينا خلال الأعمال من تحديات كبيرة بمساعدة الشركاء من المنظمات الدولية مثل الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي، واستطعنا إنجاز العمل والحمد لله على تأهيل المحطة بدايةً

0: لاحقا بدأنا بصيانة التعديات والتسربات والأعطال على خط الجر الرئيسي من محطة علوك إلى مدينة الحسكة.
1: أعلنت وزارة الخارجية تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة في 8 بعثات دبلوماسية وقنصلية سورية في الخارج. وأوضح مدير الإدارة القنصلية في الوزارة محمد يعقوب العمر، أوضح أن الخدمة أصبحت متاحة في البعثات السورية في أثينا وبرلين وبون وبروكسل وروما وفيينا وبراغ وجنيف. وأضاف العمر أن تسجيل واقعات الولادة والوفاة سيتم مباشرة ضمن السجلات المدنية في سوريا خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من إنجاز المعاملة. قال وزير التجارة التركي عمر بولات، قال إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ نحو 3,750,000,000 دولار خلال العام الماضي، مسجلا زيادة تجاوزت 40%.
2: 8 أغسطس 2024،
3: منذ انتهاء الثورة السورية في 8 من كانون الأول، تعمل جميع الوزارات بتعاون وتنسيق وثيق مع الوزارات في سوريا، وفي هذا الصدد أحرزنا تقدما إيجابيا نحو تحقيق هدف التجارة الخارجية البالغ 10 مليارات دولار والذي حدده رئيسا البلدين. ففي العام الماضي وحده بلغ حجم التبادل التجاري بيننا ما يقارب 3,750,000,000 دولار بزيادة تتجاوز 40%، ونحن عازمون على مواصلة هذا التقدم في السنوات القادمة.
1: قال وزير الطاقة محمد البشير إنه وجه خلال زيارته لسد تشرين في ريف حلب، وجه بالإسراع في إدخال عنفات توليد جديدة إلى الخدمة، وذلك لتعويض جزء من النقص في الطاقة الناجم عن ارتفاع الأحمال خلال موجة الحر. وشدد الوزير على ضرورة تقديم خدمات أفضل إلى أهالي المنطقة الشرقية، في حين أوضح معاونه لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، أوضح أن 5 مجموعات لتوليد الكهرباء من أصل 6 أصبحت جاهزة بالكامل للعمل. كما أشار إلى أن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة السد بلغت حالياً 1,800,000,000 متر مكعب من أصل السعة التصميمية البالغة 1,900,000,000 متر مكعب. وقالت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الرقة، قالت إن الانخفاض الحاد في ساعات التغذية خلال الأيام الماضية الأخيرة جاء نتيجة للارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وأوضحت الشركة أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تراجع كفاءة مجموعات التوليد. من جانبه أشار مدير الشركة عبد المحسن الصالح لسانا، أشار أن ورشات الصيانة باشرت في تنفيذ أعمال صيانة إسعافية لمجموعات التوليد. أعلنت محافظة درعا إتمام الصلح العشائري في بلدة دير علي بريف دمشق بجهود من وجهاء وأعضاء مجلس الصلح العام في المحافظة. وشهدت مراسم الصلح توقيع الصك الرسمي الذي أنهى الخلاف بين عشيرة آل الشاهين من جهة وعشائر آل المذيب وآل السعيد وآل الحمدان من جهة أخرى، على خلفية مقتل الدكتور حمزة شاهين. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق القبض على المتورطين بجريمة اختطاف الطبيب حمزة شاهين في بلدة دير علي، والتي انتهت بوفاته والعثور على جثمانه في منطقة اللجات. استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي حمص بشأن ظاهرة التدخين في المؤسسات ووسائل النقل العامة والأماكن المغلقة، ومدى الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات التي تحظر التدخين في هذه المرافق.
4: هلا أنا مدخن وبداوم بدوائر، ف
2: فالفكرة أني ملتزم ضمن الدائرة، أنه في ناس تتحساس، في ناس تتضايق، في ناس ممكن تسبب لها ضرر، فأنه بلتزم بالأماكن المخصصة للتدخين سواء خارج الدائرة أو بنتظر لانتهاء الدوام أو أي شيء. فبتمنى من الجميع الالتزام والتقيد بالقوانين اللي تخص منع التدخين ضمن الدوائر الحكومية، لا ما يكونوا سبب بضرر أي شخص.
4: صراحة يعني من خلال دخولنا على بعض المؤسسات الحكومية واستخدامنا لوسائل النقل العامة لاحظنا الالتزام الكبير، ولكن ليس بشكل كامل، ونرجو من الجميع الالتزام بالقوانين الصارمة بعدم التدخين بالأماكن المغلقة نظرا لبعض الأمراض اللي ممكن تواجهنا، تحسس ربو أو أمراض صدرية أو قلبية، فالمرضى يعانون من هذا الموضوع. فلذلك نتمنى من الجميع الالتزام بالقوانين وعدم التدخين بالأماكن المغلقة والالتزام بالتدخين بالأماكن المفتوحة.
5: للأسف ما عم نلاقي عدم التزام بموضوع التقيد بأماكن مخصصة للتدخين، خاصة ضمن المؤسسات الحكومية وحتى ضمن الأماكن العامة وضمن السيارات. نحن كمديرية صحة في عنا برنامج التدخين، منتابع هذا الموضوع وطلع قرارات، للأسف هي كانت عبارة عن قرارات ورقية أنه نحن يكون في عنا مخالفات للأشخاص، وعم عملنا مخالفات لهدول الأشخاص، لكن أنا كانت المبالغ يمكن بسيطة لدفع لهدول المخالفين، فما كان في عنا التزام. إذا ممكن نحن نرفع قيمة هاي المخالفة أو يكون في أماكن مخصصة لإلهم بكل دائرة حكومية بكل مكان، بحيث نحن ما يكون في أذى للأشخاص ويصير عنا تدخين سلبي بهذا الموضوع.
6: والله لحد ما في التزام، تتبع الشغلة حسب المؤسسة، القائمين على المؤسسة صرامتهم بالموضوع، وحسب الموظفين والتزامهم بالقوانين الموضوعة. يعني أحيانا هيك أحيانا هيك، بصراحة يعني تفوت على دائرة بتلاقي التزام كامل، تفوت على دائرة نص نص أو موظف غير متقيد بيسيء كمان شوي للآخرين، فبيكون الانطباع أنه هون لا الجو فيه تسيب بهيك مواضيع.
7: لا بالنسبة لوسائل النقل العامة في تقيد 100%، هذا اللي شايفه. أما بالنسبة للمؤسسات صار في تحسن بالتقيد، يعني خفت الظاهرة بشكل كتير كبير، بس بدها لسه متابعة. هو موضوع التوعية كتير مهم على مستوى المؤسسات العامة، ويعني للأسف بس لابد من تطبيق العقوبات حتى يعني نلزم بالتقيد.
8: أكيد أكيد في التزام بهذا الموضوع بشكل شبه تام تقريبا، سواء بالمؤسسات الحكومية، بالدوائر الحكومية، بالمكاتب، باصات النقل الداخلي، بالتكاسي. يعني نحن من فترة منيحة تقريبا هذا الموضوع ملامسين، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله للأحسن بشكل دائم.
1: وفي درعا عبر عدد من المواطنين التقاهم تلفزيون سوريا عن استيائهم من ظاهرة التدخين في المؤسسات العامة والمرافق الصحية والأماكن المغلقة والمكتظة بالمدنيين.
9: بقية الدول في مساكن مدنية، عرفت علي، لأن الناس مخصص غرفة للتدخين بالدول المتقدمة طبعا. فلذلك احنا عندنا فائض بالغرف بأي دائرة من الدوائر الحكومية، أي دائرة من الدوائر الحكومية في فائض بالغرف، بإمكانهم الدولة تخصص غرفة للتدخين. ولكم جزيل الشكر.
10: التدخين غلط، بتفوت مثلا على مجالات الدوائر الحكومية، كنا زمان نشوف مثلا حاطين عدم التدخين في غرامات، هسه ما في منه شيء، الشغلة ما في شيء، عرفت شلون؟ ويا يمشي الله يهدي البال.
11: يعني هسه مثلا معي سيارة ممنوع التدخين، دائرة وخط ممنوع التدخين، بالدوائر الحكومية نفس العملية، مش أقدر واحد مدخن أقول له تعال بدي خالفك ممنوع التدخين، بدك تعمل إنه مثلا في غرفة خاصة للتدخين، الغرفة الخاصة يروح المدخن يدخن فيها، ومثلا استيكرات على هذا إنه والله ممنوع التدخين في أماكن للمدخنين.
12: الموضوع سيء جدا، يعني خاصة نص بالمشفى يوم تفوت تلاقي ممرض أو دكتور مولع السكارة وقاعد يعاين مريض أو مثلا عنده جوا تدخين، تلاقي حتى اللي مراجعين بس يجوا على المشفى والمرضى تلاقي مولع سكارة وجوا بالمشفى عادي. بأي دائرة حكومية منظر سيء، دوائر حكومية لازم تكون دائرة حكومية لازم تكون مثال يعني للمواطن، إنه هاي دائرة حكومية بتمثل الشعب كلياته، ولازم تكون فيها يعني نظافة، تدخين بحال طبيعته يعني مضر،
13: بالنسبة للتدخين المرافق الحكومية غلط، لأنه بيجيك واحد معه مثلا ضيق صدر، واحد مرضان، واحد معه ربو. الأمر هذا بالنسبة لي أنا برفضه، لأنه عندما مؤاخذة منك أنت بمكان فيه أزمة ناس، ما بتعلم أنت، ما بتعرف شو ظروف الناس. هذا مثلا ما بيدخن، هذا ضايق من الدخان، ضيق نفس معه. الأفضل أنه الشخص ما يدخن بالمناطق الحكومية اللي فيها أزمة.
14: يعني في موجود موظفين بيدخنوا، لا يوجد رادع ولا يوجد يعني عادة سيئة، ما بصير إنه الموظفين أي واحد. يعني أنا شاب ماشي قاعد بمشي وراق لحياة أبويا، فتت على أكثر من دائرة حكومية، تعتبر عادة سيئة من بالنسبة للمدخنين داخل الدوائر الحكومية. يعني ونتمنى إنه هالشيء يتعالج يعني بأقرب وقت ممكن.
15: شلون بتعالج هذا الموضوع؟
14: بتعالج، لانه ما فيش رادع يعتبر، يعني بدنا احنا رادع، يعني انه هالشيء هذا رادع من الحكومه السوريه انه تتعامل مع هالشيء هذا العاده السيئه.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا مطالب اهالا في مدينه طرطوس بتشديد تطبيق قوانين منع التدخين في المرافق العامه وتحديدا في المشافي والمراكز الصحيه.
16: موضوع التدخين هو ظاهرة سيئة جدا، وهي مضرة للأشخاص المدخنين وللغير مدخنين، خاصة بالأماكن العامة وأماكن التجمعات، وخاصة بالدوائر الحكومية المجبرة الناس، معظم الناس تروح تراجع شؤونها، وبالتالي الشخص اللي عم يدخن عم يضر المجتمع بشكل كبير. ويفضل الحكومة تطلع قرارات ملزمة للناس.
17: ما المناطق المخصصة للتدخين دخل عنا، بس جوا مثلا بالمكاتب الكذا هذا الشيء ما بيصير. يعني في عالم ما بتدخن تنزعج من ريحة الدخان، في عالم بتدخن ما بتفرق مع العالم اللي ما بتدخن، فلا يعملوا مكانات مخصص للتدخين. وهذا الشيء بالنهاية حرية شخصية، بده يدخن بيطلع بيدخن برا على جنب، ما بده يدخن خلص في له مكان له مخصص، وشيء برأيي أنا عادي، حرية شخصية لأي مواطن.
18: موضوع إنه التدخين بالمشافي يعني شيء ما منيح، انا برايي الشخصي، لانه عم يضر على الصحه العامه، وفي عالم عن جد بيكون تعبان كثير. ويا رب هيك، انا بتمنى يتطبق القانون حتى واحد من الناس. انا ما عندي اشكاليه، بلكت هيك بيمشي الحال معي.
19: هذا لازم يمنع بالمؤسسات، يمنع بالمستشفيات، يمنع بالاماكن العامه. هذا ضرر فوق ضرر. يعني
20: هي ظاهره التدخين بالمشافي والاماكن الحكوميه ظاهره كثير غلط، مع اني انا شخص مدخن، بس التدخين باماكن عامه ظاهره كثير غلط، وناطرين انه تكون قوانين صارمه لهذا الموضوع بالمؤسسات الحكوميه، انه ما يكون الشخص مدخن بالمؤسسات الحكوميه.
1: مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة طرطوس، تتزايد شكاوى المواطنين من الارتفاع في الأسعار ومبالغ السلف، في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يجعل تأمين منزل مناسب تحديا متزايدا أمام كثير من الأسر.
21: ارتفاع مستمر في إيجارات المنازل في محافظة طرطوس بدأ يثقل كاهل المواطنين، في ظل شكاوى متكررة لا تجد صدى لدى الجهات المعنية، ويجد كثيرون أن بدلات الإيجار باتت تفوق قدرتهم المادية وتستنزف جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
22: عم دور على بيت الأجار ما عم لاقي أبدا، أقل بيت عم يطلبوا 2.5 مليون 3 ملايين، طبعا بالرمق الشرقي وبالعريض تمام، وحتى عم بسأل بالرادار ما عم لاقي، كلياته الغرفة لحالها 800-900 ألف عم ياخذوا.
23: أجورات عالية كتير، يعني بالنسبة للأجار غرفة وصالون أخذن أنا ب700 أو 800 ألف، يعني أنا أخذن ب800 ألف أجار، يعني 800 ألف كتير بالنسبة لغرفة وصالون. وبالنسبة للمناطق الثانية يعني كمان غرفتين عم يوصل أجار ل1.5 مليون ل2 مليونين بالشهر، هاي بدون أي شيء. يعني بالنسبة أنا شغيل، يعني عامل على بسطة على درة وفول، يعني يدوب طالع لقمة الأكل لأولادي لحتى أدفع أجار بيتي مثلا 800 ألف.
21: لا تقتصر المشكلة على غلاء الإيجارات فحسب، بل تشكل مبالغ السلف المطلوبة عبئا إضافيا، وتعزى هذه الأزمة إلى الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف وارتفاع الطلب، وسط غياب الرقابة وترك تحديد بدلات الإيجار وفق ما يهواه أصحاب المنازل.
0: صاحب الرزق أو صاحب الشقة أو هيك هو المسؤول الأول والأخير طبعاً عن غلاء الأجارات، والطلب الزائد كمان له علاقة كبيرة، كمان له دور كبير. بس مقارنة بالأسعار مثلاً إكساء البيت أو صيانة البيت بعد عقد كل الأجار، طبعاً كمان معذور صاحب البيت. يعني
21: يبقى تنظيم سوق الإيجارات عبر تشريعات واضحة مطلباً ملحاً للحد من فوضى الأسعار وضمان حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين.
2: تتزايد شكاوى أهالي محافظة طرطوس من ارتفاع إيجارات المنازل وسط غياب واضح لضبط سوق العقارات، ما يفاخم الأعباء المعيشية على المستأجرين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
1: يتكبد مزارعو الخضروات في محافظة درعا خسائر كبيرة بسبب تدني أسعارها نتيجة لزيادة الكميات المطروحة في السوق مع قلة الطلب، في حين يعزو مسؤولون في مديرية زراعة درعا ما حصل إلى عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، وذلك بالإضافة إلى عدم وجود قنوات لتصريف الإنتاج كالمعامل أو التصدير للدول المجاورة.
3: لم تأتي رياح موسم الخضروات الصيفية بمثل ما اشتهت سفن نزار. في معادلة زراعة الخضروات تكون وفرة الإنتاج بالتوازي مع انخفاض الأسعار عبئا على المزارع. غياب التخطيط الزراعي للموازنة بين حجم الإنتاج واحتياج السوق وضعف بنية التخزين والتصنيع حرم المزارعين من الاستفادة من فائض الإنتاج.
15: والله خيبة الأمل كبيرة والمخاسر كبيرة، يعني السنة تكلفة عالية والرزق انباع برخص، يعني كان الخيار ب2000 وب3000 و5000 ما بيجي في غلا، يعني أنا ضامن البير ب6000 دولار و500 والأرض ما أخذ دلم ب400، تكلفة بستان هذيك مرة حسبته طلع ب150 مليون، أنا من 150 يجوز ضاب لي 90 مليون، خسارتي فوق 60 مليون، يعني خسارة فادحة. يعني ما احنا مع الزراعة شبه بسورة قريب تفشل.
3: يتدفق ما يحصده المزارعون ليتراكم في أسواق الهال. محدودية الطلب مقابل كثرة العرض هوت بالأسعار بشكل ملحوظ، ووسعت الخيارات لدى المواطنين وأصحاب المحال على حد سواء، مع انخفاض وصل إلى عشر السعر الذي كانت عليه المواد خلال فصل الشتاء.
24: تصريفنا طن خيار، المزارع عم يجيب لك 5 طن خيار، إجباري أسعاره راح تنزل، يعني هاي شيء مفروغ منه. نحن مزارعنا عندنا بحوران ما عنده خطة زراعية، مزارعنا عم يجيب بزرع بدال الدلم 20 دلم 30 دلم، إجباري بده يصير كساد بالأسواق. وهون إذا غلينا بضاعة، بالنسبة إحنا للتجار هون بسوق، إذا غلينا بضاعة هالمزارع المواطن بده يقلب علينا، وإذا وسطينا بالأسعار المزارع بده يقلب علينا بنفس الشيء.
25: بالموسم الشتوي موسم البضاعة الساحلية كنت أجي بتشين مشان ألحق خضرتي، أجي على الساعة 6:30 ما ألحق خضرة، ما يعني بالموت تلاقي بضاعتنا البندورة الخيار كاملة الموسم الساحلي. اليوم البضاعة الحورانية عم باجي هاي الساعة 10:30 عم باجي، حملت بندورتي وحملت خياري وحملت بضاعتي كاملة، والسوق ملان وبضاعة ملانة وكساد بالأسواق.
3: بأكثر من 300,000 طن يقدر إنتاج محافظة درعا من الطماطم، كما تنتج المحافظة أكثر من 100,000 طن من البطاطا، وهو ما يعتبر فائضاً عن حاجة السوق المحلية.
26: بين عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية وعدم وجود قنوات أخرى لتصريف الإنتاج خارجية كانت أو عبر المعامل أو حتى غرف التبريد، تجاوزت كميات الخضروات المعروضة حجم الطلب المحلي فانهارت الأسعار وتكبد المزارعون خسارة فادحة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
1: افتتحت محافظة حلب دوار الليرمون بعد إعادة تأهيله وتجميله في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري للمدينة.
27: حضرنا اليوم افتتاح دوار الليرمون بحلتها الجديدة بعد أن تم تجميله وتحديثه وتطويره من قبل مجموعة التطري التجارية، نسأل الله سبحانه يتقبل منهم. هذا الدوار الذي ارتبط اسمه سابقا بالمعارك وبحاجز الليرمون الكئيب الذي فقد عليه الكثير من أبنائنا، اليوم يتحول إلى مكان للفسحة ومكان للصياف لأهالي حلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نواة لتطور حلب وسوريا بشكل عام.
1: لم تكن العودة إلى مدينة اللطامنة بريف حما الشمالي نهاية لمعاناة كثير من الأهالي، إذ حال الدمار الواسع الذي طال منازلهم دون استقرارهم فيها. ومع غياب مشاريع إعادة الإعمار، اضطرت عائلات إلى اتخاذ الكهوف والخيام مساكن مؤقتة، وذلك بانتظار حلول تعيد إليها حقها في السكن الكريم.
4: حياة قاسية وتحديات مستمرة يعيشها العم خالد مع زوجته داخل كهف قديم في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. كهف لا تتوفر فيه أدنى مقومات العيش، لكنه أصبح المأوى الوحيد لهما. منزله دمره النظام المخلوع ولم يتبقى منه سوى الأنقاض.
5: عايشين بهالمغارة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أشو بدنا نسوي؟ لا في حد يساعدنا بخرجي مصاري، ولا في إلا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، غير هيك ما عندي.
4: ثمة حكاية أخرى هنا، لكن مشهدها أكثر قسوة. العم ياسر يودع آخر ما تبقى من المنزل الذي احتضنه وعائلته لسنوات طويلة. الأرض هي نفسها، لكن المأوى تغير. كهف مليء بالرطوبة يسكنه العم ياسر، وخيمة لا تقي درجات الحرارة المرتفعة لأبنائه.
5: ساكنين نحن هلق أنا والعيلة كلها وأولادي بالمغارة. إيه الله يكون وضع الناس يكون بالعون. والله الوضع صعب على كل الناس، تهجرت الناس ورجعت لاقي هون، الوضع مأساوي لكل الناس. وعايشين بالمغارة هون العقارب حياي، الوضع صعب.
4: أكثر من 800 عائلة في مدينة اللطامنة تعيش اليوم بين الخيام والكهوف بعدما عادت من مخيمات الشمال السوري. سوء الأوضاع المعيشية والدمار الكبير حال دون إعادة إعمار معظم المنازل. الجهات الحكومية تسعى لتحسين الواقع الخدمي، في حين تبقى إعادة الإعمار المطلب الأكبر والأهم بالنسبة للأهالي. عودتهم إلى مدينتهم من مخيمات النزوح لم تنهي معاناتهم، بل كانت بداية مرحلة جديدة من التحديات. منازل مدمرة وخيام وكهوف تحولت إلى مساكن مؤقتة بانتظار حلول تعيد إليهم الحد الأدنى من مقومات الحياة. على أسوة التلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
1: قال الحرس الثوري الإيراني إنه سينفذ عملية عقابية رداً على ما وصفه بانتهاك أمريكي جديد للعبور من مضيق هرمز، محذراً من أن أي سفينة تعبر المضيق من دون تنسيق مع إيران قد تتعرض لحوادث. وأضاف الحرس الثوري أن التدخلات الأمريكية في المضيق لا تجلب سوى أزمات في الطاقة ونقصا في الأسمدة الزراعية، داعيا واشنطن إلى وقف ما اعتبره اعتداءات على المنطقة وتعريضا للسفن التجارية للخطر. وأكد أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية وسيبقى مغلقا ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة، مشدداً على أنه لن يسمح لناقلات النفط بالدخول أو الخروج عبره في ظل هذه الظروف. ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديد باستهداف منشأة جبل الفأس الإيرانية في خطوة تعيد تسليط الضوء على موقع نووي شديد التحصين تحت الأرض. يعتقد أن إيران قد تكون نقلت إليه جزءا من مخزونها من اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي المتطورة. تفاصيل أكثر في هذه المادة.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو من اسطنبول. صباح الخير أستاذ فراس. إذن إيران تهدد بعملية عقابية ردا على الانتهاك الأمريكي للعبور بمضيق هرمز، برأيك ما مدى خطورة هذه العملية وما هو نوع العقاب المتوقع؟
1: يعني أولا أنا أظن هي حرب إعلامية بشكل كبير بين الطرفين. يعني سانتكوم القوات الأمريكية المتواجدة هناك تنفي هذا الأمر وتقول أن مضيق هرمز تحت سيطرتها وليس سيطرة البحرية للحرس الثوري. لذلك نلاحظ أن الحرب الإعلامية بين الطرفين واضح قائمة بشكل كبير.
0: نعم.
1: هناك استهدافات حقيقية حصلت لبعض السفن بمقذوفات مجهولة كما قيل للسفن، وبدأت أصلا عودة المعارك بين الطرفين بسبب استهداف سفينتين، إحداهما قطرية والثانية سعودية. فواضح أن الحرس الثوري يركز بشكل دقيق على مضيق هرمز قدر المستطاع لأن يصيب بعض السفن التي ستخرج.
0: يعني أنت برأيك من
1: ليؤكد
0: يسيطر اليوم على مضيق هرمز، أمريكا أم إيران؟ نحن دائما نستمع إلى روايتين مختلفتين.
1: هذا صحيح، يعني أنا ما أراه أن ربما القوات الأمريكية هي التي تسيطر أكثر، لكن بهذه المساحات بالدخول والخروج التي تراقبها إيران تستطيع أن تنفذ إلى بعض السفن، وإلا كانت استطاعت أن تضرب كل السفن، لأن يعني هناك عدد أكبر من هذه السفن التي خرجت تحت الحماية الأمريكية لم تستطع أن تضربها إيران، استطاعت أن تضرب بعض الناقلات والعدد قليل، يعني نتكلم عن سفينة أو سفينتين أو إحداهما كانت بعيدة على عند السواحل العمانية. لكن هذا يعطي أن إيران قادرة على أن تصل إلى بعض السفن في هذه النقطة. والنقطة الثانية التي تثير الاهتمام، إذا كانت قادرة على أن تصل إلى بعض السفن، لماذا لا تضرب القوات الأمريكية نفسها التي تهاجمها وهي على حدودها، يعني قبالة شواطئها؟ هذا يعني على أن ضعف، هناك ضعف في البحرية الإيرانية بشكل كبير، لكنها تستطيع أن تقنص بعض السفن. كيف الولايات المتحدة الأمريكية الآن، يعني بعد التهديد من الرئيس الأمريكي الأخير، بدأت يعني يحاول أن يوصل رسائل أكثر إيلاما إلى إيران، بمعنى أن أي سفينة
0: هو
1: ستضرب.
0: يهدد الآن بضرب منطقة جبل الفأس، وكنت أود أن أسألك أنه ما مدى احتمال أو ما مدى جدية هذا التهديد هذه المرة، وكيف ستنوي إيران التعامل معه؟
1: نعم، يعني هي القضية تشعبت أكثر من ذلك، ليس
0: نعم.
1: فقط هذا المركز النووي، بل أن كل سفينة تضرب سيضرب مقابلها محطة توليد كهرباء أو طاقة أو جسرا مهما في البلاد. فهذا يعني بدأنا نتوجه إلى تدمير بنى تحتية، والحرس الثوري أيضا قال سيضرب الدول الحليفة، يعني بمعنى دول الخليج العربية.
0: نعم.
1: الأمور تتوسع، لا يمكن أن نقول غير ذلك. أنا أظن يعني الأمور ذاهبة باتجاه صدام أكبر وأكبر، لأن إيران في منتصف البئر كما يقال ومنتصف الطريق، لا يمكن العودة، والولايات
0: نعم
1: المتحدة الأمريكية
0: أستاذ
1: نفس الشيء،
0: فراس.
1: والدول العربية في الخليجية.
0: نعم أستاذ فراس رضوان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من اسطنبول. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين بدعوى مخالفتهما لقرار الحظر في البحر الأحمر، كما أكد المتحدث على إجبار نحو 10 سفن على التراجع والعودة في إطار الحصار المفروض في البحر الأحمر. من جانبها أبلغت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا من الشقيق في السعودية، ويأتي الحادث بعد إعلان الحوثيين منذ أيام عن فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

0: مرحبا وحيا الله بكم بوسط البلد. حسب اليونيسف عدد الأطفال المحرومين من التعليم بسوريا حوالي 3 مليون طفل، ما يعادل نحو 37% من الأطفال بسن الدراسة. مو بس هيك، في حوالي 1,700,000 طفل غيرهم عم يواجهوا خطر التسرب المدرسي نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والفقر طبعا. حوالي 8,000 مدرسة، يعني 40% من المدارس السورية مدمر. أطفال عم تترك مدارسها للعمل أو حتى التسول. محافظة بأكملها أولادها خارج امتحانات الثانوي والإعدادي. عقود من إهمال المعلمين والمعلمات وإضعاف قوتهم الاجتماعية بعد أن كاد المعلم أن يكون رسولا. بس المشكلة ما عادت بس مدرسة مهدمة أو كتاب ناقص أو راتب ضعيف، المشكلة الأكبر ربما بالهوية اللي هدتها سنوات الحرب وقبلها سنوات الاستبداد. المشكلة حقيقة أكبر من هيك بكثير. بلد عاش سنوات من الانقسام، صار عندنا أكثر من نظام تعليمي وأكثر من منهاج وأكثر من إدارة تربوية. في أطفال درسوا بمنهاج وغيرهم منهاج مختلف، وكله بيطلع أطفال بهوية مختلفة بتخلق أجيال ما بتشبه بعضها ومجتمع ممزق. واليوم ونحن عم نحاول إعادة بناء الدولة بيظل سؤال التعليم واحد من أصعب الأسئلة. شلون بدنا نبني هوية نظامنا التعليمي ونعزز شخصية أولادنا ونعلمهم بنظام تفكير نقدي قبل ما نوحد مؤسسات؟ وربما السؤال الأكبر، شو مشروعنا للتعليم؟ هل عنا رؤية وطنية واضحة؟ ولا كل همنا نفتح المدارس ونطبع الكتب ونمشي الامتحانات وصلى الله؟ شو بدها تكون المدرسة السورية الجديدة؟ شو شكلها؟ مدرسة تحفظ وتلقن كما كانت؟ ولا مدرسة تعلم التفكير والنقد كما نتمنى؟ مدرسة تخرج موظفين وموظفات كما كانت؟ ولا تبني مواطنين ومواطنات كما نتمنى؟ شلون بدنا نكتب مناهج تبني مواطنة بعد سنوات من الانقسام من دون ما نعيد إنتاج الانقسامات نفسها؟ هاي أسئلة الليلة وأسئلة كثيرة غيرها راح نطرحها على ضيوفنا، بس بالأول خلينا نبدأ بفقرة مناظرة الشباب. والمقولة هالليلة بتقول: أخطر مشكلات التعليم في سوريا اليوم هي غياب الرؤية لا نقص الموارد، مع أم ضد؟ ضيوفي بهالفقرة مع المقولة تمام ضو طبيب، وضد المقولة شفاء زيتون وهي خريجة جيولوجيا. لكن بالأول كالعادة خلونا نتذكر شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا سريعا هيك ملخص عنها، أظن أنتم بتعرفوها وشايفينها كثير. عمليا أنت عندك 3 ولا ما في مقاطعات، أوكي؟ أنت بتخلص قبل، أنتوا أحرار، بس أنا بتمنى أن تستغلوها للأخير. حضرتك مع المقولة وترى أنه الرؤية أهم من الموارد؟
2: طبعا.
0: وأنت عم تقولي أنه ما في رؤية من دون ما يكون في عندنا
2: موارد.
0: جاهزين لننطلق؟ أنا رح أنبهكم بآخر 10 ثواني مشان ما ينقطع الأفكار، تمام؟ رح نبدأ معك أستاذ تمام. أنت ترى أن الرؤية أهم من الموارد الآن، تفضل.
2: بداية مساء الخير. حتى يكون أي حوار مثمر بالأخير لابد أن نتفق على الأشياء التي نتفق عليها جميعا، أرضية المشتركة، ثم ننتقل للنقاط اللي ممكن نختلف فيها. فالأساس اللي احنا جايين ندافع عنه هون أنه حق التعليم هو حق مقدس، ولا بد من تقديسه امام جميع الحقوق وخصوصي بالنسبه للاطفال. فنحن هون نستذكر اهالينا في محافظه السويداء او اهالينا في المخيمات الذين حرموا من حقهم في التعليم سواء في الفتره السابقه مباشره او بالفتره التي تسبقها. فنحن متفقين على انه التعليم واجب وحق ومقدس بالنسبه لجميع الاطفال. اما الشيء الاخر اللي احنا متفقين عليه فهو انه الموارد كما ستوضح زميلتي او الرؤيه فهما وجهين لعملات لا بد من وجودهما الاثنان، ولكن ليس بنفس الوزن. وما أدافع عنه حاليا هو أنه غياب الرؤية أخطر، وأن غياب وأن الرؤية هي أهم جدا من الموارد. لماذا يتبنى فريقنا هذا الشيء؟ لثلاث أسباب رئيسية. نحن نرى أن الرؤية غائبة ضمن نظامنا التعليمي، وذلك لثلاث أسباب مباشرة. أولا، هناك سؤال لا تجيب عليه المنظومة التعليمية، ما هو نوع الإنسان الذي نريد أن نخرجه؟ ما هي طبيعة نريد أن نخرجه من النظام التعليمي الذين نريد أن الطفل عندنا بيدرس حوالي 12 سنة؟ ليش؟ ليش مو 11؟ ليش مو 14؟ ليش مو 10؟ شو الهدف من أنه يخرج من هذا النظام؟ شو الهدف اللي يكون عنده؟ وشو هي الرسالة اللي بدها تكون حاملة معه بعد ما يخرج؟ والسؤال الثاني وهو اللي كتير محوري ومهم هو كيف منعالج الفاقد التعليمي اللي حصل؟ سواء بهدول الأشخاص عند هدول الأشخاص سواء ضمن الفترة الماضية أو ما سبقها، وكيف بيكون عادل ومساوي للجميع. والسؤال الثالث وهو الأخير هو من سيشارك في هذه الرؤية وتنفيذها؟
0: شكرا. ثلاث أسئلة غير موجودة عم بيقول تمام هي اللي بتحدد ما الذي يريده المشكلة. أولا نوع الطالب اللي نحن بدنا نخرجه، من سيشارك في الأعداد، وكيف نعوض الفاقد قبل ما نحدد هذول ما بنحكي بالموارد. أنت شو بتقولي؟
3: أنا بقول إنه مشكلتي الأخطر اليوم بسوريا هي مشكلة الموارد. ليش؟ لأنه أنا اليوم مو مشكلتي إنه أنا ما عندي رؤية. أنا اليوم إذا بفتح آلاف الدروج الموجودة بالدولة أنا عندي كتير خطط تنموية لخطط التعليم، بس أهل الطبقة أحد منا أنا مو مشكلتي بإنه أنا ما بعرف شو بدي، أنا مشكلتي إني أنا ما عم بقدر وصل لأنا شو بدي. فخلينا نأخذ مثال اليوم المدرسة، مدرسة عادية بسوريا كصف عادي فيه أعداد هائلة من الطلاب، ما عندهم كتب متوفرة، ما عندهم تقنيات تعليمية، ما في تدفئة، ما في كهرباء. هذا الأستاذ خلينا نكون صريحين راتبه ما كفي، عم يضطر يشتغل شغل تاني أوقات. هل هذا أنت تعا تحط لهم هدول خطة تنموية لحتى يدرس ويطلع جيل لحتى أعرف أنا شو بده؟ هل مين رح يقوم بهاي الخطة التنموية؟ مين رح ينفذها؟ الأستاذ اللي ما هو مستقر، ولا الطالب اللي ما عنده أساسا كتب ووسائل تعليم تكفي، ولا المدرسة أساسا هي المدارس عندي إياها غير مؤهلة لهذا الشيء؟ أنا لما بدي أوضح حط خطة تنموية لازم أكون حاطط استقرار لهذا الأستاذ بالأول، لأنه أنا لما بخلي الأستاذ يشعر بهذا الاستقرار، لأنه أنا المورد الأهم اللي عندي اليوم هو الأستاذ. فلما بخلي هذا الأستاذ يشعر بهذا الاستقرار أنا بقدر أجذبه ليقوم بواجبه بأفضل شكل ممكن، وأجذب باقي الكفاءات من المعلمين يقوموا بهذا الشيء. لأنه أساساً الأستاذ إذا ما قام بدوره بالشكل الأفضل ما رح يتلقن الطالب التعليم بأفضل صورة ممكنة، وبالتالي أنا بعدي بنفس الدائرة المغلقة من هذا الفشل التعليمي، ولكن مع وجود خطط إضافية ما غيرت شيء. أنا الموارد اليوم هي عبارة عن كلمة أوسع من أنه بس مجرد تمويل، لا، الموارد عندي إياها أستاذ بيئة آمنة مدارس مؤهلة. هاي الموارد.
0: شكرا. يغزل عين ما زرعت. تمام. يعني خطط تنموية ومدري شو عم تقول لك شفاء، هاي يعني كثير حالة طوباوية، أنه يعني زيد حط قد ما بدك خطط تنموية. الطالب ما عنده كهرباء، ما عنده تدفئة، الأستاذ ما عنده راتبه ضعيف، المدارس غير مؤهلة. أقدع خطة تنموية ما بتسوي شيء قدام الحاجة الأساسية إنه ما في موارد، فشلون؟
2: طيب خليني رد على هذا الشق بجانبين أساسيات. أول جانب هو الأهم، هو إنه نحن ما رح نروح أبعد بعد من فكرة إنه الموارد هي ما أنا شيء أساسي مقارنة بالرؤية. لا، نحن رح نروح أبعد لنقول إنه وجود الموارد في ظل غياب الرؤية سوف يضر. نحن نراهن على إنه فكرة وجود الموارد في ظل مؤسسة مترهلة فيها كثير من الأشخاص لا يقومون بأعمالهم كما هو، فيها كثير من الإداريين المبالغ فيهم، فيها أشخاص بعيدة عن تهره الإداري، فيها عدم توجه بالرؤية، وتجي تضخ فيها الكثير من المصاري والكثير من الموارد. أنت رح تعمل شغلة أشبه ببحر للفساد، بحر لا قارة له، فمنزد فيه مصاري منزد فيه موارد قد ما حطينا رح يضل يتاكله. ونحن رح نقول إنه وجود الموارد في ظل غياب الرؤية رح يؤدي إلى تفكك هاي المؤسسات، وبالعكس رح يخلي كل مؤسسة أو كل كل ديك على مكانه صياح، فهو بالتالي رح يحاول أكثر وأكثر إنه يخلي الموضوع متطرف أكثر، لأنه هو صار عنده مورد مالي، صار عنده موارد كافية، وما في توحد، ما في هوية وطنية جامعة، ما في شيء قائم على إنه نعمله كلياتنا سوا. فنحن بنشوف إنه وجود الموارد رح يضرها هي من ناحية، ناحية تانية أنا رح أضرب مثال لحتى أثبت إنه هذا الشيء قد لا يكون صحيح 100%. نحن اليابان بعد الحرب العالمية الثانية كانت على الأرض تماماً، والنظام التعليمي فيها لم يتم ضخ الأموال الهائلة في استثماره، بالعكس بدأت المدارس في نحن نسميها خيام، عندهم كان في شيء أشبه بالمقاعد الشارعية اللي هي بيكونوا بالشارع وما بيكونوا بأماكن، بس كان في خطة واضحة، في رؤية واضحة، في أشياء مطلوبة منهم، مطلوبة من المعلمين، مطلوبة من المدرسين. ونحن حتى كطلاب بصراحة مرقنا في سلك تعليمي مترهل، ومع ذلك كان في الصح والسالم.
0: عم بيقول لك إنه أحيانا مو بس الموارد بغياب الرؤية ما بتكفي، أحيانا بيقول لك إنه لا، الموارد بغياب الرؤية قد يعني تكون مضرة، أنه مؤسسات فيها ترهل إداري، في فساد، في عدم وجود رؤية واضحة مشتركة بين الجميع، فأنت كل ما أعطيتها مصاري كل ما بتبلع وبتزته بقاع ما إله قرار، وبالتالي أنت عم بتضيع الموارد وعم بتزيد بفساد المؤسسة، لأنك عم بتحط موارد بمحل ما عم بيعرف حاله شو بدي يسوي فيها. وعطى مثال أنه اليابان انطلقت من الصفر لأنه كان في عندها رؤية بلشت. تفضلي.
3: الرؤية الجيدة إذا ما تنفذت بسبب قلة الموارد فإذا هي رؤية غير جيدة، لأنه أنا بالنهاية نحن ما ضد الرؤية، طرفنا نحن ما ضد الرؤية، الرؤية هي مهمة، ولكن إذا كان عندي رؤى بدون تنفيذ هي مو مجرد حبر على ورق. طبعا حبر على ورق. خلينا ناخذ مثال لبنان، إذا بدنا نحكي هذا الشيء، لبنان لما قررت تعمل خطط لإصلاح التعليم عندها حطت خطط، ولكن بسبب أزمة اقتصادية بال 2019 صار في عندي ضعف تمويل، صار في عندي هجرة بالمعلمين، فهذا الشيء أدى إنه هاي الخطة ما تنفذت. بالتالي أنا المشكلة عندي إياها مو بغياب الرؤية، المشكلة عندي إياها بغياب القدرة على تنفيذ هذه الرؤية. خلينا ناخذ مثال مناظرتنا اليوم مثلا، هي كانت مجرد فكرة مكتوبة على ورقة بدون كاميرا، بدون استوديو، بدون تمويل، هل كنا نحن هون اليوم؟ هل حدا شافنا وحدا سمعنا؟ طبعا لا. فإذا بالنهاية أنا التعليم نفس الشيء.
0: لا معك حق.
3: التعليم بالنهاية نفس الشيء، أنا لازم يكون عندي موارد لحتى أهل هذا الشيء، لأنه التعليم هو ما هو مجرد فكرة مكتوبة، التعليم هو بدك أستاذ مؤهل، بدك معاهد، بدك مدارس، بدك مختبرات، بدك تمويل مستدام. هي مو تفاصيل ثانوية، هي مو رفاهيات أساسا، هذا شيء أساسي بالعملية التعليمية اللي أنا اليوم لازم حطه. فأنا لما بيكون عندي موارد بشكل قليل، لو بشكل قليل بعدين بحط له خطة موجهة، بيصير عندي أنا عم غير الواقع بموارد قليلة بخطط موجهة بتقدر تأثر بالواقع بشكل كتير حقيقي جدا. بالتالي أنا بيكون عندي عن جد عم أثر بالعملية التعليمية، لأنه العملية التعليمية ما هي مجرد بس بالعملية المرحلة الأساسية، نحكي كمان على المرحلة الجامعية، هي كلياتها مراحل تعليمية تعتبر، لازم أنا أوفر لهم كلياتهم نفس الخدمات.
0: أعطيت اليابان، أعطتك لبنان، قالت لك لبنان كان في رؤية، وهي بسبب الأزمة المالية هاجرت الأساتذة، وبس هاجرت الأساتذة تعال ورجيني الرؤية اللي بدك تنفذها بنظام تعليمي ما فيه أساتذة. وأعطتك مثال إنه هاي المناظرة هلأ أوكي كويس، لو ما في كاميرات، ما في شلون بدك كانت الناس تشوفها؟ بالتالي الحديث مش إنه ما بدنا رؤية، بس بالأول هاتوا موارد ومنركب عليها رؤية، هيك عم بتقول شفاء صح؟ أوكي. آخر جولة عندك.
2: طبعا ختاما انا بس حابب هيك اوضح فكره عامه وكثير مهمه وضروري نحكي فيها، انه نحن بالاساس الموارد تاتي لتغطي تكلفه الرؤيه، وليس تاتي الموارد ثم نضع رؤيه. ولما لازم ولازم باي مؤسسه مو بس بالمؤسسه التعليميه، نحن لما يزيد مواردنا ما تغير رؤيتنا. انا اذا رؤيتي طالب عنده افكار معينه، نحن عم نوديه على المدارس مو ليتعلم، لانه كل العالم عم تروح المدرسه مو لاخلص منه لانه عندي دوام الصبح، انا بطالب بوديه على المدرسه بصراحه لانه عندي هدف 2-3 يطلع منهم المدرسه. انا عم بتعلم المدرسه مو الطريقه اللي انا شلون حافظ على النظام القائم او شلون حافظ على الوضع القائم، لا، انا شلون حافظ على دولتي، على منطقتي، على سياده وطني ككامل ككتله واحده. فانا هذا الشخص اللي عم يروح على هاي المناطق هو اذا زادت الموارد ما تغير رؤيتي اتجاهه. نحن أشخاص أبناء هذه المدارس، وخلال دراستنا بهذه المدارس كان يمرق معنا الأستاذ الناجح جدا والقريب من الطلاب جدا، والرغم نفس الموارد كانوا موجودة، وأستاذ آخر ما نسأل ما نهتم رغم أنه نفس الموارد موجودة على الاثنين. ففكرتنا بس شو اللي كان يوقف دائما بوجه الكل، أنه ما في رؤية. الرؤية كانت بنظام ظل نظام حكم ديكتاتوري لمدة 50 سنة، كانت الرؤية هي استمرارية هذا العجلة بالدوران بدون ما توصل لمطرح، بس المهم ظلت دور محلة. كتير حساس هذا الموضوع، انه بس تدور محلة نظام مقاومة ممانعة، لازم الكل يفهم هذا الشيء من وقت ما كان بالمدرسة، لانه هو ما من هوية جامعة لنا كلياتنا، بدنا حجة لان كلياتنا نضلنا على قيد على استمرار هذا النظام. وبالمقابل
0: شكرا. اخر شيء توقعت انه بمناظرة شباب عن التعليم والهي جيبوا لي سيرة المقاومة الممانعة. اعطاك مثال انه استاذين واحد عم بيأدي أداء جيد واحد عم بيأدي أداء سيء بنفس الموارد. هذا بظل أنه ما في لأنه رؤية موحدة. وحكى كلام مهم قال أنه المنظومة كانت عم بتخلي العجلة تدور محلها مشان ما توصل لمحل لأنه أساسا ما في رؤية تبني لها بوجود موارد أو بعدمها. طالما ما في موارد ما في رؤية ما في شيء تسوي لقدام. آخر جولة عندك.
3: تمام. أول شيء خليني أقول له أنه الرؤية رح تعوض لي هذا النقص بس ما رح تلغي لي إياه تماما، ممكن تستفيد منه. هلأ الرؤية نحن ما ضد الرؤية، نحن رؤية مهمة، ولكن مين الأخطر عندي؟ الموارد. اليوم شو فائدة الرؤية إذا أنا الطالب ما لقى معاد يقعد فيه يتلقى فيه التعليم؟ شو فائدة الرؤية مهمة بس هل حالة قادرة أنها توفر لي كتب؟ هل حالة قادرة على أنها تدرب لي أساتذة مؤهلين؟ هل قادرة على أنها تبني لي مدارس مدمرة؟ اليوم أنت بدك ترجع ملايين الطلاب السوريين لمدارس ببلدك إما مدمرة أو غير مؤهلة للدراسة. خلينا نكون واقعيين شوي لنقدر نشخص الواقع بشكل مثالي أكثر. اليوم بسوريا أنا عندي نقص حقيقي بالموارد سواء بشريا وسواء ماديا. يعني الرؤية لحالة ما رح تتحول لتعليم حقيقي، لأنه التعليم ما رح يبلش من ورقة مكتوبة، التعليم بيبلش من مدرسة من صف من أستاذ. فأنا بالأولويتي أني أحل هدول الثلاث شغلات، لأنه بدونهم أنا حرفيا مثل ما قلت لك الرؤية تبعك ما رح تغير لي شيء بهذا الواقع. لأنه الطالب لما بده يتعلم ما رح يتعلم بالحلم بالفكر اللي أنا رسمت له إياه، بده يتعلم بالواقع، بده يقعد بالمدرسة ويتعلم ويتلقن التعليم. فهذا هي الشغلات أنا إذا غابت عندي إذا ما وفرتها كحد أدنى ما فيني أحط لها رؤية كحد أدنى. عم أقول الدول اللي نشحت كان في عندها على الأقل حد أدنى، نحن بسوريا ما عندنا حتى حد أدنى من هاي الموارد. فاليوم أنا لما بأمن هاي الحد أدنى بحط لهم رؤية موجهة بقدر وصل بخلال الرؤية الموجهة بعد تأمين الموارد هذا الطالب على المدرسة من المدرسة إلى المستقبل. اليوم أنا إذا بقدم لك أفضل رؤية تعليمية بالعالم بس ما عطيتك لا مدارس لا عطيتك تمويل ولا عطيتك أساتذة مؤهلين، كم بنت من هذه الرؤية أنت فيك تسوي لي؟
0: ما عاد أقدر أجاوبك.
2: خلص
0: جولة. خليكم معنا فاصل وبنرجع. عرفت من أول. أنا آسف. حيا الله بكم مرة ثانية. أول شيء شفتوا المناظرة بين الشباب، وبرجع بقول يعني البرنامج بيفخر من أنه هو عم بيفتح المساحة للشباب ليتناظروا ويتعرف على هيك إمكانيات وهيك يعني مؤهلات. حقيقة نحن فخورين بشباب سوريا، وبيقول انه والله كان في عندنا تعليم ماشي حاله. يعني اذا هيك التخريج معنات الامور مو سيئه. طيب خلينا نروح عند الساده الحضور اذا حدا عنده سؤال، او مين بيأيد مين بالكلام، موارد ولا رؤيه؟ نبلش من هون بعد.
4: مساء الخير.
0: بس يا ريت توقفي وتعرفي عن حالك.
4: مساء الخير، يعطيكم العافيه. نوره قدوره، معلمه دبلوم تأهيل تربوي، مختصة برياض الأطفال. أنا مع الأستاذة شفاء، نحن جداً بحاجة إلى الموارد البشرية في نظام رياض الأطفال، خاصة في النظام الحكومي، لأنه الأعداد عم تكون

0: أنشطة صفية، لا بتعليم لا بكتابة إذا بدك تكتبهم. عم نكون محتاجين موارد مادية لأن أقدر أعمل لهم أنشطة تعليمية، لأعمل لهم وسائل تعليمية. كمان عم يكون في نقص كتير كبير بالمدارس بالموارد المادية، عم يكون في نقص كتير بالموارد المادية، بالإيفا، بالأنشطة اللي لازم أنا أعملها. عم يضطر المعلم من جيبته الخاصة، من ماله الخاص، إنه يشتري ولا يقدر يطبق النشاط مع جميع الأطفال. بس نعمل النشاط، المعلمة ما عم تلحق على 42 طالب، إنه تلحق ل 42 طالب تعمل النشاط. ممكن تكون عم تعمل نشاط مع طالب من الطلاب غاب عن نظر باقي الطلاب، فممكن أي طالب يأذي الثاني، أي طفل يأذي الثاني، وأنا بمرحلة عمرية كتير دقيقة بدها كتير انتباه.
1: تمام تمام. شو تمام الحكي موجه لك لأنه هي عم بتأيد شفاء.
2: بداية أول شيء كتير منقدر المجهود اللي عم تعملوه كأساتذة، وأنا أساتذتي لهلق بعتبر هني صحاب فضل علي بشكل مطلق باتجاه كل شيء صار معي أو كل شيء لساتني هلق عم بوصل له. بس في نقطة كتير أساسية، إنه نحنا هذا الشيء إذا هلق أنا بعين لك 5 أساتذة تانيات ضمن مرحلة ضمن نفس المدرسة، تنحل أزمة المدرسة، بيتعلموا هدول الطلاب أفضل، بيصلوا لشيء أفضل. عم تخيلي إنه أنت معك دبلوم تربوي، طب أنا هدول الأساتذة ما بدي يكون عندي رؤية لأعرف إنه أنا شو بدي درسهم، شو بدي أعلمهم، شو بدي هذا الطفل بس يخلص الروضة، شو بدي يكون عنده معلومات، لشو بدي يوصل. ما لازم تكون هاي الشغلة موحدة بين كل الأساتذة والأنسات. ممكن حضرتك مؤهل كفاية لأنك تعرفي إنه شو المرحلة العمرية لازم تتطلب. فممكن أنا أساساً أي حدا خريج جديد ما يكون عم يحصل على التعليم الكافي أصلاً نتيجة هذا الحلقة المفرغة، انه هو اساسا بيتخرج من التعليم الثانوي بيرجع بيتخرج من التعليم الجامعي ما عنده المعلومه الكافيه لحتى شو لحتى يقدمها للاطفال، ما بيعرف هي المرحله العمريه شو متطلباتها. تعليقا على موضوع الموارد، نحن ضمن الحركه الكشفيه، انا جزء من الحركه الكشفيه ضمن سوريا، فنحن بالكشاف بيطبق عندنا الطفل كل السنه، كل اسبوع عندنا اجتماع. حرفيا نحن بحبل وعصايه قدرانين من اول سنه لاخر سنه نعمل له شيء 500 لعبه، وكل لعبه لها هدف مستقل، بس لانه في رؤيه، لان احنا عارفين اخر سنه لوين نوصل، شو الأشياء اللي نعلمه إياها؟
1: خلينا نأخذ مداخلة ثانية.
3: مساء الخير، أسماء كفتارو، خريجة دراسات إسلامية. يعطيكم العافية شفاء، يعطيك العافية دكتور تمام. بالحقيقة يعني ما فيني أشحفك حقك ولا أشحفها حقها، نحن بحاجة، يعني نحن بلد خارج من يعني من نزاع كبير محطم يعني بكل مقومات البنى التحتية أرض، فيعني بس ولكن يعني أنا بوافق إنه رؤية أهم بمناطق وبأماكن معينة، وبوافق إنه يكون في موارد بالحد الأدنى بالحد الأدنى مع رؤية واضحة وشفافة. بس كمان بدي أقول نحنا بدنا يعني نقيس، إذا نحنا رحنا على فنلندا وقسنا إنه فنلندا هي بالمرتبة الأولى بالعالم بالتعليم، إذا قلنا بعد ما طلعت من الحرب العالمية الثانية كيف تعاملت مع التعليم وكيف دعمت الإطار التعليمي. نحن اليوم نحكي عن إعادة الإعمار، أنا برأيي إعادة إعمار البشر أهم بكتير من إعادة إعمار الحجر. فإذا بنطلع على تجربة فنلندا، فنلندا أخذت المحليات ودعمت بالحد الأدنى، بس الرؤية كانت واضحة، تحدثوا عن الدور المعلم وكيف لازم تكون شهاداته وإمكانياته وقدراته تجاه تعليم الأطفال. بس كمان ببعض الأرياف اتخذوا يعني الحد الأدنى من التعليم لحتى يبنوا قيم حقيقية عند الأجيال. يعني ما كان في تعليم موحد، ما كان في امتحانات واختبارات موحدة للثانوية بفنلندا بالفترة الأولى اللي بعد خروج من الحرب. يعني أنا بؤمن بالرؤية وبؤمن بالحد الأدنى، ولكن نحن أمام واقع راهن، كيف نحن بدنا نتعامل معه؟ فبدنا نقيس على حسب الأماكن وحسب الحاجيات. أظن أنه لسه معنا ساعة، لسه بنستفيد أكثر، بس أنا بقول أنا بوافق شفاء بكتير أراني وبوافق تمام بكتير أراني.
1: شكرا. مين كمان حاب حزيت رأسك كثير بتحب تحت الدخل؟
4: الأنسة ولاء ناصر، مدرسة بإحدى مدارس ريف دمشق. أنا حب نفس القصة كمان، إنه وازنت بين الاثنين، يعني نحن كمان بحاجة موارد بالحد الأدنى وبحاجة.
1: طب معلش أسألك سؤال، الاسم عفوا كيني ناصر.
4: ولاء ناصر.
1: ولاء ناصر، منين نجيب الموارد؟
4: موارد لازم يقدموا لي إياها المسؤولين يعني طبعا.
1: منين بدهم يجيبوها؟ أنت ببلد ما فيه موارد طبيعية راحت، العوضة بسلامتك. المصانع مدمرة، المرافق الحيوية.

0: مدمرة. منين بدها تجيب الدولة موارد؟
1: هذا هو حكينا، نحن بحاجة رؤية مشان نحن نقدر نأمن موارد، وبحاجة موارد مشان
0: سريعا بس
2: حقيقة الموارد، نحن عنا موارد. نحن إذا بنرجع بنبحث بالموارد، في عنا موارد. نحن اليوم إذا بنطلع وزارة التربية بنحط بالموازي وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف اليوم تقوم بإعادة بناء البنى التحتية لكل المساجد وعلى أحسن ما يكون، فليس يعني من الأولى بوزارة التربية أن يعني أن ترى الموارد وأن تحولها لبناء المدارس لبناء الإنسان. أنا كتير سعيدة باللي بتقوم فيه وزارة الأوقاف، ولكن نحن اليوم عنا أولويات تجاه بناء مجتمعاتنا. بناء المساجد أولوية، ولكن الأولوية أو اليوم هي المدارس، هي اللي بتبني عقول الإنسان. لذلك لازم يكون في تعاون ورصد الموارد على التوازي، على التوازي. يعني إذا نحن بدنا نرجع، دكتور زيدون، إذا نحن بدنا نرجع بسياسات الوقف، سياسات الوقف، وطبعا اليوم إذا بتمنى أنا يسمعني السيد الوزير ومعاون السيد الوزير المعنيين اليوم باسترداد المال الوقفي لسوريا. المال الوقفي اليوم مسؤول عن إعادة البنى التحتية للتعليم. فلذلك اليوم مسؤولية اليوم وزارة التربية التعاضد مع وزارة الأوقاف لإعادة ترميم ما تم هدمه من المدارس. أنت تفضلت بأربعين بالمية دمار كامل، وفي 20% دمار جزئي. إن نحن عندنا مدارس حوالي 40% بس هي جاهزة فأنا بتمنى اليوم من خلال منصتكم أنه يكون في نداء لكلتا الوزارتين بالاندماج في موضوع الموارد.
0: كلمة سريعة بدي اروح على هي كلمه سريعه منك. تمام، كلمه سريعه منك. مع مين شو رايكم باللي سمعته؟
3: انا بس بدي اوضح ان احنا بوجود الرؤيه المجتمع المحلي مستعد يدعم لك المدارس كلياتها اذا هو مقتنع وجزء منها.
0: اها، المجتمع المحلي هو
3: المجتمع المحلي بكل مدينه.
0: شفاء،
4: الاستاذ هو المورد الاهم، لان لازم ادعمه بالاول حتى اقدر اثر عليه، اثر على باقي الطلاب بعد ما بدي امشي مرحله تعليميه.
0: طيب، قبل ما نروح لخادمة المناظرة، خليني أذكر باستبيان حلقة اليوم، واللي بيقول أهم أولويات المؤسسة التعليمية السورية يجب أن يكون أو أن تكون عفوا تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة، ولا تنمية التفكير النقدي والإبداع، أم إعداد الطالب لسوق العمل، أم تحسين ظروف الكوادر التدريسية. صوتوا عبر مسح الباركود الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتائج. لكن قبل ما نختم خلينا نحكي كلمتين على رواق. عمليا يمكن بعد كل هالنقاش بيظل السؤال الأساسي هو هل رؤية ولا موارد؟ ناس بتقول لك رؤية هي اللي بتخلق الموارد، ولا الموارد هي شرط حتى يكون في عنا رؤية. أكيد ما فينا نبني مدارس بلا مال، هاي مسألة محسومة، ولا فينا نحسن حياة المعلمين بهالرواتب اللي عم يقضبوها، ولا نعيد ملايين الأطفال للتعليم بلا أبنية، مدارس مهدمة وغيره، أو كتب وتجهيزات. الموارد ضرورية، ما حدا بيقدر ينكر هالشيء، بس التاريخ بيقول أنه الموارد لحالها ما بتصنع نهضة. الموارد بلا رؤية ممكن تتبعثر، والموازنات بلا أولويات بتروح هباء. اليابان سنة 1945 مثل ما ذكر بالحلقة اليوم خرجت من الحرب دولة مدمرة، اقتصادها منهار، واليابان اصلا ما فيها يعني ما فيها موارد طبيعيه، محدود الموارد الطبيعيه كثير، لا نفط ولا غيره. لكنها ما قالت لما بنغتني بنصلح التعليم، قالت بنصرف على التعليم لنغتني. يعني الرؤيه الاقتصاديه مو بس ما كانت منفصله عن المدرسه، المدرسه كانت اساس الرؤيه الاقتصاديه. مش تهي شي مره بهالبلد اشوف الرؤيه الاقتصاديه تبعنا عم تحكي عن التعليم. كوريا الجنوبيه بعد الحرب الكوريه طلعت مدمره وفقيره، عايشة على المساعدات الخارجية وشوية موارد طبيعية. وسعت التعليم الأساسي، رفعت مستوى المعلمين، ربطت التعليم بخطط التصنيع والتصدير، واستثمرت بالعلوم والهندسة والبحث العلمي. لا كان في سامسونج ولا هيونداي ولا غيره، ولا الصناعات الإلكترونية كلها. الموجود كان قرار سياسي بيقول بدنا نتحول من مجتمع زراعي فقير إلى دولة صناعية، والتعليم هو الذي يصنع هذا التحول. ألمانيا بعد 1945 وما سمته بساعة الصفر بعد الحرب العالمية كان عندها بس مدن مدمرة ومؤسسات منهارة، بس ما كان سؤالهم شلون بنرجع نفتح المدارس، وإنما المواطنة اللي لازم تنتجها المدرسة الألمانية لما يرجع الاستبداد مرة ثانية. ربطوا إصلاح التعليم بالتربية على الديمقراطية والمساءلة والتفكير النقدي، بالتوازي طبعا مع إعادة بناء التعليم المهني وربطه بالمصانع وسوق العمل. نحن كمان مدمرين مثل ما كانوا هم مدمرين. بس قبل ما نسأل قديش عندنا موارد، لازم نسأل وين بدنا نروح، شو نوع الطالب اللي بدنا نخرجه، والمعلم اللي احنا بحاجته، وشو علاقة التعليم بالاقتصاد، شو علاقة المدرسة بالمواطنة والهوية الوطنية. الحقيقة انه الرؤية ما بتغني عن الموارد قولا واحدا، والموارد ما بتغني عن الرؤية قولا واحدا، بس الرؤية هي اللي بتحدد من وين بدنا نبدأ. لهيك السؤال مو الرؤية او الموارد، السؤال الحقيقي هو عنا رؤية لنقدر نحشد الموارد اللي لازميتنا ونستخدمها صح؟ هل عنا رؤية؟ خلينا نشوف بعد الفاصل إذا كان عنا رؤية ولا لا. وبدي أشكركم كثير تمام وشفاء. شكرا كثير تمام، شكرا كثير يا شفاء، شكرا كثير، شرفتوا.
5: غروب بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.
10: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
11: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
12: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
13: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
14: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: معرض أعمار سوريا يفتح أبواب الاستثمار بمشاركة دولية واسعة، والمحروقات تفتح باب التساؤلات بعد ارتفاع الأسعار وشكاوى البنزين الرديء، وبين الفرص الاقتصادية ومخاوف الوقود نرصد المشهد من مختلف جوانبه، ونضع هذه الملفات اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، أهلا وسهلا فيكم. راح أذكركم باستبيان حلقة اليوم اللي بيقول أهم أولويات المؤسسة التعليمية السورية يجب أن تكون تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة، أو تنمية التفكير النقدي والإبداع، أو إعداد الطالب لسوق العمل، أو تحسين ظروف الكوادر التدريسية. بإمكانكم مسح الباركود اللي ظهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتيجة. لكن هلأ خليني أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ حسن محمد، أهلا وسهلا فيك، مدير التخطيط بوزارة التربية، ومعي عبر الإنترنت من قامشلي الصحفي شيفان إبراهيم، ومن مانشستر في بريطانيا السيد قتيبة خليل، باحث دكتوراه في الدبلوماسية وحوكمة التعليم في جامعة ماجستير. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا دكتور زيدون حسن محمد الحسين.
0: يا حي الله.
1: السلام عليكم، مساء الخير لك وللحضور ولجميع مشاهدي تلفزيون سوريا.
0: حي الله بك، حي الله بك. في نتائج بكالوريا قربت؟
1: قريبا الآن، الجهود كلها منصبة على التنتيج. أعتقد أننا مع بداية الشهر القادم سنعلن النتائج.
0: واحد
1: يعني؟ اثنين ثلاثة.
0: واحد اثنين ثلاثة كثار، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟
1: إذا لم يطرأ أي طارئ إن شاء الله واحد.
0: واحد آب. نسبة النجاح كويسة؟
1: جيدة.
0: جيدة.
1: فوق يعني الجيدة.
0: فوق الجيدة كمان. شو سويتوا بالرياضيات بعد المأساة اللي صارت بالرياضيات؟
1: لم تكن مأساة.
0: ما كانت مأساة.
1: أرقام ستتحدث غدا، وسترى عدد الحاصلين على علامات كاملة في الرياضيات، وسترى نسبة النجاح. الأرقام تتحدث.
0: فيك تسربنا بالحلقة اليوم قديش نسبة النجاح؟
1: لن أسرب. غدا عندما تصدر النتائج ستشاهدون ذلك كلكم.
0: بمعنى أنه نتائج الإجمال كانت كويسة، يعني نخبر الطلاب أنه
1: أكثر من جيدة.
0: أكثر من جيدة.
1: أكثر من جيدة.
0: إن شاء الله بنتمنى النجاح لكل الطلاب والتوفيق. أستاذ حسن خليني أبلش معك. عنا تقديرات لوضع التعليم اليوم بسوريا؟ عنا مسوحات حقيقية؟ بنعرف شو وضعنا اليوم بالتعليم؟
1: بكل تأكيد ما كنا لنستطيع أن نضع خططنا لولا أننا قمنا بمسوح كاملة وإحصائيات كاملة لكل ما يوجد عندنا في سوريا عبر تطبيق نستخدمه اليوم في كل مدارس، واصل لكل المدارس السورية. فنحن نعرف بيانات كل طالب الآن موجود في سوريا
0: أبداً،
1: وكل مدرسة أبداً موجودة في سوريا.
0: لديكم برمجيات في كل المدارس
1: تماما. لولا وجود هذه الأرقام والإحصائيات لدينا ما كنا لنستطيع أن نبني خططنا.
0: طب شو الأولويات عندكم بعد ما شفتوا هال
1: الأولويات؟ طبعا إذا أردت أن أحدثك عن خططنا كوزارة، نحن بعد أن صارت كل الإحصائيات والأرقام بين يدينا أخذنا مسارين، وضعنا خطتين، خطة طارئة وخطة استراتيجية. ولكن نمضي في الخطتين معا، في المسارين معا. الخطة الطارئة أو الاستراتيجية هي ضمان الوصول، وصول كل طالب إلى التعليم، أو وصول التعليم إلى كل طالب في سوريا. كانت البداية من أن نجأ أن نفتتح مدرسة في كل تجمع حضري أينما وجد، على بحد أدنى مدرسة واحدة، وعند الاستطاعة أو عند زيادة الأعداد نفتتح
0: مدرسة. وصلتم إلى هذا؟
1: الحمد لله. اليوم نفخر نحن بوزارة التربية، لم يبقى تجمع حضري في سوريا.
0: شو تعريف التجمع الحضري؟ يعني دير الزور كلها مثل تجمع حضري
1: لا
0: واحد؟
1: لا لا، كل قرية مهما كانت مزرعة صغيرة، على مستوى مزرعة صغيرة فيها طلاب بعيدين عن المدارس، هذا يعتبر تجمع حضري.
0: إذن الأولوية الأولى أنه لكل تجمع حضري،
1: وصول التعليم إلى كل تجمع.
0: الثانية؟
1: هذه الأولوية الأولى طبعا عبر استعادة البنى التحتية المدارس. أنا الآن سأذكر لك أرقام مخيفة لكن لا تخيفنا الحمد لله.
0: فضل.
1: قطعنا شوطا جيدا. إذا أردت أن نتحدث في الأرقام، نحن مع بداية تحرير سوريا كان لدينا أكثر من 8000 مدرسة خارجة عن الخدمة.
0: نعم، هذا الرقم اللي أعطيناه نحن اليوم.
1: تماما. هذه المدارس الخارجة عن الخدمة منها ما هو مدمر كليا
0: أو جزئيا،
1: أو جزئيا بفعل الهجمات التي شنها النظام البائد وحلفائه على الحجر والبشر.
0: نعم.
1: يعني كما تعلمون جميعا، هذا ما بدنا نكرره كثير.
0: صحيح.
1: هم لم يستهدفوا فقط المدارس ويدمروها، المعلمون كثير منهم قضى شهيدا، ومنهم من هاجر، ومنهم من قضى في صيدناية، والطلاب كذلك.
0: 8000 مدرسة مدمرة، قديش تعتوا منها؟
1: تماما. الآن نحن خلال هذين تقريبا أقل من عامين نحن تدخلنا في 3300 بناء مدرسة. طبعا ليست
0: تم تأهيلها بالكامل.
1: تم تأهيلها طبعا ليست كلها كانت خارجة عن الخدمة.
0: جزئيا أو كليا؟
1: كليا كانت خارجة عن الخدمة أكثر من 1600 مدرسة. باقي هذه المدارس طبعا ليست كل المدارس 8000 الآن خارجة عن الخدمة أيضا. نحن المدمرة جزئيا استثمرنا المتبقي منها وأعدناها للخدمة أيضا. كثير الآن
0: من المدارس 3300 مدرسة من أصل 8000 تم إعادة تأهيلهم خلال العامين الماضيين
1: تماما،
0: وأصبحوا
1: حاليا
0: بفاعلية.
1: حاليا بقي لدينا 15% من المدارس خارجة عن الخدمة بشكل كامل.
0: 15%
1: فقط. طبعا
0: كنا عم نحكي عن 40% زدتوا على 15% خارج عن الخدمة بشكل كامل.
1: عندنا 19% من المدارس اللي هي داخل الخدمة الآن مستثمرة نحن في التعليم شغالة. عندنا 19 من هذه المدارس هي متضررة جزئيا ولكن هي في الخدمة.
0: أوكي جيد جيد.
1: إذا طبعا إن شاء الله نحن راضين تماما عن عما قمنا به.
0: نشرتم هذه الأرقام في مكانها؟
1: هذه الأرقام على طول منشورة على صفحة الوزارة وعلى موقع.
0: أنا دخلت على الموقع الإلكتروني مكتوب under construction، ليس ناجزا بعد،
1: لأنك سوف ترى قريبا، سنتحدث سوف ترى حديثا قريبا الموقع الإلكتروني وقد طرأ.
0: معناته أنتم هذه الأرقام لم تنشروها بشكل رسمي بعدها؟
1: منشورة على صفحة الفيسبوك، دائما ننشرها دائما
0: على صفحة
1: على الفيسبوك على التليجرام دائما تنشر. الآن الموقع تطرأ عليه تحديثات.
0: طيب سوف شوفي عنا كمان غير المدارس مدمرة اللي عدتوا تأهيلها. هلأ صرنا نعرف أنه في عنا نسبة أكثر من 30% تم إسعادتها بشكل كامل، مو هيك؟
1: تماما.
0: في شيء أرقام ثانية؟
1: في عنا كثير أرقام. إذا أردنا أن نتحدث عن المعلمين، كنا من أولى الوزارات التي أعادت المعلمين المفصولين إلى الخدمة.
0: كم معلم كان مفصول وكم واحد أعيد؟
1: الذين سجلوا على الرابط كانوا أكثر من 21,000 معلم سجلوا على رابط الرغبة في العودة، الذين عادوا حوالي 15,000.
0: كم بالمقابل كم واحد؟
1: نحن أعدنا كل
0: كم واحد فصلته؟
1: لم نقم بفصل أي معلم إلى اليوم
0: على الإطلاق.
1: على اليوم
0: حتى لو كان عندهم تعاقدات؟
1: حتى لو كان في تعاقدات جددنا كل العقود.
0: أبدا لا يوجد ولا معلم مفصول اليوم.
1: ليس مفصول. نحن في بداية التحرير في كثير من المعلمين كانت عقودهم في دمشق وانتقلوا إلى أماكن أخرى، واليوم الحمد لله صار الوضع استقرار. طالبناهم أن العقد هو في مكان التعاقد لأنه الحاجة له في مكان التعاقد، وقد أخذت فترة زمنية كافية أكثر من سنة.
0: عادوا الناس؟
1: كل من يعود إلى مكان عمله يجدد عقده، وكل من عاد جدد عقده.
0: قديش نسبة الجدد عقده متذكر شيء؟
1: أكثر من 90%.
0: والله
1: أكثر من 90%.
0: وبالتالي عدتوا بحدود 15,000 ولم يتم فصل
1: أي معلم تعسفيا.
0: والله يعني هاي الأرقام الحقيقة يعني مبلشين الحلقة يعني بصراحة بشيء إيجابي، كثر خير الله. يعني كمل معنا الأخير هيك بس، ها؟ يعني مو بعد شوي تفجعنا بشوية أرقام.
1: لا إن شاء الله.
0: أستاذ شيفان، أنت بمنطقة شمال شرق سوريا، الأرقام اللي عم بيحكي عنها والجهود اللي عم بتسويها وزارة التربية شايفها هيك بكل المناطق ولا عندكم شيء أحسن أقل؟ شو وضع عندكم؟
2: مساء الخير. شكرا سيدي الدكتور على الاستضافة. مساء الخير للضيوف للحضور. أنا بتصور الواقع عنا يتجاوز قضية أزمة إمكانيات أو أرقام، لأن أكثر مشكلة معمقة بالنسبة لنا بمحافظة الحسكة هو غياب الإحصائيات والأرقام الدقيقة. بعطيك مثال صغير، لا أحد، لا الوزارة ولا مدير التربية ولا هيئة التربية السابقة الإدارة الذاتية، ما حدا بيقدر يحدد نسبة تسرب الطلاب في المدارس لسبب بسيط. كان في طالب مسجل بمدارس الدولة ومسجل بمدارس الإدارة الذاتية وما بيداوم، غالبا أحيانا بيداوم عند الإدارة أو أحيانا ما بيداوم بالمدرستين، بيشتغل وبالنهاية كان عم يترفع أو ينجح بمدارس الدولة، لأن في مناطق ما كان فيها مدارس للدولة وكانت تبعد كثير مسافة بعيدة عن المدارس، أقرب مدرسة للحكومة النظام السابق، ومن نحكي عن منهاج السياسي، كان بحاجة إلى مواصلات، فكانوا عم يسجلوا عند الدولة وسجلوا عند الإدارة وأحيانا بيداوموا عند الإدارة وأحيانا ما بيداوموا، لكن بالنهاية كان في آلية معينة الطالب عم ينتقل للمرحلة الأخرى. لهيك صعب كثير.
0: يعني أنت عم بتقول أستاذ شيفان إنه الأرقام اللي أعطاها الأستاذ حسن هي تخص جميع المناطق ما عدا المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية، بمعنى الحسكة دير والرقة، لأنه هاي الأرقام ما في مسوحات. نرجع نتأكد من الحكي من الأستاذ حسن، بس أنت هذا اللي عم تقوله؟
2: السؤال لي؟
0: إيه أنا عم بسألك أنت الأرقام اللي أنت عم تقوله، إنه الأرقام اللي طرحها بالأول الأستاذ حسن لا تنطبق على الحسكة وربما الرقة ودير الزور، لأنه لم تحدث هناك.
2: أنا بحكي عن الحسكة، لأن وضع التعليم أيام الإدارة الذاتية بالرقة ودير الزور غير الحسكة. كان في هناك تعليم للأمم المتحدة، وكان في مدارس للنظام، وكان في وضع معين، بس الضغط كله كان على محافظة الحسكة. ما كان في غير مدارس الحكومة، النظام السابق كان محصورة بمربعات أمنية، كان في كثافة للطلاب، أحيانا بالصف الواحد في 70-80 طالب مقابل مدارس أخرى للمناهج الإدارة الذاتية. لكن على سبيل المثال كل الريف الكردي وقسم من الريف العربي اللي كان تحت إدارة الإدارة الذاتية كانوا مسجلين عند المدرستين، فما في يعني مثلا طبعا. أنا طالب مسجل عند مدرسة النظام وما عم داوم، أنا معروف عني تسرب متسرب، لكن كيف المتسرب كان عم ينجح للصف اللي بعده وبالنهاية حصل على شهادة بكالوريا ربما أيضا.
0: عم بيهز راسه الأستاذ حسن مؤكدا، رح أرجع لك بعد شوي أستاذ حسن، بس خليني أروح لعند الأستاذ قتيبة. أستاذ قتيبة، سمعت الأرقام اللي طرحها الأستاذ حسن، هل هذه مؤشر تعافي؟ هل هذه الأرقام أو بعد النزاع مؤشرات التعافي هي عودة الطلاب إلى المدارس، أم نتحدث عن شيء آخر؟ هل ترى في هذه الأرقام حالة تعافي؟ هل تطمئن لذلك؟
3: مرحبا زيدون
0: ومرحبا بالجميع.
3: أولا بالنسبة لعدد المدارس، سبيل المثال لما طرح رقم 20,000 مدرسة، المشكلة أنا باعتقادي لا تبدأ منذ عام 2011 بل تبدأ قبل عام 2011، لأنه أساسا كان توزيع هذه المدارس لا يتم بصورة عادلة بين كل المناطق في سوريا. فمثلا قد يكون هناك تركيز أكثر على بعض المناطق مثل المدن مقابل الأرياف. طبيعة الحال حتى لو استعدنا ترميم كل المدارس لا يزال لدينا مشكلة كبيرة بالبنية التحتية، لأن توزيعها الأساسي ما كان صحيح، عدا أنه سنوات الحرب زادت بشكل أو بآخر غيرت سكانيا، فأصبح لدينا تجمعات أكبر من غيرها، وبالتالي يجب أن يكون لدينا إجراءات سريعة وطارئة مثل استعادة ما يمكن من الأبنية، لكن بنفس الوقت تفكير استراتيجيا في إعادة توزيع موارد قطاع التعليم بشكل أكثر عدالي. الجانب الآخر الذي أريد أن أثيره أنه عدد المدارس المدمرة كان تقريباً 40%، وزارة التربية أنهت قسم كبير من هذه المدارس، يعني إعادة ترميمه. لكن فكرة الترميم ليست فقط إعادة البناء المدرسي بشكله الأساسي، بل فكرة الترميم تتجاوز ذلك إلى وجود مقاعد مثلاً في الصفوف، إلى وجود أدوات تعليمية، إلى وجود غرف أنشطة، إلى وجود غرف مصادر، إلى وجود ساحات مناسبة للعب إلى آخره. فأيضاً أيضاً موضوع الترميم يحتاج إلى عمل متتالي، ليس فقط ترميم البنية التحتية وجعلها آمنة مثل ما هي الآن، بل أيضاً استمرار حتى يتم تزويد المدارس بكل أدوات البنية التحتية بما فيها الكتاب المدرسي وغيره. بالنسبة للمدارس المتبقية اللي عددها تقريباً 12,000 مدرسة، بالغالب هاي المدارس آخر عملية ترميم حصلت عليها قبل عام 2011، لأنه خلال سنوات الثورة لم يكن هناك عملية ترميم لهذه المدارس، فبالغالب هذه المدارس ايضا متهالكه وتتطلب شكل من اشكال النظر فيها واعاده ترميمها. ومشكله البنيه التحتيه في النظام التعليمي ليست فقط على اساس ما الذي استطعنا ان ننجزه الان، بل يعدو ذلك الى تصميم البناء المدرسي الذي لا اعتقد انه مناسب على الاطلاق، وخاصه ان هذا التصميم يعني تم استجلابه من كوريا الشماليه ودول الاتحاد السوفيتي، الذي صمم على اساس ثكنه عسكريه وساحه مفتوحه امامها من أجل سهولة الضبط والسيطرة. وفي بيئات مثل بيئاتنا، يعني من ناحية المعايير الثقافية على سبيل المثال، عدم وجود ساحات داخلية وعدم وجود أبنية بشكل قوسي يعني تحفظ مساحات كبيرة، هذا يحرم الكثير من الفتيات من ممارسة الكثير من الأنشطة في مدارس البنات مثل الذكور. وبالتالي قضية الترميم في جانب إسعافي أكيد يمضي بشكل جيد، لكن على المدى الطويل أيضاً يجب إعادة النظر بموضوع.
0: تتوقع أستاذ قتيبة، هلأ الجمهور اللي عم بيسمعك ممكن يقول جملة أنه لك يا رجل نحن هلأ خرج نحن نحكي بشيء قوسي وشيء مدري شو، الناس بدنا نرجع أولادها على المدارس، صح؟
3: وهذا له جوابين. الجواب الأول، نحن ما عم نتحدث عن تخلص من البنية التحتية القائمة، بس كنا عم نقول بالبداية أنه توزيع البنية التحتية غير كافي وغير جيد، وبالتالي سيكون هناك إحداثات جديدة، وعلى هذا الأساس يمكن الوزارة تحديث دفتر شروط البناء المدرسي، بحيث لما بنكون عم نعمر بشكل صحيح بنكون واضحين بهذا الموضوع، على الأقل بعد 15 سنة أو 20 سنة لما يتم تجديد البنية التحتية كاملة يصير عندنا بنية تحتية مناسبة أكثر لطلابنا ومجتمعاتنا.
0: طيب.
3: الجانب الآخر وهو أيضا مهم في الحديث عن البنية التحتية، أن لا يكون هذا الذريعة لعدم الاعتراف بأنماط التعليم الشعبي وأنماط التعليم غير رسمي التي يمكن أن تكون قائمة.
0: طيب.
3: في
0: خليني أقاطعك وأروح للفيديو وراح أبدأ أرجع لك أستاذ قتيبة، أنه بعد سنتين من سقوط النظام المخلوع ما زلنا عم نحكي عن أزمة التعليم سببها الحرب، ولا السؤال هو الانتقال نفسه شلون وليش؟ قبل ما نجاوب على السؤال هذا خلينا نروح لعند الزميل ماهر ليساعدنا لنشوف الصورة أوضح شوي.
4: مرحبا بكم مشاهدينا. من يكتب مستقبل التعليم في سوريا؟ بعد أكثر من عام ونصف العام على سقوط النظام المخلوع، يقف التعليم السوري أمام واحدة من أعقد مراحل تاريخه. التحديات لا تقتصر على إعادة فتح المدارس، بل تمتد إلى الإدارة التعليمية والمناهج وحتى الهوية الوطنية، وسط تحديات سياسية وإنسانية متشابكة. لأكثر من عقد عاش ملايين الطلاب ضمن أنظمة تعليمية مختلفة، بمناهج وإدارات وشهادات متباينة. أما اليوم فتحاول الدولة السورية إعادة تنظيم القطاع ضمن منظومة واحدة، لكن التحديات الإدارية والسياسية حاضرة في أكثر من منطقة. لم تقتصر مراجعة المناهج على حذف مضامين مرتبطة بالنظام المخلوع، بل شملت إلغاء مادة التربية الوطنية ورفع وزن التربية الدينية في الشهادة الثانوية، وأثيرت تساؤلات حول رسم فلسفة التعليم في المرحلة الانتقالية. بعد الاتفاق السياسي بين دمشق وقصد بدأت عملية تدقيق ودمج لملفات المدارس والمعلمين، ومع اعتماد ترتيبات انتقالية لبعض الشهادات، لكن مستقبل المناهج المحلية والتعليم باللغات العربية وشكل إدارة القطاع ملفات ما زالت رهنا بالتفاهمات السياسية الأوسع. يبقى الاعتراف بالشهادات من أكثر الملفات حساسية، لأنه يمس مستقبل آلاف الطلاب الذين تعلموا خارج المنظومة المركزية. وحتى الآن تعتمد السلطات ترتيبات انتقالية، فيما لم يعلن بعد عن تصور نهائي لكيفية تسوية هذا الملف. في السويداء انعكست الأزمة السياسية والأمنية على عمل المؤسسات العامة ومنها قطاع التعليم، كما أثار نقل الامتحانات خارج المحافظة جدلا بين من اعتبره إجراء تنظيميا مؤقتا ومن رآه انعكاسا لاستمرار الاستعصاء في ملف المحافظة. لا يزال آلاف الأطفال داخل مخيمات النزوح في الشمال، ومع إغلاق مخيم الهول في الشرق برز تحد جديد عنوانه إعادة إدماج الأطفال في المدارس والمجتمعات المحلية، وسط غياب بيانات مكتملة عن مستوياتهم التعليمية وخطط استيعابهم. تشير التقديرات الأممية إلى أن أكثر من 2.5 مليون طفل في سوريا خارج المدارس، وأن أكثر من 7000 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر. لتكشف هذه المؤشرات أن الأزمة التعليمية ما تزال من بين الأكبر عالميا، فعودة الدراسة في كثير من المناطق لا تعني بالضرورة تعافي النظام التعليمي في ظل استمرار الفقر والنزوح وتراجع جودة التعليم. سنوات الحرب خلفت فجوات معرفية واسعة، بينما تواجه المدارس نقصا في الكوادر والموارد وتحديات متزايدة في استعادة جودة التعليم وإعادة دمج الأطفال الأكثر هشاشة. مستقبل التعليم السوري ليس مرهونا فقط بإعادة بناء المدارس، وإنما أيضا بالقدرة على بناء منظومة تعليمية تحظى بالقبول والثقة في مختلف المناطق، وتحقق توازنا بين توحيد المعايير الوطنية واحترام التنوع الاجتماعي والثقافي، بما يضمن حق جميع الأطفال بتعليم مستقر وعالي الجودة. فإعادة بناء المدرسة قد تكون واحدة من أصعب معارك إعادة بناء سوريا.
0: كلام بيخوف والله. والغريب، ويمكن أكون غلطان وإن شاء الله أكون غلطان، إنه ما بنشوف الحديث عن ملف التعليم يلي هو على ما يبدو أخطر ملف مفروض يكون. اليوم انحكى إنه بناء البشر قبل الحجر، غريب إنه ما بنشوفه كثير بالإعلام. خلينا نشوف إذا في حدا من الحضور حاب يعلق على التقرير. تفضلي. إيه ست أسماء.
5: يعطيك العافية أستاذ حسن.
0: بس ما نطول.
5: شكرا لحضرتك على الشفافية بالأرقام. وهذا شيء بيسعدنا أكيد وبيسعد كل حدا مطلع على ملف التعليم. سؤالي لحضرتك، طبعا التقرير حكى عن استبدال مادة التربية الوطنية، أنا بحسب معلوماتي أنه استبدالها بتربية القيم أو كتاب القيم، فهل يا ترى أخذنا مفهوم المواطنة ببعدها الكبير لحتى نرجع نبني مجتمع متماسك؟ هل يا ترى حطينا بطيات الكتاب، حطينا احترام الآخر واحترام الاختلاف؟ هل يا ترى عززنا مفهوم الهوية السورية تشميلية لكل السوريين والهوية الفرعية لحتى يتم في احترام حقيقي بين أبناء المجتمع السوري؟ هي واحد. تاني شيء، هل يا ترى، أنا سؤالي لحضرتك حكيت عن المجتمعات الحضرية، هل يا ترى يعني أخذتوا بالحالة الإسعافية أو العلاجية السريعة، أخذتوا الكرفانات ولا عمرتوا؟
0: شكرا.
5: أخذتوا، سؤال واحد بس
0: بسرعة يا
5: سؤال واحد، هو أنا عم أقدم أسئلة ما عم بقدم مداخلات.
0: إيه، فخليه يجاوب على ظلم. طيب. لسه في عنا، تفضل الأستاذ حسن.
1: بكل تأكيد حكى الدكتور زيتون أنه ما عم بشوف كتير في الإعلام حكي عن التعليم، ولكن الاهتمام الحكومي بالتعليم هو اهتمام كبير جدا جدا من أعلى المستويات، ونحن كوزارة التربية يعني نحس أنفسنا الطفل المدلل في الحكومة كلها، كل الاهتمام منصب علينا. بالتأكيد اللي عم الشيء اللي عم بيكون لنا من الميزانيات هو حسب الإمكانيات وأكثر من الإمكانيات، وبكل تأكيد الحكومة ككل مؤمنة بأنه التعليم هو مفتاح السلم الأهلي، مفتاح لزرع القيم وتقبل الآخر،
0: هل مادة
1: مفتاح للسلم الأهلي. كل ما ذكرته هو سيكون مضمون في المناهج القادمة. المناهج القادمة فعليا لم يبدأ العمل بها، ولكن المعايير الأساسية للمناهج القادمة وضعت،
0: وبالتالي نحن متى نتوقع المنهج الجديد؟
1: وكل ما تحدثت عنه هو مضمون فيها.
0: يعني عم نحكي المواطنة، السلم الأهلي، التعايش، احترام التنوع،
1: كل
0: ذلك موجود بكتاب القيم الذي سينتج
1: متى؟ ليس في كتاب القيم وحده، في كل المنهاج،
0: في كل المنهاج.
1: لا يمكن أنت أن تأتي بكل ذلك وتضعه في كتاب واحد.
0: لكن كتاب القيم سيشمل قيم المواطنة والتنوع.
1: الآن نحن أنهينا تأليف منهاج الدعم النفسي والاجتماعي الذي سيدرس، طبعا صدر قرار منذ بداية العام الدراسي أنه كل مكان أو كل مدرسة نستطيع أن نفتتح فيها صالة للأنشطة، هذه الصالة تختص بالقيم، بالثقافة القانونية، بالثقافة التنوع، بدعم الأطفال نفسيا واجتماعيا. هذا المنهاج الآن كامل انتهى تأليفه، وسيكون مع انطلاقة العام الدراسي هناك مختصون في كل المدارس يجري الآن تدريبهم لتقديم هذا المنهاج.
0: سؤال جاوبني عليه بعشر ثواني بس، متى سيظهر المنهاج الجديد؟
1: المنهاج الجديد ككل ربما لا يظهر في خلال عامين.
0: طيب خلينا،
1: لكن المنهاج
0: كثير عند الحضور، أنا
1: المنهاج الذي تحدثت عنه الأخت الآن هو جاهز، تم إنجازه في المركز الوطني للمناهج،
0: وبنعمل حلقة بعد ما يصدر المنهاج،
1: ومعه أدلة كاملة للأنشطة، وسترونه قريبا في المدارس.
0: مضطر أطلع بريك، ومعنا الحلقة كاملة تسألوا، خليكم معنا، نرجع بعد الفاصل.
6: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
7: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
6: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
7: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
6: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
7: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
6: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
7: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
6: أعتقد الفكر البس طلع صار عالمي.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان حلقتنا لليوم، واللي هو عم بيقول أنه ما هي أهم أولويات المؤسسة التعليمية السورية؟ هل يجب أن تكون تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة، أم تنمية التفكير النقدي والإبداعي، أم إعداد الطالب لسوق العمل، أو تحسين ظروف الكوادر التدريسية؟ صوته بصحوا بمسح الباركود على الظاهر على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتيجة. لأول مرة بدي أبلش المحور، بدي أروح لعند الحضور، أصروا الحضور أنهم يسألوا، فراح أخذ 3 أسئلة من الحضور وبعدين أروح لعند الأستاذ حسن. تفضلي أستاذ.
1: بعرف عن حالي مرة تانية. أنا الآن سوالة أناصر، خريجة علوم سياسية ومدرسة في إحدى مدارس ريف دمشق. أنا بس كنت حابة، ما حكينا عن موضوع العلوم السياسية، بس بدي أعرف شو مصير خريجي العلوم السياسية بالمرحلة التعليمية. هاي أول فكرة. تاني فكرة، القيم المواطنة اللي عم تحكوا عنها واحترام القانون وإدارة السياسات، أنا برأيي خريجي العلوم السياسية هم كفؤ أكثر من أي حدا تاني. لمين حطتوها؟ لمين عم يعني مين بدي يدرسها؟
0: تمام،
1: بس أنا حابة إنه أسأل هذا السؤال.
0: تفضل يا أنسة. ورا سألت كثير مدام اسمع.
2: لارين جاسم، طالبة أعلام. بدي أحكي عن
0: علي صوتك إيه؟
2: دقيقة. سوء وضع التعليم الغير جيد بالمناطق الشرقية، شمال شرق سوريا. أول شيء نحن ما عندنا مدارس كتير جاهزة، سواء بالمباني أو بالأجهزة الموجودة فيهم.
0: نعم.
2: ما في عندنا مدرسين كفؤين.
0: عم تحكي طبعًا أنت مش بس عن بالحسكة، عم تحكي عن الرقة ودير الزور.
2: شمال رقة دير الزور.
0: نعم.
2: حسكة.
0: نعم.
2: بدي أحكي كمان إنه ما في عنا الإدارة هني كتير سيئة هذيك المناطق.
0: هلا بنرجع
2: نسأل حسام. منتشر الأمنية بشكل كتير كبير. ليش؟ لأنه كانت عنا داعش، بعدين إجت قسد فرضت شو اسمه المنهاج الكردي. هذا الشيء منع إنه الأهالي بعتوا أولادهم على المدارس. فنحن بدنا نسألك، أنت رح تعمل إنه دورات تدريبية للمدرسين والإداريين، ورح تعملوا دورات لمحل أمية الشيء، لأنه هاي الشيء كتير منتشر. تمام. بشكل بشع.
0: آنسة آخر مداخلة بعدين بروح أستاذ حسن.
3: أخصائية اجتماعية، حابة أسألك، بما أنه نحن الأولوية عندنا اليوم للتعليم، فهل أنه يوصل التعليم لكل طفل، فهل في حساب للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل نحن حنقدر نعمل لهم مراكز تدريب أو بأهل مدرب، ولا الأهل ولا المدربين ولا الأطفال؟ هل في هيك خطة؟
0: خريجي العلوم السياسية شو بدكم تسوي فيهم؟ شمال شرق حاجة للتأهيل والتدريب وذوي الاحتياجات الخاصة.
4: بالنسبة للسؤال الأول عن خريجي العلوم السياسية، طبعا بدأت هيكلة كاملة من الوزارة إلى المديريات إلى المجمعات التربوية إلى المدارس. هيكلة كاملة سيأخذ بالحسبان كل الاختصاصات، ليس فقط العلوم السياسية. العلوم السياسية قد يكون لهم أدوار إدارية، وربما أيضا كما ذكرت أدوار في غرف الأنشطة التي افتتحناها في المدارس، يعطون بعض الأنشطة في هذه الغرف، يعني محسوب حسابهم أكيد، ما رح يكونوا برا.
0: تمام. شمال شرق.
4: بالنسبة لشمال شرق، نحن مدركين الواقع 100%، وتعلمون يعني الفترة الزمنية اللي نحن دخلنا فيها، طبعا كنا أول الوزارات التي دخلت إلى شرق سوريا، إلى دير الزور والحسكة والرقة، وافتتحنا حاليا 2300 مدرسة في تلك المنطقة، وأطلقنا خطة تدريبية، طبعا هي في عموم سوريا ولكن للمعلمين، ولكن ابتدأناها من شرق سوريا. ستشمل 38 ألف معلم هذه الخطة التدريبية.
0: 38 ألف معلم.
4: تماما.
0: بس بشمال شرق، مش كل شمال شرق، كل سوريا 38 ألف.
4: لا، هي فقط في شمال شرق.
0: 38 ألف معلم لشمال شرق.
4: خطتنا التدريبية ستطال كل معلم في سوريا، ولكن انطلقنا كانت الانطلاقة من شمال شرق، لأننا مدركين الواقع. كل ما تفضلت به الأنسي هو صحيح، نحن نعرف أن هناك فاقد تعليمي كبير. بالأساس لم يكن هناك توطين للمعلمين حتى قبل الثورة السورية. أنا درست في الرقة 5 سنوات.
0: طيب أستاذ حسن، إمتى رح يصير هاي التدريب؟ إمتى رح تنتهوا منه؟
4: التدريب فترة لن يتوقف.
0: لن يتوقف.
4: يعني يبدأ في الصيف وسيستمر في أيام العطل والعطل الانتصافي، ولن يتوقف نهائيا التدريب.
0: يعني إذا اجيت لعن حضرتك لعنا بعد 6 شهور مثلا، راح تعطينا أنه مثلا تدرب 5000 6000؟
4: بكل تأكيد.
0: قديش راح يكون تدرب من هون ل6 شهور برأيك؟
4: من هون ل6 شهور راح يكون العدد وصل، لأنه افتتحنا مراكز تدريبية كتير، قاعات تدريبية.
0: قديش راح يكون؟
4: أعتقد أنه راح يكون وصل العدد فوق 15 ألف.
0: بس تيجي المرة الجاية رح نسألك عن هالرقم أساسا.
4: مو ربما أكثر.
0: إن شاء الله. سؤال الآنسة ذوي الاحتياجات الخاصة، مجتمع نحن فيه نسبة عالية جدا.
4: تماما. 30%. تماما. نحن لم تكن كل المدارس تراعي الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة. حاليا نحن حريصين جدا جدا كل مدرسة يعاد ترميمها أن تكون مدرسة دامجة قادرة على دمج الأطفال ذوي الإعاقة.
0: سواء عم نحكي عن إعاقة نفسية أو حركية.
4: حاليا لكل الإعاقات. حاليا نحن في عنا دائرة خاصة هي دائرة التربية الخاصة، وأجرت أيضا تدريبات لمدربين، والمدربين نقلوا تدريباتهم للمحافظات كلها. يعني نحن بهذا الجانب مهتمين كثيرا.
0: جميل.
4: ومستقبلا لن يكون في سوريا مدرسة غير دامجة
0: أبدا
4: أبدا.
0: أستاذ قتيبة بدي أروح لعندك. سمعت الأستاذ قال أنه نحن وضعنا المعايير وصارت جاهزة وسنبدأ بالمناهج، وأنا بعرف كمان أنه الخط الوزارة وضعت مسودة الاستراتيجية حاطة فيها 12 هدف استراتيجي. بصراحة الأستاذ يعني ما شفت ولا مؤسسة بالدنيا بتحط 12 هدف استراتيجي، هذا رقم ضخم يعني، ربما بده التوضيح أيضا. بس أستاذ قتيبة، شاركتوا أنتوا كشخص، أنت أنا بعرف أن حضرتك صرت عم تشتغل بالتعليم 15 سنة، شاركتوا، من شارك، من يجب أن يشارك؟ هل عم نحكي الحكومة، حكومة وبرلمان، المجتمع، المجتمع المدني، من شارك ومن يجب أن يشارك؟ من يجب أن يشارك بحكم يعني التجارب العالمية؟
5: ممتاز. هلا بالنسبة للسؤال الأول اللي هو معايير المناهج مرتبط أيضا موضوع المواطنة وهوية المناهج بشكل عام، عادة بتم النظر لقضية المناهج وخاصة الكتب المدرسية بشكل كتير حساس، لأنه عمليا الكتاب المدرسي قد يكون أكثر كتاب قراءة في الدولة، مو بس بسوريا، بكل دول العالم. أي كتاب آخر ما بتم قراءته من قبل عموم الناس مثل الكتاب المدرسي، صحيح. وبالتالي يؤخذ بعين الاعتبار يعني بشكل حساس جدا. وقضية المناهج أيضا ننتبه أنه هي ليست فقط الكتاب المدرسي، المنهاج هو الكتاب، وهو كيف يقدم الكتاب في الصف من قبل المعلم، وبالتالي كفاءة المعلم، وهو المواد التعليمية الموجودة، وحتى الرسائل الموجودة على الجدران إلى آخره. فموضوع المناهج هي تشمل كل شيء في المدرسة وليس فقط الكتب المدرسية. هلا بالنسبة لموضوع التطوير المناهج، يجب أن يكون عمليا بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى وهي كتابة المعايير التي تفضل بها الأستاذ حسن، وأعتقد أن كتابة المعايير يجب أن تكون على درجة عالية من المشاركة والتشاركية، سواء كان مع منظمات المجتمع المدني أو كانت مع ممثلي الأهالي أيا كان تصنيف هذا التمثيل، أو كان مع أصحاب المصلحة الثانية مثل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي عادة تساهم في تمويل هذه طباعة الكتب المدرسية في وقت لاحق، وأيضا تشمل وزارات أخرى متأثرة ومؤثرة بموضوع المناهج مثل وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارات أخرى، لأن كل واحدة من الوزارات لها جزء ونصيب من المناهج، وبالتالي يجب أن تكون مشاركة بالمرحلة الأولى. دائما السؤال عندما يكون على المناهج يبدأ بسؤال كيف نقلل مقاومة المعلمين للمناهج عندما تطرح، لأن الحالة الطبيعية المعلم اللي بيدرس كتاب لمدة 5 سنوات يكون يدافع عنه، بعدين يغيروا الكتاب فبتبدأ عملية المقاومة. من إحدى أشكال معالجة وإدارة المقاومة أن يكون هناك تشاركية واسعة في تطوير المناهج أولا، ثانيا أن يجد المعلمين أو يجد يعني أهالي المجتمعات المحلية يجدون صورتهم معكوسة في المناهج. فمثلا اليوم في سوريا كان عندنا 4 أنظمة تعليمية مع 4 مناهج مختلفة. أنا لا أشجع فكرة إطلاق مناهج لا تحوي أي شيء من هذه المناهج 4، بل أظن أن وجود شيء من كل منهاج كان معمول به خلال فترة الثورة في هذه المناهج الجديدة يشجع الناس على التعلق بهذه المناهج.
0: هل تعتقد أن هذا ما تم؟ يعني هل فعلا شاركت الحكومة الأطراف جميعا في بناء المنهاج الجديد؟ رح نسأل الأستاذ حسن، بس أنت شو انطباعك؟
5: أنا أقول هذا ما يجب أن يتم. أظن أن المسودة الموجودة حاليا عند الوزارة هي المسودة الأولية للوزارة قبل أن تعلن كمعايير للمناهج. أظن أنه يجب أن تمر بدورة المشاركة كاملة مع كل الأطراف الذين ذكرتهم.
0: طيب خلينا نروح عن الأستاذ شيفان. بالنسبة لكم كيف يمكن أن تشعر جميع المحافظات بأنها ممثلة بهذا المنهاج مستقبلا؟ ما الذي يجب أن تقوم به الوزارة؟
6: زيدون، أنا بتصور نتيجة الوضع الموجود في سوريا، وأنا أتحدث هون بنبرة تربوية وليس سياسية، لا، مركزية التعليم في سوريا هي ستكون واحدة من أهم القضايا التي يمكن أن تحمي الطالب. اليوم عندنا تشنجات التعليم واللغات يمكن ان تكون رافعه لهويه وطنيه وحوار وطني جات وقرب الناس من بعضها، ويمكن ان تكون اداه لصراع مستقبلي. ذكرت الانسه انه المدارس مدمره، حقيقه البنيه التحتيه باغلب المدارس مدمره، ما في ملاعب، ما في مكاتب، ما في مختبرات، بتفتقد لكل اساليب المطلوبه المتواجد في اي في الصف المدرسي في الغرفه الصفيه وحتى في المدرسه عموما. المنهاج اذا الطالب ما شاف حاله بهذا المنهاج والاهالي ما شافوا حاله كوجود كهويات، لانه اصعب مشكله بتصور اصعب مشكله مستقبليه في قضيه التعليم، هل سيكون هناك اعاده تكرار عقد تفوق لهويه ولغه على حساب الهويه واللغات الاخرى، ام من الممكن جدا ان نشوف المنهاج يكون جامع مقرب للناس بين بعضها البعض؟ هل هو اهم نقطه بتصور انه حتى المنهاج يكون مستقر؟
0: بس المرسوم 13 المرسوم 13 تحدث بشكل واضح، والاعلان الدستوري بالماده 7 ايضا تحدث بشكل واضح عن ان الدوله تكفل
6: زيدون
0: حقوق المكونات الثقافيه واللغويه، وبالتالي يجب ان يتضمن هذا، اليس كذلك؟
6: طيب خليني ممتاز، بس في في في انا كثير دافع عن المرسوم 13 وبضل بدافع عنه، لانه اكبر نقله نوعيه في طبيعه العلاقه بين الكرد والدوله والحكومه. مشكله المرسوم 13 بقضيه التعليم تحديدا ما حدد التفاصيل المطلوبه. انا هون بحذر، انا عندي 15 سنه خبره بالتدريس وعندي من بدايه الثوره مشتغل بالشان العام. ان صح ما قيل ان اللغه الكرديه في المدارس ستكون بمستوى حصتين او ثلاثه واختياريات، وما راح تفوت بالمجموع النهائي، وما راح تكون مرسبه، وما راح تكون بشهادتين ثلاثه والبكالوريا، انا بتصور ستخلق ازمه اكثر ما ستقدم حلول. لان كانت كنا طلاب عم ندور دوار على اي حصه يكون فراغ لنهرب من المدرسه، اذا كانت الحصه الاخيره الناس راح تركض تهرب من المدرسه، فستخلق ازمه جديده. من الممكن جدا ان يكون هناك منهاج واحد معتمد من الوزاره باكثر من لغه، وانا باكد ضروره تعليم وجود منهاج باللغه الكرديه مع ضروره واهميه اللغه العربيه في هذا المنهاج، وايضا حتى الطالب العربي للصف الاول ان يتعلم اللغه الكرديه، لان هذا التعليم اللغه اتصور انه سيكون هناك جانب اقتصادي وتنميه كثير في المنطقه، وشركات اقتصاديه كرديه سوريه او غير سوريه ستكون لها دور في سوريا، وتعليم اللغه الكرديه ستخلق فرص عمل حتى لدى الاهالي. غياب تعليم اللغه الكرديه بشكل رسمي في المدارس سيعيد انتاج العنف مره اخرى.
0: تمام.
6: لان ما شاهدنا على سبيل المثال في موضوع الارنب بالحتكي، لو ان اليوم اللغه الكرديه كانت موجوده بالمدارس كلغه رسميه في هذه المنطقه على الاقل، وهناك الالاف من التجارب، يعني الهند فيها 22 لغه رسميه، فقط نحن نحتاج الى اراده سياسيه والاعتراف بان ما فيها مشكله ابدا يكون في لغه كرديه رسميه بالمنهاج، يمكن يكون في منهاج واحد باكثر من لغه او حتى اكثر من منهاج. حتى قضيه مركز التعليم راح يكون للمركز التدخل في موضوع القيم والمعرفه والاخلاق.
0: وصل شيفان، وصل شيفان، بده الاستاذ حسن يجاوبنا على شيء اشترك سؤال صار هلا. ايه استاذ حسن، من شارك بوضع المعايير؟ كان عم بيحكي الاستاذ قتيبه، قلتوا هي مسوده، هل هناك خطه لمشاركه المحليات، لمشاركه المكونات، لمشاركه منظمات المجتمع المدني، تيارات؟ هي اولا، وثانيا ما واقع التعليم باللغه الكرديه؟ هي فعلا ماده هيك ولا في شيء جدي؟ تفضل.
4: بدايه ابدا من عند المعايير المنهاج او المسوده التي وضعت، شاركت فيها وزارة التربية ممثلة من مركز تطوير المناهج، أكاديميون من كل تقريبا الجامعات السورية، خبراء تربويون من كل المناطق السورية، وأيضا قبل هذه المسودة سيكون هناك ورشة سيدعى إليها الجميع يشاركون في هذه الورشة،
0: وبالتالي منظمات المجتمع المدني ربما ستكون جزء من هذه الورشة. متى ستعقد هذه الورشة؟
4: خبرتك نحن تغيير المنهاج حاليا ليس الأولوية العاجلة، لأن في أسباب، إذا بتحب أذكر لك إياها.
0: طبعا أذكرها.
4: نحن مثل ما حكت الأخت عنا فجوة تعليمية كبيرة في المناطق الشرقية، طبعا ليس فقط في المناطق الشرقية، في أغلب المناطق سورية في فجوة تعليمية، المدن تختلف عن الأرياف. طبعا هذا كله لا ذنب لنا نحن فيه كوزارة حالية،
0: بس أنتم المسؤولين. هلا بعرف يعني الله يكون بعونكم، بس هي مسؤوليتكم.
4: لو قمنا الآن بتغيير المناهج برأيك هل سنستطيع ردم هذه الفجوة؟
0: طب رأسلك سؤال معلش.
4: نعم.
0: ما صار في تغيير بالمنهاج ببعض الأسماء زنوبيا مرة منشيلها مرة بعض الرموز. طب هذا نفسه الناس ارتعبت منه بالأول، إنه أنتوا ليش جايين عم بتغيروا بتشيلوا زنوبيا؟
4: ما غيرنا شيء، ما غير شيء،
0: ما تغير شيء،
4: ما تغير شيء، لا
0: أبدا،
4: لا نهائيا، فقط
0: فقط شلنا ما يتعلق بالرموز، النظام البائد،
4: النظام البائد فقط،
0: لم يتغير. عدا ذلك،
4: عدا ذلك لم يتغير أي حرف
0: أكيد،
4: وأنا مسؤول عن كلامي.
0: ولا أسماء مدارس؟
4: أسماء مدارس غيرنا،
0: ولا يعني مدرسة المدارس. مدرسة مثل محمد كرد علي يعني واحد
4: باقي ليكوينة موجودة في دمشق،
0: ألم يغير اسمها إلى بيان النور أو نور البيان؟
4: لا طرح تغييرها، طرح تغييرها، ولكن آخر شيء تغيير المدارس عندنا في الوزارة. تم طرح مثلا ممكن يكون مشرف مجمع أو موجه طرح التغيير، وانتشر ذلك على الإعلام قبل أن أسماء المدارس موجودة معي أنا.
0: لم يتم تغيير،
4: لم تغيير أي رمز وطني أو أي اسم مدرسي ما لم يكن هناك ارتباط مع النظام البائد أو البعث.
0: يعني مثلا مدرسة زنوبيا، مدرسة حطين، مدرسة هذا كله موجود،
4: كله موجود،
0: شيء تاريخ سوريا هذا ما له، ما حد
4: 100%
0: أكيد
4: 100%. وأنا ضامن لذلك.
0: وأنت ضامن لذلك، طيب كثير كويس، طمن الناس.
4: وفي المرة القادمة ابحث أنت والناس وخليهم يخبروك عن مدارس تم تغيير اسمها وفق ما تتحدث، وأنا مسؤول عن هذا الأمر.
0: نحن
4: في كل أنحاء، في كل أنحاء سوريا
0: بالتأكيد هناك مدارس يجب أن تغير اسمها. يعني والله مدرسة لا سمح الله أسد
4: بدها تغيير
0: أعوذ بالله، يعني لا يمكن تغير، بس مدارس مرتبطة بأسماء لها تاريخ بسوريا
4: بكل تأكيد ما غيرناها،
0: ما تغيرت. أوكي طيب، وجوابا على سؤال التعليق الأستاذ شبان اللغة الكردية، لأنه أنا إذا انتبه إذا صح الكلام عن، وهذا يدل على أنه نحن لا عم نشارك بالعملية بعد، وهذا بدل كمان أيضا أنه الإعلام ما أنه مطلع على ما تقومون به.
4: بالنسبة للتعليم اللغة الكردية صدر المرسوم 13 من فخامة رئيس الجمهورية، نحن كوزارة معنية منذ أول يوم وضعنا التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم، وباشر مركز تطوير المناهج في إعداد المنهج، وأيضا أعلن عن استقطاب مدرسين للغة الكردية حتى يتم تدريبهم وتأهيلهم ويكونوا جاهزين مع بداية العام الدراسي، وهي لغة أساسية في كل المناطق حسب تفسيرنا للمرسوم في كل المناطق.
0: اشرح لي ما الذي تقصدون به أن اللغة الكردية لغة أساسية في جميع المناطق، وين يعني؟
4: في المناطق ذات الأغلبية الكردية هكذا يتحدث المرسوم.
0: تمام، وبالتالي نحن عم نتحدث مثلا بمناطق مثل كوباني، مثل ديريك، مثل قامشلو، مثل هاي المناطق سيدرس فيها مادة اللغة الكردية.
4: حتى ممكن غدا في ركن الدين هون
0: في دمشق
4: تشوف مدارس عم بتدرس منهاج.
0: ما الذي تدرسه؟ يعني ما هو الذي يدرس باللغة الكردية؟ هل ندرس مادة اللغة الكردية وحسب؟
4: نعم ندرس
0: أم مادة، سندرس بعض المواد مثل الرياضيات باللغة الكردية أو ما شابه؟
4: مادة اللغة الكردية
0: فقط.
4: فقط.
0: طيب هل هي صحيح غير مرسبة، غير منجحة، غير مثقلة، غير؟
4: لا هي في هذه المدارس هي مادة أساسية.
0: هي مادة أساسية.
4: هي ما هي ثانوية.
0: طيب كيف سيتم التعامل معها في البكالوريا بالثانوي العام والإعدادي؟ لم يتم
4: لم يتم إلى الآن الحديث كيف سيتم التعامل معها.
0: من يشارك باتخاذ هذه القرارات أو بوضع هذه المعايير؟ من هل هناك قوة سياسية ولا نحن لحالنا كوزارة عم نتصرف؟
4: المرسوم واضح، ونحن كوزارة قمنا بالعمل على تنفيذ التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم. يعني المرسوم واضح ما
0: بس تفسير المرسوم يعني بالنسبة للتعليم
4: أكيد هلا
0: يعني هل ما يمنع في المرسوم، هل في المرسوم ما يمنع مثلا على سبيل المثال تدريس بعض المواد باللغة الكردية مثل الرياضيات مثلا؟
4: أو هل الرياضيات اليوم تدرس باللغة العربية؟ أنت شايفة الأرقام كلها تصارت لاتينية من نحن درسناها باللغة العربية، ولكن أنت شايفة اليوم
0: أنت قبلي بالمناسبة أنا أصغر منك، بس يا أستاذ حسن، يا أستاذ حسن بالتأكيد الأستاذ يدخل ويدرس يدرس باللغة العربية في المناطق ذات الغالبية الكردية، هل هناك توقع لتدريس مواد أخرى باللغة الكردية ولا فقط مادة اللغة الكردية؟
4: حاليا أنا عم خبرك اللي صار
0: فقط المادة اللغة الكردية.
4: نعم
0: طيب أوكي، في عندك سؤال؟ طيب تفضل.
7: شكرا أستاذ حسن، صراحة الإيجابية اللي عم ناخدها من حضرتك عالية الدرجة. بالحقيقة عندي سؤالين. سؤال الأول، الثانويات الشرعية اللي تم إنشائها بهالمرحلة هل هي خاضعة لوزارة التربية؟ وهل المناهج اللي عم تتبعها مع بالإضافة للتعليم الشرعي الديني عم تاخد المناهج الدنيوية اللي هي فيزياء وكيمياء ورياضيات؟ هذا سؤال. سؤال تاني، ما هي المعايير يلي عم تتدرب عليها الكوادر. نحن عم نحكي عن المتعلم المتعلم المتعلم المعلم المعلم. شو هي المعايير يلي عم يتدرب عليها أو يلي عم يدخل فيها عليها؟ وإذا نحن حكينا قبل

0: خضوعه لدبلوم تأهيل تربوي مهني؟
1: طيب في شيء سؤال من الحضور؟
2: طيب تفضل استاذ حسن.
1: بتقدر يسألوك لك يعني انا عارفان شو بدنا نسأل.
3: بالنسبه للسؤال الاول، المدارس الشرعيه كلها تابعه لوزاره الاوقاف حاليا، ربما ينظر لاحقا في هذا الامر، امر ما بيخصنا نحن كوزاره التربيه حاليا او انا يعني كموقع في وزاره التربيه، ولكن المدارس الشرعيه الحاليه هي تابعه لوزاره الاوقاف، ولكن الشهادات يعني الامتحان التاسع والبكالوريا نحن ننجزه كوزاره التربيه ونحن مع امتحاناتنا، وايضا نحن من نمنح الوثائق.
1: هذا يعني ما بيطلب، طالما عم تمنح الشهادات ما لازم تتاكد ايضا من المحتوى؟ طالما عم تمنح الشهاده ما لازم تتاكد
3: انا اللي عم بنجز الامتحانات تبعهم.
1: ايه ما بتاكد من المحتوى
3: والوزاره التربيه طبعا نحن من عم نتاكد من المحتوى،
1: وبالتالي هي عم السؤال الاستاذ انه هل يتم تدقيق المحتوى تجاه المعايير والمواطنه
3: بكل تاكيد والتنوع؟ نحن عم ندقق، ولكن نحن ما لنا مسؤولين عن اداره هذه المدارس.
1: مفهوم. السؤال الثاني،
3: هذه المدارس تدار من وزاره هي وزاره الاوقاف، نحن ندير المدارس العامه.
1: السؤال الثاني للاستاذ، عم تقول لك شكرا على كل هذه الايجابيه، هل نضمن انه هناك تدريب ايضا للمدرسين لاستخدام لغه بعيده عن خطاب الكراهيه والتحريض والتنمر وما شابه والنعرات؟
3: طبعا صدرت عده تعاميم تدريب، الى الان لم نقم باي تدريب بهذا الخصوص، ولكن صدرت عده تعاميم من الوزاره تمنع هذا الخطاب وتتوعد من يقوم بهذا الخطاب في المدارس.
1: قبل ما نكمل حوارنا خلينا نشوف مع بعض التقرير.
3: يمكن كمان له تكمل السؤال انه ماذا ندرب نحن المعلمين اليوم؟ نحن حاليا عم ندرب المعلمين على عدة محاور، تبدا بتخطيط الدروس، الإدارة الصفية، رفاه الطفل، وتعلم النشط. طبعا هاي خطتنا حاليا.
1: طيب قبل ما نكمل حوارنا خلينا نشوف مع بعض التقرير اللي تم تصويره بعدد من المحافظات السورية.
4: أنا بشوف أن المفاضلة فكرة ممتازة جداً،
5: أتمنى أن نكون في فحص قبول غير المفاضلة.
6: هاي المفاضلة عم تقتل هذا الإبداع.
4: بالنسبة لي أنا بشوف أن المفاضلة فكرة ممتازة جداً، لأنه المفاضلة هي بتعتمد على مستوى الذكاء الطالب لحتى يتقبل بالفرع اللي راح يطلع له بالمجموع اللي درسه.
7: بخصوص اسلوب قبول الجامعه، انا ارى هذا الاسلوب افضل اسلوب، لانه اذا اعتمدنا على الاسلوب الثاني المبني على رغبات الطلاب كلهم راح يختارون يا طب يا هندسه، بالتالي ما حدا راح يختار اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه، علم النفس، محامين.
8: كثير حالات مرت علينا في الكليات انه طالب ما يستطيع انه يترك الاختصاص اللي طلع له بسبب علامته المتدنيه، في النهايه لا ينجز فيه ولا يستطيع انه يبدله باختصاص اخر، فانا افضل ان يكون هناك طريقه اخرى تعتمد الرغبات الى جانب العلامات، لا يمكن نعتمد على الرغبات فقط.
5: طموحي انا ادخل مثلا صحافه واعلام، ممكن فرضيا انه انا ما اكون قدمت مزبوط بالبكالوريا، انجح نجاح ما بيأهلني اني ادخل صحافه واعلام، فاتمنى ان اكون في فحص قبول غير المفاضله، لانه عندي شغف، عندي إلمام بهذا الفكر والمجال، فممكن انا انجح بفحص القبول بغض النظر على المفاضله الاساسيه.
6: هي كحل ابدا لا، لانه ممكن الطالب يوقف عن جزء واحد يفصله عن حلمه او طموحه اللي بيحلم فيه او رغبته او مجال ممكن هو يبدع فيه بالمستقبل، فهي المفاضله عم تقتل هذا الابداع، عم تموت هذا الابداع، فابدا ما نحل، لازم كحل يعني في امتحانات قدرات بدول برا ونشوف احنا عندهم كثير تطور وابداع وما شاء الله عنهم.
9: هلا ممكن مثلا انت نعمل مثلا اليه جديده، دراسه ميول الطلاب، دراسه ميول الطلاب على مراحل قبل التقديم لشهاده التعليم الثانويه، وبنشوف مثلا الطالب هون ميوله مثلا اكثر بالمجال العلمي، ميوله اكثر بالمجال الادبي، وبعد الامتحان طبعا اكيد لازم يكون بالنهايه كمان في سلم درجات لكل فرع يدخل الطالب.
10: بموضوع المفاضله ما لازم يكون ينحصر موضوع دخوله للفرع اللي هو بده اياه بعلامه ولا علامتين، لانه ما يعني علامه ولا علامتين ما تقدر ابداعه بهذا الفرع اللي يدخل عليه ولا ما راح يقدر يبدع فيه.
11: لو يخففوا من زخامه المواد بيكون احسن،
2: انه بيركزوا على الاشياء اللي بتتم بالجامعه، هذا اهم شيء.
11: لو نخلونا انه في تكميلي احيانا، لانه احيانا في طلاب

0: شغلات بشغلات ما بتنتبه يعني فيها، فلازم انه يعملوا تكميله لشغلات المواد لبعض المواد. طبعا المواد العلميه اهم
1: طبعا، مناهج البكالوريا منهاج مدروس طبعا، المواضيع فيه مهمه وكذا، بس بظن انه لازم نختصر شوي من التفاصيل. يعني مثلا كمدرس انا اللي بعلم الاحياء بلاقي انه في معلومات متفرعه زياده كتير، ففينا نختصر منها ناخذ رؤوس الاقلام اللي بتفيد الطالب بحياته العمليه. يعني
2: اول شيء هي الطريقه مي صحيحه، نحن عم ندرس مثلا 8 مواد ما لها تقريبا علاقه بالفرع الجامعي اللي ندخله. مثلا انا حلمي ادخل طب، فما في داعي تدرسني انت فيزياء او رياضيات، درسني بمواد مثل العلوم وعمل لي امتحان بدي ادخل على الجامعه مواد مثل العلوم، يعني اللي فيها علوم.
3: باعتباري مدرس للمرحله الجامعيه في ماده الكيمياء والثانوي، فعم بشوف انتقال الطالب للجامعه والتجارب العمليه وهو في نقص عنده في هالمرحله الثانويه، هذا عم بيولد فراغ كبير، ما بيعرف يتعامل، عم بيدخل السنه الاولى بضعف، وعم بيكون السبب ببسيط انه نأمن تجارب، نأمن محاكاه حقيقيه، بيدخل على الجامعه ببيئه جاهز له هو. هذا السبب بظن إذا رعته وزارة التربية رح يكون عندنا طالب كتير كتير متمكن بالمرحلة الثانوية وثم الجامعية إن شاء الله.
4: بعد ما سمعنا النتائج أو المقابلات اللي تمت مع الجمهور السوري بمحافظات حلب وحماة وبظن الحسكة كمان، خليني أروح لعند أستاذ قتيبة. كلياتنا قدمنا بكالوريا وكلياتنا يعني من نتذكر ذاك الكابوس اللي كان اسمه امتحانات بكالوريا، وشوف التعليق الناس على النظام الامتحاني. أما آن الأوان نعيد النظر بالنظام الامتحاني بسوريا، وحياتنا كلياتها واقفة على آخر شهرين بعد 12 سنة دراسة؟
5: نعم، أنا أظن أنه الامتحانات الثانوية العامة هي المتهم البريء بنسبة ما، لأنه يتم ربط كل ما يحدث خلال فترة الامتحانات من قلق وضغط اجتماعي ونفسي ومالي إلى آخره بالامتحان نفسه. لكن المشكلة أنا بتقديري هي في سياسة القبول الجامعي بعد الامتحان. عمليا الامتحان يمتحن الطالب بكتاب واحد لعام واحد، هو ما نتراكم إلى 12 عام ليكون مجهد على سبيل المثال، وعدد مواد محددة. المشكلة الأكبر هي تقع في سياسة القبول الجامعي اللي بتحاسب الطالب على العلامة الواحدة. ممكن يكون في فلترة بطرق مختلفة، مثل أن يكون في مساحة درجات متعددة قبول الطالب، وبعدين يكون في اختبار ثاني، اختبار قبول أو تسقيل لبعض المواد بشكل أو بآخر. لكن لابد من الأخير ما يكون في معيار وطني على أساسه يتم فرز الطلاب على الكليات والأقسام. لكن بنفس الوقت أنا أعتقد أنه امتحانات الصف التاسع يمكن أن تكون انتقالية وما في داعي تكون وطنية، ويمكن أن تدار بشكل كامل من قبل مديريات التربية، بحيث أنه كل محافظة توضع الأسئلة وتختبر الطلاب وتحدد اتجاهاتهم. الأمر الثاني بالنسبة لامتحانات البكالوريا، يجب تحويل بتقدير الامتحان النصفي في البكالوريا على أساس معياري، بحيث أنه يساعد تحديد مواطن الخلل ويعطي فرصة للطلاب أن يختبروا جو الامتحان وترتيباتها بشكل مركزي، وكأنه هو موك انترفيو أو موك اكزام، بحيث أنه يحسنوا بعدين بوقت لاحق أنه لما يدخل على الامتحان يكون ألفانينو. الأمر الثالث، تحتفظ الوزارة بالنسبة لامتحان الشهادة الثانوية العامة، تحتفظ الوزارة ببعض الأدوار السيادية والرئيسية، مثل وضع الأسئلة على سبيل المثال، ضمان أنه هاي الأسئلة تنطبع بشكل صحيح ونقل المحافظات، وتنقل للمحافظات الكثير من المهام التنفيذية بشكل أو بآخر، أن يتم تخفيف العبء عن الوزارة وتوزيع هذا العبء مع الموارد المطلوبة، مع بناء القدرات المطلوبة على المديريات، بحيث أنه ما يتحول كل مرة الامتحان الشهادة الثانوية العامة لقضية وطنية تنشغل بها كل وزارات، ويكون في دور أكبر للمديريات مثل ما حكينا مع زيادة الموارد وبناء القدرات. أعتقد أن هذا يكون إلى حد ما يحافظ على موضوع العدالة في التعليم، أن يختبر الطلاب كلهم بنفس النموذج، ويحافظ على الموثوقية بالشهادة السورية التي نحصل عليها من خلال وجود شكل من أشكال الإشراف والرقابة من قبل وزارة التربية، وبنفس الوقت يخفف الأعباء على الوزارة والجهاز الإداري بشكل عام وينقل للمحافظات.
4: شو تعليقك أستاذ حسن على كلام أستاذ قتيبة؟ يعني قديش الكلام بصراحة، يعني خليني ما أكون محايد، يعني كلامه يمس القلب. يعني طبعا. أنت شو رأيك؟
6: قبل ما أتكلم عن الذي تحدث به الأستاذ قتيبة بالنسبة للقبول الجامعي، نحن كوزارة التربية ما دخلنا.
4: إيه بس يعني أنتوا سوا يعني لا في وزارة، مو زدت على وزارة التعليم،
6: في وزارة التعليم العالي هنن
4: انت شو رايك بغض النظر هاي انت شو رايك؟
6: راح اتكلم انا عن اللي تكلم فيه الاستاذ قتيبة عن انه يكون المرحلة الاعدادية هي مرحلة انتقالية تراكمية. نحن بالفعل اخذنا القرار بهذه الخطوة، ولكن نحن حاليا ما
4: شو القرار اللي اخذته بالضبط؟
6: انه التاسع يكون تراكمه وانتقالي مثل باقي الصفوف.
4: طب وشو بدكم تروحوا بالتعليم المهني؟ سوريا بحاجة تعليم مهني خير الله.
6: تماما.
4: شو بدكم تسووا هذا؟
6: من خلال من اول شيء نحن عم نحاول نأسس لمرحلة يكون فيها الرغبات والمهارات للطالب هي اللي تحدد وين بده يروح باي مسار. عم نشتغل على مسارات التعليم المهني لن تراه قريبا كما هو عليه الآن. نحن حللنا سوق العمل مع طبعا شاركنا وزارات أخرى.
4: مين وزارات شاركت تحليل سوق؟
6: وزارة الصناعة والتجارة، شاركنا غرف التجارة والصناعة أيضا في أغلب المحافظات، شاركنا فيه شركاء دوليين كانوا معنا من المنظمات الشريكة. إن حللنا سوق العمل حاليا في مهن راح تختفي قريبا موجودة عندنا في المدارس، في مهن ستدمج، في مهن جديدة ستكون في العام القادم. أيضا الآن سيفتتح مسار جديد سيصدر مرسومه قريبا إن شاء الله وسيفرح كثير من السوريين. هو مسار أحد المسارات المهنية طبعا غير الموجود نهائيا
4: اللي عم تعملنا يعني تشويق. ما تقول لنا شو
6: أفضل التشويق؟
4: شو
6: التشويق أفضل؟
4: لا بدنا نعرفه، الناس تعرف شو المسار.
6: مسار مهني متعلق بالذكاء الاصطناعي، متعلق بالأمن السبراني وأمور أخرى طبعا.
4: وهذا راح يكون بعد التاسع مباشرة
6: تماما،
4: لكن التاسع سيكون انتقالي ولن يكون امتحان شهادة.
6: سيكون انتقالي، ولكن نحن ننتظر الآن، نحن ما عندنا غير بيانات. يعني أنا كيف سأراكم علامات هي بالأساس ما هي موجودة عندي على التطبيق. أنا الآن موجود عندي علامات سنتين
4: تمام
6: موجودة عندي، أنا متأكد منها حتى لا يظلم أي طالب. اتخذ القرار، سيكون التاسع قريبا يعني ربما العام القادم، تراكمي النجاح فيه حسب تثقل
4: علامات من العام القادم،
6: تثقل فيه علامات من الصف السابع، الصف الثامن والصف التاسع.
4: وهذا الحكي سينطلق
6: إن شاء الله. إن شاء الله.
4: هلا نحن رح أقول لك شو رح نسوي أستاذ حسن. نحن بنهاية الحلقة في عندنا شخص بيكون مسؤول عن كتابة المادة، رح نكتب المادة ورح ننشرها ورح نفرح السوريين. وعندي سؤال.
6: نعم.
4: طيب ما دام عندكم كل الأخبار الطيبة، أنتم ليه ساكتين؟
6: ما أنا ساكتين، أنتم غير متابعين.
4: نحن غير متابعين؟
6: ما يكون متابعين.
4: طيب راح أفوت على النت وأعمل
6: البحث. كل هذا الكلام اللي عم بحكيه أنا موجود على صفحتنا على الفيسبوك الحالية، الموقع متوقف.
4: صفحة فيسبوك يعني؟
6: صفحة فيسبوك، وعندنا صفحة على التليجرام، عندنا موقع على التليجرام.
4: يعني ابتداء من العام
6: المقبل.
4: ابتداء من العام المقبل سيكون
6: عندنا بيانات مكتملة.
4: الشهادة لن يكون هناك شهادة إعدادية.
6: وحتى الشهادة الثانوية يعني ينظر في الأمر. نحن ما يعني مثل ما حكى يعني
4: أستاذ قتيبة
6: نحن فعلا في سوريا الامتحانات الثانوية هي مؤرقة ومرهقة ابتداء لكل الدولة. يعني احنا بالامتحانات ما عم كنا حالنا كوزارة
4: والمواطنين على المواخذة.
6: انا بقصد الدولة بمواطنيها كلهم.
4: نعم.
6: مرهقة للجميع، ينظر فيها الآن.
4: ينظر فيها متى؟
6: لكن بالنسبة للقبول الجامعي ما لنا علاقة، ما دخلنا.
4: يعني شو هو انتم بتخرجوا بتديروا
6: مو مخرج يعني الامر
4: اخر شيء بتقعدوا انتم وياهم
6: احنا بتخرجوا. اكيد راح بيكون في جلسات وفي
4: هل هناك نيه لدى وزاره التعليم بحسب معرفتك لاعاده النظر باليات القبول الجامعي ام لا؟
6: انا سمعت من وزيرنا
4: من وزير التربيه ان وزير التعليم قال انه سيكون هناك اعاده نظر. طيب هي دعوه لسيد وزير التعليم العالي ليشاركونا بحلقه مقبله خلال الاسابيع المقبله لنفهم اليه القبول الجامعي كيف ستكون. هذا العام ما راح تتغير اكيد
6: ما راح.
4: العام المقبل هي
6: ما بعرف. طيب. ما بحسن اعطي انا تاريخ ايمت ممكن تتغير.
4: لا اكيد نحن راح نطرح هذا الموضوع مع استاذ شيفان. بما انه عم نحكي عن عمليات تحديث، خلينا ما ننسى انه في عمليات دمج، والدمج ما عم بيتم فقط بشمال شرق سوريا. في عنا أيضا دمج حكومة الإنقاذ، وعنا ملف صعب جدا هو ملف السويداء. لليوم هناك عشرات الآلاف أو آلاف من طلاب السويداء من فقدوا إمكانيات القدرة على تقديم الامتحانات. لماذا؟ وما هو واقع برأيكم الاندماج مع بين منظومة شمال الشرق والمنظومة الحكومية؟
7: زيدون بس اعطيني نص دقيقه خليني اوصل عتبي على وزاره التعليم اللي لليوم ما عنده تطور واضح للتنفيذ المكتوب 13. الدكتور عم يتفضل بيقول ما عنده تصور لتطبيق اللغه الكرديه في التاسع والبكالوريا، هاي مشكله كثير كبيره. اثنين، انا ما طالب تدريس اللغه الكرديه بالرياضيات والفيزياء والكيمياء، علما انه كلها عم تتم تدريسها باللغه العربيه وليس الاجنبيه، مع هيك في كثير مواد مثل التاريخ والجغرافيا والقراءه والادب الكردي والقواعد الكرديه، وفي اذا توافرت الاراده السياسيه في كثير مواد ما لها علاقه بالمواد العلميه يمكن تدريسها باللغه الكرديه وخلق حاله اندماج هوياتي. ثلاثه، في عشرات الالاف من الطلاب اليوم هن خريجي الإدارة الذاتية. أنا كثير كتبت ضد آليات والسياسات التربوية للإدارة الذاتية، لكن اليوم لما صار دمج عندي لنفترض 10,000 طالب أو 5,000 أو 1,000 طالب كردي، هؤلاء الطلاب ما بيعرفوا يحكوا بالعربي، ما أخذوا منهاج باللغة العربية أو عربيتهم كثير ضعيفة. إذا ما تم النظر للموضوع بعين الاعتبار أنه هؤلاء راح يكونوا عالة على المجتمع وعلى التعليم إذا ما تم تثبيت وضعهم والاعتراف بشهاداتهم بطريقة من الطرق، راح تكون قدام مشكلة كبيرة. بخصوص سؤالك أستاذ الكريم، أنا لهيك طرحت قضية لمركز التعليم. في شرخ مجتمعي، شرخ هوياتي، جيل الجديد تربى بهالمنطقة على أساس هو بعيد عن الشام، ما عم يرتبط بالشام خلال 10 سنوات ماضية، ما ارتبط بالشام لا ذهنيا ولا عاطفيا ولا سلوكي، وهي مشكلة كثير كبيرة ما حد انتبه لها. وأيضا الأمر موجود اليوم في السويداء، خلال فترات الثورة المناهج اللي كانت موجودة في حكومة الإنقاذ والحكومة السورية المؤقتة ما كانت أفضل حالة من مناهج الإدارة الذاتية، لكن كان عندها خيارات ربما حوكمية أفضل بكثير من حوكمة الإدارة الذاتية. اليوم عم نشوف على سبيل المثال بالتعليم العالي كان في عندهم جبر الكسر، يعني في كثيرين حصلوا على مقاعد بالدراسات العليا بالرغم أن معدلاتهم أقل من غيرهم، لكن كان في جبر الكسر لصالح الطالب المعدل 59.5 حسبوا لها 60 وصار عم يدرس بالتعليم العالي. لهيك أنا ما بتصور بالإمكان بالسهولة دمج كل المناهج مع بعض البعض، دمج كل آلية التعليم في حالة واحدة. ليه كثير مصرين انه
4: خليني لضيق الوقت استاذ شيفان، خلينا نحن عند الاستاذ قتيبة. استاذ قتيبة، ما برايك الحل تجاه دمج المنظومات كلها وتحديدا ما واقع السويداء؟ يعني بدنا حل في الاف من اطفال في اجيال.
5: نعم، بصراحه صاروا مواضيع كثير كنت حابب اعلق عليهم، بس حدا موضوع المناهج، انا بعتقد انه هويه المناهج وهي جزء اساسي اللي عم نتحدث عنه تحدد في الدستور. يعني هوية المتعلم هو ما يحدده الدستور عن هوية المواطن وتستقى من هناك، وبالتالي نقاش على مستوى قطاع التعليم مرتبط بنقاش أكبر على مستوى البلد، وأنا أعتقد أنه سيأخذ يعني وقتا أكثر.
4: وبالتالي أنت عم تحكي هلأ أنه نحن يجب أن ننتظر، يعني يجب أن يكون هناك هوية انتقالية ثم ننتهي بعد الدستور بالهوية النهائية للتعليم، صح؟
5: يجب أن يكون هناك هوية توافقية عامة الآن ومن ثم تتطور بناء على النقاشات على مستوى الدستور، هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لموضوع المناهج، أنا ذكرت أنه أعتقد أن المناهج الجيدة في المستقبل يجب أن يكون فيها جزء من مناهج كل منطقة حتى يشعر الناس بالانتماء والارتباط بهذه المناهج، وإلا سوف تتحول إلى شكل من أشكال المقاومة. وهذا بالإضافة أن يكون التركيز على مخرجات التعلم وليس مدخلات التعلم، وأقصد بذلك أن يكون مثلا الكتاب عندما يتحدث عن شكل من أشكال الأهداف التعليمية حب الوطن، فالمدخلات تكون إما هذه القصيدة أو القصيدة الثانية، هذا لا خلاف عليه. لو كان في فروق على مستوى ما يدرس الطالب كمدخلات ما في مشكلة، طالما أنه الهدف النهائي محقق. إذا كان الهدف الشعور بالانتماء، حب الوطن إلى آخره محقق بنص أو آخر فلا خلاف، وبالتالي يمكن أن يكون لدينا مرونة أكثر في موضوع المناهج وبعض الكتب على وجه التحديد. وهنا أريد أيضا أن أعلق على قضية يعني شاعت النقاشات بين التربويين، وهي قضية تقليل من شأن بعض المواد. أنا أعتقد أن كل مواد مهمة بما فيها الرياضيات والفيزياء، وعلى رأسها المواد التي لا يعني يلفت لها الانتباه جيدا مثل الجغرافيا والتاريخ، وأعتقد أنها ستكون من أهم المواد في المستقبل.
4: شو ليش يعني ليش المواد اللي شو المواد اللي حد عم بيقلل من شأنها؟
5: مثلا الجغرافيا والتاريخ على سبيل المثال دائما بيتم ضرب الأمثلة فيها أنه مواد ثانوية، لكن أنا بظن مادة التاريخ على سبيل المثال هي المكان الذي سيكون هناك عليه صراع السرديات بشكل عام
4: وبناء الهوية. شو بدي تحكي، هاي المناهج تاريخنا، هاي بظن في غاية أهمية التاريخ، مو هيك؟ ما الذي جرى معنا خلال هذه العقود وخلال العقد الأخير، أليس كذلك؟
5: لما تطور كتب التاريخ مثلا كان دائما النظام السابق يغير بعض المصطلحات بشكل خفي بحسب العلاقات، فمرة بيقول لك أنه هذا الاحتلال العثماني، مرة بيقول هي الحكم العثماني، مرة بسميه سلطان محمد الثاني، مرة سلطان محمد الفاتح، وهي فقط أمثلة. وحتى موضوع لواء اسكندرونة تم نقاشه بأشكال مختلفة. المادة الثانية هي مادة الجغرافيا، والتي أنا أعتبرها مادة الوعي الاستراتيجي للأمة، لكن للأسف لا تعطى الاهتمام اللازم. فعلى سبيل المثال اليوم في جنوب سوريا عندما يدرس الطالب منابع المياه والمناطق المرتفعة وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لسوريا، هذا يشكل لديه وعي ليعرف لماذا هناك محاولات دائما للتوسع في الجنوب للوصول إلى أماكن محددة واحتلال إلى بعض المرتفعات مثلا في الجنوب. فأنا أقصد هذه المواد مهمة جدا، يجب التركيز عليها ولا يجب إقصائها من الأحاديث التي تتحدث بشكل عام عن تطوير المناهج.
4: سويداء
5: التوحيد،
4: السويداء،
5: قضية السويداء، أنا أعتقد أنه موضوع الامتحانات كان أوضح أن هناك خلاف أساسي، لأن الامتحانات بطبيعتها ضمن النظام التعليم السوري هي مركزية للغاية، وبالتالي يجب وضع الأسئلة ومن ثم نقل الأسئلة من خلال وزارة ومن ثم توزيع الأسئلة في القاعات من خلال وزارة، وهذا تعثر أو جعل المفاوضات تتعثر بين السويداء والأطراف الأخرى حول كيف سيتم تأمين حاملي الأسئلة وكيف سيتم تأمين مراكز، هل سيكون من خلال الأمن العام ولا من خلال إدارة محلية على سبيل المثال. لكن أنا أعتقد أن قضية الامتحانات يمكن أن تعالج مع الزمن من خلال التركيز أكثر على وجود مراكز امتحانية قريبة من أماكن الطلاب إن تعذر الوصول إلى داخل السويداء، الاهتمام أكثر بنقل الأوراق أوراق الطلاب واعتمادها من قبل الوزارة بدل نقل الطلاب وخاصة الصف التاسع. وجزء من المقترح الذي وضعته حول موضوع تعديل شكل الامتحانات يعالج بنسبة كبيرة، لأن تصبح الامتحانات أو جزء من هذه الإجراءات يجرى على مستوى داخلي.
4: شكرا.
5: قضية المناهج فقط اسمح لي بهذا الجزئية.
4: فضل.
5: قضية المناهج لا مركزية، أنا أظن أن موضوع المركزية بمفهوم أن هناك جهة واحدة لكنها تعمل بشكل تشاركي مع الجميع تضع أهداف المناهج وتحدد المناهج قضية غاية في الأهمية، مع الزمن يبدأ نقل الصلاحيات إلى المحليات. السبب أن المناهج هي من تقود شكل من أشكال العدالة الانتقالية في التعليم، شكل من أشكال يعني تحسين العلاقات بين أطراف المجتمع وتحوي السردية الوطنية لما حدث.
4: شكرا.
5: وبالتالي تحتاج إلى ضبط كبير جدا من قبل جهة مركزية لكن تعمل بالتشارك مع الجميع.
4: شو تعليقك على حلول السويداء اللي طرحها الأستاذ قتيبة؟ وعندكم حلول أخرى؟
6: طبعا هذا اللي صار حقيقة، يعني أنت لا تستطيع أن تجري امتحانات ثانوية عامة بدون شفافية وأنت تكون لك وصول إلها. نحن لم نستطيع الوصول، لجأنا إلى الخطة ب اللي هي نقل الطلاب للسويداء، إلى لم يضمن لنا أحد أنه نحن دخولنا إلى السويداء لنجري الامتحانات، تقلنا إلى الخطة ب.
4: يعني مو عمليا هي قضية سياسية دفع ثمن هالأطفال؟
6: نحن نأسف جدا جدا أنه الأطفال أطفال السويداء لم يتمكنوا من تقديم الامتحانات، وهذا أمر مؤسف للغاية لوزارة التربية.
4: لكن ليس بيدكم حيلة؟
6: ليس بيدنا حيلة، نحن قررنا
4: يعني نقل بكرة لما يجي الطفل بدي أقول له والله وزارة التربية ما كان عندها حلول.
6: في العام السابق أجروا هم الامتحانات، يعني تصور امتحانات كاملة ما فيها أي ضبط غش، وين بتصير هاي؟ تمام.
4: عندما قامت مديرية تربية السويداء بهذا
6: تماما
4: لم يكن هناك أي ضبط غش واحد
6: في كل الامتحانات في كل المواد.
4: وين تم تصحيح المواد؟
6: عندهم، نحن ما كان لنا وصول من العام
4: لم يتم تصحيح المواد خارج السويداء بالعادة بتصير
6: تماما بيصير تبادل بين المحافظات، فأنت لا تستطيع ضمان شفافية هذه الامتحانات، شهادتك السورية ستفقد مكانتها وما رح تضمن العدالة لباقي الطلاب السوريين في باقي المناطق في باقي المحافظات. أنا لا أستطيع أن أجري امتحانات في مكان لا أستطيع ضمان الشفافية فيه، ما إلي وصول إله نهائيا.
4: طيب لقيتوا حل إدلب وتخليت الطلاب يقدموا امتحانات بمنهاج مختلف وناس عم تقول أنه كان أسهل بكثير مثلا من منهاج، ليش لقيتوا بإدلب؟
6: أنا خبرتك أنه الإحصائيات ستتحدث لاحقا، نسب النجاح في إدلب ليست بأفضل من نسب النجاح في باقي المحافظات.
4: هاي مو خبري كويس لله إدلب.
6: تمام. هي متقاربة ولكن ليست بأفضل من باقي المحافظات.
4: ليش لقيتوا حل إدلب والسويداء ما لقيتوا المحل؟
6: حل كإدلب نحن بحثنا عن الحلول، حل إدلب مثل الحل الآن في شرق سوريا، نحن تركنا الطلاب في إدلب وفي المجالس شمال حلب تقدم امتحان حسب المنهاج اللي درسوه لمدة عامين،
4: وهذا آخر
6: هذا الأمر، هذا آخر عام. في العام المقبل سيقدم كل الطلاب السوريين في إدلب وفي شمال حلب نفس المنهاج الذي هو في دمشق الآن. طلاب في الشرق لديهم فرصة عام آخر حتى يتقدموا بالامتحانات.
4: ما هو الحل الذي يجب أن تقدموه إلى السويداء؟
6: نحن لو لم نحن قدمنا الخطة بالحل، نقلناه إلى مناطق قريبة جدا من السويداء، قريبة بكل شيء ليس فقط جغرافيا، افتتحنا لهم مراكز في الصحناية
4: وفي تقصد اجتماعيا، بمعنى أنه هو في دروز وهون دروز يعني
6: قريبة تماما، وتم تأمين النقل.
4: يعني معقول الطالب اللي عنده ضغط نفسي، احنا عم نروح على المدرسه من جنب البيت، عم نروح على صابنه التلفانه، كنا بدك طالب يجي من السويداء يقدم امتحان بالله ما بتركب.
6: كم بعدها يعني نحن طلاب ثانويه، ليش في اعمارنا نحن هذا الحل الوحيد؟ نحن في اعمارنا ما كنا ان يعني نستغرق ساعه حتى نوصل لمركز الامتحان؟ انت ما كنت تاخذ ساعه؟ اذا بجوز انت ابن مدينه، انا ابن ريف، في المواد
4: طيب
6: في خليني امتحانات البكالوريا كنت ياخذ معي المشوار ساعه لقدم الامتحان، وما عندي حلول اخرى. انا كنت اتمنى انه انا ادخل اوراق الامتحانات الاسئله الى السويداء واخذ اوراق الاجابات وتصحح مثل باقي المحافظات، ولكن لم نستطع ولم يكن لدينا سبيل الى ذلك.
4: طيب خليني اعطيكم قبل ما نختم، اول شيء بدي اشكر ضيوفي اليوم، كانت الحلقه غنيه ويبدو انه في شغل بوزاره التربيه، وان يعني ما كانت الناس عم تطلع عليه كويس، ونحن في عندنا حلقه قريبه بعد كم شهر لنشوف ذكرت تدريب 38 الف طالب مدرس، ذكرت تاهيل مدارس، ذكرت دمج مناهج الان، تعليم اللغه الكرديه، كل هذا يجري، لكن واهم شيء منهاج مواطنه وقيم، هذا كله يتم
6: ايضا. اذا بتحب احكي لك كمان عن لدينا الان منصة تنجز قريبا مع الموقع، بحكي لك منصة لها واجهة للطلاب، واجهة للمعلمين، تدريب المعلمين،
4: وتنطلق في بداية العام. خليني بس أعطيك نسب والتصويت ولا السادة المشاهدين أيضا، عدد الأصوات الكلي على الواتساب كان 9400 صوت، يعني 9400 شخص شاركوا بهذا الاستبيان. كانت النتيجة على الشكل التالي: بالدرجة الأولى 43.6% تحسين ظروف الكوادر التدريسية، تقريبا النصف، وهلا بدي تعليق سريع منك. إعداد الطالب لسوق العمل 21، تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة 19%، تنمية التفكير النقدي والإبداع 16%، ونسب متقاربة على اليوتيوب أيضا. لاحظ أستاذ حسن، نص المصوتين قالوا ابدأوا بالمدرس، ما الذي تعدون المدرس به؟
6: وهل نحن الآن ترى أننا لم نبدأ في المدرس؟
4: الرواتب وين؟
6: الرواتب زادت، الرواتب لو قارنت أنت مع بداية التحرير الرواتب مع اليوم راح تجد أنها تضاعفت أضعاف، يعني منذ فترة قريبة صدرت الزيادة.
4: كيف متوسط راتب المدرس الآن؟ متوسط راتب المدرس الآن؟
6: حاليا يعني راتب المدرس الجامعي اللي عم يدرس في الصف يبدأ من 36 ألف، وفي تعويضات أخرى.
4: 36 ألف، أوكي أوكي
6: تمام،
4: يعني بحدود 3.6 مليون على الليرة السورية القديمة.
6: تماما، في تعويضات أخرى أيضا، المناطق النائية لحتى نشجع كم أيضا الآن.
4: هل هناك زيادات أخرى للمدرسين متوقعة؟
6: الآن نتحدث أو نعمل نحن الآن على تعويضات للمناطق النائية حتى يذهب أو نشجع المدرسين على الذهاب إلى هذه المناطق،
4: المناطق الريفية تحديدا والمناطق النائية
6: إلها معايير طويلة. المناطق النائية وشبه النائية راح يكون لهم.
4: طيب شكرا. علما انه باقي النسب ايضا متقاربه، وتقول انه جميع ما ذكر كان في غايه الاهميه، سواء كنا عم نحكي اعداد الطلاب لسوق العمل، او كنا عم نحكي عن تعزيز الهويه الوطنيه وقيم المواطنه، او كنا عم نحكي عن تنميه التفكير النقدي والابداع، وبالمحصله هي بناء الشخصيه السوريه يلي بده تحمله المنظومه التعليميه، وعلى هالاساس تعالوا نحكي كلمتين على الواقع. وخلوني أختم بشغلة يمكن هي خلاصة للي نحكى اليوم. بعد المعلومات الجميلة، باستثناء أنه السويداء لم نحصل على جواب شافي، كان المعلومات الحقيقة كلها كانت تثلج الصدر بكثير من كل بلد بالعالم عمليا بيقرر وين يحط أول ليرة من موازنته، هو بالحقيقة عم بيقرر شو شكل مستقبله. إذا بنستثمر بالإسمنت أكثر من الإنسان رح نبني حيطان، مش رح نبني أجيال. وإذا استثمرنا بالطرقات أكثر من عقول راح نعبد شوارع، بس مش طريق لمستقبل مزدهر وآمن. وإذا استثمرنا بالتعليم فنحن عم نبني البلد عن جد. وأنا مستغرب لماذا لا يظهر هذا في كل مكان في سوريا اليوم، لماذا لا نتحدث عن التعليم في كل يوم في الإعلام السوري. سوريا اليوم حكما بحاجة لإعادة إعمار المدارس، بس سوريا بحاجة أكثر لإعادة إعمار فكرة المدرسة، مدرسة للمواطنة والتنوع والحقوق والإبداع والتفكير النقدي، مو مدرسة للتلقين والخوف وخطر السؤال. نحن بحاجة لرؤية وطنية تقول بوضوح شو هو الإنسان اللي بدنا نبنيه، شو المهارات اللي بدنا إياها وبحاجتها سوق المستقبل، شو القيم اللي بدنا أولادنا يحملوها، وشلون بدنا نربط المدرسة بالجامعة والجامعة بسوق العمل وسوق العمل بالتنمية. وأهم من كل هالحكي، لازم نرجع للمعلم مكانته. شفتوا نتيجة الاستبيان، المعلم مش موظف بيقضي براتبه بآخر الشهر، المعلم هو المهندس الحقيقي لمستقبلنا ومستقبل بلدنا. المعلم مش مثل أي وظيفة، يمكن المعلم والقاضي بهالأيام أهم شيء نفكر فيه. من طول عمرنا أو على الأقل من عقود بنعتبر المعلم هو حدا ما طلع له طب وهندسة فدرس شيء ثاني وراح يدرسه للأطفال، صلى الله وبارك، براتب متواضع مثل العادة، وبعدها منحمل المعلم والمعلمة أمانة أولادنا وأخلاق أولادنا ومستقبل أولادنا. كل ليرة بتنحط لتحسين عمل المعلم هي استثمار بالأمن الوطني، هي استثمار بالاقتصاد، هي استثمار بالاقتصاد، هي بالاستقرار واستثمار بسوريا بعد 20 و30 سنة. القصة مش بس رفع رواتب المعلمين والمعلمات، القصة تأهيلهم، تمكينهم، واحترام المكان العظيمة تبعهم. وأنا آسف، هاي مش شعارات، هاي سياسات. قديش رح نصرف على تأهيل المعلمين؟ شو نسبة موازنة التربية اللي رح تنصرف على تأهيل وتطوير مهاراتهم؟ قديش رح تكون نقابة المعلمين مؤسسة ديمقراطية وتمثيلية؟ قديش رح يكون المعلم مساهم بالقرار بمدرسته والنظام التعليمي ككل؟ هاي سياسات مش شعارات. كل سنة من أجل إصلاح التعليم وإخراجه من فكرة الوظيفة لفهم مكانته بناء الهوية والمواطنة والنقد والتقانة والمنهاج العصري هي سنة خسارة. قبل المباني خلينا نبدأ بفكرة المدرسة، وقبل المناهج وتوحيد المناهج خلينا نبلش بالرؤية والمواطنة. وأول حدا أول حدا لازم يحس بأنه الدولة بتأمن بالمستقبل هو المعلم. مستقبلنا هو اللي رح يعلمه هالمعلم لأولادنا، صح؟ تصبحوا على خير.

0: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
1: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
0: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
1: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
0: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
1: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
0: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
1: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
0: أعتقد الفكر بس طلع صار عالمي.
2: بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: معرض إعمار سوريا يفتح أبواب الاستثمار بمشاركة دولية واسعة، والمحروقات تفتح باب التساؤلات بعد ارتفاع الأسعار وشكاوى البنزين الرديء، وبين الفرص الاقتصادية ومخاوف الوقود نرصد المشهد من مختلف جوانبه، ونضع هذه الملفات اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و 1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا في نشرة التاسعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى سوريا مساء غد الجمعة، والزيارة تشمل تفقد قوات أندوف على خط الفصل مع الجولان المحتل. الأمن الداخلي يقبض على مطلوب في حماة بعد اشتباك مسلح وإصابة أحد العناصر خلال العملية. أعمال مؤتمر الهجرة والعودة تتواصل في العاصمة التركية، والمشاركون يبحثون آليات العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. إيران تقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة، والحرس الثوري يحذر السفن من العبور دون تنسيق مع طهران.

0: أهلا بكم في التفاصيل. قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتلفزيون سوريا إن الأمين العام أنطونيو غوتيريتش سيصل إلى سوريا مساء غد الجمعة، وسيلتقي الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة له منذ توليه منصب الأمين العام. وبحسب الأمم المتحدة فإن غوتيريتش سيؤكد على دعمه لسوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، كما سيزور مقر قوات الأمم المتحدة أندوف على خط الاشتباك بين سوريا والجولان المحتل.
1: في زيارة هي الأولى للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ توليه منصبه عام 2017، بعد زيارة بان كي مون إلى دمشق في كانون الثاني 2000 إلى دمشق مساء الجمعة، تلبية لدعوة من الحكومة السورية. من المقرر فيها أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني وعددا من كبار المسؤولين في إطار مباحثات تتناول تطورات المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الأمم المتحدة أكدت أن الزيارة تأتي في مرحلة تصفها بالحاسمة في تاريخ سوريا. سيجدد غوتيريش معها التزام المنظمة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التشديد على احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب بحث ملفات التعافي والاستقرار والتعاون مع الأمم المتحدة. ويشمل برنامج الزيارة بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى زيارة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، في خطوة بحسب مراقبين تعكس استمرار انخراط المنظمة في الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية، والضغط تجاه الرغبة الدولية في التمهيد لموقف دولي حازم تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وانتهاكات مستمرة في ريفي القنيطرة ودرعا. وهذا ما يطرح علامات استفهام حول ما يمكن أن تشكله الزيارة من زخم وضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الملف، إلى جانب ما تحمله الزيارة من دلالات سياسية وبعد دبلوماسي في ظل تنامي التواصل بين دمشق والأمم المتحدة وسط مساعي لتعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار وإعادة التعافي بعد سنوات من الحرب.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن سوريا تحاول أن تبني نفسها مرة أخرى وتواجه كثيرا من التحديات، مضيفا أن حزب الله يشكل تهديدا للحكومة السورية ويحاول تقويضها، لافتا إلى أن أفضل شيء لسوريا هو تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله. وكان ترامب قال خلال لقائه نظيره اللبناني بالبيت الأبيض إن الرئيس أحمد الشرع يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله، معتبرا أن ذلك سيكون فعالا للغاية.
2: من بوابة واشنطن هذه المرة يعود ملف العلاقات السورية اللبنانية إلى صدارة المشهد الإقليمي، حيث أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خيار التدخل السوري في لبنان خلال محادثته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، مؤكدا أن الرئيس الشرع يرغب بذلك وسيكون فعالا للغاية.
3: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا.
2: مقترحات أمنية هامة كشفت عنها مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن ترامب ناقش مع عون إسناد دور للجانب السوري في بعض المقاطع الحدودية ضمن ترتيبات تهدف لنزع سلاح حزب الله، ولا سيما الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، إلا أن الرئيس عون رفض أي دور ميداني سوري داخل أراضيه، مؤكدا أن تفاهمه مع الرئيس أحمد الشرع يرتكز على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، محذرا أيضا من أن أي انتشار سوري في لبنان قد يمنح حزب الله ذريعة لتعزيز خطابه القائم على مواجهة التدخل الخارجي. في المقابل، ورغم هذا التحفظ، واصلت واشنطن الضغط على ضرورة التنسيق بين البلدين، حيث دعا ترامب الرئيس اللبناني لزيارة دمشق لبحث تفاهمات حدودية أوسع، مع تشجيعه على الاستفادة من الدور التركي لدعم الاستقرار ووقف تهريب السلاح. وتأكيدا لهذا التوجه، وصف وزير الخارجية مارك روبيو في آخر تصريحاته حزب الله بأنه تهديد للحكومة السورية وعدو يسعى لتقويضها.
4: ندرك التهديد الذي يمثله حزب الله، فهو عدو لهذه الحكومة الجديدة في سوريا، وسيسعى بطرق عديدة إلى تقويضها مع مرور الوقت.
2: في حين اعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، اعتبرت دمشق شريكا إقليميا في مواجهة تنظيم داعش وحزب الله معا.
5: من المذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله.
2: وفي انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات بين دمشق وبيروت، يبقى شكل الدور السوري في المرحلة المقبلة وحدود التنسيق بين البلدين من أبرز الملفات التي ستتضح مع استكمال المباحثات.
0: وبالعودة إلى خبر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أحمد مظهر سعدو من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. برأيك أستاذ أحمد، ما الذي يريد إيصاله الأمين العام من خلال هذه الزيارة إلى سوريا؟
6: أسعدتم صباحا وكل المشاهدين. يعني لا شك أن هذه الزيارة هي مهمة للغاية ولم تحصل منذ زمن طويل. الاهتمام الأممي بالواقع السوري الجديد المتغير والتغييرات الكبرى التي حصلت في سوريا يرافقها هذا العمل كزيارة مهمة للشرق الأوسط وخاصة سوريا. باعتقادي أن ما يجري الآن في الجولان السوري المحتل وخاصة ما يتعلق بالتعديات الإسرائيلية المستمرة وقضم الأراضي التي سبق ورعتها الأمم المتحدة باتفاق فض الاشتباك 1974 من الاهتمامات الأساسية لدى غوتيريس، لأنه يرى أن الوضع في سوريا هو يعني قاب قوسين أدنى من الانفجار، وبالتالي لابد من التهدئة وتثبيت وجود الأمم المتحدة في الجولان وفي سواه. وهو يدرك أيضا غوتيريس بأن سوريا تمشي بإطار تغير إقليمي وعالمي، وهي مقبلة على توافقات وتفاهمات بالمنطقة، ومن ثم فإن الرعاية الأممية لها بالتأكيد هي مهمة للغاية، وضروري وجود رئيس الأمم المتحدة في سوريا لإثبات أن الوضع السوري يتغير باتجاه الأفضل، وأن الأمم المتحدة راضية إلى حد كبير على مجمل الذي يحصل من تغيرات لها علاقة بالمحيط الإقليمي لسوريا.
0: أستاذ أحمد، الأمم المتحدة تحدثت أن هذه الزيارة تأتي في مرحلة حاسمة لسوريا، برأيك كيف ستؤثر زيارة غوتيريش على الوضع في سوريا داخليا وخارجيا؟
6: أنا باعتقادي على المستوى الداخلي هي معنويا تأتي في إطار معنوي. الاهتمام للأمم في سوريا مسألة مهمة، ويهم السوريون أن ما حصل من كنس للاستبداد في سوريا يتوافق مع الرؤى الأممية في هذا السياق. لكن على المستوى الإقليمي والعالمي بالتأكيد الاهتمام الأممي يعني ذلك أن هناك دول كبرى، وهذا ما لاحظناه مؤخرا، مهتمة بالتغير في سوريا، وأن الأمم المتحدة التي تمثل هذه الدول بالتأكيد هي ماضية باتجاه إعادة رسم ملامح علاقة جديدة مع دمشق. هذه العلاقة تنبئ بتطورات ما إيجابية بالتعاطي مع مجمل الملفات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة أن الشرق الأوسط على صفيح ساخن هذه الأيام، وبالتالي الأمم المتحدة حريصة كل الحرص على أن يبقى الوضع السوري مستقرا، وعلى أن تسود حالة الاستقرار عموما، وأن يكون هناك تهدئة داخلية وضم مجمل الأراضي السورية والجغرافيا السورية إلى دمشق المركز المعترف عليها عالميا وعلى أعلى المستويات الدولية.
0: وبهذه النقطة بالتحديد أستاذ أحمد، هل تتوقع أي نتائج ستترجم من خلال هذه الزيارة خاصة بملف التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري؟
6: يعني دائما الأمم المتحدة هي حريصة على أن تبقى كل اتفاقيات مرعية وبالتالي يتم الانتباه إليها وتطبيقها، لكن بالتأكيد إسرائيل هي أولا وأخيرا من يتنطع ضد كل الاتفاقيات الدولية وهي التي تتعدى على الإقليم ومنه سوريا بالتأكيد. لكن أيضا في هذا السياق لابد من ذكر أن هناك من يتحدث الآن عن دور ما للأمم المتحدة في سوريا بالداخل في الجنوب السوري، من أنها من الممكن أن تلعب دورا مهما في رأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية السورية وإعادة السويداء إلى سوريا كما كانت سابقا، من أجل بناء علاقات جديدة وتوافقات وتفاهمات تعيد المسألة إلى حالتها الطبيعية في حالة الاندماج السوري.
0: شكرا جزيلا لك أحمد مظهر سعد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق.
6: شكرا لكم كل شيء.
0: نبقى في الأخبار السياسية، حيث أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفقا لما أعلنه الديوان الأميري في قطر. هذا وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيب شعوبها مزيدا من التوترات والدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام فيها. تعقد اليوم الجلسة الثالثة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، ويواجه حسون لائحة من التهم تتضمن إقامة علاقات واسعة خارج الإطار الرسمي مع أركان النظام المخلوع وعلى رأسهم بشار الأسد وعلي مملوك وضباط آخرون من النظام المخلوع، إضافة إلى التحريض على العنف والتهجير عبر محاضرات وتصريحات إعلامية.

وفي سياق متصل، طالبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة وسيم الأسد بإنزال أقصى العقوبات بحقه، وهي عقوبة الإعدام وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. هذا وكانت قد اختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أمس الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وحددت المحكمة يوم 29 من شهر تموز الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الرابعة. ويواجه وسيم الأسد عدة اتهامات بارتكابه جرائم، منها اتهامات تتعلق بتشكيل ميليشيات مسلحة والإتجار بالمخدرات، إضافة إلى دعاوى شخصية مقدمة من مدنيين.

أثنى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي على اهتمام وإحاطة مجلس الأمن وانخراطه في ملف العدالة الانتقالية والتنسيق مع اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، كما أكد على دور سوريا الجديدة الساعية للعدالة، مطالبا بدعم سوريا بما ينسجم مع عمل اللجنة الوطنية والمؤسسة المستقلة باعتباره ملفا سياديا، وبأن ملف المفقودين ليس ملفا سياسيا بل واجب إنساني وأخلاقي وقانوني يتطلب تعاونا وثيقا بين السلطات السورية والشركاء الدوليين والمؤسسة المستقلة لبناء القدرات المحلية وتجهيز المخابر الوطنية ونقل كافة البيانات ذات الصلة إلى السلطات السورية بشكل آمن وموثوق وبما يتماشى مع الأعراف الدولية.

0: نفذت قوى الأمن الداخلي عملية أمنية في مدينة حماة أسفرت عن القبض على شخص لم تذكر اسمه وهو مطلوب بموجب إذاعة بحث، وأطلق الشخص المطلوب النار باتجاه عناصر الأمن ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، وعقب اشتباك مع المطلوب تمكنت الدورية من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم معه. وللتفاصيل ينضم إلينا من حماة مراسلنا عراق زينو. أهلا بك معنا عراق. عراق، ما الذي حدث خلال هذه العملية الأمنية؟
1: نعم، صباح الخير كاترين. في الحقيقة هذه العملية الأمنية حدثت في حي الفداء في بداية المراقبة لهذا الشخص المطلوب، كانت في حي الفداء، وعندما شعر بمراقبة الدورية له قام بإشهار مسدسه وأطلق النار على هذه الدورية.

0: لحظة، لم تصرح وزارة الداخلية حول سبب اعتقال هذا الشخص، إلا أنه يعني مصادر محلية يعني أشارت إلى وجود خلاف بينه وبين أحد أقاربه، وهو يعني بحكم أنه مدعى عليه، وعندما شعر بوجود ما قام بمقاومتهم. وزارة الداخلية بعد ذلك أصدرت بيانا بما حصل حول هذه العملية، وأكدت بأن يعني حصول اعتداء على قوى الأمن لن يثنيها عن متابعة المطلوبين وملاحقتهم بما يعني بما يخص سير القوانين والضبط وحماية الممتلكات العامة وحماية الناس. هذا الموقف سيحال إلى القوى، سيحال إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. عموما في محافظة حماة، في مدينة حماة يعني في أو في المحافظة بشكل عام، يعني شهدت الفترة الأخيرة منذ يوم التحرير وحتى الفترة الأخيرة شهدت يعني تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي ومقارنة ببدايات التحرير. حتى اليوم يعني ما تزال مدينة حماة وحتى في باقي المناطق يعني المحلات تبقى مفتوحة حتى صباح اليوم التالي. ودوريات الأمن يعني في الآونة الأخيرة شاهدناها بأنها تكون دائما، وخصوصا أن الطرقات يعني تنتشر في الأحياء وتنتشر في الشوارع لمراقبة الأمن وضبطه بشكل عام. إلا أن هذه الحادثة يعني كانت مختلفة عما عادة عند إلقاء القبض على المطلوبين، كون أن هذا الشخص يعني هو كان مسلحا وعلى ما يبدو كأنه متجهز لهذه العملية، كونه يعني كان يشعر بمراقبته خلال ذلك، وكونه كان أيضا يعني يحمل المسدس الشخصي في حال حدوث أمر ما معروف.
1: شكرا جزيلا لك عراق زين، وكنت معنا من حماة. شاركت مجموعة من أهالي المختطفين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك الأندوف في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة، للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
2: ما هي راح يروحوا على مدارسهم، وحسرة إن إحنا نقعد مع أولادنا بيناتنا، ما في معانا في كرسي فاضي بيناتنا.
3: سنة وشهرين صار أخذوها من الفرشات ونحن عم نعاني، ولهم 8 أولاد وأمهاتهم 10 برقبتي ورقبة جوزي، وعم نعاني كثير وما بيعلم غير الله بالمعاناة. أنا بطالب رب العالمين، أول شيء بنطالب السيد الرئيس لأن نحن بنحبه الشرع، بنطالب السيد ترامب والسيد أردوغان وكل المنظمات. ما رحنا على منظمة وأعطتنا نبا، ما خلينا منظمة إلا ما رحنا عليها، ما حدا استجاب لنا، يعني ما خلينا مطرح إلا ما رحنا عليها.
4: زوجي من سنة كاملة طلع من البيت مشان يروح يجيب خضرة، طلع وأخذته دورية إسرائيلية من على الشارع وما رجع. عندي كان 3 أولاد وكنت حامل، ولدت البنت الرابعة بغيابه. هو طبعا ما بعرف أني أنا جبت بنت، جبت صبي، لهلأ ما بعرف. أولادي بيضلهم بيسألوا بدنا بابا، إمتى بده يجي بابا؟ إحنا عم نطالب إمتى بدنا يفكوا 47 معتقل، 47 عيلة متشردة، إمتى رح يطلعوهن؟ إمتى رح يفرجوا عنن؟
1: أطلقت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك الأندوف بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومحافظة القنيطرة مخيما طبيا متنقلا لتقديم الاستشارات الطبية للأهالي من خلال أطباء تابعين للأندوف، إضافة إلى صرف الأدوية عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري.
5: اليوم في بلدية باطنة مخيم طبي أو يوم طبي، لكن اصطلحوا وسموه مخيم طبي. بدأوا بالمنطقة الشمالية بفترة ماضية، واليوم في المنطقة الوسطى، راح ينتقلوا للمنطقة الجنوبية وأيضا ينتقلوا إلى حوض اليرموك. حسب ما يعني ذكروا أنه سيغطوا كافة قرى المحافظة. طبعا هذا المخيم الطبي أو اليوم الطبي بالتعاون بين الأندوف والهلال الأحمر السوري فرع القنيطرة، أطباء من الأندوف يشخصوا المرض وتتم صرف الراشيتة أو الوصفة عن طريق الهلال الأحمر بقدمهم الأدوية. طبعا تعاون بين المحافظة والأندوف والهلال الأحمر.
1: طلب أهالٍ في مدينة رأس العين بخروج محافظ

0: الحسكة من المنطقة خلال زيارة أجراها برفقة وزير الطاقة لافتتاح محطة مياه علوك في ظل توترات تشهدها المنطقة.
1: مشهد متصاعد في الحسكة، احتجاجات شعبية اعترضت على دخول المحافظ نور الدين الأحمد إلى مدينة رأس العين تزامناً مع وصوله برفقة وزير الطاقة محمد البشير لافتتاح محطة علوك لضخ المياه، حيث أظهرت مقاطع متداولة قطع محتجين للطريق أمام الوفد ورشقهم للموكب بالحجارة وسط مطالبات للمحافظ بالخروج من المنطقة. يأتي ذلك بعد يومين من إصدار وجهاء من محافظة الحسكة بياناً طالبوا فيه الرئيس أحمد الشرع بإقالة المحافظ ونائبه وقائد الأمن الداخلي، معتبرين أن ضعف الإدارة وتجاهل مطالب المواطنين ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار، في حين صدر بيان آخر عما يسمى مجلس الشورى لأبناء الحسكة الأحرار دعا فيه إلى التجمع تحت عنوان خيمة الكرامة والعودة، ملوحا بالانتقال لما وصفه بخيمة الحرب. البيانات الواردة من الحسكة وما يحصل فيها من توترات تأتي بعد أشهر من مطالبات واحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي والأمني في المنطقة واستحضار لممارسات قسد طوال سنوات التي يرى فيها سكان بالمحافظة قمعا وتهميشا وسلبا لموارد أهالي المنطقة الشرقية، وهم يخشون استمرار ذلك مع مرور الزمن. تأتي هذه الأنباء بالتوازي مع مسار تخطه الحكومة مع قسد بدعم دولي منذ أشهر يقضي بالدمج والاستمرار في تنفيذ التفاهمات والدفع نحو حل سلمي، فكيف سيكون موقف الحكومة من أي توترات تحصل في الحسكة؟ وإلى أي حد ستؤثر هذه التطورات على التفاهمات بين الحكومة وقسد؟
0: أعلنت وزارة الخارجية تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة في 8 بعثات دبلوماسية وقنصلية سورية في الخارج، وأوضح مدير الإدارة القنصلية في الوزارة محمد يعقوب العمر أن الخدمة أصبحت متاحة في البعثات السورية في أثينا وبرلين وبون وبروكسل وروما وفيينا وبراغ وجنيف. وأضاف العمر أن تسجيل واقعات الولادة والوفاة سيتم مباشرة ضمن السجلات المدنية في سوريا خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من إنجاز المعاملة. قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ نحو 3,750,000,000 دولار خلال العام الماضي، مسجلا زيادة تجاوزت 40%.
1: منذ انتهاء الثورة السورية في 8 من كانون الأول تعمل جميع الوزارات بتعاون وتنسيق وثيق مع الوزارات في سوريا، وفي هذا الصدد أحرزنا تقدما إيجابيا نحو تحقيق هدف التجارة الخارجية البالغ 10 مليارات دولار والذي حدده رئيسا البلدين. ففي العام الماضي وحده بلغ حجم التبادل التجاري بيننا ما يقارب 3,750,000,000 دولار بزيادة تتجاوز 40%، ونحن عازمون على مواصلة هذا التقدم في السنوات القادمة.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي حمص بشأن ظاهرة التدخين في المؤسسات ووسائل النقل العامة والأماكن المغلقة ومدى الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات التي تحظر التدخين في هذه المرافق.
2: أنا مدخن وبداوم بدوائر، فالفكرة أني ملتزم ضمن الدائرة أنه في ناس تتحسس، في ناس تتضايق، في ناس ممكن تسبب لها ضرر، فأنه بلتزم بالأماكن المخصصة للتدخين سواء خارج الدائرة أو بنتظر لانتهاء الدوام أو أي شيء. فبتمنى من الجميع الالتزام والتقيد بالقوانين اللي تخص منع التدخين ضمن الدوائر الحكومية لا ما يكونوا سبب بضرر أي شخص.
3: صراحة يعني من خلال دخولنا على بعض المؤسسات الحكومية واستخدامنا لوسائل النقل العامة لاحظنا الالتزام الكبير، ولكن ليس بشكل كامل، ونرجو من الجميع الالتزام بالقوانين الصارمة بعدم التدخين بالأماكن المغلقة نظرا لبعض الأمراض اللي ممكن تواجهنا، تحسس ربو أو أمراض صدرية أو قلبية. فالمرضى يعانون من هذا الموضوع. فلذلك نتمنى من الجميع الالتزام بالقوانين وعدم التدخين بالأماكن المغلقة والالتزام بالتدخين بالأماكن المفتوحة.
4: للأسف عم نلاقي عدم التزام بموضوع التقيد بأماكن مخصصة للتدخين، خاصة ضمن المؤسسات الحكومية وحتى ضمن الأماكن العامة وضمن السيارات. نحن كمديرية صحة في عنا برنامج التدخين، منتابع هذا الموضوع وطلع قرارات للأسف هي كانت عبارة عن قرارات ورقية، أنه نحن يكون في عنا مخالفات للأشخاص وعملنا مخالفات لهدول الأشخاص، لكن أنا كانت المبالغ يمكن بسيطة لدفع لهدول المخالفين، فما كان في عنا التزام. إذا ممكن نحن نرفع قيمة هاي المخالفين أو يكون في أماكن مخصصة لإلهم بكل دائرة حكومية بكل مكان، بحيث نحن ما يكون في أذى للأشخاص ويصير عنا تدخين سلبي بهذا الموضوع.
5: والله لحد ما في التزام، تتبع الشغلة حسب المؤسسة، القائمين على المؤسسة صرامتهم بالموضوع وحسب الموظفين والتزامهم بالقوانين الموضوعة، يعني أحيانا هيك أحيانا هيك بصراحة. يعني تفوت على دائرة بتلاقي التزام كامل، تفوت على دائرة نص نص أو موظف غير متقيد بيسيء كمان شوي للآخرين، فبيكون الانطباع أنه هون لا الجو فيه تسيب بهيك مواضيع.
6: لا بالنسبة لوسائل النقل العامة في تقيد 100%، هذا اللي شايفه. أما بالنسبة للمؤسسات صار في تحسن بالتقيد، يعني خفت الظاهرة بشكل كتير كبير، بس بدها لسه متابعة. هو موضوع التوعية كتير مهم على مستوى المؤسسات العامة، ويعني للأسف بس لابد من تطبيق العقوبات حتى يعني نلزم بالتقيد.
7: أكيد أكيد في التزام بهذا الموضوع بشكل شبه تام تقريبا، سواء بالمؤسسات الحكومية، بالدوائر الحكومية، بالمكاتب، باصات النقل الداخلي، بالتكاسي. يعني نحن من فترة منيحة تقريبا هذا الموضوع ملامسين والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله للأحسن بشكل دائم.
0: وفي درعا عبر مواطنون التقاهم تلفزيون سوريا عن استيائهم من ظاهرة التدخين في المؤسسات العامة والمرافق الصحية والأماكن المغلقة المكتظة بالمدنيين.
8: بقية الدول في مساكن مدنية أرتلي للناس مخصصة غرفة للتدخين بالدول المتقدمة طبعاً، فلذلك احنا عندنا فائض بالغرف باي دائره من الدوائر الحكوميه، اي دائره من الدوائر الحكوميه في فائض بالغرف، بامكانهم الدوله تخصص غرفه للتدخين. ولكم جزيل الشكر.
9: التدخين غلط. بتفوت مثلا على مجالات الدوائر الحكوميه، كنا زمان نشوف مثلا حاطين عدم التدخين في غرامات، هسه ما في منه الشغله هاي، ما في شيله، عرفت شلون؟ ويمشي لي الله يهدي البال.
10: يعني هسه مثلا معي سياره ممنوع التدخين، دائره وخط ممنوع التدخين، بالدوائر الحكوميه نفس العمليه، مش اكذب واحد مدخن اقول له تعال بدي خالفك ممنوع التدخين، بدك تعمل انه مثلا في غرفه خاصه للتدخين، الغرفه الخاصه يروح المدخن يدخن فيها، ومثلا استيكرات على هذا انه والله ممنوع التدخين في اماكن للمدخنين.
11: الموضوع سيء جدا، يعني خاصه نص بالمشفى يوم تفوت تلاقي ممرض او دكتور مولع السكاره وقاعد يعاين مريض او مثلا عنده جوا تدخين، تلاقي حتى اللي مراجعين بس يجوا على المشفى والمرضى تلاقي مولع سكارة وجوه بالمشفى عادي. باي دائرة حكومية منظر سيء، دوائر حكومية لازم تكون دائرة حكومية لازم تكون مثال يعني للمواطن، انه هاي دائرة حكومية بتمثل الشعب كليات، ولازم تكون فيها يعني نظافة. التدخين بحال طبيعته يعني مضر.
12: بالنسبة للتدخين المرافق الحكومية غلط، لأنه بيجيك واحد معه مثلا ضيقة صدر، واحد مرضان، واحد معه ربو، الأمر هذا بالنسبة لي أنا برفضه، لأنه عنده مؤاخذة منك أنت بمكان فيه أزمة ناس، ما بتعلم أنت، ما بتعرف شو ظروف الناس، هذا مثلا ما بيدخن، هذا ضايق من الدخان، ضيقة نفس معه، الأفضل أنه الشخص ما يدخن بالمناطق الحكومية اللي فيها أزمة.
13: يعني في موجود موظفين بيدخنوا، لا يوجد رادع ولا يوجد، يعني عادة سيئة ما بصير إنه الموظفين أي واحد. يعني أنا شاب ماشي قاعد بمشي وراق لحياة أبويا، فتت على أكثر من دائرة حكومية تعتبر عادة سيئة بالنسبة للمدخنين داخل الدوائر الحكومية، يعني، ونتمنى انه هالشيء يتعالج يعني باقرب وقت
14: شو
13: ممكن.
14: شلون بتعالج هذا الموضوع؟
13: بتعالج لانه ما فيش رادع يعتبر يعني، بدنا احنا رادع يعني انه هالشيء هذا رادع من الحكومة السورية انه تتعامل مع هالشيء هذا العادة السيئة.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا مطالب أهال في مدينة طرطوس بتجديد تطبيق قوانين منع التدخين في المرافق العامة وتحديدا في المشافي والمراكز الصحية.
15: هلا موضوع التدخين هو ظاهرة سيئة جدا وهي مضرة للأشخاص المدخنين وللغير مدخنين، خاصة بالأماكن العامة أماكن التجمعات، وخاصة بالدوائر الحكومية المجبرة الناس معظم الناس تروح تراجع شؤونها، وبالتالي الشخص اللي عم يدخن عم يضر المجتمع بشكل كبير، ويفضل الحكومة تطلع قرارات ملزمة للناس.
16: ما المناطق المخصصة للتدخين دخل عنا، بس جوا مثلا بالمكاتب الكذا هذا الشيء ما بيصير، يعني في عالم ما بتدخن تنزعج من ريحة الدخان، في عالم تدخن ما بتفرق مع العالم اللي ما بتدخن، فلا يعملوا مكانات مخصص للتدخين، وهذا الشيء بالنهاية حرية شخصية، بده يدخن بيطلع بيدخن برا على جنب، اللي ما بده يدخن خلص في له مكان له مخصص، وشيء برأيي أنا عادي حرية شخصية لأي مواطن.
17: موضوع إنه التدخين بالمشافي يعني شيء ما منيح أنا برأيي الشخصي، لأنه عم يضر على الصحة العامة، وفي عالم عن جد بيكون تعبان كتير، ويا رب هيك أنا بتمنى يتطبق القانون، وحتى واحد قال من الناس أنا ما عندي إشكالية بلكت هيك بيمشي الحال معي
18: هذا لازم يمنع بالمؤسسات، يمنع بالمستشفيات، يمنع بالأماكن العامة، هذا ضرر فوق ضرر. يعني
19: هي ظاهرة التدخين بالمشافي والأماكن الحكومية ظاهرة كتير غلط، مع أني أنا شخص مدخن، بس التدخين بأماكن عامة ظاهرة كتير غلط، وناطرين أنه تكون قوانين صارمة لهذا الموضوع بالمؤسسات الحكومية، أنه ما يكون الشخص مدخن بالمؤسسات الحكومية.
0: مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة طرطوس تتزايد شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة ومبالغ السلف في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يجعل تأمين منزل مناسب تحديا متزايدا أمام كثير من الأسر.
20: ارتفاع مستمر في إيجارات المنازل في محافظة طرطوس بدأ يثقل كاهل المواطنين في ظل شكاوى متكررة لا تجد صدى لدى الجهات المعنية، ويجد كثيرون أن بدلات الإيجار باتت تفوق قدرتهم المادية وتستنزف جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
21: عم ندور على بيت الأجار ما عم لاقي أبدا، أقل بيت عم يطلبوا 2.5 مليون 3 ملايين، طبعا بالرمقة الشرقية وبالعريض تمام، وحتى عم بسأل بالرادار ما عم لاقي، كلياته الغرفة لحالها 800-900 ألف عم ياخذوا.
22: أجورات عالية كتير، يعني بالنسبة للأجار غرفة وصالون أخذن أنا ب700 أو 800 ألف، يعني أنا أخذن ب800 ألف أجار، يعني 800 ألف كتير بالنسبة لغرفة وصالون، وبالنسبة للمناطق الثانية يعني كمان غرفتين عم يوصل أجار ل1.5 مليون ل2 مليونين بالشهر، هاي بدون أي شيء. يعني بالنسبة لل أنا شغيل يعني عامل على بسطة على درة وفول، يعني يدوب طالع لقمة الأكل لأولادي لحتى أدفع أجار بيتي مثلا 800 ألف.
20: لا تقتصر المشكلة على غلاء الإيجارات فحسب، بل تشكل مبالغ السلف المطلوبة عبئا إضافيا، وتعزى هذه الأزمة إلى الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف وارتفاع الطلب وسط غياب الرقابة وترك تحديد بدلات الإيجار وفق ما يهوه أصحاب المنازل.
23: صاحب الرزق أو صاحب الشقة أو هيك هو المسؤول الأول والأخير طبعا عن غلاء الأجارات، والطلب الزائد كمان له علاقة كبيرة، كمان له دور كبير، بس مقارنة بالأسعار مثلا إكساء البيت أو صيانة البيت بعد عقد كل الأجار طبعا كمان معذور صاحب البيت. يعني
20: يبقى تنظيم سوق الإيجارات عبر تشريعات واضحة مطلبا ملحا للحد من فوضى الأسعار وضمان حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين.
24: تتزايد شكاوى أهالي محافظة طرطوس من ارتفاع إيجارات المنازل وسط غياب واضح لضبط سوق العقارات، ما يفاخم الأعباء المعيشية على المستأجرين. تلفزيون سوريا لنجبارة طرطوس.
0: يتكبد مزارعو الخضروات في محافظة درعا خسائر كبيرة بسبب تدني أسعارها نتيجة لزيادة الكميات المطروحة في السوق مع قلة الطلب، في حين يعزو مسؤولون في مديرية زراعة درعا ما حصل إلى عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات لتصريف الإنتاج كالمعامل أو التصدير للدول المجاورة.
1: لم تأتي رياح موسم الخضروات الصيفية بمثل ما اشتهت سفن نزار. في معادلة زراعة الخضروات تكون وفرة الإنتاج بالتوازي مع انخفاض الأسعار عبئاً على المزارع. غياب التخطيط الزراعي للموازنة بين حجم الإنتاج واحتياج السوق وضعف بنية التخزين والتصنيع حرم المزارعين من الاستفادة من فائض الإنتاج.
2: والله خيبة الأمل كبيرة والمخاسر كبيرة، يعني السنة تكلفة عالية والرزق انباع برخص، يعني كل الخيار ب 2000 و 3000 و 5000 هذا ما بيجي في الله، يعني أنا ضامن البير ب 6000 دولار و500 والأرض ماخذ الدلم ب 400، تكلفة بستاني هذيك مرة حسبته طلع ب 150 مليون، أنا من 150 يجوز ضاب لي 90 مليون، خسارتي فوق ال 60 مليون، يعني خسارة فادحة، يعني ما احنا مع الزراعة شبه بسوريا قريب تفشل.
1: يتدفق ما يحصده المزارعون ليتراكم في أسواق الهال. محدودية الطلب مقابل كثرة العرض هوت بالأسعار بشكل ملحوظ، ووسعت الخيارات لدى المواطنين وأصحاب المحال على حد سواء، مع انخفاض وصل إلى عشر السعر الذي كانت عليه المواد خلال فصل الشتاء.
3: تصريفنا طن خيار، المزارع عم يجيب لك 5 طن خيار، إجباري أسعاره راح تنزل، يعني هاي شيء مفروغ منه. نحن مزارعنا عندنا بحوران ما عنده خطة زراعية، مزارعنا عم يجيب بزرع بدال الدلم 20 دلم 30 دلم، إجباري بده يصير كساد بالأسواق. وهون إذا غلينا بضاعة بالنسبة إحنا للتجار هون بسوق، إذا غلينا بضاعة هالمزارع المواطن بده يقلب علينا، وإذا وسطينا بالأسعار المزارع بده يقلب علينا بنفس الشيء.
4: بالموسم الشتوي موسم البضاعة الساحلية كنت أجي بتشينا مشان ألحق خضرتي، أجي على الساعة 6-5:30 ما ألحق خضرة، ما يعني بالموت تلاقي بضاعتنا البندورة الخيار كاملة الموسم الساحلي. اليوم البضاعة الحورانية عم باجي هاي الساعة 10:30 عم باجي حملت بندورتي وحملت خياري وحملت بضاعتي كاملة، والسوق ملان وبضاعة ملانة وكساد بالأسواق.
1: بأكثر من 300,000 طن يقدر إنتاج محافظة درعا من الطماطم، كما تنتج المحافظة أكثر من 100,000 طن من البطاطا، وهو ما يعتبر فائضا عن حاجة السوق المحلية.
14: بين عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية وعدم وجود قنوات أخرى لتصريف الإنتاج خارجية كانت أو عبر المعامل أو حتى غرف التبريد، تجاوزت كميات الخضروات المعروضة حجم الطلب المحلي فانهارت الأسعار وتكبد المزارعون خسارة فادحة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: افتتحت محافظة حلب دوار الليرمون بعد إعادة تأهيله وتجميله في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري للمدينة بحسب ما ذكرت المحافظة.
25: حضرنا اليوم افتتاح دوار الليرمون بحلتها الجديدة بعد أن تم تجميله وتحديثه وتطويره من قبل مجموعة التطري التجارية، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم. هذا الدوار الذي ارتبط اسمه سابقا بالمعارك وبحاجز الليرمون الكئيب الذي فقد عليه الكثير من أبنائنا، اليوم يتحول إلى مكان للفسحة ومكان للاصطياف لأهالي حلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نواة لتطور حلب وسوريا بشكل عام.
0: لم تكن العودة إلى مدينة اللطامنة بريف حماس الشمالي نهاية لمعاناة كثير من الأهالي، إذ حال الدمار الواسع الذي طال منازلهم دون استقرارهم فيها، ومع غياب مشاريع إعادة الإعمار اضطرت عائلات إلى اتخاذ الكهوف والخيام مساكن مؤقتة بانتظار حلول تعيد إليها حقها في السكن الكريم.
26: حياة قاسية وتحديات مستمرة
5: يعيشها العم خالد مع زوجته داخل كهف قديم في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، كهف لا تتوفر فيه أدنى مقومات العيش، لكنه أصبح المأوى الوحيد لهما. منزله دمره النظام المخلوع ولم يتبقى منه سوى الأنقاض.
6: عايشين بهالمغارة، إن لله وإنا إليه راجعون، أشو بدنا نسوي؟ لا في حد يساعدنا بخرجي مصاري، ولا في إلا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، غير هيك ما عندي.
5: ثمة حكاية أخرى هنا، لكن مشهدها أكثر قسوة. العم ياسر يودع آخر ما تبقى من المنزل الذي احتضنه وعائلته لسنوات طويلة. الأرض هي نفسها، لكن المأوى تغير. كهف مليء بالرطوبة يسكنه العم ياسر، وخيمة لا تقي درجات الحرارة المرتفعة لأبنائه.
6: ساكنين نحن هلق أنا والعائلة كلها وأولادي بالمغارة. إيه الله يكون بوضع الناس، يكون بالعون. والله الوضع صعب على كل الناس، تهجرت الناس ورجعت تلاقي هون الوضع مأساوي لكل الناس، وعايشين بالمغارة هون العقارب حياي، الوضع صعب.
5: أكثر من 800 عائلة في مدينة اللطامنة تعيش اليوم بين الخيام والكهوف بعدما عادت من مخيمات الشمال السوري. سوء الأوضاع المعيشية والدمار الكبير حال دون إعادة إعمار معظم المنازل. الجهات الحكومية تسعى لتحسين الواقع الخدمي، في حين تبقى إعادة الأعمار المطلب الأكبر والأهم بالنسبة للأهالي. عودتهم إلى مدينتهم من مخيمات النزوح لم تنهي معاناتهم، بل كانت بداية مرحلة جديدة من التحديات. منازل مدمرة وخيام وكهوف تحولت إلى مساكن مؤقتة بانتظار حلول تعيد إليهم الحد الأدنى من مقومات الحياة. على أسوة تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: تتواصل في العاصمة التركية أنقرة أعمال المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة تحت عنوان آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا، ويشارك في المؤتمر وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى جانب مسؤولين وخبراء من دول المنطقة، ويناقش المشاركون آليات العودة وتنسيق الجهود بين الدول المعنية.
7: تحت عنوان آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا، انطلقت في العاصمة التركية أنقرة أعمال المؤتمر الإقليمي للهجرة في منتدى يهدف إلى بناء توافقات إقليمية وتوحيد الرؤى بشأن ملف اللاجئين السوريين، وبحث آليات وإمكانيات العودة في ظل متغيرات سياسية وأمنية متسارعة.
8: يشهد هذا المنتدى الدولي رفيع المستوى مشاركة واسعة تضم نواب وزراء ورؤساء مؤسسات وممثلي جمعيات ومنظمات، إضافة إلى مراكز أبحاث وأكاديميين من العراق وسوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا. وعلى مدار هذه الأيام الثلاثة ومن خلال 6 جلسات حوارية، سيتيح المنتدى للمشاركين الدوليين الاستفادة من تجارب بعضهم بعضا ونقل خبرات بلدانهم بما يخدم بناء وتطوير سياسات الهجرة للمستقبل.
9: تحتاج كل السوريين الموجودين بالخارج.
7: وركزت جلسات المؤتمر بشكل رئيسي على قضية العودة، حيث جرى استعراض البيانات والإحصائيات المتعلقة بأعداد اللاجئين السوريين، إلى جانب عرض الرؤى الحكومية للتعامل مع هذا الملف.
10: كان الكثير من الحديث مع الأخوة مسؤولين ملف الهجرة في دول الجوار عن أهمية أن تكون العودة عودة مستدامة، عودة طبيعية، عودة كريمة. تم من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الشرح عن المرسوم 59 المتعلق بالنازحين، والتي سيكون له آثار مباشرة وغير مباشرة أيضا على عودة اللاجئين من خلال تهيئة البنية التحتية الأساسية في كثير من المناطق بسوريا، مما يخلق فرص عمل، مما يشجع أيضا أن يكون هناك بنية تحتية من أجل عودة اللاجئين.
26: اليوم نحن كوزارة الطوارئ إدارة الكوارث نمثل اللجنة التوجيهية واللجنة التنفيذية لمرسوم 59، نشرح أولويات عملنا بحيث نحن نضمن أول شيء العودة الكريمة للنازحين داخل البلد، إيجاد البنية التحتية للنازحين، بحيث أنه العودة تكون مستدامة بإذن الله، حتى نتلافى موضوع أنه يوصل اللاجئ السوري لما يقرر العودة الطوعية يتحول لنازح داخل بلده وتؤثر
7: على طبيعة السوق. ويسعى المنتدى من خلال جلساته إلى رسم خريطة طريق إقليمية لمستقبل ملف اللجوء، لأن تحويل هذه الرؤى والتوافقات إلى واقع ملموس يبقى التحدي الأبرز أمام تحقيق عودة آمنة ومستدامة للسوريين.
0: وحول الموضوع ينضم إلينا من أنقرة مراسلنا يوسف مل. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، حدثنا أكثر عن أبرز ما جاء في هذا المؤتمر.
11: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. اليوم هو اليوم الثالث والختام، بدأت صباحا الأعمال الختامية لهذا المؤتمر. الأمس كان اليوم الثاني من منتدى الهجرة والعودة الإقليمية بتنظيم مؤسسة الهجرة والشتات، حيث ناقش المشاركون تجارب إدارة الهجرة وسبل دعم العودة الطوعية للسوريين في اليوم الثاني. خلال المنتدى الأمس أيضا استعرضت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد جهودها الإنسانية داخل سوريا وفي مناطق الأزمات، مؤكدة استمرار دعمها للمتضررين. كما قدمت أيضا كاترين عرضا عن تجربة تركيا في التعامل مع موجات اللجوء سابقا. من جانبه أكد مدير العلاقات التركية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية محمد ناصر كارشانو أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية آمنة كريمة منظمة، وأنها تعمل ركيزة أساسية لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة عبر تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية. أضاف أيضا أن السوريين لن يعودوا إلا إذا وجدوا ظروفا معيشية أفضل وفرصا حقيقية للحياة الكريمة، مؤكدا أن العودة ليست مجرد نهاية للنزوح بل بداية مرحلة جديدة من إعادة بناء البلد. أيضا رئيس لجنة عودة اللاجئين في رئاسة الوزراء اللبنانية أيضا عرض خطة بلاده لتشجيع العودة عبر تشكيل لجان فنية وتقديم حوافز وتسهيلات قانونية ومادية بالتعاون مع الشراكات الدولية. وشدد أيضا المشاركون كاترين على أن إدارة ملف الهجرة والعودة تحتاج إلى تعاون إقليمي وتضافر دولي لضمان عودة مستدامة آمنة لحفظ كرامة اللاجئين ولدعم استقرار المنطقة وعودة البنية التحتية إلى وضعها الطبيعي وإعادة الإعمار في سوريا.
0: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. أفادت مديرية إعلام الحسكة بإطلاق وزارة الصحة حملة تلقيح مجانية ضد مرض الحصبة في المحافظة اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 10 أيام. وأوضحت المديرية أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات، داعية الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم إلى أقرب فريق تلقيح. كما أشارت إلى أن الحملة ستشمل منطقتي الحسكة ورأس العين، مشددة على أهمية الالتزام ببرنامج اللقاحات لحماية الأطفال وتعزيز الصحة العامة. قال الحرس الثوري الإيراني إنه سينفذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بانتهاك أمريكي جديد للعبور من مضيق هرمز، محذرا من أن أي سفينة تعبر المضيق من دون تنسيق مع إيران قد تتعرض لحوادث. وأضاف الحرس الثوري أن التدخلات الأمريكية في المضيق لا تجلب سوى أزمات في الطاقة ونقصا في الأسمدة الزراعية، داعيا واشنطن إلى وقف ما اعتبره اعتداءات على المنطقة وتعريضا للسفن التجارية للخطر. وأكد أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية وسيبقى مغلقا ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة، مشددا على أنه لن يسمح لناقلات النفط بالدخول أو الخروج عبره في ظل هذه الظروف. من جهتها رفضت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بمزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن السيطرة على مداخل ومخارج مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي الدولي ما يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة، وأن السفن التجارية تواصل العبور بدعم من القوات الأمريكية. وقالت القيادة الوسطى إن إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها تتحكم في دخول السفن وخروجها من مضيق هرمز، وأن السفن الدولية لا يمكنها استخدام سوى المسارات التي تحددها طهران هو ادعاء كاذب. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم يصدر بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، صباح جديد واطلالة جديدة من صباح سوريا. نتمنى انه تكونوا بلشتوا نهاركم بطاقة حلوة ومزاج احلى. صباح الخير عمار.
1: صباحك يا منى وصباح الورد والفل والياسمين لكل اللي عم يتابعونا وين ما كنتوا، سواء بلشتوا دواماتكم من بدري او لسه عم تشربوا اول فنجان قهوة.
0: واليوم الخميس، يعني الخميس الونيس، يعني بالنسبة لكثير من الناس اخر يوم عمل واخر دفعة نشاط قبل عطلة نهاية الاسبوع.
1: وفي ناس اكيد يا منى من هلا بلشت تخطط للطلعات والزيارات والنوم الطويل كمان.
0: ومهما كانت خططكم لنهاية الاسبوع، بنتمنى انه تكون ايام مليانة راحة واوقات حلوة مع العيلة والاصحاب.
1: ونحن كعادتنا رح نرافقكم خلال هالصباح بفخرات منوعة وضيوف ومواضيع بتهم كل أفراد الأسرة.
0: وهلا أكيد خلينا نبدأ بأهم عناوين حلقتنا.
1: اليوم بفقرة مفاتيح الشغل رح نحكي عن الأخطاء يلي ممكن يرتكبها الموظف لما يطلب زيادة لراتبه.
0: أما بفقرة الجمال رح نحكي عن أبرز التغيرات اللي ممكن تظهر بجسم المرأة بعد الحمل والولادة، وإمتى بتكون الحلول التجميلية خيار مناسب.
1: اليوم بفقرة حكي نفسي رح نحكي عن الأشخاص يلي بيبدو وكأنهم غير قادرين على الاستمتاع بالأشياء الجميلة بحياتهم.
0: وبفقرتنا المنوعة لليوم منواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات التواصل بفقرة كلام ميديا، ومنختم حلقتنا بفقرة زاوية خضراء لنتعرف على نبتة الريحان وأهم أسرار العناية فيها والأخطاء الشائعة يلي ممكن أنه تأثر على نموها. لهيك خليكم معنا. يا صباح الخير لكل مشاهدينا اللي عم تابعونا هلأ. أنا وعمار، تعرف عمار أجواء الصيف بتخلينا دائماً متحمسين ومستنفرين للمشاوير والفعاليات والقصص اللي فيها حركة بعد شغل وهيك تعب نهار كامل. يعني بتحس إنه لازم، هي أساسية إنه نحن نختم يومنا بشي فرفوش لهيك ينسينا تعب النهار كله. والمسار على هالشيء مبارح أنت بالعرس اللي حضرته.
1: أي والله صراحة أنا بدي يعني وجه تحية لأهل درعا، يعني أنا بصراحة أول مرة بطلع على درعا وبعد فيها هالوقت، ويعني كرماء بطريقه فظيعه. العالم هنيك محبه، بتحسي انه بتحبك، انه بتحب انه تخدمك،
0: مضيافه.
1: اي جدا مضيافه، بتحسي انه هن بس كل ما هيك قدموا لك كل ما حسوا بسعاده اكثر. فقديش هذا الشعور جميل،
0: واهم شيء انه اكل ملاحي.
1: ايه ممكن ما تقلت صراحه انه عندي هتا نهر هوا، بس انه اكلت وكانت لاول مره بحياتي صريحه صراحه. فعلا الاجواء كثير حلوه، بس يكون في فعاليات كثير، العالم تنبسط، العالم بتفرفش، العالم بتحس بسعاده. لهيك بالصيف دائما بيكون الحياه الاجتماعيه هي
0: الاساس
1: كثير واكبر بكثير، على عكس الشتاء اللي انا بحسه كثير يعني الشتاء هو منزوي هيك، انه مقت ومنزوي، نحن كلياتنا قاعدين بالبيت
0: 100%. يعني خصوصي هلا يعني بتكتر طلعات بقى المزارع والمسابح، يعني بتحس انه الصيف عن جد بده هيك اماكن. وبهالوقت تحديدا صار في عنا أماكن جديدة بالبلد، يعني هي مو كتير جديدة بالمعنى الحرفي، بس يعني أهلينا لما كانوا صغار كانوا يزوروها ويستمتعوا بالأجواء والنشاطات الموجودة فيها، وهلأ رجعت فتحت من أول وجديد لحتى نحن نستمتع فيها ونجربها.
1: أكيد، ولكن يعني في حدا أكيد سبقنا لهنيك واستمتع بالأجواء قبلنا، واللي هي زميلتنا براءة يلي عملت جولة بمول سكيلاند وحضرت لنا هالتقرير الظريف يلي راح تشوفوه هلأ وراجعين.
2: بما انه الدنيا صيف والاجواء شوب كتير والناس عم تدور على مكان لحتى تبورد فيه، مول سكيلاند رجع فتح ابوابه بعد 14 سنه ليستقبل كل الزوار من الكبار والصغار، فخلونا نتعرف على ابرز الانشطه الموجوده.
3: انتصرت الثوره والحمد لله رجعت الحقوق لاصحابها. 14 سنة مول مهدم مسروق بكامل معداته، يعني ما زاد شيء، حتى مواسير الماء انشالت. بكل الأحوال الحمد لله أعدنا تشغيله وأعدنا افتتاحه. الآن الحمد لله بنقدر نقول هو من أجمل مولات المنطقة، ما كان يعني سوريا أو المنطقة، شيء جميل، وهو مول الأسرة.
2: اول شيء لازم نلبس معدات السلامه مثل ما انتم شايفين هلا، بعدين رح نفوت نتزلج. انا اول مره متزلج، هلا بنشوف شو الترتيب جوا. بس انا وقعت كذا وقعه، فديروا بالكم يعني اللي ما بيعرف يتزلج لازم يتعلم قبل ما يجي لهون، او لا يجي يتعلم هون بعدين يتزلج.
0: براءة، شو عملتي انت؟ كيف رحتي بدوننا؟
1: انا توقعت تقلب بس ما قلبت. برافو عليك براءة، شو هالرشاقة هاي؟
0: الله يحميكي من عين عمار.
1: لا لا انا ابطأ من عين. بس عن جد تجربة بتصور حلو الواحد يجربها حتى لو ما بيعرف.
0: عندك الجرأة؟
1: ايه
0: ايه. انا صراحة مو كثير يعني.
1: ايه فأتمنى يعني توصل رسالة، يعني ما احنا هلا عنا ضيف اتش ار المفروض يدل الموظفين. هيك اغلب الموظفين مقتنعين انه بيستحقوا زياده راتب، ولكن مو كلهم بيعرفوا كيف يطلبوها بشكل صحيح.
0: واحيانا المشكله مو بالكفاءه ولا بالانجازات، وانما بطريقه عرض الطلب او اختيار الوقت المناسب للحديث مع المدير.
1: لهيك خبراء التفاوض ببرنامج التفاوض بجامعه هارفارد بيعتبروا انه من اكثر الاخطاء شيوعا هو طلب زياده راتب بدون التحضير المسبق او بدون ارقام وانجازات واضحه تدعم الطلب.
0: فكيف ممكن انه نحن نطلب زياده راتب بطريقه احترافيه، وشو الاخطاء يلي لازم نتجنبها؟ هذا الشيء اللي رح نعرفه اليوم مع خبيره الموارد البشريه هيا قبيطري. يسعد صباحك يا رب.
1: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: نورتي صباح سوريا.
4: نوركم.
0: هيا يعني هيك قبل ما نبلش بموضوعنا الحساس اللي اهم، متاكده اي حدا عم يسمعنا اكيد مركز معنا. كنا عم نحضر تقرير سكيلاند، فقد ايه مهم انه فعلا الشركات او الموارد البشريه انه تعمل هيك فعاليات للموظفين.
4: حقيقة اليوم هي الفعاليات عم تعمل كسر بالروتين وعم تعمل أجواء حلوة، والفريق بصير فيه تنافس، بنطلع من الروتين الشغل لـ8 ساعات من الهموم من الضغوط، بصير فيه تقارب بين الأشخاص، فهذا الشيء كتير بيعمل انعكاس إيجابي على الشغل. فكتير مهم إنه نحنا ندخل هاي النشاطات ضمن النشاطات السنوية اللي بتعمل الشركة للموظفين.
1: هيا أنت ما شاء الله HR أضرب وأطرح مثل ما بيقولوا. إمتى نظمتي آخر حفلة أو إمتى نظمتي آخر فعالية؟
4: هلا الفعاليات عادة بتكون هي بالمواسم الأساسية بالشركة، يعني كان في عندك عيد فطر، عيد الأضحى، الكريسماس وراس السنة.
1: يعني
4: دائما نحن
1: يعني عيد الأضحى عملتوا فعالية؟
4: ايه تماما، طلعنا غدا بالشركة وهذا الشيء بيقرب الموظفين.
0: نحن آخر فعالية عملناها يمكن بالمونديال. ايه بالمونديال. أنا صايرة أبدا يعني ذاكرتي بنوب. ايه فأكيد يعني كثير مهم إنه ينعمل طبعا هيك فعاليات مثل ما قلت لك، كسر الروتين وكسر هيك يعني هيك الرسمية شوي بقلب الشركات. هلا بقى خلينا نروح لموضوعنا يلي هو زيادة الراتب. هي شو أكثر خطأ بتشوفي عند الموظفين لما يقرروا إنه يروحوا يطلبوا زيادة راتب؟
4: هلا في اخطاء كتير شائعه بتصير عند الموظفين وقت بدهم يروحوا يطلبوا زياده الراتب. دائما الخطا ببلش قبل ما نحن حتى نوصل لمرحله الزياده. أيه. بيكون هذا الشخص بيكون عنده مشاعر سلبيه، هو بده يطلب زياده راتب لانه شاعر انه هو بحاجه زياده الراتب. هون بيكون ببلش عندي الخطا، لازم اكون انا عم ميز بين اني انا بحاجه زياده الراتب ام اني انا بستحق زياده الراتب.
0: تمام.
1: يعني افتراضا، خلينا نحكي افتراضا مثال عملي.
0: مثال ايه وين امثله عمار؟
1: فاتوا عندك شخصين، اول واحد دق الباب قال مرحبا اتش ار، اهلا وسهلا، انا بدي تزيدوا لي راتبي وعاد استحمل. والشخص الثاني حقق انجازات وعمل كثير شيء حلو وعمل شيء مهم للشركه ودق الباب فات قال مرحبا شو الاخبار، بعد اذنكم او مو بعد اذنكم انا عملت هيك وهيك وهيك، انا بحس انه احتاج زياده الراتب. شو التصرف الاصح؟ وحكينا عن كل مثال.
4: هلا نحن في عنا فرق شاسع بين الشخص اللي هو محتاج زياده الراتب بناء على الاحتياجات الشخصيه ونتيجه الظروف الخارجيه اللي عم بيمر فيها، وشخص هو عم بيطلب زياده الراتب لانه هو بيستحق وعمل انجازات معينه خلال السنه المهنيه تبعه.
0: حلو كثير.
4: يعني نحن في عنا الشخص الأول المثال يلي هو طلب أنه أنا بحاجة زيادة الراتب. اليوم هذا الشخص فات عم بيطلبه نتيجة احتياجات شخصية، ممكن هي غلاء معيشة، فايت على زواج، جاي ولد، بهي الطريقة هو عم بيطلب استعطاف الشركة وعم بيطلب دعمها. أما الشخص الثاني هو الشخص يلي عم نحكي عنه بطريقة مهنية، قادر يفوت عم بيحكي بلغة الأعمال ولغة الاستثمار، فايت عم يطلب الزيادة بطريقة واعية، عارف السبب يلي هو عم بيطلب على أساسه زيادة الراتب لأنه هو بيستحقه، والشركة بتكون عم تنظر له بطريقة مختلفة.
0: طيب هي أمتى بحق له للموظف انه هو يطلب زيادة راتب؟ يعني هل في مدة معينة، مثلا بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد سنتين؟ شو الفترة المناسبة اذا هو ملاقي حاله انه هو عم يحقق انجازات؟
4: تماما، الفترة الزمنية اللي بنقضيها ضمن الدور او ضمن الشاغرة اللي نحن موجودين فيه هي مانا معيار لاستحقاقنا لطلب زيادة الراتب. عادة نحن بنطلب زيادة الراتب بفترات معينة بالسنة، ممكن خلال فترة التقييمات او بعد انجاز لمهمة معينة، تحقيق تارجت او تحقيق عائد مادي جيد، او حتى نحن وقتها بتكون الشركة عم تعمل البادجت للسنة الجاية، هذا هو الوقت المناسب لطلب زيادة الراتب. أما بالأوقات اللي هي ممكن تكون أزمات أو الأوقات العشوائية أو هو مستحق زيادة كان من فترة قريبة، أكيد مو هي الأوقات الأفضل لحتى نطلب زيادة الراتب.
1: طيب دائما هي بيقولوا أنه في وقت معين، هو وقت ما رح لك مثالي، ولكن وقت ممكن الموظف يستثمر هذا الوقت لحتى يطلب زيادة الراتب. امتى برايك هذا الوقت المثالي؟ امتى يعني انا لازم اقول انه صار لازم اطلب الراتب، وامتى لازم اقول انه لا لازم اجل هذا النقاش لوقت اصح؟
4: الوقت المثالي لحتى انا اطلب زيادة الراتب بعد ما اكون بلشت اخذ مسؤوليات جديدة وأثبتت نجاحي فيها. يعني أنا اليوم الشركة بلشت تستثمر فيني وتعطيني مهام جديدة، وأنا خلال 6 شهور أو خلال سنة من استلامي لهي المهام أثبتت نجاحي بهذا المكان، فتنا على مشروع جديد وبلشنا نعمل إنجازات حلوة فيه، وتسكر هذا المشروع وكان إلي دور فعال كتير مهم بنجاح هذا المشروع، هذا هو الوقت الأمثل لحتى أني أنا أطلب زيادة بالراتب. والنقطة الثالثة، أنا ممكن أكون عم بقترح حلول لحتى أني أنا أخفف تكاليف على هالشركة، وهي التكاليف فعلا بلشت تظهر والأرقام بلشت تنقرأ كمان. بهالمرحلة هو وقت جدا كتير مناسب لحتى أنا أطلب من الـ HR أنه هو يساعدني بطلب زيادة الراتب.
0: طيب هي شو الجمل أو العبارات اللي ممكن أنه هي تضعف موقف الموظف وقت يطلب زيادة بالراتب؟ يعني هيك عطينا جمل كثير بيستخدموها العالم.
4: في جمل كارثية ممنوع نحن نستعملها لما نطلب زيادة الراتب
0: لهالدرجة يلا طيب
4: أنا محتاج زيادة الراتب لأنه أنا عم بتزوج اليوم. الأمور أو التغييرات الشخصية اللي عم تصير بحياتك المهنية الشركة ما أنا مسؤولة عنها. لما بدك تطلب زيادة الراتب بدك تحكي بالقيمة المضافة يلي أنت عم تقدمها للشركة كرمال فعلا تستحق هاي الزيادة. النقطة الثانية أو الشيء الكارثي كمان السيء اللي الموظف ممكن يحكي فيه، اللي هو أنا زملائي كلياتهم أخذوا زيادة وأنا ما أخذت زيادة، شو السبب؟ بهالطريقة أنت عم تكون عم تفرجي حالك أنك أنت شخص غير ناضج، وأنه أنت عم تعمل جو سلبي بين الموظفين. النقطة الثالثة، اليوم الموظف هو لما بيطلب زيادة الراتب لأنه صار في عندي زيادة تضخم عالمي أو في عندي مشاكل عم بتصير عالمية، طب أوكي هذا الشيء عم بيصير على البلد وعم بيصير علينا كلياتنا، فأنت مو من حقك أنك أنت تطلب هذا الزيادة لأنه هذا الشيء عم بيصير علينا كلياتنا.
1: كارثية. إذا إيش أنا أقول كارثية ما تكارثية؟
0: كارثية عن جد.
4: وجدا مهم كمان موضوع أنه أنا يفوت يهدد، لما الموظف يفوت بيقول أنه أنا خلص إذا ما زدتوا لي راتبي فأنا رح أستقيل، وقت توصل أنك أنت تستعمل هذا الكرت فتوقع نتائج سلبية.
1: شو بتقولوا له أنت تستقيل؟ روح الله معك؟
4: هلأ غالباً اليوم الشخص اللي هو عم بيوصل لهالمرحلة فهو بيكون في عنده يا ضغوط نفسية جداً عالية أو ضغوط هو عم بيصير رقم بيصير
0: عليه. طب أنا عندي سؤال، يعني هيك تقريباً على كلامكم أنه بركي هو حاسس أنه هنن ما حيستغنوا عنه وهو إيدون اليمين، فهو هيك نفسياً ضامن زيادة الراتب فهو جاي بالعالي، ف شو موقفه بيكون هون؟
1: بقول لك مثلا ضمن حدا
4: هلا هلا بشكل عام طالما هو موظف كي بيرسون ونحن ما بنقدر نستغني عنه، فهو بيعرف اهميته بهذا المكان، ويفترض طالما هو شخص مهم فهو يفوت يطلب هذا الموضوع بطريقه مهنيه وذكيه. اما لما نكون عم نستعمل اسلوب الاستعطاف او الاسلوب السلبي، لو اخذ هذا الشيء ايجابي او رد فعلا وصار في عندي زياده بفتره قريبه، لكن هو رح يتوقع نتائج سلبيه. انا كشركه انا عارفانه انه هذا الشخص ما عنده ولاء لي، قابل انه هو يستغني عن هذا المكان بس لمجرد انه هو اخذ عرض
0: ثاني. مو قصة ما عنده ولاء، هي يعني فكره بركي مثلا هو جاي اوفر احسن من هذا المكان، وهو بحب هذا المكان اللي هو عم يشتغل فيه ومو حابب انه يتركه، بس هو جاي اوفر احسن، فهو ما فينه يجي يقول له انه انا جايني هذا العرض اللي هو بيناسبني اكثر، فانا انه يا ريت مثلا تزيدوا لي الراتب، تحسنوا لي مثلا وضعي كذا، يا اما انا مضطر انه للاسف انه اترككم وروح على هذا العرض.
1: بدنا كرمال الولاء بضل بالمكان،
0: بدنا نسمع من هي
1: اذا اجا اوفر ولا ما اجا اوفر. هلا والله اشرك بالولاء
4: كثير نحن بتصير معنا الحالات انه الاشخاص ممكن يجيهم عرض مالي افضل، وهذا الشيء طبيعي، نحن بالنهايه بمكان فيه تنافس وهو العمل مكان تنافسي بين الشركات. فانا وقت بيجيني موظف جاي عرض مالي وهو عنده رغبه انه هو يستمر بهذا المكان، بيصرح عن العرض المالي اللي هو جاي وحتى الشاغر الوظيفية اللي هو معروض عليه. فأنا اليوم قادر من خلال هاي الطريقة أني أنا فاوض على مبلغ مالي أفضل وحتى على شاغر وظيفي أعلى، والشركة فعلا في حال هي شايفة أنه أنا استثمار ناجح بالنسبة له وأنا قيمة مضافة، فهي رح تعطيني المفتاح لحتى أنا أطلع للليفل اللي بعده.
0: يعني فينك تقولي أنه نحن فينا انه نستعمل كرت انه نحن جايينا اذا كان عن جد جاينا
4: اذا جايك بشكل حقيقي كمان ما تكون يعني
0: طبعا
4: يعني
0: اكيد
4: لا اكيد حالتين
0: انه نحن نستخدم هذا الكرت انه نحن جايينا عرض افضل، فانه انا حابب اني استمر هون، فانه ليش لا
4: ممكن فعلا اذا كان هو عرض حقيقي وبطريقة مهنية وأنا فعلا عندي ولاء وعندي استمرارية بهالشركة، مو كمان صار لي 3 شهور أو صار لي 6 شهور وجاي لهم أنه أنا جاييني عرض تاني.
0: شو رأيك عمار؟
1: والله من رأيك، من رأيي هي طبعا. هلا في سؤال بالك أما فأترك لك تسألي أنت. طيب إذا اليوم برأيك إجا الشخص عرض وفعلا كان أوفر يعني هو أحسن بكتير، وهو حابب يعني إنه يضل بهذا المكان وراح طلب للزيادة وزودوا له، كيف ممكن يعني كنسل بالطرف الثاني أو هيك؟
4: انه يعتذر
1: بطريقه تكون لبقه شوي،
4: اعتذار من العرض الثاني.
1: بالضبط.
4: بشكل عام اليوم هو الدنيا عرض وطلب، وخصوص اليوم عروض العمل فهي عرض وطلب. اوكي انا اجاني عرض عمل وفاوضت عليه، حاولت اني انا اوصل للرقم الافضل منه، لكن الشركه الاساسيه اللي انا معها فعلا استثمرت فيني وعرفت المؤهلات يلي عندي وعرفاني قديش انا لي قيمه مضافه ضمن هي الشركه، فاعطتني الرقم يلي انا عم بطمح له. بالمقابل انا بكل بساطه بتصل بالشركه الثانيه، طبعا بالتوقيت المناسب، نحن دائما بنفضل انه يكون الاعتذار خلال الاسبوع الاول من تقديم العرض لحتى انت تحتفظ بسمعتك المهنيه قدام الشركات. يوم الاتش ار بيسالوا وبيعرفوا بعض، وانا بالنهايه ممكن يكون في عندي بدي اترك باب مفتوح للشركه بالمستقبل، ممكن ارجع طبعاً اقدم لعندهم. فبدك تختار الطريقه الافضل.
1: انا هيك سالتك عشان فكره العلاقات، انه في عالم بتحب تهتم بفكره العلاقات، انا ما فيني ارفض رفض قاطع كرمال
0: ما بعرف رح يصير معه،
1: مش بصير معه بالضبط، فلهيك سالتك عن الطريقه الامثل للاعتذار.
0: طيب خلينا نحكي هيك عن شق ثاني من الموظفين، يعني ذكرنا بفقراتنا السابقه عن مصطلح اسمه عصفور الشركه. فشو بالنسبة لعصفور الشركة وقت يطلب زيادة راتب؟ يعني هون موقف المدير، هل هو برأيك بغالب الأحيان أنه هو بيميل لمشاعره الشخصية ولا لا بيروح بمهنية وبيقول أنه لا أنا ضامنه لهذا الموظف فأنا ما راح أزد له راتبه، فشو رأيك بهذا الموضوع؟
1: والله بميل صراحة.
4: هلا حتى لو المدير عنده ميول لانه يزيد لشخص معين راتبه، اذا كان هو في عنده تفضيلات شخصيه
0: مثلا
4: عم بيكون مثل ما حكينا هو عصفور الشركه، لكن اليوم المدير محطوط ضمن بادجت معين ما بيقدر يزيد بشكل عشوائي. بالاضافه هو اليوم الزياده مو بس من عن طرف المدير، هو بده يرفع تقرير للاداره العليا ليش هذا الشخص بيستحق زياده الراتب. زياده الراتب بدها تكون مرتبطه بارقام، بدها تكون مرتبطه بانجازات، بدها تكون يعني مرتبطة بأمور قابلة للقياس. فأنا إذا بدي أقول لهم هو مجرد أنه طلب زيادة الراتب لأنه هو عم بيساعدنا بالعمل، فهو دوره أساساً عم بيأديه بشكل عام، فأنا ما عم بيعمل شيء مضاف لحتى أساساً يستحق زيادة الراتب. فبهالحالة بتخيل الأمور ما حتكون صحيحة.
1: أنا لهلأ عن جد يعني هي حكي لازم شاركك يا شاركه لهي. أنا لهلأ ما عم استوعب أنه عالم

0: لحتى هو يساعده بالموضوع لحتى اخر شيء ينتقل للاتش ار.
1: بالخطوه الاولى قبل ما نروح عند الاتش ار او نروح عند المدير المباشر بده يكون انا محضره محفظه مجموعه من المعلومات قبل ما افوت لعند الاتش ار او المدير المباشر. بدي يكون محضر شو هي الارباح يلي انا حققتها خلال السنه الماضيه، شو هي الانجازات يلي ساويتها، قديش كان لها اثر مباشر على الشركه، قديش انا ساهمت بتخفيف الأثر السلبي أو حتى تخفيف التكاليف يلي هي كانت عم تواجهها الشركة بالفترة السابقة. بالإضافة بده يكون في عندي دراسة واضحة للسوق، بده يكون أنا عرفان شو هو هذا الوسط يلي بيستحق الرول أو الدور ضمن هذا الدومين بالسوق، وقديش أنا قادر كون بستحق هذا الرقم. والنقطة الأخيرة أني أنا بدي كون فايت عم بحكي بطريقة استحقاق مو طريقة استعطاف. الاستعطاف ما بناخد نتيجة إيجابية. الخطوة الأولى هي الأكيدة أني أنا بدي فوت احكي مع المدير، احكي عن كل الانجازات، عن كل الاهداف يلي انا حققتها، وعن هي المهام الجديده يلي انا اشتغلت عليها. والاكيد بدي اوضح له اني انا قادر وعندي قابليه اني انا استلم مهام جديده بالشغل الجاي. بهالطريقه فانا عم كون عم بضمن له الاستثمار الامثل بالراتب هذا يلي هو رح يعطيني اياه. بهالطريقه رح هو يسهل لي الطريق لحتى انا اوصل للاتش ار او للاداره العليا لحتى انا فعلا اخذ زياده الراتب.
2: يعني يا رب يكون كل الموظفين عم يحضروا هاي الحلقه لحتى او هاي الفقره لحتى فعلا يعرفوا الطريقه الامثل لحتى الشخص يزيد الراتب. اليوم كانت معنا هي قبيطري، واكيد نورتنا بسيدي صباح سوريا، واكيد ان شاء الله لنا فقره ثانيه
0: اكيد.
2: يعني مثل ما قالت هي مشاهدينا، مو المهم فقط انك تستحق الزياده،
0: المهم تعرف كيف وامتى تطلبها وتكون جاهز بالارقام والانجازات يلي عم تدعم موقفك.
2: اكيد بدنا نشكر هي قبيطري على كل هي النصائح.
0: وبعد الفاصل بننتقل لفقره الجمال وموضوع التغيرات التجميليه بعد الحمل والولاده، خليكم معنا.
3: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار ورأيك بمسار العالم.

0: التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
3: البيانات دقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد. الحمل والولادة من أجمل التجارب بحياة المرأة، لكن بعدها بتبدأ كتير من السيدات بملاحظة تغيرات ما كانت موجودة قبل الحمل، مثل ترهل الجلد أو علامات تمدد أو تغير شكل البطن والخصر. ومع انتشار صور العودة السريعة للجسم المثالي على السوشيال ميديا، صار في ضغط إضافي على كتير من الأمهات حتى يرجع شكل الجسم مثل ما كان قبل الحمل بأقصر وقت ممكن. ودراسة منشورة عام 2024 بمجلة بلس وان عن عدم الرضا عن شكل الجسم عم يرتفع مجددا عند عدد من النساء خلال الأشهر الأولى بعد الولادة، وهذا الشيء اللي عم يفتح باب واسع للحديث عن التوقعات الواقعية والخيارات المتاحة للتعامل مع هاي التغيرات. لهيك اليوم بفقرة الجمال رح نحكي عن أبرز التغيرات التجميلية بعد الحمل والولادة وأحدث الحلول المتاحة مع ضيفتنا الدكتورة ريم الشماط، اختصاصية الجراحة التجميلية. سعد صباحك يا رب.
1: يسعد صباحك.
0: نورت صباح سوريا
1: حبيبتي.
0: دكتورة، ليش حتى النساء يلي عم يتمتعوا كانوا بجسم حلو ورشيق قبل الحمل بيلاحظوا تغيرات كتير يعني هيك بيتضايقوا منها بعد فترة الحمل؟
1: هلأ بالعموم موضوع الحمل هو حالة فيزيولوجية طبيعية، يعني هي بتعمل تغيرات بشكل الجسم، في منها بيتراجع تدريجيا بعد الولادة وفي منها بيضل. يعني مثلا موضوع الزيادة الجلدية أكيد بده يضل. موضوع الانفصال العضلي بسبب يعني زيادة مرونة الأنسجة، يعني إحنا الحمل في تغيرات هرمونية، في تغيرات جسدية بتصير، ارتفاع الضغط داخل البطن بسبب وجود الجنين أساسا بالبطن. فنحن حيكون في عنا عدة تغيرات، في منا بيتراجع لحد معين وفي أشياء كتير ما بتتراجع، يعني حتى موضوع الستريتش مارك هو أمر ما بيتراجع أساسا. فيعني هو كحالة ما أنا مربوط بموضوع اللياقة، هي تغيرات بتصير، في عنا تغيرات هرمونية، في شيء جديد عم يصير بالجسم، في شيء قابل للتراجع وفي شيء لا.
0: طيب دكتورة، ذكرت بالمقدمة انه نحن يعني كثير من السيدات بيشوفوا على السوشيال ميديا كثير من المشاهير من بعد الولادة بيصير جسمهم لسه احلى من ما كان قبل، فشو السبب؟ يعني بتصير المرة بتطلع بتقول يا ترى انا المشكلة مني، ولا انا ما عم بعرف رجع جسمي، ولا هون شو بيكون الحد الفاصل؟
1: الحد الفاصل هون انه طبيعة الجسم هي الاساس، كل سيدة لها طبيعة جسم مختلفة، السكين كواليتي كثير بتلعب دور. يعني في نساء ولودات بتلاقي 4 و5 حمول والجلد ما في ولا ستريتش مارك، وفي نساء بتلاقي من اول حمل يعني بتلاقي الجسم فرط، فهي طبيعة الجسم بتلعب دور، رياضة للأمانة بتلعب دور، الغذاء، استخدام البيو أيل على الجلد كمان بيلعب دور. يعني حتى رياضة بحد ذاتها في عنا تمارين بتزيد الانفصال العضلي وفي تمارين لازم نعملها لحتى نحاول نخفف من الانفصال العضلي. فالأمانة كل حالة شكل وكل جسم بيتحلل بطريقة محددة.
0: دكتورة، بتلاقي كثير من السيدات كمان هي كثير بشوفها انه هن ما كانوا بيلعبوا رياضة قبل الحمل، وقت الحمل بتقرر انه لا انا هلا حينتزع جسمي فانا بدي بلش من هلا الرياضة.
1: يعني هلا شيء حلو اكيد للرياضة بموضوع الحمل للأمانة، ما انه غلط، مع الحفاظ على بعض التمارين انه مو كل الاشياء هي تجوز للحامل. يعني كمان يعني موضوع الجزع، الحوض، الظهر، عضلات البطن، هي شيء حاملة لجنين بالاخير، ما فيني انا اعمل ايفورت كثير كبير عليها.
0: هقرأ لك ياها. دراسة من جامعة أوسلو والمدرسة النرويجية للعلوم الرياضية وجدت أن انفصال عضلات البطن ممكن أنه يستمر عند نسبة من النساء حتى بعد الولادة بفترة طويلة. فكيف بتعرف السيدة أنه المشكلة بتحتاج لتقييم طبي؟
1: تماماً. هلأ موضوع الانفصال العضلي هو شيء للأمانة عم تعاني منه كتير سيدات بعد الحمل والولادة. ومو بس حتى بعد الحمل، أوقات بأي شيء بيزيد الضغط داخل البطن مثلاً البدانة الحشوية، وجود يعني آفات مرضية، أي شيء بيعمل تباعد بصفاق العضلات. مثل ما نحن شايفين هون يعني العضلة هي إلى بطنين، بيناتهم في صفاق، هذا الصفاق لما تطبقي ضغط داخلي فهو بينفتح.
0: تمام.
1: بيتراجع بحد معين أكيد، يعني نحن بالأخير فترة التعافي بعد الحمل والولادة هي 6-12 شهر، في شيء بده يتراجع، بس يعني لحد معين حيضل في عندي انفصال. هذا الانفصال شو حيسبب بالدرجة الأولى؟ بروز للبطن. بتلاقي تقلك السيدة أنه أنا على الواقف بطني ما فيه شيء، بقعد بيدلق البطن. هاي هي الشكاية، هي هيك بتجي. نحن بدنا ناخذ هاي الكلمات المفتاحية لكل سيدة. بكل بيت في سيدة عم تشكي من نفس هاي الأشياء، تقلك أكثر شيء وقت قوم بيجي لقوم بيبرز البطن. هي عم تنفتق هاي الأحشاء لبرا.
0: طب دكتورة، شو بالنسبة للكريمات أو المراهم يلي تستخدم أثناء الحمل؟ يعني قديه هي عن جد بتفيد؟
1: تمام. هلأ موضوع الكريمات هي شيء ترطيبي، يعني سواء هي زيوت أو كريمات، أنا عم رطب هذا الجلد لحتى أعطيه شوية مرونة. لأنه نحن عندي أنا تمدد جلدي، تمدد تمدد تمدد، طبقات البشرة بدها تنفصل. فبيصير في عندي شيء اسمه ستريتش مارك، بتكون بالبداية لونه بنفسجي أو أحمر، بيقولوا لك هون اذا استخدمنا هالكريمات يعني استخدمنا هالزيوت ممكن تروح شوي.
0: هي حلوه ولا
1: تماما حيلة. صراحه ما في شيء مثبت انه هي لها نتيجه ابدا. يعني حتى لليوم ما عندنا علاج نحن للستريتش مارك، يعني متى ما صارت بيضه خلص هي صارت اذيه. يعني انفصلت البشره،
0: بس هو ترطيب بيساعد،
1: بيساعد يعني حتى لكن بيعطيكي مرونه زياده
0: تماما.
1: بس انا اذا صارت عندي التشققات الجلديه ما في شيء بيروحها الا اذا شلناها. بنشيل الشريحه الجلديه كلها، واللي فوق الشريحه اللي بيبقى هو بيضل كل العمر. يعني ما شفت انا علاجات مجديه لهلا، يعني حتى بالطب ما فيها العلاجات المجديه لسه. يعني شيء مؤكد 100% العلاج تمددات الجلد لا، بس الحفاظ على موضوع الترطيب والكريمات والزيوت الحيويه كثير جيده. يعني بتقلل من فرصه حدوثها.
0: طب بالنسبه للمثل هيك بيحطوا مثل الزئات على البطن، هي لشو بتساعد؟
1: كمان مشان نخفف الضغط.
0: هي هي
1: بس يعني هي وقايه من باب الوقاية، أما مو من باب العلاج. متى ما تم أمرها يعني هي ما بتنشال إلا إذا شلتيها جراحي.
0: طيب شو أكثر الإجراءات التجميلية يلي بيطلبوها النساء من بعد الحمل؟
1: هلأ شوفي شغل يعني شد البطن للأمانة بيتربع على العرج دائما، بس حاليا يعني صار في عنا مفهوم جديد بجراحة التجميلية، هو موضوع المامي ميك أوفر. هو عدة عمليات جراحية بتهدف لإصلاح الثدي والبطن والمنطقة التناسلية عند الأنثى بعد إنهاء الولادات لترجع للشيب هي اللي كانت تحلم فيه من قبل. يعني أكيد الحمل بيأثر على موضوع الثدي، بيأثر على موضوع المنطقة التناسلية، بيأثر على موضوع البطن كمان. فنحن المامي ميك أوفر هي عدة عمليات طبعا بتنوضع بعد تقييم وخطة محددة تعمل إصلاح لكل هاي الأعضاء اللي أثر عليها الحمل والولادة.
0: طب شو هو التوقيت المناسب لحتى المرأة تعمل العملية الجراحية لشد البطن من بعد الولادة؟
1: تمام. يعني هلا أنا هون بدي أفكر بأكثر من نقطة. أول شيء لازم يكون في تعافي تام من موضوع الحمل والولادة، يعني شفاء تام ممكن ما بين 6 ل 12 شهر.
0: يعني المرأة ما فينا تعمل
1: طبعاً
0: عمليتين بنفس الوقت، يعني
1: أسوأ شيء بتلاقي ممكن تعمله السيدة.
0: إنه المرأة وقت تفوت على القيصرية بتقول له للدكتور فرد مرة
1: شل الجلد الزائد
0: القيصرية وشد لي البطن، فشو رأيك
1: بهذا؟ لا أكيد أنا ضد هذا الكلام، نحن كجراحين تجميليين بنرفض هذا الموضوع، لأنه موضوع
0: طب شو السبب؟ هو جرح مفتوح.
1: حاجاوبك، شد البطن هو ما له بس زيادة جلدية، هو إصلاح انفصال عضلي، هو تعديل شكل السرة، إزالة الدهون الموضعية، وآخر شيء بنشيل الجلد زايد. اما انت لما عم تشيلي بس جلد زايد فانت حطيتي جلد مشدود على انفصال عضلي على سره مو ظابطه. فهي ما الشغله بس جلده، هي الشغله عده اصلاحات نحن لازم نعملها لنرجع للشيب الاساسي للبطن كشكل وظيفه كمان.
0: طيب دكتوره يعني انا بدي تحكي لي هيك، يعني هي واحده من من الاخطاء يلي نحن الاخطاء الشائعه يلي للأسف النساء هلا بيتداولوها بالمجتمع، فبدي تعطيني كمان أخطاء شائعة بيتداولوها النساء ولهلا أنت بتتفاجئي فيها.
1: للأمانة مثل ما قلتي ذكرتي موضوع شد البطن الجزئي مع القيصرية، نحن بنرفضه تماما طبيا وصحيا ولحياة الأم ولحياة الطفل أساسا. وعندك موضوع المشدات وربط الحوض، يعني كلها هي أشياء أنا بسمعها من الأهل يعني ومن الجدات إنه بيربطوا الحوض ليرجع وبنتهم مشد مشان يروح، بس أكيد ما في هيك شيء. يعني خلص في زيادة جلدية ما في حل إلا تشيليها، في انفصال عضلي ما في حل إلا ترجعي تصلحي العضلات، في خلل بشكل السرة بدك ترجعي تصلحي إصلاح جراحي، في تجمع دهون موضعية بدك تشفطيها. يعني نحن منقيم شو المشكلة بنعطي حل. عرفتي لنأخذ حل مجدي أساسا. يعني بالأخير بدي نتيجة فعالة.
0: دكتورة غير الجراحات التجميلية اللي بتصير كتير من النساء بيتوجهوا للأجهزة تبع الشد والنحت، فشو رأيك فيهم؟ هل بيعطوا نتيجة
1: هلأ فعلا؟ ليكي موضوع الأجهزة ممكن نحكي عن راديو فريكوينسي عن الليزر. يعني حاليا مثلا أحدث التقنيات هي موضوع الليزر مثل جهاز اسمه الأرغوبلازما. هو جهاز بيعمل على سكين تايتنينج بيشد الجلد، بس هو للترهلات الخفيفة للمتوسطة كمان. أوكي. هون بتلعب معي دور موضوع درجة الترهل. الزيادة الجلدية الكبيرة ما في شيء بشيلها إلا الجراحة صراحة
0: أبداً.
1: ممكن نعطي فرصة للخفيفة للمتوسطة، يعني هي أجهزة الليزر حتعمل على تحفيز كولاجين وإلاستين بالجلد ممكن تعطينا نتيجة مرضية، بس أكيد ما أنا مثل الجراحة بس إنه هي فعالة بدرجات محددة.
0: دكتورة بالختام بدي توجهي لي هيك نصيحة لكل يعني المشاهدين اللي عم تابعونا هلا أو لكل السيدات اللي عم تابعونا هلا، شو بتقلينون إذا كانوا عم بيفكروا إنه هنن يعملوا شد بطن؟
1: هلا صراحة أنا بوجه لهم بالبداية إنه الحمل هي تجربة رائعة وما في شيء مقدس أكثر من الأمومة، وكل شيء بيهون أمام وجود طفل بالحياة يعني أمام غريزة الأمومة اللي هي الأهم بالنسبة للمرأة.
0: أشعر بدني دكتورة
1: عن جد صدقا، يعني أي. هي بالنسبة لكل سيدة هي لحظة كتير ممتعة. ما بدنا نقرن إنه الحمل شوه الجسم أو يعني غيرني غير شكلي صرت مو حلوة، كل شيء له مجال للإصلاح. نحن متى ما أنهينا ولاداتنا يعني الحمد لله الطب تطور صار في عنا علاجات كتير كبيرة وواسعة، نقدر نرجع للشيء اللي بدنا إياه بعد ما أنهينا مثلا الوظيفة الإنجابية، فكل شيء بيتصلح كل شيء بيرجع. يعني أنا بيهمني خلال الحمل الحفاظ على الوزن، الأكل الصحي، اللياقة والله مهمة يعني موضوع الرياضة هو شيء هلأ مفتوح يعني الناس تطورت على موضوع الرياضة عم تشتغل يعني حتى بموضوع الرياضة نحن كمان بدنا نكون حذرين قلت لك في رياضة بتزيد الانفصال العضلي في رياضة لا بتساعد بموضوع
0: فأكيد لازم تتابع مع مختص
1: تماماً يعني مو غلط الواحد يسأل مو غلط الواحد يتثقف أوقات بتلاقي في سيدات ساعيين انه يلا نحن عم ندير بالنا حنا بتلاقي في عادات غلط دائما التقييم بيرجع يعني لاهله يعني بموضوع الرياضه طبعا. في عندنا كوتشات مختصات موضوع الطب في عندنا طبيبات مختصات يعني دائما السؤال مو غلط يعني
0: طب دكتوره بالختام هيك يعني بدي تقولي لنا هيك جواب سريع بتوجع العمليه
1: يعني اسبوع لاسبوعين ما بيضر على المسكنات ما بيضر بس النتيجه بتستاهل اكيد
0: اي يعني يعني فينك تقولي انه نحن ممكن انه نحن ننصح بها العمليه بشكل اساسي
1: صراحه اذا المريضه استطباب اكيد انا مع هذا الحكي
0: اي طيب حصرا يعني استطباب
1: استطباب طبعا يعني حتى نحن مو كل المريضات مؤهبات لشد البطن يعني حتى سيدات البدينات يعني هذا مفهوم انا يمكن يتفاجئوا منه العالم يعني نساء البدينات ما فينا نعمل لهم شد بطن يعني نحن عندنا شيء اسمه بي ام اي تمام هو معيار بيحدد لي هل المريضة قادرة تفوت على عملية تجميل ولا لا يعني حتى الدهون لازم تكون بحد معين موجودة لأقدر أتداخل
0: تماما يعني عملية ممكن تجميلية. السيدات
1: طبعا
0: أكيد بحالة
1: الطبيب هو اللي بيقيم دائما تماما. يعني دائما احنا بحاجة لتقييم طبي صحيح
0: 100% دكتورة ريم الشماط اختصاصية الجراحة التجميلية نورت صباح سوريا شكرا كثير لك على المعلومات
1: القيمة سريت بوجودكم
0: نحن بالأكثر مشاهدينا هلا خلونا نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا ونرجع لعمار وفقره الاتيكيت خليكم معنا

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. رغم تغير الزمن، ما زالت الطلبة أو طلبة الزواج من المناسبات الاجتماعية المهمة بالمجتمع السوري، واللي إلها أصولها أكيد الخاصة وتفاصيلها اللي بتختلف أحياناً من محافظة لمحافظة، بين الجاهة والقهوة والعبارات اللي تنقال وبين الأصول يلي لازم تحترم. في تفاصيل صغيرة أحياناً تصنع انطباع أولي عند أهل العروس. اليوم بفقرة على الأصول رح نتعرف مع فراس رامو على إتيكيت الطلبة السورية والأمور المشتركة والاختلافات الجميلة بين مناطق سوريا. وأكيد صار معنا باستوديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شو الأخبار؟
1: بخير.
0: يا أهلا وسهلا. والله لا أخفيك، يعني مبارح مبارح كنا بدرعة، وأهل درعة مضيافين بطريقة يعني ما بيتخيل العقل، فأنا أكيد لازم أوجه لهم التحية. وصار معنا نفس الموقف، فأنا شو مبارح كنت بالطلبة، فعم قلوا لأحد الأشخاص أنه أنا بكرة عندي فقرة بدي أحكي فيها عن الطلبة. فأنا للأمانة شفت مجموعة من الطقوس، القهوة كيف تضيف، أنه ممنوع تطلعوا من درعة إلا ما تاكلوا، كتر ما هم مضيافين ما شاء الله، كيف بيروحوا بيطلبوا من أهل العروس، شو بصير، كيف بتكون الحفلة، كيف بيكون مولد، مجموعة من الطقوس. فأنا للأمانة خلينا نحكي معك هيك فيها ونتواصل لحتى نعرف الطقوس الرئيسية الرسمية لك المحافظة.
1: هلا هي كطقوس هي بروتوكولات، يعني هي بروتوكولات في رسمية، شغلات رسمية لازم يعني بدها تصير،
0: ممنوع انه واحد يطلع عنها.
1: مو قصة ممنوع، بس هي لانه جرت العادات، يعني هي عاداتنا وتقاليدنا هيك، فبالتالي لازم تتم. لما بده يتأثر بشي فيها، مثل بده يكون الطرفين حس انه هو كأنه مقصر بحق الطرف الثاني، يعني هي من مبدأ الضيافة ومبدأ كرم الضيافة مثل ما قلت. بيترافق معها القوانين تبع الضيافة العادية، يعني مثلا الموضوع اللي قلت عليه انه ما بيطلعوا بلا غدا، فهذا من الضيافة، اي ضيافة بالذات بمناطق مثل درعا ما بيصير يطلع.
0: مش مو معقولين، يعني نحن كانت الساعة 12 بالليل وانا عندي شغل وهيك، فانه خلص نحن عن جد كثير تعبانين وكثير نعذبه، والله والله راح يعملوا مشاكل، يعني راح يصير في مضاربة انه بدكم تجوا تاكلوا عنا.
1: اكيد.
0: فقديش الموضوع حلو. اكيد انا بدي وجه يعني رسالة لرفيق او حبيب قلبي مهدي يلي مبارح كان خطبته، بيتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله رب هيك نحضر له الفرحة الكبيرة. وبدي أرجع عن جد أتشكر أهل درعا المضيافين الكرماء يلي فعلا قد ما حكيت عليهم وقد ما حكيت قديش هن ما في منهم، فهذا شيء كتير كتير قليل. كان بدي لك شغل. أنت خبير اتيكيت، بطلبتك شو كان في هيك شغلات مميزة أنت حسيت أنه هي بروتوكول لازم تصير وهي عن جد على أصول؟
1: هلا نحن بنتبع العادات تبع الشوام، باعتبار الشوام يعني بالضبط. فاحنا عندنا الجاهه هي الاساس. الجاهه يعني هي اللي كبار العائله بيلتقوا مع كبار العائله الثانيه لحتى تتم الطلبه. فنحن هي اهم طقس بتكون او اهم فقره بالبروتوكول تبع الجاهه اذا نحكي بالشام. فنحن هي كانت اهم شيء. وبعدها طبعا بترافق باقي القصص اللي هي هلا اكيد موضوع الضيافه مثل ما قلنا، موضوع هلا نحن بالشام موضوع القهوه هو موضوع عادي، بس بمناطق مثل ما قلت درعا مثلا، مناطق عم تحكي على مناطق مثلا مثل الشمال، القهوه شيء اساسي، السويدة شيء اساسي القهوه، فلها طقوسها غير طقوس الطلبه. يعني
0: هلا بيناتنا اذا انا قلت لهم انه ما بشرب قهوه شو بصير؟
1: ما في ما بشرب قهوه بشرب.
0: لا لك شو صار امبارح، لانه امبارح اول واحد اجى ضيف قلت له انا ما بشرب قهوه، فمرق بعد خمس دقائق رجع وصب قهوه وقال لي تفضلت له، قال لي بدك تاخذ ما اخذته وشرب.
1: تمام. ما فيك ما تاخذ،
0: حسيت انه خلص بروتوكول فاكيد اشرب.
1: اكيد هون صفي، هذا بروتوكول القهوه، يعني بروتوكول شرب القهوه. فكونها طلبه، يعني كونه في طلب بالنص، فباغلب المناطق ما بيصير يتاخذ الفنجان ما ينشرب، لازم ينشرب.
0: طيب هنحكي
1: لأن زمان شرب هيبقى صفية شغلة تانية، هون بتصير القتال مثل ما قلت يعني.
0: طيب يعني في محافظات إجباري الشخص لازم يشرب قهوة خلال
1: طبعاً،
0: وفي محافظات لا.
1: لا لا عادي، لأنه هي مثل ما لك نحن مثلا بالشام مثلا ضيافة القهوة هي قهوة عادية، يعني ضيافة قهوة فنجان قهوة،
0: فنجان قهوة طبيعي
1: طبيعي، بينما القهوة العربي اللي عم تضيف مثلا بمناطق مثل درعا مثل الشمال مثل بسويدة، هي القهوة هي يعني هي الأساس اللي بتحكم كمالة الجلسة شو هي. يعني انت من أول ما تفوت قبل ما تحكي أي شيء في فنجان القهوة، فنشرب فنجان القهوة مشيت الأمور بسلام.
0: عم يخبروني من الجاليري أنه أهل دير الزور انه فنجان القهوه اللي بيشربه العريس بينكسر. ليش برايك
1: بينكسر؟ وبسويدة نفس الشيء، انه ما بيشرب شيء بعدها، ما حدا بيشرب من بعدها.
0: ما حدا بيشرب بعد العريس.
1: من بعدك ما حدا بيشرب خلاص.
0: طيب صلصي. طيب في طب طقوس تبع انه يعني في طقوس محدده انه مثلا مين بيضيف بالاول، بتاخذها باليمين بتاخذها بالشمال؟
1: ايه طبعا طبعا. ايه تبدا بالتفضى بالكبار. هلا نحن مثل ما قلنا بكل المناطق الجاهة هي كبارية الطرف الاول وكبارية الطرف الثاني. طبعا هن كبارية العريس جايين لعند اهل العروس لحتى تصير الطلبه، لكن اسمها طلبه جايين طلبوها. فيلي بده يتبلش منه هو الكبير تبعهم، تبدأ من الكبير إلى الأصغر، وطبعاً تبدأ بالضيوف وبعدين بتصير بتروح للضيف. هلأ ببعض المناطق يلي عم يصب القهوة كمان هم بيركزوا عليه، لا بيركزوا على مين عم يصب القهوة، مين عم يضيف القهوة، إنه ما بيصير يضيفها مثلاً.
0: مين لازم يكون عم يصب القهوة؟
1: ببعض المناطق لازم يعني يضيفها حدا كبير كمان لحتى يكون في
0: يعني هذا نوع
1: توجيب أكتر، احترام أكتر طبعاً. لانه بتفرق بينما نحن جاي مثلا كبير العيله الثانيه مثلا واللي عم يضيفه مثلا طفل ولا ولد ولا كذا مو ظابطه، فلازم احتراما له اللي يضيفه حدا.
0: بالشام بتفرق ولا ما بتحس بتفرق؟
1: بالشام لا ما كتير ما كتير بتفرق. بس كمان يعني يراعى موضوع انه مو صغار يلي يشتغلوا بالضيافه، يعني توجيب لل
0: يعني اخو العروس الكبير مثلا
1: يعني ممكن
0: هيك
1: تزبط.
0: طيب اهل العروس بيهدروا العرس تبع الرجال؟
1: طبعا
0: طبعا طبعا. بالشام ما بيحضروا هيك عم يقولوا لي.
1: شو بالميدان ما بيحضروا؟
0: بالميدان ما بيحضروا. منتج الحلقه احمد ميداني عكم ما بيحضروا.
1: ايه بتفرق كثير. في بعض المناطق بعض العائلات هي بتختلف بقى من عائله لعائله من منطقه لمنطقه.
0: حتى ضمن الشام
1: في ضمن الشام طبعا
0: في مناطق بتختلف
1: ضمن الشام طبعا. اهل الميدان حبايبنا يعني عندهم عادات وعندهم طقوس تختلف شوي.
0: شو في عندهم عادات غريبه؟ بركي احمد هيك
1: والله احمد يساعدنا اكثر. لا في كثير شغلات، في بالذات بموضوع الطلبه بموضوع هي في كثير شغلات. موضوع كله يعني بروتوكولات الزواج، بروتوكولات مثل الاعراس. مثلا بالميدان الطلبه في عندك طلبه للرجال طلبه للنسوان،
0: غير الرجال بيروحوا لعند اهل العروس الرجال.
1: ايه خلصت رد في طلبه ثانيه بيروحوا النسوان لعند النسوان يطلبوها مره ثانيه يعني.
0: ايوه دول اهل الميدان.
1: بالميدان
0: باقي ما طبقه ممكن ما يكون بكفي الرجال مثلا
1: تماما.
0: او النساء ولا حصر الرجال
1: يعني. هلا شوف، لا هي اللي بتصير الطلبه البروتوكوليه الشكليه هي للرجال. بس التفاصيل وما التفاصيل والكذا لا، ممكن تكون مسبقا رايحين النساء ثلاث اربع زيارات كمان ومخلصين الامور وناهينا كلها، بس تبقى شكليا بيروحوا بقى للرجال.
0: يعني اول شيء بتنزل والدة بتفصل النقد.
1: ايوه
0: تقول النقد هيك هيك هيك متفقين. بشوف بتشوف يعني الام بتشوف البنت
1: تماما
0: بتعجبها وحركاتها وحلسه وناعم من هالقصص. بعدين بتطلع بعدين بيجوا رجال وبيطلبوها بشكل رسمي.
1: طب
0: في طب خلال الروحه انه مثلا وقت يروحوا رجال على الخطبه او على الطلبه في شيء معين لازم يقدموه؟ ممكن مثلا الاب يساوي حركه معينه؟
1: هلا لا هي ولا تكتفى هي بمثلا يعني بوكي ورد مثلا ممكن بكفي من العريس طبعا، هذا انه بوكي ورد. وبالنسبه للجاه اللي جايه هو ابو العريس مثلا او كبير الوفد خلينا نسميه هو اللي عم يطلب. كلمة فكرة يطلب انه هو جاي يحكي بالموضوع، يعني
0: هو بيحكي عن الاشخاص اللي جايين من عنده على الجاهل، سواء قد يكون اب قد يكون عم
1: جده بجوز يكون عمه بجوز يكون هن عندهم بالعيلة حدا فعلا كبير كمكانة مثلا او
0: عمر كعمر متحدث
1: او حتى أو بالمجتمع هو قد يكون كبير هو مع هالعيلة.
0: العريس بيكون معهم اكيد
1: طبعا اكيد
0: لازم يعني لازم العريس يعمل تصرف معين؟
1: لا لا بالعكس، هون العريس ما بيعمل معه شيء. هي يعني الايفنت الوحيد العريس ما بيعمل شيء.
0: حلو.
1: ما له اي دور فيه.
0: طيب يعني. بس طب بس الخطيبه تحط ملح بالقهوه للعروس هذا لازم يشربها اجباري؟
1: بده يشربها طبعا
0: اجباري.
1: لا ما حيحس فيها يوميتها ما راح يحس فيها، من بعدها بصير بيحس بس يوميتها لا ما حيحس فيها بتمرق. فبتتم الطلبه يعني بيتم من خلينا سميناه وفد العريس يعني بيطلبوا الصبيه ما في الفاظ معينه هون، يعني هي فقط يحكوا القصة أو يحكوا الحالة إن إحنا جايين نطلب فلان إلى فلان خالصين، بيكونوا أوريدي لأن هن مثل ما قلنا متفقين يعني وخالصين. فالطرف الثاني راح يردوا عليهم بالقبول أو الرفض. وطبعا طالما وصلوا وإجوا كذا ومثل ما قلنا هن أوريدي خلف الكواليس متفقين على كل شيء، فأكيد يكون الجواب قبول يعني.
0: إيه في ناس أنا لسه ما جربت صراحة، لسه إن هيك عم بسألك بشكل تفصيلي. يا حبيبي خليلي إياك. طيب أنت وقت كنت رحت تطلب تتذكر شو صار؟ مين اللي حكى؟ بتذكر تفصيل انت انتبهت عليها؟
1: هلا نحن اللي حكى الوالد والدي تفاصيل لا ما كان يعني ما كان في اي تفاصيل ملفته او شيء، لا كانت الامور كلها ماشيه بسلاسه.
0: يعني التفاصيل كبروتوكول قصدي
1: لا كبروتوكول مشيت كلها. يعني الوالد حكى طبعا معنا نحن كباريه العيله وموجودين كباريه العيله ببيت حماي، ف الوالد حكى وخذنا الاوكي يعني وانتهيت يعني.
0: طب قلت لك طب شو تتصرف انت؟ يعني قلت مثلا قال لك الحجي او الوالد الله يخليك يعني يا ريت مثلا لو انت ما عملته او مثلا كان عم تعمل بهي الطريقه؟
1: لا ابدا،
0: او كله كنت آدمي.
1: كنت
0: ادمي تكات اجباري
1: لا ما شغبت ولا عزبت
0: ابدا ابدا. اصلا العريس قلت لي ما لازم يحكي،
1: اي ما بيحكي شيء، ما في شيء يحكيه او يعمله. زائد عندنا كمان ملاحظه مهمه نحكي فيها، انه اليوم كثير عم نشوف مبالغه بهي التفاصيل. يعني اليوم هي حلوه هي البروتوكولات اللي نحن هي عاداتنا وتقاليدنا
0: تبع جيت وفي عدي وجيت وهالقصص
1: تماما يعني ما في داعي لكل هالالعاب الناريه.
0: هي الالعاب الناريه الحمراء اللي بيروحوا فيها صارت انه
1: يعني صارت اسطول سيارات جاي.
0: انا بس السوشيال ميديا لعبت كثير دور
1: تماما.
0: السوشيال ميديا لعبت كثير دور لحتى خلت يكون في الاهتمام. انا بحس كمان انه بترجع هي لاسلوب الشخص بالحياه. يعني هو اذا عمله ما له غلط،
1: هلا هي ما لها غلط، بس يعني هو نفسه هذا الشخص بعد فتره حيقول لك انه شو كنت عم بعمل انا.
0: لا انا بحس
1: انه هي فرحه اكيد حقه يفرح.
0: لا انا ما بعرف، انا
1: بحس المبالغه يعني ما توصل. يعني اليوم نحن صرنا مؤخرا تدخلت وزاره الداخليه بالموضوع، يعني لكن هاي المفرقعات وكذا ما بدك للقد يعني. يعني صارت تعمل مشاكل اكبر، صارت تتسكر شوارع، بالاخير تكتشف انه والله في عريس جاي يطلب. يعني
0: هلا هو يعني انا بحس يعني لازم يكون في نوع من هيك برايي، لازم يكون في نوع من المبالغه، بس مو مبالغه شديده. انا ممكن يعني بالغ بطريقه تعبيري من دون ما اذي الاخرين
1: تماما، من دون اذى
0: فيك بتكون امور سليمه.
1: اكيد
0: طيب فكره الهديه فيك بروتوكول معين لازم مثلا يحملها شخص معين؟ كيف بيتصرف العريس لما يقدم
1: الهدايا لخطيبته؟ بالطلبه ما جرت العادات انه يكون في هدايا بالطلبه
0: بالطلبة
1: سوى بوكي ورد مثلا ممكن فقط. اما الهدايا بتكون وقت كتب الكتاب، وقت مثلا اذا في العرس خطبه كذا، هون في التلبيس بنسميها. الهدايا بتكون بكتب الكتاب اكثر من ما تكون بالطلبة. بالطلبة ما يعني ما جرت العادات انه يكون في هدايا بالطلبة، سوى موضوع مثل ما قلنا بوكي ورد. هلا كمان هون في ملاحظه بناء على تجارب من رفقاتنا، يعني لما يكون في طلبه بعض العائلات بتعمل غدا بتعمل عشاء بالطلبه نفسها، يعني اللي هن طبعا
0: هون اهل دراع هيك يعني.
1: هون مين اللي بيكون عاملها؟ اهل العروس.
0: لانه
1: انت جاي بيتهم تمام، فهون لازم يتنبه مسبقا انه في غدا او في عشاء،
0: لانه لازم يتنبه
1: لانه من يلي صار مع رفقاتنا كثير انه العالم كلها اجت نحط الغداء وما حدا قدران ياكل مثلا. حلو. كله اكل وجاي، كله متغدي او كله خلصوا راحوا وراح الغداء. فلازم هي الشغلات تكون منبه عليها، لانه هي ما لها شرط، يعني ما لها قاعده موجوده بكل طلبه.
0: طيب في بروتوكول منتشر مؤخرا انا عم اشوفه، هو بروتوكول كسر الموبايل مع بعض الخطبه، شو رايك فيه؟
1: هذا جديد لسه ما وصلنا لهالدرجة بدك
0: لا هو بروتوكول صراحة سيدلا معلش. كمان شو كان بيحكيانش في يختلف شيء الطلبة أو فكرة الطلبة بالريف السوري؟
1: أي من منطقة لمنطقة أكيد يختلف.
0: كيف؟
1: لا الفكرة الأول خلينا نقول الجوهر
0: الفكرة الأولية هي واحدة،
1: هي واحدة تمام، اللي هي كبارية العيلة اللي عندك كبارية العيلة. هلأ ما تبقى من تفاصيل عم تصير، يعني مثلا في مناطق بيفصلوا النقد هلا هن قاعدين كرجال بين بعضهم، في مناطق تانية لا بيكون خلاص متفق عليه. يعني بحسوا في اشخاص او عائلات او مناطق بتقول لك عيب ينحكى فيه بين الرجال، وفي مناطق تانية بيقول لك لا هو الرجال اللي بتحكي فيه. فهي مثلا الشغلات اللي بتختلف من مكان لمكان. مثلا مين اجا، مين في اشخاص لا مثلا بيقول لك لازم العيله كلها تكون موجوده، في مناطق تانية لا ممكن يكتفي بوجود مثلا ابوه او اخواته او عمومه، يعني تكون كافيه كوفد لشكله هذا الوفد. فهي اختلافات بسيطه بالتفاصيل الصغيره، بينما الجوهر الاساسي هو واحد.
0: طيب مشان العالم اللي لسه ما يعني جربت هذا الموضوع، شو رايك بفرح بالجميع؟ اعطيني هيك قواعد رئيسيه. لازم الشاب لاي شاب ناوي انه يطلب او يخطب او هيك فروم اي تو زد، يعني من بدايه الفوته ينتبه على كم ملاحظه للنهايه.
1: هلا اول شيء مثل ما قلنا عدم المبالغه باي شيء، يعني ما نبالغ كثير باي شيء، سواء
0: نبالغ بدون اذى
1: او نبالغ بدون اذى ما في مشكله. الموضوع الثاني انه هي زياره كبار لكبار، فبالتالي قلنا له للعريسه هون ما لك اي دور يعني بالحكي، بنقصد يلي بده يحكي هو الكبير، هو الكبير اللي معه خلينا نقول. شغله ثانيه اللباس رسمي، اكيد كثير شفنا شباب راح يطلب بالجينز يعني لباس رسمي. اوكي انت مخبي الطقم للعرس، بس كمان هون اهميته مثل اهميه العرس ومثل اهميه كتب الكتاب، فاللباس رسمي بده يكون. موضوع التعريف كمان مهم عند الطرفين، كتير فتنا جاهات بتلاقي فاتوا 20 زلمة قاعدوا ما حد عارف مين هدول، عرفنا اللي حكى انه أبوه العريس الباقي ما عرفناهم، فموضوع التعريف كمان كتير مهم. وهدول اهم النقاط. هلا مثل ما قلنا موضوع الهدايا بيرجع حسب العائلات، في عائلات فيها هدايا بالطلبة، في عائلات لا ما عندهم هذا العادة.
0: بصراحة كتير حلو هذا الكلام. هلا انا خطر لي اخر سؤال، انه انا يعني انا في عالم كتير هيك رفقاتي من جيلي خطبوا وتجوزوا مشت امورهم، فبسأل كل حدا بعد الخطبة يعني خطبوا طلبوا مش الحال وكتب الكتاب، صار في هيك زيارة للبيت الأحمى، فالخطيب بيضل فترة كتير طويلة بينام عندهم وبيقعد 3-4 بالليل، فأول شيء هل هذا الشيء صحيح؟ تاني شيء كيف ممكن يعني بيت الأحمى يوصلوا طريقة بطريقة محترمة إنه رجع بيتك؟
1: هلا هذا الأمر من شفناه عند يعني عند الكل مثل ما قلت كل اللي خطبوا، فاللي اكتشفنا انه الامر عادي او طبيعي.
0: طبيعي
1: ايه طبيعي، هذا اللي اكتشفناه، وما شفنا حدا من الاهل عم ينزعج من وجود الصهر يعني عندهم لوقت متاخر او شيء. اذا بدنا نوصل له المسج عن طريق العروس يعني بسيطه، يعني عن طريق العروس خلاص هي
0: خلاص ان شاء الله بين روح
1: بين بعضهم تماما، بين بعضهم هن هو اوريدي حتى بعد ما يروح يكملوه على التليفون يعني. فانه بين بعضهم هن بيتفاهموا وبتكون وصلت المسج يعني من الاهل عن طريق العروس.
0: حلو. هلا انا صراحه كثير مجرب، فاسف عم بدخل بخصوصيات كثير. انت كم ساعه كنت تقعد عند بيت حماك؟
1: والله ما كنا نعد يعني ما في شرط معين يعني.
0: خلص اذا خبير اتكاد بالسكله كانت حماتك ما في منها.
1: لا اكيد والله على سلامتك.
0: الله يخليك يا رب، وان شاء الله يكون نفرح بكل العزابيه اللي شكرك على المعلومات القيمه ونورتنا، وان شاء الله لنا هيك اتكاد بروتوكول بحلقه جايه
1: اكيد.
0: شكرا جزيلا. يعني مشاهدينا مهما اختلفت العادات بين محافظة وأخرى بيبقى الاحترام والتقدير أساس أي طلبة ناجحة. بعد الفاصل نتابع معكم فقرات صباح سوريا، لا تروحوا لبيت.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
5: صباح الخير مشاهدينا من جديد. اكيد كلنا بنعرف شخص دائما بيركز على المشكله بدل الحل، او بيعيش لحظات جميله ولكن ما بيقدر يستمتع فيها فعلا.
6: والغريب انه الموضوع مو دائما مرتبط بالتشاؤم او المزاج السيء، لان بعض الاشخاص بيواجهوا صعوبه حقيقيه بالشعور بالمتعه او الفرح رغم وجود اسباب تدعو للسعاده.
5: واغلب الدراسات يا منى متخصصه بالصحه النفسيه بتصف هي الحاله احيانا بمصطلح انعدام المتعه، وهي تعني تراجع القدرة على الاستمتاع بالأشياء يلي كانت تمنح الشخص شعور بالفرح أو الرضا سابقاً.
6: فهل السبب نفسي يا ترى، ولا طريقة التفكير، ولا تجارب سابقة؟ هذا الشيء اللي رح نحكي عنه اليوم مع الاختصاصية النفسية سحر المحمود. يسعد صباحك يا رب.
7: صباح الخير منى. صباح
5: يا أهلا وسهلا، شو الأخبار؟
7: تمام الحمد لله.
6: طيب نفوت بالموضوع.
5: شو رايك انت
6: سحر، شو الاسباب النفسيه اللي ممكن تخلي الانسان ما يعرف انه عن جد يفرح حتى لو في سبب انه يخليه يكون مبسوط؟
7: هلأ قبل ما نحكي عن الأسباب النفسية خلينا نحكي عن المزاج المنخفض. المزاج المنخفض هو حالة مؤقتة بتصيب الشخص وبيطلع منه شخص وبيرجع لحياته الطبيعية، أما انعدام المتعة فهو حالة نفسية بتصيب الأشخاص اللي هن ما بيحسوا بالشغف أو شغفهم منطفي أمام كل الأنشطة والمهام الموجودة عنده. شو هي الأسباب النفسية وراء عدم شعور الشخص بالفرح؟ الضغط النفسي واستمرار الضغط النفسي هو اللي بيخلي الشخص يحس انه قد ما كان سعيد ما عم يستمتع بهي اللحظة. كمان استمرار حالة القلق والتوتر بتخلي الدماغ بيدخل بحالة تأهب، ولما هو بيستجيب بحالة التأهب هي لما بيرجع بيتعرض مرة تانية لضغط نفسي أو لموقف بيسبب له قلق وتوتر، هذا الشيء بيخلي الدماغ بيستجيب نفس الاستجابة، وهذا الشيء نحن بنسميه الاستجابة المزمنة للتوتر. الاستجابة المزمنة للتوتر بتمنع الشخص من أنه هو يحس بالسعادة. كمان الأشخاص العادية بشكل عام لما بيصير في حدث إيجابي بحياتهم بيحسوا بالسعادة تجاههم، بينما الشخص اللي عنده صدمة نفسية هو أصلاً خايف من حدوث الفرح، لأنه دماغه دائماً بحالة تأهب وترقب وبحالة انتظار للخطر حتى باللحظات السعيدة.
5: هلا سحر، أنا بحس أنه يعني هو ما في انعدام للسعادة بالمعنى الحرفي، لأنه يعني هو الفرح والسعادة والحزن وهي كلها هي حالة شعورية مؤقتة تتبدل، صح أو لا؟
7: لا، الصراحة في عنا شيء اسمه الأنهيدونيا. الأنهيدونيا هو انعدام المتعة وهو حالة دائمة موجودة عند الشخص،
5: بس هي مو حالة شعورية
7: دائمة
5: تتغير
7: مؤقتة. لا، انخفاض المزاج المؤقت هو حالة مؤقتة بسبب تغير بنظام الدوبامين، وهذا شيء مؤقت. أما انعدام المتعة فهو انطفاء الشغف اتجاه كل شيء بالحياة،
5: انطفاء بشكل دائم
7: حتى لما بيأدي المهام اليومية. يعني الأعمال الروتينية هي بالنسبة له عم بيأديها بدافع الواجب، بس هو ما بيحمل لها أي شعور.
6: طيب شو الفرق بينه وبين الشخص السلبي؟ يعني هذا الشخص وقت يكون قاعد مثل جمعة أو قعدة أو فرحة عم بتصير بتلاقيه هو شخص الكانن يلي ما عم يتجاوب، مثلا قلوا له قوم فرح قوم رقص قوم تفعل معنا تضحك كذا بتسم نتصور كذا بتلاقيه قاعد وبيقولوا عنه ايه خلص بقى انه هذا شخص سلبي. ما
7: هذا اسمه عسر المزاج. عسر المزاج كمان هو حالة مستمرة عند الشخص. طبعا هي الشغلة بترجع لأفكار الشخص، يعني عنده قناعات معينة مقتنع فيها. هدول كلياتهم بيندرجوا تحت الاكتئاب على فكرة، يعني انطفاء الشغف والأنهيدونيا هن علامة من علامات الاكتئاب.
6: بس شو الفرق بيناتهم؟ يعني
7: الفرق بين الشخص السلبي، الشخص السلبي بشكل عام هو بيحمل أفكار سلبية وتشاؤمية تجاه اي شيء بالحياة، يعني دائما بتوقع السلبي قبل الإيجابي.
6: طيب
7: يعني ما عنده، يعني هو عنده الفكرة السلبية الوحدة بتزاحم مجموعة الأفكار الإيجابية.
6: ونفس الشخص اللي ما بيفرح؟ طيب
7: الشخص اللي ما بيفرح من الأساس ما بيفرزوا الهرمونات عنده، يعني هرمونات السعادة ما بيفرزوا عنده.
6: أي
5: تمام. أي. عنده هرمون سعادة.
6: أما الشخص السلبي ممكن إنه يفرح بأوقات معينة.
7: الشخص السلبي، الشخص السلبي هي أفكاره هي اللي بتخليه يحس بهذا الإحساس بحالات معينة.
6: أي.
5: طيب سحر، في دراسات منشورة من أكسفورد أكاديمي كانت تقول إنه في بعض الأشخاص عم يبلشوا فعلاً يفقدوا تدريجياً إحساسهم بالمتعة أو الحب، يعني تجاه كثير شغلات معينة. اليوم إمتى أنا بدي أفرق ما بين شخص عم يفقد شعوره تدريجياً بسبب سوء مزاج وبين شخص صار عنده هاي الحالة أو المتلازمة ولازم أحل نفسي؟
7: هلا لحتى انا اقول انه الشخص عنده انعدام بالمتعه بدي انتبه لثلاث حالات. اول شغله انه انطفاء المتعه تجاه اي شيء بالحياه، هذا الشيء مستمر لاكثر من اسبوعين، فهي حاله صفت حاله مرضيه. كمان بدي انتبه انه هو عم ينسحب بشكل تدريجي من العلاقات الاجتماعيه. كمان الشخص ما عنده اي رده فعل تجاه اي شيء بالحياه، يعني لا عنده شعور بالسعادة. هي شو الفرق بينه وبين الشخص السلبي؟ هو أصلاً ما عنده لا شعور بالفرح ولا شعور بالحزن، هو أصلاً حيادي دائماً، يعني نظرته حيادية لهي الأمور. هذا الشخص عنده صعوبة بالفرح، وهذا الشخص عنده شيء اسمه انعدام المتعة.
6: شو دور التربية سحر بهذا الموضوع؟ يعني لحتى تخلي طفل من وقت ما كان صغير لوقت ما كبر إنه هو يحس بالذنب اتجاه أي نجاح بيعمله أو اتجاه الأفراح اللي بتصير حواليه.
7: تماماً، في أشخاص ردود أفعالهم عادية تجاه أي شيء بالحياة، يعني ما في شيء بالحياة بيبهره، ما في شيء بالحياة بيحسسه بالسعادة، ما في شيء بالحياة بيلفت له انتباهه، دائماً ردود أفعاله عادية وباردة.
6: هذا الشخص
7: لما كان طفل كانت ردود أفعال أهله تجاه الأحداث الإيجابية هي ردود أفعال عادية، فبيكبر هذا الشخص أولاً ما عنده ثقة بنفسه. لما نحن بنحكي مع هذا الشخص ومنقول له اشتغل على الثقة بالنفس، بيقول لي بس أنا عندي كتير إنجازات وأنا عندي كتير نجاحات، بس أنا شايف هاي النجاحات أمر طبيعي. فبيكبر هذا الشخص وهو متبني ردود الأفعال نفسها اللي موجودة عند أهله، يعني أي إنجاز قد ما كان طبيعي هو عادي بالنسبة له. كمان المقارنة السلبية اللي موجودة عند الأهل، يعني شو هالإنجاز العظيم، ما ابن خالتك نجح بمعدل عالي وسافر برا البلد وكمل دراسته برا، ابقى بس تنجح مثله بمعدل عالي بقى احكي عن النجاح والإنجازات. فهي السلوكيات هي اللي بتشكل الشخصية عنده، هي اللي بتشكل مفهومه للسعادة.
5: أنا مؤمن جدا بقانون الجذب، ومؤمن جدا بمقولة أنه أقداركم تؤخذ من أفواهكم.
7: تماما
5: جدا. بدي كلام يعني جمل منك تخليني فعلا أحس شيء إيجابي وبفرح طبيعي صحي بدون أي.
7: تمام. هلأ تكرار الكلمات الإيجابية على الدماغ، نحن عنا عقل واعي وعقل لاواعي. أنا لما بدي كرر كلمات إيجابية على عقلي اللاواعي، عقلي اللاواعي ما بيعرف يميز بين الحقيقة والخيال أو الحقيقة واللي هو كلام مجرد أنه أنا عم بحكي. العقل بيستخدمها على أنه هاي حقيقة مطلقة. فلما أنا بكرر كلام مثل أنه أنا شخص قوي، أنا شخص واثق من نفسي، أنا شخص قد هي المهمة، أنا قد هذا الإنجاز، أنا رح أوصل، هذا الكلام بيخلي الشخص فعلا مع الوقت طبعا مع تكراره. يعني غذاء العقل اللاواعي هو التكرار، فمع تكرار هذا الكلام العقل اللاواعي بيصدقه وبيآمن فيه.
6: طب بدي بالختام تعطيني 3 عادات بالمقابل هي بتسرق سعادتنا باليوم، أو مثلاً الجمل بتنقال حوالينا أو نحن حتى بنقولها ما بنحس على حالنا وقت نقولها وبتسرق سعادتنا وبتأثر على مزاجنا.
7: دائماً بيقولوا كلمة الله يجيرنا هالضحكة أو الله يجيرنا من هالفرحة.
6: فعلاً
7: هي الكلمة بتحسس الشخص أنه الفرح فخ بالنسبة لإله. الدماغ بيلجأ لتقليل مستوى السعادة بهي الفرحة اعتقادا منه وإيمانا منه أنه أنا إذا قللت مستوى السعادة والفرحة فأنا رح أحمي حالي من المصيبة اللي جاية، كأنه الفرح مقدمة للمصايب. الفرح أولا هو نعمة من رب العالمين، لازم أنا أشكر الله على هي النعمة، لازم أنظر للفرح لأنه هو نعمة وأنا أستمتع بهي اللحظة. كمان في من ضمن العادات اللي بتسرق سعادتنا هي أنه أنا بستخدم الموبايل وبستخدم التصوير كتير لما بطلع مشوار، يعني طول المشوار عم بيصور طول الوقت ماسك الموبايل بإيده، فهذا الشخص ما عاش اللحظة وما حس بمتعة هي اللحظة وما عنده يقظة ذهنية. اليقظة الذهنية هي عيش اللحظة بكامل تفاصيلها بتركيز عالي، مو أنه أنا أطلع على اللحظة من برا وقيمها من برا وصورها، لأنه الشخص اللي بيستخدم الموبايل وبيصور كتير بالمشاوير هو شخص عاش السعادة بشكل سطحي.
6: 100% يعني اختصاصية نفسية سهر المحمود، كتير شكرا لك على هدول المعلومات القيمة ونورت صباح سوريا.
7: أهلا
5: وسهلا. نورتينا. يعني مشاهدينا هي كانت فقرة حكي نفسي لليوم، إن شاء الله بتكون استفدتوا منها. فاصل وراجعين حتى نكمل باقي فقراتنا، لا تروحوا ولا بعيد.
8: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
9: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
8: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
9: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
8: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
9: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
8: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
9: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
8: أعتقد الفكر البسط طلع صار عالمي.
10: معرض أعمار سوريا يفتح أبواب الاستثمار بمشاركة دولية واسعة، والمحروقات تفتح باب التساؤلات بعد ارتفاع الأسعار وشكاوى البنزين الرديء، وبين الفرص الاقتصادية ومخاوف الوقود نرصد المشهد من مختلف جوانبه، ونضع هذه الملفات اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
11: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير من جديد. في آلات موسيقية من أول نغمة بنعرفها، والساكسفون من الآلات اللي إلها شخصية خاصة وصوت بيقدر ينقل إحساس كامل بكذا نغمة.
1: واليوم مو بس رح نستمتع بالعزف، كمان رح نتعرف على أسرار هاي الآلة وكيف ممكن أي شخص يبدأ رحلته لتعلمها مع ضيفنا عازف ساكسفون نصر الدين جبالي اللي صار معنا بسيدة صباح سوريا. صباح الخير.
2: صباح النور يا أهلا.
0: نورت.
1: أخبار؟
2: الحمد لله بخير والله.
1: يا أهلا وسهلا نصر. انت اليوم عم تخبرنا انه صار لك 11 سنه عم تعزف، فلهيك
2: تماما
1: بدك اليوم تطربنا
2: ان شاء الله. اكيد
1: جاهز؟
2: جاهز.
1: طيب احكي لنا بدايه كيف هيك بلشت رحلتك مع هي الآلة.
2: بلشت بدايتي يعني كنت صف ابتدائي، ف يعني كنت عم دور على معاهد موسيقى. من هالمعاهد اكتشفت صلح الوادي. هذا المعهد فت عليه كثير، فادني يعني عرفني على الآلات كلها. عملنا اختبارات لنعرف انه اصابعنا نفسنا لنعرف نحدد الآلة يعني.
0: طيب نحن هلا ايه
1: ايش الاصابع بتلعب دور؟ يعني
2: ايه طبعا.
1: شلون يعني شو اصابع يعني شو قصدك؟
0: هلا العزم يمكن
2: الاصابع طوال مثلا، انا مو طول اصابعي او رفاع، ممكن تساعدوا آلة البيانو او الجيتار الوتريات.
1: اوكي يعني حجم الاصبع شو ما شو بالبق لي
0: عمار لازم
2: هو كل ما كانوا طوال اصابعك بيساعدوك مسافات.
1: ايه شوي طوال ايه خلاص اوكي متعلم.
0: طيب خلينا هيك بدايه نسمع شيء وبعدين نكفي دردشه، شو رايك؟

0: إني شو هالحلاوة.
1: خليلي ياك
0: كثير كثير حلو.
2: نصر الدين، انت خبرتنا انك فتت على معهد صلح الوادي.
1: فتت معهد وتخرجت منه؟
2: انا بدي قبل. بس قبل التخرج يعني فتت اول شيء عملوا لك اختبار للنفس والاصابع وهيك، بس انا بدي تقلي انه شو اللي خلاك تختار الساكسفون بالذات؟
1: هلا انا كنت كثير اسمعها على اليوتيوب، غير هيك انه هي كثير تشبه صوت الانسان، ممكن تتنقل بين موسيقى كلاسيك ورومانس لمستوى تاني تماما، مثل جاز شيء صاخب يعني.
2: انت شو
1: حبيت هالتنقل؟ والله انا بعزف النوعين يعني، مثلا بالمعهد العالي انا ملتزم بالكلاسيك والشغلات الرومانس والهاديه يعني. غير هيك اوقات بشارك بحفلات ما دخلها بالمعهد يعني.
2: ممكن حفلات خاصه جاز
1: دار الاوبرا، اوقات بعزف برامج جاز.
2: ممكن تسمعنا شيء جاز ولا لا؟
1: مثل عندك
0: يات.

0: عن جد الله ذكرت توم اند جيري.
1: انا كثير بحب الجاز صراحه.
2: طيب نصر، انا يمكن تقريبا يمكن اول مره بشوف الالم من قريب. واضح انه ما بعرف يعني اي حدا ما له كثير متقن او حتى ما كثير بيعرف عن هي الاله بيقول انه هي كثير صعبه.
3: تماما، اي اله
2: كثير ازرار وقصص وفيها. صح، قديش هي الفكره صحيحه وانت كيف حسنت تتاقلم مع الفكره وتعزف بهي الطريقه الجميله؟
3: والله الفكره كثير شائعه، بس يعني كاله الساكسفون في يعني فرق بالالات، في الات تعلمها يعني كأول لحظه ما تمسك الاله بيكون سهل، في الات صعب. هلا هي من الالات يلي سهل تطلع فيها صوت، هلا اذا نفخت ممكن يطلع معك صوت، بس صعوبتها بعدين
2: فيها صوت. بس في كثير هي بتضل تعمل هيك
3: هي بقى صعوبتها لما بعد ما تطلع الصوت بدك تعرف كل علامه وين كبستها، كيف تطلع صوت نظيف. يعني هلا اي حدا بينفخ بطلع صوت، بس بيكون فيه كثير هيك
1: يكون ما إيه نقي صوت.
3: فهي صعوبتها.
1: طب بالنسبه يعني انا دائما هيك الالات النفخيه بيكون عندي نفس السؤال انه كيف يكفيون النفس، يعني ما بتستصعب وانت عم تنفخ
0: خصوصي نفس كثير
1: تمارين نفس كثيره. بس يعني خبرتني اول شيء انه عملوا لك اختبار لنفسك وهيك، فكيف بيحددوا هذا الشيء؟ يعني انه قد ما كان الواحد شو التمارين اللي انت بتساويها، كيف بتدرب حالك، كيف بتطلع اصلا الصوت نظيف؟
3: هلا سبحان الله، انا يعني كنت قبل ما اكتشف العزف كنت مشارك دورات سباحه.
1: فمن وقت انا اوريدي
3: انت عارف انه نفسي منيح، فبلشت تمارين نفس. يعني اهم شيء على الالات النفخيه انه تنفس من بطننا، لان هو فيه مخزون اكبر من الصدر.
1: طبعا
3: هذا لازم نتعود عليه لنصير ناخده تلقائيا بدون ما نفكر،
1: بدون ما تفكر
3: لازم
1: فيه.
3: من بطني. فبين ما نتعلم هالتقنيه لازم يعني نبلش عزف آلة نفخ. تمام.
2: طيب وهي تمارين النفس شو لازم الشخص يركز على شيء لحتى يتعلم هي الاله كثير منيح؟
3: اهم شيء الشفايف كفتره اوليه، لان ممكن كثر الشد عليها يسبب تشققات، كثر الضغط عليها. لا كثير يتعب حاله الواحد،

0: آلة بيوصل لمرحلة في فقدان شغف شوي، بقول لا خلص أنا شكلي اخترت الآلة الغلط فما عاد بدي أكمل. فأنت وصلت لهي المرحلة ولا لا؟
1: هو هذا الفقدان بيجي لما انه خلص طلعت صوت بتحمس يلا بدي
0: تماما
1: اعزف شيء فورا يعني مشهور او شيء.
0: صحيح.
1: هو الواحد لا يعني هي كل الآلات بالعالم موسيقى كلها بدها صبر خطوة بخطوة.
0: ايه
1: يعني بلش علامة علامة.
0: ايه.
1: جملة جملة نقطة نقطة بعدين اللي بلش هيك انه اعزف نوتات كاملة.
0: طيب شو رايك تسمعنا شيء ثاني؟
1: سمعكم شيء بما انه هلا صباح الخير.
0: اوكي.

0: ما اتوقع صراحه يعني.
1: ولا انا توقعت فيروز.
2: اصل كثير كثير حلوه، شكلي كثير كثير حلوه. طيب في اشخاص بيتعلموا اونلاين، قد ايه الفكره يمكن صحيحه او بتفيد او هيك او لا، ما بتحس كثير لها فائده مقارنه بتدريب بيكون على ارض الواقع؟
3: هلا هي والله كثير منيحه مفيده، خصوصي اذا انه اساتذه من برا البلد. انا مجربه بس عندي
2: اونلاين من بعيد لبعيد، بتحسها بتفيد او لا؟
3: هلا هي غلط كاول فتره بس انه كواحد هلا شاري الاله، لان طبيعي اول استخدام الاله ممكن تغلط بوضعيه شفايفك، الوقفه هي كلها ما فينا الواحد يصلحها اذا ما كان قريب منه.
1: صح،
3: فمشكله اذا تعود على شيء وضل مكمل بصير تصليحه غلط،
1: بصير تصليحه اصعب من انه تتعلم من اول وجديد. صح 100%. بدي تخبرني عن، تتذكر اول معزوفه عزفتها؟
3: تذكر كثير بسيطه كانت.
1: يعني شو كانت؟
3: عباره عن ثلاث نوتات بس، يعني كثير بسيطه.
1: شو كان شعورك طيب وقت عرفت
3: تعزف؟ وقتها كثير كنت انه طلعت صوت وبلشت يعني اعرف طلع ثلاث علامات وهيك.
1: ايه طب اول معزوفه حقيقيه انت عزفتها، يعني هي كانت طويله وكانت فعلا يعني صعبه وهيك انت فرحت بحالك؟
3: هلا هي مو طويله، هي مقدمه لكارلس ويسبر اذا بتعرفوها.
1: ايه تذكرت
3: مشوار على الساكسفون
1: ترجع تعزف لنا اياها؟
3: تذكري هي اول نوتة يعني جربت
1: اعزفها؟
3: تذكرها.

0: الله حلوة هي. ايه طبعا
1: كثير مشهورة على الآلة.
2: اي وشو كانت طيبة ردة فعل اهلك اصدقائك؟ ما هيك دائما بيقولوا لك انه عزف لنا شي شغلة نسمع؟
1: اكيد مبلا فورا جبت الآلة وقفت من الصالة اسمعه. دائما هالحماس موجود كان لهلا والله. اي شيء بتعلمه يعني بحب سمع اهلي اول شيء.
2: اي وشو بيكون رأيهم؟
1: دائما بشجعوني والله حتى لو كانت سيئة بس يعني بتشكرهم كل الشكر لهم اكيد هن عم يعاونوني من اول مسيرتي لهلا
2: يعني اكيد بنوجه لهم تحية يعني دائما الاهل هن اساس نجاح
1: طبعا هن وصلوني لهون.
2: اي
0: انا بدي ارجع اسمعني شيء. في شيء لسه معين حابب تعزف لنا اياه؟ في شيء ببالك هلا؟
2: ما شبعنا
1: هلا في ايه في
0: يب

0: لا
1: يا سلام
0: كبيرة
1: لا استمتعنا فيها هاي منيح انك طلبت عمار يعني عزف الساكسفون نصر الدين جبالي نورتنا
2: خليلي
1: ونورت صباح سوريا وبنتمنى لك كل التوفيق
2: شرفتيكم
0: شكرا جزيلا نورتنا يا حبيبي
2: العفو اهلا
0: يعني مثل ما شفنا اليوم مشاهدينا الموسيقى هي عبارة عن موهبة وأي حدا بيشتغل لحاله بما يخص الموسيقى أكيد راح يوصل مثل ضيفنا يلي بعد 10 سنة صار حدا هيك فنان بهي الآلة فاصل نرجعكم بفقرة زاوية خضراء لا تروحوا لبعيد
1: كلام ميديا
0: كلام ميديا
1: كلام ميديا
0: كلام ميديا
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الاختيار ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

0: يا صباح الخير لك المشاهدين اللي عم يحضرونا هلأ. وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا، وخبرنا الأول بيقول من حلب، ومن واحد من أحلى المشاهد اللي بتعكس روح التطوير والإعمار مع افتتاح دوار الليرمون بحلته الجديدة بعد ما خلصت أعمال الصيانة والتأهيل والتجميل.
1: الافتتاح يا منى تم بحضور محافظ حلب عزام القريب وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي ليرجع الدوار ويطلع بالشكل اللي بيستاهله كواحد من أهم مداخل المدينة.
0: أما مصمم المشروع محمد عزيزي فأكد أن التصميم ما كان مجرد تجميل للمكان، وإنما رؤية معمارية بتحمل رسالة أمل وتجدد من خلال مجسم بيرمز للنهوض والتقدم وحواليه عناصر فنية بتجسد قيم العلم والعمل والعدالة، إضافة للمساحات الخضراء والمسطحات المائية والإنارة الحديثة. يعني أكيد هذا الشيء بيعطينا فخر لبلدنا أنه نحن يعني عم نشوف تطور بالساحات وبالشوارع وبالدوارات، فأكيد هذا الشيء يعني جدا جميل.
1: طبعا أكيد يقدر كل مجهود سووا كل الأشخاص المعنيين لإعادة إعمار هذا المكان اللي فعلا هو يعني جسر تواصل ومساحات وكثير كثير شغلات حلوة. أتمنى فعلا نحن نضل مستمرين بنفس هذا النسق لحتى فعلا تعمر سوريا مثل ما بدنا وأكثر. أنا شوف الفيديو مع بعض.
0: يلا.

0: أما خبر تاني مشاهدينا فهو الخبر اللي صدر بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فكان عن خطوبة الفنانة السورية روعة السعدي والفنان السوري حسن خليل بعد سنوات طويلة من الشائعات والتكهنات حول طبيعة العلاقة بينهم قبل ما يعلنوا ارتباطهم بشكل رسمي وسط أجواء مليانة فرح ومحبة.
1: حفل الخطوبة أقيم بأحد الأماكن الراقية بالعاصمة دمشق بحضور أفراد العيلتين وعدد من الأصدقاء المقربين، بالإضافة لكوكبة من نجوم الدراما السورية من بينهم النجم السوري عباس النوري وأكيد نجوم تانية.
0: يعني هناك في عنا أجواء مميزة جدا ولحظات جميلة شارك الحضور مع الثنائي اللي خطفوا الأنظار وفرحوا جمهورهم بخبر ارتباطهم بشكل رسمي.
1: لهيك ألف مبروك للعروسين وبنتمنى لهم حياة مليانة حب وسعادة ونجاح وعقبال أكيد الفرحة الكبيرة وتعيشوا هيك بهنا وسعادة. وهلأ خلونا نتابع كيف كانت أجواء الحفل.

0: يعني
1: اهم شيء بهذا الموضوع كله انه فعلا يكون حسن وروعة مبسوطين ان شاء الله، يكون روعة بالفرحة الكبيرة
0: ان شاء الله.
1: وعن جد انبسطنا له،
0: كثير انبسطنا له للأمانة. يعني انا متأكدة كثير من المتابعين لروعة انبسطوا كمان بهذا الخبر، خصوصي انه يعني هي كانت مرافقتنا بطفولتنا بالفصول 4 وبكثير من المسلسلات، فبدنا نقول لك مبروك نارا.
1: بخبرنا الثالث لليوم خبر حلو مليان فرح من الفنان السوري محمد الأحمد وزوجته الممثلة علا سعيد، يلي أعلنوا بطريقة مميزة أنه بانتظار مولود الأول.
0: وعبر فيديو لطيف شاركوه مع المتابعين ظهرت علا جانب محمد بلحظات عفوية ورومانسية، وكشفوا من خلاله عن هالخبر السعيد ليبدأوا مع بعض مرحلة جديدة ومميزة بحياتهم العائلية.
1: الخبر لقى تفاعل كبير من الجمهور ومحبي الثنائي اللي شاركوه وفرحتهم وتمنوا لهم كل الخير بهالخطوة الجديدة.
0: من قلبنا ألف مبروك لمحمد وعلا، وإن شاء الله تكتمل فرحتهم على خير ويجي البيبي بصحة وسلامة ويملي بيتهم سعادة وفرح. وهلا خلونا نتابع الفيديو سوا.

0: وخبرنا الرابع من الشام عن شخص كسر كل هالقواعد لأنه يمكن يكون أول واحد بياخد مخالفة مرورية وبيكون مبسوط فيها.
1: داول لرواد سوشيال ميديا منى فيديو لشخص عبر عن سعادته بعد ما تلقى على مخالفة مرورية من أحد عناصر الشرطة بدمشق بسبب تظليل نوافذ سيارته بشكل مخالف للقانون.
0: لافت بالموضوع أنه الزلمة ما اعترض ولا انزعج، بالعكس أكد أنه تطبيق القانون ضروري على الجميع وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية للحفاظ على السلامة وتنظيم حركة السير.
1: يبدو يا منى أنه المخالفة كانت بالنسبة له دليل على أنه القانون عم يتطبق، وهذا الشيء خلاه يستقبلها بابتسامة بدون زعل. خلونا نتابع الفيديو.
2: أكلنا مخالفة مدللة، أنا مبسوط كثير أني أكلت مخالفة على التصليل، لأنه قسماً بالله بحترم القانون وبحترم النظام. هاي زلمة المسؤول، الناس بتاكل مخالفة وبتزعل، قسماً بالله أني مبسوط، بستاهل. هاي سيارتي ها، بس أنا مظلل مشان الشمس. يا أخي الشمس حراقة، شو بدنا نساوي؟ هاي الشباب الطيبة ها، الله يعطيكم العافية.
1: يعني بصراحة أنا كثير انبسطت من قلبي، لأنه إذا هيك عم يتصرف شخص، وإذا هيك تصرف الشعب السوري أمام أي شيء يتعلق بالشرطة والقانون، فنحن بألف خير
0: 100%. أكيد عمار، يعني هي هذا الموضوع ببلش من شخص وبينتقل من شخص لشخص، يعني أكيد نحن لازم نكون مبسوطين إنه أخيراً صار في قانون ببلدنا، صار في مخالفات، بصير في عدالة، بصير في العالم بتصير حقانية أكثر. فأكيد يعني خبر حلو للأمانة
1: كثير صراحة، الحمد لله.
0: أما خبرنا الأخير، بدنا نروح لصانع المحتوى اللبناني بلال الحداد، اللي حقق إنجاز كبير بدخوله لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد ما صار أول صانع محتوى عربي بتجاوز 1 مليار مشاهدة على إنستغرام وخلال شهر واحد فقط.
1: الحداد حقق هذا الرقم بين 4 حزيران و4 تموز 2026 بالتزامن مع تغطيته لكأس العالم، وتم توثيق الرقم القياسي من مدينة صيدا بلبنان،
0: وهي مو أول بصمة مميزة له، فقد سبق وحصل على جائزة أفضل صانع محتوى رياضي بالشرق الأوسط ضمن جوائز جلوب سوكر، ليثبت مرة جديدة أنه من أبرز الأسماء العربية الصاعدة بعالم المحتوى الرياضي. يعني هذا الشيء أكيد فخر كتير كبير لألنا، أنه يعني أنا وقت شوف أسماء عربية عم تاخذ جوائز بفرفح قلبي من جوا عمار.
1: عن جد ما في احلى من هاي الانجازات اللي عم بتصير، وانا بصراحه بلال حداد كثير بحترمه. وفعلا هو بكاس العالم عمل انجاز كثير حلو، وتابع لحظه بلحظه وعمل تغطيه كثير منيحه، وليكن حط بجلوبال سكر وكمان بمصوت جينيس الارقام القياسيه. بنتمنى اكيد كل التوفيق لبلال، ويا رب هيك نشوفه كمان باهم اهم اهم اهم الاماكن
0: ان شاء الله. اكيد يا رب. مشاهدينا، لهم نكون وصلنا لنهاية فقرة كلام ميديا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، ومنشوفكم بفقرة زاوية خضراء. لا تروحوا لبيت.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عارفك نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة الزاوية الخضراء. من أول ما نقرب على نبتة الريحان بنعرفها من ريحتها المميزة واللي خلتها واحدة من أكثر النباتات المحبوبة بالبيوت والحدائق.
1: لكن الريحان مو بس نبتة عطرية، هو كمان من النباتات السهلة بالزراعة واللي ممكن تنجح حتى على البلكونات والبرندات إذا عرفنا طريقة العناية الصحيحة فيها.
0: اليوم بزاوية غضرة نتعرف ونحكي عن أسرار زراعة الريحان واستخداماته وفوائده مع المهندسة الزراعية آلاء نصري. اهلا وسهلا فيك يا ابو صباح.
1: صباحك الاء، نورتينا.
2: ميت هلا وسهلا.
1: يعني اليوم انت جايبتينا نبته موجوده بثلاث ارباع البيوت السوريه
2: وما بيعرفوا شو هي الشغلات الحلوه اللي فيها.
1: احكيلنا. طيب
2: احنا مو بس نبته على فكره، يعني انت هلا شايفه نبات، تمام؟ هو صيدليه زراعيه، هو مضاد للحشرات، بيروح البعوض، بيروح الدبان، بيروح كثير شغلات. اي حدا عنده حب شباب عندك هذا الحل. ريحته بتجنن، يعني انت مجرد ما هب الهواء خلاص انتشرت الريحه وبين انه انا بيتي كثير حلو، فهو ملطف جو كمان. شو كمان عندنا فوائد له؟ لكل حدا بيدرس وبيرتفع الكورتيزول عنده، حط هذا النبات عندك ودرس قدامه. هذا النبات صيدليه زراعيه عن جد، يعني هو نبات متنقل بألف فائده له، كثير بجنن النبات.
1: طب هو هل هو عن جد سهل العنايه؟
2: كثير سهل جدا.
1: اي
2: هلا في عالم بتخاف من الشغلات الحوليه، هو فينا نتفق انه هذا من النباتات الحوليه، يعني بيفكروا انه انا جبته لعندي ولما مات بسببي انا. احنا ما بنعرف انه هو في فتره معينه رح يكون فيها كثير حلو وريحته حلو، بعدين رح يتبل ويموت، بس هو رح يترك لك بذر. يعني احنا ان شاء الله بالفتره الجايه لما يكون عمل بذر حنورجيكم كيف البذر حيكون. يعني هذا النبات رح يعمل لك سيخ وفيه كميه بذور صغيره، كل العالم بتشوفه مات بتكبه. لا، انتوا حافظوا على هالبذور ورجعوا زرعوها الشتويه باخر الشتويه بشباط باعذار بهي الفتره لحتى يرجع مره جديده يعطينا نبات ثاني.
1: يعني بيقولوا انه يمكن يعني بتضيع البذور، ما بنحافظ عليها مشان هيك.
2: بالفعل على فكره اغلبيه العالم بتضيع البذور. طب حطوها بالبراد انتم، يعني تنحط بدرج صغير بالبراد بعيد عن الرطوبه، بعيد عن
1: ينكتب عليها انه هي بذور الريحان.
2: هذا الريحان، مع انه ستي وستك من الاشخاص اللي كانوا يحافظوا على هي القصه.
1: صح صح. وعلى فكره ما بنحافظ.
2: ما بظن انا وانت حافظ ابدا، هذا الجيل بيستهتر اكثر بحس. ليكي هذا النبات اذا نحن زرعناه بهذا الحوض رح يترك لك بذر، خلينا نترك البذور مع النبات مع الحوض السنه الجايه. يعني انت هاي البذور تركيها للسنة الجاية على النبات ورح يرجع يطلع. هذا النبات من النباتات الجميلة جدا والعناية فيه سهلة كتير، سقيه كتير سهل. نحن بالصيف شوب كل يومين مرة. دوسي
1: بده شمس؟
2: اي طبعا بده شمس. ليكم هلا نحن اليوم جايبين نوعين من الريحان، تمام؟ وهو له اكثر من نوع، في منه الاحمر والهندي واليوناني والى اخره. هذا من النباتات اللي بسموها الريحان اليوناني. هذا الريحان العادي الموجود بكل بيت، هذا اللي بيستخدموه للفتوش والسلطه وبيعطي طعم بتاخذ العقل. والله ماما كانت تعملها وعن جد الفتوش تبع ماما غير عن اي حدا دقتها عنده. ليكي قطعي ورقه،
1: قطعي ورقه من هدول،
2: قطعي ورقه وشميها فركيها.
1: يا
2: هي الورقه اي حدا عنده مثلا حب شباب، التهابات، اي حبوب بالايد، انت بس تفركيها عليها. بس تفركها على الحب بتلاقي في ريحه طلعت وفي مضاد فطري وبكتيري بتطلع بجنن.
1: جميل.
2: لاي حدا بيتوتر جيب كاسه مي غليها حطها معه واشربها قبل ما تنام، انا باكد لك نومك رح يتحسن. على فكره الحياه كلياتها بلشت من النباتات، الحياه كلها بلشت من النباتات، المبيدات، ملطفات الجو، اي شيء. فالنباتات هي ما لها شيء عادي وقديم وممل، لا بالعكس النباتات كثير حلوه. هذا النبات هو اللي بيستخدموه بشكل كبير للاكل. للنعناع، في اشخاص بتعمل صلصات للبيتزا والمعكرونه، هذاك النبات. هذا النبات بيحتاج كميه اقل من الشمس.
1: أوكي.
2: اليوناني اللي هيك شكله مثل الطابق، وعلى فكره لحاله
1: يعني هو ما بده شمس قويه مباشرة
2: اللي له، ليكي اللي مثل الطابة. ايه؟ ساعتين الصباح، الشمس تبع الصباح بتكفي. طبعا. اما هذاك بيتحمل الشمس.
1: ايه؟
2: رح اعطيكي سر لكل حدا بيزرع بندورة عنده بالبيت، في كثير اشخاص بتحب تزرع نباتات عندها وتاكل منها، حط قدامه ريحه بيقولوا لك طعمة البندورة، حتى البندورة هي ومزروعة بتتغير.
1: معلومة جدا جميلة.
2: فينا
1: يعني اي حدا
0: صباح لا تزرع
1: فينا. لا بس هي معلومة جدا جميلة عمار. يعني
2: طبعا
1: اذا بدك اذا بدكم تزرعوا بندورة عندكم بالبيت، زرعوا جنبها الريحان
2: رح تتحسن طعمة
1: البندورة.
2: واي نوع من او نمل او اي حشرات رح تكون هي النبات طارد إلها. انتم طبعا كيف بتشتروا ريحان؟ بتروحوا على مشتل وبتشتروه بهذا الشكل بشكل كيس. وشو رح نعمل يا عمار اليوم؟ رح نمسك هذا الكيس ونقصه ونحطه بالتربه الدائمه تبعنا، بس رح تحط لي هون شويه تراب بسفله.
0: وين من هون؟
2: من هون.
0: والله ولعيونك.
2: طبعاً أي نوع تربة للريحان بيمشي حالة، أي نوع تربة طينية حطوا معه شوية رمل لحتى هيك يصير أحسن وأفضل.
0: هلأ هذا القفاز شو بنستخدمه؟
2: مشان تحطه لإيديك مشان إيديك ما تتوسخ.
0: خلاص مشان بين إنه أنا كثير زراعي.
2: زراعي.
1: عمار بحب يعيش الحالة.
2: مع إنه على فكرة منى أنا بحب كثير الشغل بالأطراف. أيوة أنا بروح الطاقة السلبية.
0: أنا بحس أنا مشان بين إن أنا زراعي. مو أكثر من هيك.
2: خلص أوكي روق.
0: يلا يا رب.
2: تمام، هذا النبات من النباتات السهلة كتير، مجرد ما جبتيها من المشتل على شكل كيس أنت رح تقيميها وتقيمي هذا الكيس وتنقليها على الأرض الدائمة أو على الحوض الدائم. تمام، رح نحط كمية تراب صغيرة تحت لحتى نخلي الجذور هيك
1: تمام
2: هيك ترتاح شوي، تاخد تربة جديدة فيها عناصر. تمام، نحن هون تربة خفيفة بظن هيك كافي.
0: كافي هيك؟ متأكدة لواحد تاني؟
2: لا لا هيك كافي.
1: فرجيني قديش كافي يعني قديه حتى تخلينا نورجي المشاهدين
2: كمية هلقت.
1: كمية هلقت ابدا ما كتروا ابدا ابدا شيء انه يعني ها شوفوا
0: تكرم عينكم.
2: تمام
1: برافو عمار. كمان
2: هلا هي الشتله اللي حنجيبها من الصيدليه من اي مكان، اي مكان زراعي، اي مشتل، اي شيء رح ناخذ منه. هي الشتله، هي الشتله لك وهذا الكيس.
0: طيب شو لازم نسوي هون؟
2: رح تمسك المقص وتقص لي اياه من ناح ما في خط، في خط هو خط سهل كثير.
1: انا بحس هذا الخط بس انت بتشوفيه. لا انا ما بشوفه دائما
0: ولا انا.
2: تمام
0: انا بعرف شوف انا الخط قصيت.
2: هو هذا الخط اللي لك اسهل لحتى ينقص.
0: انا كنت عم فكر ان انا بدي اقص بدي ارجع ادور على خط ما عم لاقي الخط الثاني.
2: في خط هو مكان يمكن هيك ينجمع الكيسين على بعض. خلص شو بدكم انتوا؟
0: طيب
2: دوروا على الخط.
0: نحن قصينا وبعدين
2: رح تقيم الشتله.
0: قيم هي شتله كامله.
2: تمام أوكي. طبعا هنا انت ابدا لا تقربي على الاكياس، تتذكري شو عملنا بالحلقات الماضيه.
1: صح ابدا انا ما
2: لا لا لا لا رح نحافظ على كميه التراب تبعها. طبعا اذا فقدناها ما عندنا مشكله.
0: اوكي
1: لا ما نحن شو استفدنا عم نشغلها الاله.
2: وصخ لي ايدي رح تخفف التراب من تحت. هلا هون في شويه لبكه باب.
1: ايوه
0: تخفف التراب من تحت. اوكي
2: مو مشكله رواق، بس التراب اللي تحت فيك تقصهم بالمقص. تمام بنخربشهم شوي.
0: لا قصهم بالمقص
2: منخربشهم شوي.
1: كان عمار قوي ايدك.
2: تمام هلا انت شفت لي في جذور، هي
1: عمار خايف على بنطلونه.
2: انا حمسكها سواء شوي بقول لك. تمام ها
1: جي جي جي جي. بس هدينا لا تاخذونا.
2: تمام هذا هو النبات في حال التربة تفكت عنه. تمام
0: هلا
2: حنشيل الجذور السفلية.
1: انت اليوم اخذت صفر من 10.
2: ايه رح نقصهم. طبعا منى شو رح نستفاد من هي الحركة؟ رح نحفز النبات واي نبات بدنا ننقله لحوض او زريعه دائمه
1: ايه؟
2: انه يشكل جذور جديده.
1: يعني كيف الشعر بينقص حتى هيك
2: يعني كيف الشعر بينقص لحتى نحفزه انه يطلع.
0: يا سلام على الشغل النظيف.
2: تمام هلا بدنا نعمل له هيك ونمسكه بايدين. ايوه تمام. لا حاول يكون هيك لمص انه اجمل يعني. تمام هلا جيب لي تراب منه ونحطه عليه.
1: لا حاسه انه عمار متراجع شوي بال
2: حاسه متراجع.
0: لا هي
2: لا انت رجعت عن المهندسين الزراعيين.
0: هي المهمه صعبه. لا بس ليش عم نحاول نلاقي حل.
2: ايوه تمام هلا بنكبس التربه كرمال الجذور تاخذ التراب يكون قريب منها كرمال بسرعه تشد. تمام
1: نحن لا يعني فينه اي حدا بده يحطها بالبيت كمان يزيد له من فوق هيك شويه احجار للجماليه.
2: وكمان شو قلنا الاحجار بتعمل بتخفف التعفنات انها تتشكل على وش التراب.
1: تمام
2: بتخفف التكلس انه يزيد النبات. الاحجار كتير حلوة انه
0: هلا والله كيف
2: ممتاز كثير. هلا ضف لي كمان تراب لحتى نزيد على الساق تبعها. طبعا لما نحن زدنا شويه تراب لفوق شو رح يصير عنا؟ رح يصير عندي جذور جديده تتكون على الساق والنبات كل ماله يكبر.
1: لا بما انه هيك عمار عم يزرع هلا انا خليني بهالاثناء قلتي انه رح نعمل ديتوكس.
2: تمام نحن رح نعمل تونر.
0: هلا خلينا نعمل هي بدل نعمل ديتوكس.
1: لانه ما معنا وقت فلازم نستعجل.
2: ليكي هلا نحن حنستخدم هذا الريحان او هذا الريحان بس الماده الفعاله بهذاك الريحان افضل. هي
1: أحسن.
2: النوعيه
1: ايه.
2: تمام رح تقصي شويه ورق ورح نجيب مي مغليه. تمام او
1: أوكي.
2: مي عاديه ورح نحطه فيها.
1: كم وحده حط يعني مثلا شيء
2: تكتفي بخمس ورق او ست ورق. ايوه تمام يعني لكل بنوته بتعاني من تهيج ببشرتها وتعاني من حب شباب إلها أي. شو تعمل؟ تمسك هذا النبات تزرعه عندها وتعمل
1: وتحطه بمي مغلية.
2: بمي مغلية تمام
1: مي مغلية.
2: ما تخليه يغلي تحطه مي عادية وتتركه تقريبا ساعتين للمادة الفعالة تطلع أي. وتعبيه بقلب بخاخ. إذا في حبة بركة ضيفي معه.
1: حبة بركة.
2: التهيج خلال أسبوع أو أكثر بشوي رح يخف. طبعا على الاستمرارية على التعود. هذا النبات من المضادات الفطرية والبكتيرية للحبوب عنا. كمان هذا التونر نفسه بيستخدموه للشعر او بيستخدموه للثة اللي عندهم التهابات باللثة.
1: بدي اجربه والله صراحه
2: فوائده كثير حلوه.
1: تخيل يعني انت... هي يعني هي مو مي مغليه وانا عم شم الريحه يعني
0: فايحه بطريقه جدا جميله.
2: قبل النوم فيك تشربها اذا كانت مغليه. اما نحن هون عم نعمله تونر للوجه. دائما النباتات العطريه حطوها عندكم بالبيت لانه فوائدها والله ما بتخلص. يعني فورا على حالتك النفسيه، على وشك، على حبوبك، كثير قصص حلوه. هلا مجرد ما زرعناه لهذا النبات بقلب هذا الحوض رح تمسك وتسقي فورا، ما رح نأجل، ما رح نأجل ابدا. لكل حدا بيجيب شتلات طبعا تنبيه لك، ايوه تمام، تنبيه لاي حدا بيشتري شتلات وبيزرعها ببيته، يمنع منع نباتا خلال الصيفيه خلال ساعات الشمس القويه نزرع او ننقل النبات، يمنع يا المغربيات يا الصبح عشان ما تخسر نباتك. ايوه تمام، كتير حلو. لما هيك المي اجت رح تتشربها النبات، وما انه قصينا جذور فلح يعمل النبات رد فعل انه يصير عنده جذور اكثر. مهندس زراعي بس بعلامه صفر.
1: بعلامه صفر اليوم عمار.
2: تمام. لكن نحن فينا نقص الاطراف شويه صغيره لحتى نحفز النبات انه يتشعب اكثر. لكل حدا قال لي هذا النبات انا عندي اياه تعب وعمل لي عرق واحد وما عاد في عندي هالتفرع، حاولوا قصوا. لا حدا يطلع على ايدي كمية التراب اللي فيها.
0: انا ما بقص جذور لانه فرشت لي اساسا.
2: تمام. من قص الاطراف لحتى نحز، من قص الاطراف او اي مكان يابس بنشيله لحتى نحرض النبات انه يكبر، لحتى نحرض النبات انه يتفرع اكثر. هذا النبات بيعمل لي كره هالقد
1: فبيكبر،
2: ومثل ما اتفقنا هو حولي، فهو خلال 3 اشهر لاخر تقريبا لاول الخريف رح يبلش يعطيني بذور، لحافظ على البذور ارجع ازرعها
1: للشتويه.
2: فاذا ماتت عندك يا منى انت ما الغلط منك. هو النبات بشكل طبيعي بيموت باخر صيفيه.
1: تماما. شكرا كثير لك يا المهندسه الزراعيه علاء نصري ومنورتينا كالعاده.
0: شكرا. وهيك مشاهدينا بنكون تعرفنا على اسرار واحده من النباتات المحبوبه بالبيوت السوريه واللي هي نبته الريحان. نشكر اكيد المهندسه علاء نصري على هي المعلومات القيمه، ونشكر حالي على المساعده الحلوه اللي سويتها بهي الفقره. هيك بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، ان شاء الله رب يكون فدناكم وكنا خفاف افضل عليكم.
1: نتمنى مشاهدينا ان تكونوا استمتعتوا معي انا وعمار بحلقه اليوم وتعلمتوا شغلات جديده، والى اللقاء.

0: السلمية طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
1: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
0: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
1: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
0: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
1: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
0: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
1: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
0: أعتقد الفكر بس طلع صار عالمي.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، فصلا من البناء والإعمار، فصلا نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. ضمن محاكمة رموز النظام، رفع الجلسة الثالثة لمحاكمة أحمد بدر الدين حصون وتحديد 30 من تموز الجاري موعدا للجلسة المقبلة. في أول زيارة له، غوتيريش يصل إلى سوريا مساء غد الجمعة ويلتقي الرئيس الشرع ويتفقد قوات لاندوف على خط الفصل مع الجولان المحتل. في حمص أعضاء من مجلس الشعب يناقشون مخرجات الجلسة الأولى ويستعرضون أولويات المجلس في المرحلة المقبلة. في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، جماعات متطرفة تدفع آلاف المستوطنين إلى اقتحام الأقصى، وشرطة الاحتلال تشدد القيود على المصلين.

أهلا بكم في التفاصيل. انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، وحددت المحكمة 30 من تموز الجاري موعدا للجلسة المقبلة. ويواجه حسون لائحة من التهم تتضمن إقامة علاقات واسعة خارج الإطار الرسمي مع أركان النظام المخلوع وعلى رأسهم بشار الأسد وعلي مملوك وضباط آخرون من النظام المخلوع، إضافة إلى التحريض على العنف والتهجير عبر محاضرات وتصريحات إعلامية.

0: للتفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من دمشق حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، هل لديك أي معلومات حول ما جرى في هذه الجلسة اليوم؟
1: عادة كاترين، يعني تفاصيل الجلسة الداخلية تكون يعني مغلقة وغير معلنة لوسائل الإعلام. يعني هذه الإجراءيات بدأت بها محكمة الجنايات الرابعة بعد الجلسات الأولى للمتهمين من رموز النظام المخلوع، بالتالي دائما ما يكون هناك إعلانا، وخاصة لجلسات الشهود التي تكون مغلقة للحفاظ على هويات الشهود وحمايتهم. يكون هناك عرضا من قبل وزارة العدل لما أدلى به الشهود من شهادات خلال الجلسة التي تمت، ويكون هناك يعني تغييب لهوية الشهود بأسمائهم وبوجوههم. المرة الماضية كان هناك لبدر الدين حسون في الجلسة الثانية بعد جلسته العلنية الأولى، كان هناك عرضا لبعض يعني الشهود الذين قدموا شهاداتهم على ضمن لائحات الاتهام المقدمة لحسون، ومن ضمنها كان يعني دائرة الإفتاء التي كانت موجودة على عهد النظام المخلوع، كانت متورطة وفقا لأحد الشهود بتمويل فيلق القدس في مخيم النيرب. كان يحصل يعني قائد اللواء على مرتب شهري يصل إلى 30,000 دولار. أيضا كان هناك بعض الشهادات التي لها علاقة بضلوع حسون منذ ثمانينيات القرن الماضي في علاقات وطيدة مع الأمن، مع أمن النظام، وكان له دور في الاعتقالات وفقا لما أدلى به الشهود. حتى اليوم هناك يعني أيضا شهود سيقدمون ما لديهم من دلائل وإثباتات، ويواجه حسون هؤلاء ضمن صالة المحكمة. وزارة العدل ستعرض هذه يعني التفاصيل بعد الحفاظ على هوية الشهود، ومن ثم حددت بعد انتهاء الجلسة الثالثة حددت الموعد الآخر للجلسة الرابعة، والذي سيكون في 30 تموز الجاري. ربما قد بدا للبعض بأن يعني جلسات حسون وغيره ربما من رموز النظام المخلوع باتت متقاربة أكثر مما كانت عليه سابقا. نتحدث عن فارق أسبوع تقريبا بين الجلسة والأخرى. نعم كاترين،
0: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق. وحول الموضوع أيضا ينضم إلينا شادي دالاتي، المحامي ومدير مركز وتد للدراسات من حلب. أهلا بك معنا أستاذ شادي. أستاذ شادي، هيئة العدالة الانتقالية تحدثت عن إعداد مسار خاص لقانون العدالة الانتقالية، في حال تم إنشاء هذا المسار والانتهاء منه، ما مصير هذه المحاكمات؟
2: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين، الله يعطيكم العافية. طبعا هلا بالنسبه لموضوع قانون العداله الانتقاليه، طبعا يعني انه لم يرى النور بعد، باعتبار انه سوف يعرض على مجلس الشعب بحيث يتم اقراره. طبعا حسب القانون اكيد سوف يكون له اثر رجعي الى المحاكمات التي تمت خلال تلك الفتره. طبعا هذا الامر شيء ايجابي، انه سيكون هناك قانون للعداله الانتقاليه، لأن كثير من الفقهاء القانونيين وأيضا الناشطين والمهتمين وأيضا المختصين في القانون دائما هناك تساؤل، هل هذه المحاكمات سوف تتم حسب القوانين الدولية وأيضا قانون روما الأساسي أم حسب القوانين السورية؟ فهذا الأمر شيء جدا مهم، يعني انه لم يعني انه يعني انه يتم البت فيه الى حد الان، ولكن عند صدور قانون العداله الانتقاليه اكيد سوف يكون هناك كلام اخر، وسوف يكون هناك سياق جديد، وحاليا هو يمشي في هذا السياق.
0: ولكن استاذ شادي، هل هذا يعني انه لن يتم النطق بالحكم بهذه المحاكمات الا ان يتم اصدار قانون للعداله الانتقاليه؟
2: حاليا
0: أستاذ شادي، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع المحامي ومدير مركز وتد للدراسات شادي الدالاتي من حلب، شكرا جزيلا لك. في خبر آخر وفي سياق متصل، طالبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة وسيم الأسد بإنزال أقصى العقوبات بحقه، وهي عقوبة الإعدام وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. هذا وكانت قد اختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أمس الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وحددت المحكمة يوم 29 من شهر تموز الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الرابعة، ويواجه وسيم الأسد عدة اتهامات بارتكابه جرائم، منها اتهامات تتعلق بتشكيل ميليشيات مسلحة والإتجار بالمخدرات، إضافة إلى دعاوى شخصية مقدمة من مدنيين.

0: وبالعودة إلى ضيفي شادي الدالات، المحامي ومدير مركز وتد للدراسات من حلب. أهلا بك معنا من جديد أستاذ شادي. كنت قد سألت حضرتك إذا سيتم النطق بالحكم في هذه المحاكمات قبل أن ينتهي مسار العدالة الانتقالية في البلاد.
1: تمام. هلأ بالنسبة لموضوع المحاكمات وأيضا مسار المحاكمات، فهو ماشي بطريق حسب القوانين الوطنية. طبعا مجرد ما يعني انه صدر قانون العداله الانتقاليه، فيعني انه من المؤكد ان سوف يكون له ماده تقول انه سوف يسري ب ب ب يعني انه اثر رجعي. فمجرد صدوره سوف يعني انه يتم معالجه هذا الامر، ولكن حاليا تتم المحاكمه حسب القوانين الوطنيه.
0: وهل القوانين الوطنية يوجد بها قوانين خاصة بجرائم الحرب؟
1: هلا ضمن القوانين الوطنيه او قانون العقوبات لا يوجد يعني نصوص خاصه في يعني انه موضوع جرائم الحرب او يعني انه جرائم ضد الانسانيه، ولكن هناك التحريض على القتل، هناك تمويل عصابات مسلحه والى اخره، فكل هذه الامور هي تندرج ضمن هذه المحاكمات. وايضا يعني ممكن يعني التنويه الى امر ان سوريا هي يعني انه يعني انه تاخذ ضمن القوانين الدوليه، وحسب قانون روما الاساسي فيعني انه يوجد هناك بعض النصوص حول جرائم الحرب وايضا جرائم ضد الانسانيه في موضوع التحريض، ولكن هذا التحريض يجب ان يكون ضمن جرائم محدده وواضحه. وما تم ضمن الجلسه الماضيه ان هناك احد الشهود ذكر عده حوادث، منها حادث الدرعة عندما ذهب المفتي يعني صفته عندما قال لهم او يعني انه هددهم بشكل شرعي وامني ان يعني ان ذلك هو خروج عن السلطه وسوف تكون له عواقب وخيمه و الى اخره. فهذا كان تهديد في موضوع القتل، وفعلا بعد ذلك حصلت مجازر عديده في مدينه درعا.
0: طيب استاذ شادي، قانونيا مثل هذه المحاكمات كم جلسه تقريبا تاخذ حتى النطق بالحكم، وما هي اليه هذه المحاكمه؟
1: طبعا هذه المحاكمات هو تتم في إجراءات عادلة وشفافة، وأيضا حصول المتهم على كامل حقوقه، يعني مثلا موضوع توكيل المحامي وإلى آخره. أيضا هذه المحاكمة أو يعني أنه خلينا نسميها هذه المحاكمات العادلة تكون على مرحلتين، يعني نحن في عنا حاليا هذه المرحلة الأولى هي محكمة الجنايات، ثم بعد ذلك هناك موضوع الاستئناف أو موضوع المرحلة الثانية في موضوع الاستئناف وإلى آخره. فيعني حسب حاليا هذه المجريات بحدود الستة أشهر أو ما شابه ذلك ممكن أن تأخذ هذه المحاكمات. طبعا يعني إذا إذا إذا كانت تمشي بطريقة سلسة.
0: وإذا ما عدنا إلى الحديث عن مسار العدالة الانتقالية، برأيك على أي أسس سيبنى هذا المسار؟
1: طبعا مسار العدالة الانتقالية هو يعني خلينا نقول هو ليس هدف بحد ذاته، ولكن الهدف هو إرساء السلام في سوريا. لذلك مسار العدالة الانتقالية حاليا هناك المسائل الجنائية من خلال القضاء، وأيضا هناك ملفات أخرى لم تفتح بعد، هو موضوع التعويضات، موضوع جبر الضرر، أيضا موضوع لجان الحقيقة. يعني أنه لحد هذا الوقت لم يحدد مسار لجان الحقيقة وأيضا كشف الحقيقة، وأيضا خلينا نسميه أنه مسار الرواية الجمعية للمجتمع السوري وأيضا السردية. هذا الأمر ما زال هو لسه يعني أنه لا يعني أنه في البدايات، لذلك هذا المسار هو طويل. من أجل ماذا؟ من أجل إرساء السلام في سوريا.
0: شكرا جزيلا لك شادي دالاتي، المحامي ومدير مركز وتد للدراسات، كنت معنا من حلب.
1: أهلا وسهلا.
0: أثنى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي على اهتمام وإحاطة مجلس الأمن وانخراطه في ملف العدالة الانتقالية والتنسيق مع اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، كما أكد على دور سوريا الجديدة الساعية للعدالة، مطالبا بدعم سوريا بما ينسجم مع عمل اللجنة الوطنية والمؤسسة المستقلة باعتباره ملفا سياديا، وبأن ملف المفقودين ليس ملفا سياسيا بل واجب إنساني إنساني وأخلاقي وقانوني يتطلب تعاونا وثيقا بين السلطات السورية والشركاء الدوليين والمؤسسة المستقلة لبناء القدرات المحلية وتجهيز المخابر الوطنية ونقل كافة البيانات ذات الصلة إلى السلطات السورية بشكل آمن وموثوق وبما يتماشى مع الأعراف الدولية.

0: نفذت قوى الأمن الداخلي عملية أمنية في مدينة حماة أسفرت عن القبض على شخص لم تذكر اسمه، وهو مطلوب بموجب إذاعة بحث. وأطلق الشخص المطلوب النار باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح. وعقب اشتباك مع المطلوب تمكنت الدورية من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم معه. شاركت مجموعة من أهالي المختطفين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة، للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
1: وحسرة إن إحنا نقعد مع أولادنا بيناتنا، ما في معانا في كرسي فاضي بيناتنا.
2: سنه شهرين صار اخذوهم من الفرشات ونحن عم نعاني، ولهم 8 اولاد وامهاتهم 10 برقبتي ورقبه جوزي، وعم نعاني كثير وما بيعلم غير الله بالمعاناه. انا بطالب رب العالمين اول شيء، بنطالب السيد الرئيس لان احنا بنحبه الشرع، بنطالب السيد ترامب والسيد اردوغان وكل المنظمات. ما رحنا على منظمه واعطتنا نبا، ما خلينا منظمه الا ما رحنا عليها، ما حدا استجاب لنا، يعني ما خلينا مطرح الا ما رحنا عليها.
3: زوجي من سنة كاملة طلع من البيت مشان يروح يجيب خضرة، طلع وأخذته دورية إسرائيلية من على الشارع وما رجع. عندي كان 3 أولاد وكنت حامل، ولدت البنت الرابعة بغيابه. هو طبعا ما بعرف إني أنا جبت بنت جبت صبي، لهلا ما بعرف. أولادي بضلهم بيسألوا بدنا بابا، إمتى بده يجي بابا؟ إحنا عم نطالب إمتى بدهم يفكوا 47 معتقل، 47 عيلة متشردة، إمتى رح يطلعوهن؟ إمتى رح يفرجوا عنن؟
0: أطلقت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومحافظة القنيطرة مخيما طبيا متنقلا لتقديم الاستشارات الطبية للأهالي من خلال أطباء تابعين للأندوف، إضافة إلى صرف الأدوية عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري.
4: اليوم في بلدية باطنة مخيم طبي أو يوم طبي، لكن اصطلحوا وسموه مخيم طبي. بدأوا بالمنطقة الشمالية بفترة ماضية، واليوم في المنطقة الوسطى، راح ينتقلوا للمنطقة الجنوبية وأيضا ينتقلوا إلى حوض اليرموك. حسب ما يعني ذكروا أنه سيغطوا كافة قرى المحافظة. طبعا هذا المخيم الطبي أو اليوم الطبي بالتعاون بين الأندوف والهلال الأحمر السوري فرع القنيطرة. أطباء من الأندوف يشخصوا المرض وتتم صرف الراشيتة أو الوصفة عن طريق الهلال الأحمر، بقدمهم الأدوية. طبعا تعاون بين المحافظة والأندوف والهلال الأحمر.
0: طالب أهال في مدينة رأس العين بخروج محافظ الحسكة من المنطقة خلال زيارة أجراها برفقة وزير الطاقة لافتتاح محطة مياه علوك في ظل توترات تشهدها المنطقة. الله
5: أكبر! مشهد متصاعد في الحسكة، احتجاجات شعبية اعترضت على دخول المحافظ نور الدين الأحمد إلى مدينة رأس العين تزامنا مع وصوله برفقة وزير الطاقة محمد البشير لافتتاح محطة علوك لضخ المياه، حيث أظهرت مقاطع متداولة قطع محتجين للطريق أمام الوفد ورشقهم للموكب بالحجارة وسط مطالبات للمحافظ بالخروج من المنطقة. يأتي ذلك بعد يومين من إصدار وجهاء من محافظة الحسكة بيانا طالبوا فيه الرئيس أحمد الشرع بإقالة المحافظ ونائبه وقائد الأمن الداخلي، معتبرين أن ضعف الإدارة وتجاهل مطالب المواطنين ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار، في حين صدر بيان آخر عما يسمى مجلس الشورى لأبناء الحسكة الأحرار دعا فيه إلى التجمع تحت عنوان خيمة الكرامة والعودة، ملوحا بالانتقال لما وصفه بخيمة الحرب. البيانات الواردة من الحسكة وما يحصل فيها من توترات تأتي بعد أشهر من مطالبات واحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي والأمني في المنطقة واستحضار لممارسات قسد طوال سنوات التي يرى فيها سكان بالمحافظة قمعا وتهميشا وسلبا لموارد أهالي المنطقة الشرقية، وهم يخشون استمرار ذلك مع مرور الزمن. تأتي هذه الأنباء بالتوازي مع مسار تخطه الحكومة مع قسد بدعم دولي منذ أشهر يقضي بالدمج والاستمرار في تنفيذ التفاهمات والدفع نحو حل سلمي. فكيف سيكون موقف الحكومة من أي توترات تحصل في الحسكة؟ وإلى أي حد ستؤثر هذه التطورات على التفاهمات بين الحكومة وقسد؟

0: المحتل.
1: في زيارة هي الأولى للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ توليه منصبه عام 2017 بعد زيارة بان كي مون إلى دمشق في كانون الثاني 2009، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى دمشق مساء الجمعة تلبية لدعوة من الحكومة السورية، من المقرر فيها أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني وعددا من كبار المسؤولين في إطار مباحثات تتناول تطورات المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الأمم المتحدة أكدت أن الزيارة تأتي في مرحلة تصفها بالحاسمة في تاريخ سوريا. سيجدد غوتيريش معها التزام المنظمة بدعم الحكومة والشعب السوري مع التشديد على احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب بحث ملفات التعافي والاستقرار والتعاون مع الأمم المتحدة. ويشمل برنامج الزيارة بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى زيارة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، في خطوة بحسب مراقبين تعكس استمرار انخراط المنظمة في الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية والضغط تجاه الرغبة الدولية في التمهيد لموقف دولي حازم تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وانتهاكات مستمرة في ريفي القنيطرة ودرعا. وهذا ما يطرح علامات استفهام حول ما يمكن أن تشكله الزيارة من زخم وضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الملف، إلى جانب ما تحمله الزيارة من دلالات سياسية وبعد دبلوماسي في ظل تنامي التواصل بين دمشق والأمم المتحدة وسط مساعي لتعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار وإعادة التعافي بعد سنوات من الحرب.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن سوريا تحاول أن تبني نفسها مرة أخرى وتواجه كثيرا من التحديات، مضيفا أن حزب الله يشكل تهديدا للحكومة السورية ويحاول تقويضها، لافتا إلى أن أفضل شيء لسوريا هو تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله. وكان ترامب قال خلال لقائه ناظره اللبناني بالبيت الأبيض إن الرئيس أحمد الشرع يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله، معتبرا أن ذلك سيكون فعالا للغاية.
2: من بوابة واشنطن هذه المرة يعود ملف العلاقات السورية اللبنانية إلى صدارة المشهد الإقليمي، حيث أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خيار التدخل السوري في لبنان خلال محادثته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، مؤكدا أن الرئيس الشرع يرغب بذلك وسيكون فعالا للغاية.
3: هي فكرة، نحن على وفاق مع الرئيس السوري، فقد قام بعمل جيد جدا وجمع شتات سوريا، وهو راغب في دخول لبنان وفي القيام بعمل ما ضد حزب الله، فهما في حرب وهو يحارب حزب الله منذ زمن بعيد، وأعتقد أنه من الممكن لشيء كذلك أن يكون ناجحا جدا.
2: مقترحات أمنية هامة كشفت عنها مصادر دبلوماسية غربية لتلفزيون سوريا أن ترامب ناقش مع عون إسناد دور للجانب السوري في بعض المقاطع الحدودية ضمن ترتيبات تهدف لنزع سلاح حزب الله ولا سيما الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، إلا أن الرئيس عون رفض أي دور ميداني سوري داخل أراضيه، مؤكدا أن تفاهمه مع الرئيس أحمد الشرع يرتكز على مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، محذرا أيضا من أن أي انتشار سوري في لبنان قد يمنح حزب الله ذريعة لتعزيز خطابه القائم على مواجهة التدخل الخارجي. في المقابل ورغم هذا التحفظ، واصلت واشنطن الضغط على ضرورة التنسيق بين البلدين، حيث دعا ترامب الرئيس اللبناني لزيارة دمشق لبحث تفاهمات حدودية أوسع، مع تشجيعه على الاستفادة من الدور التركي لدعم الاستقرار ووقف تهريب السلاح. وتأكيدا لهذا التوجه، وصف وزير الخارجية مارك روبيو في آخر تصريحاته حزب الله بأنه تهديد للحكومة السورية وعدو يسعى لتقويضها.
4: ندرك التهديد الذي يمثله حزب الله، فهو عدو لهذه الحكومة الجديدة في سوريا وسيسعى بطرق عديدة إلى تقويضها مع مرور الوقت.
2: في حين اعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال إحاطة لمجلس الأمن حول

0: لسوريا اعتبرت دمشق شريكا إقليميا في مواجهة تنظيم داعش وحزب الله معا.
1: من المذهل أن نرى الحكومة السورية اليوم تعد من القادة الإقليميين في الحملة لمكافحة داعش وحزب الله.
0: وفي انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات بين دمشق وبيروت، يبقى شكل الدور السوري في المرحلة المقبلة وحدود التنسيق بين البلدين من أبرز الملفات التي ستتضح مع استكمال المباحثات.
2: أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفقا لما أعلنه الديوان الأميري في قطر. هذا وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيب شعوبها مزيدا من التوترات والدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام فيها. ناقش أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حمص خلال لقاء حواري برعاية مديرية الشؤون السياسية أبرز مخرجات الجلسة الأولى للمجلس وأولويات المرحلة المقبلة وسط مداخلات من الحضور تناولت تطلعات السوريين ودور المجلس في المرحلة المقبلة.
3: تقرير استباق لموضوع اللجان قبل فريق حمص.
4: قانون العمل والعاملين لأن كنا طالعين من حرب عالمية.
5: أنا بدي أمس لحمص بس أنا ما فكرت.
6: قمنا حقيقة بهذه الجلسة بين أعضاء مجلس الشعب وبين نخب محافظة حمص مدينة وريف بغية بداية تعريف الناس بأعضاء مجلس الشعب الذين قام بتسميتهم السيد الرئيس ليعرفوا إمكانياتهم ولماذا حظوا بهذه المكرمة من السيد الرئيس أولا، ثم زيادة التواصل بين أعضاء مجلس الشعب والنخب الحمصية لنعرف فعلا ماذا جرى بعد الجلسة الأولى، الانتخابات التي حصلت في مجلس الشعب، التحديات، الواقع والمأمول. حقيقة من الواجب علينا أن نعرف واقعنا صحيح وأن نتجنب رفع سقف التوقعات الذي قد يضر بنا كمجتمع لاحقا إذا لم نفهم حقيقة مدى إمكانية أو تحقيق مجلس الشعب للغايات المزدائلة.
2: ومن حمص ينضم إلينا مراسلنا أنس إدريس. أهلا بك معنا أنس. أنس، تفاصيل هذه الجلسة معك، تفضل.
7: مرحبا كاترين. طبعا الجلسة كان دعي إليها في مركز الشؤون السياسية في محافظة حمص، وكان هناك عدد كبير من الأهالي الموجودين ضمن المنطقة ضمن مبنى الشؤون السياسية الذين حضروا هذه الجلسة. وكانت الجلسة تتمحور حول الجلسة الأولى التي عقدت لمجلس الشعب وما طرح فيها من مشاريع لمحافظة حمص وريف محافظة حمص، إضافة إلى التطلعات التي لدى الأهالي والتي تحدثوا مع أعضاء مجلس الشعب محافظة حمص في الجلسة الأساسية ليتم التركيز عليها في جلسات القادمة لمجلس الشعب.
2: ما هي هذه النقاط التي طلب الأهالي التركيز عليها أنس؟
7: طبعا كاترين اغلب النقاط التي طلب التركيز عليها هي النقاط الخدماتيه وتحديدا اعاده تاهيل ان كانت للمدارس والقوانين الجديده وتحديدا التي يتطلع لها الاهالي ان تكون بدل القوانين التي كان يفرضها النظام السوري عبر الدستور السابق.
2: شكرا جزيلا لك أنس إدريس، كنت معنا من حمص.

0: أعلنت وزارة الخارجية تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة في 8 بعثات دبلوماسية وقنصلية سورية في الخارج. وأوضح مدير الإدارة القنصلية في الوزارة محمد يعقوب العمر أن الخدمة أصبحت متاحة في البعثات السورية في أثينا وبرلين وبون وبروكسل وروما وفيينا وبراغ وجنيف. وأضاف العمر أن تسجيل واقعات الولادة والوفاة سيتم مباشرة ضمن السجلات المدنية في سوريا خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من إنجاز المعاملة. قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ نحو 3,750,000,000 دولار خلال العام الماضي، مسجلا زيادة تجاوزت 40%.
1: 8 أغسطس 2024 devriminden bu yana da
2: منذ انتهاء الثورة السورية في 8 كانون الأول تعمل جميع الوزارات بتعاون وتنسيق وثيق مع الوزارات في سوريا، وفي هذا الصدد أحرزنا تقدما إيجابيا نحو تحقيق هدف التجارة الخارجية البالغ 10 مليارات دولار والذي حدده رئيسا البلدين. ففي العام الماضي وحده بلغ حجم التبادل التجاري بيننا ما يقارب 3,750,000,000 دولار بزيادة تتجاوز 40%، ونحن عازمون على مواصلة هذا التقدم في السنوات القادمة.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي حمص بشأن ظاهرة التدخين في المؤسسات ووسائل النقل العامة والأماكن المغلقة ومدى الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات التي تحظر التدخين في هذه المرافق.
3: هلا أنا مدخن وبداوم بدوائر، فالفكرة أني ملتزم ضمن الدائرة، أنه في ناس تتحسس، في ناس تتضايق، في ناس ممكن تسبب لها ضرر، فأنه بلتزم بالأماكن المخصصة للتدخين سواء خارج الدائرة أو بنتظر لانتهاء الدوام أو أي شيء. فبتمنى من الجميع الالتزام والتقيد بالقوانين اللي تخص منع التدخين ضمن الدوائر الحكومية، لا ما يكونوا سبب بضرر أي شخص.
4: صراحة يعني من خلال دخولنا على بعض المؤسسات الحكومية واستخدامنا لوسائل النقل العامة لاحظنا الالتزام الكبير، ولكن ليس بشكل كامل، ونرجو من الجميع الالتزام بالقوانين الصارمة بعدم التدخين بالأماكن المغلقة نظرا لبعض الأمراض اللي ممكن تواجهنا، تحسس ربو أو أمراض صدرية أو قلبية، فالمرضى يعانون من هذا الموضوع. فلذلك نتمنى من الجميع الالتزام بالقوانين وعدم التدخين بالأماكن المغلقة والالتزام بالتدخين بالأماكن المفتوحة.
5: للأسف عم نلاقي عدم التزام بموضوع التقيد بأماكن مخصصة للتدخين، خاصة ضمن المؤسسات الحكومية وحتى ضمن الأماكن العامة وضمن السيارات. نحن كمديرية صحة في عنا برنامج التدخين، منتابع هذا الموضوع وطلع قرارات للأسف هي كانت عبارة عن قرارات ورقية، أنه نحن يكون في عنا مخالفات للأشخاص وعم عملنا مخالفات لهدول الأشخاص، لكن أنا كانت المبالغ يمكن بسيطة لدفع لهدول المخالفين، فما كان في عنا التزام. إذا ممكن نحن نرفع قيمة هاي المخالفين أو يكون في أماكن مخصصة لإلهم بكل دائرة حكومية بكل مكان، بحيث نحن ما يكون في أذى للأشخاص ويصير عنا تدخين سلبي بهذا الموضوع.
6: والله لحد ما في التزام، تتبع هي الشغلة حسب المؤسسة، القائمين على المؤسسة صرامتهم بالموضوع وحسب الموظفين والتزامهم بالقوانين الموضوعة، يعني أحيانا هيك أحيانا هيك. بصراحة يعني تفوت على دائرة بتلاقي التزام كامل، تفوت على دائرة نص نص أو موظف غير متقيد بيسيء كمان شوي للآخرين، فبيكون الانطباع أنه هون لا الجو فيه تسيب بهيك مواضيع.
7: لا بالنسبة لوسائل النقل العامة في تقيد 100%، هذا اللي شايفه. أما بالنسبة للمؤسسات صار في تحسن بالتقيد، يعني خفت الظاهرة بشكل كتير كبير، بس بدها لسه متابعة. هو موضوع التوعية كتير مهم على مستوى المؤسسات العامة، ويعني للأسف بس لابد من تطبيق العقوبات حتى يعني نلزم بالتقيد.
8: أكيد في التزام بهذا الموضوع بشكل شبه تام تقريباً. سواء بالمؤسسات الحكومية، بالدوائر الحكومية، بالمكاتب، باصات النقل الداخلي، بالتكاسي. يعني نحن من فترة منيحة تقريبا هذا الموضوع ملامسين، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله للأحسن بشكل دائم.
0: وفي درعا عبر مواطنون التقاهم تلفزيون سوريا عن استيائهم من ظاهرة التدخين في المؤسسات العامة والمرافق الصحية والأماكن المغلقة المكتظة بالمدنيين.
9: بقية الدول في مساكن مدنية أرثلي للناس مخصصة غرفة للتدخين بالدول المتقدمة طبعا، فلذلك احنا عندنا فائض بالغرف بأي دائرة من الدوائر الحكومية، أي دائرة من الدوائر الحكومية في فائض بالغرف، بإمكانهم الدولة تخصص غرفة للتدخين. ولكم جزيل الشكر.
10: التدخين غلط، بتفوت مثلا على مجالات الدوائر الحكومية، كنا زمان نشوف مثلا حاطين عدم التدخين في غرامات، هسا ما في منه الشغلة هاي، ما في شيء له، عرفت شلون؟ وإن شاء الله يهدي البال.
11: يعني هسا مثلا معي سيارة ممنوع التدخين، دائرة وخط ممنوع التدخين، بالدوائر الحكومية نفس العملية، مش أكذب واحد مدخن أقول له تعال بدي خالفك ممنوع التدخين، بدك تعمل إنه مثلا في غرفة خاصة للتدخين، الغرفة الخاصة يروح المدخن يدخن فيها، ومثلا استيكرات على هذا إنه والله ممنوع التدخين في أماكن للمدخنين.
12: الموضوع سيء جدا، يعني خاصة نص بالمشفى يوم تفوت تلاقي ممرض أو دكتور مولع السكارة وقاعد يعاين مريض أو مثلا عنده جوا تدخين، تلاقي حتى اللي مراجعين بس يجوا على المشفى والمرضى تلاقي مولع سكارة وجوا بالمشفى عادي. بأي دائرة حكومية منظر سيء، دوائر حكومية لازم تكون دائرة حكومية لازم تكون مثال يعني للمواطن، إنه هاي دائرة حكومية بتمثل الشعب كلياته، ولازم تكون فيها يعني نظافة. التدخين، التدخين بحال طبيعته يعني مضر.
13: بالنسبة للتدخين المرافق الحكومية غلط، لأنه بيجيك واحد معه مثلا ضيق صدر، واحد مرضان، واحد معه ربو، الأمر هذا بالنسبة لي أنا برفضه، لأنه عنده مؤاخذة منك أنت بمكان فيه أزمة ناس، ما بتعلم أنت، ما بتعرف شو ظروف الناس، هذا مثلا ما بيدخن، هذا ضايق من الدخان، ضيق نفس معه، الأفضل أنه الشخص ما يدخن بالمناطق الحكومية اللي فيها أزمة.
14: يعني في موجود موظفين بيدخنوا، لا يوجد رادع ولا يوجد، يعني عادة سيئة، ما بصير إنه الموظفين أي واحد. يعني أنا شاب ماشي قاعد بمشي وراق لحياة أبويا، فتت على أكثر من دارة حكومية، تعتبر عادة سيئة من بالنسبة للمدخنين داخل الدوائر الحكومية. يعني ونتمنى إنه هالشيء يتعالج يعني بأقرب وقت ممكن.
15: شو رأيك؟ شلون بتعالج هذا الموضوع؟
14: بتعالج لأنه ما فيش رادع يعتبر، يعني بدنا إحنا رادع، يعني إنه هالشيء هذا رادع من الحكومة السورية إنه تتعامل مع هالشيء هذا العادة السيئة.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا مطالب أهال في مدينة طرطوس بتشديد تطبيق قوانين منع التدخين في المرافق العامة وتحديدا في المشافي والمراكز الصحية.
16: على موضوع التدخين، هو ظاهرة سيئة جدا وهي مضرة للأشخاص المدخنين وللغير مدخنين، خاصة بالأماكن العامة وأماكن التجمعات، وخاصة بالدوائر الحكومية المجبرة الناس، معظم الناس تروح تراجع شؤونها، وبالتالي الشخص اللي عم يدخن عم يضر المجتمع بشكل كبير، ويفضل الحكومة تطلع قرارات ملزمة للناس.
17: المناطق المخصصة للتدخين دخل عنا، بس جوا مثلا بالمكاتب الكذا هذا الشيء ما بيصير. يعني في عالم ما بتدخن تنزعج من ريحة الدخان، في عالم تدخن ما بتفرق مع العالم اللي ما بتدخن، فلا يعملوا مكانات مخصصة للتدخين، وهذا الشيء بالنهاية حرية شخصية، بده يدخن بيطلع بيدخن برا على جنب، اللي ما بده يدخن خلص في له مكان له مخصص، وشيء برأيي أنا عادي، حرية شخصية لأي مواطن.
18: موضوع إنه التدخين بالمشافي يعني شيء ما منيح أنا برأيي الشخصي، لأنه عم يضر على الصحة العامة، وفي عالم عن جد بيكون تعبان كتير، ويا رب هيك. أنا بتمنى يتطبق القانون، وحتى واحد قال الناس أنا ما عندي إشكالية، ما عندي إشكالية، بل كتاك بيمشي الحال معي. بل
19: هذا لازم يمنع بالمؤسسات، يمنع بالمستشفيات، يمنع بالأماكن العامة، هذا ضرر فوق ضرر. يعني
20: هي ظاهرة التدخين بالمشافي والأماكن الحكومية ظاهرة كتير غلط، مع أني أنا شخص مدخن، بس التدخين بأماكن عامة ظاهرة كتير غلط، وناطرين إنه تكون قوانين صارمة لهذا الموضوع بالمؤسسات الحكومية، إنه ما يكون الشخص مدخن بالمؤسسات الحكومية.
0: مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة طرطوس، تتزايد شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة ومبالغ السلف في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يجعل تأمين منزل مناسب تحديا متزايدا أمام كثير من الأسر.
15: ارتفاع مستمر في إيجارات المنازل في محافظة طرطوس بدأ يثقل كاهل المواطنين في ظل شكاوى متكررة لا تجد صدى لدى الجهات المعنية، ويجد كثيرون أن بدلات الإيجار باتت تفوق قدرتهم المادية وتستنزف جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
21: عم دور على بيت الأجار ما عم لاقي أبدا، أقل بيت عم يطلبوا 2.5 مليون 3 ملايين، طبعا بالرمق الشرقي وبالعريض تمام، وحتى عم بسأل بالرادار ما عم لاقي، كلياته الغرفة لحالها 800-900 ألف عم ياخذوا.
22: أجورات عالية كتير، يعني بالنسبة للأجار غرفة وصالون أخذن أنا ب 700 أو 800 ألف، يعني أنا أخذن ب 800 ألف أجار، يعني 800 ألف كتير بالنسبة لغرفة وصالون. وبالنسبة للمناطق الثانية يعني كمان غرفتين عم يوصل أجار للمليون ونص للمليونين بالشهر، هاي بدون أي شيء. يعني بالنسبة لل أنا شغيل، يعني عامل على بسطة على درة وفول، يعني يدوب طالع لقمة الأكل لأولادي لحتى أدفع أجار بيتي مثلا 800 ألف.
15: لا تقتصر المشكلة على غلاء الإيجارات فحسب، بل تشكل مبالغ السلف المطلوبة عبئا إضافيا، وتعزى هذه الأزمة إلى الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف وارتفاع الطلب وسط غياب الرقابة وترك تحديد بدلات الإيجار وفق ما يهواه أصحاب المنازل.
23: صاحب الرزق أو صاحب الشقة أو هيك هو المسؤول الأول والأخير طبعا عن غلاء الأجارات، والطلب الزائد كمان له علاقة كبيرة، كمان له دور كبير. بس مقارنة بالأسعار مثلا إكساء البيت أو صيانة البيت بعد عقد كل الأجار، طبعا كمان معذور صاحب البيت. يعني
15: يبقى تنظيم سوق الإيجارات عبر تشريعات واضحة مطلبا ملحا للحد من فوضى الأسعار وضمان حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين.
24: تتزايد شكاوى أهالي محافظة طرطوس من ارتفاع إيجارات المنازل وسط غياب واضح لضبط سوق العقارات، ما يفاخم الأعباء المعيشية على المستأجرين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: يتكبد مزارعو الخضروات في محافظة درعا خسائر كبيرة بسبب تدني أسعارها نتيجة لزيادة الكميات المطروحة في السوق مع قلة الطلب، في حين يعزو مسؤولون في مديرية زراعة درعا ما حصل إلى عدم التزام المزارعين بالخطط الزراعية، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات لتصريف الإنتاج كالمعامل أو التصدير للدول المجاورة.
25: لم تأتي رياح موسم الخضروات الصيفية بمثل ما اشتهت سفن نزار. في معادلة زراعة الخضروات تكون وفرة الإنتاج بالتوازي مع انخفاض الأسعار عبئا على المزارع. غياب التخطيط الزراعي للموازنة بين حجم الإنتاج واحتياج السوق وضعف بنية التخزين والتصنيع حرم المزارعين من الاستفادة من فائض الإنتاج.
26: والله خيبة الأمل كبيرة والمخاسر كبيرة، يعني السنة تكلفة عالية والرزق انباع برخص، يعني كل خيار ب 2000 وب 3000 و5000 هذا ما بيجي في الله. يعني انا ضامن البير ب 6000 دولار و500 والارض ماخذ الدلم ب 400، تكلفه بستان هذيك مره حسبته طلع ب 150 مليون، انا من 150 يجوز ضاب لي 90 مليون، خسارتي فوق ال 60 مليون، يعني خساره فادحه. يعني ما احنا مع الزراعه شبه بسوريا قريب تفشل.
25: يتدفق ما يحصده المزارعون ليتراكم في اسواق الهال، محدوديه الطلب مقابل كثره العرض هوت بالأسعار بشكل ملحوظ ووسعت الخيارات لدى المواطنين وأصحاب المحال على حد سواء، مع انخفاض وصل إلى عشر السعر الذي كانت عليه المواد خلال فصل الشتاء.
27: تصريفنا طن خيار، المزارع عم يجيب لك 5 طن خيار، إجباري أسعاره راح تنزل، يعني هاي شيء مفروغ منه. نحن مزارعنا عندنا بحوران ما عنده خطة زراعية، مزارعنا عم يجيب بزرع بدال الدلم 20 دلم 30 دلم، اجباري بده يصير كساد بالاسواق. وهون اذا غلينا بضاعه بالنسبه للتجار هون بسوق، اذا غلينا بضاعه هالمزارع المواطن بده يقلب علينا، واذا وسطينا بالاسعار المزارع بده يقلب علينا بنفس الشيء.
26: بالموسم الشتوي موسم البضاعه الساحليه كنت اجي بتشينا مشان الحق خضرتي، اجي على الساعه 6 5 ونص ما الحق خضره، ما يعني بالموت تلاقي بضاعتنا البندوره الخيار كامله الموسم الساحلي. اليوم البضاعه الحورانيه عم باجي هاي الساعة 10:30، عم باجي حملت بندورتي وحملت خياري وحملت بضاعتي كاملة، والسوق ملان وبضاعة ملانة وكساد بالأسواق.
25: بأكثر من 300,000 طن يقدر إنتاج محافظة درعا من الطماطم، كما تنتج المحافظة أكثر من 100,000 طن من البطاطا، وهو ما يعتبر فائضا عن حاجة السوق المحلية.
1: بين عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية وعدم وجود قنوات أخرى لتصريف الإنتاج خارجية كانت أو عبر المعامل أو حتى غرف التبريد، تجاوزت كميات الخضروات المعروضة حجم الطلب المحلي، فانهارت الأسعار وتكبد المزارعون خسارة فادحة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: اقتحم أكثر من 3,000 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة في وقت تتوافد فيه مزيد من الأعداد منذ صباح اليوم، تحت حماية من الشرطة التي فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين. وجاء الاقتحام استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، حيث رافقت الاقتحامات انتهاكات واسعة شملت أداء طقوس تلمودية بصوت مرتفع، كما شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير في الاقتحام. من جانبها حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من أن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب دينية عبر استهدافها المسجد الأقصى، معتبرة ما يجري تعديا خطيرا على وضع المسجد التاريخي والقانوني. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلتنا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، حدثينا أكثر عن هذه الاقتحامات اليوم إلى مسجد الأقصى.
2: بالفعل كاترين، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، انتهت الفترة الصباحية من هذه الاقتحامات المكثفة والكبيرة للمسجد الأقصى المبارك ب 3,228 مستوطنا فقط خلال هذه الفترة. الفترة المسائية سوف تبدأ منذ الساعة 1:30 وحتى 3 من بعد ظهر هذا اليوم. طبعا هذه الاقتحامات الكبيرة للمسجد الأقصى المبارك جاءت بالتزامن مع دعوات من جماعات ما يسمى بالهيكل المزعوم في ذكرى خراب الهيكل كما يقولون. قاد هذه الاقتحامات وزير الأمن القومي بن كفير، وكذلك تخللتها أيضا عدد من الحاخامات بالإضافة إلى عضو كنيسة عن حزب الليكود عميد هيجل، وكان هناك أعداد كبيرة وبمجموعات المجموعة الواحدة تضم 150 مستوطنا على غير العادة. هذه الاقتحامات كاترين حذرت منها وزارة الأوقاف وكذلك محافظة القدس، ودعت العالم والجميع من أجل أن يضع حدا لها، وقالت أن المسجد الأقصى هو للمسلمين وله مكانة دينية كبيرة، وأن الاحتلال يحاول فرض أمرا واقعا على المسجد الأقصى من خلال ما يقوم به، وتحديدا يريد أن يفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك. هذه الاقتحامات كانت من باب المغاربة وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وأيضا كان هناك استنفار أمني وحماية كبيرة للمقتحمين وتقييد لحركة المقدسيين في البلدة القديمة، وتقييد لكل البلدة القديمة في القدس، ومنع لعدد كبير من المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. الخطير في هذا الأمر أن هذه المرة تخلل هذه الاقتحامات رقص وغناء استفزازي كما فعل بن غفير، بالإضافة إلى أن الشرطة الإسرائيلية وفرت مظلات للمقتحمين من المستوطنين، وأيضا كان هناك سجود ملحمي على أبواب المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى طقوس تلمودية، وأيضا البعض منهم أحضر حجارة، بعض الحاخامات أحضروا معهم حجارة قالوا أنها مباركة وسوف يستخدمونها في إعادة بناء الهيكل داخل المسجد الأقصى المبارك. هذه الأمور الخطيرة كاترين ما كانت تحدث في السابق أبدا، ولم تكن تسمح الشرطة الإسرائيلية تحديدا قبل العام 2023 بهذه الأمور داخل المسجد الأقصى المبارك، وخاصة فيما يتعلق بالرقصات والغناء ورفع الأعلام الإسرائيلية والسجود الملحمي، وحتى عدد المقتحمين كانت المجموعة الواحدة تضم 30 مستوطن فقط، اليوم نتحدث كل مجموعة تضم 150 مستوطن. عدد المقتحمين الذي وصل إلى 3228 هو أكثر من عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال العام 2022 بالكامل، وبالتالي نتحدث عن خطورة كبيرة كما أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتدنيس المسجد الأقصى المبارك ومحاولة فرض الوقائع عليه والسيطرة الإسرائيلية الكامل وفرض السيادة على المسجد الأقصى، ودعت العالمين العربي والإسلامي من أجل أن يتخذ خطوات عاجلة لحماية المسجد الأقصى المبارك من هذه الاقتحامات. طيلة هذا اليوم سوف تستمر هذه الاقتحامات وبالآلاف، وخاصة بقيادة بن غفير الذي تحدث اليوم من باحات المسجد الأقصى المبارك وقال أن المستوطنين يشعرون بأن هذا المكان لهم. هذه الإجراءات جميعها التي حدثت خلال اليوم هي مؤشر خطير على أن الاحتلال فعلياً يريد أن يفرض أمر واقع ويغير من الأمر القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك. سوف تستمر هذه الاقتحامات حتى ليلة هذا اليوم في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، وكانت كما تحدثنا قد دعت لها جماعات الهيكل المزعوم ليكون هناك حشد كبير من قبل المستوطنين. الخطورة أيضا أن ليس فقط في الاقتحام بل في المشاركين في هذا الاقتحام، كما قلنا هم وزراء، أعضاء كنيسة، حاخامات، أيضا أحضروا معهم أمور كثيرة إلى المسجد الأقصى المبارك من بينها الحجارة. كان هناك نصب خيام ومظلات وأمور أخرى لم تكن موجودة في السابق.
0: شكرا جزيلا لك ريم العمري من القدس المحتلة. قال مدير الدفاع المدني في غزة إن الاستجابة الإنسانية لا تتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكزه عن العمل، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمام منزل عائلة المصري في حي الصبرة والتي قتل أفرادها حرقا من جراء قصف إسرائيلي.
3: انطلاقا من مسؤولياتنا نضع المجتمع الدولي ومنظمات الإنسانية والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمام مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية، ونوجه الرسالة الإنسانية الآتية: أولا، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إنسانية مروعة بحق أسرة كاملة آمنة في بيتها، مما أدى إلى موت جميع أفرادها حرقا. ثانيا، إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية.
0: دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: معرض أعمار سوريا يفتح أبواب الاستثمار بمشاركة دولية واسعة، والمحروقات تفتح باب التساؤلات بعد ارتفاع الأسعار وشكاوى البنزين الرديء، وبين الفرص الاقتصادية ومخاوف الوقود نرصد المشهد من مختلف جوانبه، ونضع هذه الملفات اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: غروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها من مجلس الأمن: سوريا تشيد بتنسيق المجلس مع اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، وتحرك أممي لكشف مصير مفقودي سوريا بعد معالجة 75,000 وثيقة. ضمن تطوير الخدمات القنصلية الخارجية، تفعل تسجيل الولادات والوفيات في 8 بعثات سورية بالخارج، وتقول إن ربطها بالسجل المدني في سوريا سيتم خلال 72 ساعة. في تصعيد بالقدس المحتلة، أكثر من 3,000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، وبن كفير يشارك في الاقتحام. على هامش اجتماع في الفلبين، لافروف يحذر روبيو من استمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ويقول إن بلاده مستعدة لتسوية سياسية دبلوماسية للنزاع.

0: إلى تفاصيل هذه الساعة، حيث أثنى مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي على اهتمام وإحاطة مجلس الأمن وانخراطه في ملف العدالة الانتقالية والتنسيق مع اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، كما أكد على دور سوريا الجديدة الساعية للعدالة، مطالبا بدعم سوريا بما ينسجم مع عمل اللجنة الوطنية والمؤسسة المستقلة باعتباره ملفا سياديا، وبأن ملف المفقودين ليس ملفا سياسيا بل واجب إنساني وأخلاقي وقانوني يتطلب تعاونا وثيقا بين السلطات السورية والشركاء الدوليين والمؤسسات المستقلة لبناء القدرات المحلية وتجهيز المخابر الوطنية ونقل كافة البيانات ذات الصلة إلى السلطات السورية بشكل آمن وموثوق وبما يتماشى مع الأعراف الدولية. إلى ذلك، أعلنت المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا والتابعة للأمم المتحدة عن إحراز تقدم جديد في ملف كشف مصير المفقودين والمختفين قسرا عقب الانتهاء من معالجة وتحليل أكثر من 75 ألف وثيقة جرى جمعها. وأكدت المؤسسة أنها دمجت قواعد بيانات واسعة وطورت أدوات تحليل تربط المعلومات المتعلقة بآلاف الحالات، بما يرسخ نهجا قائما على دراسة الأنماط والروابط بين المعلومات المتاحة. وأضافت أن المؤسسة عملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين بما يتوافق مع المعايير الدولية. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، حدثنا عن آخر المستجدات والتفاصيل فيما يتعلق بملف المفقودين في سوريا.
1: نعم كادرين، حقيقة يعني آخر ما تم الحديث فيه عن ملف المفقودين كان على مستوى الأمم المتحدة. ممثل سوريا في الأمم المتحدة تحدث بالأمس عن يعني التقدم الذي حققته سوريا في هذا الملف، وقال خلال هذه الجلسة بأن الإنصاف والشفافية هي حطوط ممثلين على الضحايا والمفقودين داخل مقر الأمم المتحدة، وقدم سردا له علاقة يعني بكل ما حققته سوريا خلال الفترة الماضية. يعني فيما يتعلق بالمفقودين والضحايا، هناك قوانين تعد وهناك هيئات يعني تعمل خاصة تعمل في هذا الصدد، هناك يعني تطوير الآليات، هناك يعني أسس بالتعاون مع الأمم المتحدة توضع للوصول إلى يعني عدالة وجبر ضرر لذوي الضحايا والمفقودين ضمن كل الأطر، سواء يعني داخليا ضمن المساعي التي تقوم بها الحكومة السورية أو خارجيا بالتعاون مع الأمم المتحدة. بالتالي نتحدث عن ملف متكامل يعني يسير بشكل متصاعد للوصول إلى يعني حتى وصلت إلى أدوات جديدة ومنهجية مختلفة عما كانت متبع يعني خلال العام الماضي، وهو ما قطعنا في خلال السرد يعني الذي قدمه ممثل الأمم المتحدة ممثل سوريا في الأمم المتحدة. إذا يعني إن عدنا إلى الكلمة وما يعني تحدث بها ممثل سوريا خلال هذه الجلسة فيما يتعلق ب يعني العدالة الانتقالية وملف الضحايا المفقودين، وهما ملفان مهمان ربما من أولويات الحكومة السورية اليوم. هناك وثائق تعد على هذا المستوى لتصدر علنا، وهناك بعض القوانين وبعض الأمور التي لها علاقة بمجلس الشعب عندما يلتئم ويقره. بالتالي نحن أمام يعني مرحلة ربما متقدمة في هذين الملفين. خلال جلسة الأمم المتحدة تحدث عن كما قلنا ممثلين موجودين عن أسر الضحايا والمفقودين داخل الجلسة، تحدث عن تشكيل مجلس الشعب والذي ضم أيضا يعني بعض ذوي أو أقرباء لضحايا ومهجرين ويعني أشخاص كانوا انشقوا عن النظام السابق، إضافة طبعا إلى متخصصين. وتحدث عن يعني العلاقة والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الملف، وتطرق إلى ملفات اقتصادية وملفات لها علاقة بكسر ربما الجمود بالعلاقات السورية الدولية وكسر الحصار نتيجة ما حققته سوريا من تقدم في هذه الملفات.
0: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق. انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، وحددت المحكمة 30 من تموز الجاري موعدا للجلسة المقبلة. ويواجه حسون لائحة من التهم تتضمن إقامة علاقات واسعة خارج الإطار الرسمي مع أركان النظام المخلوع، وعلى رأسهم بشار الأسد وعلي مملوك وضباط آخرون من النظام المخلوع، إضافة إلى التحريض على العنف والتهجير عبر محاضرات وتصريحات إعلامية.

وفي سياق متصل، طالبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة وسيم الأسد بإنزال أقصى العقوبات بحقه، وهي عقوبة الإعدام وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. هذا وكانت قد اختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أمس الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وحددت المحكمة يوم 29 من شهر تموز الجاري موعداً لانعقاد الجلسة الرابعة. ويواجه وسيم الأسد عدة اتهامات بارتكابه جرائم، منها اتهامات تتعلق بتشكيل ميليشيات مسلحة والإتجار بالمخدرات، إضافة إلى دعاوى شخصية مقدمة من مدنيين.

0: نفذت قوى الأمن الداخلي عملية أمنية في مدينة حماة أسفرت عن القبض على شخص لم تذكر اسمه، وهو مطلوب بموجب إذاعة بحث. وأطلق الشخص المطلوب النار باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح. وعقب اشتباك مع المطلوب، تمكنت الدورية من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم معه. أطلقت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضل الاشتباك الأندوف بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومحافظة القنيطرة مخيما طبيا متنقلا لتقديم الاستشارات الطبية للأهالي من خلال أطباء تابعين للأندوف، إضافة إلى صرف الأدوية عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري.
1: اليوم في بلدية باطنة مخيم طبي أو يوم طبي، لكن اصطلحوا وسموه مخيم طبي. بدأوا بالمنطقة الشمالية بفترة ماضية، واليوم في المنطقة الوسطى، راح ينتقلوا للمنطقة الجنوبية، وأيضا ينتقلوا إلى حوض اليرموك. حسب ما يعني ذكروا أنه سيغطوا كافة قرى المحافظة. طبعا هذا المخيم الطبي أو اليوم الطبي بالتعاون بين الأندوف والهلال الأحمر السوري فرع القنيطرة. أطباء من الأندوف يشخصوا المرض وتتم صرف الراشيتة أو الوصفة عن طريق الهلال الأحمر بقدمهما الأدوية. طبعا تعاون بين المحافظة والأندوف والهلال الأحمر.
0: طلب أهل في مدينة رأس العين بخروج محافظ الحزكة من المنطقة خلال زيارة أجراها برفقة وزير الطاقة لافتتاح محطة مياه علوق في ظل توترات تشهدها المنطقة.
2: الله أكبر!
3: مشهد متصاعد في الحزكة، احتجاجات شعبية اعترضت على دخول المحافظ نور الدين الأحمد إلى مدينة رأس العين تزامناً مع وصوله برفقة وزير الطاقة محمد البشير لافتتاح محطة علوك لضخ المياه، حيث أظهرت مقاطع متداولة قطع محتجين للطريق أمام الوفد ورشقهم للموكب بالحجارة وسط مطالبات للمحافظ بالخروج من المنطقة. يأتي ذلك بعد يومين من إصدار وجهاء من محافظة الحسكة بياناً طالبوا فيه الرئيس أحمد الشرع بإقالة المحافظ ونائبه وقائد الأمن الداخلي، معتبرين أن ضعف الإدارة وتجاهل مطالب المواطنين ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار، في حين صدر بيان آخر عما يسمى مجلس الشورى لأبناء الحسكة الأحرار دعا فيه إلى التجمع تحت عنوان خيمة الكرامة والعودة، ملوحا بالانتقال لما وصفه بخيمة الحرب. البيانات الواردة من الحسكة وما يحصل فيها من توترات تأتي بعد أشهر من مطالبات واحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي والأمني في المنطقة واستحضار لممارسات قسد طوال سنوات التي يرى فيها سكان بالمحافظة قمعا وتهميشا وسلبا لموارد أهالي المنطقة الشرقية، وهم يخشون استمرار ذلك مع مرور الزمن. تأتي هذه الأنباء بالتوازي مع مسار تخطه الحكومة مع قسد بدعم دولي منذ أشهر يقضي بالدمج والاستمرار في تنفيذ التفاهمات والدفع نحو حل سلمي، فكيف سيكون موقف الحكومة من أي توترات تحصل في الحسكة؟ وإلى أي حد ستؤثر هذه التطورات على التفاهمات بين الحكومة وقسد؟
0: قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتلفزيون سوريا إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيصل إلى سوريا مساء غد الجمعة، وسيلتقي الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة له منذ توليه منصب الأمين العام. وبحسب الأمم المتحدة فإن غوتيريش سيؤكد على دعمه لسوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، كما سيزور مقر قوات الأمم المتحدة أندوف على خط الاشتباك بين سوريا والجولان المحتل.
4: في زيارة هي الأولى للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ توليه منصبه عام 2017 بعد زيارة بان كي مون إلى دمشق في كانون الثاني 2009، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى دمشق مساء الجمعة تلبية لدعوة من الحكومة السورية، من المقرر فيها أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني وعددا من كبار المسؤولين في إطار مباحثات تتناول تطورات المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الأمم المتحدة أكدت أن الزيارة تأتي في مرحلة تصفها بالحاسمة في تاريخ سوريا. سيجدد غوتيريش معها التزام المنظمة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التشديد على احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب بحث ملفات التعافي والاستقرار والتعاون مع الأمم المتحدة. ويشمل برنامج الزيارة بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى زيارة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، في خطوة بحسب مراقبين تعكس استمرار انخراط المنظمة في الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية والضغط تجاه الرغبة الدولية في التمهيد لموقف دولي حازم تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وانتهاكات مستمرة في ريفي القنيطرة ودرعا. وهذا ما يطرح علامات استفهام حول ما يمكن أن تشكله الزيارة من زخم وضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الملف، إلى جانب ما تحمله الزيارة من دلالات سياسية وبعد دبلوماسي في ظل تنامي التواصل بين دمشق والأمم المتحدة وسط مساعي لتعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار وإعادة التعافي بعد سنوات من الحرب.
0: أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفقا لما أعلنه الديوان الأميري في قطر. هذا وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيب شعوبها مزيدا من التوترات والدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام فيها. ناقش أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حمص خلال لقاء حواري برعاية مديرية الشؤون السياسية أبرز مخرجات الجلسة الأولى للمجلس وأولويات المرحلة المقبلة وسط مداخلات من الحضور تناولت تطلعات السوريين ودور المجلس في المرحلة المقبلة.
5: قانون العمل والعاملين لأن كنا طالعين من حرب عالمية.
6: قمنا حقيقة بهذه الجلسة بين أعضاء مجلس الشعب وبين نخب محافظة حمص مدينة وريف بغية بداية تعريف الناس بأعضاء مجلس الشعب الذين قام بتسميتهم السيد الرئيس ليعرفوا إمكانياتهم ولماذا حظوا بهذه المكرمة من السيد الرئيس أولا، ثم زيادة التواصل بين أعضاء مجلس الشعب والنخب الحمصية لنعرف فعلا ماذا جرى بعد الجلسة الأولى، الانتخابات التي حصلت في مجلس الشعب، التحديات، الواقع والمأمول. حقيقة من الواجب علينا أن نعرف واقعنا صحيح وأن نتجنب رفع سقف التوقعات الذي قد يضر بنا كمجتمع لاحقا إذا لم نفهم حقيقة مدى إمكانية أو تحقيق مجلس الشعب للغايات المزدائرة.
0: مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة طرطوس تتزايد شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة ومبالغ السلف في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يجعل تأمين منزل مناسب تحديا متزايدا أمام كثير من الأسر.
7: ارتفاع مستمر في إيجارات المنازل في محافظة طرطوس بدأ يثقل كاهل المواطنين في ظل شكاوى متكررة لا تجد صدى لدى الجهات المعنية، ويجد كثيرون أن بدلات الإيجار باتت تفوق قدرتهم المادية وتستنزف جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
8: عم دور على بيت الأجار ما عم لاقي أبدا، أقل بيت عم يطلبوا 2.5 مليون 3 ملايين طبعا بالرمقة الشرقية وبالعريض تمام، وحتى عم يسعد بالرادار ما عم لاغي كلياته الغرفة لحالها 800-900 ألف عم ياخذوا.
9: أجورات عالية كتير يعني بالنسبة للأجار غرفة وصالون أخذن أنا ب 700 أو 800 ألف يعني أنا أخذن ب 800 ألف أجار يعني 800 ألف كتير بالنسبة لغرفة وصالون. وبالنسبة للمناطق الثانية يعني كمان غرفتين عم يوصل أجار للمليون ونص للمليونين بالشهر، هاي بدون أي شيء يعني. بالنسبة لل أنا شغيل يعني عامل على بسطة على درة وفول يعني يدوب طالع لقمة الأكل لأولادي لحتى أدفع أجار بيتي مثلا 800 ألف.
7: لا تقتصر المشكلة على غلاء الإيجارات فحسب، بل تشكل مبالغ السلف المطلوبة عبئاً إضافياً، وتعزى هذه الأزمة إلى الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف وارتفاع الطلب وسط غياب الرقابة وترك تحديد بدلات الإيجار وفق ما يهوه أصحاب المنازل.
10: صاحب الرزق أو صاحب الشقة أو هيك هو المسؤول الأول والأخير طبعاً عن غلاء الأجارات، والطلب الزائد كمان له علاقة كبيرة، كمان له دور كبير. بس مقارنة بالأسعار مثلا إكساء البيت أو صيانة البيت بعد عقد كل الأجار طبعا كمان معذور صاحب البيت يعني.
7: يبقى تنظيم سوق الإيجارات عبر تشريعات واضحة مطلبا ملحا للحد من فوضى الأسعار وضمان حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين.
11: تتزايد شكاوى أهالي محافظة طرطوس من ارتفاع إيجارات المنازل وسط غياب واضح لضبط سوق العقارات، ما يفاخم الأعباء المعيشية على المستأجرين. تلفزيون سوريا لنجبارة طرطوس.
0: أعلنت وزارة الخارجية تفعيل خدمة تسجيل واقعات الولادة والوفاة في 8 بعثات دبلوماسية وقنصلية سورية في الخارج.

0: ومن برلين ينضم إلينا مراسلنا براء رزوق. أهلا بك معنا براء. براء، حدثنا بالبداية عن خطوات حتى يتم تسجيل حالات الولادة والوفاة في هذه البعثات.
1: نعم كاترين، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني لا نقف أمام مبنى السفارة السورية في برلين، إحدى البعثات التي أعلنت الإدارة القنصلية أنها يعني بدأت بتسجيل واقعات الولادة والوفاة في هذه البعثات على النظام الجديد الذي يعني تم إطلاقه تجريبيا بداية في عدد من البعثات، والآن تم توسعته إلى يعني قرابة 6 أو 7 بعثات في أوروبا، بعثات جديدة للقنصلية أو للخارجية السورية في أوروبا. خطوات تسجيل واقعات الولادة وهي الأكثر يعني عادة تحتاج بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية شهادة أو بيان ولادة مصدق من وزارة خارجية البلد الذي تمت فيه واقعة الولادة، إضافة إلى يعني صورة عن إضافة إلى إحضار جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد للأبوين. إضافة إلى هذا يتطلب الأمر حضور شخصي للأب أو الوصي الشرعي على الولد في حال يعني عدم وجود الوالد. هذه الخطوة، خطوة التحديثات التي أطلقت في الفترة الأخيرة على نظام الأحوال المدنية في البعثات، تخفف الكثير من الأعباء على السوريين المقيمين في الخارج، لا سيما أنه كان الأمر يتطلب عدة أشهر. الموضوع تسجيل واقعات الولادة كان يحدث عبر تسجيل الواقعة مبدئيا لدى السفارة عبر إيداع الأوراق، وهذه الأوراق المطلوبة إيداعها لدى السفارة، ومن ثم تقوم السفارة بإرسال هذه الأوراق بالحقيبة الدبلوماسية إلى دمشق إلى وزارة الخارجية، ومن ثم تقوم وزارة الخارجية بفرز هذه الأوراق حتى ترسلها إلى دائرة الأحوال المدنية أو ما يعرف بالنفوس. الآن تم هناك دمج ل النظام القنصلي بنظام الأحوال المدنية في سوريا، بذلك يستطيع الشخص تسجيل هذه الواقعة مباشرة لدى السفارة. السفارة يكون أو البعثة أو القنصليات يعني يكون لديها وصول إلى نظام الأحوال المدنية، بمجرد أن تقوم بتسجيل واقعة الولادة هذا يحصل الطفل على الرقم الوطني بعد قرابة 72 ساعة. كانت سابقا هذه العملية تأخذ بين 3 إلى 4 أشهر على الأقل. يعني أنا حتى صادفت حالات هنا في برلين يعني استغرق تسجيل الولادات معهم أكثر من 6 أشهر حتى وصلت الأوراق إلى دمشق ومن ثم تم تسجيلهم في النفوس. الآن هذه الخدمة أطلقت بداية في إسطنبول وغازي عنتاب وبيروت والرياض وجدة، وتوسعت البارحة في براغ وبروكسل وبرلين وبون وعدة بعثات أخرى في أوروبا.
0: شكرا جزيلا لك براء الرزوق، كنت معنا من برلين. افتتحت محافظة حلب دوار الليرمون بعد إعادة تأهيله وتجميله في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري للمدينة بحسب ما ذكرت المحافظة.
2: هلا أنا مدخن وبداوم بدوائر، فالفكرة أني ملتزم ضمن الدائرة، أنه في ناس تتحسس، في ناس تتضايق، في ناس ممكن تسبب لها ضرر، فأنه بلتزم بالأماكن المخصصة للتدخين سواء خارج الدائرة أو بنتظر لانتهاء الدوام أو أي شيء. فبتمنى من الجميع الالتزام والتقيد بالقوانين اللي تخص منع التدخين ضمن الدوائر الحكومية، لا ما يكونوا سبب بضرر أي شخص.
3: صراحة يعني من خلال دخولنا على بعض المؤسسات الحكومية واستخدامنا لوسائل النقل العامة لاحظنا الالتزام الكبير، ولكن ليس بشكل كامل، ونرجو من الجميع الالتزام بالقوانين الصارمة بعدم التدخين بالأماكن المغلقة نظرا لتحقيق

0: لبعض الأمراض اللي ممكن تواجهنا، تحسس ربو أو
1: في الأخبار العربية والدولية، اقتحم أكثر من 3000 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة في وقت تتوافد فيه مزيد من الأعداد منذ صباح اليوم تحت حماية من الشرطة التي فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين. وجاء الاقتحام استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، حيث رافقت الاقتحامات انتهاك حركات واسعة شملت أداء طقوس تلمودية بصوت مرتفع. كما شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير في الاقتحام. من جانبها، حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من أن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب دينية عبر استهدافها المسجد الأقصى، معتبرة ما يجري تعديا خطيرا على وضع المسجد التاريخي والقانوني. حول الموضوع ينضم إلينا من القدس المحتلة دكتور خليل تفجي، خبير في شؤون الاستيطان. أهلا بك معنا دكتور خليل. بالبداية دكتور خليل، يعني هذا الاقتحام هو الأول من نوعه بهذا العدد، على ماذا يدل؟
2: هو الرسالة واضحة تماما. الرسالة هي لها مجموعة من الأهداف، أن السيادة لنا، يعني بمعنى للإسرائيليين، نحن الذين نمنع، نحن الذين نسمح. وبالتالي أيضا رسالة للعالم العربي والإسلامي بأن هذا المسجد هو هيكل سليمان. أيضا رسالة للأردن باعتبار أن الأردن هي الوصي على الأماكن المقدسة. وبالتالي ما يقوم به اليوم كفير وجماعة اليمين الإسرائيلي هي التي تقول بأن هذا البيت لنا وهذا المنزل لنا، وبالتالي نحن الذين نسمح للمصلين المسلمين بالدخول، ونسمح أيضا للمصلين اليهود بالدخول. وهذا إن دل فهو يدل على أن هنالك خطوة باتجاه التقسيم المكاني بهذه المنطقة.
1: ما التداعيات لهذا الاقتحام برأيك دكتور؟
2: أولا التداعيات واضحة تماما، بأنه منذ عام 1967 لم يكن في تلك الفترة بهذا الحجم، لأنه كان هنالك من الخاخامين الإسرائيلي اليهود الذين منعوا بدخول الساحات المسجد الأقصى، والسبب في ذلك أنهم يعتقدون بوجود تابوت العهد والكلمات العشرة في هذه المنطقة، وبالتالي عدم دوس على المقدسات والمحرمات اليهودية. لكن ما يحدث الآن وإقامة الخيم لأول مرة بعد 1967 وكسر ما نطلق عليه اسم الأمر الواقع في داخل ساحات المسجد الأقصى، هو دليل على أن هنالك خطوة جبارة باتجاه أن هنالك سيتم إقامة كنس يهودية في هذه المنطقة، أو كما يقال عملية الهدم لقبة الصخرة التي أقيمت قبل 1400 عام، وهي تراث إسلامي تعتبر من الرموز التي يجب المحافظة عليها. يضاف إلى هذا وذاك أننا يريد الجانب الإسرائيلي أن يحول الصراع من صراع احتلالي إلى صراع ديني، وبالتالي الصراع الديني كأننا بين المسلمين واليهود، وهنا سنكون الخاسرين، لأن الصراع الذي يجري الآن هو صراع بين محتل، بين مستعمر ومستعمر، وبالتالي هذا ما يحدث الآن في داخل مدينة القدس وفي داخل الضفة الغربية.
1: طيب بعد هذه الاقتحامات ما موقف الأهالي والحكومة الفلسطينية؟
2: اتركيك من الحكومة الفلسطينية، لأنه ليس لها وجود في داخل المنطقة. الموجود في هذه المنطقة هو أهالي السكان الفلسطينيين الذين قادوا معركة 2017 في قضية البوابات وتم كسرها، لكن الظروف اليوم تختلف تماما عن 2017 باعتبار أن هنالك حرب إبادة في قطاع غزة، حرب إبادة في داخل الضفة الغربية، ظروف مواتية تماما للجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا في قضية أخرى، وهي أن العالم العربي والإسلامي يستنكر ويدين، رغم أن الحكومة الأردنية واتفاقية وادي عربة تتكلم بأن قضية الولاية والوصاية الهاشمية للحكومة الأردنية، إذا نحن الآن نتقدم في بشكل كبير جدا باتجاه التقسيم الزماني المكاني بعد أن كان هنالك تقسيم زماني.
1: برأيك دكتور خليل، ما السيناريو المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة وأن هناك أيضا اقتحامات يجهز لها هذا المساء؟
2: أولا الاقتحامات هي كنا نتكلم في أكثر من مرة أن هذه الاقتحامات كانت تبدأ ببضع عشرات ثم بضع مئات ثم بضع آلاف. الآن الدخول في هذا الموضع هو فرض أمر واقع جديد، يعني بمعنى أن الجانب الإسرائيلي عندما وضع هذا الخيام، وهذه الخيام ستبقى، بمعنى أنه أصبحنا لدينا قدم في داخل المسجد الأقصى، وبالتالي الجانب الإسرائيلي بهذا الهجمة الكبيرة من اليمين الإسرائيلي المتطرف هو يريد أن يرسل رسالة واضحة، لأن هنالك انتخابات إسرائيلية، وبالتالي القدس التي تجمع الجانب اليهودي والجانب الانتخابي بهذا الإطار، وأيضا في نفس الوقت هي تريد أن تقول أن القدس غير قابل للتقسيم. القدس بأماكنها الدينية وأماكنها السياسية وحجارتها هي عاصمة للدولة العبرية دون شريك فلسطيني أو عربي، وبالتالي هي العاصمة الأبدية، الرأس والقلب للشعب اليهودي.
1: برأيك ما هي ورقة الضغط التي من الممكن أن توقف مثل هذه الاقتحامات؟
2: حقيقة نحن الآن لا يوجد لدينا ورقة. السبب في ذلك أن الظروف الدولية كما تعلمين أن الظروف الدولية اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية في ظهر الجانب الإسرائيلي، أي قرار يذهب إلى المجلس الأمن سيكون هنالك فيتو أمريكي. الاتحاد الأوروبي لا يتفرج على الرغم من اعترافه بقضية الدولة الفلسطينية. فلسطين، السلطة الفلسطينية ما لا يجد لديها أي قوة. ذهاب إلى المحاكم الدولية والقانون لا يحمي الضعفاء، دائما القانون يحمي اللي هو القانون للأقوياء، وبالتالي نحن الآن نعتقد أننا بدأنا في مسيرة نحو الهاوية، باتجاه أننا نفقد مدينة القدس بعملية السيطرة على الأماكن المقدسة وعملية إذابة القدس الشرقية بالغربية، وبالتالي تصبح هذه العاصمة تحت السيطرة والسيادة الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خليل تفكجي، خبير في شؤون الاستيطان من القدس المحتلة.
2: شكرا لك.
1: أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفلان أحدهما رضيعة تبلغ عاما واحدا فقط، إثر إطلاق نار متواصل من آليات عسكرية إسرائيلية نحو منطقة مواصي مدينة خان يونس وفق مصادر طبية. وأضافت المصادر أن الرصاص الإسرائيلي أصاب الفلسطينيين داخل خيامهم في مخيم البرج بمنطقة بئر 19، وتتعرض المنطقة منذ عدة أيام لإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من النازحين. وقال مدير الدفاع المدني في غزة إن الاستجابة الإنسانية لا تتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكزه عن العمل، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمام منزل عائلة المصري في حي الصبرة والتي قتل أفرادها حرقا من جراء قصف إسرائيلي.
3: من مسؤولياتنا نضع المجتمع الدولي ومنظمات الإنسانية والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمام مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية، ونوجه الرسالة الإنسانية الآتية: أولا، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إنسانية مروعة بحق أسرة كاملة آمنة في بيتها، مما أدى إلى موت جميع أفرادها حرقا. ثانيا، إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية.
1: قال رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج لوكالة الأناضول إن المخاطر الصحية والبيئية تتزايد من جراء انتشار القوارض والحشرات في المناطق السكنية ومخيمات النزوح، داعيا الجهات المانحة لتوفير نحو 100 طن من المبيدات بصورة عاجلة للحد من تفاقم الأزمة الناجمة عن تراكم النفايات والركام في القطاع.
4: نقلبها يا
5: زلمه. هذا الباستا هذا فروت دايف كوم، هذا ذات الباستا فروت دايف كوم باست رودنتي سايز.
6: دونت تاتش ات بس تيل ذا ذات
5: از اوكي.
7: هذه فعالية ذات أهمية خاصة، تقدم دعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محاولة لتخفيف الأضرار الناتجة عن الأضرار الصحية والبيئية التي تسبب فيها انتشار القوارض والحشرات في جميع مدن قطاع غزة. نحن نقدر عاليا هذه المبادرة، نأمل استمرارها ونطلب أن يتم توفير المزيد من هذه المساعدات.
8: Insects against rodents and it is important.
1: أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن أكثر من 40 صحفياً من الجرحى والمرضى يحتاجون إلى السفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، محملة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية منعهم من ذلك رغم وجود تقارير طبية تؤكد حاجتهم للعلاج.
9: هل نقبل على أنفسنا أن يقضي زكريا؟
10: يعني بالتأكيد هذه الفعالية تأتي في إطار تضامن نقابة الصحفيين الفلسطينيين مع الزملاء الكبار والجرحى والمرضى من الصحفيين الذين يمنعهم الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة من السفر. نحن نعتقد أن هناك استهداف للزملاء الصحفيين سواء في الميدان أو حتى أولئك الصحفيين مؤسسين نقابة الصحفيين والجرحى، يريد الاحتلال الإسرائيلي تصفية الحساب معهم من خلال منعهم حتى هذه اللحظة من السفر.
11: لابد أن يكون هناك إجابة في الدرجة الأولى، فعالية مكافحة الفساد لجائزة للصحفيين والصحفيات.
12: أنا بتمنى أني أحصل على حقي كأي إنسان طبيعي، كأي مواطن مريض. إحنا الناس كلها السفر إلها طبيعي، إلا إحنا صار يعني جزء من أحلامنا وأمنياتنا أنه نسافر عشان نتعالج، وهذا أبسط حقوقنا.
9: أن ما يجري على معبر رفح هو استكمالا للجريمة.
1: ومن غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، ضعينا في آخر المستجدات الميدانية والإنسانية في القطاع.
13: نعم كاثرين، المشهد كما هو، خروقات واعتداءات إسرائيلية جديدة توقع أعداد من الضحايا سواء شهداء وأيضا جرحى. خلال الساعات الماضية كان هناك إطلاق للنيران، تمت صوب إحدى الخيام الموجودة في منطقة المواصي، وهذا أدى إلى تسجيل إصابتين نتيجة هذه العملية. أيضا وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية وتحديث لها تحدثت عن وصول في قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية 3 من الشهداء الفلسطينيين نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية الجديدة التي تمت خلال هذه الفترة الزمنية، ونقل أيضا 6 من الإصابات، منها ما يزال يتواجد داخل المشافي ويتم تقديم له الخدمة الطبية وفق ما هو متاح وفق الإمكانات المحدودة التي طبعا تعاني منها مشافي قطاع غزة في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع توريد الأدوية الضرورية اللازمة، إضافة إلى القصف المدفعي الذي لا يتوقف على عدة مناطق مثل المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، وأيضا مناطق عدة في مناطق شمال القطاع، بيت حنون، بيت لاهيا، وأيضا مخيم جباليا، والمناطق المحيطة بهذا المخيم تشهد بين الحين والآخر قصف من المدفعية الإسرائيلية التي تتواجد في مناطق عديدة، خصوصا بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على 70% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة، حتى أن هناك صور للأقمار الصناعية تتحدث عن قيام الاحتلال الإسرائيلي ببناء سواتر ترابية على مساحة نحت 30 كيلومترا في مناطق مختلفة. والاحتلال الإسرائيلي يقول بأن هذه السواتر تأتي لمنع تسلل من قبل الفلسطينيين وحماية لقواته الموجودة في تلك المناطق. هذه السواتر تفصل شرق قطاع غزة عن غربه، والخشية كل الخشية أن تتحول هذه السواتر إلى فاصل ممتد طويل الأمد يفصل مناطق شرق القطاع عن غرب القطاع. إنسانيا كثيرين نتحدث عن أزمة صحية تعصف بمرضى السرطان، هناك 11 مريضا يتواجدون داخل قطاع غزة، 4000 مريضا يمتلكون تقارير طبية وتحويلات طبية عفوا يمكن من خلالها السفر، ولكن مع إغلاق المعبر يحرمهم الاحتلال من السفر. كان هناك بيانا لافتا من وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي في قطاع غزة، وهو قرار يعني إعدام بالبطيء لآلاف المرضى الذين يحتاجون هذه الخدمة بشكل عاجل. وتوقف هذه الخدمة يعني إعادة انتشار الورم في أجساد المرضى، مرضى السرطان الذين يتواجدون في مناطق عديدة، يتواجدون في الخيام، يتواجدون في مراكز الإيواء، ومنهم من يحصل على خدمة طبية صحية ضئيلة جدا في المشافي، خصوصا مع توقف أقسام الرعاية الطبية التخصصية لهؤلاء المرضى. وبالتالي كانت تتحدث وزارة الصحة مرارا وتكرارا عن نداءات عاجلة لفتح المعابر سواء لسفر هؤلاء المرضى أو حتى لإدخال لهم الأدوية اللازمة الضرورية لبقائهم على قيد الحياة والحصول على الخدمة الطبية المناسبة لهم. كاثرين،
1: نعم شروق، هل هناك أي مساعدات إنسانية تصل إلى القطاع؟
13: نعم، المساعدات الإنسانية والإغاثية تدخل إلى قطاع غزة كثيرين يوميا، ولكن بكميات محدودة جدا. هذه المساعدات معظمها تكون محملة بمواد غذائية بسيطة وأساسية كالأرز والطحين والسكر وزيت الطهو أيضا وغيرها من المواد الغذائية. وأيضا هناك تحكم للاحتلال الإسرائيلي بإدخال هذه الشاحنات، أيضا هناك تحكم بنوعية المساعدات، هناك حاجة كبيرة إلى الكرفانات أو الخيام المتينة لإعالة العائلات المشردة، ولكن الاحتلال يمنع إدخال مستلزمات الخيام والكرفانات أيضا إلى حتى هذه اللحظة، يمنع إدخال أيضا الأدوية والمستلزمات الطبية للمشافي، وهي في إطار تأتي أيضا المساعدات الإغاثية.
1: إذن هو الاحتلال يختار المواد التي يدخلها للقطاع
13: لدى الاحتلال الإسرائيلي
1: من عدم إدخالها. شكرا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو من استمرار تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا خلال لقائهما على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا في الفلبين. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف اعتبر استمرار إمداد كييف بالأسلحة أمرا غير مقبول، منتقدا ما وصفه بسياسة الدول الأوروبية المزعزعة للاستقرار في سعيها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومجددا استعداد بلاده للتوصل إلى تسوية سياسية دبلوماسية للنزاع المستمر منذ نحو 4 سنوات. للتفاصيل تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو ليلى كف الغزال. أهلا بك معنا ليلى. ليلى، حدثينا عن تفاصيل ما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي لنظيره الأمريكي.
4: مرحبا كاثرين. وزارة الخارجية الروسية أصدرت بيانا أو تقريرا حول نتائج المفاوضات والمباحثات بالأحرى التي جرت بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي على هامش أعمال منتدى دول شرق جنوب آسيا في مانيلا، وكان هذا اللقاء الذي استمر ل 35 دقيقة تقريبا أدى إلى مناقشة أو تبادل وجهات النظر حول نطاق واسع من ملفات وقضايا الأجندة الدولية حسب وزارة الخارجية الروسية. وتم من خلال هذه المباحثات إطلاع الجانب الأمريكي على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الوضع الحقيقي الراهن في جبهات القتال بين الجانبين الروسي والأوكراني. وأيضا دعا لافروف الجانب الأمريكي من خلال هذه المباحثات إلى عدم مواصلة سياسة ضخ الجانب الأوكراني بالسلاح، وأيضا تم التركيز على أن أو التأكيد على أن الجانب الروسي ملتزم ومتمسك بضرورة استخدام الأساليب السياسية الدبلوماسية من أجل تسوية الأزمة مع أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عندما تحدث حول أهداف هذه المباحثات مع الجانب الأمريكي، كان أشار إلى أن موسكو تريد من خلال هذه المباحثات أن تفهم ماذا كان يقصد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عندما صرح منذ في تصريحاته الأخيرة، صرح بأن الأزمة الروسية الأوكرانية الآن تقترب من النهاية.
1: شكراً.
4: ولم يخرج وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الصحافة كما على عكس ما كان وعد به، لذلك لم يتم توجيه أي أسئلة بخصوص فيما إذا كان قد سأل هذه الأسئلة أو كان
1: نعم
4: فهم ماذا كان يقصد دونالد ترامب.
1: ليلى كف الغزال من موسكو، شكرا جزيلا لك. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت، إضافة لاستهداف برج اتصالات ردا على ما وصفه بهجمات أمريكية على أبراج اتصالات داخل إيران. وقال الحرس الثوري إن الهجمات استهدفت مستودعا للمعدات العسكرية ومنظومة دفاع جوي من طراز باتريوت، وحظيرة تضم طائرة مسيرة من نوع MQ-9 داخل قاعدة علي السالم الجوية. وأضاف أن الهجمات طالت مواقع تتمركز فيها قوات أمريكية داخل معسكر العديري إلى جانب حظيرتين للمروحيات، مدعيا سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمريكية وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات والطائرات المسيرة.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
2: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
1: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
2: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
1: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
2: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
1: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
2: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
1: أعتقد الفكر البس طلع صار عالمي.
3: وصار يعيط للرجال اللي أخذني، قال لا تأخذ ماما. رجعت لعند ابني قلت له ما حطول ماما. إذا كان في أمل تطلع من هنا يكون ما عاد في طلعة. زوجي أخذوه كان حدث 16 سنة كان عمره. أول مرة ما طلبت شيء إلا أني أشوف صورة ابني. كان المحقق بس طلعت البنت بالكريدور على أساس أنه خلص التحقيق مشي يطلع يركض وراها يضربها بظهرها ينزل كرفتها على الدرج.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
3: معرض أعمار سوريا يفتح أبواب الاستثمار بمشاركة دولية واسعة، والمحروقات تفتح باب التساؤلات بعد ارتفاع الأسعار وشكاوى البنزين الرديء، وبين الفرص الاقتصادية ومخاوف الوقود نرصد المشهد من مختلف جوانبه، ونضع هذه الملفات اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مرحبا وحيا الله بكم بوسط البلد. حسب اليونيسف عدد الأطفال المحرومين من التعليم بسوريا حوالي 3 مليون طفل، ما يعادل نحو 37% من الأطفال بسن الدراسة. مو بس هيك، في حوالي 1,700,000 طفل غيرهم عم يواجهوا خطر التسرب المدرسي نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والفقر طبعا. حوالي 8,000 مدرسة، يعني 40% من المدارس السورية مدمر. أطفال عم تترك مدارسها للعمل أو حتى التسول. محافظة بأكملها أولادها خارج امتحانات الثانوي والإعدادي. عقود من إهمال المعلمين والمعلمات وإضعاف قوتهم الاجتماعية بعد أن كاد المعلم أن يكون رسوله. بس المشكلة ما عادت بس مدرسة مهدمة أو كتاب ناقص أو راتب ضعيف، المشكلة الأكبر ربما بالهوية اللي هدتها سنوات الحرب وقبلها سنوات الاستبداد. المشكلة حقيقة أكبر من هيك بكثير. بلد عاش سنوات من الانقسام، صار عندنا أكثر من نظام تعليمي وأكثر من منهاج وأكثر من إدارة تربوية. في أطفال درسوا بمنهاج وغيرهم منهاج مختلف، وكله بيطلع أطفال بهوية مختلفة بتخلق أجيال ما بتشبه بعضها ومجتمع ممزق. واليوم ونحن عم نحاول إعادة بناء الدولة بيظل سؤال التعليم واحد من أصعب الأسئلة. شلون بدنا نبني هوية نظامنا التعليمي ونعزز شخصية أولادنا ونعلمهم بنظام تفكير نقدي قبل ما نوحد مؤسسات؟ وربما السؤال الأكبر، شو مشروعنا للتعليم؟ هل عندنا رؤية وطنية واضحة؟ ولا كل همنا نفتح المدارس ونطبع الكتب ونمشي الامتحانات وصلى الله؟ شو بدها تكون المدرسة السورية الجديدة؟ شو شكلها؟ مدرسة تحفظ وتلقن كما كانت؟ ولا مدرسة تعلم التفكير والنقد كما نتمنى؟ مدرسة تخرج موظفين وموظفات كما كانت؟ ولا تبني مواطنين ومواطنات كما نتمنى؟ شلون بدنا نكتب مناهج تبني مواطنة بعد سنوات من الانقسام من دون ما نعيد إنتاج الانقسامات نفسها؟ هاي أسئلة الليلة وأسئلة كثيرة غيرها راح نطرحها على ضيوفنا، بس بالأول خلينا نبدأ بفقرة مناظرة الشباب. والمقولة هالليلة بتقول: أخطر مشكلات التعليم في سوريا اليوم هي غياب الرؤية لا نقص الموارد، مع أم ضد؟ ضيوفي بهالفقرة مع المقولة تمام ضوء طبيب وضد المقولة شفاء زيتون وهي خريجة جيولوجيا، لكن بالأول كالعادة خلونا نتذكر شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا سريعا هيك ملخص عنها، أظن أنتم بتعرفوها وشايفينها كثير. عمليا أنت عندك 3 ولا ما في مقاطعات، أوكي؟ أنت بتحلص قبل، أنتوا أحرار، بس أنا ما بتمنى أن تستغلوها للأخير. حضرتك مع المقولة وترى أنه الرؤية أهم من الموارد؟
2: طبعا.
0: وأنت عم تقولي أنه ما في رؤية من دون ما يكون في عندنا موارد. جاهزين لننطلق؟ أنا رح أنبهكم بآخر 10 ثواني مشان ما تنقطع الأفكار، تمام؟ رح نبدأ معك أستاذ تمام. أنت ترى أن الرؤية أهم من الموارد الآن، تفضل.
2: بداية مساء الخير. حتى يكون أي حوار مثمر بالأخير لابد أن نتفق على الأشياء التي نتفق عليها جميعا، أرضية المشتركة، ثم ننتقل للنقاط اللي ممكن نختلف فيها. فالأساس اللي احنا جايين ندافع عنه هون أنه حق التعليم هو حق مقدس، ولا بد من تقديسه امام جميع الحقوق وخصوصي بالنسبه للاطفال. فنحن هون نستذكر اهالينا في محافظه السويداء او اهالينا في المخيمات الذين حرموا من حقهم في التعليم سواء في الفتره السابقه مباشره او بالفتره التي تسبقها. فنحن متفقين على ان التعليم واجب وحق مقدس بالنسبه لجميع الاطفال. اما الشيء الاخر اللي احنا متفقين عليه فهو انه الموارد كما ستوضح زميلتي او الرؤيه فهما وجهين لعملة لا بد من وجودهما الاثنان، ولكن ليس بنفس الوزن. وما أدافع عنه حاليا هو أنه غياب الرؤية أخطر، وأن غياب وأن الرؤية هي أهم جدا من الموارد. لماذا يتبنى فريقنا هذا الشيء؟ لثلاث أسباب رئيسية. نحن نرى أن الرؤية غائبة ضمن نظامنا التعليمي، وذلك لثلاث أسباب مباشرة. أولا، هناك سؤال لا تجيب عليه المنظومة التعليمية، ما هو نوع الإنسان الذي نريد أن نخرجه؟ ما هي طبيعة نريد أن نخرجه من النظام التعليمي الذين نريد أن الطفل عندنا بيدرس حوالي 12 سنة؟ ليش؟ ليش مو 11؟ ليش مو 14؟ ليش مو 10؟ شو الهدف من أنه يخرج من هذا النظام؟ شو الهدف اللي يكون عنده؟ وشو هي الرسالة اللي بتكون حاملة معه بعد ما يخرج؟ والسؤال الثاني وهو اللي كتير محوري ومهم هو كيف منعالج الفاقد التعليمي اللي حصل؟ سواء بهدول الأشخاص عند هدول الأشخاص سواء ضمن الفترة الماضية أو ما سبقها، وكيف بيكون عادل ومساوي للجميع. والسؤال الثالث وهو الأخير هو من سيشارك في هذه الرؤية وتنفيذها؟
0: شكرا. ثلاث أسئلة غير موجودة عم بيقول تمام هي اللي بتحدد ما الذي نريده من شكله. أولا نوع الطالب اللي احنا بدنا نخرجه، من سيشارك في الأعداد، وكيف نعوض الفاقد قبل ما نحدد هذول ما بنحكي بالموارد. أنت شو بتقولي؟
3: أنا بقول إنه مشكلتي الأخطر اليوم بسوريا هي مشكلة الموارد. ليش؟ لأنه أنا اليوم مو مشكلتي إنه أنا ما عندي رؤية. أنا اليوم إذا بفتح آلاف الدروج الموجودة بالدولة أنا عندي كتير خطط تنموية لخطط التعليم، بس أهل الطبق أحد منا. أنا مو مشكلتي بإنه أنا ما بعرف شو بدي، أنا مشكلتي إني أنا ما عم بقدر وصل لأنا شو بدي. فخلينا نأخذ مثال اليوم المدرسة، مدرسة عادية بسوريا كصف عادي فيه أعداد هائلة من الطلاب، ما عندهم كتب متوفرة، ما عندهم تقنيات تعليمية، ما في تدفئة، ما في كهرباء. هذا الأستاذ خلينا نكون صريحين راتبه ما كفي، عم يضطر يشتغل شغل تاني أوقات. هل أنت تعال تحط لهم هدول خطة تنموية لحتى يدرس ويطلع جيل لحتى أعرف أنا شو بده؟ هل مين رح يقوم بهاي الخطة التنموية؟ مين رح ينفذها؟ الأستاذ اللي ما هو مستقر، ولا الطالب اللي ما عنده أساسا كتب ووسائل تعليم تكفي، ولا المدرسة أساسا هي المدارس عندي إياها غير مؤهلة لهذا الشيء؟ أنا لما بدي أوضح حط خطة تنموية لازم أكون حاطط استقرار لهذا الأستاذ بالأول، لأنه أنا لما بخلي الأستاذ يشعر بهذا الاستقرار، لأنه أنا المورد الأهم اللي عندي اليوم هو الأستاذ. فلما بخلي هذا الأستاذ يشعر بهذا الاستقرار أنا بقدر أجذبه يقوم بواجبه بأفضل شكل ممكن، وأجذب باقي الكفاءات من المعلمين يقوموا بهذا الشيء. لأنه أساساً الأستاذ إذا ما قام بدوره بالشكل الأفضل ما رح يتلقن الطالب التعليم بأفضل صورة ممكنة، وبالتالي أنا بعدي بنفس الدائرة المغلقة من هذا الفشل التعليمي، ولكن مع وجود خطط إضافية ما غيرت شيء. أنا الموارد اليوم هي عبارة عن كلمة أوسع من أنه بس مجرد تمويل، لا، الموارد عندي إياها أستاذ بيئة آمنة مدارس مؤهلة. هاي الموارد
0: شكرا يغزل عين ما أزرعتش. تمام. يعني خطط تنموية ومدري شو عم تقول لك شفاء، هاي يعني كثير حالة طوباوية، أنه يعني زيد حط قد ما بدك خطط تنموية. الطالب ما عنده كهرباء، ما عنده تدفئة، الأستاذ ما عنده راتبه ضعيف، المدارس غير مؤهلة، أقدع خطة تنموية ما بتسوي شيء قدام الحاجة الأساسية إنه ما في موارد، فشلون؟
2: طيب خليني رد على هذا الشق بجانبين أساسيات. أول جانب هو الأهم، هو إنه نحن ما رح نروح أبعد بعد من فكرة إنه الموارد هي ما أنا شيء أساسي مقارنة بالرؤية. لا، نحن رح نروح أبعد لنقول إنه وجود الموارد في ظل غياب الرؤية سوف يضر. نحن نراهن على إنه فكرة وجود الموارد في ظل مؤسسة مترهلة فيها كثير من الأشخاص لا يقومون بأعمالهم كما هو، فيها كثير من الإداريين المبالغ فيهم، فيها أشخاص بعيدة عن تهره الإداري، فيها عدم توجه بالرؤية، فيها وتجي ضخ فيها الكثير من المصاري والكثير من الموارد. أنت رح تعمل شغلة أشبه ببحر للفساد، بحر لا قارة له، فمنزد فيه مصاري منزد فيه موارد، قد ما حطينا رح يضل يتاكله. ونحن رح نقول إنه وجود الموارد في ظل غياب الرؤية رح يؤدي إلى تفكك هاي المؤسسات، وبالعكس رح يخلي كل مؤسسة أو كل كل ديك على مكانه صياح، فهو بالتالي رح يحاول أكثر وأكثر إنه يخلي الموضوع متطرف أكثر، لأنه هو صار عنده مورد مالي، صار عنده موارد كافية، وما في توحد، ما في هوية وطنية جامعة، ما في شيء قائم على إنه نعمله كلياتنا سوا. فنحن بنشوف إنه وجود الموارد رح يضرها هي من ناحية، ناحية تانية أنا رح أضرب مثال لحتى أثبت إنه هذا الشيء قد لا يكون صحيح 100%. نحن اليابان بعد الحرب العالمية الثانية كانت على الأرض تماماً، والنظام التعليمي فيها لم يتم ضخ الأموال الهائلة في استثماره، بالعكس بدأت المدارس في نحن نسميها خيام، عندهم كان في شيء أشبه بالمقاعد الشارعية اللي هي بيكونوا بالشارع وما بيكونوا بأماكن، بس كان في خطة واضحة، في رؤية واضحة، في أشياء مطلوبة منهم، مطلوبة من المعلمين، مطلوبة من المدرسين، ونحن حتى كطلاب بصراحة مرقنا في سلك تعليمي مترهل، ومع ذلك كان في صح وسالم.
0: عم بيقول لك إنه أحياناً مو بس الموارد بغياب الرؤية ما بتكفي، أحياناً بيقول لك إنه لا، الموارد بغياب الرؤية قد يعني تكون مضرة، أنه مؤسسات فيها ترهل إداري، في فساد، في عدم وجود رؤية واضحة مشتركة بين الجميع، فأنت كل ما أعطيتها مصاري كل ما بتبلع وبتزته بقاع ما إله قرار، وبالتالي أنت عم بتضيع الموارد وعم بتزيد بفساد المؤسسة، لأنك عم بتحط موارد بمحل ما عم بيعرف حاله شو بده يسوي فيها. وعطى مثال أنه اليابان انطلقت من الصفر لأنه كان في عندها رؤية، بلشت تفضلي.
3: الرؤية الجيدة إذا ما تنفذت بسبب قلة الموارد فإذا هي رؤية غير جيدة، لأنه أنا بالنهاية أنا نحن ما ضد الرؤية، طرفنا نحن ما ضد الرؤية، الرؤية هي مهمة، ولكن إذا كان عندي رؤى بدون تنفيذ هي مو مجرد حبر على ورق، طبعا حبر على ورق. خلينا ناخذ مثال لبنان، إذا بدنا نحكي هذا الشيء، لبنان لما قررت تعمل خطط لإصلاح التعليم عندها حطت خطط، ولكن بسبب أزمة اقتصادية بال 2019 صار في عندي ضعف تمويل، صار في عندي هجرة بالمعلمين، فهذا الشيء أدى إنه هاي الخطة ما تنفذت، بالتالي أنا المشكلة عندي إياها مو بغياب الرؤية، المشكلة عندي إياها بغياب القدرة على تنفيذ هذه الرؤية. خلينا ناخذ مثال مناظرتنا اليوم مثلا، هي كانت مجرد فكرة مكتوبة على ورقة بدون كاميرا، بدون استوديو، بدون تمويل، هل كنا نحن هون اليوم؟ هل حدا شافنا وحدا سمعنا؟ طبعا لا. فإذا بالنهاية أنا التعليم نفس الشيء،
0: لا معك حق،
3: التعليم بالنهاية نفس الشيء، أنا لازم يكون عندي موارد لحتى أحل هذا الشيء، لأنه التعليم هو ما له مجرد فكرة مكتوبة، التعليم هو بدك أستاذ مؤهل، بدك معاهد، بدك مدارس، بدك مختبرات، بدك تمويل مستدام، هي مو تفاصيل ثانوية، هي مو رفاهيات أساسا، هذا شيء أساسي بالعملية التعليمية اللي أنا اليوم لازم حطه. فأنا لما بيكون عندي موارد بشكل قليل، لو بشكل قليل بعدين بحط له خطة موجهة، بيصير عندي أنا عم غير الواقع بموارد قليلة بخطط موجهة بتقدر تأثر لي بالواقع بشكل كتير حقيقي جدا، بالتالي أنا بيكون عندي عن جد عم أثر بالعملية التعليمية، لأنه العملية التعليمية ما هي مجرد بس العملية المرحلة الأساسية، بدنا نحكي كمان على المرحلة الجامعية، هي كلياتها مراحل تعليمية تعتبر، لازم أنا أوفر لهم كلياتهم نفس الخدمات.
0: أعطيت اليابان، أعطتك لبنان، قالت لك لبنان كان في رؤية، وهي بسبب الأزمة المالية هاجرت الأساتذة، وبس هاجرت الأساتذة تعورجيني الرؤية اللي بدك تنفذها بنظام تعليمي ما فيه أساتذة. وأعطتك مثال إنه هاي المناظرة هلا، أوكي كويس، لو ما في كاميرات، ما في، شلون بدك كانت الناس تشوفها؟ بالتالي الحديث مش إنه ما بدنا رؤية، بس بالأول هاتوا موارد ومنركب عليها رؤية، هيك عم بتقول شفاء صح؟ أوكي. آخر جولة عندك.
2: طبعا ختاما انا بس حابب هيك اوضح فكره عامه وكثير مهمه وضروري نحكي فيها، انه نحن بالاساس الموارد تاتي لتغطي تكلفه الرؤيه، وليس تاتي الموارد ثم نضع رؤيه، وهذا لما لازم ولازم باي مؤسسه، مو بس المؤسسه التعليميه، نحن لما يزيد مواردنا ما تغير رؤيتنا. انا اذا رؤيتي طالب عنده افكار معينه، نحن عم نوديه على المدارس مو ليتعلم، لانه كل العالم عم تروح على المدرسه، مو لاخلص منه لانه عندي دوام الصبح، انا بطالب بوديه على المدرسه بصراحه لانه عندي هدف 2-3 يطلع منهم المدرسه، انا عم بتعلم بالمدرسه مو الطريقه اللي انا شلون حافظ على النظام القائم او شلون حافظ على الوضع القائم، لا انا شلون حافظ على دولتي، على منطقتي، على سياده وطني ككامل ككتله واحده. فانا هذا الشخص اللي عم يروح على هاي المناطق هو اذا زادت الموارد ما تغير رؤيتي اتجاهه. نحن اشخاص ابناء هذه المدارس، وخلال دراستنا بهي المدارس كان يمرق معنا الاستاذ الناجح جدا والقريب من الطلاب جدا، والرغم نفس الموارد كانوا موجوده، واستاذ اخر ما نسائل ما مهتم رغم انه نفس الموارد موجوده على اثنين. ففكرتنا بس شو اللي كان يوقف دائما بوجه الكل، انه ما في رؤيه، الرؤيه كانت بنظام ظل نظام حكم ديكتاتوري لمده 50 سنه، كانت الرؤيه هي استمراريه هذا العجله بالدوران بدون ما توصل لمطرح، بس المهم ضلت تدور محلها. كتير حساس هذا الموضوع، انه بس تدور محلها نظام مقاوم ممانع، لازم الكل يفهم هذا الشيء من وقت ما كان بالمدرسه، لانه هو ما بدنا هويه جامعه لنا كلياتنا، بدنا حجه لنا كلياتنا نضلنا على قيد على استمرار هذا النظام. وبالمقابل
0: شكرا. اخر شيء توقعته انه بمناظره شباب عن التعليم والهي يجيبوا لي سيره المقاومه والممانعه. اعطاك مثال انه استاذين واحد عم بيأدي أداء جيد واحد عم بيأدي أداء سيء بنفس الموارد. هذا بظل أنه ما في لأنه رؤية موحدة. وحكى كلام مهم قال أنه المنظومة كانت عم بتخلي العجلة تدور محلها مشان ما توصل لمحل لأنه أساسا ما في رؤية تبني لها بوجود موارد أو بعدمها. طالما ما في موارد ما في رؤية ما في شيء تسوي لقدام. آخر جولة عندك.
3: تمام. أول شيء خليني أقول له أنه الرؤية رح تعوض لي هذا النقص بس ما رح تلغي لي إياه تماما. ممكن تستفيد منه. هلأ الرؤية نحن ما ضد الرؤية، نحن رؤية مهمة، ولكن مين الأخطر عندي؟ الموارد. اليوم شوفها قد الرؤية إذا أنا الطالب ما لقى معهد يقعد فيه يتلقى فيه التعليم. شوفها قد الرؤية مهمة، بس هل حالة قادرة أنها توفر لي كتب؟ هل حالة قادرة على أنها تدرب لي أساتذة مؤهلين؟ هل قادرة على أنها تبني لي مدارس مدمرة؟ اليوم أنت بدك ترجع ملايين الطلاب السوريين لمدارس ببلدك إما مدمرة أو غير مؤهلة للدراسة. خلينا نكون واقعيين شوي لنقدر نشخص الواقع بشكل مثالي أكثر. اليوم بسوريا أنا عندي نقص حقيقي بالموارد سواء بشريا وسواء ماديا. يعني الرؤية لحالة ما رح تتحول لتعليم حقيقي، لأنه التعليم ما رح يبلش من ورقة مكتوبة. التعليم بيبلش من مدرسة، من صف، من أستاذ. فأنا بالأولويتي أني أحل هدول الثلاث شغلات، لأنه بدونهم أنا حرفيا مثل ما قلت لك الرؤية تبعك ما رح تغير لي شيء بهذا الواقع. لأنه الطالب لما بده يتعلم ما رح يتعلم بالحلم بالفكر اللي أنا رسمت له إياه، بده يتعلم بالواقع، بده يقعد بالمدرسة ويتعلم ويتلقن التعليم. فهذا هي الشغلات أنا إذا غابت عندي، إذا ما وفرتها كحد أدنى ما فيني أحط لها رؤية كحد أدنى. عم أقول الدول اللي نشحت كان في عندها على الأقل حد أدنى، نحن بسوريا ما عندنا حتى حد أدنى من هاي الموارد. فاليوم أنا لما بأمن هاي الحد أدنى بحط لهم رؤية موجهة، بقدر وصل بخلال الرؤية الموجهة بعد تأمين الموارد هذا الطالب على المدرسة من المدرسة إلى المستقبل. اليوم أنا إذا بقدم لك أفضل رؤية تعليمية بالعالم، بس ما عطيتك لا مدارس، لا عطيتك تمويل، ولا عطيتك أساتذة مؤهلين، كم بنت من هذه الرؤية أنت فيك تسوي لي؟
0: ما عاد أقدر أجاوبك.
2: خلص
0: جولة. خليكم معنا فاصل وبنرجع. عرفت من أول. أنا آسف. حيا الله بيكم مرة ثانية. أول شيء شفتوا المناظرة بين الشباب، وبرجع بقول يعني البرنامج بيفخر من أنه هو عم بيفتح المساحة للشباب ليتناظروا ويتعرف على هيك إمكانيات وهيك يعني مؤهلات. حقيقة نحن فخورين بشباب سوريا، وبيقول أنه والله كان في عندنا تعليم ماشي حاله. يعني إذا هيك التخريج معناته الأمور مو سيئة. طيب خلينا نروح عند السادة الحضور، إذا حدا عنده سؤال أو مين بأيد مين بالكلام، موارد ولا رؤية؟ نبلش من هون بعد.
4: مساء الخير.
0: بس يا ريت توقفي وتعرفي عن حالك.
4: مساء الخير، يعطيكم العافية. نورة قدورة، معلمة دبلوم تأهيل تربوي، مختصة برياض الأطفال. أنا مع الأستاذة شفاء، نحن جدا بحاجة إلى الموارد البشرية في نظام رياض الأطفال، خاصة في النظام الحكومي، لأنه الأعداد عم تكون كتير كبيرة بالصفوف، خاصة بالنسبة لأطفال صغيرة أعمارها من 3 سنين لخمس سنين، عم يكون معلم واحد ل42 طالب، فالعدد عم يكون كبير.
0: معلم لكل 42 طفل.
4: معلم لكل 42
0: طفل. نحن عم نحكي عن روضة.
4: فعدد كتير كبير، المعلمة ما عم تلحق عليهم لا بأنشطة صفية لا بتعليم لا بكتابة إذا بدها تكتبهم. عم نكون محتاجين موارد مادية لأن أقدر أعمل لهم أنشطة تعليمية، لأعمل لهم وسائل تعليمية. كمان عم يكون في نقص كتير كبير بالمدارس بالموارد المادية، عم يكون في نقص كتير بالموارد المادية بالإيفا بالأنشطة اللي لازم أنا أعملها. عم يضطر المعلم من جيبته الخاصة من ماله الخاص أنه يشتري ولا يقدر يطبق النشاط مع جميع الأطفال. بس نعمل النشاط، المعلمة ما عم تلحق على 42 طالب إنه تلحق ل 42 طالب تعمل النشاط. ممكن تكون عم تعمل نشاط مع طالب من الطلاب غاب عن نظر باقي الطلاب، فممكن أي طالب يأذي الثاني، أي طفل يأذي الثاني، وأنا بمرحلة عمرية كتير دقيقة بدها كتير انتباه.
0: تمام. شو تمام الحكي موجه لك لأنه هي عم بتأيد شفاء.
2: بداية أول شيء كتير منقدر المجهود اللي عم تعملوه كأساتذة، وأنا أساتذتي لهلق بعتبرهم أصحاب فضل علي بشكل مطلق باتجاه كل شيء صار معي أو كل شيء لساتني هلق عم بوصل له. بس في نقطة كتير أساسية إنه نحن هذا الشيء، إذا هلق أنا بعين لك 5 أساتذة تانيات ضمن مرحلة ضمن نفس المدرسة، تنحل أزمة المدرسة، بيتعلموا هدول الطلاب أفضل، بيصروا لشيء أفضل، حتخيل إنه أنت معك دبلوم تربوي، طب أنا هدول الأساتذة ما بدي يكون عندي رؤية لعارف إنه أنا شو بدي درسهم، شو بدي أعلمهم، شو بدي أعلم، شو بدي هذا الطفل بس يخلص الروضة، شو بدي يكون عنده معلومات لشو بدي يوصل. ما لازم تكون هاي الشغلة موحدة بين كل الأساتذة والأنسات، ممكن حضرتك مؤهلة كفاية لأنك تعرفي إنه شو المرحلة العمرية لازم تتطلب، فممكن أنا أساساً أي حدا خريج جديد ما يكون عم بيحصل على التعليم الكافي أصلاً نتيجة هذا الحلقة المفرغة، إنه هو أساساً بيتخرج من التعليم الثانوي بيرجع بيتخرج من التعليم الجامعي ما عنده المعلومة الكافية لحتى شو لحتى يقدمها لهالأطفال، ما بيعرف هاي المرحلة العمرية شو متطلباتها. تعليقاً على موضوع الموارد، نحن ضمن الحركة الكشفية أنا جزء من الحركة الكشفية ضمن سوريا، فنحن من الكشاف بيطبق عندنا الطفل كل السنة، كل أسبوع عندنا اجتماع، حرفياً نحن بحبل وعصاية قدرانين من أول سنة لآخر سنة نعمل له شيء 500 لعبة، وكل لعبة لها هدف مستقل، بس لأنه في رؤية، لأن نحن عارفين آخر سنة لما نوصل شو الأشياء اللي نعلمه.
0: خلينا نأخذ مداخلة ثانية.
5: مساء الخير، اسماء كفتارو، خريجة دراسات إسلامية. يعطيكم العافية شفاء، يعطيك العافية دكتور تمام. بالحقيقة يعني ما فيني اشحفك حقك ولا اشحفها حقها، نحن بحاجة يعني نحن بلد خارج من يعني من نزاع كبير محطم يعني بكل مقومات البنى التحتية أرض، فيعني بس ولكن يعني أنا بوافق إنه رؤية أهم بمناطق وبأماكن معينة، وبوافق إنه يكون في موارد بالحد الأدنى بالحد الأدنى مع رؤية واضحة وشفافة. بس كمان بدي أقول نحن بدنا يعني نقيس، إذا نحن رحنا على فنلندا وقسنا إنه فنلندا هي بالمرتبة الأولى بالعالم بالتعليم، إذا قلنا بعد ما طلعت من الحرب العالمية الثانية كيف تعاملت مع التعليم وكيف دعمت الإطار التعليمي. نحن اليوم نحكي عن إعادة الإعمار، أنا برأيي إعادة إعمار البشر أهم بكثير من إعادة إعمار الحجر. فإذا بنطلع على تجربة فنلندا، فنلندا أخذت المحليات ودعمت بالحد الأدنى، بس الرؤية كانت واضحة، تحدثوا عن الدور المعلم وكيف لازم تكون شهاداته وإمكانياته وقدراته تجاه تعليم الأطفال. بس كمان ببعض الأرياف اتخذوا يعني الحد الأدنى من التعليم لحتى يبنوا قيم حقيقية عند الأجيال، يعني ما كان في تعليم موحد، ما كان في امتحانات واختبارات موحدة للثانوية بفنلندا بالفترة الأولى اللي بعد خروج من الحرب. يعني أنا بؤمن بالرؤية وبؤمن بالحد الأدنى، ولكن نحن أمام واقع راهن، كيف نحن بدنا نتعامل معه؟ فبدنا نقيس على حسب الأماكن وحسب الحاجيات. أظن أنه لسه معنا ساعة لسه بنستفيد أكثر، بس أنا بقول أنا بوافق شفاء بكتير أراني وبوافق تمام بكتير أراني.
0: شكرا. مين كمان حابي حزيت رأسك كثير بتحب تحدثنا؟
6: الأنسة ولاء ناصر، مدرسة بإحدى مدارس ريف دمشق. أنا حب نفس القصة كمان، إنه وازنت بين الاثنين، يعني نحن كمان بحاجة موارد بالحد الأدنى وبحاجة.
0: طب معلش أسألك سؤال، الاسم عفوا كيني ناصر.
6: ولاء ناصر.
0: ولاء ناصر، منين نجيب الموارد؟

0: خط بالموازي وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف اليوم تقوم بإعادة بناء البنى التحتية لكل المساجد وعلى أحسن ما يكون. فليس يعني من الأولى بوزارة التربية أن يعني أن ترى الموارد وأن تحولها لا بناء المدارس لبناء الإنسان. أنا كثير سعيدة باللي بتقوم فيه وزارة الأوقاف، ولكن نحن اليوم عنا أولويات تجاه بناء مجتمعاتنا. بناء المساجد أولوية، ولكن الأولوية أو اليوم هي المدارس، هي اللي بتبني عقول الإنسان. لذلك لازم يكون في تعاون ورصد الموارد على التوازي، على التوازي. يعني إذا نحن بدنا نرجع، دكتور زيدون، إذا نحن بدنا نرجع بسياسات الوقف، سياسات الوقف، وطبعا اليوم إذا بتمنى أنا يسمعني السيد الوزير ومعاون السيد الوزير المعنيين اليوم باسترداد المال الوقفي لسوريا. المال الوقفي اليوم مسؤول عن إعادة البنى التحتية للتعليم. فلذلك اليوم مسؤولية اليوم وزارة التربية التعاضد مع وزارة الأوقاف لإعادة ترميم ما تم هدمه من المدارس. أنت تفضلت ب 40% دمار كامل، وفي 20% دمار جزئي. إن نحن عندنا مدارس حوالي 40% بس هي جاهزة فأنا بتمنى اليوم من خلال منصتكم أنه يكون في نداء لكلتا الوزارتين بالاندماج في موضوع الموارد.
1: كلمة سريعة بدي أروح هالهي، كلمة سريعة منك تمام، كلمة سريعة منك مع مين، شو رأيكم باللي سمعتوا؟
2: أنا بس بدي أوضح إن إحنا بوجود الرؤية المجتمع المحلي مستعد يدعم لك المدارس كلياتها إذا هو مقتنع وجزء منه.
1: أها. المجتمع المحلي هو
2: المجتمع المحلي بكل مدينة.
1: شفاء.
3: الأستاذ هو المورد الأهم، لأن لازم أدعمه بالأول حتى أقدر أسر عليه، أسر على باقي الطلاب بعد ما بدي أمشي مرحلة تعليمية.
1: طيب. قبل ما نروح لخادمة المناظرة خليني أذكر باستبيان حلقة اليوم واللي بيقول أهم أولويات المؤسسة التعليمية السورية يجب أن يكون أو أن تكون عفوا تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة، ولا تنمية التفكير النقدي والإبداع، أم إعداد الطالب لسوق العمل، أم تحسين ظروف الكوادر التدريسية. صوتوا عبر مسح الباركود الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتائج. لكن قبل ما نختم خلينا نحكي كلمتين على رواق. عمليا يمكن بعد كل هالنقاش بيظل السؤال الأساسي هو هل رؤية ولا موارد؟ ناس بتقول لك رؤية هي اللي بتخلق الموارد، ولا الموارد هي شرط حتى يكون في عنا رؤية. أكيد ما فينا نبني مدارس بلا مال، هاي مسألة محسومة، ولا فينا نحسن حياة المعلمين بهالرواتب اللي عم يكذبوها، ولا نعيد ملايين الأطفال للتعليم بلا أبنية مدارس مهدمة وغيره أو كتب وتجهيزات. الموارد ضرورية، ما حدا بيقدر ينكر هالشيء، بس التاريخ بيقول إنه الموارد لحالها ما بتصنع نهضة. الموارد بلا رؤية ممكن تتبعثر، والموازنات بلا أولويات بتروح هباء. اليابان سنة 1945 مثل ما ذكر بالحلقة اليوم خرجت من الحرب دولة مدمرة، اقتصادها منهار، واليابان أصلا ما فيها يعني ما فيها موارد طبيعية، محدودة الموارد الطبيعية كثير، لا نفط ولا غيره. لكنها ما قالت لما منغتني بنصلح التعليم، قالت بنصرف على التعليم لنغتني. يعني الرؤية الاقتصادية مو بس ما كانت منفصلة عن المدرسة، المدرسة كانت أساس الرؤية الاقتصادية. مش تهيشي مرة بهالبلد أشوف الرؤية الاقتصادية تبعنا عم تحكي عن التعليم. كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية طلعت مدمرة وفقيرة، عايشة على المساعدات الخارجية وشوية موارد طبيعية. وسعت التعليم الأساسي، رفعت مستوى المعلمين، ربطت التعليم بخطط التصنيع والتصدير، واستثمرت بالعلوم والهندسة والبحث العلمي. لا كان في سامسونج ولا هيونداي ولا غيره، ولا صناعات إلكترونية كلها. الموجود كان قرار سياسي بيقول بدنا نتحول من مجتمع زراعي فقير إلى دولة صناعية، والتعليم هو الذي يصنع هذا التحول. ألمانيا بعد 1945 وما سمته بساعة الصفر بعد الحرب العالمية كان عندها بس مدن مدمرة ومؤسسات منهارة، بس ما كان سؤالهم شلون بنرجع نفتح المدارس، وإنما المواطنة اللي لازم تنتجها المدرسة الألمانية لما يرجع الاستبداد مرة ثانية. ربطوا إصلاح التعليم بالتربية على الديمقراطية والمساءلة والتفكير النقدي، بالتوازي طبعا مع إعادة بناء التعليم المهني وربطه بالمصانع وسوق العمل. نحن كمان مدمرين مثل ما كانوا هم مدمرين. بس قبل ما نسأل قديش عنا موارد لازم نسأل وين بدنا نروح، شو نوع الطالب اللي بدنا نخرجه، والمعلم اللي احنا بحاجته، وشو علاقة التعليم بالاقتصاد؟ شو علاقة

0: مدرسة بالمواطنة والهوية الوطنية. الحقيقة أن الرؤية ما بتغني عن الموارد قولاً واحداً، والموارد ما بتغني عن الرؤية قولاً واحداً، بس الرؤية هي اللي بتحدد من وين بدنا نبدأ. لهيك السؤال مو الرؤية أو الموارد، السؤال الحقيقي هو عنا رؤية لنقدر نحشد الموارد اللي لازميتنا ونستخدمها صح؟ هل عنا رؤية؟ خلينا نشوف بعد الفاصل إذا كان عنا رؤية ولا لا. وبدي أشكركم كثير تمام وشفاء، شكرا كثير تمام، شكرا كثير يا شفاء، شكرا كثير، شرفتوا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
4: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: وصار يعيط للرجال اللي أخذني، قال لا تأخذ ماما، رجعت لعند ابني قلت له ما حطول ماما. إذا كان في أمل تطلع من هنا يكون ما عاد في طلعة. زوجي أخذوه كان حدث 16 سنة كان عمره. أول مرة ما طلبت شيء إلا إني أشوف صورة ابني. كان المحقق بس طلعت البنت بالكريدور على أساس إنه خلص التحقيق، مشي يطلع يركض وراها يضربها بظهرها، نزل كرفتها على الدرج.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، أهلا وسهلا فيكم. راح أذكركم باستبيان حلقة اليوم اللي بيقول أهم أولويات المؤسسة التعليمية السورية يجب أن تكون تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة، أو تنمية التفكير النقدي والإبداع، أو إعداد الطالب لسوق العمل، أو تحسين ظروف الكوادر التدريسية. بإمكانكم مسح الباركود اللي ظهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتيجة. لكن هلأ خليني أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ حسن محمد، أهلا وسهلا فيك، مدير التخطيط بوزارة التربية، ومعي عبر الإنترنت من قامشلي الصحفي شيفان إبراهيم، ومن مانشستر في بريطانيا السيد قتيبة خليل، باحث دكتوراه في الدبلوماسية وحوكمة التعليم في جامعة ماجستير. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا أستاذ
1: محمد. أهلا وسهلا دكتور زيدون حسن محمد الحسين،
0: يا حيا
1: السلام عليكم. مساء الخير لك وللحضور ولجميع مشاهدي تلفزيون سوريا.
0: حيا الله بك، حيا الله بك. في نتائج بكالوريا قربت؟
1: قريبا الآن الجهود كلها منصبة على التنتيج. أعتقد أننا مع بداية الشهر القادم سنعلن النتائج.
0: واحد
1: يعني؟ اثنين ثلاثة.
0: واحد اثنين ثلاثة كثار، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟
1: إذا لم يطرأ أي طارئ إن شاء الله واحد.
0: واحد آب. نسبة النجاح كويسة؟
1: جيدة.
0: جيدة.
1: فوق يعني الجيدة.
0: فوق الجيدة كمان. شو سويتوا بالرياضيات بعد المأساة اللي صارت بالرياضيات؟
1: لم تكن مأساة.
0: ما كانت مأساة.
1: أرقام ستتحدث غدا وسترى عدد الحاصلين على علامات كاملة في الرياضيات وسترى نسبة النجاح. الأرقام تتحدث.
0: فيك تسرب لنا بالحلقة اليوم قديش نسبة النجاح؟
1: لن أسرب. غدا عندما تصدر النتائج ستشاهدون ذلك كلكم.
0: بمعنى انه نتائج الاجمال كانت كويسه، يعني نخبر الطلاب انه
1: اكثر من جيده.
0: اكثر من جيده.
1: اكثر من جيده
0: ان شاء الله. بنتمنى النجاح لكل الطلاب والتوفيق. استاذ حسن خليني ابلش معك. عنا تقديرات لوضع التعليم اليوم بسوريا؟ عنا مسوحات حقيقيه بنعرف شو وضعنا اليوم بالتعليم؟
1: بكل تاكيد ما كنا لنستطيع ان نضع خططنا لولا اننا قمنا بمسوح كامله واحصائيات كامله لكل ما يوجد عندنا في سوريا عبر تطبيق نستخدمه اليوم في كل مدارس، واصل لكل المدارس السورية. فنحن نعرف بيانات كل طالب الآن موجود في سوريا.
0: أبداً.
1: وكل مدرسة أبداً. موجودة في سوريا
0: لديكم برمجيات في كل المدارس.
1: تماما. لولا وجود هذه الأرقام والإحصائيات لدينا ما كنا لنستطيع أن نبني خططنا.
0: طيب شو الأولويات عندكم بعد ما شفتوا
1: الأولويات؟ طبعا إذا أردت أن أحدثك عن خططنا كوزارة، نحن بعد أن صارت كل الإحصائيات والأرقام بين يدينا أخذنا مسارين، وضعنا خطتين، خطة طارئة وخطة استراتيجية. ولكن نمضي في الخطتين معا، في المسارين معا. الخطة الطارئة أو الاستراتيجية هي ضمان الوصول، وصول كل طالب إلى التعليم، أو وصول التعليم إلى كل طالب في سوريا. كانت البداية من أن نجأ أن نفتتح مدرسة في كل تجمع حضري أينما وجد، على بحد أدنى مدرسة واحدة، وعند الاستطاعة أو عند زيادة الأعداد نفتتح.
0: وصلتم إلى هذا؟
1: الحمد لله. اليوم نفخر نحن بوزارة التربية، لم يبقى تجمع حضري في سوريا.
0: شو تعريف التجمع الحضري؟ يعني دير الزور كلها مثل تجمع حضري؟
1: لا
0: واحد؟
1: لا لا، كل قرية مهما كانت مزرعة صغيرة، على مستوى مزرعة صغيرة فيها طلاب بعيدين عن المدارس، هذا يعتبر تجمع حضري.
0: إذن الأولوية الأولى أنه لكل تجمع حضري،
1: وصول التعليم إلى كل تجمع.
0: الثانية؟
1: هذه الأولوية الأولى طبعا عبر استعادة البنى التحتية المدارس. أنا الآن سأذكر لك أرقام مخيفة لكن لا تخيفنا الحمد لله.
0: فضل.
1: قطعنا شوطا جيدا. إذا أردت أن نتحدث في الأرقام، نحن مع بداية تحرير سوريا كان لدينا أكثر من 8000 مدرسة خارجة عن الخدمة.
0: نعم، هذا الرقم اللي أعطيناه نحن اليوم.
1: تماما. هذه المدارس الخارجة عن الخدمة منها ما هو مدمر كليا
0: أو جزئيا،
1: أو جزئيا بفعل الهجمات التي شنها النظام البائد وحلفائه على الحجر والبشر.
0: نعم.
1: يعني كما تعلمون جميعا، هذا ما بدنا نكرره كثير.
0: صحيح.
1: هم لم يستهدفوا فقط المدارس ويدمروها، المعلمون كثير منهم قضى شهيدا، ومنهم من هاجر، ومنهم من قضى في صيدنايا، والطلاب كذلك.
0: 8000 مدرسة مدمرة، قديش تعتوا منها؟
1: تماما. الآن نحن خلال هذين تقريبا أقل من عامين نحن تدخلنا في 3300 بناء مدرسة. طبعا ليست
0: تم تأهيلها بالكامل.
1: تم تأهيلها طبعا، ليست كلها كانت خارج عن الخدمة
0: جزئيا أو كليا.
1: كليا كانت خارج عن الخدمة أكثر من 1600 مدرسة. باقي هذه المدارس طبعا ليست كل المدارس 8000 الآن خارج عن الخدمة أيضا. نحن المدمرة جزئيا استثمرنا المتبقي منها وأعدناها للخدمة أيضا. كثير الآن
0: من المدارس 3300 مدرسة من أصل 8000 تم إعادة تأهيلهم خلال العامين الماضيين
1: تماما،
0: وأصبحوا
1: حاليا
0: بفاعلية.
1: حاليا بقي لدينا 15% من المدارس خارج عن الخدمة بشكل كامل.
0: 15%
1: فقط. 15%
0: فقط
1: طبعا.
0: كنا عم نحكي عن 40%
1: تماما،
0: زدتوا على 15% خارج عن الخدمة بشكل كامل.
1: عندنا 19% من المدارس اللي هي داخل الخدمة الآن مستثمرة نحن في التعليم شغالة. عندنا 19 من هذه المدارس هي متضررة جزئيا ولكن هي في الخدمة.
0: أوكي جيد جيد.
1: إذا طبعا إن شاء الله نحن راضين تماما عن عما قمنا به.
0: نشرتم هذه الأرقام في مكان؟
1: هذه الأرقام على طول منشورة على صفحة الوزارة وعلى موقع.
0: أنا دخلت على الموقع الإلكتروني مكتوب under construction، ليس ناجزا بعد.
1: لأنك سوف ترى قريبا، سنتحدث سوف ترى حديثا قريبا الموقع الإلكتروني وقد طرأ.
0: معناته أنتم هذه الأرقام لم تنشروها بشكل رسمي بعدها؟
1: منشورة على صفحة الفيسبوك، دائما ننشرها دائما
0: على صفحة
1: على الفيسبوك على التليجرام دائما تنشر. الآن الموقع تطرأ عليه تحديثات.
0: طيب سوف شوفي عنا كمان غير المدارس مدمرة اللي عدتوا تأهيلها. هلأ صرنا نعرف أنه في عنا نسبة أكثر من 30% تم إسعادتها بشكل كامل، مو هيك؟
1: تماما.
0: في شيء أرقام ثانية؟
1: في عنا كثير أرقام. إذا أردنا أن نتحدث عن المعلمين، كنا من أولى الوزارات التي أعادت المعلمين المفصولين إلى الخدمة.
0: كم معلم كان مفصول وكم واحد أعيد؟
1: الذين سجلوا على الرابط كانوا أكثر من 21,000 معلم سجلوا على رابط الرغبي في العودة، الذين عادوا حوالي 15,000
0: كم معلم. بالمقابل كم واحد
1: نحن أعدنا كل
0: كم واحد فصلته؟
1: لم نقم بفصل أي معلم إلى اليوم
0: على الإطلاق.
1: على اليوم
0: إلى حتى لو كان عندهم تعاقدات؟
1: حتى لو كان في تعاقدات جددنا كل العقود.
0: أبداً
1: أبداً
0: لا يوجد ولا معلم مفصول اليوم.
1: ليس مفصول. نحن في بداية التحرير في كثير من المعلمين كانت عقودهم في دمشق وانتقلوا إلى أماكن أخرى، واليوم الحمد لله صار الوضع استقرار. طالبناهم أن العقد هو في مكان التعاقد لأنه الحاجة له في مكان التعاقد، وقد أخذت فترة زمنية كافية أكثر من سنة.
0: عادوا الناس؟
1: كل من يعود إلى مكان عمله يجدد عقده، وكل من عاد جدد عقده.
0: قديش نسبة الجدد عقده بتذكر شيء؟
1: أكثر من 90%.
0: والله
1: أكثر من 90%.
0: وبالتالي عدتوا بحدود 15,000 ولم يتم فصل
1: أي معلم تعسفياً.
0: والله يعني هاي الأرقام الحقيقة يعني مبلشين الحلقة يعني بصراحة بشيء إيجابي، كثر خير الله. يعني كمل معنا الأخير هيك بس، ها؟ يعني مو بعد شوي تفجعنا بشوية أرقام.
1: لا إن شاء الله.
0: أستاذ شيفان، أنت بمنطقة شمال شرق سوريا، الأرقام اللي عم بيحكي عنها والجهود اللي عم بتسويها وزارة التربية شايفها هيك بكل المناطق ولا عندكم شيء أحسن أقل؟ شو وضع عندكم؟
2: مساء الخير. شكرا سيدي الدكتور على الاستضافة. مساء الخير للضيوف للحضور. أنا بتصور الواقع عنا يتجاوز قضية أزمة إمكانيات أو أرقام، لأن أكثر مشكلة معمقة بالنسبة لنا بمحافظة الحسكة هو غياب الإحصائيات والأرقام الدقيقة. بعطيك مثال صغير، لا أحد، لا الوزارة ولا مدير التربية ولا هيئة التربية السابقة الإدارة الذاتية، ما حدا بيقدر يحدد نسبة تسرب الطلاب في المدارس لسبب بسيط. كان في طالب مسجل بمدارس الدولة ومسجل بمدارس الإدارة الذاتية وما بيداوم، غالبا أحيانا بيداوم عند الإدارة وأحيانا ما بيداوم بالمدرستين، بيشتغل وبالنهاية كان عم يترفع أو ينجح بمدارس الدولة، لأن في مناطق ما كان فيها مدارس للدولة وكانت تبعد كثير مسافة بعيدة عن أقرب مدرسة للحكومة النظام السابق، ومن نحكي يعني من هاش المنهج السياسي، كان بحاجة إلى مواصلة أصلاً، كانوا عم يسجلوا عند الدولة وسجلوا عند الإدارة وأحياناً بيداوموا عند الإدارة وأحياناً ما بيداوموا، لكن بالنهاية كان في آلية معينة الطالب عم ينتقل للمرحلة الأخرى. لهيك صعب كثير.
0: يعني أنت عم بتقول أستاذ شيفان إنه الأرقام اللي أعطاها الأستاذ حسن هي تخص جميع المناطق ما عدا المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية، بمعنى الحسكة دير الزور والرقة، لأنه هاي الأرقام ما في مسوحات. نرجع نتأكد من الحكي من الأستاذ حسن، بس أنت هذا اللي عم تقوله؟
2: السؤال لي؟
0: إيه أنا عم بسألك أنت، الأرقام اللي أنت عم تقوله إنه الأرقام اللي طرحها بالأول الأستاذ حسن لا تنطبق على الحسكة وربما الرقة ودير الزور، لأنه لم تحدث هناك.
2: أنا بحكي زيدون، أنا بحكي عن الحسكة، لأن وضع التعليم أيام الإدارة الذاتية بالرقة ودير الزور غير الحسكة. كان في هناك تعليم للأمم المتحدة، وكان في مدارس للنظام، وكان في وضع معين، بس الضغط كله كان على محافظة الحسكة. ما كان في غير مدارس الحكومة، النظام السابق كان محصورة بمربعات أمنية، كان في كثافة للطلاب، أحيانا بالصف الواحد في 70-80 طالب مقابل مدارس أخرى للمناهج الإدارة الذاتية. لكن على سبيل المثال كل الريف الكردي وقسم من الريف العربي اللي كان تحت إدارة الإدارة الذاتية كانوا مسجلين عند المدرستين، فما في يعني مثلا طبعا. أنا طالب مسجل عند مدرسة النظام وما عم داوم، أنا معروف عني تسرب متسرب، لكن كيف المتسرب كان عم ينجح للصف اللي بعده وبالنهاية حصل على شهادة بكالوريا ربما أيضا.
0: عم بهز راسه الاستاذ حسن مؤكدا، راح ارجع لك بعد شوي استاذ حسن، بس خليني اروح لعند الاستاذ قتيبه. استاذ قتيبه، سمعت الارقام اللي طرحها الاستاذ حسن، هل هذه مؤشر تعافي؟ هل هذه الارقام او بعد النزاع مؤشرات التعافي هي عوده الطلاب الى المدارس، ام نتحدث عن شيء اخر؟ هل ترى في هذه الارقام حاله تعافي؟ هل تطمئن لذلك؟
3: مرحبا زيدون
0: ومرحبا بالجميع.
3: أولا بالنسبة لعدد المدارس، سبيل المثال لما طرح رقم 20,000 مدرسة، المشكلة أنا باعتقادي لا تبدأ منذ عام 2011 بل تبدأ قبل عام 2011، لأنه أساسا كان توزيع هذه المدارس لا يتم بصورة عادلة بين كل المناطق في سوريا. فمثلا قد يكون هناك تركيز أكثر على بعض المناطق مثل المدن مقابل الأرياف. طبيعة الحال حتى لو استعدنا ترميم كل المدارس لا يزال لدينا مشكلة كبيرة بالبنية التحتية، لأن توزيعها الأساسي ما كان صحيح، عدا أنه سنوات الحرب زادت بشكل أو بآخر غيرت سكانيا، فأصبح لدينا تجمعات أكبر من غيرها، وبالتالي يجب أن يكون لدينا إجراءات سريعة وطارئة مثل استعادة ما يمكن من الأبنية، لكن بنفس الوقت تفكير استراتيجيا في إعادة توزيع موارد قطاع التعليم بشكل أكثر عدالة. الجانب الآخر الذي أريد أن أثيره أنه عدد المدارس المدمرة كان تقريباً 40%، وزارة التربية أنهت قسم كبير من هذه المدارس، يعني إعادة ترميمه، لكن فكرة الترميم ليست فقط إعادة البناء المدرسي بشكله الأساسي، بل فكرة الترميم تتجاوز ذلك إلى وجود مقاعد مثلاً في الصفوف، إلى وجود أدوات تعليمية، إلى وجود غرف أنشطة، إلى وجود غرف مصادر، إلى وجود ساحات مناسبة للعب إلى آخره. فأيضاً أيضاً موضوع الترميم يحتاج إلى عمل متتالي، ليس فقط ترميم البنية التحتية وجعلها آمنة مثل ما هي الآن، بل أيضاً استمرار حتى يتم تزويد المدارس بكل أدوات البنية التحتية بما فيها الكتاب المدرسي وغيره. بالنسبة للمدارس المتبقية اللي عددها تقريباً 12,000 مدرسة، بالغالب هاي المدارس آخر عملية ترميم حصلت عليها قبل عام 2011، لأنه خلال سنوات الثورة لم يكن هناك عملية ترميم لهذه المدارس، فبالغالب هذه المدارس أيضاً متهالكة وتتطلب شكل من أشكال النظر فيها وإعادة ترميمها. ومشكلة البنية التحتية في النظام التعليمي ليست فقط على أساس ما الذي استطعنا أن ننجزه الآن، بل يعد ذلك إلى تصميم البناء المدرسي الذي لا أعتقد أنه مناسب على الإطلاق، وخاصة أن هذا التصميم يعني تم استجلابه من كوريا الشمالية ودول الاتحاد السوفيتي، الذي صمم على أساس ثكنية عسكرية وساحة مفتوحة أمامها من أجل سهولة الضبط والسيطرة. وفي بيئات مثل بيئاتنا يعني من ناحية المعايير الثقافية على سبيل المثال، عدم وجود ساحات داخلية وعدم وجود أبنية بشكل قوسي يعني تحفظ مساحات كبيرة، هذا يحرم الكثير من الفتيات من ممارسة الكثير من الأنشطة في مدارس البنات مثل الذكور. وبالتالي قضية الترميم في جانب إسعافي أكيد يمضي بشكل جيد، لكن على المدى الطويل أيضاً يجب إعادة النظر بموضوع.
0: تتوقع أستاذ قتيبة، هلأ الجمهور اللي عم بيسمعك ممكن يقول جملة أنه لك يا رجل نحن هلأ خرج نحن نحكي بشيء قوسي وشيء مدري شو، الناس بدنا نرجع أولادها على المدارس، صح؟
3: وهذا له جوابين. الجواب الأول، نحن ما عم نتحدث عن تخلص من البنية التحتية القائمة، بس كنا عم نقول بالبداية أنه توزيع البنية التحتية غير كافي وغير جيد، وبالتالي سيكون هناك إحداثات جديدة، وعلى هذا الأساس يمكن الوزارة تحديث دفتر شروط البناء المدرسي، بحيث لما بنكون عم نعمر نعمر بشكل صحيح، بنكون واضحين بهذا الموضوع، على الأقل بعد 15 سنة أو 20 سنة لما يتم تجديد البنية التحتية كاملة، يصير عندنا بنية تحتية مناسبة أكثر لطلابنا ومجتمعاتنا.
0: طيب.
3: الجانب الآخر وهو أيضا مهم في الحديث عن البنية التحتية، أن لا يكون هذا الذريعة لعدم الاعتراف بأنماط التعليم الشعبي وأنماط التعليم غير الرسمي التي يمكن أن تكون قائمة.
0: طيب.
3: في
0: خليني أقاطعك وأروح للفيديو وراح أبدأ أرجع لك أستاذ قتيبة، أنه بعد سنتين من سقوط النظام مخلوع ما زلنا عم نحكي عن أزمة التعليم سببها الحرب، ولا السؤال هو الانتقال نفسه شلون وليش؟ قبل ما نجاوب على السؤال هذا خلينا نروح لعند الزميل ماهر ليساعدنا لنشوف الصورة أوضح شوي.
4: مرحبا بكم مشاهدينا. من يكتب مستقبل التعليم في سوريا؟ بعد أكثر من عام ونصف العام على سقوط النظام المخلوع، يقف التعليم السوري أمام واحدة من أعقد مراحل تاريخه. التحديات لا تقتصر على إعادة فتح المدارس، بل تمتد إلى الإدارة التعليمية والمناهج وحتى الهوية الوطنية، وسط تحديات سياسية وإنسانية متشابكة. لأكثر من عقد عاش ملايين الطلاب ضمن أنظمة تعليمية مختلفة بمناهج وإدارات وشهادات متباينة. أما اليوم فتحاول الدولة السورية إعادة تنظيم القطاع ضمن منظومة واحدة، لكن التحديات الإدارية والسياسية حاضرة في أكثر من منطقة. لم تقتصر مراجعة المناهج على حذف مضامين مرتبطة بالنظام المخلوع، بل شملت إلغاء مادة التربية الوطنية ورفع وزن التربية الدينية في الشهادة الثانوية، وأثيرت تساؤلات حول رسم فلسفة التعليم في المرحلة الانتقالية. بعد الاتفاق السياسي بين دمشق وقسد، بدأت عملية تدقيق ودمج لملفات المدارس والمعلمين، ومع اعتماد ترتيبات انتقالية لبعض الشهادات، لكن مستقبل المناهج المحلية والتعليم باللغات العربية وشكل إدارة القطاع ملفات ما زالت رهنا بالتفاهمات السياسية الأوسع. يبقى الاعتراف بالشهادات من أكثر الملفات حساسية، لأنه يمس مستقبل آلاف الطلاب الذين تعلموا خارج المنظومة المركزية. وحتى الآن تعتمد السلطات ترتيبات انتقالية، فيما لم يعلم بعد عن تصور نهائي لكيفية تسوية هذا الملف. في السويداء انعكست الأزمة السياسية والأمنية على عمل المؤسسات العامة ومنها قطاع التعليم، كما أثار نقل الامتحانات خارج المحافظة جدلا بين من اعتبره إجراء تنظيميا مؤقتا ومن رآه انعكاسا لاستمرار الاستعصاء في ملف المحافظة. لا يزال آلاف الأطفال داخل مخيمات النزوح في الشمال، ومع إغلاق مخيم الهول في الشرق برز تحد جديد عنوانه إعادة إدماج الأطفال في المدارس والمجتمعات المحلية، وسط غياب بيانات مكتملة عن مستوياتهم التعليمية وخطط استيعابهم. تشير التقديرات الأممية إلى أن أكثر من 2.5 مليون طفل في سوريا خارج المدارس، وأن أكثر من 7000 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر. لتكشف هذه المؤشرات أن الأزمة التعليمية ما تزال من بين الأكبر عالميا، فعودة الدراسة في كثير من المناطق لا تعني بالضرورة تعافي النظام التعليمي في ظل استمرار الفقر والنزوح وتراجع جودة التعليم. سنوات الحرب خلفت فجوات معرفية واسعة، بينما تواجه المدارس نقصا في الكوادر والموارد وتحديات متزايدة في استعادة جودة التعليم وإعادة دمج الأطفال الأكثر هشاشة. مستقبل التعليم السوري ليس مرهونا فقط بإعادة بناء المدارس، وإنما أيضا بالقدرة على بناء منظومة تعليمية تحظى بالقبول والثقة في مختلف المناطق، وتحقق توازنا بين توحيد المعايير الوطنية واحترام التنوع الاجتماعي والثقافي، بما يضمن حق جميع الأطفال بتعليم مستقر وعالي الجودة. فإعادة بناء المدرسة قد تكون واحدة من أصعب معارك إعادة بناء سوريا.
0: كلام بخوف والله. والغريب ويمكن أكون غلطان وإن شاء الله أكون غلطان، إنه ما بنشوف الحديث عن ملف التعليم يلي هو على ما يبدو أخطر ملف مفروض يكون من يوم من حكى إنه بناء البشر قبل الحجر. غريب إنه ما بنشوفه كثير بالإعلام. خلينا نشوف إذا في حدا من الحضور حاب يعلق على التقرير. تفضلي. إيه ست أسماء.
5: يعطيك العافية أستاذ حسن،
0: بس ما نطول.
5: شكرا لحضرتك على الشفافية بالأرقام.
6: وهذا شيء بيسعدنا أكيد وبيسعد كل حدا مطلع على ملف التعليم. سؤالي لحضرتك، طبعا التقرير حكى عن استبدال مادة التربية الوطنية، أنا بحسب معلوماتي أنه استبدالها بتربية القيم أو كتاب القيم، فهل يا ترى أخذنا مفهوم المواطنة ببعدها الكبير لحتى نرجع نبني مجتمع متماسك؟ هل يا ترى حطينا بطيات الكتاب، حطينا احترام الآخر واحترام الاختلاف؟ هل يا ترى عززنا مفهوم الهوية السورية تشميلية لكل السوريين والهوية الفرعية لحتى يتم في احترام حقيقي بين أبناء المجتمع السوري؟ هي واحد. تاني شيء، هل يا ترى، أنا سؤالي لحضرتك حكيت عن المجتمعات الحضرية، هل يا ترى يعني أخذتوا بالحالة الإسعافية أو العلاجية السريعة، أخذتوا الكرفانات ولا عمرتوا؟
0: شكرا.
6: أخذتوا، سؤال واحد بس
0: بسرعة يعني.
6: سؤال واحد، هو أنا عم أقدم أسئلة ما عم بقدم مداخلات.
0: أي فخليه جاوب على ظلم. طيب. لسه في عنا، تفضل الأستاذ حسن.
1: بكل تأكيد حكى الدكتور زيتون أنه ما عم بشوف كثير في الإعلام حكي عن التعليم، ولكن الاهتمام الحكومي بالتعليم هو اهتمام كبير جدا جدا من أعلى المستويات، ونحن كوزارة التربية يعني نحس أنفسنا الطفل المدلل في الحكومة كلها، كل الاهتمام منصب علينا. بالتأكيد اللي عم الشيء اللي عم بيكون لنا من الميزانيات هو حسب الإمكانيات وأكثر من الإمكانيات، وبكل تأكيد الحكومة ككل مؤمنة بأنه التعليم هو مفتاح السلم الأهلي، مفتاح لزرع القيم وتقبل الآخر،
0: هل مادة
1: مفتاح للسلم الأهلي. كل ما ذكرته هو سيكون مضمون في المناهج القادمة. المناهج القادمة فعليا لم يبدأ العمل بها، ولكن المعايير الأساسية للمناهج القادمة وضعت،
0: وبالتالي نحن متى نتوقع المنهج الجديد؟
1: وكل ما تحدثت عنه هو مضمون فيها.
0: يعني عم نحكي المواطنة، السلم الأهلي، التعايش، احترام التنوع،
1: كل
0: ذلك موجود بكتاب القيم الذي سينتج
1: متى؟ ليس في كتاب القيم وحده، في كل المنهاج،
0: في كل المنهاج.
1: لا يمكن أنت أن تأتي بكل ذلك وتضعه في كتاب
0: لكن واحد. كتاب القيم سيشمل قيم المواطنة والتنوع.
1: الآن نحن أنهينا تأليف منهاج الدعم النفسي والاجتماعي الذي سيدرس، طبعا صدر قرار منذ بداية العام الدراسي أنه كل مكان أو كل مدرسة نستطيع أن نفتتح فيها صالة للأنشطة، هذه الصالة تختص بالقيم، بالثقافة القانونية، بالثقافة التنوع، بدعم الأطفال نفسيا واجتماعيا. هذا المنهاج الآن كامل انتهى تأليفه، وسيكون مع انطلاقة العام الدراسي هناك مختصون في كل المدارس يجري الآن تدريبهم لتقديم هذا المنهاج.
0: سؤال جاوبني عليه بعشر ثواني بس، متى سيظهر المنهاج الجديد؟
1: المنهاج الجديد ككل ربما لا يظهر في خلال عامين.
0: طيب خلينا،
1: لكن المنهاج
0: اللي كثير عند الحضور، أنا
1: المنهاج الذي تحدثت عنه الأخت الآن هو جاهز، تم إنجازه في المركز الوطني للمناهج،
0: وبنعمل حلقة بعد ما يصدر المنهاج،
1: ومعه أدلة كاملة للأنشطة، وسترونه قريبا في المدارس.
0: مضطر أطلع بريك، ومعنا الحلقة كاملة تسألوا، خليكم معنا، نرجع بعد الفاصل.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
3: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
2: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
3: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
2: إخوان أشخاص بينعدوا على أصابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
3: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
2: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
3: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
2: أعتقد الفكر البس طلع صار عالمي.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. 7 أيام تفصل عن انتهاء مهلة استبدال العملة، والمصرف المركزي يدعو المواطنين إلى استكمال الإجراءات. مديرية الطوارئ في طرطوس تمنع النزول إلى البحر حتى غد الجمعة، وتحذر من خطورة ارتفاع الأمواج على السلامة العامة. منصة الغابات ومراقبة الحرائق تحذر من ارتفاع خطر الحرائق في المناطق الحراجية، وتقول أن الطقس الحار والجفاف يسرعان انتشارها. رفع الجلسة الثالثة لمحاكمة أحمد حسون، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تقول أن الجلسة اتسمت بأهمية إجرائية وقانونية.

0: في التفاصيل، أعلن مصرف سوريا المركزي أن 7 أيام فقط تفصل عن انتهاء المهلة المحددة لعملية استبدال العملة، داعيا المواطنين إلى استكمال إجراءات الاستبدال بسرعة قبل انقضاء الفترة. ولم يوضح المصرف في الإعلان الأخير تفاصيل إضافية حول تمديد المهلة أو الإجراءات التي ستتبع بعد انتهائها، في وقت يواصل فيه المواطنون مراجعة المراكز المعتمدة لإتمام عمليات الاستبدال. هذا وأعلن حاكم المصرف محمد صفوت رسلان في وقت سابق أن المصرف أنجز استبدال ما يقارب 80% من العملة المتداولة، مؤكدا أن العملية تأتي ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تحديث النظام النقدي وتعزيز الثقة بالقطاع المالي. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض، أهلا ومرحبا بك حازم. أين وصلت عملية استبدال العملة حازم مع قرب انتهاء المهلة المحددة؟
1: حقيقة جمال، لا تزال العملة القديمة بمتناول الأيدي في الأسواق بين الناس في التعاملات اليومية، لم ينتهي التعامل بها، لكن هناك بعض التجار وضعوا إعلانات أو بدأوا بالفعل بالامتناع عن التعاطي مع هذه العملات في مخالفة واضحة. ربما كان مصرف سوريا المركزي قد أكد سابقا بأنه يمكن يعني الاستمرار في التعامل مع العملات القديمة بفترة التعايش حتى الموعد المحدد النهائي بعد التمديدات السابقة، وهو نهاية الشهر الحالي، وبالتالي تعتبر أي عملية امتناع عن التعامل مع هذه العملات السابقة قبل نهاية الشهر الحالي هي مخالفة صريحة، يمكن يعني تقديم شكوى بحق من يقوم بهذه يعني التصرفات. لكن حتى هذه اللحظة بدأت بالفعل يعني العملة الجديدة تزداد كثيرا في الأسواق وفي التعاملات اليومية، لكن لم تطغى بالشكل الذي يعني بات المواطن فيه يشعر بأنه لم تعد هناك عملة قديمة، لا تزال موجودة في السرافيس، في المحلات البقالة، في غيرها. وهنا ربما البعض من أصحاب المحلات بدأوا يحتاطون من هذه القضية طالما لا تزال هذه العملة موجودة بين أيدي الناس بأنهم يمتنعوا عن استقبالها، وبالتالي سيضطر المواطن لمراجعة ربما المراكز التي حددت سابقا لاستبدال هذه العملة ولو كانت يعني بمبالغ قليلة. بعد انتهاء هذه المهلة حتى جمال، حقيقة ستفقد هذه العملة قوتها الإبرائية، أي لا يمكن البيع والشراء بها، لكنها سيبقى للمواطنين لمدة 5 سنوات قادرين على استبدال ما لديهم من أموال. ربما بعض التجار يمتلكون أموالا لن يستطيعوا خلال هذه المدة، يعني طالما المهلة تستمر حتى نهاية الشهر ربما ستبقى بعض الأموال موجودة لدى التجار وسيحتاجون فترة لربما استبدالها في فترة الاستبدال بعد انتهاء فترة التعايش والتي ستمتد حتى 5 سنوات.
0: حازم، هل صدر أي توضيح من المصرف بشأن إمكانية تمديد هذه المهلة، أم أن يعني ما تزال هذه المهلة تنتهي في موعدها المحدد دون أي إضافات أو معلومات إضافية؟
1: حقيقة يعني في تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي السابق عندما قال في أن 80% من يعني عملية استبدال قد تمت، بقي 20% كان متبقي لنهاية المدة أكثر من 20 يوما بقليل، وبالتالي كان هناك الكثير من التساؤلات حول أمكانية التمديد. لكن عندما أصدر مصرف سوريا المركزي هذا البيان بأنه يعني بقي 7 أيام، فهو يعني بطريقة غير مباشرة بأنه لا تمديد بعد هذه المهلة إلا إن حدث أي طارئ، لأن فترة المهل انتهت، مددت الفترات السابقة أكثر من مرة، وقيل يعني عندما مددت الشهر الأخير بأنها هذه آخر مدة للاستبدال أو آخر مدة لفترة التعايش، وبالتالي عندما يؤكد بأنه بقي 7 أيام فبالتالي يعني على الأغلب لن تكون هناك أي تحديثات بشأن يعني تمديد هذه المدة ربما.
0: نعم زمان. كل الشكر لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق على هذه الإحاطة. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن فروقات سعرية تجاوزت 14 مليار ليرة في عقود توريد مواد لمؤسسة المياه بمحافظة طرطوس خلال عام 2024. وأوضحت الهيئة في بيان أن تحقيقات موسعة شملت تدقيق أكثر من 9000 عقد كشفت عن فروقات كبيرة بين الأسعار المقيدة في سجلات المؤسسة والأسعار الفعلية المتداولة في السوق، وذلك بعد التحقيق من 152 متعاهدا ثبت علمهم بالتلاعب بالأسعار، إضافة إلى أهمال الإدارة السابقة ولجان الشراء في متابعة العقود. وألزمت الهيئة المتعهدين بسداد الفروقات المالية حيث تم تحصيل معظم المبلغ، في حين ما يزال أكثر من 500 مليون ليرة قيد التحصيل مع فرض عقوبات قانونية بحق المسؤولين والإدارة المعنية. أصدرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس تعليمات بمنع النزول إلى البحر بشكل قاطع، وذلك لخطورة الأمواج البحرية اعتبارا من اليوم الخميس حتى يوم غد الجمعة. وقالت المديرية إن هذا الإجراء الاحترازي يأتي نتيجة الأحوال الجوية السائدة وما تشكله من خطر مباشر على السلامة العامة والأرواح، ونظرا لقوة وارتفاع الأمواج البحرية. أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من طرطوس لين جبار. أهلا ومرحبا بك لين. كيف يبدو المشهد اليوم على شواطئ طرطوس بعد قرار منع النزول إلى البحر؟
2: نعم جمال، يعني بعد يعني التحذير الذي أصدرته مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بشأن يعني تجنب النزول إلى البحر يومي الخميس والجمعة، يعني كما نشاهد خلفي يعني الأحوال الجوية وجد ارتفاع طفيف في أمواج البحر، ولكن يعني حركة يعني الحركة طبيعية للزوار، ويعني يوجد يعني العديد من الأشخاص يعني نزلوا إلى البحر ويسبحون الآن، فيعني الأمور هي بالحدود الطبيعية، يعني لا يوجد يعني أمواج مرتفعة أو يعني يوجد بعض الأمواج وسرعة في الرياح، ولكن يعني هي بالحدود الطبيعية لحد الآن. قد ترتفع يعني الأمواج خلال ساعات المساء، ولكن يعني لحد الآن هي الأمور طبيعية.
0: طيب لين، هل أثرت هذه الأحوال الجوية والبحرية عموما على عمل وحركة الصيادين والقوارب البحرية عموما؟
2: إطلاقا لم تؤثر على حركة الصيادين ولا حتى يعني على حركة الزوار إلى البحر، يعني الحركة مستمرة وطبيعية، حتى يعني الأشخاص الذين يعني يذهبون إلى جزيرة أرواد، فيعني الحركة هي مستمرة وطبيعية. القوارب منذ ساعات صباح الأولى يعني تنطلق من وإلى محافظة طرطوس بشكل طبيعي وبالحالة الطبيعية التي تحدث كل يوم.
0: كل شكر لك لين جبارة، مراسلة تلفزيون سوريا من طرطوس. مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة طرطوس تتزايد شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة ومبالغ السلف، في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يجعل تأمين منزل مناسب تحديا متزايدا أمام كثير من الأسر.
3: ارتفاع مستمر في إيجارات المنازل في محافظة طرطوس بدأ يثقل كاهل المواطنين في ظل شكاوى متكررة لا تجد صدى لدى الجهات المعنية، ويجد كثيرون أن بدلات الإيجار باتت تفوق قدرتهم المادية وتستنزف جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
4: عم ندور على بيت الأجار ما عم لاقي أبدا، أقل بيت عم يطلبوا 2.5 مليون 3 ملايين، طبعا بالرمقة الشرقية وبالعريض تمام، وحتى عم بسأل بالرادار ما عم لاقي، كلياته الغرفة لحالة 800-900 ألف عم ياخذوا.
5: أجورات عالية كتير، يعني بالنسبة للأجار غرفة وصالون أخذن أنا ب 700 أو 800 ألف، يعني أنا أخذن ب 800 ألف أجار، يعني 800 ألف كتير بالنسبة لغرفة وصالون. وبالنسبة للمناطق الثانية يعني كمان غرفتين عم يوصل أجار ل1.5 مليون ل2 مليونين بالشهر، هاي بدون أي شيء. يعني بالنسبة لل أنا شغيل يعني عامل على بسطة على درة وفول، يعني يدوب طالع لقمة الأكل لأولادي لحتى أدفع أجار بيتي مثلا 800 ألف.
3: لا تقتصر المشكلة على غلاء الإيجارات فحسب، بل تشكل مبالغ السلف المطلوبة عبئا إضافيا، وتعزى هذه الأزمة إلى الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف وارتفاع الطلب وسط غياب الرقابة وترك تحديد بدلات الإيجار وفق ما يهوه أصحاب المنازل.
6: صاحب الرزق أو صاحب الشقة أو هيك هو المسؤول الأول والأخير طبعا عن غلاء الأجارات، والطلب الزائد كمان له علاقة كبيرة، كمان له دور كبير. بس مقارنة بالأسعار مثلا إكساء البيت أو صيانة البيت بعد عقد كل الأجار، طبعا كمان معذور صاحب البيت. يعني
3: يبقى تنظيم سوق الإيجارات عبر تشريعات واضحة مطلباً ملحاً للحد من فوضى الأسعار وضمان حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين.
7: تتزايد شكاوى أهالي محافظة طرطوس من ارتفاع إيجارات المنازل وسط غياب واضح لضبط سوق العقارات، ما يفاخم الأعباء المعيشية على المستأجرين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: يتكبد مزارعو الخضروات في محافظة درعا خسائر كبيرة بسبب تدني أسعارها نتيجة لزيادة الكميات المطروحة في السوق مع قلة الطلب، في حين يعزو مسؤولون في مديرية زراعة درعا ما حصل إلى عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات لتصريف الإنتاج كالمعامل أو التصدير للدول المجاورة.
8: لم تأتي رياح موسم الخضروات الصيفية بمثل ما اشتهت سفن نزار. في معادلة زراعة الخضروات تكون وفرة الإنتاج بالتوازي مع انخفاض الأسعار عبئا على المزارع. غياب التخطيط الزراعي للموازنة بين حجم الإنتاج واحتياج السوق وضعف بنية التخزين والتصنيع حرم المزارعين من الاستفادة من فائض الإنتاج.
9: والله خيبة الأمل كبيرة والمخاسر كبيرة، يعني السنة تكلفة عالية والرزق انباع برخص، يعني كان الخيار ب2000 وب3000 و5000 ما بيجي بشغل الله، يعني أنا ضامن البير ب6000 دولار و500 والأرض ماخذ الدنيا ب400، تكلفة بستاني هذيك مرة حسبته طلع ب150 مليون، أنا من 150 يجوز ضاب لي 90 مليون، خسارتي فوق ال60 مليون، يعني خسارة فادحة، يعني ما احنا مع الزراعة شبه بسوريا قريب تفشل.
8: يتدفق ما يحصده المزارعون ليتراكم في أسواق الهال. محدودية الطلب مقابل كثرة العرض هوت بالأسعار بشكل ملحوظ ووسعت الخيارات لدى المواطنين وأصحاب المحال على حد سواء، مع انخفاض وصل إلى عشر السعر الذي كانت عليه المواد خلال فصل الشتاء.
10: تصريفنا طن خيار، المزارع عم يجيب لك 5 طن خيار، إجباري أسعاره راح تنزل، يعني هاي شيء مفروغ منه. نحن مزارعنا عندنا بحوران ما عنده خطة زراعية، مزارعنا عم يجيب بزرع بدال الدلم 20 دلم 30 دلم، إجباري بده يصير كساد بالأسواق. وهون إذا غلينا بضاعة، بالنسبة إحنا للتجار هون سوق، إذا غلينا بضاعة هالمزارع المواطن بده يقلب علينا، وإذا وسطينا بالأسعار المزارع بده يقلب علينا بنفس الشيء.
11: بالموسم الشتوي موسم البضاعة الساحلية كنت أجي بتشين مشان ألحق خضرتي، أجي على الساعة 6:30 ما ألحق خضرة، ما يعني بالموت تلاقي بضاعتنا البندورة الخيار كاملة الموسم الساحلي. اليوم البضاعة الحورانية عم باجي هاي الساعة 10:30 عم باجي حملت بندورتي وحملت خياري وحملت بضاعتي كاملة، والسوق ملان وبضاعة ملانة وكساد بالأسواق.
8: بأكثر من 300,000 طن يقدر إنتاج محافظة درعا من الطماطم، كما تنتج المحافظة أكثر من 100,000 طن من البطاطا، وهو ما يعتبر فائضا عن حاجة السوق المحلية.
12: بين عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية وعدم وجود قنوات أخرى لتصريف الإنتاج خارجية كانت أو عبر المعامل أو حتى غرف التبريد، تجاوزت كميات الخضروات المعروضة حجم الطلب المحلي فانهارت الأسعار وتكبد المزارعون خسارة فادحة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: لم تكن العودة إلى مدينة اللطام نبري في حماة شمالي نهاية لمعاناة كثير من الأهالي، إذ حال الدمار الواسع الذي طال منازلهم دون استقرارهم فيها، مع غياب مشاريع إعادة الإعمار اضطرت عائلات إلى اتخاذ الكهوف والخيام مساكن مؤقتة بانتظار حلول تعيد إليها حقها في السكن الكريم.
13: حياة قاسية وتحديات مستمرة يعيشها العم خالد مع زوجته داخل كهف قديم في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، كهف لا تتوفر فيه أدنى مقومات العيش، لكنه أصبح المأوى الوحيد لهما. منزله دمره النظام المخلوع ولم يتبقى منه سوى الأنقاض.
14: عايشين بهالمغارة، إن لله وإنا إليه راجعون، أشو بدنا نسوي؟ لا في حد يساعدنا بخرجي مصاري، ولا في إلا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، غير هيك ما عندي.
13: ثمة حكاية أخرى هنا، لكن مشهدها أكثر قسوة. العم ياسر يودع آخر ما تبقى من المنزل الذي احتضنه وعائلته لسنوات طويلة. الأرض هي نفسها لكن المأوى تغير، كهف مليء بالرطوبة يسكنه العم ياسر، وخيمة لا تقي درجات الحرارة المرتفعة لأبنائه.
14: ساكنين نحن هلق أنا والعائلة كلها وأولادي بالمغارة. الله يكون وضع الناس يكون بالعون، والله الوضع صعب على كل الناس، تهجرت الناس ورجعت تلاقي هون الوضع مأساوي لكل الناس، وعايشين بالمغارة هون العقارب حياي الوضع صعب.
13: أكثر من 800 عائلة في مدينة لطامنة تعيش اليوم بين الخيام والكهوف بعدما عادت من مخيمات الشمال السوري. سوء الأوضاع المعيشية والدمار الكبير حال دون إعادة إعمار معظم المنازل. الجهات الحكومية تسعى لتحسين الواقع الخدمي، في حين تبقى إعادة الأعمار المطلب الأكبر والأهم بالنسبة للأهالي.
15: عودتهم إلى مدينتهم من مخيمات النزوح لم تنهي معاناتهم، بل كانت بداية مرحلة جديدة من التحديات. منازل مدمرة وخيام وكهوف تحولت إلى مساكن مؤقتة بانتظار حلول تعيد إليهم الحد الأدنى من مقومات الحياة. على أسوة التلفزيون سوريا، ريف حماد الشمالي.
0: انطلقت في مستشفى إدلب الجامعي حملة طبية تطوعية لإجراء جراحات نوعية للعين باستخدام المجهر، تنظمها الجمعية الطبية السورية الألمانية بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف تقديم خدمات جراحية متخصصة ودعم القطاع الصحي في المحافظة.
16: نقوم الآن بحملة طبية في مدينة إدلب الغالية لمدة 3 أيام من أجل تشخيص وعلاج حالات الحول النوعية المعقدة المحولة من عدد من الزملاء في المحافظة والمناطق المحيطة بها، وإن شاء الله سيكون هناك حملات مشابهة في المستقبل. الحملة هذه تستغرق 3 أيام، بدأت منذ قبل أمس واليوم هو آخر يوم في هذه الحملة، وقد قمنا الحمد لله بفحص عشرات المرضى من حالات الحول النوعية وإجراء عدد كبير من الحالات الجراحية أيضا للحالات التي تحتاج إلى عملية جراحية، وإن شاء الله نتمنى أن نكون قدمنا شيء لبلدنا الحبيب للمرضى وللأطباء المقيمين من أجل استمرار عملية التعليم الطبي المستمرة.
0: أفادت مديرية إعلام الحسكة بإطلاق وزارة الصحة حملة تلقيح مجانية ضد مرض الحصبة في المحافظة اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 10 أيام. وأوضحت المديرية أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات، داعية الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم إلى أقرب فريق تلقيح. كما أشارت إلى أن الحملة ستشمل منطقتي الحسكة ورأس العين، مشددة على أهمية الالتزام ببرنامج اللقاحات لحماية الأطفال وتعزيز الصحة العامة. قال برنامج الأمم المتحدة للمائي إنه نفذ مشروعا بشراكة مع جمهورية كوريا لإزالة 570,000 طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق. وأوضح البرنامج أن المشروع يشمل إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية والتوعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى إعادة تدوير الركام واستخدامه في أعمال إعادة التأهيل. وأشار إلى إعادة تدوير أكثر من 15,000 متر مكعب من الأنقاض، ما أسهم في إنتاج 123,000 قطعة بناء وإعادة فتح نحو 10 كيلومترات من الطرق. كما لفت التقرير إلى أن المشروع وفر أيضا فرص عمل من خلال برامج النقد مقابل العمل، حيث شارك أكثر من 1,300 شخص في عمليات إزالة الأنقاض، ما أسهم في دعم أكثر من 6,000 فرد من أسرهم. استقبل نائب محافظ دير الزور وفدا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل المفوضية في سوريا كيفن جيان بحضور مدير التعاون الدولي ومدير مكتب العلاقات العامة. وبحث الجانبان أولويات تدخلات المفوضية في المحافظة، ولا سيما دعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للعائلين من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز سبل العيش بما يدعم التعافي المبكر والاستقرار، كما أكد على أهمية استمرار التنسيق والشراكة لتنفيذ التدخلات بما يتوافق مع احتياجات المحافظة. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع وفد من شركتي الروضان والمطوع القابضة الكويتية وشركة ليملك التركية آليات تطوير وتوسيع مطار دير الزور الدولي في إطار جهود تحديث البنية التحتية لقطاع الطيران المدني. واستعرض وفد الشركتين خططا أولية لتطوير المطار تتضمن توسيع مرافقه ورفع كفاءته التشغيلية بما يعزز قدرته على استيعاب النمو المتوقع في حركات النقل الجوي خلال المرحلة المقبلة. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية السورية في 17 من تموز الجاري سنف رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة الكويت ودير الزور اعتبارا من 3 آب المقبل. هذا وأنهت إدارة مطار دير الزور أعمال تأهيل وتجهيز المطار استعدادا لافتتاحه مطلع شهر آب المقبل. كاميرا تلفزيون سوريا زارت المطار ورصدت جاهزيته والتقت مديره للحديث عن الاستعدادات النهائية لعودته للخدمة بعد سنوات من التوقف.
17: سوف يتم افتتاح مطار دير الزور بإذن الله في شهر آب المقبل. سوف يتم تسيير رحلات من قبل الشركة السورية للطيران بالإضافة لشركة الجزيرة من دولة الكويت إلى دير الزور بشكل مباشر بإذن الله تعالى. افتتاح مطار دير الزور يعتبر خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة للمحافظة والمنطقة الشرقية، حيث أن إعادة افتتاح هذا المطار سوف يساهم في تطوير المنطقة وتسريع أعمال إعادة تأهيل إعادة إعمار المنطقة بشكل كامل، بالإضافة إلى تأمين الخدمات اللازمة والضرورية لأهالي المنطقة الشرقية بشكل عام. تم بفضل الله الانتهاء من العمل الأساسية اللازمة لإعادة افتتاح مطار دير الزور، وشملت أعمال إعادة تأهيل كل من مدرج الطائرات وساحة وقوف الطائرات ومبنى الركاب، بالإضافة إلى إعادة

واعتبارا من الثاني من آب رحلات مباشرة أخرى تربط أزمير بحلب، في خطوة تأتي ضمن تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوسيع شبكة الوجهات من وإلى مطار حلب الدولي. حذرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات من ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في عدد من المناطق الحراجية. وأوضحت رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق لسانة أن مؤشرات الخطورة تظهر ارتفاعا ملحوظا في مختلف المحافظات، مضيفة أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية وجفاف الغطاء النباتي إلى جانب كثافة في بعض المناطق يرفع احتمالات اندلاع الحرائق وسرعة انتشارها ولا سيما خلال شهر تموز. كما دعت الأهالي والمزارعين إلى الامتناع عن إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من المناطق الحراجية وبالإبلاغ الفوري عن أي تصاعد للدخان أو نشوب حرائق.

0: أرحب بضيفي المهندس سامر عتك، رئيس قسم المرونة والتمكين المجتمعي في إدارة تخطيط المخاطر في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، معي من حلب. أهلا ومرحبا بكم مهندس سامر. بداية، كيف تقيمون خطورة يعني اندلاع الحرائق اليوم في ظل هذه التحذيرات الأخيرة وارتفاع أيضا درجات الحرارة؟
1: أهلا وسهلا سيد جمال. في الحقيقة نحن دائما أخوتنا الزملاء في قسم الإنذار المبكر والتأهب دائما عم بتلقوا تحذيرات بخصوص التحديثات والبؤر اللي ممكن تندلع فيها حرائق في الغابات السورية. هلا بصراحة مثل ما بتعرف حضرتك، نحن اليوم في ذروة الموسم بالنسبة لحرائق الغابات اللي هو شهر تموز. طبعا هو شهر يعني يعد تاريخيا ومناخيا من اكثر الاشهر الخطوره على الثروه الحراجيه والغابات في سوريا بشكل عام. بالاضافه نحن ارتفاع درجات الحراره وانخفاض الرطوبه النسبيه وجفاف الغطاء النباتي كمان هو عامل كثير كبير في عوامل الاشتعال الثلاثه اللي ممكن تسبب في حدوث حرائق الغابات. بالإضافة ممكن تحول أي شرارة صغيرة في أي غابة أو أي منطقة حراجية ممكن يسبب حريق يمتد يعني لمرحلة يصعب السيطرة عليه طبعا بسبب الرياح والجفاف في المنطقة.
0: نعم، طيب اليوم ما هي المناطق الأكثر عرضة لهذه الحرائق خلال هذه الفترة؟ ما الأسباب التي تجعلها أكثر خطورة اليوم مهندس سامر؟
1: استاذ جمال، هلا بصراحه في كثير يعني عوامل مسببه للحرائق. بصراحه يعني ممكن المجتمعات المحليه المجاوره لاماكن تواجد الغابات يكون في لها دور كبير في موضوع اشعال الحرائق وانتقال الحرائق الى مساحات واسعه من الغابات. ولكن نحن دائما النداء او التحذيرات بتكون دائما للمجتمع المحلي، بنوجه نداءات عاجله بضروره الامتناع عن اشعال النيران في هذا الشهر بالذات شهر تموز، او حرق المخلفات الزراعيه بالقرب من اي منطقه حراجيه. فالممارسات التقليديه اللي بيقوم فيها المزارعين كمان ممكن تسبب خطر كبير في موضوع اشعال الحرائق في الغابات. بالاضافه اليوم مثل ما بتعرف اليوم نحن في موسم سياحي، فالمتنزهين والزوار اكيد راح يرتادوا الغابات كون هي المكان الاكثر يعني رطوبه حاليا في ظل ارتفاع درجات الحراره. فدائما نحن في عندنا حملات توعيه وتوجيه كمان انذارات بخصوص عدم رمي اعقاب السجائر، عدم اشعال النار بقصد الشواء، وعدم استعمال المواد القابله للاشتعال في المناطق التي تتواجد فيها اشجار حراجيه او غابات.
0: نعم. طيب اليوم كيف تستعد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عموما للتعامل مع موسم الحرائق؟ ما أبرز إجراءات الجاهزية الميدانية التي اتخذتها اليوم الوزارة؟
1: نحن كوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث فيما يتعلق بموضوع حرائق الغابات دائما في عندنا تحديثات من قبل منظومة الغابات. بناء على هذه التحديثات نحن من تقريبا من شهرين كان في عندنا استجابة لحرائق المحاصيل.

0: والغابات، تم تشكيل نقاط متقدمة في الغابات في مراكز ممكن تكون أكثر خطورة للتعرض لحرائق الغابات، تم تجهيز هذه المراكز بآليات الإطفاء، تم التعاقد مع صهاريج إضافية من أبناء المنطقة لتشجيع المجتمع المحلي على الحفاظ على الثروة الحراجية، بالإضافة إلى العناصر المدربة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. وبشكل دائم يكون التنسيق بين مديريات الحراج في الغابات السورية بالتعاون مع الكادر المختص في إدارة الطوارئ وفي الطوارئ وإدارة الكوارث.
1: هذا الصيف هل شهد ارتفاعا في عدد الحرائق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؟
0: لله الحمد، هذا الصيف كان نسبة الحرائق أخفض. حدثت بعض الحرائق في بؤر مختلفة في الغابات السورية، ولكن بفضل الله والحمد لله بفضل الكوادر والنقاط المتقدمة المتواجدة في الغابات تم السيطرة عليها بشكل سريع. كما تعلم أستاذ جمال، اليوم موضوع أي حريق يحدث هي اللحظة الأولى للاستجابة أهم من كل شيء، فتواجد الفرق الميدانية بالإضافة إلى الآليات أعطت سرعة كبيرة في عملية أفماد هذه الحرائق البسيطة التي حدثت خلال هذا الشهر.
1: في هذه النقطة بالتحديد وأختم معكم مهندس سامر، اليوم يعني في حال اندلاع أي حريق، ما هي التصرفات التي تنصحون بها المواطنين للتعامل معها بداية قبل وصول فرق الدفاع المدني بشكل عام؟
0: بشكل عام كما تعلمون المجتمع المحلي هو المستجيب الأول في أي كارثة سواء كانت حريق أو غيرها، فأهم شيء هو إبلاغ السلطات المختصة سواء في إدارة الطوارئ وإدارة الكوارث أو في المديريات التابعة للحراج في وزارة الزراعة بإعلام المسؤولين من أجل توجه الفرق المسؤولة عن الإطفاء. بالإضافة يعني دور المجتمع المحلي ضروري جدا بالوقوف بجانب الكوادر المسؤولة عن الأطفاء.
1: طيب كل شكر لك مهندس سامر عتك، رئيس قسم المرونة والتمكين المجتمعي في إدارة التخطيط المخاطر في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، كنت معي من حلب. وفي سياق أعلن الدفاع المدني استجابته ل 151 حريقا متفرقا في عموم سوريا يوم أمس الأربعاء. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق طالت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت من إخمادها وتبريد أماكنها من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات. أعلن الدفاع المدني استجابته ل19 حادثة سير في عموم سوريا يوم أمس الأربعاء، أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة 31 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج، في حين عملت الفرق على إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. قرر الأردن السماح لعائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين بدخول المملكة من دون موافقة مسبقة. وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية في بيان أن القرار يطول حاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى صادرة عن غرف التجارة السورية، إضافة إلى زوجاتهم وأبنائهم دون 18، بهدف تمكينهم من متابعة استثماراتهم والاطلاع على الفرص المتاحة في الأردن، وذلك استكمالا للتسهيلات الممنوحة سابقا ضمن إطار تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتعزيز البيئة الاستثمارية. حذر رئيس جمعية عمال الجلود والمنسوجات في تركيا من نقص حاد في صناعة الأحذية التركية في حال انسحاب العمال السوريين من هذا القطاع. وأوضح في تصريحات صحفية أن العمال السوريين أصبحوا ركيزة أساسية في صناعة الأحذية والجلود والنسيج، مبينا أن الآلاف منهم يعملون في ولاية إزمير ومناطق تركية أخرى. وأشار إلى أن السوريين سدوا جزءا كبيرا من النقص في سوق العمل بعد عزوف العمال الأتراك عن هذا القطاع الذي تجاوز متوسط أعمارهم فيه 40 عاما، مضيفا أن انسحاب السوريين سيجعل أصحاب المصانع يواجهون أزمة في الإنتاج.

0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف مولا. أهلا ومرحبا بك يوسف. ما الذي قاله رئيس جمعية عمال الجلود والمنسوجات بشأن العمال السوريين ودورهم عموما في قطاع صناعة الأحذية يوسف؟
1: كمان تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. حذر رئيس مجلس إدارة جمعية عمال الجلود والمنسوجات والأحذية في تركيا يالتشين يانك من الانسحاب التدريجي للعمال السوريين من سوق قطاع صناعة الأحذية، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى أزمة كبيرة بحد تعبيره في الإنتاج، قائلا أنه إذا انسحب جميع العمال السوريين من هذا القطاع فلن نجد مع مرور الوقت في سوق الأحذية والجلود الكثير من الأحذية التي ستباع. أيضا هو أكد بأن آلاف السوريين في يعملون الآن في ورش الأحذية والجلود والمنسوجات، لا سيما في المدن التي تختص بهذا الأمر مثل إزمير، حيث أصبحوا يشكلون جزءا أساسيا من القوى العاملة بعد عزوف كثير من الأتراك والعمال المحليين عن العمل في هذا المجال. هو أوضح أيضا أن المهمة التي يعني تأتي هذه المهمة تأتي في ظروف عمل صعبة، وهذه المهنة هي مهنة ليست بالمهنة السهلة وإنما مهنة شاقة، إذ يعمل العمال بشكل مكثف في موسم واحد يمتد إلى 5 أو 6 أشهر فقط في السنة، ويواجهون فترات طويلة من البطالة، وهو ما يدفع كثير من العمال المحليين والأتراك إلى ترك القطاع. أشار أيضا إلى أن متوسط أعمار العمال الأتراك في صناعة الأحذية والجلود ارتفع يعني ليصل ان اصغر عمر للعاملين الاتراك في هذا القطاع الى نحو 40 عاما في ظل غياب الشباب المقبلين على تعلم المهنه. لفت ايضا الى وجود مشاكل هيكليه في القطاع، منها تشغيل الاف العمال دون تامين صحي وتامين اجتماعي وتسجيلهم في خدمات التامين الصحي، مؤكدا ان بعض العمال امضوا وقتا وعقودا طويله في المهنه دون الحصول على حقوقهم التأمينية الكاملة، وأن بعض الورش التي يديرها بعض الأجانب تعمل في على العمالة الرخيصة وحتى تصل إلى تسجيل قصر تحت 18، لكنه عاد التأكيد على أن العودة الطوعية المستمرة للعوائل السوريين دعتهم إلى التحذير إلى ضرورة.
0: يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر، أعتذر لكم مشاهدينا، والشكر أيضا موصول ليوسف مولا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. أعلنت المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا والتابعة للأمم المتحدة عن إحراز تقدم جديد في ملف كشف مصير المفقودين والمختفين قسرا عقب الانتهاء من معالجة وتحليل أكثر من 75,000 وثيقة جرى جمعها. وأكدت المؤسسة أنها دمجت قواعد بيانات واسعة وطورت أدوات تحليل تربط المعلومات المتعلقة بآلاف الحالات، بما يرسخ نهجا قائما على دراسة الأنماط والروابط بين المعلومات المتاحة. وأضافت أن المؤسسة عملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين بما يتوافق مع المعايير الدولية. انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون في محكمة الجناية الرابعة بدمشق، وحددت المحكمة 30 تموز الجاري موعدا للجلسة المقبلة. ويواجه حسون لائحة من التهم تضمن إقامة علاقات واسعة خارج الإطار الرسمي مع أركان النظام المخلوع وعلى رأسهم بشار الأسد وعلي مملوك وضباط آخرون من النظام المخلوع، إضافة إلى التحريض على العنف والتهجير عبر محاضرات وتصريحات إعلامية.

0: قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتلفزيون سوريا أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيصل إلى سوريا مساء غد الجمعة، وسيلتقي الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة له منذ توليه منصب الأمين العام. وبحسب الأمم المتحدة فإن غوتيريش سيؤكد على دعمه لسوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، كما سيزور مقر قوات الأمم المتحدة أندوف على خط الاشتباك بين سوريا والجولان المحتل.
1: في زيارة هي الأولى للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ توليه منصبه عام 2017 بعد زيارة بان كي مون إلى دمشق في كانون الثاني 2009، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى دمشق مساء الجمعة تلبية لدعوة من الحكومة السورية، من المقرر فيها أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني وعددا من كبار المسؤولين في إطار مباحثات تتناول تطورات المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الأمم المتحدة أكدت أن الزيارة تأتي في مرحلة تصفها بالحاسمة في تاريخ سوريا. سيجدد غوتيريش معها التزام المنظمة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التشديد على احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب بحث ملفات التعافي والاستقرار والتعاون مع الأمم المتحدة. ويشمل برنامج الزيارة بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى زيارة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، في خطوة بحسب مراقبين تعكس استمرار انخراط المنظمة في الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية والضغط تجاه الرغبة الدولية في التمهيد لموقف دولي حازم تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وانتهاكات مستمرة في ريفي القنيطرة ودرعا. وهذا ما يطرح علامات استفهام حول ما يمكن أن تشكله الزيارة من زخم وضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الملف، إلى جانب ما تحمله الزيارة من دلالات سياسية وبعد دبلوماسي في ظل تنامي التواصل بين دمشق والأمم المتحدة وسط مساعي لتعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار وإعادة التعافي بعد سنوات من الحرب.
0: أدانت مصر بشدة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من جميع الأراضي التي تحتلها هناك. وأكد السفير المصري لدى أنقرة وائل بدوي في تصريحات لوكالة الأناضول على ضرورة التزام إسرائيل باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. ناقش أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حمص خلال لقاء حواري برعاية مديرية الشؤون السياسية أبرز مخرجات الجلسة الأولى للمجلس وأولويات المرحلة المقبلة، وسط مداخلات من الحضور تناولت تطلعات السوريين ودور المجلس في المرحلة المقبلة.
2: قانون العمل للعاملين، لأن كنا طالعين من حرب عالمية.
3: أنا بدي أصلح حمص بس أنا ما فكرت.
4: قمنا حقيقة بهذه الجلسة بين أعضاء مجلس الشعب وبين نخب محافظة حمص مدينة وريف، بغية بداية تعريف الناس بأعضاء مجلس الشعب الذين قام بتسميتهم السيد الرئيس ليعرفوا إمكانياتهم ولماذا حظوا بهذه المكرمة من السيد الرئيس أولا، ثم زيادة التواصل بين أعضاء مجلس الشعب والنخب الحمصية لنعرف فعلا ماذا جرى بعد الجلسة الأولى، الانتخابات التي حصلت في مجلس الشعب، التحديات، الواقع والمأمول. حقيقة من الواجب علينا أن نعرف واقعنا صحيح وأن نتجنب رفع سقف التوقعات الذي قد يضر بنا كمجتمع لاحقا إذا لم نفهم حقيقة مدى إمكانية أو تحقيق مجلس الشعب للغايات المزدائرة.
0: اقتحم أكثر من 3000 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة في وقت يتوافد فيه مزيد من الأعداد منذ صباح اليوم تحت حماية من الشرطة التي فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين. وجاء الاقتحام مستجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، حيث رافقت الاقتحامات انتهاكات واسعة شملت أداء طقوس تلمودية بصوت مرتفع، كما شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير في الاقتحام. من جانبها حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من أن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب دينية عبر استهدافها المسجد الأقصى، معتبرة ما يجري تعديا خطيرا على وضع المسجد التاريخي والقانوني. أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفلان أحدهما رضيعة تبلغ عاما واحدا فقط إثر إطلاق نار متواصل من آليات عسكرية إسرائيلية نحو منطقة مواصي مدينة خان يونس وفق مصادر طبية. وأضافت المصادر أن الرصاص الإسرائيلي أصاب الفلسطينيين داخل خيامهم في مخيم البرج بمنطقة بئر 19، وتتعرض المنطقة منذ عدة أيام لإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من النازحين. هذا وقال مدير الدفاع المدني في غزة إن الاستجابة الإنسانية لا تتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكزه عن العمل. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمام منزل عائلة المصري في حي الصبرة والتي قتل أفرادها حرقا من جراء قصف إسرائيلي.
5: انطلاقا من مسؤولياتنا نضع المجتمع الدولي ومنظمات الإنسانية والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمام مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية، ونوجه الرسالة الإنسانية الآتية: أولا، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إنسانية مروعة بحق أسرة كاملة آمنة في بيتها، مما أدى إلى موت جميع أفرادها حرقا. ثانيا، إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية.
0: قال رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج لوكالة الأناضول إن المخاطر الصحية والبيئية تتزايد من جراء انتشار القوارض والحشرات في المناطق السكنية ومخيمات النزوح، داعيا الجهات المانحة لتوفير نحو 100 طن من المبيدات بصورة عاجلة للحد من تفاقم الأزمة الناجمة عن تراكم النفايات والركام في القطاع.
6: هذه فعالية ذات أهمية خاصة تقدم دعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محاولة لتخفيف الأضرار الناتجة عن الأضرار الصحية والبيئية التي تسبب فيها انتشار القوارض والحشرات في جميع مدن قطاع غزة. نحن نقدر عاليا هذه المبادرة، نأمل استمرارها ونطلب أن يتم توفير المزيد من هذه المساعدات.
0: أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن أكثر من 40 صحفيا من الجرحى والمرضى يحتاجون إلى سفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، محملة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية منعهم من ذلك رغم وجود تقارير طبية تؤكد حاجتهم للعلاج.
7: على أنفسنا أن يقضي زكريا.
8: يعني بالتأكيد هذه الفعالية تأتي في إطار تضامن نقابة الصحفيين الفلسطينيين مع الزملاء الكبار والجرحى والمرضى من الصحفيين الذين يمنعهم الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة من السفر. نحن نعتقد أن هناك استهداف للزملاء الصحفيين سواء في الميدان أو حتى أولئك الصحفيين مؤسسين نقابة الصحفيين والجرحى، يريد الاحتلال الإسرائيلي تصفية الحساب معهم من خلال منعهم حتى هذه اللحظة من السفر.
9: لابد أن يكون هناك إجابة في الدرجة الأولى، معية مكافحة الفساد لجائزة للصحفيين والصحفيات.
10: أنا بتمنى أني أحصل على حقي كأي إنسان طبيعي، كأي مواطن مريض. إحنا الناس كلها السفر إلها طبيعي، إلا إحنا صار يعني جزء من أحلامنا وأمنياتنا إنه نسافر عشان نتعالج، وهذا أبسط حقوقنا.
7: أن ما يجري على معبر رفح هو استكمالا للجريمة.
0: دوليا حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي مارك روبيو من استمرار تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا خلال لقائهما على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا في الفلبين. أوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف اعتبر استمرار إمداد كييف بالأسلحة أمرا غير مقبول، منتقدا ما وصفه بسياسة الدول الأوروبية المزعزعة للاستقرار في سعيها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومجددا استعداد بلاده للتوصل إلى تسوية سياسية دبلوماسية للنزاع المستمر منذ نحو 4 سنوات. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات بطائرة مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت، إضافة لاستهداف برج اتصالات ردا على ما وصفه بهجمات أمريكية على أبراج اتصالات داخل إيران. وقال الحرس الثوري إن الهجمات استهدفت مستودعا للمعدات العسكرية ومنظومة دفاع جوي من طراز باتريوت، وحظيرة تضم طائرات مسيرة من نوع MQ-9 داخل قاعدة علي سالم الجوية. وأضاف أن الهجمات طالت مواقع تتمركز فيها قوات أمريكية داخل معسكر العديري إلى جانب حظيرتين للمروحيات، مدعيا سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمريكية وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات والطائرات المسيرة. قالت وكالة الأنباء السعودية أن سفينة مملوكة للسعودية تعرضت لاستهداف في أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق في مقدمتها من دون أي إصابات. وأكدت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول في الهيئة العامة للنقل سلامة جميع أفراد الطاقم، مشيرا إلى أن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية. شددت الوكالة على أن هذه الاستهدافات تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها، من دون أن تذكر تاريخ استهداف السفينة أو الجهة المسؤولة عنها. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن المملكة العربية السعودية تعد شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه من المنطقي الدخول في اتفاق نووي مع الرياض. وأوضح روبيو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بقمة أسيان أن واشنطن تسعى لأن تكون الشريكة المفضلة في اتفاقيات الطاقة النووية، مشددا على أن أي اتفاقية نووية تبرم مع السعودية أو غيرها من الدول ستخضع لضمانات صارمة وستعرض على الكونغرس لمراجعتها والإقرار بشأنها. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، يلقاكم الزميل فرات على رأس الساعة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم، شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفوربي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: معرض إعمار سوريا يفتح أبواب الاستثمار بمشاركة دولية واسعة، والمحروقات تفتح باب التساؤلات بعد ارتفاع الأسعار وشكاوى البنزين الرديء، وبين الفرص الاقتصادية ومخاوف الوقود نرصد المشهد من مختلف جوانبه، ونضع هذه الملفات اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: وصاري عيط للرجال اللي أخذني، قال لا تأخذ ماما، رجعت لعند ابني قلت له ما حطول ماما. إذا كان في أمل تطلع من هنا يكون ما عاد في طلعة. زوجي أخذوه كان حدث 16 سنة كان عمره. أول مرة ما طلبت شيء إلا إني أشوف صورة ابني. كان المحقق بس طلعت البنت بالكريدور على أساس إنه خلص التحقيق، مشي يطلع يركض وراها يضربها بظهرها ينزل كرفتها على الدرج.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدين لهذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. هيئة العدالة الانتقالية تشير إلى أهمية الإجراءات التي شهدتها جلسة محاكمة أحمد حسون، وتتحدث عن وجود أدلة رقمية ومذكرات خطية تثبت وقائع الدعوى. الأمم المتحدة تزيل 570 ألف طن من الأنقاض بحلب ودير الزور وحمص وريف دمشق بدعم كوري، والمشروع يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية. مباحثات مع شركة تركية وكويتية لتطوير مطار دير الزور الدولي، وتلفزيون سوريا يرصد انتهاء أعمال ترميم المطار. جماعات متطرفة تدفع آلاف المستوطنين إلى اقتحام الأقصى، وشرطة الاحتلال تشدد القيود على المصلين.

أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. أعلنت المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا والتابعة للأمم المتحدة عن إحراز تقدم جديد في ملف كشف مصير المفقودين والمختفين قسرا عقب الانتهاء من معالجة وتحليل أكثر من 75,000 وثيقة جرى جمعها. وأكدت المؤسسة أنها دمجت قواعد بيانات واسعة وطورت أدوات تحليل تربط المعلومات المتعلقة بآلاف الحالات، بما يرسخ نهجا قائما على دراسة الأنماط والروابط بين المعلومات المتاحة. وأضافت أن المؤسسة عملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين بما يتوافق مع المعايير الدولية. انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة مفتي نظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، وحددت المحكمة 30 من تموز الجاري موعدا للجلسة المقبلة. ويواجه حسون لائحة من التهم تضمنت إقامة علاقات واسعة خارج الإطار الرسمي مع أركان النظام المخلوع وعلى رأسهم بشار الأسد وعلي مملوك وضباط آخرين من النظام المخلوع، إضافة إلى التحريض على العنف والتهجير عبر محاضرات وتصريحات إعلامية. هذا وأكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على الأهمية الإجرائية والقانونية التي شهدتها جلسة محاكمة المتهم أحمد حسون، والتي قدمت خلالها جهة الادعاء أدلة رقمية ومذكرات خطية تثبت وقائع الدعوة. وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة رضيف مصطفى إن قرار المحكمة بإجراء خبرة فنية على التسجيلات المرئية بناء على طلب الدفاع يعكس حرص القضاء على سلامة الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف. وأشار مصطفى إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على المضمون القانوني للفيديوهات كأدلة دامغة تثبت تورط المتهم في الخطاب التحريضي، مشددا على أن مسار العدالة الانتقالية يقوم على التثبت الفني والقانوني لبناء أحكام قضائية عادلة.

0: انضم الينا الان عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني معي من العاصمه السوريه دمشق. اهلا ومرحبا بك سيد عبد الرحمن. بدايه يعني ما الذي يمكن ان يعني يحكم به احمد حسون في خلال هذه الجلسه الثالثه التي انتهت طبعا لمفتي النظام المخلوع احمد بدر الدين حسون؟ ما الذي نتوقع من ضمن طبعا مجموعه الاتهامات الموجهه له أن يكون الحكم الصادر بحق الرجل؟
1: نعم، الله يعطيكم العافية. طبعا من ضمن الاتهامات موضوع التحريض على القتل والتواطؤ على القتل وتبرير القتل، كل هذه قد تنصب تحت يعني جرائم يعني المفضية إلى القتل والتسبب به أو التحريض عليه، وهو جرم مستقل عن جريمة القتل ويعاقب بنفس العقوبة. فالمحرض هو له عقوبة الفاعل الأصلي، وبالتالي من الممكن أن يكون حكم الإعدام شنقا على هذا المتهم.
0: بخصوص الأدلة التي ظهرت أيضا سيد عبد الرحمن، والتي يعني تحدث عنها رديف مصطفى مدير إدارة المساءلة والمحاسبة على قضية الخبرة الفنية على التسجيلات المرئية بناء على طلب الدفاع، هذه كم يمكن أن تدين لربما أحمد حسون؟ وما رأيك في هذه الأدلة التي ظهرت أيضا؟
1: طبعا يعني من ضمن الأدلة التي يسوقها الادعاء، ادعاء العام والادعاء الشخصي، هناك مقاطع مرئية ومسجلة بالإضافة للشهادات المتواترة والوثائق الأخرى. طبعا إذا ثبتت هذه الوثائق، هذه الفيديوهات التي يصرح بها بالتحريض ويصرح بها بتبرير جرائم القتل، هذه تكون من أحد أقوى الأدلة التي يمكن أن يدان بها المتهم. طبعا المحكمة طلب جهة الدفاع عن المتهم طلبت إجراء الخبرة الفنية للتحقق من سلامة هذه التسجيلات وصحتها، إن كانت حقيقية أو مفبركة أو ذكاء اصطناعي أو غير ذلك. والمحكمة استجابت بشكل سريع لطلبات الدفاع، وهذا حق يعني حق للدفاع، حق مقدس أن يقدم دفاعه، وإن كان طلبه منتج في الدعوة ومهم في الدعوة ومؤثر على الدعوة فعلى المحكمة أن تستجيب له وتكلف الخبير المختص بإجراء الخبرة الفنية على هذه المقاطع وعلى هذه على الفلاشة وعلى يعني الجهاز المقدم إلى المحكمة للتحقق من صدقية هذه التسجيلات.
0: طب ألا يكفي لربما سيد عبد الرحمن المقاطع المسجلة لأحمد حسون حينما كان يعني على زمن النظام المخلوع يعني يوجه رسائل تحريضية ضد السوريين ويحرض على القتل؟ ألا ليست هذه أدلة كافية مثلا؟ هكذا يتساءل البعض.
1: طبعا اليوم جهة الدعاء العام هي جمعت مجموعة من هذه المقاطع، سواء كانت على المواقع يعني على الشبكة العنكبوتية، بثت سابقا على التلفاز، موجودة على اليوتيوب، موجودة على وسائل أخرى، محفوظة في لدى بعض الجهات، لدى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وغير ذلك. فجمعت هذه الأدلة ووضعت في ذاكرة قرص ذاكرة خاص وقدمت إلى المحكمة كدليل رقمي مرئي. هنا طلب الدفاع أن تجري تحقق هل هذه المقاطع حقيقية وصادرة عن المتهم أم أنها مفبركة. هذا له حق هو أن يطالب بهذا الموضوع، وبالنهاية المحكمة تستند إلى أدلة محددة. فهذا الدليل الرقمي ما دام الدفاع أنكره فيجب المحكمة أن تخصص يعني خبراء يقدمون يطلعون على هذه المقاطع وهذه التسجيلات ويقدمون تقرير خبرتهم أنها تسجيلات صحيحة منشورة في مواقع معينة لها مرجعية، ليست معالجة بالذكاء الاصطناعي، ليست مفبركة، وعندها يصبح دليل يؤخذ به مثل باقي الأدلة. نعم.
0: يعني كم لربما نتوقع أن تدوم هذه الجلسات سيد عبد الرحمن بناء على كل الأدلة المقدمة والتهم موجهة لأحمد حسون؟
1: نعم، إذا تم نحن استكملنا موضوع الشهود، اليوم ننتظر تقرير الخبرة الفنية التي كلفتها المحكمة بخصوص هذه المقاطع. يبقى للدفاع مذكرته الأخيرة أو قد يطلب سماع شهود. فأنا أتوقع يعني هناك يعني حوالي جلستين أو 3 جلسات ثم ترفع القضية للحكم. نعم.
0: طيب بالنسبة لموضوع الشهود، كيف يتم يعني بحسب خبرتك اختيار الشهود لمثل هكذا قضايا سيد عبد الرحمن؟
1: طبعا اليوم في القضاء الجنائي موضوع الشهود هو موضوع واسع، والمحكمة ليست يعني ملزمة بأقوال الشهود إلا إذا اقتنعت بها. هناك شهود الادعاء وهناك شهود الدفاع، فاليوم كل طرف هو الذي يختار شهوده ومرجعية هذه الشهود. فاليوم المحكمة تنظر هل هذه الشهود علاقة قرابة، علاقة صداقة، علاقة وثيقة أو علاقة عداوة، يعني كل ذلك قد يكون يؤثر في قناعة المحكمة. فتنظر أيضا إلى يعني الحالة الاجتماعية، إلى المرجعية، إلى كافة الارتباطات مع أطراف الدعوة، ثم تنظر إلى الوقائع، هل كانت مشاهدة بالعين المجردة، هل هي قيل عن قال، هل التفاصيل واضحة. فبناء على ذلك تبني المحكمة قناعتها بالشهود سواء من الناحية الشخصية أو الموضوعية.
0: أشكرك جزيلا عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني، كنت معي من دمشق. قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتلفزيون سوريا إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيصل إلى سوريا مساء غد الجمعة، ويلتقي الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة له منذ توليه منصب الأمين العام. وبحسب الأمم المتحدة فإن غوتيريش سيؤكد على دعمه لسوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، كما سيزور مقر قوات الأمم المتحدة الأندوف على خط الاشتباك بين سوريا والجولان المحتلة.
2: في زيارة هي الأولى للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ توليه منصبه عام 2017 بعد زيارة بان كي مون إلى دمشق في كانون الثاني 2009، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى دمشق مساء الجمعة تلبية لدعوة من الحكومة السورية، من المقرر فيها أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني وعددا من كبار المسؤولين في إطار مباحثات تتناول تطورات المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الأمم المتحدة أكدت أن الزيارة تأتي في مرحلة تصفها بالحاسمة في تاريخ سوريا. سيجدد غوتيريش معها التزام المنظمة بدعم الحكومة والشعب السوري مع التشديد على احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب بحث ملفات التعافي والاستقرار والتعاون مع الأمم المتحدة. ويشمل برنامج الزيارة بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى زيارة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، في خطوة بحسب مراقبين تعكس استمرار انخراط المنظمة في الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية والضغط تجاه الرغبة الدولية في التمهيد لموقف دولي حازم تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وانتهاكات مستمرة في ريفي القنيطرة ودرعا. وهذا ما يطرح علامات استفهام حول ما يمكن أن تشكله الزيارة من زخم وضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الملف، إلى جانب ما تحمله الزيارة من دلالات سياسية وبعد دبلوماسي في ظل تنامي التواصل بين دمشق والأمم المتحدة وسط مساعي لتعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار وإعادة التعافي بعد سنوات من الحرب.
0: دانت مصر بشدة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية مطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من جميع الأراضي التي تحتلها. وأكد السفير المصري لدى أنقرة وائل بدوي في تصريحات لوكالة الأناضول على ضرورة التزام إسرائيل باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. ناقش أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حمص خلال لقاء حواري برعاية مديرية الشؤون السياسية، أبرز مخرجات الجلسة الأولى للمجلس وأولويات المرحلة المقبلة. وسط مداخلات من الحضور تناولت تطلعات السوريين ودور المجلس في المرحلة المقبلة.
3: قانون العمل والعاملين، لان كنا طالعين من حرب عالميه.
4: انا بدي اصلح نص بس انا فكر.
5: قمنا حقيقه بهذه الجلسه بين اعضاء مجلس الشعب وبين نخب محافظه حمص مدينه وريف، بغيت بدايه تعريف الناس باعضاء مجلس الشعب الذين قام بتسميتهم السيد الرئيس، ليعرفوا امكانياتهم ولماذا حظوا بهذه المكرمه من السيد الرئيس اولا، ثم زياده التواصل بين اعضاء مجلس الشعب والنخب الحمصيه لنعرف فعلا ماذا جرى بعد الجلسة الأولى، الانتخابات التي حصلت في مجلس الشعب، التحديات، الواقع والمأمول. حقيقة من الواجب علينا أن نعرف واقعنا صحيح، وأن نتجنب رفع سقف التوقعات الذي قد يضر بنا كمجتمع لاحقا إذا لم نفهم حقيقة مدى إمكانية أو تحقيق مجلس الشعب للغايات المزدائرة.
0: أعلن مصرف سوريا المركزي أن 7 أيام فقط تفصل عن انتهاء المهلة المحددة لعمليات استبدال العملة، داعيا المواطنين إلى استكمال إجراءات الاستبدال بسرعة قبل انقضاء الفترة. ولم يوضح المصرف في الإعلان الأخير تفاصيل إضافية بشأن تمديد المهلة أو الإجراءات التي ستتبع بعد انتهائها، في وقت يواصل فيها المواطنون مراجعة المراكز المعتمدة لإتمام عمليات الاستبدال. هذا وأعلن حاكم المصرف محمد صفوت رسلان في وقت سابق أن المصرف أنجز استبدال ما يقارب 80% من العملة المتداولة، مؤكدا أن العملية تأتي ضمن خطة إصلاحية هدفها تحديث النظام النقدي وتعزيز الثقة بالقطاع المالي. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن فروقات سعرية تجاوزت 14 مليار ليرة في عقود توريد مواد لمؤسسة المياه بمحافظة طرطوس خلال عام 2024. وأوضحت الهيئة في بيان أن تحقيقات موسعة شملت تدقيق أكثر من 9000 عقد نفقة كشفت عن فروقات كبيرة بين الأسعار المقيدة في سجلات المؤسسة والأسعار الفعلية المتداولة في السوق، وذلك بعد التحقيق مع 152 متعهدا ثبت علمهم بالتلاعب بالأسعار، إضافة إلى إهمال الإدارة السابقة ولجان الشراء في متابعة العقود. وألزمت الهيئة المتعهدين بسداد الفروق المالية، حيث تم تحصيل معظم المبلغ في حين ما يزال أكثر من 500 مليون ليرة قيد التحصيل، مع فرض عقوبات قانونية بحق المسؤولين والإدارة المعنية. أصدرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس تعليمات بمنع النزول إلى البحر بشكل قاطع، وذلك لخطورة الأمواج البحرية اعتبارا من اليوم الخميس حتى يوم غد الجمعة. وقالت المديرية أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي نتيجة الأحوال الجوية السائدة وما تشكله من خطر مباشر على السلامة العامة والأرواح، ونظرا لقوة وارتفاع الأمواج البحرية. مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة طرطوس تتزايد شكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة ومبالغ السلف في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يجعل تأمين منزل مناسب تحديا متزايدا أمام كثير من الأسر.
6: ارتفاع مستمر في إيجارات المنازل في محافظة طرطوس بدأ يثقل كاهل المواطنين في ظل شكاوى متكررة لا تجد صدى لدى الجهات المعنية، ويجد كثيرون أن بدلات الإيجار باتت تفوق قدرتهم المادية وتستنزف جزءا كبيرا من دخلهم الشهري.
7: عم دور على بيت الأجار ما عم لاقي أبدا، أقل بيت عم يطلبوا 2.5 مليون 3 ملايين، طبعا بالرمق الشرقي وبالعريض تمام، وحتى عم يسأل بالرادار ما عم لاقي، كلياته الغرفة لحالها 800-900 ألف عم ياخذوا.
8: أجورات عالية كتير، يعني بالنسبة للأجار غرفة وصالون أخذن أنا ب 700 أو 800 ألف، يعني أنا أخذن ب 800 ألف أجار، يعني 800 ألف كتير بالنسبة لغرفة وصالون. وبالنسبة للمناطق الثانية يعني كمان غرفتين عم يوصل أجار للمليون ونص للمليونين بالشهر، هاي بدون أي شيء يعني. بالنسبه انا شغيل يعني عامل على بسطة درة وفول يعني يا دوب طالع لقمه الاكل لاولادي لحتى ادفع ايجار بيتي مثلا 800,000.
6: لا تقتصر المشكله على غلاء الايجارات فحسب، بل تشكل مبالغ السلف المطلوبه عبئا اضافيا، وتعزى هذه الازمه الى الاقبال المتزايد خلال موسم الصيف وارتفاع الطلب وسط غياب الرقابه وترك تحديد بدلات الايجار وفق ما يهواه اصحاب المنازل.
9: صاحب الرزق او صاحب الشقه او هيك هو المسؤول الاول والاخير طبعا عن غلاء الايجارات، والطلب الزائد كمان له علاقه كبيره، كمان له دور كبير. بس مقارنة بالأسعار مثلا إكساء البيت أو صيانة البيت بعد عقد كل الأجار، طبعا كمان معذور صاحب البيت. يعني
6: يبقى تنظيم سوق الإيجارات عبر تشريعات واضحة مطلبا ملحا للحد من فوضى الأسعار وضمان حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين.
10: تتزايد شكاوى أهالي محافظة طرطوس من ارتفاع إيجارات المنازل وسط غياب واضح لضبط سوق العقارات، ما يفاخم الأعباء المعيشية على المستأجرين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: يتكبد مزارعو الخضروات في محافظة درعا خسائر كبيرة نتيجة تدني أسعارها، نتيجة لزيادة الكميات المطروحة في السوق مع قلة الطلب، في حين يعزو مسؤولون في مديرية زراعة درعا ما حصل إلى عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، إضافة إلى عدم وجود قنوات لتصريف الإنتاج كالمعامل أو التصدير للدول المجاورة.
11: لم تأتي رياح موسم الخضروات الصيفية بمثل ما اشتهت سفن نزار. في معادلة زراعة الخضروات تكون وفرة الإنتاج بالتوازي مع انخفاض الأسعار عبئا على المزارع. غياب التخطيط الزراعي للموازنة بين حجم الإنتاج واحتياج السوق وضعف بنية التخزين والتصنيع حرم المزارعين من الاستفادة من فائض الإنتاج.
12: والله خيبة الأمل كبيرة والمخاسر كبيرة، يعني السنة تكلفة عالية والرزق انباع برخص، يعني كان الخيار ب2000 وب3000 و5000 ما بيجي بشغل الله، يعني أنا ضامن البير ب6000 دولار و500 والأرض ما أخذت دلم ب400، تكلفة بستاني هذيك مرة حسبته طلع ب150 مليون، أنا من 150 يجوز ضاب لي 90 مليون، خسارتي فوق 60 مليون، يعني خسارة فادحة، يعني إحنا مع الزراعة شبه بسورة قريب تفشل.
11: يتدفق ما يحصده المزارعون ليتراكم في أسواق الهال، محدودية الطلب مقابل كثرة العرض هوت بالأسعار بشكل ملحوظ ووسعت الخيارات لدى المواطنين وأصحاب المحال على حد سواء، مع انخفاض وصل إلى عشر السعر الذي كانت عليه المواد خلال فصل الشتاء.
13: تصريفنا طن خيار، المزارع عم يجيب لك 5 طن خيار، إجباري أسعاره راح تنزل، يعني هاي شيء مفروغ منه. نحن مزارعنا عندنا بحوران ما عنده خطة زراعية، مزارعنا عم يجيب بزرع بدال الدلم 20 دلم 30 دلم، إجباري بده يصير كساد بالأسواق. وهون إذا غلينا بضاعة، بالنسبة إحنا للتجار هون سوق، إذا غلينا بضاعة هالمزارع المواطن بده يقلب علينا، وإذا وسطينا بالأسعار المزارع بده يقلب علينا بنفس الشيء.
14: بالموسم الشتوي موسم البضاعة الساحلية كنت أجي بتشين مشان ألحق خضرتي، أجي على الساعة 6:30 ما ألحق خضرة، ما يعني بالموت تلاقي بضاعتنا البندورة الخيار كاملة الموسم الساحلي. اليوم البضاعة الحورانية عم باجي هاي الساعة 10:30 عم باجي حملت بندورتي وحملت خياري وحملت بضاعتي كاملة، والسوق ملان وبضاعة ملانة وكساد بالأسواق.
11: بأكثر من 300,000 طن يقدر إنتاج محافظة درعا من الطماطم، كما تنتج المحافظة أكثر من 100,000 طن من البطاطا، وهو ما يعتبر فائضا عن حاجة السوق المحلية.
15: بين عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية وعدم وجود قنوات أخرى لتصريف الإنتاج خارجية كانت أو عبر المعامل أو حتى غرف التبريد، تجاوزت كميات الخضروات المعروضة حجم الطلب المحلي فانهارت الأسعار وتكبد المزارعون خسارة فادحة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: لم تكن العودة إلى مدينة لطامنة بريف حما الشمالي نهاية لمعاناة كثير من الأهالي، إذ حال الدمار الواسع الذي طال منازلهم من استقرارهم فيها، ومع غياب مشاريع إعادة الإعمار اضطرت عائلات إلى اتخاذ الكهوف والخيام مساكن مؤقتة بانتظار حلول تعيد إليها حقها.

0: يتبقى منه سوى الأنقاض.
1: عايشين بهالمغارة، إن لله وإنا إليه راجعون، أشو بدنا نسوي؟ لا في حد يساعدنا بخرجي مصاري، ولا في إلا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، غير هيك ما عندي.
0: ثمة حكاية أخرى هنا، لكن مشهدها أكثر قسوة. العم ياسر يودع آخر ما تبقى من المنزل الذي احتضنه وعائلته لسنوات طويلة. الأرض هي نفسها، لكن المأوى تغير. كهف مليء بالرطوبة يسكنه العم ياسر، وخيمة لا تقي درجات الحرارة المرتفعة لأبنائه.
2: ساكنين نحن هلق أنا والعائلة كلها وأولادي بالمغارة. الله يكون بوضع الناس، يكون بالهون. والله الوضع صعب على كل الناس، تهجرت الناس ورجعت تلاقي هون الوضع مأساوي لكل الناس، وعايشين بالمغارة هون العقارب حياي، الوضع صعب.
0: أكثر من 800 عائلة في مدينة لطامنة تعيش اليوم بين الخيام والكهوف بعدما عادت من مخيمات الشمال السوري. سوء الأوضاع المعيشية والدمار الكبير حال دون إعادة إعمار معظم المنازل. الجهات الحكومية تسعى لتحسين الواقع الخدمي، في حين تبقى إعادة الأعمار المطلب الأكبر والأهم بالنسبة للأهالي. عودتهم إلى مدينتهم من مخيمات النزوح لم تنهي معاناتهم، بل كانت بداية مرحلة جديدة من التحديات. منازل مدمرة وخيام وكهوف تحولت إلى مساكن مؤقتة بانتظار حلول تعيد إليهم الحد الأدنى من مقومات الحياة. على أسوة التلفزيون سوريا، ريف حماد الشمالي.
3: انطلقت في مستشفى دبا الجامعي حملة طبية توعوية أو تطوعية لإجراء جراحات نوعية للعين باستخدام المجهر. تنظمها الجمعية الطبية السورية الألمانية بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف تقديم خدمات جراحية متخصصة ودعم القطاع الصحي في المحافظة.
4: نقوم الآن بحملة طبية في مدينة إدلب الغالية لمدة 3 أيام من أجل تشخيص وعلاج حالات الحول النوعية المعقدة المحولة من عدد من الزملاء في المحافظة والمناطق المحيطة بها، وإن شاء الله سيكون هناك حملات مشابهة في المستقبل. الحملة هذه تستغرق 3 أيام، بدأت منذ قبل أمس، واليوم هو آخر يوم في هذه الحملة، وقد قمنا الحمد لله بفحص عشرات المرضى من حالات الحول النوعية وإجراء عدد كبير من الحالات الجراحية أيضا للحالات التي تحتاج إلى عملية جراحية. وإن شاء الله نتمنى أن نكون قدمنا شيء لبلدنا الحبيب، للمرضى وللأطباء المقيمين، من أجل استمرار عملية التعليم الطبي المستمرة.
3: أفادت مديرية إعلام الحسكة بإطلاق وزارة الصحة حملة تلقيح مجانية ضد مرض الحصبة في المحافظة اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 10 أيام. وأوضحت المديرية أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات، داعية الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم إلى أقرب فريق تلقيح. هذا وأشارت إلى أن الحملة ستشمل منطقتي الحسكة ورأس العين، وشددت على أهمية الالتزام ببرنامج اللقاحات لحماية الأطفال وتعزيز الصحة العامة. قال برنامج الأمم المتحدة للمائي أنه نفذ مشروعا بالشراكة مع جمهورية كوريا لإزالة 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق. وأوضح البرنامج أن المشروع يشمل إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية والتوعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى إعادة تدوير الركام واستخدامه في أعمال إعادة التأهيل. وأشار إلى إعادة تدوير أكثر من 15 ألف متر مكعب من الأنقاض، مما أسهم في إنتاج 123 ألف قطعة بناء وإعادة فتح نحو 10 كيلومترات من الطرق. هذا ولفت التقرير إلى أن المشروع وفر أيضا فرص عمل من خلال برامج النقد مقابل العمل، حيث شارك أكثر من 1300 شخص في عمليات إزالة الأنقاض، ما أسهم في دعم أكثر من 6000 فرد من أسرهم.

0: لمعلومات أوفى عن هذا الموضوع انضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب، وأنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا من حمص. أهلا بكما. أبدأ معك إبراهيم، ما التفاصيل لديك بخصوص هذا المشروع أو البرنامج الذي قامت به الأمم المتحدة؟
1: مساء الخير. حقا فيما يتعلق بإزالة السواتر الترابية، نحن نتحدث اليوم عن قسم كبير من السواتر الترابية التي أزيلت خلال الفترة الماضية، والمشروع الأخير الذي تم إطلاقه من قبل محافظة حلب بالشراكة مع وزارة الدفاع وأيضا مع الدفاع المدني السوري والخدمات الفنية ومجموعة أيضا من المؤسسات تتعلق بهذا المشروع الضخم الذي يستهدف فعليا إزالة السواتر الترابية من المناطق التي بدأ السكان بالعودة إليها. نتحدث اليوم عن قسم في مدينة حلب، والقسم الآخر في ريف حلب انطلق قبل فترة تحت عنوان صدى الصمود. هذا المشروع الذي يستهدف حوالي 200 كيلومتر من مناطق انتشار السواتر الترابية بشكل أساسي في هذه المناطق، بما يمكن السكان من العودة إلى هذه الأراضي الزراعية وزراعتها من جديد، وأيضا يمكن السكان من تجنب المخاطر. نتحدث حقيقة عن مشروع مزدوج لا يتعلق فقط بإزالة السواتر الترابية التي تعتبر عائق دون عودة السكان أو دون ممارسة الحياة الطبيعية، بل أيضا قسم كبير من هذه السواتر الترابية فيها مخاطر تتعلق بألغام أو ذخائر غير متفجرة. حقيقة مشاريع الأمم المتحدة التي بدأت قبل فترة فيما يتعلق بإعادة الحياة والاستقرار إلى الكثير من المناطق التي هجر منها السكان خلال الفترة الماضية تتعلق بشكل أساسي بدعم المشاريع التي تتعلق بإزالة السواتر، وأيضا بمشاريع تتعلق بإعادة الاستفادة من هذا الركام وهذه الظروف التي كونت خلال الفترة الماضية بمشاريع تفيد السكان بشكل أساسي، وهي حقيقة تكرار لنموذج حصل في مناطق شمال غربي سوريا في الفترة السابقة نتحدث عنه بشكل مستمر. عندما حصل الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الشمالية غربية من سوريا وبدأت فعليا هذه المشاريع تأخذ طابع إعادة حركة الحياة إلى طبيعتها السابقة، وأيضا عملية الاستفادة من كل ما تعلق خلال الفترة الماضية بسواتر ترابية وبأنقاض وبمخلفات وأيضا حتى ب
0: في حلب تحديدا. إبراهيم، أين تركزت هذه الأعمال؟
1: بالتأكيد اليوم نتحدث عن حلب، هناك القسم الأكبر من عمليات إزالة الأنقاض والسواتر تركزت خلال الفترة الماضية بالمنطقة الشرقية من حلب والمنطقة الوسطى وأيضا محيط حي الشيخ مقصود والأشرفية، وأنا حاليا أقف في القسم الشمالي من حلب. هنا بدأت حقيقة الحملة الأضخم، لا أدري إن كانت الكاميرا قد تفسح المجال أو أستفيد منها برصد جزء من المشهد، وهنا فعليا الحملة الأضخم التي ستستمر 70 يوما. هذا الحملة ستستهدف فعليا المنطقة الواصلة بين دوار ليرامون بحلب أطراف الشيخ مقصود ووصولا حتى عزاز في ريف حلب الشمالي. 70 يوم سوف يتم فيها استهداف 200 كيلومتر من مناطق انتشار السواتر الترابية والأنقاض وتقطيع الطرقات بشكل كبير، وبالتالي هناك نشاط مكثف لخمس جهات: محافظة حلب، الخدمات الفنية، الدفاع المدني السوري، وأيضا وزارة الدفاع وغيرها حقيقة من جهات تعمل بشكل مكثف على أن يكون هناك بعد 70 يوم إنهاء لحالة السواتر الترابية. سأتحدث حقيقة ليس فقط عن المشروع بحد ذاته بل عن انعكاساته.
0: طيب سأعود لك إبراهيم، ولكن بداية دعني أنتقل إلى أنس لأرصد أيضا الواقع في حمص، ويعني أين تركزت أيضا أعمال إزالة الأنقاض والسواتر أيضا في محافظة حمص أنس؟
2: نعم فرات، إزالة الأنقاض أو مشروع إزالة الأنقاض المطلق هو كان قد استهدف ما يقارب 570 طن من الأنقاض، إضافة إلى تدوير بعضها، وأيضا استهدف الأحياء المدمرة وأحياء حمص القديمة، إضافة إلى بعض المناطق الريفية التي شكلت حولها السواتر الترابية من قبل النظام السوري السابق، والتي كانت هي عبارة عن جدار فصل هذه السواتر في بعض المناطق، إضافة إلى بعض المناطق التي استملكها النظام إضافة وقام بتحويل هذه سكنات عسكرية. هذا المشروع فرات له أثر على ما يقارب 400,000 من الأهالي أو من المواطنين العائدين إلى مناطقهم. أغلب هذه الأعمال تركزت في المناطق التي عادت أهاليها إليها مجددا لتعود الحياة والروح إلى هذه المناطق.
0: ستستمر هذه الأعمال أنس تقريبا كم يوم بحسب هذا المشروع؟
2: نعم ستستمر هذه الأعمال. هذا المشروع هو على عدة دفعات، كان سابقا قد استمر لقرابة الشهر. الآن سيستمر هذا المشروع في بعض مناطق حمص ثم الانتقال إلى بعض المناطق في مناطق ريف حمص.
0: طيب سأعود إليك إبراهيم، كنت تتحدث أيضا في نقطة أخرى بخصوص هذا المشروع والأماكن التي سيشملها طبعا في موضوع إزالة الأنقاض.
1: بالتأكيد حقا عملية إزالة الأنقاض وإزالة السواتر الترابية هي مجموعة من المشاريع التي انطلقت في حلب في المدينة وأيضا في الأرياف بالعموم، وبالتالي هناك حقيقة نشاط لمجموعة من المشاريع لا يكاد حقيقة واحدها يميز عن الآخر. نتحدث اليوم في ريف حلب الشمالي، عندما بدأت حملة صدأ الصمود قبل 10 أيام والتي ستستمر تقريبا كما ذكرت 70 يوم، ستستهدف خط بطول 200 كيلومتر. ما هو حقيقة المشهد في هذا الخط؟ يعني اليوم استغرب أحدهم أن في ريف حلب الشمالي هناك سواتر بطول 200 كيلومتر، وما هو حال السكان الذين عادوا خلال الفترة الماضية؟ عاد السكان حقا إلى مناطق تل جبين ومسقان ورتيان وحيان وحريتان وعندان وعزاز وكل هذه المناطق، أطراف عزاز وكل هذه المناطق تل رفعت التي يعني هجروا منها خلال الفترة الماضية، لكن المشهد كان مؤلما فيما يتعلق بوجود عوائق كثيرة تحول دون.
0: شكرا، سأكتفي بهذا القدر.
1: وأيضا
0: نعم، شكرا جزيلا لكم إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب، وأنس إدريس من حمص. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع وفد من شركتي الروضان والمطوع القابضة الكويتية وشركة ليماك التركية آليات تطوير وتوسعة مطار دير الزور الدولي في إطار جهود تحديث البنية التحتية لقطاع الطيران المدني. واستعرض وفد الشركتين خطة أولية لتطوير المطار تتضمن توسيع مرافقه ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز القدرة على استيعاب النمو المتوقع في حركة النقل الجوي خلال المرحلة المقبلة. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية السورية في 17 تموز الجاري عن استئناف رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة الكويت ودير الزور اعتبارا من 3 آب المقبل. هذا وأنهت إدارة مطار دير الزور أعمال تأهيل وتجهيز المطار لاستعدادا لافتتاحه مطلع شهر آب المقبل. كاميرا تلفزيون سوريا زارت المطار ورصدت الجاهزية والتقت مديرة للحديث عن الاستعدادات النهائية للعودة للخدمة بعد سنوات من التوقف.
3: سوف يتم افتتاح مطار دير الزور بإذن الله في شهر آب المقبل. سوف يتم تسيير رحلات من قبل الشركة السورية للطيران بالإضافة لشركة الجزيرة من دولة الكويت إلى دير الزور بشكل مباشر بإذن الله تعالى. افتتاح مطار دير الزور يعتبر خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة للمحافظة والمنطقة الشرقية، حيث أن إعادة افتتاح هذا المطار سوف يساهم في تطوير المنطقة وتسريع أعمال إعادة تأهيل إعادة إعمار المنطقة بشكل كامل، بالإضافة إلى تأمين الخدمات اللازمة والضرورية لأهالي المنطقة الشرقية بشكل عام. تم بفضل الله الانتهاء من الأعمال الأساسية اللازمة لإعادة افتتاح مطار دير الزور، وشملت أعمال إعادة تأهيل كل من مدرج الطائرات وساحة وقوف الطائرات ومبنى الركاب، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية بشكل كامل. جميع أعمال إعادة التأهيل تمت وفق المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي. هذه المعايير مطابقة مع معايير هيئة الطيران المدني الدولي الإيكاو.
0: انضم إلينا الآن عهد أصليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور ليحدثنا عن وضع المطار وآلية إعادة هيكلة المطار من جديد. أهلا بك عهد، إذن إلى أين وصلت الاستعدادات في أعمال التأهيل وتجهيز مطار دير الزور؟
4: مساء الخير لك فرات والسادة المشاهدين. يعني مطار دير الزور الذي كان قد تعرض لعمليات تخريب خلال السنوات الماضية، ولعل أبرز عمليات تخريب التي جرت على هذا المطار والذي وكان يقسم إلى نصفين، نصف مدني والآخر عسكري، هي عندما سقط النظام واستولت قوات سوريا الديمقراطية على المطار لمدة 5 أيام، ويعني خرجت منه بعد تخريب كافة ما تبقى في هذا المطار من آليات ويعني معدات أو ما شبه ذلك. حقيقة المطار بدأت عمليات تأهيل منذ مدة طويلة للغاية وربما أكثر من عام، بدأت عمليات الترميم والتجهيز لهذا المطار من المدرج وصولا إلى يعني قاعات ويعني صالات يعني المسافرين وكذلك الأمر لأبراج المراقبة السور، كذلك الأمر بطول 12 كيلومتر فاصلة 300 متر تم تأهيله على سياجين ويعني يفصل بينهما ربما 10 أمتار بين السياجين. المطار الآن هو أصبح جاهز بشكل تام بنسبة 100% منذ ما يقارب ربما شهرين، وكان يستقبل طائرات خلال الفترة الماضية لكن ليست طائرات مدنية من محافظات أخرى أو دول أخرى، بل كان فقط يعني يستقبل الطائرات المروحية التابعة لوزارة الدفاع وكذلك الطائرات الرئاسية التي تصل إلى دير الزور عند حالات الطوارئ، لعل أبرزها زيارة الرئيس أحمد الشرق في ثاني أيام عيد الأضحى، زار المنطقة بطائرة حطت في هذا المطار، لكنه بحسب يعني القائمين عليه ومديره قالوا بأن يعني المطار يحتاج إلى يعني اللمسات الأخيرة كي يصبح جاهزا بالكامل. الآن بإمكاننا القول بأن المطار أصبح جاهزا بشكل تام وأنه خلال أسبوعين على أقصى تقدير سيفتتح هذا المطار برحلات أولية باتجاه الكويت بمعدل رحلتين أسبوعيا في يعني من مطار دير الزور إلى الكويت. وهنا يعني يجب أن نلفت الانتباه بأن أبناء دير الزور أو يعني ثلة أو مجموعة كبيرة من أهالي دير الزور يقطنون في الكويت وفي دول الخليج منذ عشرات السنين، وكان يعمل المطار في قبل الثورة أيضا لنقل أهالي المنطقة من الخليج إلى دير الزور خلال تلك الفترة، لكن منذ العام 2012 أصبح هو خط تماس مباشر مع الثوار واستمر على هذا الحال حتى أواخر العام 2017 لحين انتهاء يعني وجود الجيش الحر، ثم بعد ذلك تنظيم الدولة و يعني أصبح بمأمن بشكل كبير. خلال الفترة الماضية ما قبل سيطرة الحكومة على الضفة الأخرى من نهر الفرات كانت يعني نية أو احتمالية تشغيل المطار تعتبر متدنية للغاية، لأن قوات سوريا الديمقراطية كانت على الضفة الأخرى من نهر الفرات وتستطيع أن تطلق يعني إذا ما كانت يعني تحاول إسقاط أو استهداف أي من الطائرات كانت تستطيع على ذلك، لأن قاعدة كونيكو كانت تبعد عن مطار دير الزور باتجاه الشمال ما يقارب 4 كيلومتر فقط، وتحتاج الطائرة يعني التحليق بشكل دائري فوق مناطق سيطرة قسد، لكن بعد يعني انتهاء وجود قسد في الضفة الأخرى من نهر الفرات أصبحت الأعمال تتسارع يعني تارة بعد تارة، ويعني الآن يمكننا القول بأن المطار أصبح جاهزا وربما خلال الفترة القليلة القادمة يفتتح بشكل رسمي.
0: شكرا جزيلا. عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدأ شركة سان إكسبريس تركيا تسيير رحلات مباشرة بين أنطاليا وحلب اعتبارا من الأول من آب المقبل. أضافت الهيئة في بيان أن الشركة التركية ستبدأ اعتبارا من الثاني من آب تسيير رحلات مباشرة أخرى تربط إزمير بحلب في خطوة تأتي ضمن تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوسيع شبكة الوجهات من وإلى مطار حلب الدولي. اقتحم أكثر من 3000 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة في وقت يتوافد فيه مزيد من العداد منذ صباح اليوم تحت حماية من الشرطة التي فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين. وجاء الاقتحام استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، حيث رافقت الاقتحامات انتهاكات واسعة شملت أداء طقوس تلمودية بصوت مرتفع، كما شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الاقتحام. من جانبها حذرت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية الفلسطينية من أن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب دينية عبر استهدافها المسجد الأقصى، معتبرة ما يجري تعديا خطيرا على وضع المسجد التاريخي والقانوني. لمتابعة آخر التطورات تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا معي من القدس المحتلة. أهلا بك ريم. إذن مستوطنون يقتحمون أو يحاولون اقتحام المسجد الأقصى، ويعني هناك اتهامات بإشعال حرب دينية هناك في المنطقة، ما التفاصيل لديك ريم؟
5: بالفعل تراد هذا اليوم قد يكون اليوم الأخطر على المسجد الأقصى المبارك منذ احتلاله حتى هذه اللحظة. ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف هو أن 4288 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في ذكرى ما يعرف بخراب الهيكل. كانت بدأت هذه الاقتحامات منذ صباح اليوم على شكل مجموعات، كل مجموعة تضم 150 مستوطن من جهة باب المغاربة. الأخطر في ذلك أن من شارك في هذه الاقتحامات هو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأيضا عضو الكنيست عن حزب الليكود، بالإضافة إلى عدد من الحاخامات. وكان يتخلل هذه الاقتحامات الرقص الاستفزازي والغناء والسجود الملحمي ورفع الأعلام الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى الطقوس التلمودية، وكان تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وتحت حماية أيضا قوات إسرائيلية، وكان هناك استنفار أمني كبير في المنطقة، بالإضافة إلى تقييد منطقة البلدة القديمة بالكامل. هذه الاقتحامات جاءت على دفعتين أيضا فرات، دفعة صباحية وأيضا كان هناك دفعة بعد ظهر هذا اليوم. الخطير بالأمر أن الشرطة الإسرائيلية منعت المصلين من أداء صلاة الظهر لهذا اليوم إلا من أعمارهم فوق 80 عاما، بمعنى أنه فعليا لم يستطع عدد كبير من المصلين الذهاب إلى المسجد الأقصى المبارك، وهذا يشكل خطورة كبيرة حقيقة وسابقة أيضا. فرضت أيضا الشرطة الإسرائيلية إغلاقا تاما على المسجد وجواره أمام أصحاب المسجد من المسلمين تقريبا منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة. نستطيع أن نقول أن المسجد مغلق أمام المسلمين، أعداد قليلة جدا جدا من تمكن من الصلاة داخل المسجد من المسلمين، وبالتالي الاحتلال فعليا كما تقول وزارة الأوقاف ومحافظة القدس وأيضا الكثير من المختصين الذين حذروا من ذلك تفرض واقعا جديدا وهو التقصير الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك. منعت أيضا قوات الاحتلال جميع موظفي الأوقاف من دخول المسجد للالتحاق بعملهم باستثناء الحراس المناوبين فقط، وبالتالي فإن أقل من نصف موظفي الأوقاف تمكنوا من دخول المسجد. وأيضا أغلقت باب الملك فيصل شمالا وبابي القطانين والحديد غربا بشكل كامل أمام المسلمين، وخصصت المساحة أمامهم للمستوطنين لأداء الطقوس والغناء والرقص منذ فجر هذا اليوم. وضعوا أيضا سقفا عمريا كما تحدثنا فقط لمن هم فوق 80 عاما، وأبلغت أيضا الشرطة كثيرا من المصلين الذين جاءوا للصلاة في الأقصى بأن اليوم مخصص لليهود، وهذا خطير جدا، وهذا يتماشى مع المخططات التي كان سابقا يتم التحذير منها فرات، وهي التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ليصبح هناك أوقات محددة لليهود للصلاة فيه وأوقات محددة للمسلمين.
0: شكرا جزيلا لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. أصيب فلسطينيان برصاص مستوطن إسرائيلي، كما أصيب مستوطن خلال مواجهات اندلعت بعد إشعال مستوطنين حرائق في أراض زراعية في بلدة بيت فوريك في قضاء نابلس بالضفة الغربية. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار على القرية في أعقاب المواجهات، مشيرا إلى أنه يعمل على تمشيط المنطقة والتحقيق في الحادثة. أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفلان أحدهما رضيعة تبلغ عاما واحدا إثر إطلاق نار متواصل من آليات عسكرية إسرائيلية نحو منطقة مواصي مدينة خان يونس وفق مصادر طبية. وأضافت المصادر أن الرصاص الإسرائيلي أصاب الفلسطينيين في داخل خيامهم في مخيم البرج بمنطقة بئر 19، وتتعرض المنطقة منذ عدة أيام لإطلاق مكثف من النيران من الآليات الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من النازحين. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نلقاكم في نشرات مقبلة. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم، شركات رح تلتقي بدمشق ضمن 3 معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفوربي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: وصار يعيط للرجال اللي أخذني، قال لا تأخذ ماما. رجعت لعند ابني قلت له ما حطول ماما. إذا كان في أمل تطلع من هنا كان ما عاد في طلعة. زوجي أخذوه كان حدث 16 سنة كان عمره. أول مرة ما طلبت شيء إلا أني أشوف صورة ابني. كان المحقق بس طلعت البنت بالكريدور على أساس أنه خلص التحقيق، مشي يطلع يركض وراها يضربها بظهرها ينزل كرفتها على الدرج.

0: معرض أعمار سوريا يفتح أبواب الاستثمار بمشاركة دولية واسعة، والمحروقات تفتح باب التساؤلات بعد ارتفاع الأسعار وشكاوى البنزين الرديء، وبين الفرص الاقتصادية ومخاوف الوقود نرصد المشهد من مختلف جوانبه، ونضع هذه الملفات اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية، مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والخدمية والمعيشية. والبداية كالعادة بالعناوين. وزارة الصحة تستعد لإطلاق حملة تلقيح للأطفال ضد الحصبة في الحسكة ورأس العين، وتدعو الأهالي إلى تطعيم أطفالهم للوقاية من الأمراض. غياب الكهرباء يرفع تكاليف تشغيل الآبار والمنشآت في ريف إدلب، ومؤسسة الكهرباء تعمل على تفعيل 3 محطات تحويل رئيسية بالمنطقة. الهيئة العامة للثروة السمكية تبدأ إنتاج إصبعيات الأسماك في ريف اللاذقية، والمشروع يهدف إلى دعم وتنمية الثروة السمكية.

أفادت مديرية إعلام الحسكة بإطلاق وزارة الصحة حملة تلقيح مجانية ضد مرض الحصبة في المحافظة اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 10 أيام. وأوضحت المديرية أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات، داعية الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم إلى أقرب فريق تلقيح. كما أشارت إلى أن الحملة ستشمل منطقتي الحسكة ورأس العين، مشددة على أهمية الالتزام ببرنامج اللقاحات لحماية الأطفال وتعزيز الصحة العامة، وأكدت أن اللقاح آمن وفعال ويسهم في الوقاية من المرض والحد من انتشاره. هذا وتنفذ وزارة الصحة حملات تطعيم دورية للوصول إلى الأطفال بما فيهم المتسربون في مختلف المحافظات.

0: أرحب بالدكتورة روبا شعلانة لتاسي، رئيسة برنامج صحة الطفل واللقاح، معي من حمص. أهلا ومرحبا بك دكتورة روبا. بداية، يعني ما أهمية حملات التلقيح التي تطلقها وزارة الصحة اليوم؟ ما هي الغاية وما الذي تسعى إلى تحقيقه عموما من هذه الحملات؟
1: السلام عليكم، يعطيك العافية. تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات المعنية بشكل دائم بتأمين اللقاح لجميع الأطفال في سوريا. اللقاح الروتيني الذي يحمي الأطفال من الأمراض السارية، وهي 10 أمراض. التلقيح الروتيني يتم دائما عن طريق المراكز الصحية والفرق الجوالي في جميع المحافظات والمراكز. فتقوم الوزارة بعد المتابعة المستمرة في حال انتشار مرض معين بإجراء حملة التلقيح الوطني، وذلك لحماية الأطفال غير الملقحين. والحملة الهدف الأساسي من الحملة هي الوصول للأطفال المتسربين عن اللقاح، إما بأخذ جرعة وحيدة وعدم متابعة اللقاح، أو الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة من جرعات اللقاح. في هذه الحملة فينا نوصل إلى عدد كبير من الأطفال في سوريا عن طريق هذه الحملة.
0: طيب، اليوم بالحديث عن هذه النقطة التي أشرت إليها، كيف تضمن الوزارة عموما وصول هذه اللقاحات إلى الأطفال الذين لم يستكملوا لقاحاتهم بشكل أو بآخر، أو حتى إلى الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة لقاح؟
1: تعتمد وزارة الصحة مشكورة بمراجعة دائما سجلات التلقيح الموجودة في المراكز الصحية، فتقوم بإرسال أيضا فرق جوالي إلى القرى والمناطق البعيدة، بالإضافة إلى تقوم بهذه الحملات التوعية. أهم شيء في اللقاح أن حملات التوعية بالتعاون مع المجتمع المحلي والإعلام بهدف الوصول إلى أطفال المتسربين من اللقاح. والنظام الأساسي كما في عندنا بالوزارة هي نظام الترصد. نظام الترصد هو يترصد الأمراض السارية المشمولة ببرنامج اللقاح الوطني. في حال تم إبلاغ الوزارة عن أي طفل لديه أي عرض من أمراض الأمراض السارية، فيتم الاستجابة فوراً عن طريق وزارة الصحة إلى مكان وجود هذا الطفل ودراسة حالة تلقيحية لهذا الطفل ولجميع الأطفال جميع الأطفال الموجودين في المنطقة التي يجلس فيها هذا الطفل.
0: طيب، اليوم دكتورة،
1: في حال الوصول إلى طفل متسرب عن اللقاح بسبب كلية أو جزئية، يتم إعطاء هذا الطفل اللقاح واستكمال لقاحه.
0: نعم دكتورة روبا، هل هذه اللقاحات موجودة اليوم في جميع المحافظات والمراكز الصحية؟
1: تمام، الوزارة الصحة تقوم مشكورة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بتأمين هذا اللقاح إلى جميع المراكز الصحية والفرق الجوالي الموجود في جميع المحافظات في سوريا. فهذا اللقاح هو آمن وفعال ومجاني، يحقق جميع المواصفات العالمية التي تتبعها منظمة الصحة العالمية. فهو اللقاح آمن وفعال ومجاني في جميع المحافظات وجميع المراكز والفرق الجوالي.
0: اليوم بالنسبة للحملات التي تطلقها الوزارة، ما هي الفئات العمرية التي تستهدفونها عموما بالنسبة للأطفال؟ لماذا يتم التركيز يعني على هذه الفئات بالتحديد اليوم؟
1: الفئات العمرية المستهدفة هي من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بسبب أن هذول الأطفال في هذه الفئة العمرية هي المعرضة للإصابة بهذه الأمراض أكثر من الكبار. بالإضافة إلى ذلك، أن هذه الفئة العمرية هي الفترة التي يحصل فيها الطفل على لقاح الروتيني المسجل في برنامج التلقيح الوطني.
0: اليوم دكتورة روبا، أيضا الكثير من الأهالي يتساءلون عن مصدر هذه اللقاحات عموما اليوم. من أين يتم تأمين هذه اللقاحات؟ هل هي يعني، دعني أسألك بالنسبة للضمانات التي تؤكد سلامتها بشكل عام، كما يطالب الأهالي دائما بمعرفة مصدر هذه اللقاحات؟
1: وزارة الصحة بتعاون مع المنظمات المعنية الدولية المعنية بإيصال اللقاح إلى سوريا، الجافي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، تقوم بتأمين هذه اللقاح. والأهم من ذلك هي تقوم بتعزيز ودعم دائم لسلسلة التبريد، فتضمن وصول اللقاح بشكل آمن منذ المطار وحتى المراكز الأساسية في الشام، وثم توزيع هذه اللقاحات من دمشق إلى جميع المحافظات، ومن ثم إلى المناطق الصحية في كل محافظة، وكل منطقة صحية توزع المراكز. فتتم بشكل دائم متابعة وتعزيز واستمرار دعم لسلاسل التبريد بوجود عدة برادات للطاقة الشمسية في المراكز الصحية لتأمين عدم انقطاع الكهرباء عن هذه اللقاحات، بالإضافة إلى وجود فريق بشكل دائم يعمل لمدة 24 ساعة بمراقبة هذه اللقاحات، لأنه يصير عنده أي مشكلة في حال حصل أي خطأ في الكهرباء أو انقطاع الكهرباء.
0: اليوم ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه فرق التلقيح، خاصة نتحدث عن المناطق البعيدة أو التي يصعب الوصول إليها بطبيعة الحال؟
1: تمام، أكثر الصعوبات التي تواجه هي نقص الوعي أو تردد من بعض الأهالي من التلقيح الصارم بهذه اللقاحات، بالإضافة إلى ذلك إلى صعوبة، لذلك لأجل ذلك تقوم الوزارة بشكل دائم على تثقيف التوعية والتوسع في عمل الفرق الجوالي للوصول إلى أكثر المناطق. مثل ما تفضلت حضرتك، من أكثر الصعوبات هي عدم القدرة للوصول إلى بعض المناطق النائية لتأمين لقاحات لهذه المنطقة، ولكن تسعى الوزارة مشكورة بشكل دائم على تعزيز ودعم الفرق الجوالي لتوسيع عملها وزيادة عدد الملقحين للوصول إلى جميع المناطق النائية الموجودة في سوريا.
0: اليوم ما الآثار والأعراض الجانبية لأغلب يعني موضوع اللقاح بالنسبة للأطفال التي يعني المنتشرة بشكل عام والتي تلاحظونها اليوم؟
1: بما أن اللقاح هو عبارة عن فيروس مضعف أو مقتول أو جزء من هذا الفيروس، فممكن أنه هو يعمل تأثيرات جانبية خفيفة بسيطة جدا، هي عبارة عن ترفع حراري خفيف، ممكن كل عرض بحسب اللقاح. فمثلا الحصوة ممكن أن يعمل بعد أسبوعين أو 6 أسابيع ترفع حراري أو طفح خفيف، بالإضافة إلى أنه اللقاح يحاول الرباعي مثلا أن يكشف أيضا ترفع حراري، مضض وألم خفيف مكان الحقن. ولكن مهما كان من تأثيرات جانبية لهذا اللقاح، أكيد الفعالية الكبيرة التي يؤديها هذا اللقاح وأكثر بكثير من أنه تأثيرات جانبية. فنحن دائما بنوعي الأهالي اللي بيمنعوا لقاح تلقيح أولادهم حتى ما يمرضوا، فبنقول لهم أنه تأثيرات جانبية اللقاح هي تأثيرات بسيطة وروتينية وطبيعية، أما إصابة الطفل بهذا المرض هو رح يكون شيء خطير كثير مؤثر على مهدد للحياة عند الأطفال أو يسبب لهم إعاقة دائمة مثل شلل الأطفال.
0: هل هناك بعض الأهالي يعني بحسب ما رصدتموه يمتنعون عن تلقيح أطفالهم اليوم؟
1: نعم، للأسف يوجد نقص وعي عند العدد الكبير من الأهالي، وممكن هي عدم تقدير لأهمية هذا اللقاح. أبسط لقاح عندنا، مثلا عندنا لقاح المدرسي بالصف الأول والصف السادس، هو اللقاح اللي اسمه الثنائي الكهلي والثنائي الطفلي. هذا اللقاح هو اللقاح يحوي على الفزاز، فنحن أي طفل ممكن يتعرض إنه ينشك بالطريق، يفوت يجري أي شيء، ممكن مسمار إزاز. فإذا كان هذا المنطقة هي موبوءة بأبواغ الفزاز، فممكن أن يكون إذا أصيب الطفل بالفزاز رح يصيب عنده هو خطر مميت. فنحن ما بنستنى لحتى الطفل انه ينجرح او يصير عنده مشكله لحتى انا القه، انا بمنع الطفل من قبل وذلك بمتابعه اللقاحات الروتينيه لعمر السنه ونص بالاضافه للقاح المدرسه الصف الاول والصف السادس. نؤكد على جميع الاهالي عدم امتناع عن تلقيح اطفالهم خاصه في السن المدرسي، لانه هذا اللقاح الفزاز يحمي الطفل من مرض كثير خطير، وهو مرض مميت غير قابل للحياه الطفل اذا انصاب بهذا المرض.
0: طيب اليوم الى جانب هذه حملات التلقيح التي تقوم بها الوزاره، هل هناك اي حملات ربما لتوعية الأهالي لأهمية هذه اللقاحات بحسب ما تفضلت به؟
1: طبعا نحن الوزارة في عنا هي شيء اسمه تواصل من أجل اللقاح، في عنا نحن فريق كامل مجهز للتواصل من أجل اللقاح. مهمة هذا الفريق هي توعية الأهالي بأهمية اللقاح وأهمية متابعة المراكز، دائما الذهاب إلى المراكز الصحية ومتابعة تلقيح أطفالنا. فنحن هذا الفريق اللي خصصته وزارة الصحة مسؤول بشكل أساسي على توعية الأهالي ودائما نشر المعرفة بين الناس، بالإضافة إلى التعامل مع منظمات محلية مثل المختار، وزارة الأوقاف، أي وزارة تربية، بالتعاون مع جميع الوزارات لنشر الثقافة بين الناس عن أهمية اللقاح. فإذا الأهالي عرفوا أهمية اللقاح أكيد هي لحتى ما رح يمتنع عن أن يلقحوا أطفالهم.
0: نعم، أختم معك دكتورة ربا، اليوم بالنسبة للأطفال الذين عادوا إلى سوريا اليوم، كيف تتابع الوزارة هؤلاء الأطفال الذين لم يستكملوا، البعض لم يستكمل لقاحاتهم والبعض الآخر لم يأخذ أي لقاح بطبيعة الحال، اليوم هل هناك أي بروتوكولات للتعامل مع هذه النقطة؟
1: تمام، من الصعوبات اللي واجهت سوريا بعد التحرير هي العائدين إلى سوريا، نسبة كثير من العائدين غير ملقحين. فالوزارة بشكرها دائما بتتابع مكان وجود أي سكن جديد أو مكان بده يروحها الجدد أو وجود منطقة شهدت عدد كبير من العائدين، يتم إبلاغ وزارة الصحة فتذهب وزارة الصحة لدراسة حالة تلقيحية لهذا الأطفال. وفي حالة أثناء حرب لبنان، هي حركة النزوح اللي صارت من لبنان لسوريا، تم توجيه فريق على حدود سوريا ولبنان لدراسة حالة تلقيحية لكل طفل داخل إلى سوريا وتلقيح الأطفال جميعهم بشلل الأطفال.
0: كل الشكر لك دكتورة ربا شعلان.
1: انه اي طفل بيجي نعم اي مكان لبنان تركيا او اي بلد في لندن او اي بلد اوروبي مع بطاقة لقاح، نحن بنستكمل له لقاح في سوريا اللي ناقصه اللي لازم يستكمله. فاذا اي حدا ملقح طفل من برا وعائد الى سوريا يراجع المركز الصحي بيستكمل له اللقاح اللي هو لسه ما اخذه.
0: نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتورة ربا شعلان الاتاسي، رئيسة برنامج صحة الطفل واللقاح، كنت معي من حمص. ينضم معي أيضا مشاهدينا مراسل التلفزيون سوريا من دمشق ديال البحري، كذلك ينضم معي حسام المسالمة مراسلنا من درعا. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك بداية ديالا مراسلتنا من دمشق، اليوم ماذا عن واقع ملف التلقيح واللقاحات عموما؟ ماذا تقول المعطيات بشكل عام اليوم في العاصمة؟ كيف يتعامل الأهالي عموما مع تلقيح أطفالها؟
2: مرحبا جمال. في الحقيقة بما يتعلق بحملات التلقيح بالعموم في محافظة دمشق أو في معظم المحافظات السورية بشكل عام، يعني هذه الحملات جمال هي حملات روتينية تقوم بها وزارة الصحة بشكل عام للوصول إلى الأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على لقاحاتهم أو لم يستكملوا حتى يعني لقاحاتهم في مختلف المحافظات السورية. تأتي أهمية هذه الحملات لإمكانية إيصال هذه اللقاحات لهؤلاء الأطفال الذين يعني تخلفوا عن الحصول عن اللقاحات لأسباب عديدة، من بينها يعني قد يكونون في أماكن أو قرى نائية. حقيقة هذه المناطق لا يتواجد فيها أحيانا مراكز صحية، وبالتالي يضطر الأهالي إلى الخروج إلى مناطق أخرى قد للوصول إلى المراكز الصحية، وبالتالي هذا يكون أحيانا يصعب على هؤلاء الأهالي ذلك، وبالتالي يمتنعون عن القيام بتلقيح أبنائهم. كذلك هناك أسباب أخرى، ممن تسرب من الأطفال عن استكمال لقاحاتهم نتيجة سنوات الحرب أو خروجهم من مناطق ونزوحهم من مناطق إلى أخرى، وبالتالي لم يستكملوا لقاحاتهم المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك جمال، يعني قد تنتشر أحيانا على وسائل التواصل الاجتماعي إشاعات تتحدث عن أن اللقاحات قد تسبب أضرارا أو انعكاسات جانبية أو تأثيرات جانبية على الأطفال، وبالتالي نتيجة يعني مع الأسف عدم وعي بعض العائلات يمتنعون عن القيام بتلقيح أبنائهم. وزارة الصحة من خلال هذه الحملات التي تقوم بها تحاول الوصول إلى هذه الشرائح تحديدا، خاصة في المناطق النائية والمهمشة، من خلال الفرق الجوالة التي تقوم بنشرها في معظم المناطق والقرى، كذلك أيضا من خلال التلقيح في المراكز الصحية الثابتة، وكذلك في الحملات أيضا في المدارس. هذه الحملات التي يعني تستهدف وقاية الأطفال من مجموعة من الأمراض المدرجة ضمن برنامج التلقيح الوطني. جمال،
0: بالانتقال إليك حسام، أجدد الترحيب بك مرة أخرى. اليوم كيف يبدو واقع ملف اللقاحات في محافظة درعا؟ كيف يبدو الإقبال على المراكز الصحية بما يتعلق بتلقيح الأطفال؟
3: نعم جمال، بالحقيقة بالنسبة لإقبال الناس على مراكز اللقاحات أو المراكز الصحية، نحن لدينا في محافظة درعا 104 مراكز صحية، غالبية هذه المراكز يوجد فيها نقاط تلقيح، ولو كان يوم في الأسبوع أو يوم كل أسبوعين، لكن هذا اليوم من الممكن أن يكون المركز قادر فيه على تلقيح كمية كبيرة، خاصة من المواليد الجدد. كما تعلم أن عملية اللقاح تبدأ من عمر أسبوعين وحتى 5 سنوات للأمراض كالابتزاز وشلل العضلي وشلل الأطفال، ويعني هذه الحزمة من الأمراض التي يتم اللقاح فيها بشكل دوري بعد يعني منح الطفل دفتر اللقاح، ومنذ كما ذكرت لك عمر أسبوعين تبدأ عمليات التلقيح، وبعد ذلك يعني يوجد برنامج كامل لكل طفل لعمليات اللقاح. لكن دائما يكون الخوف من المناطق النائية والأماكن التي يوجد فيها تجمعات سكنية خارج القرى والبلدات، ونتكلم هنا مثلا عن المناطق التي يسكنها يعني التي يوجد فيها مخيمات للعمال أو مخيمات للذين لا يملكون بيوتا، كمثلا المناطق التي يعيش فيها المهجرون من مثل البدو السويداء أو العمال الذين يأتون من محافظات أخرى ليعملوا في محافظة درعا. هناك يعني هذه التجمعات السكنية يتم استهدافها عن طريق حملات جوالة، بالإضافة إلى يعني ما نشهده بشكل متكرر ودوري، وهي حملات التلقيح التي تحصل في المدارس تستهدف طلاب المدارس قاطبة، وبالتالي يعني هناك يعني استهداف للشريحة الكاملة التي هي طلاب المدارس الأطفال الذين دخلوا للمدرسة، وهم يعني تقريبا يعني يتمكن مديرية الصحة بدرعة من استهداف الأطفال بشكل كامل عن طريق المدارس، بالإضافة إلى الحملات الداعمة أيضا بسبب وجود يعني أحيانا تقوية للمناعة من عدة أمراض. أضف إلى ذلك إذا حصل هناك مثلا حالة من البؤر تتدخل مباشرة يعني وزارة الصحة أو مديريات الصحة لتدعيم المناطق بحملات لقاح، كما حصل قبل فترة في منطقة محجة عندما حصلت تفشى داء التهاب الكبد، مباشرة تدخلت مديرية الصحة بعمليات تلقيح بهدف يعني تدعيم الناس هناك بلقاحات مضادة لالتهاب الكبد.
0: ديالا، بالعودة إليك اليوم، ما أبرز الملاحظات التي تسجلها ربما المراكز الصحية حول الأطفال الذين لم يتلقوا لقاحاتهم، الأطفال المتسربين من اللقاح؟
2: نعم جمال، يعني حقيقة بعض المراكز لديها يعني ملاحظات فيما يتعلق بالبطاقات أحيانا التي تكون ممنوحة للأهالي، أحيانا بعض الأهالي يعني يحضرون دون هذه البطاقات، كذلك بالإضافة إلى ذلك أيضا يعني هناك من لم يعني بعض الأهالي حقيقة كذلك الأمر يمتنعون كما قلنا عن تلقيح أبنائهم نتيجة مشكلة في الوعي حقيقة وتصديقهم لبعض الشائعات التي تتعلق بتصديق بأن اللقاحات تؤثر بشكل سلبي على الأطفال، وهذا ما يراه يعني بعض المراكز الصحية بأن يعني الأمر أيضا يحتاج إلى حملات توعية كذلك الأمر جمال.
0: نعم، بالعودة إليك حسام، اليوم هل هناك صعوبات ربما بالحديث عن إيصال اللقاحات إلى بعض المناطق دون غيرها؟ يعني هناك مناطق بعيدة ربما لا تصل إليها حملات التلقيح، أو حتى يعني وصول الأهالي إلى المراكز الصحية عموما في محافظة درعا؟
3: نعم جمال، الصعوبات تأتي من عمليات التنقل، خاصة يعني نتكلم هنا يعني عن من يتنقلون من مكان إلى آخر بالسكن، الذين سكنهم يكون مطابق لمكان عملهم، خاصة الناس الذين يعملون في الزراعة ومشاريع الزراعية، كما ذكرت لك شريحة من الناس خاصة من أبناء الجزيرة، من أبناء حسكة ودير الزور، الذين يقطنون في محافظة درعا ويتنقلون بين يعني القرى وبالذات المحافظة، ربما يعني إذا حلت الحملات الداعمة أو الحملات الجوالة أو الفرق الجوالة على منطقة يكونون قد انتقلوا إلى منطقة أخرى، وبالتالي هنا يتسرب الأطفال عن اللقاح. بالإضافة كما ذكرت لك هناك يعني حاجة، وكما ذكرت الزميلة ديالا، إلى عمليات التدعيم بالحملات التوعية الدائمة بهدف يعني أن يكون عملية اللقاح هي عملية طوعية، وهي بالغالب 85% جمال الأهالي يذهبون بأبنائهم إلى المراكز اللقاحات، لكن كما ذكرت لك وكما ذكرت الزميلة ديالا هناك أحيانا يعني أمهات تخشى من مضاعفات أو ما يحصل للطفل بعد اللقاح، فيقومون بتأخير عملية اللقاح، أحيانا يتقاطع موعد اللقاح مع مثلا أمراض تكون قد أصابت الأطفال، وبالتالي يتم تأجيل اللقاح ربما لفترة وبعد ذلك قد ينسى الأهل هذا اللقاح. يعني هذه العمليات هي أكثر الصعوبات التي تواجه الفرق وتواجه القائمين على العمل.
0: كل الشكر لك حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من درعا، الشكر أيضا موصول لك ديالا البحري مراسلتنا من دمشق، كذلك مشاهدينا أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد صليبي ومراسلنا من حلب إبراهيم الخطيب، أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عهد، اليوم كيف يبدو واقع ملف اللقاحات عموما في محافظة دير الزور؟ ما أبرز التحديات التي تواجه الفرق الصحية ربما في إيصال هذه اللقاحات في متابعة موضوع لقاحات الأطفال بشكل عام؟
4: تحية لك جمال والسادة المشاهدين. يعني في دير الزور يعني اللقاحات التي كانت ربما في أوقات سابقة لا تصل إلى كافة الأطفال في هذه المحافظة خلال الفترة الماضية، على ما يبدو بأن يعني ازدادت نسبة وصول وزارة الصحة إلى يعني بعض النقاط أو القرى التي لم تكن تصل إليها هذه الفرق المختصة في اللقاحات. في الفترة الماضية كان هناك في المدارس يعني الأمر سار على قدم وساق، وأيضا في بعض الأماكن الأخرى، يعني بعض المراكز الصحية، نتحدث عن دير الزور يوجد فيها يعني نحو 70 مركز صحي فقط في الضفة اليمنى من نهر الفرات المعروفة اصطلاحا بمنطقة الشامية. هذه المنطقة يعني أو هذه المراكز كان يوجد فيها خلال الفترة اللقاح يعني لكافة الأطفال في المنطقة. كذلك الأمر نتحدث عن 3,200,000 طفل في سوريا، كان يعني هناك أيضا نسبة ليست بالقليلة هي من دير الزور. يعني الصعوبات هي ربما تكون في المراكز ذاتها التي ما تزال تحتاج إلى، ربما البعض منها يحتاج إلى كوادر طبية، يحتاج إلى ربما يعني تخديم ببعض الآليات إذا ما صح القول، وأيضا اللقاحات بأن يعني تصل إلى مناطق أخرى، ربما بعض القرى التي تتبع لمناطق أو مدن في ريف دير الزور.
0: نعم، بالانتقال إليك إبراهيم الخطيب مراسلنا من حلب، جدد الترحيب بك مرة أخرى. أريد أن نأخذ صورة يعني أوسع ربما عن واقع ملف اللقاحات في حلب اليوم. كيف تسير عملية متابعة الأطفال والالتزام بأخذهم لهذه اللقاحات بصورة دورية؟
5: مساء الخير جمال. حقيقة على مدار الفترة الماضية كان هناك مراكز ثابتة للقاح وأيضا مراكز متنقلة للقاح. يعني هذه المراكز الثابتة بالعموم هي مراكز صحية أو المستوصفات التي تقوم بتلقيح الأطفال، وقامت بتوزيع كروت أو يعني استمارات معينة على الأهالي يقومون من خلالها بمراجعة هذه المراكز للحصول على اللقاحات. هناك أيضا مراكز متجولة، لكن هذه المراكز تقف في أماكن محددة وتقوم حقا بالإبلاغ للأهالي للحضور للحصول على اللقاحات. هذه حقا هذين النوعين لم يكونا كافيين، لذلك بدأت حقا حملة تتعلق بأن يصل اللقاح إلى كل منزل من منازل الأهالي، وهذه خطة وزارة الصحة قبل شهرين تقريبا والتي بدأت فعليا بتكثيفها. كانت سابقا تستهدف المناطق النائية، حاليا يبدو بأنها تستهدف عموم المناطق الواقعة في ريف حلب بشكل أساسي، وأيضا بعض المناطق الواقعة ضمن مدينة حلب. وبالتالي نتحدث عن ثلاث يعني طرق يتم فيها إيصال اللقاح إلى الأهالي: الطريقة الثابتة عبر المراكز الصحية المعتمدة، والطريقة أيضا متنقلة تكون فيها بعض المراكز الصحية المؤقتة أو عبر سيارات متنقلة تقف في أماكن محددة يقصدها الأهالي، والطريقة التي يبدو بأنها الأكثر فاعلية حاليا هي الوصول إلى كل منزل، لا سيما أن قسم من الأهالي فعلا لم يلتزم خلال الفترات الماضية وعلى الرغم من كل حملات التوعية بالحصول على اللقاح. هناك مشكلة تتعلق اليوم بانتشار السكان، بعدم حقيقة يعني وجود مراكز ثابتة لهم، بوجود قسم حتى الآن من الأهالي في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي في المخيمات، وبالتالي نتحدث اليوم عن يعني حتى الآن عدم يعني التزام كامل بالحصول على اللقاح من قبل الأهالي، وعلى الرغم من حملات التوعية التي حصلت كما ذكرت خلال الفترة الماضية، لكن قسم لا بأس به من الأطفال ظلوا متسربين عن الحصول للقاحات، وبالتالي حتى إيصال اللقاح إلى المدارس، ونحن نتحدث اليوم عن 40% من طلاب حلب محافظة حلب، يعني الأطفال ممن هم يجب أن يكونوا في سن الدراسة يعني متسربين. هذه إحصائية قدمت لنا خلال الفترة الماضية تتعلق بالفترة قبل سقوط النظام، ولا ندري إن كانت حقا هذه النسبة قد انخفضت خلال العام الماضي أم أن هناك يعني لم يوجد تحديث إن كانت هذه النسبة قد انخفضت خلال العام الماضي أم أنها ما زالت ثابتة. وبالتالي نتحدث عن 40% من الأطفال أيضا

0: مرتبط أو يعني له علاقة بمدينة دير الزور على وجه التحديد، أم هو الأمر مختلف بين المدينة والريف؟ ما هي الصعوبات ربما، هل تختلف بين المدينة والريف عموما؟
1: يعني لا يختلف الواقع بين المدينة والريف في هذا الإطار، لكن ربما بعض المناطق التي تعتبر هي في أقصى محافظة دير الزور، نتحدث عن مناطق ريف البوكمال على الحدود العراقية بمسافة تقدر بنحو 130 كيلومترا عن مركز مدينة دير الزور، ربما يوجد فيها نعم هناك يعني صعوبة في الوصول إلى مراكز اللقاح، أو يعني إذا ما كان هناك حملات للقاح يكون يعني هناك عدم جدية من قبل الأهالي بإرسال أبنائهم، أو ربما خشية يعني صعوبة أو مشقة الطريق للوصول إلى هذه النقاط التي تكون موجودة في مركز معين ويعني تقدم إليها الأهالي من مناطق أخرى. يعني حقيقة ربما المناطق هذه تحتاج إلى مراكز أكثر وانتشار أوسع يعني أكثر مما هي هو عليه، ويعني كما ذكرنا التجهيزات الطبية في سواء في دير الزور أو في ريفها ما تزال تحتاج إلى يعني إعادة النظر فيها وإعادة تدعيمها وتعزيزها. نعم. وعود كثيرة قدمها وزير الصحة مصعب العلي خلال زيارته إلى دير الزور لعل آخرها قبل نحو 20 يوم، قال بأن يعني الواقع سيتغير إلى الأفضل، لكن يعني التغير ما يزال يعتبر بسيط مقارنة يعني مع واقع المدينة أو المنطقة المتردي للغاية.
0: كل الشكر لك عادل صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، أيضا الشكر موصولك إبراهيم الخطيب مراسلنا من حلب. يعاني أهالي ريف إدلب الجنوبي من غياب الكهرباء، ما يرفع تكاليف تشغيل الآبار والمنشآت ويزيد اعتمادهم على مولدات المازوت والطاقة الشمسية. وفي محاولة لإعادة الخدمة تعمل المؤسسة السورية للكهرباء على تأهيل شبكات المتضررة وتفعيل ثلاث محطات تحويل رئيسية في المنطقة.
2: مع كل تشغيل لهذا المولد تبدأ على العم أبو إبراهيم كلفة جديدة، فمعمل غربلة الحبوب الذي يديره يحتاج إلى طاقة مستمرة، لكن غياب الكهرباء جعله يعتمد على مولدات الديزل والألواح الشمسية، حلول باهظة لا تضمن استمرار العمل ولا سيما خلال فصل الشتاء.
3: يعني أي شيء معلق في الكهرباء، يعني هلق بالنسبة للغربال أنا إذا بدي غربل على الديزل يعني إذا باخذ على الطن 70 دولار ما بوفي، أما وقت اللي بيكون كهرباء أنا بوفر على القليلة 40 دولار.
2: ما يواجه أبو إبراهيم ليس حالة فردية، إذ تتجاوز نسبة الدمار في الشبكات الكهربائية الداخلية والمحطات بريف إدلب الجنوبي 90%. وتقول المؤسسة السورية للكهرباء إن 7 محطات تحويل إلى جانب خطوط التوتر العالي والمتوسط تعرضت للدمار الكامل.
4: عدد المدن والقرى والبلدات قرابة 500 مدينة وقرية وبلدة ومزرعة بحاجة إلى الكهرباء. تم إعداد الدراسات اللازمة ووجد تنسيق مع الشركة السورية للكهرباء والمحافظة إن شاء الله من أجل الإسراع في إعادة وتجهيز البنية التحتية الكهربائية للمنطقة.
2: وسط هذا الدمار بدأت فرق الكهرباء العمل على إعادة تفعيل 3 محطات تحويل رئيسية في بسيدة وخان شيخون وسراقب، كما يجري تجهيز خطوط التوتر التي تربط بينها.
5: بالنسبة لمحطة بسيدة إن شاء الله سوف تقوم بتغذية مناطق ريف منطقة المعرة بشكل كامل، ريف المعرة الشرقي، ريف المعرة الغربي، حتى ممكن للقرى المحيطة بطريق M5 وبعض من قرى جبل الزاوي.
2: خطوات أولية تهدف إلى إعادة التيار تدريجيا إلى قرى وبلدات المنطقة. عودة الكهرباء إلى ريف إدلب الجنوبي لا تعني إنارة المنازل فقط، بل تشغيل الآبار والمنشآت وتهيئة القرى لعودة سكانها، لكن ذلك يبقى مرتبطاً بسرعة إعادة بناء شبكات دمر معظمها خلال سنوات الحرب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من إدلب إبراهيم السويد، أهلاً ومرحباً بك إبراهيم. اليوم كيف تصف واقع الكهرباء عموماً في إدلب وتأثير هذا الواقع عموماً على حياة الأهالي والسكان في المنطقة.

0: منطقة خاصة في ريف إدلب الجنوبي.
1: نعم جمال، لابد يعني عندما نتحدث عن مواقع الكهرباء أن نفرق بين منطقتين أساسيتين. المنطقة الأولى التي كانت حكومة الإنقاذ سابقا يعني كانت تقوم بها بإدارتها بشكل أساسي، وأتحدث عن منطقة جبل الزاوية وصولا إلى مدينة الدانة وسرمدة وحارم. تلك المناطق يعني تخدم بشركة جرين إنرجي للكهرباء، وهي شركة يعني خاصة تعتمد على الكهرباء التركية، والكهرباء هي يعني بشكل يعني جيد بل أكثر من جيد في تلك المناطق بحسب يعني الأهالي. أما بالنسبة للمناطق مناطق ريف إدلب الجنوبي ومناطق ريف معرة النعمان تحديدا، هذه المناطق التي كانت سابقا تحت سيطرة النظام المخلوع والتي تعرضت لدمار كبير جدا، وبالتالي محطات الكهرباء كما هذه المحطة خلفي هي محطة البارة تعرضت لدمار كبير جدا، وبالتالي حتى عمليات السرقة من قبل قوات النظام. نتحدث عن 7 محطات رئيسية متواجدة في الجنوب وفي مناطق الشرقية والغربية لإدلب. هذه المحطات هي مدمرة بنسبة تجاوزت 90%، وهذا بحسب يعني السورية للكهرباء، إضافة إلى المحطات الفرعية الصغيرة وحتى يعني الشبكات الداخلية. يعني الآن أتحدث على الطريق الواصل ما بين منطقة جبل الزاوية ومدينة كفرنبل، أشاهد يعني على يمين الطريق ويسار الطريق يعني أعمدة الكهرباء هي خالية تماما من أي أسلاك كهربائية، وذلك بسبب أن قوات النظام قامت باقتلاع هذه الأسلاك وصولا إلى مناطق ريف إدلب الجنوبي ومنطقة خان شيخون. هذا الأمر أثر بشكل كبير جدا جمال يعني على الأهالي، سواء كان الأهالي الذين يسكنون في المنازل أو حتى لأصحاب الورش التي تعتمد على الكهرباء الصناعية وغيره. وبالتالي اعتماد الأهالي بشكل أساسي على ألواح الطاقة، أما الأهالي يعني أصحاب المحال التجارية يعتمدون بشكل أساسي على أما مولدات الديزل، وهنا نتحدث عن تكلفة كبيرة جدا تضاف يعني على المواد سواء كان المبيء أو غيرها، إضافة إلى أن اليوم لا تخدم بشكل كبير وخاصة يعني ألواح الطاقة في فصل الشتاء. الحلول المقدمة في الوقت الحالي بحسب ما اطلعنا عليها من قبل يعني السورية للكهرباء قالت بأنها تسعى الآن في الوقت الحالي إلى تشغيل 3 محطات رئيسية، بعدها سيكون عملية تمديد هذه الكهرباء إلى مناطق كفرنبل وباقي معرة النعمان وحتى مناطق الشرقية لمعرة النعمان.
0: اليوم إبراهيم غياب الكهرباء لا يؤثر فقط على يعني كما أشرنا إلى المنازل وحتى على المحال والمنشآت يعني التجارية الصغيرة، ربما يمتد إلى ما هو أوسع من ذلك لقطاعات حيوية مثل يعني المياه حتى وحتى على يعني الزراعة. كيف رصدتم ميدانيا تأثير انقطاع الكهرباء عموما على الآبار، على المنشآت الزراعية، على الزراعة بشكل خاص؟
1: نعم جمال، واقع الكهرباء انعكس بشكل سلبي على الآبار المياه. اليوم عندما تتواجد الكهرباء آبار المياه تكون التكلفة استخراج المياه هي أقل بالتأكيد. اليوم يعني آبار المياه تعمل على ألواح الطاقة الشمسية أو الديزل، وهنا نشاهد ارتفاع في نقل الصهاريج حتى يعني في باقي الخدمات الأساسية المتواجدة هنا في مناطق ريف إدلب، حتى الأفران الخبز التي تعمل في المنطقة هي تعمل عبر مولدات الديزل، لأن ألواح الطاقة لا تشغل يعني الكثير من الآلات في تلك الأفران، وبالتالي حتى هذا الأمر يؤثر على الورديات التي تعمل أو الفترات التي تعمل بها هذه الأفران. وبالتالي اليوم بالفعل عندما رصدنا يعني آراء الأهالي تحدثوا أن الكهرباء في المنطقة عندما تأتي الكهرباء سيأتي معها المياه وستأتي معها الكثير من الخدمات التي يعني ستقوم الأهالي على يعني تشغيلها هنا في هذه المنطقة، وبالتالي غياب الكهرباء يشكل يعني تحدي كبير جداً بحسب ما علمنا حتى أمام عودة الأهالي إلى هذه القرى والبلدات.
0: اليوم مؤسسة الكهرباء أيضا تحدثت عن تفعيل يعني ربما 3 محطات رئيسية للكهرباء في المنطقة. اليوم أين وصلت هذه الأعمال؟ كيف تعمل الجهات المعنية عموما مع واقع الكهرباء انقطاع الكهرباء بشكل عام في ريف إدلب الجنوبي؟
1: نعم، عندما تحدثت بشكل يعني مباشر مع يعني مدير شركة الكهرباء هنا في إدلب، تحدث أن هناك الآن تجهيز بالفعل لثلاث محطات، هناك أيضا محطات فرعية كمحطة البارة الواقعة خلفي التي ستأخذ التغذية بشكل مباشر من طبعا محطة بسيدة. محطة بسيدة ستكون يعني محطة رئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى محطة سنجار أيضا شرق مدينة معرة النعمان، ومحطة سراقب أيضا التي ستكون أساسية. هذه المحطات سيصل إليها في المرحلة الأولى الخط 66 كيلو فولت، أي أن هذه المحطات خلفي بدأت يعني تحوي على محولات 66، على أن يتم تغذية يعني الخط 230 في الأشهر القليلة المقبلة. لكن اليوم التحدي الأكبر هو تغذية هذه المحطات الرئيسية، ومن بعدها سيكون العمل على الشبكات الداخلية داخل القرى التي أيضا نتحدث عن 500 قرية وبلدة جمال حتى الآن هي تفتقد إلى الكهرباء بشكل أساسي.
0: كل شكر لك إبراهيم السويد، مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. بدأت الهيئة العامة للثروة السمكية إنتاج إصبعيات الأسماك في مركز أبحاث مصب السن بريف اللاذقية، بما يسهم في تعزيز برامج الاستزراع السمكي وزيادة الإنتاج ودعم جهود تنمية الثروة السمكية.
2: بدأت الهيئة العامة للثروة السمكية في اللاذقية إنتاج الملايين من إصبعيات الأسماك في مزرعة أبحاث مصب السن، إحدى أكبر مزارع الأسماك في سوريا، مما يعزز المخزون السمكي والإنتاج المحلي من الأسماك.
3: من المعلوم للأسف أن الثروة السمكية في سوريا تعاني من التصحر وقلة المخزون السمكي سواء في البحر أو المسطحات المائية، ومن أجل زيادة المخزون السمكي فهناك توجهين أساسيين عند الهيئة العامة للثروة السمكية في سوريا، ألا وهما تنظيم الصيد واستزراع الأسماك. في أحد المزارع ألا وهي مزرعة مصب السن هنا في اللاذقي، بلغ الإنتاج حوالي 10 مليون إصبعي، استزرعوا للمرة الأولى في أحواض إسمنتي، وأيضا هذه سابقة بالنسبة للهيئة العامة للثروة السمكية. هذه الإصبعيات التي يتم إنتاجها ستزيد المخزون السمكي في سوريا إجمالا بأرقام جبارة إن شاء الله.
2: تشمل عمليات الإنتاج تفريخ الأسماك ورعاية اليرقات حتى وصولها إلى مرحلة الإصبعيات السمكية بأنواع متعددة، وفق برامج فنية تهدف إلى رفع الإنتاج وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع.
4: بتوجيه من الإدارة العامة للهيئة العامة للثروة السمكية والحياة المائية، قمنا بإعادة تأهيل أغلب أحواض مركز أبحاث السن، كما قمنا برفض المفرخ بأجهزة توفية حديثة للتغلب على عملية نفوق اليرقات في المرحلة الأولى. نحن الآن في صدد استكمال عملية افتتاح كافة الأحواض، طبعا تبلغ مساحة مركز أبحاث السن 1300 درم. حاليا الفعال عندنا 7 أحواض، وفي المرحلة القادمة إن شاء الله تعمل المزرعة بكامل طاقتها الإنتاجية، والمفرخ يعمل كذلك بكامل طاقته الإنتاجية لإنتاج أسماك الكرب المرآتي والحرشفي والعشبي وإنتاج الأسماك الفضية وأسماك المشط.
2: الهيئة بدأت خططها السنوية لزراعة إصبعيات الأسماك في أحواض متنوعة تلائم كل صنف، كالأحواض الإسمنتية التي بدأت تجربتها حديثاً، في إطار دعم الثروة السمكية والحفاظ على الموارد المائية. هنا في مركز أبحاث مصب السن تتواصل عمليات إنتاج الملايين من إصبعيات الأسماك ضمن خطة الهيئة العامة للثروة السمكية لتعزيز المخزون السمكي واستدامة هذا القطاع. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: مراسلنا من اللاذقية منير الحاجي، أهلا ومرحبا بك. يعني لو تضعنا بداية في تفاصيل هذا المشروع، أهميته بشكل عام للثروة السمكية اليوم، أيضا المقصود بإنتاج إصبعيات الأسماك، تضعنا في التفاصيل منير.
5: أهلا بك جمال. يعني هو واحد من أكبر المشاريع في سوريا لإنتاج إصبعيات الأسماك، وهي صغار الأسماك بعد أن يتم جلب الأمهات وأيضا يعني تحصيل البيوض وتلقيحها، ومن ثم يعني تفريخ الأسماك وهي العملية الأولى، ومن ثم تكون المرحلة الثانية هي رعاية اليرقات حتى وصولها إلى مرحلة الإصبعيات السمكية، وهذا تقريبا يأخذ يعني تقريبا 20 يوم إلى شهر تقريبا ربما حتى يصبح أو تصبح هذه الإصبعيات بحجم يعني معين تلائم أو تكون مناسبة لوضعها في المياه العذبة، طبعا نتحدث عن الأنهار والمسطحات المائية. المشروع كبير جدا يمتد على مساحة 1300 كيلومتر في يعني عفوا 1300 دنم، يعني يمتد في منطقة أبحاص نهر السن، وهي واحدة من أكبر المزارع في سوريا. وأيضا كان هنالك يعني تجربة جديدة لمركز أبحاث نهر السن من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية، وهي إنتاج يعني هذه الأصبعيات السمكية في الأحواض الإسمنتية. يعني كانت تربى سابقا في الأحواض ذات التربة الرملية أو الترابية، لكن اليوم تحدث عن تجربة جديدة وبدأت يعني تثمر هذه التجربة بشكل فعلي. يعني هذه الأحواض السمكية تختصر ربما الكثير من التكاليف على مستوى الجهد، وحتى يعني نظافة الحوض الإسمنتي يختلف عن الأحواض الأخرى. هذه الأحواض هي مكملة للأحواض الأخرى، لأن هنالك عدد يعني معين من الأسماك، كل صنف يلائم نوع معين وحوض معين. تم تأهيل قسم كبير من مركز أبحاث السن، وكما قلت هي واحدة من أكبر يعني مراكز تفريغ الأسماك في سوريا. هنالك أيضا قسم تجري الآن إعادة تأهيله ليتم تشغيل كامل هذا المركز، وهذا الأمر من شأنه يعني رفد الثروة السمكية بالكثير من الأسماك. هذه المرحلة يعني جمال تتضمن نحو 10 ملايين من الأصبعيات السمكية، وهو رقم كبير جدا فيما إذا يعني نعم. وضعت في الأنهار والمسطحات المائية. نعم،
0: بالحديث عن هذا المشروع بالتحديد اليوم، يعني هل يهدف ويتضمن ربما يقتصر دوره على دعم المزارع السمكية بطبيعة الحال، أم ربما هو أوسع من ذلك بما يتعلق بتعزيز المخزون السمكي اليوم في المسطحات المائية؟
5: يعني الهدف الرئيسي منه هو تعزيز المخزون السمكي، لكن الهيئة العامة للثروة السمكية في سبيل الحفاظ على ما تبقى من الثروة السمكية، لأنها تعاني من التصحر كما شبهها يعني أحد الإداريين لدى الهيئة العامة للثروة السمكية، لأن يعني نسبة الأسماك سواء في المسطحات المائية أو حتى في الأنهار أو حتى في البحار، يعني هنالك قوانين لمنع الصيد سواء في الأنهار، هنالك منع لاستخدام الديناميت، وايضا الامور الاخرى الكهربائيه والى ما شابه، وهنالك ايضا في البحار هنالك منع لصيد الجرف القاعي، وهو الذي يقوم بقتل جميع الاسماك او اصطياد جميع الاسماك بما فيها الاسماك الصغيره، ولذلك القوانين اليوم تعتبر صارمه جدا. هنالك بعض الصيادين يتذمر من القوانين، وهنالك بعض الصيادين يعلم بأن هذا الأمر لمصلحته، كون أن هذه الأسماك عندما يتم الحفاظ عليها وترك الفراخ الصغيرة حتى تكبر، وبالتالي هي موسم استراتيجي له في المستقبل. إذن تسير يعني الهيئة العامة للثروة السمكية على مسارين، المسار الأول هو القوانين والأنظمة التي تنظم الصيد وتحافظ على ما تبقى من الثروة السمكية، وأيضا المسار الآخر وهو رفض المسطحات المائية والأنهار بأعداد كبيرة جدا من الأسماك. المرحلة الأولى كما تحدثت يعني جمال هي 10 ملايين أصبعيات من أصبعيات الأسماك، وهنالك مراحل لاحقة عندما يتم تأهيل هذه المزرعة، وهي واحدة من سلسلة من المزارع لكنها أكبر على مستوى سوريا، وبالتالي يعني هو في إطار المحافظة على الثروة السمكية في المسطحات المائية في والأنهار وأيضا في البحار كذلك. جمال،
0: نعم، كل شكر لك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، ونتابع فيه بعد الفاصل. بعد سنوات من النزوح والاعتقال، انهيار أجزاء من منزل مواطن في درعا يهدد أسرته بفقدان المأوى ويناشد للمساعدة في ترميمه.
6: معرض أعمار سوريا يفتح أبواب الاستثمار بمشاركة دولية واسعة، والمحروقات تفتح باب التساؤلات بعد ارتفاع الأسعار وشكاوى البنزين الرديء، وبين الفرص الاقتصادية ومخاوف الوقود نرصد المشهد من مختلف جوانبه، ونضع هذه الملفات اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

بعد سنوات من الاعتقال والنزوح عاد عبد الله الملحي إلى منزله في درعا على أمل بدء حياة جديدة، لكن الدمار الذي خلفته سنوات الحرب حول حلم العودة إلى معاناة متجددة بعدما انهارت أجزاء من منزله ليجد نفسه مجددا أمام خطر فقدان المأوى، مناشدا الجهات المعنية وأهل الخير لمساعدته في ترميم منزله وتأمين مأوى آمن لأسرته.

بالثوره من اول يوم الحمد لله لغايه 2012. تعرضت للاعتقال عن طريق الامن العسكري، تحولت للفرع 215 في الشام. تعرضنا للتعذيب وافرج عني بعدين بعد فتره. رجعت على البلد، صار اقتحام على البلد وحرقوا بيتي، واضطريت اني اطلع اخذ عيالي واطلع الاردن. لجأت للاردن، وصلنا على الاردن، صار يجي جرحى من الجانب السوري نستقبلهم، نحولهم بالمشافي هناك نعتني فيهم لغايه التحرير، تحرير البلد. روحنا لهون، رجعنا على سوريا. يعني لقيت وضع البيت تعبان كثير، وبنزل علينا باطون من السقف من اثار الحرق، والحشرات تطلع علينا من تحت من الارض. يعني نتمنى انه الجهات الحكوميه والمنظمات انها تنظر لامرنا وتتابع الامور، بحيث انه نسكن احنا وعيالنا بمنزل امن. احيانا الساعه 1 بالليل نلاقي ريحه باطون نازل من السقف حد الاولاد او على الاولاد، احيانا الله الحامي. وهاي شوفت عينك، يعني وضع البيت موجود.

0: أنهت إدارة مطار دير الزور أعمال تأهيل وتجهيز المطار استعدادا لافتتاحه مطلع شهر آب المقبل. كاميرا تلفزيون سوريا زارت المطار ورصدت جاهزيته والتقت مديره للحديث عن الاستعدادات النهائية لعودته للخدمة بعد سنوات من التوقف.
1: سوف يتم افتتاح مطار دير الزور بإذن الله في شهر آب المقبل. سوف يتم تسيير رحلات من قبل الشركة السورية للطيران بالإضافة لشركة الجزيرة من دولة الكويت إلى دير الزور بشكل مباشر بإذن الله تعالى. افتتاح مطار دير الزور يعتبر خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة للمحافظة والمنطقة الشرقية، حيث أن إعادة افتتاح هذا المطار سوف يساهم في تطوير المنطقة وتسريع أعمال إعادة تأهيل إعادة إعمار المنطقة بشكل كامل، بالإضافة إلى تأمين الخدمات اللازمة والضرورية لأهالي المنطقة الشرقية بشكل عام. تم بفضل الله الانتهاء من العمل الأساسية اللازمة لإعادة افتتاح مطار دير الزور، وشملت أعمال إعادة تأهيل كل من مدرج الطائرات وساحة وقوف الطائرات ومبنى الركاب، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية بشكل كامل. جميع أعمال إعادة التأهيل تمت وفق المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي. هذه المعايير مطابقة مع معايير هيئة الطيران المدني الدولي الإيكاو.
0: أعلن مصرف سوريا المركزي أن 7 أيام فقط تفصل عن انتهاء المهلة المحددة لعملية استبدال العملة، داعيا المواطنين لاستكمال إجراءات الاستبدال بسرعة قبل انقضاء الفترة. ولم يوضح المصرف في الإعلان الأخير تفاصيل إضافية حول تمديد المهلة أو الإجراءات التي ستتبع بعد انتهائها، في وقت يواصل فيه المواطنون مراجعة المراكز المعتمدة لإتمام عمليات الاستبدال. هذا وأعلن حاكم المصرف محمد صفوت رسلان في وقت سابق أن المصرف أنجز استبدال ما يقارب 80% من العملة المتداولة، مؤكدا أن العملية تأتي ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تحديث النظام النقدي وتعزيز الثقة بالقطاع المالي.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وصار يعيط للرجال اللي أخذني، قال لا تأخذ ماما. رجعت لعند ابني قلت له ما حطول ماما. إذا كان في أمل تطلع من هنا يكون ما عاد في طلعة. زوجي أخذوه كان حدث 16 سنة كان عمره. أول مرة ما طلبت شيء إلا أني أشوف صورة ابني. كان المحقق بس طلعت البنت بالكريدور على أساس أنه خلص التحقيق، مشي يطلع يركض وراها يضربها بظهرها ينزل كرفتها على الدرج.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: رمضان أهلاً مرحباً، رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن، رمضان أهلا مرحبا رمضان.

الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. أثار افتتاح دوار الليرمون عند المدخل الشمالي لمدينة حلب بحضور محافظ المدينة عزام غريب وعدد من المسؤولين أثار نقاشا موسعا على وسائل التواصل لم يكن في جوهره عن الدوار نفسه بقدر ما كان عن سؤال أعمق وأكثر إلحاحا، ما الذي يستحق الاحتفال في مدينة كحلب التي ما تزال تنتظر إعادة بنائها بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار؟ رأى كثيرون أن تحويل افتتاح دوار استغرق تنفيذه أكثر من عام ونصف إلى حدث رسمي يتصدره المحافظ يعكس خللا واضحا في ترتيب الأولويات في وقت ما تزال فيه حلب تعاني من نقص حاد في المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية. وأشار المنتقدون إلى أن دور المحافظ يجب أن يتجلى في افتتاح مشاريع استراتيجية حقيقية تليق بمكانة ثاني أكبر مدن سوريا من مصانع ومستشفيات وجسور وشبكات خدمات، لا في تقديم الخدمات اليومية العادية على أنها إنجازات استثنائية تستحق الاحتفال والتوثيق. طبعا هذه الصورة تمثل الشكل الجديد لدوار ليرمون الذي تم افتتاحه بالأمس، والعتب بحسب بعض المعلقين ليس على شخص المحافظ وحده بل أيضا على القائمين على تنظيم هذه الفعاليات الذين يرسخون ربما دون قصد فكرة أن الإنجاز العادي أصبح إنجازا استثنائيا في سوريا ما بعد النظام المخلوع. وخلص كثيرون إلى أن حلب وأهلها ينتظرون منذ سنوات مشاريع حقيقية تلامس حياتهم اليومية وتعيد للمدينة شيئا من مكانتها التاريخية كعاصمة اقتصادية وصناعية لسوريا وتعوضهم ما تعرضت له من دمار على يد النظام المخلوع خلال سنوات الثورة. هذه مشاهد من حفل افتتاح دوار ليرمون عند المدخل الشمالي لمدينة حلب بعد عملية تأهيله بحضور محافظ المدينة عزام غريب وعدد من المسؤولين.
1: كان هذا المكان عنوانا للخوف والرعب لكل مدينة، أبواب تحكي قصتها وأماكن تختصر ذاكرتها ومشاهد تقول لمن يمر بها هذه هويتي وهذا طريقي. واليوم وبعد أن استعادت سوريا حريتها وكرامتها نريد لكل من يدخل من هاهنا أن يرى وجها آخر في هذه المدينة العظيمة، وجها يحمله دوار ليرمون الذي ارتبط اسمه في ذاكرة الحلبيين بالعمل والإنتاج.

0: وبعد الافتتاح وثق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مشهداً لافتاً لأشخاص يمشون على العشب ويلعبون في الدوار الذي افتتح للتو، منتقداً هذا التصرف الذي جاء سريعاً عقب الافتتاح الرسمي.
1: والله العظيم شيء كثير عيب، الناس حقها تفرح على عيني وراسي، ولكن ما في مثلاً خمس دقائق من انتهاء افتتاح الدوار، الناس كلها تشوف وصارت تطلع وتمشي وين من كان، صار الناس يتشطحوا ويلعبوا فوق الحشيش. أنا ببشركم إذا ضل الوضع هيك من هون لأسبوع الحشيش كلياته راح يروح وجهود الناس اللي بذلوها لحتى يرمموا هذا الدوار راح تروح كلها على الفاضي.
0: الافتتاح وما رافقه من مشاهد أثار تعليقات متباينة على وسائل التواصل، بين من انتقد الاحتفال بإنجاز يعتبره عاديا ومن علق على مشهد المواطنين في الدوار بسخرية وطرافة. زياد كتب: باقي جددوا دوار الصنم وخلاص حلب ما بقى لازم أشي. لؤي: ليس من الطبيعي أن يتحول افتتاح دوار لحدث رسمي يتصدر محافظ حلب وكأنه إنجاز استثنائي، دور المحافظ يجب أن يكون في افتتاح مشاريع استراتيجية تليق بمدينة بحجم حلب. تعليق من أسماء: أتوقعنا يتعلموا بعد دوار الموت واللي صار بس شكله عبث، الله يسترنا لسه في دوار الجامعة عجب شو رح يصير بدل ما تتزبط الطرقات ونوجه الناس لشيء خدمي يخفف معاناة هالمدينة. محمد كتب أيضاً على فيسبوك: دوار حوالي كل المنطقة دمار، يا للأسف ربما افتتاح مشروع إعادة إعمار وبناء البيوت المدمرة أفضل مليون مرة من كل الدوارات، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سكت وكل من تغفل. آخر تعليق من صخر إدريس الصحفي السوري يقول: بعد افتتاح دوار ليرامون في حلب ليس كما قبله، مثل هذه العبارات تقال عند الأحداث العظيمة، يبدو أن البعض أو الكثير أخطأ فقط في ترتيب الأولويات. تعد النظافة العامة من أبرز التحديات التي تواجه المدن السورية في مرحلة إعادة البناء، إذ لا تقتصر المشكلة على غياب البنية التحتية أو نقص المعدات، بل تعتمد أو تمتد عفواً لتطول الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاء العام. فالمدن التي دمرتها الحرب تحتاج إلى إعادة بناء مادي، لكنها تحتاج أيضاً إلى إعادة بناء ثقافة المواطنة التي تجعل كل فرد شريكاً في الحفاظ على بيئته وحيه ومدينته. وتتصدر هذه التحديات ظاهرة التخلص العشوائي من النفايات، سواء بحرق الحاويات أو رمي الأنقاض والمواد الصلبة في الأماكن العامة أو إلقاء القمامة من النوافذ، وهي سلوكيات تفاقم الأزمة البيئية وترهق الجهات الخدمية التي تسعى جاهدة لمواكبة احتياجات المدن المتضررة. وفي خطوة غير مألوفة ولافتة، لجأ مجلس بلدية عين ترمى إلى أسلوب مبتكر لمكافحة هذه الظاهرة، إذ أعلن عن نظام مكافآت مالية لمن يوثق مخالفات النظافة بالفيديو، فمكافأة بقيمة 500 ألف ليرة سورية لمن يوثق شخصاً يحرق حاويات القمامة أو يرمي أنقاضاً بجانبها، و100 ألف ليرة لمن يوثق شخصاً يرمي قمامته من النافذة أو بجانب الحاويات ويقدم التبليغ عبر الماسنجر أو مباشرة في البلدية، في نهج يحول المواطن من متفرج إلى شريك فعال في الحفاظ على نظافة بيئته. وقد استقطبت هذه الخطوة اهتماماً واسعاً وآراء متباينة بين من رأى فيها فكرة إبداعية تستحق التطبيق في مختلف المدن السورية، ومن تساءل عن مدى جدية تطبيقها وما إذا كانت الجهات المعنية تمتلك الإمكانات اللازمة للمتابعة والتنفيذ. نشر صانع المحتوى خلدون الحوراني مقطعاً مصوراً يظهر فيه شارع غارق في النفايات، وجه من خلاله انتقادات حادة لعمل البلديات وإهمال عمال النظافة في أداء مهمه.
2: نحن الآن أيضاً عند بنايات الكويتي، هذيك المرة نزلنا فيديو عن القمامة، شو قالوا لنا؟ الناس عم تزت بالحاويات، تعال معي ورجيهم الحاويات إنها فل، حاوية تنتين ثلاثة أربعة خمسة فل، امتداد الزبالة من هون لهناك، هذا هون صفة عاد مو إهمال بشر، هون صفة تقصير في خدمة البلدية اللي ما عم تجي، او يمكن العمال مو جاي على بالهم يجوا فبيتركوا الزباله هيك مستوته، بصير في اوبئه على شويه امراض، بيمثلوا هيك 1000 2000 3، الله لا يردهم ما لهم قيمه، هذا منظر. شوف الريحه انت، هاي الريحه بسبب التكاثر وجودها لايام لسه واشهر راح تسوي اوبئه بالايام الجايه، بس يصير عندنا وباء بنطلع بنقول للعالم انقذونا لحقونا. انا ما عم بستوعب المنظر اللي عم شوفه الان. انا شفت لسه بعض الاشياء قلنا مش مشكله جوز تكاثر يعني، بس هيك وين البلديه؟ مين المسؤول هون؟ اي بلديه مسؤوله؟ ايه وين عمال النظافه؟ مين البلديه المسؤوله عن النظافه؟ ما تبعت 3-4 سيارات تنظفها بنفس المكان مباشره. هذا الصف كله محلات، يعني يعتبر سوق رئيسي، يعني في زحمه سكان. كيف من العقل من المنطق سوق رئيسي وفي زحمه سكان ما قابله هيك منظر؟ لف لهون، شلون شلون طلع ورجي لسه هذا الطرقات هاي لسه على فكره. وين ما رحت هذا المشهد، هذا دليل واحد انه عمال نظافه بالبلد ما في، او ربما عمال النظافه بس بيهتموا بمركز المدن والارياف الله لا يردهم. شايفين هالمنظر الجبال اللي وراي قديش هو جميل وحلو؟ شايفين هاي الاطلاله قديشها جميله وحلوه؟ بس بالمقابل هالاطلاله اللي قدامها كثير بتفتح النفس، مكب لرمي الانقاض، حرايق، زبايل، دخان سام، منظر مقرف مقزز تماما. وبالمقابل خلفك واحد من أجمل المشاهد اللي كونها رب العالمين في العالم في بلاد الشام. تخيل لو كان هالمكان هذا نظيف وكان أمامه أشجار وكانت هنا عبارة عن أكشاك وأطلالات وقعدة والناس قاعدة وعم تستمتع بجمال بلدها، لكن سبحان الله انظر لهذا المشهد. من المسؤول عن هذا المشهد؟ من يتحمل نتيجة هذا المشهد؟ خبرونا بالتعليقات، كل الحب والاحترام. طبعا نحن في منطقة الباردة ما تعرف بميناء الكويتي. هاي المشهد كمان مرة من طريقة أوسع، شوفوا هذا الطريق هيك من أوله لآخره، مكب، نفايات، حرائق، الله المستعان.
0: القرار لم يمر دون جدل إذ تفاعلت بلدية عين ترمة بشكل مباشر مع تعليقات المواطنين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في نقاش بين الأهالي والجهات الخدمية. نأخذ مثلا تعليق لأم أحمد التي كتبت على الفيسبوك: أنا بعطي مجلس بلدية عين ترمة مكافأة إذا بتحط لنا حاوية بحارتنا. مجلس البلدية رد على أم أحمد قائلا: أنا بعطيك مكافأة إذا بتشغلي حالك وبتكبي في الحاوية، البلد كلها 2 كيلو ضرب 2 كيلو فيها 100 حاوية والكل عم يتقاتل ليبعد الحاوية عن منزله وبنائه. أسامة مثلا كتب: آسف بس إعلان معيب ومخجل. البلدية ترد عليه أيضا لأسامة: بكل دول العالم الإنسان الفاسد بذلوه لحتى المجتمع بيذلوه لحتى المجتمع ينظف بعضه، وهذا الصح لأنه الدولة ما بتلحق. استرجي بأوروبا كب كيس زبالة من الشباك، لازم الوسخ والفاسد وين ما راح ينداس تحت الصرامة وسلم لي على التوعية. يعني شيء غريب صراحة هذا التعليق من مجلس بلدية. يطرح في سوريا ما بعد النظام المخلوع سؤال جوهري لم تحسم إجابته بعد: ما مصير الوسط الفني الذي عمل في ظل النظام أو أيده أو التزم الصمت إزاء ما فعله بالسوريين؟ فبينما طالت موجة المحاسبة والمساءلة قطاعات عديدة، بدأ الوسط الفني بمعظمه بمنأى عن هذه الموجة، مما أثار استياء متزايدا لدى شريحة واسعة من السوريين الذين يرون أن الفن لم يكن يوما بعيدا عن السياسة، بل كان في أحيان كثيرة أداة من أدوات النظام لتلميع صورته وشرعنة وجوده. في هذا السياق جاء إعلان الفنان السوري سامر كحلاوي اعتزاله العمل مع شركات الإنتاج والفنانين الذين عملوا في عهد النظام المخلوع أو أعلنوا تأييده، ليشعل نقاشا واسعا بشأن مستقبل الدراما السورية ومن يحق له قيادتها في المرحلة الجديدة. أوضح كحلاوي أن قراره جاء احتجاجا على استمرار شركات الإنتاج والمنتجين والفنانين أنفسهم في التحكم بمفاصل القطاع الفني دون أن يطرأ تغيير حقيقي على البنية وآليات العمل، منتقدا استخدام بعضهم شعارات السلم الأهلي دون أن تنعكس على إفساح المجال أمام أصوات وتجارب فنية جديدة. وأكد كحلاوي أنه لن يعمل مع أي ممثل أو شركة إنتاج ساندت النظام المخلوع أو اتخذت موقف الحيادي تجاه معاناة السوري، معتبرا أنه لا حيادة في معاناة الشعب السوري، وربط احتمال عودته إلى العمل الفني بظهور شركات إنتاج ومخرجين جدد يتبنون قيم الثورة ويقدمون أعمالا تعكس تضحيات السوريين، داعيا إلى تأسيس جيل فني جديد بعيدا عمن أيد النظام المخلوع. كما حمل مؤسسات الدولة الجديدة جانبا من المسؤولية عن استمرار ما وصفه بالانحطاط الفني، مطالبا بأن يؤدي فنانو الثورة دورا أساسيا في إدارة القطاع ونقل الدراما السورية إلى مرحلة مختلفة بحسب ما ذكر. قرار كحلاوي أثار أو أشعل نقاشا حادا أيضا على وسائل التواصل بين من أيد هذا الموقف ورأى فيه موقفا مبدئيا يستحق التقدير، ومن تساءل عن الحدود الفاصلة بين المحاسبة والإقصاء في الوسط الفني. ماذا علقتم مشاهدينا على هذا الموضوع؟ محمد: وما عند الله خير وأبقى، سامر كحلاوي بيسوى كل القامات اللي طلعت على أكتاف الشعب وهي تمجد الطاغية. تعليق من إيمان أو أيمن يقول: يلي عم ينتقدوا سامر كلهم فلول وشبيحة، سامر معروف ماضيه والله يحميه. علا كتبت: فنان راقي ومحترم، كنا بنتمنى تكفي وتعوض بالفن، بس معك حق الله يحميك يا رب. ماجد: الله يقويك ويعوضك ويجبر كسرك، انت عملت بأصلك وأخلاقك ومرؤتك وغذيت تاريخك الإنساني على حساب البروفايل الفني. آخر تعليق من محمد يقول: الله يحميك أستاذ سامر، أنت إنسان أصيل واللي مثلك لازم يتحمل مهما كانت الصعوبات، وما لازم يترك الساحة للتافهين. أعمالك ربما تكون قليلة لكنها محفورة في وجدان كل الشعب السوري وحتى العربي. الله يبارك فيك. ما تزال مشكلة المحروقات من بين المشكلات التي تتصدر واجهة وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا مع التغييرات المتكررة في الأسعار ووجود المحروقات. هنا في هذا المقطع الذي سنعرضه الآن تحدث ناشط في هذا المقطع عن عملية نصب تعرض لها في محطة لبيع المحروقات.
3: السلام عليكم. هاي كازيت الزاهرة عند جامع الماجد، فتنا على الكازي قلنا له عبينا تنكت بنزين، المهم عبى بايده ما خلاني انا عبيه، حطه على اخر طقه، قلنا له بدنا نعبي على الطقه الاولى، قال ممنوع. قلنا له خير ان شاء الله. المهم عبالي تنكه، مؤشر السياره طلع شخطه واحده، تنكه لازم يطلع لتحت النص بشوي. انا دبو سيارتي سعته 55 لتر، هي ال 20 لتر. تفضلوا. قلنا له بدنا نشتكي، قال روح اشتكي وبلت البحر. دقينا للتموين لشكاوي المحروقات، ما حدا جاوب معنا. بدنا حل هالموضوع، يعني بكفي نوع البنزين زبالة وكمان ننسرق.
0: تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا لتاجر في سوق الهال بمدينة عفرين بريف حلب يشكو من ركود الحركة التجارية وتراجع حركة المبيع، مطالبا الجهات المعنية بفتح باب التصدير، طبعا تصدير الخضروات إلى الأسواق الخارجية كحل أزمة يعانيها القطاع الزراعي في المنطقة.
4: حركة ما في طاول طاول طاول طاول من سوق الهال عفرين. الرزق ببلاش وما حدا عبشين، تقولون لنا ليش الرزق عندكم بسوريا رخيص؟ عطونا حل، تصدير لبرا ما في. رزق ببلاش، فليفله ب10، خيار راس الخيار 6 ليرات، هذا الخيار بليره ونص، بطيخ 4-5 ليرات. هاي وضع سوري، اعطونا حل. يعني تقولون للرزق بسوريا ليش هيك رخيص واسعاركم مي نظاميه؟ نحن الفيديو بننشره مسؤولين عنه، رزق مسؤولي عنه. يعني البطاطا 8 ليرات، بصل 7 ليرات، انا دور هاي 7-8 ليرات. يعني بتراب المصاري الرزق وما في حدا يشيل، يعني ليش تصدير ما في لبرا؟ بطيخ جاكور اصلي راس البطيخ 5 ليرات، انا دور هي ب 5 ليرات. ها بده اياها ب5 الله يرزقه. هاي البطيخ 5 ليرات، هاي سونا ما في حركه طاوله. تقولون لنا اسعاركم هي نظاميه، لا اسعارنا نظاميه، اللي بده يتفضل. يعني السبب كسدان الرزق ما في تصدير لبرا، هاي تعطونا حل نشوف.
0: في مشهد يعكس ثقل الإرث الحربي الذي خلفه النظام المخلوع والصراعات المسلحة في سوريا، يروي صياد أسماك من دير الزور كيف فاجأته شباكه بقذائف هاون بدلا من الأسماك، في تذكير بأن أثار الحرب ما تزال مدفونة في أعماق الأنهار قبل أن تكون على سطح الأرض.
5: ها يا صيد اليوم يا جماعة، قمنا نطلع قذائف بدال السمك، سمك ما بي، قمنا نطلع قذائف من الماء. لحقوا شوفوني بات هاون. ها يا صيد اليوم يا جماعه، قمنا نطلع قذايف بدال السمك، سمك ما بي، قمنا نطلع قذايف من الماء. لحقوا شوفوني بات هاون.
0: في حين بات اسم الأسد طي نسياني في السياسة السورية، يبدو أنه ما يزال يتجول في مياه البحر المتوسط على شكل مختلف تماما. فبعد أن تخلصت سوريا من نظام الأسد على اليابسة، ها هي سمكة الأسد تسجل حضورها على السواحل السورية وتستأثر باهتمام السوريين هذه المرة. نشر أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحذير للمصطافين من رصد هذه السمكة ذات الأشواك السامة في المياه السورية، مشيرا إلى تسجيل إصابات بلدغاتها.
6: مثل ما انتشر من كام يوم في شباب عم تاكل ضربات بهذه السمكة، وانا يمكن صرت منزل اكثر من 10-15 فيديو عن اليوم فيش، واني ضربتها صعبة وفي عالم منهم تاخذن على المشفى وبياخذوا شي 10 ابر سيروا مات، فشاركوا الفيديو كرمال الناس تعرف على هاي السمكة وما تمزح معها، لاني والله العظيم ما بتستحمل مزح هذه السمكة ابدا. فليكوا الاشواك اللي لها والعياذ بالله شيء بخوف. صحيح هي لحمة طيب تتاكل ما بضر شيء عن طريق الجهاز الهضمي، ولكن اذا ضربتك بشوكتها فلازم تحذر منها. فانا والله حاول احذركم منها، وهذه هي تعرفوا عليها مزبوط، وشاركوا الفيديو يا شباب ما بتخسروا شيء، والله كرمال ما حد ينضر. والسلام عليكم ورحمه الله.
0: فعلا شكل غريب يعني. في بطولة كأس العالم 2026 التي شهدت بروز نجوم عالميين وتألقهم على أرض الملعب، كان الظهور اللافت لمهاجم النرويج إيرلينغ هالاند من أبرز ما ميز هذه النسخة من البطولة، إذ قدم الهداف الاستثنائي أداء مبهرا أسهم في جعله محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، ومنهم طبعا السوريون الذين تابعوا البطولة بشغف كبير. وفي قصة إنسانية لافتة عدها زملاؤنا في قسم نيو ميديا، تفاجأ طفل سوري بتعليق من النجم العالمي هالاند طال انتظاره في مشهد يجمع بين عالم النجومية الكروية وبراءة طفل يحمل حلمه الكروية في قلبه.

0: حظي إعلان أطلقته الخطوط الجوية السورية بتفاعل واسع وإعجاب كبير بين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي في مشهد يعكس حجم الارتباط العاطفي الذي يكنه السوريون لرمز من رموز بلادهم يعود إلى الواجهة.
1: فاتنة انتبهي على اخواتك، ديري بالك عليهم.
2: يلا جاي

0: السادة المسافرون عبر الخطوط السورية، نود إعلامكم أننا وصلنا إلى دمشق. لكل مشتاق إلى أرض الشام، تستطيعون الآن رؤية الحارات القديمة من يمين الطائرة، وعلى يسارنا غوطة دمشق، بيت الأحرار ودار الشهداء. نتمنى لكم وقتا سعيدا.
1: السماء رجعت إلى
2: لا تروح انتظري.
3: أمام مقر الأندوف في بلدة نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي، نظم أهالي معتقلين في السجون الإسرائيلية وقفة احتجاجية طلبوا فيها بالكشف عن مصير ذويهم، وكان من بينهم سيدة سورية لم تخفي ألمها وهي تطالب بمعرفة مصير ابنها المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي.
4: انت مكان لا سمح الله، اعتبر انت اب وابنك انت الاحتلال، شو بتتصرف يا امي؟ بدك تلف العالم وانا بدي الف العالم. بدي الف العالم، اذا بقول روحي على اسرائيل بفوت على اسرائيل واطالب بابني. مو بابني لحاله، بكل المعتقلين السوريين.
3: وصلنا لختام ريبوست هذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في.

0: تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
2: هل هو سر سلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
1: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
2: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
1: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
2: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
1: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
2: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
1: أعتقد الفكر البس طلع صار عالمي.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

دمشق تستعد لاستقبال نحو 270 شركة من 23 دولة لتشارك في معرض إعمار سوريا 2026، في حدث يعول عليه لفتح آفاق جديدة للاستثمار وإعادة الإعمار. لكن بعيداً عن قاعات المعارض وخطط الاستثمار، تبرز تحديات يومية تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. فبعد رفع أسعار المحروقات مؤخراً، تصاعدت شكاوى المواطنين من رداءة البنزين وسط حديث عن أعطال طالت العديد من المركبات. ومع اقتراب موعد العمرة الدورية لمصفاة بانياس، يعود السؤال إلى الواجهة: هل ستواجه السوق اختباراً جديداً في ملف المحروقات؟ في هذه الحلقة من الرصد الاقتصادي نناقش هذه الملفات ونرصد تداعياتها على الاقتصاد والمواطن، ونبدأ كالعادة بجولة على أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. كشفت وكالة بلومبرغ أن سوريا أصبحت أكبر مركز لتصدير زيت الوقود العراقي في الشرق الأوسط، مستحوذة على أكثر من 28% من إجمالي صادرات المنطقة من هذه المادة. وبحسب التقرير، تنقل الإمدادات عبر آلاف الشاحنات من العراق إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط قبل إعادة تصديرها إلى الأسواق الخارجية. وأشار التقرير إلى أن التحولات الجيوسياسية والتوجه للبحث عن بدائل لمضيق هرمز عزز من أهمية سوريا كممر

0: للطاقة، في حين تجاوزت التدفقات النفطية البرية الواصلة إليها 600 ألف طن خلال الشهر الماضي، ما جعل ميناء بانياس نقطة رئيسية لحركة الصادرات النفطية. وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السورية اتفاقية استثمار بقيمة 10 ملايين دولار لإطلاق التطبيق الفائق لبي في أول استثمار خارجي لشركة تقنية ناشئة في سوريا، وجرى توقيع الاتفاقية في دمشق برعاية وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، الذي أكد أن المشروع يعكس تنامي الثقة ببيئة الاستثمار السورية ويدعم توجهات الاقتصاد الرقمي، ويقدم تطبيق لبي خدمات النقل والتوصيل وخدمات أخرى عبر منصة واحدة، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة في البلاد. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة انطلاق التحضيرات للدورة 63 لمعرض دمشق الدولي المقرر إقامتها برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع. وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار أهمية المعرض كمنصة لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الشركات المحلية والدولية. وعلى هامش المؤتمر جرى توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع مجالس الأعمال السورية وشركات اقتصادية بارزة، في خطوة تهدف إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص واستقطاب المزيد من الاستثمارات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. تنطلق في دمشق بين 13 و16 من أيلول المقبل الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا، برعاية مشتركة من وزارات الاقتصاد والصناعة والإدارة المحلية والسياحة وهيئة الاستثمار. ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية مع مختلف الدول. المعرض يستقطب أكثر من 270 شركة من 23 دولة، بزيادة 10 شركات عن دورته العام الماضي. كما يغطي المعرض قطاعات حيوية تشمل البنى التحتية والإنشاءات والطاقة المستدامة وغيرها. وتبرز هذه المشاركة تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعكس تنامي الثقة بقدرة السوق السورية على استقطاب الاستثمارات والشراكات النوعية. وزير المالية محمد ياسر برنية أكد أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتوفير بيئة تشريعية واستثمارية داعمة، مشددا على أن عملية إعادة الإعمار مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص. أيضا وزير الزراعة باسل سويدان دعا إلى منح الاستثمار الزراعي أولوية خاصة، معتبرا أن تعافي القطاع الزراعي يشكل إحدى الركائز الأساسية لتعافي الاقتصاد الوطني. من جانبه، مدير المؤسسة السورية للمعارض محمد حمزة أشار إلى أن المعرض يمنح قطاع البناء والبنية التحتية أهمية خاصة لما له من دور محوري في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل، في حين رأى ممثل وزارة السياحة ساطع ياسين أن المعرض يشكل خطوة عملية نحو إعادة إعمار مستدامة قائمة على الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة. ومع اقتراب موعد انطلاقه، تتجه الأنظار إلى هذا الحدث الاقتصادي الهام المرتقب. وخلال المؤتمر الخاص بالإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة من معرض إعمار سوريا، قال عصام غريواتي رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي لتلفزيون سوريا إن التحويلات البنكية إلى سوريا كانت تواجه صعوبات كبيرة وتتم غالباً عبر قنوات غير نظامية، أما اليوم فأصبحت عمليات التحويل متاحة عبر قنوات مصرفية رسمية، بما يسهل على المستثمرين والمغتربين فتح الحسابات المصرفية وإجراء معاملاتهم المالية.
1: يعني نحن مثل ما بنعرف التحويل لسوريا ما كان متاح، عم يصير في طرق بصراحة ما كانت نظامية 100% للتحويل لسوريا، وأي مستثمر سواء كان سوري موجود خارج سوريا أو مستثمر أجنبي حيكون من الصعوبة كتير عليه أنه يقوم بتحويل أمواله من الخارج إلى سوريا. هلا نحن حتى يعني من قبل كم يوم صار في تحويلات من بنك تشيس جي بي مورغان الأمريكي، عدة تحويلات صارت مباشرة لسوريا، وهذا بيبشر بخير. وإن شاء الله هلا من الآن فصاعدا كل المغتربين السوريين اللي موجودين برا حيحسنوا يفتحوا حسابات هون، حيحولوا مباشر، ونفس الشيء بالنسبة للشركات الأجنبية، وكمان حيصير موضوع القروض أسهل بكتير.
0: من جهته قال الخبير الاستثماري غازي المهايني لتلفزيون سوريا إن النسخة الأولى من معرض إعمار سوريا كانت تجريبية وركزت على التعارف وبناء العلاقات، فيما تتجه النسخة الثانية نحو مزيد من التخصص بما يتوافق مع احتياجات السوق السورية.
2: النسخة الأولى من معرض إعمار الإعمار كانت تعتبر نسخة تجريبية، تعارف على بين المستثمرين وبين الشركات المحلية والعالمية فيما يخص إعادة الإعمار. أظن النسخة الثانية ستكون نسخة تخصصية أكثر، المنتجات والمعروضات والخدمات ستناسب الواقع السوري بعد الدراسة المتأنية لمدة عام كامل. اليوم أصبحنا نعلم أو نعرف ما هي نوع الشركات وما هي نوع المنتجات التي يجب أن تدخل السوق السوري من ناحية الجودة والتنافسية وقابلية التنفيذ وخلافه. أرى النسخة الثانية ستكون كما ذكرت تخصصية، وستشهد حركات تجارية وعقود فعلية هذه المرة إن شاء الله.
0: ولإلقاء الضوء على أهمية هذا المعرض يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ باسل السيد الرئيس التنفيذي لإيفكت بلس الشركة المنظمة لمعرض إعمار الدولي 2026. أهلا وسهلا بك أستاذ باسل معنا في الراصد الاقتصادي. يعني كما حضرنا وإياك لقاءات خلال المؤتمر الصحفي، ويعني بحسب ما قال الأستاذ غازي أنه يبدو هذا العام يعني سيكون مختلفا، بوجهة نظرك وبرأيك وبما أنك أنت من المنظمين حضرتكم، كيف ستكون هذه النسخة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. النسخة الأولى هي كانت نسخة الأولى بداية كانت بعد التحرير بفترة كتير قصيرة. كانت رؤيتنا أنه نحن المفروض يكون بعد التحرير مباشرة في معرض لإعادة إعمار سوريا، وتوجهنا بأخذ الإجراء فعلي. كان مدة التجهيز عمليا خلينا نقول قصيرة. السنة نحن عنا كان عنا مجال سنة كاملة، كان في تجهيزات ضخمة، ومع ذلك كانت النسخة الأولى أعطت نجاح كتير منيح على عدة أصعدة، بالنسبة للمشاركات الدولية وبالنسبة لعدد الزوار وبالنسبة لقيمة الصفقات اللي تمت ضمن المعرض.
0: طيب إذا بدنا نحكي أيضا عن تقييم المشاركات لهذا العام، هل برأيكم أنتم يعني كسبتم الزخم الذي كنتم يعني تطلبوه لتواجد هاي الشركات؟
3: بالطبع نحن اللي كسبناه هي ثقة قبل الزخم، فصار في نحن كدورة تانية صار في ثقة إن كان على السوق المحلي وإن كان على السوق الدولي. يعني إحنا أحد شركانا هي مثلاً هيئة تنمية الصادرات السعودية، كمنظمة كهيئة دولية عطتنا الثقة وعطتنا الدعم،
0: وهيئة حكومية
3: بيت التصدير الأردني كمان من الهيئات الحكومية الداعمة لمعرض إعمار داخل سوريا. فعلى الثقة اللي أخذناها هاي السنة بنت على نتائج اللي صارت بالمعرض السابق. فهذا التوسع كبير إن شاء الله، ونحن الأمل للدورة الثانية أنه تكون أضخم بكتير، وهذا لحد الآن المؤشرات هي أضخم بكتير إن شاء الله.
0: طب بالنسبة للقطاعات يعني المشاركة خلال هذه الدورة، هل هي قطاعات متخصصة في البناء فقط؟
3: لا، هو المعرض الدولي لإعمار سوريا بالأساس هو بني على ثلاث قطاعات، اللي هي الطاقة أساس كل شيء، والصناعة والبناء والبنى التحتية. هلأ اللي صار فيه إضافات هاي السنة، أحد أهم القطاعات اللي ضافت عليها اللي تندرج تحت الإنشاءات والبنى التحتية هي قطاع التطوير العقاري. خصصنا قاعة كاملة للتطوير العقاري، إن شاء الله رح نشهد مفاجآت كتير كبيرة ومشاريع رح يتم طرحها حصريا ضمن معرض إعمار هاي السنة. رح أضيف شغلة كتير مهمة بالنسبة لموضوع قطاع الطاقة. من فترة شهدنا توقيع اتفاقية لمد خطوط النفط من كركوك لميناء بانياس. من وجهة نظرنا هذا راح يكون زخم كتير كبير لسوريا، وهذا صك من صكوك الاستثمار طويلة الأمد. صحيح. مدة المشروع 3 سنين، مؤشراته السياسية ومؤشراته الاقتصادية ضخمة جدا. رح تعطينا فكرة أنه خريطة النفط والطاقة رح تتغير للسوق السورية، رح يكون بيئة آمنة للاستثمار بسوريا على كافة الأصعدة. مجرد ما كان في بيئة آمنة للاستثمار للنفط فهي بيئة آمنة للاستثمار بكافة المجالات. ونحن ضمن قطاعات المعرض، قطاع النفط والغاز هو قطاع رئيسي وقطاع مهم وحساس، ونأمل إن شاء الله أنه يكون عقدة وصل بين الشركات والمستثمرين على المحليين والدوليين إن شاء الله.
0: طب برأيك يعني نحن المواطن السوري بهمه كمان يستفيد من هاي المعارض، إلى أي مدى ممكن أنه تساهم في خلق فرص عمل حقيقية للسوريين؟
3: المعارض هي بوابة الاستثمار، في إلى عدة ليفلات للإفادة. في الإفادة المباشرة اللي هي راح تكون، خلينا نحكي ببساطة، أول إفادة هي وجود معرض راح يحرك قطاع الفنادق، قطاع السياحة، قطاع شركات الأجار. هاي الفائدة القريبة. لكن الفائدة البعيدة، يعني أنا بأحد العملاء اللي كانوا مشتركين معنا السنة الماضية كان في حوار أنه نحن سكرنا عقود لسنتين لقدام، فبالتالي مع شركات مستثمرين كانوا جايين بجانب ضمن أحد المشاريع للتطوير العقاري.
0: نعم.
3: فهذا كبر كوادره، الكوادر اللي كبرت، زاد عدد الموظفين، زادت عدد الأسر المعالة من هذا الموضوع. فالموضوع تدريجي على المستوى الأول، الفائدة الحقيقية مباشرة. على المستوى الثاني رح بتتم مذكرات تفاهم وعقود ضمن المعرض ضمن هاي الخطة، في حتى بالتنسيق مع عدة وزارات وعدة هيئات حكومية رح يتم طرح مشاريع خاصة ضمن أجندة المعرض. فهي رح تكون الفائدة رقم 2. رقم 3 لما بننتقل من مذكرات تفاهم وعقود للتنفيذ.
0: طب إذا بدنا نلخص رسالة المعرض لهذا العام، ما هي رسالتكم؟
3: رسالة المعرض هو خطوة بإعمار سوريا، لبنة من لبنات إعمار سوريا، التواجد الأساسي. بوجه هون في نصيحة للتجار والمستثمرين المحليين. نحن اليوم عم نشهد أغلب المشاركات عم بتتم عن طريق الشركات الفتية اللي جاي من السوق الخارجي كمغتربين عاشوا برا بعد التحرير بفضل الله، كله عم يتوجه لوجوده بالسوق السورية. ففي شريحة كتير كبيرة من الشركات لأول مرة بتكون بسوريا. هدول ناقلين خبرات خارجية، فشريحة المستثمرين المحليين ضروري تواجدهم ضمن المعرض لمواكبة التطورات اللي عم بتصير ولاستقطاب الخبرات اللي جاي من برا.
0: يعني وتزيد الشراكات ايضا، يعني
3: تماما
0: بين القطاع الداخلي او لنقول الشركات اللي بالداخل والشركات الخارجيه، يمكن بيزيد التوسع ورأس المال لديهم.
3: تماما تماما. نحن في عندنا نقطه مهمه، انه السوق السوريه كانت مغلقه قبل التحرير. فكان في عدد الوكالات مثلا على سبيل العدد الصناعيه، في عده وكالات محدوده. اليوم نحن عم نشهد وجود عدد كثير كبير من شركات عم تزاحم على دخولها للسوق السوريه، لانه السوق السوريه واعده.
0: صحيح.
3: فبالتالي إن شاء الله نحن المواكبة بالنسبة للتجار المحليين وبالنسبة للشركات الجاي، السوق السورية أرض خصبة للاستثمار. رؤيتنا إن شاء الله خلال السنوات القادمة راح يكون في ازدهار كثير كبير، وراح نبلش نشوف نتائجه خلال أشهر إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ باسل السيد على هذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق في النسخة القادمة من معرض إعمار سوريا الدولي.
3: لكم جزيل الشكر على الاستضافة وعلى البرنامج الحلو. الله يعطيكم العافية.
0: ندفع أغلى الأسعار مقابل وقود يهدد محركات سياراتنا، هذا ما يقوله المواطن السوري اليوم بعد رفع أسعار المحروقات وتصاعد الشكاوى حول رداءة البنزين. الحكومة من جهتها وعدت بتكثيف الرقابة ومحاسبة المتورطين من المصدر حتى المحطة، لكن هل هناك أزمة محروقات تلوح في الأفق؟ فالعد التنازلي بدأ لدخول مصفات بانياس في العمرة الدورية، وهنا السؤال يفرض نفسه بقوة: هل نحن مقبلون على تكرار سيناريو الطوابير والنقص الحاد؟ أم أن هناك مخزوناً استراتيجياً وخططاً بديلة تحمي السوق؟ إذن نحن أمام بنزين رديء ووعود بالرقابة، لكن ماذا عن المواطن؟ ماذا يقول فعلا على الأرض؟ نتابع في هذا التقرير.
4: والله كله بنزين سيء، يعني بالعادة مثلا بالجمعة مثلا تجيلي طرمبة طرمتين بنزين، هلا كل يوم عندي 10 طرمبات 15 طرمبة، بخاخات كل يوم عندي 2 3 4 كنت بخاخات يعني كل فترة حتى فك، عرفت شلون؟ مصافي بنزين معلم كل يوم ببيع لي انا 10 5 تركي، عرفت شلون؟ مصافي بنزين ياما بيضربوا كولاسا، عرفت شلون؟ من الضغط الجوان تلاقي ضرب دغري الكولاس كمان من البنزين، عرفت شلون؟ سكسكه مصروف قلة حيل ريحه بنزين هي كل يوم عندي، يعني انا صرت اخجل من الزبون شو بدي اعمل له؟ عم اشتغل اعمل لي ما استفاد الشيء.
5: القطع زادت بيعها، طرمبات بنزين نسبه 100% زاد بيعها، وتنظيف البخاخات نسبه 100% زادت بسبب ذوق البنزين، اسبوعين او ثلاثه سيء، دفعه سيئه جدا جدا، زاد عنا بيع طرمبات وتنظيف البخاخات بشكل رهيب.
6: هلا صرنا فتره عم نعبي البنزين، عمال بتسكسك السياره، بنجي على الميكانيكي بيقول بنزين عاطى. قبل كنا نعبي اوكتان من تبع الشارع، نقول اخي هذاك يعني مو نظامي مغشوش تجار، اما هلا عم نعبي من الكازيات.
7: هلا كان البنزين سيء كثير، تمام؟ كان كثير سيء، وتحطه بالسياره السياره ما عاد تمشي ولا عاد تشتغل السياره، تمام؟ هلا بعد ما غلي البنزين صار البنزين ممتاز. تحسن كثير، يعني فيك تقول تحسن اكثر من 80%.
8: من وراء البنزين العاطل صرنا مغيرين مصافي 3 مرات، وقفنا السياره ما عاد بدنا نحركها، شوف البنزين كيف عكر، كله عكر، شوف طلع.
0: ولإلقاء الضوء على هذه القضيه يسعدنا ان نستضيف في الاستوديو نقيب اصحاب محطات الوقود في دمشق وريفها الأستاذ سامي الغالول. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي، يعني كما حضرنا وإياك في التقرير هناك شكاوي من رداءة البنزين وخاصة في الفترة الأخيرة، برأيك من هم أو من هي الجهة المسؤولة فعلا عن وجود هذا النوع من البنزين في الدولة؟
9: أول شيء الله يعطيكم العافية وشكرا لكم على استضافتنا للمرة الثانية. ثاني شغلة، والله المسؤول عن الموضوع هو المصدر، المصدر من مصفاي، نحن عم يجينا لما عم يجي البنزين او المازوت عم يجينا من مصفاي، ومن الاولى انه هلا يشددوا الرقابه، صح هالحكي، ونحن مع تجديد الرقابه، بس يا ريت انا بالنسبه لما بتجيني الماده على كازيتي انا ما عندي غير جهاز كثافي اقيس كثافه البنزين او المازوت، انا ما عندي مخبر، يا ريت تكون المصدر، يعني لما بدي بعتها يكون اللي عم يحلل يكون في ضمير، لانه هذا بالنهايه عم يعود على المواطن، والمواطن ونحن بموسم سياحي وبموسم استثمار، يعني من المفروض انه نامن للمواطن اقل ما يمكن، انه
0: يعني برايك هي عم تجي من المصفات؟
9: نعم،
0: غير مطابقه للمواصفات
9: 100%. والدليل على ذلك انه في كثير اصحاب محطات اجتهم طلبات البنزين وما استلموا الطلبات وأعادوا تحليلها وطلع غير مطابق،
0: رفضوها
9: نعم، أعادت تحليلها الحكومة وليس نحن معنا مخابر،
0: نعم
9: إجوا أخذوا عينات الرقابة وحللوها وطلعت غير مطابقة وأعادوها للمصدر.
0: إذن الحكومة بدأت فعلا بتطبيق الرقابة والمحاسبة بهذا الخصوص، لكن ماذا عن يعني إمكانية حدوث أزمة جديدة للوقود بسبب هذا التأخير أو حتى بسبب ارتفاع أسعار مرتقبة؟
9: هذا الحكي صحيح ممكن يأثر، لأنه نحن أساسا هلأ عم نسجل على الطلبات، بده بالنسبة للمازوت أسبوع ليجيك، أنا مجمد مصاري واسبوع لا يجيني طلب المازوت، وهذا يعني امر بيأثر على طوابير. وبالنسبه للبنزين لما انا يجيني انا طالب بنزين وما وعم يجي غير مطابق وعم رجعه، هذا كمان سوى ازمه، يعني الكازيه فرغت وكازيات كثير يعني رجعت،
0: يعني ما زال الى الان موجود نوع من البنزين رديف في الاسواق.
9: لحدود امبارح كان في بنزين غير مطابق، لحدود اليوم نحن الاربعاء، لحدود الثلاثاء اتصل فيه اصحاب محطات حمص بحمص، واتصلوا فيه من كازيات من درعا، رجعوا يعني اعادوا طلباتهم ما استلموها.
0: نعم،
9: يعني في اصحاب محطات وفي ناس بالعين شايفه انه غير مطابق بيجوا بيقولوا له استلم. احيانا يعني نحن بدنا الحكومه يعني تنصف الناس، ونحن مع الحكومه، نحن العين للساره للحكومه، ونحن عينها على الارض، نحن كاصحاب محطات. فنرجو يعني يرجى كلامنا يوصل للسيد الوزير. نحن هلا عم يقولوا نحن بدي يشددوا الرقابه على المحطات، يشددوها على المصدر قبل ما توصل للا. يعني انا شو بساوي اذا جدي؟ انا ما عندي مخبر، انا عندي اقيس كثافه، والبنزين او المازوت مو بس كثافه، في عده مواد يعني بالتحليل انا ما بعرفها، انا ما عندي مخبر. اما انه يعني انا امس اجاني طلب بنزين ريحته ظاهره للعلن كبيره جدا، انا كصاحب محطه واستلمته وعبيته بسيارتي وتمام على 24، بس له ريحه يعني بتخوف. فالمواطنين يسالوني انه ليش هيك، والله ما بعرف، انا ما عندي معلومات، ما عندي مخبر انا احلل. ونتمنى انه مع كل شحنه يجي.
0: طب برايك ما هو السبب حاليا يعني حدوث هذه المشكله؟
9: والله انا
0: يعني المحطه موجوده يعني تعمل منذ بدايه التحرير ويتم استخدامها، وكان هناك فعلا يعني ردود افعال ايجابيه تجاه تحسن نوعيه البنزين مقارنه بالفتره السابقه على النظام البائد، لكن برايك يعني ماذا قد حدث حاليا؟
9: هذا والله هذا هو الحكومه هي ادرى، انا ما بعرف.
0: احنا بحاجه جواب اذا
9: انه هي استوردت ماده سيئه او هو التصفايه سيئه او يعني لا ادري. لا ادري. هذا يعني مصدر، هذا اسرار حكوميه انا ما بعرف فيها. يعني نحن علينا نستلم هالماده ونوزعها للمواطن.
0: يعني أيضا نحن نطرح سؤال من هنا من هذا المكان للشركة السورية للبترول.
9: نعم.
0: التي هي مسؤولة أيضا عن توزيع البنزين، مادة البنزين على الكازيات. طيب بالنسبة لتوزيع أو العدالة في توزيع الكميات، هل برأيك هناك عدالة في التوزيع بين المحافظات؟
9: لا يوجد عدالة نهائيا في كازيات. هلأ بتروحي بتلاقي عندها الصهاريج واقفة صافة وما في محل تفضي، وكازيات فاضية صار لها أسبوع مسجلة، وأنا مسجل من أسبوع مثلا ولليوم وصلني.
0: ما السبب برأيك؟
9: ما بعرف، هني يا شح بالمادة أو لا أدري. يسمحوا أنا في عنا حلول، نحن لو يشركونا بالأمر أو يأخذوا برأينا نحن عنا حلول.
0: ما الحلول برأيك؟
9: الحلول أنا يسمحوا للكازيات تستورد من الدول المجاورة، يسمحوا للكازيات تستورد وبضمن مواصفات وضمن يعني ما حدا بيجيب، يعني ما حدا يعني راح يجيب يستورد شيء يضره ويضر البلد، لأنه بالنهاية صفت منافسة الوضع.
0: صحيح.
9: فيعني ما معقولي أنا اليوم سجلت على طلب يوم الخميس مثلا أو اليوم الأربعاء للأربعاء الجاي ليجيني وأنا مجمد مصرياتي، وبكرة بغلى السعر بيرجعوا بيلحقوني بالفرق. فنرجو انصافنا يعني.
0: يعني كمان ايضا برايك هذا موضوع عدم تلبيه الطلبات بشكل عادل كمان سيخلق ازمه.
9: طبعا طبعا، قلت لك انا يعني في بعض الكازيات قلت لك هلا صهاريج موقفه فيها وما لها مكان تفضي وكازيات فاضي، فبدها ترتد الناس. في كازيات ما فيها الكازيات اللي يعني اللي بيجيها طلبات كثير، بدها تسوي ازمه، يعني بدها ترتد الناس كلها على المدينة أو على المحل الموجود اللي فيه الكازيات، فبتسوي أزمة على الكازية نفسها وهذيك الكازيات فاضية. سووا العدالة، العدالة والعدالة أساس الحكم.
0: طبعا
9: العدالة أساس الحكم. فنرجو من شركة البترول أو من المسؤولين عن توزيع المواد العدالة، نرجو منهم.
0: طب أستاذ سامي، ما هي مطالبكم أنتم كأصحاب للوقود يعني محطات الوقود في دمشق وريفها؟
9: العدالة بالتوزيع حكيناها مسبقا، سماح إن بالاستيراد إذا كانت الحكومة عاجزة أو ما عندها إمكانية لتلبية طلباتنا، نحن بإمكاننا نشترك كأصحاب محطات ونستورد من الدول المجاورة. فتح باب أبواب المصارف، نحن دمشق وريفها كلها بدأت تدفع بالبنك المركزي، وهذا هالأمر يعني والله العظيم يعني صعب كتير. أنا من منطقة النبك بدي أجي أدفع بدمشق حامل مصاري ومبالغ مالية كبيرة، ناس عم تدفع بالمليار، يفتحوا لنا مصارف بمناطقنا ونجيب لهم الإشعار ويسددوا لنا. وفي عنا هلأ شغلة أخرى، عم يقولوا بدي ينقلوا فرع محروقات الريف على الحجاز. نحن 400 محطة بدمشق بريف دمشق، 2000 موزع غاز، 2500 بائع زيوت، كلهم بدي يصيروا يجوا على الحجاز، وهذا يعني أمر مربك للمدينة وإرباك لأصحاب المحطات. فهي نحن هلأ بندفع وبنشتغل بالعدوي وزارة النفق. هونيك في مكان صب سيارتك يا صاحب محطة يا موزع غاز يا بائع زيوت يا كذا.
0: سهولة التوصول. سهولة أكبر. إيه؟
9: هون إرباك على المدينة، إرباك بالمدينة. يعني 5000 مراجع بدي يجوا على المدينة، يعني هذا صعب كتير. فنرجو أنه يخلونا فرع ريف دمشق بالعدوي.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ سامي الغالول على هذه الإجابات والإضاحات، يعني ونتمنى أن يصل صوتكم للمعنيين.
9: شكرا كثير لكم. شكرا شكرا.
0: إذن الرسالة التي خرجنا بها اليوم لا تحتمل التأويل. المواطن لم يعد يقبل أن يدفع أسعارا قياسية مقابل وقود يهدد محرك سيارته، أو أن يتحول توقف مصفاة إلى ذريعة لطوابير الانتظار والسوق السوداء. الرقابة هنا ليست مجرد بيانات صحفية، بل هي عين ساهرة على كل قطرة وقود، والحل ليس في الاعتذارات بل بالتنفيذ الفعلي والشفافية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي. شكرا لكم على هذه المتابعة، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا وفي عناوينها: وزارة الدفاع تعلن إحباط محاولات تهريب مخدرات قادمة من لبنان إلى سوريا، وتقول إنها صادرت أكثر من 700,000 حبة كبتاجون. مركز حقوقي يوثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا خلال الأسبوع الماضي، ويحصي عمليات قصف واحتجاز ومداهمات. رئيس هيئة المنافذ والجمارك يكشف عن اتفاق مع تركيا لفتح معبر مع القامشلي، ويقول إن الافتتاح سيكون مطلع العام المقبل. ترامب يرهن الاتفاق النووي المدني مع السعودية بتطبيع علاقتها مع إسرائيل، ويقول إن الرياض ترفض إلى الآن.

أهلا بكم مشاهدينا وإلى تفاصيل هذه النشرة. أعلنت وزارة الدفاع إحباط عدة محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية نحو سوريا في ريفي حمص ودمشق بالآونة الأخيرة. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراما من مادة الحشيش، إضافة إلى ما يزيد على 700 ألف حبة كبتاجون، وأشارت إلى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

0: ينضم إلينا الآن رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي معي من العاصمة دمشق. سيد رشيد أهلا ومرحبا بك. إذن وزارة الدفاع في إعلان جديد تحبط محاولات لتهريب المخدرات قادمة من لبنان إلى سوريا، ومن ضمن هذه الشحنة أيضا ما يقارب 700,000 حبة كبتاجون. يعني هذه المحاولات لتهريب المخدرات ما زالت مستمرة رغم سقوط النظام، ويعني يبدو بأن جهاز مكافحة المخدرات في سوريا يجد صعوبة بالغة في تقليص هذه العمليات وضبط الحدود وتجفيف منابع المعابر غير الشرعية إلى داخل سوريا.
1: نعم، مساء الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة.
0: أهلا بك.
1: حقيقة ما تقوم به الأجهزة السورية سواء العسكرية أو الأمنية يدخل ضمن نطاق العمليات الدفاعية وليست العمليات الهجومية. كافة عمليات إحباط التهريب الأسلحة أو المخدرات تتم ضمن الأراضي السورية، ولكن في هذا الإعلان اليوم اللافت أن وزارة الدفاع هي من أعلنت ضبط هذه الكميات الكبيرة من حبوب المخدرات أو الكبتاجون، وكان سابقا تعلن عن هذه عن عمليات الضبط وزارة الداخلية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تطور ميداني في تطوير أساليب وأدوات نقل هذه المخدرات على الطرفين سواء من سوريا إلى لبنان أو من لبنان إلى سوريا. هذا من جانب، ومن جانب آخر يدل أيضا على المأزق الكبير الذي يعيشه حزب الله في مسألة تمويله وعلى قدرة المؤسسات السورية وعملياتها الصارمة في ضبط الحدود وقدرتها على خنق إمداد حزب الله عبر الأراضي السورية وعبر الحدود السورية. وبالعودة قليلا يعني قبل سقوط النظام، نحن نعلم أن اعتماد النظام وحزب الله وإيران على تجارة المخدرات وصناعتها وتهريبها إنما تم في الوقت الذي بدأ فيه النظام يفقد موارده الاقتصادية وموارد تمويله، وبالتالي اليوم يعني حزب الله ينطبق عليه ما مر به النظام الأسد السابق من ضيق في تأمين الموارد المالية لعناصره وتحركاته داخل لبنان. أضف هناك نقطة يعني جد هامة لا بد من الإشارة إليها، هي أنه بعد أن أعلنت إيران أو أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف القوات أو ادعائه استهداف القوات الأمريكية في قاعدة التلف السورية، يعني كنت أتوقع بشكل شخصي أن تزيد عمليات هذه عمليات التهريب. لماذا؟ لأن إيران تسعى إلى محاولة توسيع رقعة الصراع في المنطقة في الوقت الذي تسعى فيه كافة الأطراف بما فيها أمريكا، يعني أن تتنازل أو أن تتراجع، أن تجري إيران مراجعات سياسية معينة وعسكرية معينة تتجاوب مع الرؤية السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية للمنطقة، وتشارك هذه الرؤية عدة أطراف في الإقليم، منها على سبيل المثال تركيا مثلا قدمت رؤية للجانب الأمريكي تتمثل بأن تكون هناك عمليات اقتصادية وأمنية وسياسية بدلا من الاعتماد على القوة الصلبة.
0: طب وزارة الدفاع سيد رشيد كيف تستطيع هندسة لربما هذه العمليات التي تستطيع من خلالها إحباط هذه المحاولات خلال فترة تهريبها يعني من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية؟
1: حقيقة حزب الله يعني ليس جديد على الأراضي السورية، وهذه يعني إحدى نقاط القوة التي يمتلكها.
0: طبعا لا نغفل ان هناك ايضا اسلحه تهرب كذلك الامر، ليس فقط يعني مخدرات. ووزاره نعم الداخليه هناك اعلان منها بشكل متكرر عن هذه العمليات. نعم سيد رشيد.
1: نعم، هذه من ضمن الرؤيه الايرانيه للمنطقه في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقه وبشكل خاص الدوله السوريه واجهزتها الامنيه والعسكريه فرض الاستقرار وان لا تكون يعني هذه العمليات وعمليات الضبط. تريد الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والعسكرية توجيه رسالة للداخل والخارج، والرسالة التي تريد الحكومة السورية إرسالها للخارج هي أن الدولة السورية والجغرافيا السورية لم تعد ساحة لحرب الوكالات كما كانت عليه من قبل، ولذلك تكتفي بإحباط كافة العمليات على أراضيها. ولكن الرؤية الإيرانية في المنطقة لا تقتصر على نشر الفوضى في سوريا، انما تزامنت زياده وتيره عمليات التهريب عبر الحدود السوريه اللبنانيه.
0: طيب قضيه
1: مع ايضا مع التهديد ايراني، مع تهديد ايراني بتوسيع عملياته في الخليج واليمن.
0: طيب سيد رشيد، قضيه المعابر غير الشرعيه بين سوريا ولبنان، اليوم الدوله السوريه ماذا تستطيع ان تفعل حتى تقوم ب اغلاق كل هذه المعابر ومنع عمليات التهريب لربما من الداخل اللبناني الى السوري، خصوصا بما يخص موضوع الاسلحه كما ذكرنا والمخدرات؟ ماذا يمكن ان تفعل الدوله السوريه في هذا الاطار؟
1: نعم، حقيقه الحكومه السوريه والاجهزه الامنيه والعسكريه تقوم بواجبها، نستطيع ان نقول تقوم بواجبها على اتم الوجه. لماذا؟ لانها قامت بتقسيم الحدود السوريه اللبنانيه على عده قطاعات الف وباء وجيم، ونشرت في كل قطاع من هذه القطاعات وحدات عسكريه، ولم تكتفي خط الدفاع الاول، انما جعلت خطوط دفاع متعدده. فان مرت هذه الشحنه من الخط الدفاعي الاول لابد ان تضبط من الخط الدفاعي الثاني. فالخط الدفاعي الاول نشرت الوحدات العسكريه المتمثله في الفرق، الخط الدفاعي الثاني على سبيل المثال قوات حرس الحدود وقوات الامن العام. ولكن هناك في ثغره، وهذا ما تجمع عليه حتى بعض الجهات ومراكز الابحاث اللبنانيه، هم يوجهون نقد بشكل كامل الى ضعف الجانب اللبناني في اجراءاته على الحدود، حتى ان بعض المعابر الرسميه غير الرسميه كمعبر الدكوسة تحاول الحكومه السوريه من خلال اعاده تاهيله وتمرير وفتحه كمعبر انساني، تحاول الحكومه السوريه لتاهيله واستخدامه لأغراض إنسانية وليس لأغراض علاقة بين البلدين. رغم ذلك الحكومة اللبنانية تغيب في هذا الإطار. نستطيع أن نقول أن الجانب اللبناني يتمثل بشيء من الضعف أو الترهل أو التهاون إلى إن صح التعبير، مقابل الأداء العالي من الجانب السوري في ضبط الحدود وانتشار القوات الأمنية والعسكرية على طول الحدود.
0: شكرا جزيلا لك رشيد حوراني، خبير الأمني واستراتيجي، كنت معي من دمشق. أعلنت المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا والتابعة للأمم المتحدة عن إحراز تقدم جديد في ملف كشف مصير المفقودين والمختفين قسرا بعد الانتهاء من معالجة وتحليل أكثر من 75 ألف وثيقة جرى جمعها. أكدت المؤسسة أنها دمجت قواعد بيانات واسعة وطورت أدوات تحليل تربط المعلومات المتعلقة بآلاف الحالات، بما يرسخ نهجا قائما على دراسة الأنماط والروابط بين المعلومات المتاحة. وأضافت أن المؤسسة عملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين بما يتوافق مع المعايير الدولية. انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، وحددت المحكمة 30 من تموز الجاري موعدا للجلسة المقبلة. ويواجه حسون لائحة من التهم تتضمن إقامة علاقات واسعة خارج الإطار الرسمي مع أركان نظام المخلوع، وعلى رأسهم بشار الأسد وعلي مملوك وضباط آخرون من النظام المخلوع، إضافة إلى التحريض على العنف والتهجير عبر محاضرات وتصريحات إعلامية. هذا وأكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على الأهمية الإجرائية والقانونية التي شهدتها جلسة محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون، والتي قدمت خلالها جهة الادعاء أدلة رقمية ومذكرات خطية تثبت وقائع الدعوة. وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة رديف مصطفى، قال إن قرار المحكمة بإجراء خبرة فنية على التسجيلات المرئية بناء على طلب الدفاع يعكس حرص القضاء على سلامة الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف. وأشار مصطفى إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على المضمون القانوني للفيديوهات كأدلة دامغة تثبت تورط المتهم في الخطاب التحريضي، وشدد على أن مسار العدالة الانتقالية يقوم على التثبت الفني والقانوني لبناء أحكام قضائية عادلة.

0: دانت مصر بشدة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وطالبت إسرائيل بالانسحاب الفوري من جميع الأراضي التي تحتلها هناك. وأكد السفير المصري لدى أنقرة وائل البدوي في تصريحات لوكالة الأناضول، أكد على ضرورة التزام إسرائيل باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. أكد مركز سجل ارتكاب قوة الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 57 انتهاكا في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق بين 15 و21 من شهر تموز الجاري. وأفاد المركز بتصدر محافظة القنيطرة للانتهاكات بواقع 43 انتهاكا توزعت بين عمليات قصف وعمليات اختطاف وإقامة نقاط تفتيش ومداهمة، في حين سجلت درعا 13 انتهاكا تمثلت في عملية اختطاف واحدة وعمليتي تحليق طيران وسبعة توغلات، بينما سجلت محافظة ريف دمشق انتهاكا واحدا تمثل في عملية تحليق طيران واحدة. ينضم إلينا الآن محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من القاهرة. محمد أهلا بك. إذن إحصائية من القنيطرة، عفوا محمد فهد أهلا بك. إذن سجل مركز سجل أكد ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 57 انتهاكا في 3 محافظات، في ريف دمشق، في القنيطرة، وفي درعا. محمد.
1: نعم فرات، بالفعل يعني نحن رصدنا ايضا يعني بالفعل يعني فارق التوغلات، يعني منذ بدايه هذا الشهر لم يكن هناك توغلات في كافه ارجاء محافظه القنيطره، ربما اقتصرت يعني على جزء الريف الجنوبي من القنيطره ومنطقه حوض اليرموك، لكن في هذا الاسبوع الاخير يعني تصاعدت وتيره التوغلات العسكريه خاصه في الريف الشمالي والريف الاوسط والريف الجنوبي ايضا من القنيطره ومنطقه حوض اليرموك، وبالفعل يعني بلغت اكثر من 50 عمليه توغل. طبعا هذه عمليات التوغل هي عباره عن حواجز مؤقته داخل القرى والبلدات، عمليات اختطاف لبعض الشبان والافراج عنهم، ايضا عمليات يعني دهم لبعض المنازل واطلاق نيران واطلاق قذائف مدفعيه، يعني كل هذه الامور هي تعتبر خروقات وانتهاكات بحق المدنيين والاهالي في محافظه القنيطره. فيعني كان النصيب الاكبر هو فعلا في محافظه القنيطره، في ريف القنيطره الجنوبي كان هناك عده توغلات في منطقه الصيد في بلدة صيدا الجولان، في المعلقة، في بلدة الرفيد، في منطقة كودنا، في بلدة كودنا، أيضا في ريف القنيطرة الأوسط، في صمدانية الغربية والشرقية والعجرف، يوميا هناك عمليات توغلات وحواجز مؤقتة. أيضا في الريف الشمالي من القنيطرة هناك عمليات توغل وإطلاق قذائف مدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط الأراضي الزراعية ومحيط القرى والبلدات، خاصة في محيط بلدة الحمدية وفي محيط بلدة كودنا وايضا في منطقه حوض اليرموك. ايضا كان هناك نصيب من هذه التوغلات والقذائف المدفعيه واصابه طفلين بعد اخر يوم كان هناك اطلاق نيران باتجاه المدنيين عندما حاول الاطفال منع الجيش الاسرائيلي من الدخول الى قريه معليه او جمله في ريف القنيطره في ريف درعا الغربي منطقه حوض اليرموك. تم وقاموا باطلاق النيران واصابه شاب وطفل جراء اطلاق النيران من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. فنقول يعني فرات ان عمليات التوغل مستمره والانتهاكات مستمره بحق المدنيين.
0: طب محمد
1: سعيد بالفعل في اخر اسبوع
0: كان هناك وقفات للاهالي للمطالبه بالمعتقلين ممن يعني قام جيش الاحتلال الاسرائيلي باعتقالهم في المناطق التي كان يتوغل فيها. ما مصير ايضا هذه الوقفات؟ هل كان هناك يعني استجابة؟ هل خرج أحد من المحتجزين؟
1: بالفعل يعني فرات البارحة كان هناك وقفة احتجاجية من ذوي المختطفين من ريف دمشق الغربي، من ريف درعا، منطقة حوض اليرموك طبعا، وعندي أيضا من ريف القنيطرة بشكل عام كاملة من الشمال والجنوب والأوسط. الوقفة كانت أمام مقر قوات الأندور في نبع الفوار المركز الرئيسي هناك. طبعا ربما هي نقول الوقفة العاشرة أو أكثر من العاشرة بصراحة يقفونها أمام مقرات الأندور سواء في دمشق أو القنيطرة، أمام مقرات الصليب الأحمر، أمام يعني وفود تأتي إلى محافظة القنيطرة، وزراء وغيرها، من أجل يعني إيصال صوتهم ومعرفة ما مصير أبنائهم المغيبين داخل السجون الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي خبر عنهم، حالتهم الصحية، ما سبب الاختطاف، ما سبب الاعتقال، حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي إجابة. أكثر من 52 شخص تحديدا تم اختطافهم، 5 منهم قبل سقوط النظام البائد، 47 شخص تم اختطافهم بعد سقوط النظام البائد. حتى هذه اللحظة لم يعرف ما مصيرهم، ولم يحصلوا ذويهم على أي خبر عنهم أو سبب اعتقالهم، وهم ينتظرون بفارغ الصبر. وعندما يسمعون بأي مسؤول يأتي إلى محافظة القنيطرة أو أي وفد أممي يأتي إلى محافظة القنيطرة أو دمشق، يقومون فورا بزيارته والوقوف أمامه وإبلاغهم يعني بهذا الأمر، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي جدوى.
0: شكرا جزيلا لمحمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتلفزيون سوريا إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيصل إلى سوريا مساء غد الجمعة ويلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة له منذ توليه منصب الأمين العام. بحسب الأمم المتحدة فإن غوتيريش سيؤكد على دعمه لسوريا ووحدة الأراضي وسيادة البلاد، كما سيزور مقر قوات الأمم المتحدة أندوف على خط الاشتباك بين سوريا والجولان المحتل.
2: في زيارة هي الأولى للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ توليه منصبه عام 2017 بعد زيارة بان كي مون إلى دمشق في كانون الثاني 2009، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى دمشق مساء الجمعة تلبية لدعوة من الحكومة السورية، من المقرر فيها أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني وعددا من كبار المسؤولين في إطار مباحثات تتناول تطورات المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الأمم المتحدة أكدت أن الزيارة تأتي في مرحلة تصفها بالحاسمة في تاريخ سوريا. سيجدد غوتيريش معها التزام المنظمة بدعم الحكومة والشعب السوري مع التشديد على احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب بحث ملفات التعافي والاستقرار والتعاون مع الأمم المتحدة. ويشمل برنامج الزيارة بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى زيارة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، في خطوة بحسب مراقبين تعكس استمرار انخراط المنظمة في الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية والضغط تجاه الرغبة الدولية في التمهيد لموقف دولي حازم تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وانتهاكات مستمرة في ريفي القنيطرة ودرعا. وهذا ما يطرح علامات استفهام حول ما يمكن أن تشكله الزيارة من زخم وضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الملف، إلى جانب ما تحمله الزيارة من دلالات سياسية وبعد دبلوماسي في ظل تنامي التواصل بين دمشق والأمم المتحدة وسط مساعي لتعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار وإعادة التعافي بعد سنوات من الحرب.
0: ناقش أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حمص خلال لقاء حواري برعاية مديرية الشؤون السياسية، ناقشوا أبرز مخرجات الجلسة الأولى للمجلس وأولويات المرحلة المقبلة وسط مداخلات من الحضور تناولت تطلعات السوريين ودور المجلس في المرحلة المقبلة.
3: قانون العمل للعاملين لأن كنا طالعين حرب عالمية.
4: قمنا حقيقة بهذه الجلسة بين أعضاء مجلس الشعب وبين نخب محافظة حمص مدينة وريف بغية بداية تعريف الناس بأعضاء مجلس الشعب الذين قام بتسميتهم السيد الرئيس ليعرفوا إمكانياتهم ولماذا حظوا بهذه المكرمة من السيد الرئيس أولا، ثم زيادة التواصل بين أعضاء مجلس الشعب والنخب الحمصية لنعرف فعلا ماذا جرى بعد الجلسة الأولى، الانتخابات التي حصلت في مجلس الشعب، التحديات، الواقع والمأمول. حقيقة من الواجب علينا أن نعرف واقعنا صحيح وأن نتجنب رفع سقف التوقعات الذي قد يضر بنا كمجتمع لاحقا إذا لم نفهم حقيقة مدى إمكانية أو تحقيق مجلس الشعب للغايات المزدائرة.
0: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا يوثق انتهاكات الملكية بحق النساء في سوريا منذ عام 2011، وخلص التقرير إلى أن نظام الأسد المخلوع استخدم حقوق الملكية أداة للعقاب والإخضاع السياسي والهندسة الديموغرافية. وصنف التقرير الانتهاكات ضمن ثلاث فئات رئيسة متداخلة، هي الانتهاكات المباشرة للملكية والتدابير القانونية أو الإدارية التعسفية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التمييزية. ويوثق التقرير كيف لجأ النظام المخلوع إلى الحجز والمصادرة عبر محاكم استثنائية، لا سيما محكمة قضايا الإرهاب، كما اعتمد على تشريعات نزع الملكية ومراسيم أفضت إلى استيلاء إداريا على عقارة المهاجرين واللاجئين. قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي إنه تم الاتفاق مع الجانب التركي على فتح معبر القامش للنصيبين بمحافظة الحسكة مطلع العام المقبل. وأضاف بدوي أن اللقاءات استعرضت مشروع المنطقة الحرة والميناء الجاف في محافظة إدلب. وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة بدوي إلى تركيا أجرى من خلالها سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع الجانب التركي بهدف تعزيز التعاون التجاري. ينضم إلينا الدكتور خالد حمدي خبير في التخطيط الاقتصادي معي من دمشق. دكتور خالد أهلا ومرحبا بك. إذن إعادة فتح معبر القامش للنصيبين بمحافظة الحسكة مطلع العام المقبل، هذه الخطوة كيف ستفيد لربما في تحسين الواقع الاقتصادي في تلك المناطق خصوصا؟
5: أسعد الله مساءك فرات والأخوة المشاهدين أينما كانوا ولتلفزيون سوريا. في الحقيقة أي معبر جديد أو نقطة حدودية على الحدود السورية الأربع يتم افتتاحها هي تشكل نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، تعزز من حركة النقل، تعزز من حركة الترانزيت، تعزز من التجارة البينية بين الدول المجاورة وما بين الدول الإقليمية. يضاف على ذلك عشرات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من أي معبر حدودي أو ميناء جاف كما سيعمل بمحافظة إدلب. بكافة المقاييس هذه المعابر وهذه النقاط الحدودية توفر الجهد، توفر العناء بالنسبة للمدنيين وكذلك للحركة البينية التجارية والاقتصادية وتصدير المنتجات الزراعية والصناعية وجذب الاستثمار. أي معبر جديد يكون هو ينعكس إيجابيا وهو مرآة لكافة القطاعات الإنتاجية بسوريا.
0: طيب دكتور، بما يخص موضوع المنطقة الحرة والميناء الجاف في محافظة إدلب، يعني كان هناك نقاش وحديث أيضا عن هذين المشروعين في خلال طبعا من خلال الزيارة التي قام بها بدوي إلى تركيا، كيف أيضا سيسير العمل والآلية للعمل على هذين المشروعين وأهمية طبعا هذين المشروعين أيضا لإدلب؟
5: سيد فرات، في الحقيقة موضوع ميناء إدلب الجاف أنا تحدثت عنه منذ قرابة الأربع أشهر وكان الموضوع بباكورة النقاشات الأولية به. في الحقيقة هذا الميناء يمتد على مساحة 1.1 مليون متر مربع، نحن نتحدث عن مساحة جدا هائلة. هذا الميناء سيكون مشابها لميناء جبل علي بالإمارات، سيكون مشابها لآيسكا برواندا، ديسبورغ ب ألمانيا، وكذلك أبرينيغال بإسبانيا، وبشكل مشابه بشكل كبير خورغوس بكازاخستان. هذه الموانئ الخمس العالمية إذا نفذ ميناء إدلب الجاف سيكون هو الميناء السادس العالمي. في الحقيقة نحن نعول على هذا الميناء كثيرا. هذا الميناء يا سيدي الكريم إذا توفرت الإرادة السياسية والتمويل والتخطيط على أيدي خبراء اقتصاديين لهم خبرة في المجال الاقتصادي ونفذت البنى التحتية بالشكل الأنسب من سكك حديدية

0: 1.1 مليون متر مربع. المخطط لهذا المشروع سيكون عالمي وليس محلي، والدراسات الأولية يعني استكملت في في في هذا المجال.
1: طب يعني نظرة سريعة دكتور خالد، يعني وشرح بسيط منك عن الميناء الجاف لمن لا يعلم ما هذا المصطلح وماذا يعني الميناء الجاف؟
0: في الحقيقة يعني هذا المصطلح هو غير، نحن لا نتطرق له كثيرا، نحن نتحدث عن منطقة حرة للتخليص الجمركي ولكن بمساحة جدا هائلة تشمل كافة البضائع العالمية، وهي يعني ستكون قاعدة ربط لوجستي بين أوروبا من جهة وآسيا من جهة والخليج الذي يعتبر جزء من آسيا. نحن نتحدث عن منطقة حيوية اقتصاديا، نتحدث عن ترانزيت سيكون من هذه المنطقة، نتحدث عن ليونة ومرونة بالقرارات الاستثمارية، نتحدث عن قرار جذب. سأقرب لك الموضوع سيدي الكريم، نحن نتحدث عن ميناء جبل علي، يوجد 11 ألف شركة على، وأنا للأمانة يعني أثناء فترة تواجدي تعاملت مع الكثير من هذه الشركات. نحن نتحدث عن مليارات الدولارات التي تضخ سنويا للدولة المستضيفة. نحن عندما نتحدث عن ميناء إدلب الجاف، نحن نتحدث عن كافة الشركات الأوروبية، كافة الشركات العالمية، نحن نتحدث عن شركات تخليص جمركي، نتحدث عن مستودعات، عن هنجرات، نحن نتحدث عن معامل قد تنشأ على هذه المنطقة. إذن نحن نتحدث عن جذب استثماري سريع الربحية، ونتحدث عن تشغيل يعني استطيع ان اجد الاف فرص العمل المباشره وغير المباشره.
1: طيب دكتور، ولكن يعني اليوم عن البنيه التحتيه لسوريا. في سوريا نحن نعلم تماما ما طبيعه البنيه التحتيه ومما عانت منه خلال السنوات الماضيه، هل مهيئه حاليا في الوقت الحالي لانشاء هكذا مشروع برايك؟
0: الجواب يكمن بثلاث كلمات: إرادة سياسية، تمويل، والنقطة الثالثة التخطيط المحكم. اليوم سيدي الكريم مثل هذا المشروع يجذب الكثير من المستثمرين، من يملكون رساميل الأموال التي يعني مثل هذا المشروع مباشرة هو مشروع ذو عائدية كبيرة. ممكن أن يكون التمويل مشترك مثلا من دول الجوار وخصوصا تركيا، ولكن الفائدة ستنعكس في شكل إيجابي على سوريا. وفي الحقيقة يعني كي لا يفوتنا يعني قد يعني سؤال هو مهم، إذا افترضنا بدأنا التنفيذ بهذا المشروع، ما المدة الزمنية التي ممكن أن يبصر بها النور؟ أنا أستطيع أن أجزم نحن بحاجة إلى 1000 يوم، أي 3 سنوات إذا توفر التمويل والتنفيذ المباشر، لأن نحن بحاجة طبعا لإزالة يعني آلاف الأطنان من الركام من فعل النظام المجرم البائد. نحن نتحدث عن تسوية للأراضي، نحن نتحدث عن سكك حديدية جديدة. نحن هذا الموضوع يكتب له النور إذا ترافق بعقدة نقل يعني مستقلة، العقل البري مختلف عن السككي، ويجب الربط بين هذا الميناء وما بين البحر المتوسط. نحن إذا نفذ هذا المشروع وكتب له النور ونفذ بأيادي خبيرة في المجال الاقتصادي والاستثماري، فنحن نتحدث عن خطوة رائدة بالنسبة للجمهورية العربية السورية بالعهد الجديد، وتعتبر بصمة دولية وإقليمية سيقطف ثمارها الشعب السوري.
1: أشكرك الدكتور خالد حمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة. وبحسب الشركة السورية فقد تناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي إلى جانب الشراكات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية. هذا واستعرض جانبان الخطط الاستراتيجية للشركة وإمكاناتها وفرصها الاستثمارية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا. أعلن مصرف سوريا المركزي أن 7 أيام فقط تفصل عن انتهاء المهلة المحددة لعملية استبدال العملة، داعيا المواطنين إلى استكمال إجراءات الاستبدال بسرعة قبل انقضاء الفترة. ولم يوضح المصرف في الإعلان الأخير عن تفاصيل إضافية بشأن تمديد المهلة أو الإجراءات التي ستتبع بعد انتهائها، في وقت يواصل فيه المواطنون مراجعة المراكز المعتمدة لإتمام عمليات الاستبدال هذا. وأعلن حاكم المصرف محمد صفوة رسلان في وقت سابق أن المصرف أنجز استبدال ما يقارب 80% من

0: العملة المتداولة، وأكد أن العملية تأتي ضمن خطة إصلاحية هدفها تحديث النظام النقدي وتعزيز الثقة بالقطاع المالي. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن فروقات سعرية تجاوزت 14 مليار ليرة في عقود توريد مواد لمؤسسة المياه بمحافظة طرطوس خلال عام 2024. وأوضحت الهيئة في بيان أن تحقيقات موسعة شملت تدقيق أكثر من 9000 عقد نفقة كشفت عن فروقات كبيرة في الأسعار بين الأسعار المقيدة في سجلات المؤسسة والأسعار الفعلية المتداولة في السوق، وذلك بعد التحقيق مع 152 متعهدا ثبت علمهم بالتلاعب بالأسعار، إضافة إلى إحمال الإدارة السابقة ولجان الشراء في متابعة العقود. وألزمت الهيئة المتعهدين بسداد الفروقات المالية حيث تم تحصيل معظم المبالغ، في حين ما يزال أكثر من 500 مليون ليرة قيد التحصيل مع فرض عقوبات قانونية بحق المسؤولين والإدارات المالية. أنهت إدارة مطار دير الزور أعمال تأهيل وتجهيز المطار استعدادا لافتتاحه مطلع شهر آب المقبل. كاميرا تلفزيون سوريا زارت المطار ورصدت الجاهزية والتقت مديره للحديث عن الاستعدادات النهائية للعودة للخدمة بعد سنوات من التوقف.
1: سوف يتم افتتاح مطار دير الزور بإذن الله في شهر آب المقبل. سوف يتم تسيير رحلات من قبل الشركة السورية للطيران بالإضافة لشركة الجزيرة من دولة الكويت إلى دير الزور بشكل مباشر بإذن الله تعالى. أن افتتاح مطار دير الزور يعتبر خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة للمحافظة والمنطقة الشرقية، حيث أن إعادة افتتاح هذا المطار سوف يساهم في تطوير المنطقة وتسريع أعمال إعادة تأهيل إعادة إعمار المنطقة بشكل كامل، بالإضافة إلى تأمين الخدمات اللازمة والضرورية لأهالي المنطقة الشرقية بشكل عام. تم بفضل الله الانتهاء من العمل الأساسية اللازمة لإعادة افتتاح مطار دير الزور، وشملت أعمال إعادة تأهيل كل من مدرج الطائرات وساحة وقوف الطائرات ومبنى الركاب، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية بشكل كامل. جميع أعمال إعادة التأهيل تمت وفق المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي. هذه المعايير مطابقة مع معايير هيئة الطيران المدني الدولي الإيكاو.
0: بعد سنوات من الاعتقال والنزوح عاد عبد الله الملحي إلى منزله في درعا على أمل بدء حياة جديدة، لكن الدمار الذي خلفته سنوات الحرب حول حلم العودة إلى معاناة متجددة بعدما انهارت أجزاء من منزله، ليجد نفسه مجددا أمام خطر فقدان المأوى ويناشد الجهات المعنية وأهل الخير لمساعدته في ترميم منزله وتأمين مأوى آمن لأسرته.
2: طلعنا بالثورة من بداية من أول يوم الحمد لله لغاية 2012، تعرضت للاعتقال عن طريق الأمن العسكري، تحولت للفرع 215 في الشام، تعرضنا للتعذيب وأفرج عني بعدين بعد فترة، رجعت على البلد صار اقتحام على البلد وحرقوا بيتي واضطريت أني أطلع أخذ عيالي وأطلع الأردن، لجأت للأردن، وصلنا على الأردن صار يجي جرحى من الجانب السوري نستقبلهم نحولهم بالمشافي هناك نعتني فيهم لغاية التحرير، تحرير البلد روحنا لهون رجعنا على سوريا. يعني لقيت وضع البيت تعبان كثير وبنزل علينا بطون من السقف من أثار الحرق والحشرات تطلع علينا من تحت من الأرض. يعني نتمنى أنه الجهات الحكومية والمنظمات أنها تنظر لأمرنا وتابع الأمور بحيث أنه نسكن نحن وعيالنا بمنزل آمن. أحيانا الساعة واحدة بالليل نلاقي ريحة باطون نازل من السقف حد الأولاد أو على الأولاد، أحيانا الله الحامي، وهاي شوفت عينك يعني وضع البيت موجود.
0: يعاني أهالي ريف إدلب الجنوبي من غياب الكهرباء، ما يرفع تكاليف تشغيل الآبار والمنشآت ويزيد اعتمادهم على مولدات المازوت والطاقة الشمسية في محاولة لإعادة الخدمة. تعمل المؤسسة السورية للكهرباء على تأهيل الشبكات المتضررة وتفعيل 3 محطات تحويل رئيسة في المنطقة.
3: مع كل تشغيل لهذا المولد تبدأ على العم أبو إبراهيم كلفة جديدة، فمعمل غربلة الحبوب الذي يديره يحتاج إلى طاقة مستمرة، لكن غياب الكهرباء جعله يعتمد على مولدات الديزل والألواح الشمسية. حلول باهظة لا تضمن استمرار العمل ولا سيما خلال فصل الشتاء.
4: يعني أي شيء معلق في الكهرباء، يعني هلق بالنسبة للغربال، أنا إذا بدي غربل على الديزل يعني إذا باخد على الطن $70 ما بوفي، أما وقت اللي بيكون كهرباء أنا بوفر على القليلة على القليلة $40.
3: ما يواجه أبو إبراهيم ليس حالة فردية، إذ تتجاوز نسبة الدمار في الشبكات الكهربائية الداخلية والمحطات بريف إدلب الجنوبي 90%. وتقول المؤسسة السورية للكهرباء إن 7 محطات تحويل إلى جانب خطوط التوتر العالي والمتوسط تعرضت للدمار الكامل.
5: عدد المدن والقرى والبلدات قرابة 500 مدينة وقرية وبلدة ومزرعة بحاجة إلى الكهرباء. تم إعداد الدراسات اللازمة، يوجد تنسيق مع الشركة السورية للكهرباء والمحافظة إن شاء الله من أجل الإسراع في إعادة وتجهيز البنية التحتية الكهربائية للمنطقة.
3: وسط هذا الدمار بدأت فرق الكهرباء العمل على إعادة تفعيل 3 محطات تحويل رئيسية في بسيدة وخان شيخون وسراقب، كما يجري تجهيز خطوط التوتر التي تربط بينها.
6: بالنسبة لمحطة بسيدة إن شاء الله سوف تقوم بتغذية مناطق ريف منطقة المعرة بشكل كامل، ريف المعرة الشرقي، ريف المعرة الغربي، حتى ممكن للقرى المحيطة بطريق M5 وبعض من قرى جبل الزاوي.
3: خطوات أولية تهدف إلى إعادة التيار تدريجيا إلى قرى وبلدات المنطقة. عودة الكهرباء إلى ريف إدلب الجنوبي لا تعني إنارة المنازل فقط، بل تشغيل الآبار والمنشآت وتهيئة القرى لعودة سكانها، لكن ذلك يبقى مرتبطا بسرعة إعادة بناء شبكات دمر معظمها خلال سنوات الحرب. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: انطلقت في مستشفى إدلب الجامعي حملة طبية تطوعية لإجراء جراحات نوعية للعين باستخدام المجهر، تنظمها الجمعية الطبية السورية الألمانية بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم خدمات جراحية متخصصة ودعم القطاع الصحي في المحافظة.
7: نقوم الآن بحملة طبية في مدينة إدلب الغالية لمدة 3 أيام من أجل تشخيص وعلاج حالات الحول النوعية المعقدة المحولة من عدد من الزملاء في المحافظة والمناطق المحيطة بها، وإن شاء الله سيكون هناك حملات مشابهة في المستقبل. الحملة هذه تستغرق 3 أيام، بدأت منذ قبل أمس واليوم هو آخر يوم في هذه الحملة، وقد قمنا الحمد لله بفحص عشرات المرضى من حالات الحول النوعية وإجراء عدد كبير من الحالات الجراحية أيضا للحالات التي تحتاج إلى عملية جراحية، وإن شاء الله نتمنى أن نكون قدمنا شيء لبلدنا الحبيب للمرضى وللأطباء المقيمين من أجل استمرار عملية التعليم الطبي المستمرة.
0: اقتحم أكثر من 3000 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة في وقت يتوافد فيه مزيد من الأعداد منذ صباح اليوم تحت حماية من الشرطة التي فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين. وجاء الاقتحام استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، إذ رافقت الاقتحامات انتهاكات واسعة شملت أداء طقوس تلمودية بصوت مرتفع، كما شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في هذا الاقتحام. من جانبها حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من أن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب دينية عبر استهدافها المسجد الأقصى، معتبرة ما يجري تعديا خطيرا على وضع المسجد التاريخي والقانوني. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرقية نابلس بالضفة الغربية، واحتجاز جثمانيهما خلال مواجهات اندلعت عقب اشعال مستوطنين حرائق في أراضٍ زراعية في بلدة بيت فوريك في قضاء نابلس بالضفة الغربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق النووي المدني الذي أبرمته وزارة الخزانة الأمريكية مع السعودية سيتم بشرط انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام، موضحا أن الرياض ترفض إلى الآن. وأوضح ترامب أن البرنامج النووي السعودي سيقتصر على الاستخدامات غير العسكرية، مشبها به بتلك التي تمتلكها إيران والإمارات العربية المتحدة، في حين أشار البيت الأبيض أيضا إلى أن المباحثات مستمرة مع السعودية. وكان ترامب قد رعى خلال ولايته الأولى اتفاقات أبراهام التي جرى عبرها تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والمغرب والسودان والإمارات. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المملكة العربية السعودية تعد شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة، وأشار إلى أنه من المنطقي الدخول في اتفاق نووي مع الرياض. وأوضح روبيو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بقمة آسيان أن واشنطن تسعى إلى أن تكون الشريك المفضل في اتفاقيات الطاقة النووية، مشددا على أن أي اتفاقية نووية تبرم مع السعودية وغيرها من الدول ستخضع لضمانات صارمة وستعرض على الكونغرس لمراجعتها والإقرار بشأنها. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا لاتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية. ينضم إلينا الآن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا معنا من واشنطن. شعبان أهلا ومرحبا بك. هذه يعني الأنباء والأخبار بشأن اتفاق نووي لربما مع المملكة العربية السعودية مقابل أن يكون هناك انخراط للسعودية في اتفاقات أبراهام، كيف وجدت صداها في وسائل الإعلام الأمريكية والصحافة عموما هناك؟
8: نعم فرات، مساء الخير. تصريح الرئيس دونالد ترامب أو ربطه تقديم التكنولوجيا النووية أو دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ربطه بانضمام السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية للسلام كان لافتا. لماذا؟ لأنه يعني قبل عام تحديدا فرات تم توقيع اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والسعودية، وفي ذلك الوقت يعني صدرت تقارير من هنا من العاصمة الأمريكية تقول أن الإدارة لم تعد تربط بين يعني التعاون في المجال النووي وتقديم الخبرات يعني التكنولوجية في المجال النووي للسعودية وإبرام اتفاق وبين انضمام السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية. هذه التقارير صدرت من هنا من واشنطن العام الماضي، لكن الرئيس دونالد ترامب اليوم أعاد وربط تقديم هذه التكنولوجيا والتعاون النووي بين البلدين بالاتفاقات الإبراهيمية للسلام. في حقيقة الأمر يعني هذا الأمر ليس مستغربا، كان قائما في وقت سابق، يعني المباحثات المتعلقة بانضمام السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية للسلام كانت قد قطعت شوطا يعني كبيرا فرات قبل عملية طوفان الأقصى قبل نحو أكثر من عامين يعني، لكن بعد تلك العملية والتطورات التي يعني رافقت ذلك توقفت هذه المفاوضات. في ذلك الوقت كانت السعودية أيضا لديها شروط للانضمام للاتفاقات الإبراهيمية للسلام، من بينها الحصول على تكنولوجيا نووية أمريكية وبنفس الوقت معاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة وتعامل أمريكي خاص مع السعودية باعتبارها شريكا أو حليفا لها. له وضع يشبه حلفاء الناتو، وبنفس الوقت تريد وكالة السعودية التكنولوجيا النووية المساعدة الأمريكية في بناء مفاعلات نووية للطاقة السلمية، وبنفس الوقت كانت مطالب السعودية تتعلق أيضا بالحصول على أسلحة متقدمة. طبعا قبل كل ذلك كان أحد شروط السعودية هو خارطة موثوقة أو مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية. إذن الموضوع النووي كان مرتبط دائما بموضوع الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية للسلام. لكن بعموم الأحوال
0: طب هل هناك اعتقاد شعبان لدى الإدارة الأمريكية أو لدى الرئيس ترامب على وجه الخصوص بأن توافق فعلا السعودية على الانضمام إلى هذه الاتفاقات مقابل الحصول على اتفاق نووي أو برنامج نووي سلمي؟
8: من ناحية المبدأ فرات
0: باختصار.
8: السعودية لا تمانع الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية للسلام، لكن أيضا لديها شروط: مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية، الحصول على التكنولوجيا النووية، الحصول على أسلحة متقدمة، أن يكون لها وضع خاص، حليف خاص ضمن في ومعاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة. بعموم الأحوال أيضا هناك شروط سعودية. من ناحية المبدأ السعودية لا تمانع الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية للسلام، لكن أيضا لديها شروط. لكن فيما يخص هذه الاتفاقية، اتفاقية التعاون النووي، أمامها مسار طويل قبل أن تدخل حيز التنفيذ، تحتاج إلى موافقة من أعضاء الكونغرس، وبنفس الوقت موقف الرئيس الأمريكي الجديد ربطه بالانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية قد يصعب الأمور أكثر. نعم، إليك.
0: نعم، شكرا جزيلا شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جماعة الحوثيين عادوا إلى أفعالهم وأطلقوا النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين، موضحا أن بلاده ستعتبرهم وكلاء أو ممثلين لإيران في حال كرروا هجماتهم، وأنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين إذا تكررت هذه الهجمات. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من مختلف أنحاء العالم، شركات رح تلتقي بدمشق ضمن 3 معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
6: كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

خالد العظم. خالد العظم المليونير الأحمر ورجل النهضة الاقتصادية الذي مات فقيراً. ولد خالد باك العظم عام 1903 في دمشق. ينتمي العظم لعائلة دمشقية عريقة وشهيرة، تولى خمسة من أفرادها ولاية دمشق في عهد العثمانيين. يعد أسعد باشا العظم من أشهرهم، فهو والي دمشق الذي بنى قصر العظم وخان أسعد باشا الشهيرين. درس خالد العظم الحقوق في دمشق وتخرج منها عام 1923، ورث عن والده العمل السياسي كما الأملاك الكثيرة، وشغل مناصب وزارية عديدة منذ الانتداب الفرنسي في الحكومة الفيدرالية السورية زمن الاتحاد السوري، ومنذ ذلك الوقت إلى آخر عهده بدمشق حقق العظم الكثير من الإنجازات الاقتصادية، فهو من أسس أول شركة مساهمة في سوريا هي شركة الإسمنت أو الشمينتو كما كانت تسمى، وفيها طبق للمرة الأولى نظام العمل لثمان ساعات، ومنح الموظفين تأميناً اجتماعياً وصحياً، ثم أسس غرفة الصناعة في دمشق وشركة مساهمة أخرى هي شركة المغازل والمناسج. في الثلاثينيات من القرن الماضي وبعد الاستقلال وخلال عمله كوزير للعدل، ألغى جميع الامتيازات الأجنبية في سوريا، وفي الخمسينيات أسس مرفأ اللاذقية لينافس مرفأ بيروت. رغم انتمائه الطبقي لم يكن العظم رأسمالياً تقليدياً ولا شيوعياً متحمساً، فمن جهة عمل على عقد صفقات مع الولايات المتحدة والغرب، ومن جهة أخرى كانت علاقاته قوية مع السوفييت، ولعل برغماتيته هذه كانت وراء لقبه المليونير الأحمر. أسس العظم ست وزارات في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا، واستلم الرئاسة بشكل مؤقت عام 1941. سياسياً لم يكن العظم قومياً عربياً، بل كان وطنياً سورياً، وكان يعتقد أن أي مشروع وحدوي سيعود بالضرر على الحياة السياسية السورية وعلى الاقتصاد السوري، ولذلك عارض الوحدة مع مصر، وحين تمت غادر سوريا ولم يعد حتى تحقيق الانفصال. ورغم ذلك وعبر الفترات المختلفة التي مرت على سوريا، حافظ العظم على علاقة قوية ومتوازنة مع الكتل السياسية المتناقضة، إذ إن تركيزه الأساسي كان على تحقيق مصلحة سوريا، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية التي آمن أنها وحدها الكفيلة بتطوير هذا البلد الناشئ. بعد انقلاب البعث عام 1963، صادرت السلطة جميع أملاك عائلته، متهمة إياه بالعمالة للاستعمار. غادر العظم على إثرها دمشق إلى بيروت، وعاش هناك فقيراً، وبدأ ينشر مذكراته في جريدة النهار، حتى توفي عام 1965، حيث دفن في بيروت. حاول العظم قيادة البلاد في أحلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة، غير أن الظروف السياسية كانت أكبر منه، ولذلك انتهى به الأمر فقيراً منفياً في لبنان.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم ونناقش فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث التحديات التي تواجه عملية الاستعاضة عن الليرة القديمة بالجديدة في ضوء إعلان مصر في سوريا المركزي القرب انتهاء مهلة الاستبدال نهاية هذا الشهر، مع شكاوى بعدم قبول الليرة القديمة في بعض الأماكن. في المحور الثاني من ساعتنا الأولى نبحث أهمية إنشاء نظام وطني لتبادل المعلومات بين سوريا والأمم المتحدة بشأن المفقودين، ونسأل هل يعجل ذلك من كشف مصيرهم؟ في المحور الأول من الساعة الثانية نسلط الضوء على المناقشات في المحافظات لوضع مسودة قانون جديد للإعلام، الجهات المنظمة والراعية لها والجهات المدعوة لحضورها وأيضا محاور النقاش. في المحور الأخير نتناول العقبات القانونية والاجتماعية التي تواجه النساء في استعادة ممتلكاتهن في ضوء تقرير حديث لشبكة سورية لحقوق الإنسان يتحدث عن صعوبات استعادة حقوق الملكية.

0: قبل أسبوع من انتهاء مهلة استبدال العملة السورية القديمة، استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين ومحل الصرافة حول الصعوبات التي تواجههم ومدى توافر الفئات النقدية الجديدة.
1: بالنسبة للفئة 5000 ولا 2000 عم ياخذوها، أما الفئة الخفيفة مثلا 500 ولا 1000 ما عم ياخذوها، والمواطن عم يلاقي صعوبة لتبديلها. فلذلك هي المشكلة الوحيدة بس بالعملة.
2: القرار اللي طلع لاخر الشهر هذا ماشي اوكي نحن محترمينه، بس افتح لي مكاتب اكثر، مو تحدد لي كم صراف اني اروح لعندهم، هيك عم تعمل زحمه على الفاضي، عم تروح عند الصراف بعد الساعه 1 الظهر عم يقول لك ما في، عم تضطر ترجع ثاني يوم، يعني كمان الناس ما حتلحق. لا افتح لي مكاتب اكثر، افتح لي محلات صرافه اكثر، افتح مراكز اكثر، اي شيء لاني بدل العمله فيه عشان احسن لحق اخر الشهر.
3: احنا هلا كمحلات كمان عندنا كميات كبيرة من العملة القديمة وهنا حاطين اياهم لاخر الشهر، فنحن بلشنا ناخذهم اول باول لصرافين لحتى يستبدلهم للعملة الجديدة، بس حسب الكميات اللي عند باقي المحلات، مثال اذا ما لحقوا يبدلوهم لازم انا اتوقع انه اقترح انه لازم تكون الدولة تعطينا شيء استثناء او تمدد المهلة تبع العملة القديمة مشان باقي المحلات والتجار ما يصير معهم شيء مشاكل او اشكالات.
4: هلا باخر فترة قلت كثير العملة القديمة، اليوم اغلب العالم تداوم العملة الجديدة واقل بكثير يعني من قبل. واول باول عم نبدل يعني يوميا نحن بنبدل بين العملة القديمة للعملة الجديدة. هلا الصرافين عم ياخذوه لسه حسب المهلة القانونية الى اخر الشهر يعني. فلحد هلا عم نبدل كل شيء.
5: نحن كصرافين بيجي لعنا الزبون بناخذ منه العملة القديمة، بنعمل له ايصال، بنعطيه العملة الجديدة. بنجمع العملة القديمة عنا ونضبها بكياس مثل ما بيريد البنك المركزي ونبعتها على الفرع الرئيسي. الفرع الرئيسي بجمع من الأفرع كلياتها بيبعتهم بسيارة خاصة على البنك المركزي. البنك المركزي بيبدلنا القديم بالجديد وبنضل هيك بتضل هيك عملية التبديل شغالة يعني.
0: للنقاش معي معاذ القاسم الباحث الاقتصادي مباشرة من دمشق، أهلا بك. ومعي دكتور علي محمد خبير في العلوم المالية والمصرفية من دمشق، أهلا بك. وأبدأ معك دكتور علي. دكتور علي، إذن قبل أسبوع من انتهاء المهلة المحددة، المصرف المركزي يدعو المواطنين إلى استبدال العملة القديمة، دلالات التأكيد على هذا القرار.
6: بداية مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين جميعا. تأكيد مصرف سوريا المركزي هو يأتي من مهامه وواجباته كرأس السلطة النقدية في البلد. اليوم قرار التمديد الذي صدر منذ نحو شهر وكان قرار التمديد الأخير، لا يمكن التمديد أكثر من ذلك، لأن القرارات الناظمة لهذا الأمر يعني تجبر مصرف سوريا المركزي أن يعلن قبل 30 يوم من انتهاء فترة التمديد عن قيامه بتمديد جديد. وبالتالي اليوم المصرف المركزي يؤكد للجميع أن يوم 30/7 هو نهاية التعامل بالعملة السورية القديمة والبدء بالتعامل الكامل بالعملة السورية الجديدة. فأعتقد أن هذا التأكيد هو يأتي من هذا المنطلق، هذه بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية يعني المصرف المركزي على ما يبدو أنه يعني بحسب أحصائياته مرتاح إلى نسبة الاستبدال، فهو قال منذ نحو أسبوعين على ما أعتقد بأن نسبة الاستبدال وصلت إلى 80%، وصراحة إن كانت هذه النسبة كذلك فهي أمر جيد إلى حد ما. يبقى 20% التي ربما ستتسارع خلال اليومين الماضيين والأسبوع القادم للاستبدال، فنكون أمام نسبة منطقية معقولة وجيدة جدا في هكذا في الحالة السورية اليوم. عندما نتحدث عن كتلة نقدية بحسب دفاتر المصرف المركزي تعادل 42 تريليون ليرة سورية قديمة، يعني ذلك أننا اليوم أمام استبدال 34 تريليون وبقي 8.
0: هو هنا السؤال، القدرة على إكمال هذه العملية بالشكل المطلوب. دكتور أستاذ معاذ، هل يملك المصرف المركزي اليوم الأدوات الكافية لضمان وصول العملة الجديدة بشكل الكافي إلى جميع المحافظات السورية، وسط أيضا شكاوى من الناس بأن العملة الصغيرة غير متوفرة من العملة الجديدة؟
7: حياك الله أنسي، أسعد الله مساءكم جميعا والسادة المشاهدين. سبق ونوهنا كثيرا على ضرورة توفر العملات النقدية الصغيرة خاصة مفئة الخمس ليرات التي تعادل 500 ليرة قديمة، وذلك لسهولة التعامل في الأسواق المحلية. يعني الكثير من الأشخاص اليوم أو المواطنين يعانون من صعوبة الذهاب إلى السوبر ماركت أو إلى الأسواق المحلية والتداول وتسهيل عمليات الشراء والبيع. إذا ما طرح المركز المصرف المركزي فئات نقدية من فئة الخمس ليرات، ستبقى الخمسمائة ليرة القديمة متداولة في السوق، وبالتالي هذا سيعيق عملية الاستبدال بشكل كامل. هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ربما تأخر الاستبدال بالكامل، منها قلة الفروع المرخصة في على مستوى جميع محافظات سوريا. يعني كان هناك العديد من الفروع نعم متوفرة في مراكز المدن الكبرى، ولكن في بقية المناطق، مراكز المناطق والأرياف، كان هناك صعوبة في سفر المواطنين إلى مراكز المدن لعمليات الاستبدال. كما أن المصرف المركزي أعتقد تأخر قليلا في إعادة افتتاح فروعه في مدن مثل إدلب والرقة والحسكة التي أعلن عنها خلال الشهر الماضي والشهر الحالي. كان من المفترض بداية تحضير وافتتاح هذه المراكز منذ أكثر من 4 أو 5 شهور، لأيضا سهولة ضخ العملة الجديدة وسحب الكتلة النقدية أو العملة النقدية من هذه المناطق والمحافظات. هناك العديد من الآليات التي اتبعها المصرف المركزي، منها كانت جيدة وناجحة فعلا، وهي تقبيض الرواتب في مراكز البريد السوري بالعملة الجديدة للمتقاعدين والقائمين على رأس عملهم. وأيضا وزارة الطاقة أيضا ساعدت في هذا الأمر من خلال تحديد سعر الوقود والمحروقات بالليرة السورية الجديدة. هذه جميعها عوامل ساعدت في تعجيل وتيرة وعملية الاستبدال للعملة الجديدة لتصل إلى 80% فعلا كما ذكر ضيفك الكريم في تصريح المصرف حاكم سوريا المركزي في 10 تموز الحالي. لكن لا أعرف يعني هذا الرقم إلى ماذا استند حقيقة؟ هل هناك عملية إحصائية دقيقة لحصر الكتلة النقدية وللخروج بالقيمة النتيجة النهائية أو الرقم النهائي؟ يعني المفروض على مصرف سوريا المركزي كان توضيح عملية حصر الكتلة النقدية القديمة والوصول إلى هذه القيم والنتائج.
0: هو ترك مدة 5 سنوات لإمكانية استبدال وحصر الفئات النقدية القديمة، صحيح؟
7: 5 سنوات. نعم، هذه 5 سنوات تسمى فترة التعايش بين العملتين. في كثير من الدول التي مرت بتجارب سابقة لعمليات استبدال العملة، أقرب مثال الجارة تركيا التي بدأت في عملية استبدال العملة منذ عام 2005 على ما أعتقد حتى عام 2009 و2010 لتمكنت من سحب جميع الفئات القديمة من الأسواق ومن السوق المحلية. هذه العملية استغرقت حقيقة 5 سنوات، تسمى فترة التعايش بين العملتين. ولكن المصرف المركزي شدد على أن العملة القديمة ستفقد القيمة الإبرائية لها في 30 تموز. طبعا هذا ما دفع الكثير من المواطنين إلى الاستعجال في عملية الاستبدال خوفا على خسارة القيمة المالية للمدخرات.
0: أستاذ معاذ، ما رأيك حتى نسهل الحوار، يعني حتى يفهم من يتابعنا، لأن هذا الموضوع يهم السوريين، ما معنى قدرة إبرائية وما معنى أصلا فترة تعايش، وما قيمة فترة التعايش الممتدة لخمس سنوات إذا كانت تفسد أو إذا كانت تلغي القدرة الإبرائية للعملة في نهاية الشهر الجاري؟
7: نعم، هلا في تصريح لحاكم مصرف سوريا المركزي حقيقة هو من يعني طرح هذا الأمر، أن موضوع القيمة الإبرائية للعملة هي القيمة الحقيقية النقدية المالية المتداولة. فترة التعايش يعني من الصعب جدا حصر استبدال أي عملة في العالم خلال 6 شهور. يعني هذا الأمر حقيقة نحن من بداية طرح العملة الجديدة وصدور المرسوم رقم 293 التي قام مصرف سوريا المركزي بتطبيقه، بداية طرح 3 شهور للاستبدال. يعني حقيقة نحن قلنا بأن هذه الفترة هي قصيرة جدا، لا يمكن استبدال الكتلة النقدية القديمة بهذه السرعة وبهذه الفترة 90 يوم. نحن بحاجة أقل شيء إلى 2 لـ3 سنوات، إلى حتى 5 سنوات،
0: يعني كان المفترض تمديد المدة
7: جميع الكتلة النقدية. كان من المفترض منذ البداية وضع خطة واضحة وسقف زمني مرتفع قليلا. يعني نحن نتحدث عن 90 يوم، 90 يوم حقيقة يعني فترة قصيرة جدا. ما اضطر المركز يعني إصدار قرارات أخرى بالتمديد أكثر، مدد أول مرة هذه المرة الثالثة أعتقد الذي يمدد المركز في عملية استبدال العملي. نعم.
0: لماذا برأيك دكتور علي لم يمددها للمرة الرابعة؟ يعني رغم أن يعني يبدو كما يشير ضيفي أستاذ معاذ بأن هذه المدة غير كافية، كان من المفترض أن تحدد جدولة زمنية لا تقل عن 2 عامين.
6: صراحة يعني أنا هون بدي خالف الأستاذ معاذ بهذه الجزئية، باعتبار أن استمرار تمديد استبدال العملة له الكثير من المحاذير، لا سيما معدل دوران النقود واستغلال البعض للقيام بتحويل المدخرات إلى عملات أخرى وربما المضاربة على الليرة السورية. وبالتالي اعتقد ان التمديد لغايه اليوم اللي هو 30/7 هو كافي، وربما انا شخصيا كنت مع ان تكون المده اقصر من ذلك. هذه النقطه اعتقد انها مهمه. الامر الاخر اننا اليوم امام فتره، انتهى فتره التعايش بين العملتين، اصبحنا في فتره من لديه ليره سوريه قديمه يستطيع استبدالها لدى مصرف سوريا المركزي منذ 30/7 او خلينا نقول 31/7 لمده 5 سنوات، وبالتالي الجميع محفوظه حقوقه بان يقوم باخذ العمله القديمه للمصرف المركزي تحديدا واستبدالها ليأخذ العمله الجديده.
0: يعني تقصد ان فتره التعايش تنتهي مع نهايه هذا الشهر، هي ذاتها نعم. القوه الابرائيه نعم. اذا
6: نعم القوه الابرائيه والقانونيه للليره السوريه القديمه ستنتهي الساعه 12 ليلا يوم 30/7، بالتالي يعني لا يمكن التعامل فيها، فقدت خصائص النقد يعني اليوم كوسيله للتداول كوسيله لاسداد الدين والالتزام، لا يمكن التعامل بها بتاتا، لكن لا تفقد حاملها حقه في استبدالها بالعمله الجديده، لكن شريطه ان يذهب الى فروع المصرف المركزي، لا ان يذهب مثل اليوم الى المنافذ التي وضعها مصرف سوريا المركزي مع بدايه استبدال العمله بواحد واحد اللي كانت بحدود 1600 مركز، ومن ثم يعني كان هناك تغييرات على هذه المراكز. لذلك اعتقد ان هذه المده اليوم مع الاحصائيه التي اوردها المصرف المركزي عن 80%، اعتقد ان الاستبدال كاستبدال كاجراء شكلي كاجراء يعني فقط تغيير العملات هو تم الى حد ما، لكن ما يتعلق بالاقتصاد ككل وبقوة الليرة ككل هذا موضوع آخر لا علاقة له باستبدال العملة بتاتا، هو عبارة عن إجراءات إصلاحية اقتصادية كاملة. يبقى استبدال العملة هو عبارة عن تغيير للعملة الموجودة للرموز التي كانت موجودة على بعض الفئات، لكن
0: طيب. يعني إذا كانت العملة القديمة سينتهي العمل بها حتى منتصف يوم 30 من الشهر الجاري 30/7 دكتور علي، كيف يمكن تفسير رفض التجار لاستقبال العملة القديمة منذ اليوم، يعني منذ هذه الأيام كما سمعنا في شكاوى المواطنين في العديد من المحافظات، ولماذا لا يتم اتخاذ إجراءات في هذا الإطار؟
6: حتى أستاذي آلاء أعتقد أن جميعنا يعني ربما وصلنا إلى هذه المرحلة بأننا نتجنب التعامل بالعملة القديمة لا سيما وان التعامل بالعمله القديمه خلال هذه الفتره يعني كان محط الابتعاد مثل باقي الدول، فهي ظاهره اقتصاديه يعني معروفه للجميع. يعني على سبيل المثال بدي ارجع شوي لكرواتيا بالعام 2023 صارت، اذا بدنا نرجع للهند عندما تم فقط الغاء فئه ال 500 وفئه ال 1000 روبيا كمان صارت، حتى دول الاتحاد الاوروبي بال 2002 عندما صدرت العمله الاوروبيه الموحده يعني بآخر أيام الفرنك الفرنسي المارك الألماني كان عدم التعامل به بآخر أيام ما قبل إطلاق اليورو، فبالتالي أعتقد أنها ظاهرة اقتصادية لا غير مفاجأة لنا وغير مفاجأة لمصرف سوريا المركزي، كون هذه العملية ستبقى وستستمر خلال الفترة القادمة. لكن نعم أعتقد أن موضوع الفئات الصغيرة اليوم هو مثار يعني اهتمام ومثار نقد، لا سيما وان
0: هو ليش يعني طيب اذا سالنا لماذا، هل هو خلل في التوزيع ام خلل في الطباعه دكتور علي؟
6: اعتقد ان الموضوع نعم يتعلق بالطباعه، حتى اليوم يعني اذا بدنا نرجع شوي للشهور الماضيه البعض كان لديه مشكله في موضوع السيوله، والتقرير الذي عرضتموه اليوم احد الساده قال بان بعض شركات الصرافه في الساعه 1 بتقول لك لا ارجع ثاني يوم، فالموضوع اعتقد ان موضوع السيوله وكميه السيوله المتوفره لدى مصرف سوريا المركزي هي التي كانت تحكم الفترة القادمة، ونفس الأمر على موضوع الفئات الصغيرة. اليوم الفئات الصغيرة هل المصرف المركزي يرى أن لا جدوى من طباعتها والتكلف عليها ويعني خلص رح يصير في معدل تضخم معين نتيجة إهمال هذه الفئات؟ هذا الموضوع يعود لدراسات مصرف سوريا المركزي، لكن على مستوى التعامل اليومي اليوم الموضوع ما أنه فقط 500 ليرة سترتفع إلى 1000، اليوم عم نحكي حتى بفئة مثلاً 3000 رح ترتفع بجزء لل 4000 أو 5000، فبالتالي التعامل اليومي الصغير أعتقد نعم هناك مشكلة ستواجه في خلال الفترة القادمة. لا أعلم إن كان المصرف المركزي يود إطلاق فئات يعني على سبيل المثال 5 ليرات أو ليرة، طالما أن المرسوم الناظم لاستبدال العملة يسمح بذلك.
0: كيف يمكن تجاوز أو حل هذه المشكلة؟ وعودا على هذه الفكرة أيضا، هل سياسات خنق السيولة أستاذ معاذ في هذه المرحلة تزيد الأزمة أم تخففها؟ أزمة التعاملات اليومية تخفف على المواطن أم تزيد أزمات المواطن؟
7: نعم أستاذي ألا، خنق السيولة تبع المصرف المركزي خلال الفترة الماضية حقيقة على زمن الحاكم حصرية، مما أدى إلى أرباك الأسواق نوعا ما وأيضا إلى زيادة معدلات التضخم. لا أعتقد بأن المصرف المركزي سيعمد إلى خنق السيولة في هذه الفترة، وخاصة بأنه هو من طرح يعني موضوع الاستعجال في استبدال العملة القديمة، وخاصة بأن المصرف المركزي اليوم بحاجة إلى الكثير من النقد لتغطية الاستبدال ولتغطية أيضا مناطق جديدة تم افتتاحها من خلال الفروع. فالمصرف المركزي بحاجة اليوم إلى ضخ أيضا كميات أكبر من النقد لتغطية جميع المناطق ولسحب العملة القديمة واستبدالها بالجديدة. أنا بس حقيقة أريد أن أعلق على الدكتور محمد، أنا أقصد بفترة الاستبدال هي فترة سنتين، لأن هناك الكثير من الاعتبارات التي تحكم هذا الأمر. الكثير من الكتلة النقدية السورية التي تم تهريبها إلى الخارج، المصرف المركزي يعمد إلى التجديد حقيقة على استعادة هذه الأموال، وهذا الأمر بحاجة إلى وقت أعتقد لاستعادتها. والكثير من المخاطر التي تتعلق أيضا بمكافحة غسل الأموال تحتاج إلى الكثير من الإجراءات الناظمة التي ما زال المصرف المركزي يعمل عليها حتى اليوم. لذلك من الصعب جدا بمكان استختصار جميع هذه الإجراءات بفترة قصيرة.
0: إذا كنا نتحدث عن إجراءات ناظمة وأيضا ربما عن إجراءات رقابية من أجل يعني مراقبة حتى منع استخدام العملة القديمة قبل نهاية المهلة المحددة، هل هذه مسؤولية المصرف المركزي وهل يجب أن يفعل ذلك أستاذ معاذ؟
7: نعم، طرح العملات، تقصدين طرح عملات جديدة بديلة أم ماذا بالضبط؟
0: أقصد مراقبة عدم قبول التجار استقبال العملات القديمة قبل انتهاء المهلة المحددة، لأننا ما زلنا يعني ما زلنا في نهاية الشهر، لم نصل إلى نهايته.
7: نعم حقيقة هذا الأمر أحدث إرباك للأسواق وامتعاض لدى الكثير من المواطنين. الكثير من التجار بدأوا بالعزوف عن استقبال العملة القديمة منذ بداية الأسبوع الأول أو منذ الأسبوع الثاني من شهر تموز. هذا الأمر الذي أثار استياء كثير العديد من المواطنين وأربك الأسواق. لازم أو يجب كان على مصرف سوريا المركزي التدخل والاستمرار في استقبال جميع العملات القديمة حتى اليوم الأخير أو قبل الأخير من المهلة المحددة. كان نعم هذا الأمر من مهام المصرف المركزي لإصدار تعليمات لجميع المراكز المعنية والمراكز المرخصة وحتى التجار باستقبال جميع الفئات لعدم إرباك الأسواق أكثر من ما هي مربكة حقيقة في عملية الاستبدال. نعم.
0: هو أيضا كيف يمكن تفسير أن العديد من المواطنين ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالعملة القديمة أستاذ معاذ في ظل هذا القرار من المصرف المركزي؟
7: أنا أعتقد بأن الغالبية العظمى اليوم من الموظفين والعاملين في الدولة يتقاضون رواتبهم بالعملة الجديدة، لأن القوة الشرائية تتعلق طبعا بالموظفين والعاملين في القطاع العام، وهم الوسيلة أو الآلية الأنجع لتسريع وتيرة استبدال العملة. لا أعتقد أن اليوم لحد الآن يعني العدد الكبير يقبض بالعملة القديمة. الكثير يتم تحويل رواتبه عن طريق مثلا تطبيقات شام كاش، والشام كاش ما زال إلى حد إلى اليوم يحدد الرواتب والقيم بالعملة السورية الجديدة.
0: طبعا هو ثم تفوارق
7: يعني جدا،
0: ثم تفوارق هو في المحافظات بين دمشق وبين بقية المحافظات، وهنا السؤال التالي لدكتور علي، كيف يمكن قراءة هذه الفوارق في المحافظات أو بين المحافظات في التعامل مع العملة الجديدة، خصوصا أن بعض المحافظات ما زالت تستخدم الليرة التركية أيضا؟
6: مضبوط، يعني بصراحة هذا الموضوع شهد خلال الشهر الماضي أعتقد اهتماما حكوميا واهتماما من مصرف سوريا المركزي في هذه النقطة تحديدا، لا سيما مع القرار والاتفاق مع شركة البريد التركية على موضوع العملة التركية في الشمال السوري. اليوم ما عاد في ضخ يفترض بحسب هذا الاتفاق بعد يعني حديث مصرف سوريا المركزي ومصرف تركيا المركزي، لن يكون هناك ضخ لليرة التركية في مناطق الشمال، وبالتالي هذه نقطة مهمة في هذا الصدد. الأمر الآخر هو مثل ما تفضل كمان الأستاذ معاذ ببداية مداخلته عن موضوع افتتاح فروع للمصرف المركزي في المحافظات سواء في إدلب أو الرقة أو الحسكة، أعتقد أن هذا الزخم الحكومي في الشهر الماضي كان يعني بغايه موضوع اتمام استبدال العمله بشكل كبير، لان نعم هناك فروقات، يعني لا يمكن ان اقارن المناكب الموجوده في محافظه دمشق على سبيل المثال لاستبدال العمله بين مصارف، بين شركات صرافه، بين شركات حوالات، وهذه المناكب الموجوده على سبيل المثال في الحسكه او في المناطق الشرقيه. وبالتالي اليوم حتى ببعض الاحصائيات التي كنا نامل ان يقوم المطب المركزي بنشرها بشكل اسبوعي، بشكل نصف شهري الى اخره، ان يظهر لنا توزع هذه الكتل النقديه، توزع هذا الاستبدال الذي يحصل اليوم سواء في المناطق الشرقيه، في محافظه حلب، في دمشق، في ريفها الى اخره. لذلك اعتقد ان الشهر الاخير او هذا الشهر نحن الحالي الزخم كان بالاستبدال في هذه المناطق. موضوع الليره التركيه اليوم اعتقد نعم سيسهل هذا الامر، لا سيما وان موضوع سحب الليره التركيه يعني هو مطلب، غير انه مطلب نقدي ومطلب اقتصادي سوري، هو مطلب ايضا اجتماعي ومطلب المجتمع والافراد في مناطق الشمال، نظرا لكثير من يعني موضوع التصريف من السوري القديم الى الجديد الى الليره التركيه كان يعني يحدث كثير من الارباكات. اليوم كل هذه الظروف مع بعضها اعتقد انها تتضافر لانهاء ملف الاستبدال يعني الى حد ما بافضل مما كان يفترض.
0: لكن كما أشار أستاذ معاذ وهنا أعود له، ثمة إرباك حصل في عملية الاستبدال، هذا كيف من المتوقع خصوصا في الفترة المتبقية أن يؤثر على حركة الأسواق، على الأسعار، وما الواجب فعله من قبل المصرف المركزي حتى يتم تقليل الأثار الناجمة؟
7: نعم، حقيقة كما ذكر الدكتور محمد، كثرة عمليات التصريف من عملة إلى أخرى يفقد المواطن اليوم الكثير من الليرات ومن القيمة الفعلية للنقد المتوافر في جيوب المواطنين. فالأفضل هو اليوم الاكتفاء بطرح تصريف، عملية تصريف واحدة هي من الدولار إلى فئة واحدة محددة، هي الليرة السورية الجديدة وفقط. يعني هناك لحد الآن مصرف مركزي أو حتى السوق الموازية تصدر تسعيرتين في الليرة السورية القديمة والجديدة،
0: صحيح.
7: مثلا 13 و250 على سبيل المثال ليرة قديمة، و 132.5 ليرة سورية جديدة، وعلى الليرة التركية مثلا 47.20. هذه كثرة تعدد الفوارق وعمليات الصرف حقيقة يربك الأسواق أكثر، وأيضا يعني يسبب المخالفة لكثير من التسعير للكثير من السلع. فالاكتفاء بعملية تحويل أو عملية تصريف واحدة من الدولار إلى عملة واحدة محددة هو الحل الأفضل أنا أعتقد. نعم هناك في شمال غرب سوريا استياء كثير من المواطنين وارتباك حقيقة في الأسواق بسبب اليوم يعني كثرة الجهات التي تقبل العملة السورية الجديدة، وأيضا جهات أخرى لا تقبل إلا بالليرة التركية لحد الآن. هذا الأمر حقيقة أربك المواطن يسأل من لديه دولار يريد أن يذهب إلى محطة محروقات لا تأخذ سوى الليرة السورية الجديدة، ويذهب إلى متاجر آخر أو إلى منطقة ما معينة أخرى يضطر إلى التصريف بالليرة التركية. طبعا جميعنا نعرف بأن الليرة السورية أو هي العملة الوطنية التي طبعا تحدد هي السيادة النقدية للدولة السورية، ومن الأفضل اليوم فعلا التعجيل في الاكتفاء بتعامل ومثلا عملة محددة، هل الليرة السورية الجديدة فقط.
0: لماذا لم يتم تحديد ذلك حتى الآن؟ مسألة متعلقة بماذا؟ نقص الآليات، نقص الأدوات، أم ضعف إدارة وتنظيم دكتور علي؟
6: صراحة لا يمكن أن أعزي الموضوع لضعف إدارة وتنظيم، لأننا اليوم أمام مرحلة نقدية هي مرحلة عنوانها الأساسي كان استبدال العملة، وهو استبدال بمعنى أن عملة موجودة وعملة جديدة، هاتين العملتين لابد أن تستمران مع بعضهما في مرحلة التعايش، ويتم التداول ببساطة بالعملتين. فبالتالي أعتقد أن هذا الأمر يعني موجود في جميع الدول عندما تقرر هكذا عملية. أما ما يتعلق بموضوع المواطن وكيفية حساباته واليوم الخشية من التعامل أو تجنب العملة القديمة، هذا الموضوع يعني أعتقد أننا يجب أن نكون يعني متفهمين لناحية أن العوامل السلوكية في الاقتصاد أحيانا تغلب على القانون وتغلب على المنطق الاقتصادي. فاليوم المواطن والفرد في المجتمع أحيانا يتعامل بمنطق التقليد، بمنطق سلوك القطيع، بمنطق الخوف من خسارة وتجنب خسارة، لأنه قد يرى أن هذه العملية ستفقد قوتها وبالتالي سأضطر إلى الذهاب إلى المصرف المركزي، وربما أحدهم يعني كمواطن اخر او كفرد اخر ربما يتم استغلال هذا الامر في فرض عمولات معينه. بالتالي لا اعتقد ان الموضوع يخرج عن اطار ظاهره اقتصاديه معروفه ويعني موجوده في جميع الدول. يمكن ان اقول بان موضوع السيوله من قبل التي تطرح من قبل مصرف سوريا المركزي ولا سيما في الايام الاولى وربما الشهر او الشهرين الاوائل في عمليه الاستبدال كان محط نقد مني من الجميع، لان هذه السيوله كانت منخفضه الى حد ما. هذا الموضوع كما ذكرت منذ بالمداخله الاولى يتعلق بمصرف سوريا المركزي وباتفاقياته مع المطابع التي تقوم بطباعه العمله السوريه الجديده وتوريدها الى سوريا وتوقيت الشحن والى اخره. لذلك اعتقد ان المشكله الاداريه ربما كانت هناك. اليوم نامل ان تكون السيوله متوفره.

0: هل من المتوقع أن يكون هناك إجراءات معينة في هذا الإطار خصوصا في المناطق الشرقية التي يوجد فيها مشكلة أصلا؟
1: نعم أكيد هناك إجراءات سيتخذها مصرف سوريا المركزي في حال بقاء واستمرار وتواجد عملة قديمة في الأسواق. يعني لا أعتقد أن خاصة المناطق الشرقية كما ذكرنا أنها ستتمكن من استبدال جميع الكتلة النقدية الموجودة هناك حقيقة، أعتقد بأنها قد تحتاج إلى وقت أكثر. فهناك إجراءات معينة سيتخذها مصرف سوريا المركزي بالتأكيد، ربما يصدر قرار من الفروع، فروع المصرف في تلك المناطق بتعامل بشكل خاص لهذه المناطق، يعني قرارات خاصة بهذه المناطق دون عن بقية المناطق سوريا، لأنها تأخرت عن ركب الاستبدال ومع تأخر أيضا افتتاح فروع المصرف هناك.
0: هل يبدو أستاذ معاذ اتخاذ إجراءات؟
1: أن الإجراءات جميعا ستنتهي في المهلة المحددة.
0: نعم. لكن هل يبدو اتخاذ إجراءات استثنائية في بعض المحافظات دونا عن محافظات أخرى مفيدا بالهدف الذي يريده المصرف المركزي، مفيدا للمعاملات اليومية للمواطنين وبضبط الأسعار وباستقرار سعر الصرف؟
1: من البداية كان التعامل يعني خلينا نسميها مقاربة شبه لا مركزية في التعامل، يعني كل محافظة كان لها وضع خاص، محافظات في تلك المناطق أو في مناطق إدلب وريفة وشمال غرب سوريا كان لها وضع خاص مختلف عن بقية المناطق والمحافظات، فمن الطبيعي أن يكون هناك تعامل مختلف بين منطقة وأخرى وبين محافظة وأخرى، يعني هذا الأمر لا ضير به لأن لكل منطقة خصوصية ما معينة. نعم.
0: أنا يجب أن أختم دكتور علي، هل تعتقد بأن قرارات المصرف المركزي فعلا لا مركزية وكل محافظة يمكن أن تعامل حسب خصوصيتها في حال يعني لم تتم عمليات الاستبدال بشكل كامل قبل انتهاء المهلة؟
2: ما أعتقد أن الموضوع بهذه الجزئية يتعلق بظروف سياسية كانت موجودة في بداية العام، لكن بعد أيام قليلة من بدء الاستبدال أعتقد أن الظروف السياسية مالت نحو التوافق بشكل عام، وبالتالي مصرف سوريا المركزي كان مصرف لجميع الجغرافيا السورية لكل متر في سوريا، واليوم تحديدا المصرف المركزي عندما يطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح أعتقد أنها يعني استراتيجية وطنية تشمل جميع المحافظات السورية، لأننا اليوم نسعى إلى الخروج من القائمة الرمادية بأسرع وقت ممكن.
0: شكرا جزيلا دكتور علي محمد خبير في العلوم المالية والمصرفية من دمشق، وشكري كذلك للأستاذ معاذ القاسم الباحث الاقتصادي من دمشق. في محورنا القادم نناقش ملف المفقودين في ضوء إنشاء نظام وطني لتبادل المعلومات بين سوريا والأمم المتحدة بشأن كشف مصيرهم.
3: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
4: من مختلف أنحاء العالم شركات رح تلتقي بدمشق ضمن ثلاث معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفور بي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.

0: أكدت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا أن معالجة ملف المفقودين يمثل أولوية أساسية لإعادة بناء الثقة وتحقيق المصالحة وإرساء السلام الدائم في البلاد، مضيفة أن المؤسسة عملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
1: في واحد من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في سوريا، يتواصل العمل للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين في ظل جهود مشتركة بين جهات دولية ومؤسسات محلية لمحاولة بناء قاعدة بيانات شاملة وتنسيق الاستجابات

0: أما التحديات الكبيرة التي تحيط بهذا الملف الممتد منذ سنوات. رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا أعلنت أنه تم معالجة أكثر من 75 ألف وثيقة تتعلق بهذا الملف، مضيفة أن المؤسسة أتاحت أنظمتها ومعلوماتها للسلطات السورية والجهات الدولية، ولفتت إلى أن المؤسسة عملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين، موضحة أن التجارب الدولية تظهر أن بناء استجابة متكاملة لأزمة بهذا الحجم يحتاج إلى سنوات. تبلور هذا التعاون الحكومي والأممي في مساعدة المؤسسة للهيئة الوطنية للمفقودين، إذ قالت كينتانا أن المؤسسة دعمت الهيئة الوطنية منذ إنشائها العام الماضي عبر مشاريع مشتركة شملت رسم خرائط مئات المقابر الجماعية وتحديد مواقعها وتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين على طرق الهجرة والمساهمة في إعداد الإطار القانوني الخاص بالمفقودين. ميدانيا أوضحت كينتانا أن عمل المؤسسة يقوم على شراكة وثيقة مع عائلات المفقودين والوصول إلى مئات الآلاف من العائلات، مجددة دعوتها إلى السماح بإنشاء مكتب دائم للمؤسسة داخل سوريا، مؤكدة أن الوجود الميداني سيعزز بصورة كبيرة قدرتها على دعم الجهات السورية المعنية وتنفيذ ولايتها بفاعلية، حيث قالت في السياق أن المؤسسة عقدت لقاءات مع بعض الأسر في دمشق لكنها لم تتمكن حتى الآن من توسيع تواصلها إلى مناطق أخرى خارج العاصمة.
1: وعقب التحرير وسقوط النظام البائد أنشئت الهيئة الوطنية للمفقودين في الجمهورية العربية السورية.
0: ملف المفقودين في سوريا من أعمق الجراح التي يشعر بها السوريون اليوم، وبين الجهود المبذولة لتتبع المعلومات وبناء آليات العمل والتحديات المرتبطة به، يبقى أهالي المفقودين أمام طريق طويل للوصول إلى نتائج تبدد آلامهم.
2: للنقاش معي دياب سرية، مدير رابطة معتقلي ومفقودي صدنايا من دمشق. أهلا بك. ومعي أستاذ غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق. أهلا بك. أبدأ مع أستاذ دياب. إذا كارلا كينتانا قالت بأنها تواصلت وتعاملت مع شركاء السوريين في إطار التعاون من أجل الكشف عن مصير مفقودي المفقودين في سوريا. شكل وإطار التعاون الذي جرى بينكم أستاذ دياب وبين المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين التابعة للأمم المتحدة.
3: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. فقط قبل ما نبدأ الحديث بس توضيح لبعض الأمور اللي ذكرتها يعني السيدة كارلا، يعني كان في شوي ضبابية بالتصريح أنه معالجة 75 ألف.
2: هذا سأسألك عنه بعد قليل.
3: يجب الإشارة هون أنه طيب بالنسبة لموضوع يعني التعاون، نحن في صراحة تعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين يعني منذ اليوم الأول لإنشائها، وفي تعاون كان يعني مع أيضا مع المؤسسة المعنية بالمفقودين، مع المؤسسة المستقلة المعنية للمفقودين منذ أيضا إنشائها، وكنا أحد يعني الجهات التي طالبت يعني أحد المنظمات التي طالبت بإنشاء مثل هكذا منظمة قبل سقوط النظام، يعني قبل أن يسقط النظام السوري البائد. شكل التعاون يعني نحن اليوم نقدم خدمات دعم نفسي، نقدم يعني لدينا مركز في دمشق ولدينا أيضا مركز في يعني تركيا في مدينة غازي عنتاب. يتردد إلينا الكثير من الأهالي بحثا عن إجابة صراحة، بحثا عن أبنائهم، نقدم لهم خدمات الإرشاد القانوني، التعريف بهذه المؤسسات، وأيضا يعني الربط او الدعم النفسي، يعني خدمات الاحاله الى الدعم النفسي والخدمات يعني القانونيه المساعدات القانونيه يعني في ان كان في سوريا او في تركيا. هذا الاطار العام صراحه للعمل الذي يجمعنا.
2: طيب استاذ دياب، هي قالت انه تم معالجه اكثر من 75 الف وثيقه، ما الذي يعنيه هذا الرقم عمليا وما معنى معالجه اكثر من 75 الف وثيقه؟ وهل هذا يعني اننا اصبحنا اقرب الى معرفه مصير عائلات اكثر من 75 الف شخص؟
3: لا ما انا يعني هي النقطه جدا مهمه، وانا هون بتوجه للسيده كارلا يعني، ويعني هذه المصطلحات العامه، معالجه 75 الف وثيقه ربما تكون ارشفه، ربما تكون مسح ضوئي، ربما تكون قراءه، لا تعني تقديم اجابه، وهذا يعني لازم دائما اكد عليه. هذا الكلام يترك انطباعات سيئه عند الاهالي. اليوم الكلام عن معالجه 75 وثيقه، الاهالي البسيطه، الامهات، الاباء، الابناء يعتقدون ان هناك 75 الف اسم، اين هذه الاسماء؟ يجب أن تنتبه يعني اليوم المؤسسات العاملة، إن كان الهيئة الوطنية أو أيضا المؤسسة الدولية، عند إطلاق مثل هذه التصريحات يجب الانتباه إلى انعكاسها على الأهالي. كلمة معالجة كلمة جدا فضفاضة، ربما تكون مسح ضوئي، ربما تكون أرشفة، ولكن لا تعني تقديم إجابات ل 75 ألف شخص، أو لا تضمن أنه ال 75
2: يعني
3: ألف
2: ورقة يمكن أن يكون مجرد تقدم إداري فقط،
3: فيها إجابات،
2: مجرد تقدم إداري يمكن أن يكون،
3: نعم يمكن أن يكون مجرد يعني مجرد فقط إجراءات إدارية أو الاطلاع على 75 ألف وثيقة وأرشفتها فقط يعني.
2: أستاذ غياث، ما أهمية ما تفضلت به كارلا كنتانا رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين التابعة للأمم المتحدة؟ ما الجديد الذي جاءت
4: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وضيفك الكريم. أحب أن أبدأ بمقدمة. يظن البعض أن الحروب تنتهي عندما تضع أوزارها أو تنتهي العمليات العسكرية، لكن فعلا المعاناة تبدأ بعد انتهاء الحروب. فنحن أمام حالة إنسانية على درجة عالية من الحساسية. أنا أؤيد ما تفضل به ضيفك الكريم، ما تحدثت به السيدة هو كلام فضفاض. يعني معالجة 75 ألف حالة، تمام، هذا يحتاج أن تكون هذه المؤسسة على الأرض. يعني هي قالت التقينا مع بعض العائلات في مدينة دمشق، لم تتحدث عن بقية العائلات الموجودة في بقية المحافظات. التقت مع بعض العائلات، هذا الأمر يحتاج إلى أن تكون هناك دراسة ميدانية، تدقيق الوثائق الموجودة لدى الأفرع الأمنية السابقة. هذا الأمر يستلزم ليس فقط ذكر أسماء أو جدولة، بل مكان أو تاريخ فقدان هؤلاء الأشخاص. لحتى هناك طبعا هذه الموضوع يسبب الألم النفسي. الآن ما هو موقف ذوي الضحايا؟ الآن نريد أن نقدم لهم أجوبة. هل لدينا 75 ملف واضح محدد لأسماء، أماكن الفقدان، الزمان، طريقة الفقدان، حتى نستطيع أن نوعا ما نحقق الجبر، جبر الضرر المعنوي لهذه العائلات. من حيث المبدأ سنأخذ هذا الموضوع بعموميته. طبعا هي خطوة ممتازة، وهي خطوة على المسار الصحيح في مجال العدالة الانتقالية في كشف مصير هؤلاء المفقودين. طبعا هي تتحدث عن 75 حالة كما تفضل ضيف، لا نعرف هي الحالات تم توثيقها كأسماء أو جداول أو حالات مسمى كما تحدث بالزمان والمكان، لكن من حيث المبدأ هي خطوة على الطريق الصحيح لإغلاق هذا الملف الإنساني، هذا الملف الأكثر إلحاحا، الأكثر إنسانية، الذي يتعلق بذوي هؤلاء المفقودين. نحن نتحدث عن زوجة تنتظر زوجها، أب ينتظر ابنه، ابن ينتظر والده. لدينا المفقود هو قد يكون ملفه أكيد، يعني الأغلب هؤلاء المفقودون انتهت ملفاتهم من حيث تأكيد وفاتهم، لكن هؤلاء العائلات نتحدث عن آلاف العائلات، تتحدث عن 75 ألف حالة، لدينا ما لا يقل عن 300 ألف مفقود. هذه إحصائيات طبعا ليست دقيقة بالمعنى العلمي الدقيق، لكن نتحدث عن حالات أكثر من 300 ألف حالة. فنحتاج إلى طبعا حتى نناقش هذا الموضوع بموضوعية ومهنية، نحتاج إلى أن نكون مطلعين أكثر، أن يكون هناك دقائق لهذا الموضوع حتى نستطيع أن نلم به بشكل دقيق. لكن حيث المبدأ كما قلت هي خطوة على الاتجاه الصحيح لكشف أو لمناقشة أو لمعالجة أهم ملف الآن ملح، وهو ملف المفقودين الذي يتعلق كما قلت بعائلات، آلاف العائلات التي تنتظر خبر. الآن نريد فقط حتى يعني ننصف هذه العائلات أن الموضوع لا يتعلق فقط أنه بكرة أو بعد بكرة سيتم إعلان هذه الأسماء وأماكن فقدانهم وأماكن، الموضوع يحتاج أكيد الآن للتعاون بين الحكومة السورية وهذه المؤسسة المستقلة ليكون هناك توضيح، هناك أجوبة. هي التقت مع بعض العائلات، هناك آلاف العائلات التي تنتظر خبر عن ابنها أو زوجها أو أو أو, أو.
2: هو لذلك سألت السؤال الأول أستاذ دياب، هو لماذا لا يوجد معلومات ولماذا لا يوجد توضيح للحكومة السورية أو حتى للهيئة الوطنية للمفقودين؟ وهل يعقل أن يكون هذا العمل في ملف حساس إلى هذه الدرجة يعني يشوب بعض التشتيت؟ يعني لدينا الهيئة الوطنية للمفقودين التي أيضا أنت جزء منها، هذه المؤسسة المستقلة التابعة للأمم المتحدة، وأيضا العديد من المنظمات الدولية، لماذا لا يكون هناك تضافر للجهود حتى لا يظهر هذا اللبس على الأقل عند الأهالي وعائلات الضحايا؟
3: فقط للتوضيح، أنا كنت جزء يعني من الفريق الاستشاري للهيئة الوطنية للمفقودين الذي أنهى مهامه يعني بداية العام الحالي. بالعودة إلى سؤالك، يعني اليوم ملف المفقودين صراحة ملف كبير جدا، لا نريد صراحة اليوم كمنظمات كعائلات، العائلات لا تريد أن يتحول هذا الملف إلى إلى ملف للمنافسة بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الدولية، مع التأكيد أن قيادة هذا الملف يجب أن تكون سورية. قيادة ملف كشف مصير المفقودين هو جزء من عملية العدالة الانتقالية، عملية أوسع، جزء من تاريخ سوريا، يجب أن تكون العملية صراحة بقيادة سورية. وهذا لا يعني أن لا نستعين بالخبرات الأجنبية، إن كان المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات. وأيضا هناك نقطة مهمة، تراكمت خبرات لدى السوريين خلال السنوات الماضية منذ العام 2011 ولغاية يعني سقوط النظام ولغاية الآن، هناك خبرات لدى منظمات سورية، خبرات جيدة، خبرات وطنية تراكمت على مدى السنوات قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام، الاستعانة بها جيد. وأنا يعني بحسب اطلاعي وبحسب مشاركتنا بهذا الملف بفعالية العام، هناك مشاركة، يعني هناك استعانة من قبل الهيئة الوطنية وأيضا من قبل المؤسسة المستقلة بالخبرات السورية. تعقيدات الملف أختي الكريمة، الملف جدا كبير، نحن نتكلم عن 150 إلى 200 ألف مفقود خلال الفترة منذ العام 2011 وإلى الآن. هذا الملف يعني يحتاج صراحة إلى جهود كبيرة، يحتاج إلى إمكانيات كبيرة. اليوم الهيئة الوطنية في سوريا يعني عام على إنشائها، خطوات يعني صغيرة، تحتاج إلى المزيد يعني من الوقت، تحتاج أيضا إلى الانفتاح بشكل أكبر على المؤسسات الوطنية، وهي منفتحة صراحة، ولكن نحتاج إلى انفتاح أكبر إلى على المؤسسات أيضا الدولية. يعني المؤسسات الدولية اليوم يجب أن تعي أن هذا الملف هو ملف وطني لا يقبل المنافسة.
2: ما الذي سيجعلها
3: نريد هذه
2: تعي
3: العملية
2: ذلك؟
3: بقيادة سورية،
2: ما وأيضا الذي سيجعلها تعي ذلك؟ هذه مسؤولية من أستاذ دياب؟ ما المفترض القيام به من الجانب السوري يعني حتى تعي هذه المؤسسات بأن هذا الملف شديد الحساسية هو ملف وطني؟
3: يعني أنا بحسب أيضا اطلاعي هناك العديد يعني من المحاولات، وهناك تم توقيع بروتوكول يعني بين الهيئة الوطنية للمفقودين وبين المؤسسة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة. لا يوجد مكاتب إلى غاية الآن للمؤسسة داخل سوريا، يعني هذا الإجراء ما بعرف يعني صراحة وين أين يقف. ولكن أيضا يعني القضية ليست بفتح مكاتب صراحة، يعني القضية تحتاج إلى اليوم هذه المؤسسة المعنية بالمفقودين، المؤسسات الدولية تمتلك خبرة قانونية، تمتلك خبرة مثلا في مجال تحليل عينات الحمض النووي، ممكن أن تساهم أيضا في بناء قدرات المؤسسات الوطنية. يعني هذا التكامل الذي نبحث عنه اليوم صراحة. إلى غاية الآن لا يوجد، يعني هناك بعض التدريبات هنا وهناك التي حصلت لكنها غير كافية، لا أعلم صراحة أين تقف الأمور يعني. ولكن يعني أعود وأؤكد أن العملية بقيادة سورية مع تكامل دولي ومحلي أيضا.
2: أستاذ غياث، كيف تقيم عمل الهيئة الوطنية والمؤسسة أو الهيئة الوطنية دعني أقول حتى الآن، كيف تقيم ما تم إنجازه حتى الآن، الإطار القانوني أيضا الذي يتم العمل به والانفتاح والتعاون بين مؤسسات الحكومة السورية وبين الهيئة الوطنية؟
4: تمام، دعيني أحيلك إلى ما تفضل به اليوم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الذي قال بالحرف الواحد أن هذا الملف هو ملكية وطنية للدولة السورية، هو حق سيادي، هو حق سيادي لا يقبل التنازل أبدا. فالتعامل أو أسلوب التعاون مع هذه المؤسسة المستقلة يجب، هو كما تفضل ضيفك الكريم، هو أسلوب تكاملي، أسلوب مساعدة، أسلوب تقديم معلومات، لكن هذا لا ينفي أبدا ولا ينزع أبدا الحق السيادي للحكومة السورية بأن تكون هي المسؤولة عن هذا الملف الحساس المهم. ولكن لا يمنع كما تفضل ضيف أنه المؤسسة المستقلة لديها الخبرات، أكيد لديها تقنيات الطبية القادرة على تحليل طبي لبيان أسماء المفقودين أو جنسياتهم أو إلى آخره، لكن هذا الموضوع هو بالنتيجة حق سيادي. طبعا الهيئة الوطنية المفقودين، الفرق الآن بين الهيئة الوطنية المفقودين وبين المؤسسة، الهيئة الوطنية هي تعمل على الأرض، هي موجودة على الأرض السورية، هي طلعت على ملفات، التقت مع عدد كبير من الضحايا والمفقودين، فهي بالتالي وطبعا واكيد وفيها وفي طبعا وقاموا باجراء دورات وخبرات متراكمه. فهذا وهذا لا يمنع ايضا ان يكون تعاون بينها. اصلا هي الهيئه الوطنيه للمفقودين السوريه هي ايضا تمد يدها للجميع، لكن تريد ان تكون هناك معرفات محددات كيف طريقه التعامل مع، يعني الموضوع لم يتضح امام الاخرين. ما هي الضوابط للتعامل مع هذه المؤسسه؟ ماذا تملك هذه المؤسسه؟ نحن الان ليس لدينا اجوبه. ما هي المعلومات التي لديها؟ هل هي لديها اسماء، جداول، لديها وثائق معينه؟ هذا الموضوع يحتاج الى ان يكون تنسيق طبعا.
2: هي رئيسه المؤسسه
4: السيد
2: غياث اشارت الى انها عملت مع الشركاء السوريين على وضع اسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقه بالمفقودين. هل هذا يشير بانه سيتم فعلا، يعني هذا سيتيح للهيئه الوطنيه للمفقودين ان تاخذ هذه المعلومات؟ وهل معنى ان تقول بانها سياديه هذا يجبر المؤسسة التابعة للأمم المتحدة على إعطاء وتزويد هذه المعلومات للهيئة الوطنية للمفقودين؟ أستاذ غياث.
4: طبيعي طبيعي، طالما هو حق سيادي للدولة السورية فمن الطبيعي أن يكون دور هذه المؤسسة هو دور تزويد المعلومات، تقديم معلومات، مساعدة. أكيد لن يكون ذلك التأثير أو فرض المعلومات أو البيانات، طبعا من حق الحكومة السورية، الهيئة الوطنية للمفقودين، وزارة العدل، وزارة الداخلية. طبعا هو مشروع وطني متكامل، معظم الوزارات، وزارة يعني وزارة الصحة والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل، هذا ملف يعني عدد، لا يعني فقط الشخص المفقود كما قلت، يعني هناك عائلات، هناك يحتاجون إلى دعم قانوني، دعم مالي، دعم صحي، هناك حتى عائلات فقدت أبنائها. الآن طبعا عندما تريد أن تخبري هذه العائلة أن ابنك توفي مثلا باليوم الفلاني بالطريقة الفلانية، هذا الموضوع طبعا من شأنه أن يزيد الألم النفسي لهذه العائلات. فهذا مشروع وطني متكامل. طبعا الهيئة الوطنية للمفقودين لها دور أساسي، كما قلت هي تعمل على الأرض السورية، هي مطلعة، هي قريبة على تماس مع أهل الضحايا. فهو مشروع وطني متكامل. أيضا هناك نقطة مهمة جدا، يجب أن يترافق كل هذا العمل الوطني وهذا المشروع الوطني مع إيجاد قانون وطني خاص بالمفقودين. نحن الآن أمام يعني نحن الآن عندنا إشكالية كبيرة بموضوع إثبات الوفاة لهؤلاء الأشخاص. يحتاج الأمر إلى تعقيدات إدارية كبيرة بتنظيم ضبوط شرطية ورفع دعاوى قضائية تثبيت اعتبار هذا المفقود ميت، ويحتاج الأمر إلى إجراءات قانونية وإدارية جدا معقدة وطويلة الأمد. نحتاج أن يكون ضمن هذا القانون، قانون الوطني للمفقودين، أن يكون هناك آلية بإرسال بعد أن يتم التثبت والتحقق من وفاة هؤلاء الأشخاص. طيب. أن يتم إرسال جداول إلى وزارة الداخلية بحيث يتم اعتبار هؤلاء الأشخاص ميتين أو شهادات وفاة دون الدخول في هذه الدوامة المعقدة من إجراءات اعتبار هؤلاء الأشخاص. يعني كل الهم الذي يحمله أو كل المسؤولية والمعاناة أهالي المفقودين، نأتي للشخص أو ذوي المفقود نطلب منه كل هذه التعقيدات من أجل أن يثبت وفاة هذا الإبن. طبعا الإبن لديه زوجة، لديه أولاد، لديه حقوق، لديه ممتلكات، أملاك. فالموضوع معقد جدا. لهذا نتحدث عن مشروع وطني متكامل على صلة بكل وزارات ومؤسسات الدولة. وكما قلت يجب أن يكون هناك قانون وطني كما تفضل اليوم السيد العلبي بالاجتماع الخاص بهذا بالمؤسسة السورية المستقلة، بالمؤسسة المستقلة، على أن يكون هناك قانون وطني للمفقودين يعالج كل هذه الإشكاليات. يعني موضوع كبير جدا. طيب. على درجة عالية من
2: هو
4: الحساسية.
2: ما الذي يؤخر؟ دعني أسأل أستاذ دياب، ما الذي يؤخر صدور قانون وطني متعلق بالمفقودين حتى الآن أستاذ غياث؟ أستاذ دياب عفوا.
3: يعني كان في طبعا يعني كان في صراحة عدة عوامل، من بيناتها أنه يعني ما في الذي يصدر القانون يجب أن يقر من قبل مجلس الشعب. مجلس الشعب يعني لم تنعقد أولى جلساته يمكن ربما الأسبوع الماضي، هي أحد الأمور. بحسب اطلاعي هناك مسودة يتم إعدادها اليوم من قبل الهيئة الوطنية بالتعاون مع منظمات يمكن سورية ومع جامعة دمشق على ما أعتقد. يعني هذه المسودة إلى غاية الآن لم تطرح، لم يتم تداولها أو لم تطرح يعني بشكل عام. ولكن هناك عمل على قانون صراحة أيضا بالتعاون مع وزارة العدل. التأخير يعني ملف كبير، يعني ملف كبير صراحة. إجراءات إدارية يعني هون بحسب ما يعني تصريحات الحكومة وأيضا تصريحات الهيئة، إجراءات إدارية، غياب يعني مجلس شعب. وايضا هذا يعني هذا الامر لا يعطي صراحه مبرر، او لا نريد يعني اليوم مطالبه الهيئات الحكوميه صراحه والهيئات الوطنيه مطالبه بالاسراع، مطالبه بالشفافيه اكثر مع الناس، مع الاهالي. يعني اليوم انه نرمي انه والله ما في مجلس شعب، طيب صار في مجلس شعب، اين القانون؟ أين الخطوات يعني التي يتم العمل عليها؟ وايضا نقطه اخرى، يعني انا اذا بدي احكي شوي ايضا تعليقا على بعض المعلومات التي اوردتها يعني السيده كارلا، ان كان في مجال الحديث عن يعني كشف مصير وانهم ابلغوا بعض العائلات بكشف المصير، ايضا هذه المعلومات تعطي نوعا من الانطباع او يعني الامل الزائف. يعني اليوم بحسب اطلاعي وبحسب المعلومات يعني لم يتم سوى حاله او بضع عشرات الحالات يعني التي تم ابلاغها يعني بمعلومات أولية. أيضا النقطة أيضا الخطيرة والتي يعني أنا أود الإشارة لها في حديث السيدة كارلا، بأنهم يمتلكون معلومات عن وجود لديهم مؤشرات بوجود بعض المعتقلين أحياء أو بعض المفقودين يعني أحياء، يعني أيضا هذه المعلومات ما لا أعلم متى مصدرها ومتى دقتها، ولكن أيضا تترك انطباع سيء أو انطباع خاطئ أو إيحاء بأن لدى الأهالي بأن المعتقلين ما يزولون أحياء، ولنبحث أيضا في ربما يتم نقلهم إلى العراق، ربما نقلهم إلى لبنان أو إلى روسيا.
2: هنا ربما السؤال حول دور الهيئة الوطنية للمفقودين، يعني لماذا لا يتم التنسيق مع المؤسسة المستقلة في هذا الإطار، على الرغم من وجود سيد إبراهيم العلبي يعني كممثل سوري في الجلسة، لكن لماذا لا يوجد تنسيق حتى لا يعني يقع الأهالي رهينة الأمل دعني أقول؟
3: والله هذا الموضوع أنا بحسب علمي يعني هذا الموضوع السؤال يجب أن يوجه للهيئة وليس لي، ولكن بحسب اطلاعي أيضا على عمل الهيئة تم توقيع مذكرة تفاهم يعني بين الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا وبين المؤسسة المعنية المستقلة بالمفقودين. طيب. يعني في الصيف الماضي تم توقيع مذكرة تعاون، تم تقديم تدريبات بحسب أيضا اطلاعي يعني عندما كنا في الفريق الاستشاري، تم تقديم تدريبات لبعض الكوادر في الهيئة الوطنية، عقدت عدة ورشات عمل. مستوى التنسيق صراحة لا أعلم أين وصل أو أين يعني أين يقف صراحة.
2: طيب أستاذ غياث، سؤالي الأخير لك، هل هناك تجارب دولية نجحت في تحويل هذه البيانات أو بيانات على هذه الشاكلة إلى مسار قضائي، حتى نتحدث عن أهمية لعمل هذه المؤسسة المستقلة على مسار العدالة الانتقالية في سوريا؟
4: طبعا أكيد هناك تجارب دولية حصلت وتحققت نتائج طبعا بنتيجة طبعا تنسيق كما تحدثنا بين كل يعني الآن نتحدث نحن لسه فقط كما تحدثنا عن موضوع المؤسسة أو الهيئة المفقود أو الهيئة الوطنية للمفقودين، بل أيضا يجب أن يكون تنسيق أيضا مع المجتمع المحلي مع الضحايا المفقودين، مع طبعا التواصل الأساسي أن يكون مع ضحايا المفقودين. طبعا هناك أكيد تجارب دولية.
2: هو دعني أصيغ السؤال بطريقة أخرى، هل هناك تجارب دولية سابقة أن مؤسسات أممية نجحت في تحويل بيانات أو قاعدة بيانات إلى مسار قضائي ساهم في مسار العدالة الانتقالية في دولة ما؟
4: ليس لدي علم بهذا الموضوع، ليس لدي أي اطلاع على هذا الموضوع أبدا. ليس لدي أي اطلاع.
2: إذن كيف يمكن الاستفادة من مما قامت به المؤسسة المستقلة؟
4: كما تحدثنا الاستفادة ستكون طبعا الآن نحن كما تحدثنا بداية لا نعلم ما هي المعلومات التي تمتلكها هذه الهيئة أو هذه المؤسسة، ما هي بيانات، هي جداول، هي أسماء، هي وثائق. هذا الموضوع يتضح طبعا خلال الآن، أكيد سيكون هناك اجتماعات عمل متواصلة بين المؤسسة وبين الهيئة الوطنية المفقودين، وكما تحدث بين وزارات الدولة ومؤسسات الدولة ذات الصلة، لحتى يعني نعرف ما هي المعلومات التي تمتلكها. يعني كما تحدث ضيفك أنه والله تم الاجتماع مع عائلة وعائلتين، الأمور لا تقاس بهذه الطريقة أكيد. يعني الآن نحن لدينا آلاف العائلات، عشرات الآلاف العائلات. نعم. تنتظر أجوبة، نحن لا نملك هذه الأجوبة، التي تمتلك الأجوبة هي المؤسسة من خلال الاجتماعات التي سوف تجري معها، ستقدم أجوبة عن هذا الموضوع، وعلى الشيء يبنى مقتضى. لحد الآن نحن ليس لدينا أي معلومات عن هذا الموضوع بالتفصيل يعني، لكن كما قلت هي خطوة ممتازة، هي خطوة في اتجاه الصحيح ويبنى عليها، ونتمنى أن تستمر نحو نجاح وتحقيق الجبر أو الضرر المعنوي لكل هذه العائلات التي تعاني، وإن شاء الله تنتهي هذه المعاناة قريبا.
2: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق. أشكر كذلك دياب سرية مدير رابطة معتقلي ومفقودي صدناية من دمشق. في محورنا على رأس الساعة القادمة نبحث المناقشات بهدف وضع مسودة قانون الإعلام الجديد، ابقوا معنا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ناقشت مديرية الإعلام في بعض المحافظات التحديات التي تواجه الصحفيين ضمن التحضيرات لصياغة قانون الإعلام الجديد. وفي حمص نظمت مديرية الإعلام جلسة حوارية للإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، يأتي ذلك في إطار إشراك العاملين في القطاع بصياغة التشريعات الناظمة لعملهم ومواكبة التطورات المهنية والتقنية وتعزيز حرية الإعلام والمسؤولية المهنية.
1: بشكل الشباب يعني جزء من الشباب والصبايا تلاقي فريق يتناقش بآليات ومقترحات بتشوفوها ومقترحات بما يخص تنظيم عمل.
2: طبعا تؤمن وزارة الإعلام بأن تطوير التشريعات الإعلامية يجب أن تقوم على الحوار والشراكة مع العاملين في القطاع الإعلامي، وأن تواكب التطورات المهنية والتقنية أيضا بما يعزز حرية العمل الإعلامي المسؤول ويرسخ مبادئ المهنية والشفافية بما يضمن حقوق الإعلاميين وواجباتهم ويسهم في الارتقاء بالعمل الإعلامي الوطني. تؤمن وزارة الإعلام بأن تطوير التشريعات الإعلامية يجب أن تقوم على الحوار والشراكة مع العاملين في القطاع الإعلامي، حيث تواكب التطورات المهنية والتقنية بما يعزز حرية الإعلام.
0: في دير الزور عقدت مديرية الإعلام اجتماعاً ضم مدير المديرية إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية ومستقلة وصحفيين وإعلاميين وناشطين مهتمين بالشأن الإعلامي، وذلك بهدف الاستماع إلى أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع الإعلامي تمهيداً لصياغة مسودة قانون الإعلام الجديد.
3: اجتمعت مديرية إعلام دير الزور اليوم ضمن اجتماع رسمي دعت إليه العديد من الجهات الإعلامية منها الحكومية وأيضا الجهات المستقلة وصحفيين وعاملين بالمجال الإعلامي. كان هذا الاجتماع مثمر، تم الاستماع من خلاله على من عدد من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي للصعوبات والتحديات ربما التي تواجه العمل الصحفي، وأيضا للاستماع من خلال هذا الاجتماع من الحضور لوضع بنود ربما تفيد بالقانون الذي تعمل عليه وزارة الإعلام لسن قانون يحمي الصحفيين والعمل الإعلامي بشكل عام في سوريا.
0: معنا الآن براء عثمان، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين من دمشق، أهلا بك. ومعي عبس سميس مدير مكتب سوريا بصحيفة العربي الجديد مباشرة من دمشق، أهلا بك أستاذ عبسي. أبدأ مع أستاذ براء. أستاذ براء، بداية، هل شاركت في هذه الاجتماعات التي تناقش إقرار قانون جديد للإعلام في سوريا وأهمية اتخاذ هذه الخطوة أيضا؟
4: بالتأكيد شاركت. طبعا الاتحاد عموما هو جزء من هذه العملية التي تهدف طبعا إلى وضع مسودة تعرض لاحقا على المجلس التشريعي لإقرارها. طبعا نستطيع القول أن عملية إشراك الصحفيين هي لضمان الخروج بنسخة يعني قابلة للتطبيق وفق رؤى الإعلاميين. المجلس التشريعي هو الجهة المعنية طبعا بإقرار قانون الإعلام بشكل عام، ولكن القانون الذي يكون أشرك معه أصحاب الاختصاص وهم الصحفيون بالدرجة الأولى يصبح أكثر يعني ملاصقة لهؤلاء وأكثر حرصا على مصلحتهم بشكل عام.
0: طب أستاذ براء، ضعنا في صورة التداول يعني حول هذا القانون، مسودة القانون التي يتم نقاشها، ما هي المرجعيات والارتكازات التي تعتمدون عليها في هذا النقاش من أجل صياغة قانون إعلام جديد في سوريا؟
4: طبعا بدأت العملية من خلال لجنة كانت مع اتحاد الصحفيين مع وزارة الإعلام. هذه اللجنة كان مهامها وضع جميع القوانين العربية والدولية على الطاولة لمحاولة يعني استخلاص أفضل النماذج التي من الممكن أن تكون ضمن نسخة جديدة من قانون الإعلام. لدينا تجارب كثيرة، لكن بعد أن أنهت هذه اللجنة معظم يعني النقاط، دعيني أقول الفنية، التي يمكن أن لا تهم الجميع بشكل عام، مثل موضوع مثلا التراخيص وغيرها، وطبعا التراخيص هي تستحوذ على القسم الأكبر مما يتعلق بالقانون، لكن كانت مشاركتنا كاتحاد صحفيين بالدرجة الأولى وضعنا أمامنا 4 نقاط أردنا أن نضمن أن هذه النقاط موجودة في القانون بغض النظر عن باقي البنود. النقطة الأولى كانت هي ضمان عدم سجن الصحفي على خلفية عمله المهني وخاصة ما عرف بموضوع الحبس الاحتياطي. النقطة الثانية وهي ضمان وصول الصحفي للمعلومات وإضافة إلى حماية مصادر هذا الصحفي وضمان ألا يخاف الصحفي من الكشف على مصادره. طبعا ركزنا كثيرا على هذه النقطة بالتعامل مع جميع الزملاء. طبعا اللجنة كانت تضم 3 أعضائها كانوا من القانونيين الذين كانوا يصوبوا أي مسودة مادة يمكن أن نضعها، إضافة إلى إمكانية وصول الصحفي إلى كل يعني كل المعلومات التي يمكن أن يتم تداولها في سوريا. هذا التركيز الذي عملنا عليه، طبعا لدينا خبرة عملية من بعض الأمور التي عانينا منها كصحفيين، إضافة إلى قوانين عالمية خاضت كثير من هذه التجارب حاولنا أن نعكسها. حقيقة أستطيع أن أقول لسنا نخاف على حرية الإعلام عندما نتحدث عن هذا القانون، فحرية الإعلام أمر مصان في الإعلان الدستوري، لكننا ركزنا أن القانون يضمن أن لا تستطيع أي جهة لاحقا أن تسلب الصحفيين هذه الحرية.
0: أستاذ براء، تحدث عن لجنة، هذه اللجنة من الذي اختار أعضائها وعلى أي أساس تم اختيار الأعضاء؟
4: اللجنة كانت عبارة عن تم تشكيلها من وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين السوريين ومؤسسات إعلامية منها الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون. انتدبت أشخاص بناء على طلب من وزارة الإعلام بعد عدد كبير من الجلسات والمشاورات. طبعا هذه اللجنة هي لجنة أولية كان عملها والوصول إلى مسودة أولى يستطيع الصحفيون لاحقا الارتكاز عليها. طبعا هناك قوانين وضعها الصحفيون السوريون بين قوسين الأحرار سابقا تم الاستناد عليها، إضافة للقوانين اللي كانت موجودة والقوانين التي قامت عليها بعض منظمات المجتمع المدني سابقا خلال السنوات الماضية، والقوانين الغربية ومنها القوانين الأجنبية ومنها والعربية ومنها قانون مسودة قانون الإماراتي واللبناني وغيرها من القوانين التي كانت بمحصلتها يعني محاور استناد نستطيع من خلالها أن نقول أننا اطلعنا على كل التجارب التي تضمن أن نصل إلى الصيغة الأمثل إذا أردنا أن نقول.
0: بالانتقال إلى أستاذ عبسي، أستاذ عبسي يعني شغل الإعلام حيزا كبيرا في الفضاء السوري العام بعد سقوط النظام، البعض يتحدث عن حرية كبيرة، البعض يتحدث عن أيضا يعني بعض المشاكل التي حدثت مع الصحفيين والإعلاميين. اليوم هذه الخطوة من قبل مديريات الإعلام من أجل صياغة قانون إعلام جديد، كيف تقيمها وما هي أهميتها برأيك؟
5: مساء الخير أمينة لك ولكل السادة المشاهدين. حقيقة يعني أنه فكرة أنه يتم تشكيل لجان لمناقشة مسودة قانون إعلام هي خطوة غير مسبوقة وخطوة جيدة أنا برأيي، ولكن يعني يجب أن يعني تلحظ هذه اللجنة مجموعة من القضايا التي تضمن أن يكون القانون الذي سيصدر قابلا للتطبيق بشكل فعلي، يعني أن يعني يضمن حرية الصحفي في عمله وحرية المؤسسات الصحفية يعني لممارسة عملها بشكل سلس، وأن تضمن حرية الوصول إلى المعلومات بشكل سلس، وأن تضمن عدم يعني النقاط اللي ذكرها الأستاذ براء يعني هي نقاط كتير مهمة، ولكن يعني هاي النقاط أنا برأيي يجب أن يكون هناك ضمانات لتطبيقها بالشكل الأمثل.
0: أستاذ عبسي، باعتقادك اليوم الإعلام في سوريا ما الذي يحتاجه وما الذي يشكل أولوية لديه من خلال هذا القانون والذي يجب أن يصاغ في بنوده؟
5: نعم، يعني نحن بداية يعني وزارة الإعلام حاليا وآلية يعني الناظم القانوني لعمل الإعلام حاليا بسوريا هو يستند إلى قانون الإعلام في زمن النظام، وبالتالي نحن بحاجة إلى قانون جديد يستند إلى فلسفة الثورة السورية، الثورة السورية التي قامت فلسفته على الحرية وبالتالي يجب أن يكون هناك مرجعية للقانون، يعني من شقين: مرجعية فلسفية تقوم على فلسفة الحرية النابعة من يعني من سردية الثورة السورية، باعتبار الإعلام هو كان له يعني أثر كتير كبير في نجاح هذه الثورة، وباعتبار أن الثورة قامت أساسا على يعني اللوجو تبع الثورة كان هو الحرية. المرجعية الأخرى هي المرجعية الدستورية، أنا برأيي كمان يجب أن تكرس، وهي مكرسة يعني فعليا من خلال الإعلان الدستوري، ولكن في أي دستور سيصدر يجب أن تكرس حرية الإعلام بشكل فعلي، كي يعني لا تسمح باجتهادات ضمن القضاء يعني تؤدي إلى ارتكاب انتهاكات بحق الصحفيين، أو يعني تمنع السلطة التنفيذية من التغول على القطاع الإعلامي. وبالتالي يعني أنا برأيي
0: تفضل عفوا، ظننت أنك انتهيت.
5: أي وبالتالي أنا برأيي القانون لوحده لا يكفي ما لم يكن هو يعني مرتبط بهاتين المرجعيتين، يعني مرجعية فلسفية للقانون ومرجعية دستورية للقانون. هاتين المرجعيتين تضمن يعني تطبيق القانون بشكل جيد. الأمر الآخر يعني كمان يعني يجب أن يكون هناك الرقابة على المحتوى الإعلامي بشكل عام، سواء كان محتوى صحفي أو مرئي أو إذاعي، يجب أن تكون رقابة لاحقة، لا أن تكون يعني رقابة تمنع النشر.
0: ما معنى رقابة لاحقة؟ يعني تقول أن لا تكون رقابة تمنع النشر، لكن في كل الدول أيضا يوجد قانون للنشر يخضع له، تخضع له المؤسسات الصحفية وكذلك مراكز الأبحاث.
5: نعم،
0: ودور
5: نعم
0: النشر.
5: نعم، الدول المتقدمة كلها ليس لديها رقابة سابقة على النشر، ولكن هناك يعني بعض المحظورات التي يعني تتيح للسلطة إيقاف مادي صحفية، هي التي تتعلق بالأمن القومي الوشيك الوقوع، يعني يعني أن يكون هناك تحديد لهذا المفهوم، يعني يكون يعني عندما يكون المادي فيها تهديد وشيك للأمن القومي فيمكن أن تمنع من النشر، عندما تكون مثلا فيها تهديد للسلم الأهلي مثلا ممكن أن تمنع من النشر، عندما يكون فيها مثلا يعني انتهاك لحقوق الأطفال مثلا ممكن أن تمنع من النشر، يعني هناك بعض المحددات التي تمنع يعني الاستثناءات من موضوع الرقابة اللاحقة، ولكن هذه الاستثناءات يجب أن تكون واضحة وصريحة، يعني نحن عانينا سابقا من موضوع التأويلات، وبالتالي أنا برأيي يجب يعني أهم شغلة بالقانون لازم يكون هناك وضوح بالتعريفات ووضوح بالأشياء التي يجرمها القانون، يعني لا أن تترك عبارات فضفاضة تقبل التأويل، وأن يعني يمكن أن يحاسب الصحفي عليها لمجرد أن أولها قاضي أو أولتها جهة معينة. هذا أمر. الأمر الآخر كمان القضاء كذلك يجب أن يكون مؤهلا للتعامل مع الجانب الصحفي. أنا برأيي يجب أن يكون يعني هناك، ما بعرف هذا الموضوع قديش هو متاح، أنه يكون هناك قضاة مختصين بالتعامل مع الصحفيين ويكون لديهم اطلاع على العمل الصحفي، بحيث أنه يعامل الصحفي بناء على عمله الصحفي وليس يعني أن يتعامل معاملة مثله مثل أي مواطن عادي.
0: أستاذ براء، ما فرص وضع قانون محدد واضح بعيد عن التأويل؟ ألا يكون القانون فضفاضا حتى تكون الأمور واضحة وحتى تكون العقوبات والمحظورات أيضا واضحة بالنسبة للعمل الصحفي في سوريا؟
4: طبعا تحياتي للأستاذ عبسي، بدي أجاوب من منطلق منه الأستاذ عبسي. بداية وأهم شيء أنه نحن عم ننتقل من حالة تشريعية ديكتاتورية استبدادية إلى حالة توافق حرية الشعب السوري اللي ضحى من أجلها. فمن أكثر الجمل التي تم تكرارها خلال نقاش اللجنة جملة ماذا لو، ماذا لو كانت تطرح هذه الجملة عند كل مادة يتم نقاشها؟ ماذا لو نفترض فيها الحالة الأسوأ؟ فذكر الأستاذ عبسي فكرة أنه يمكن أن تمنع أو تمنع من النشر. أنا تصويبا لهي كنا شددنا جدا على فكرة منع الرقابة المسبقة. يعني أنا صنعت مادة إعلامية لا أحتاج إذن أي جهة في الدولة حتى أنشر هذه المادة، سواء كنت إعلامي مستقل أو أعمل لدى مؤسسة إعلامية أو مؤسسة إعلامية بشكل عام. لكن هذا القانون يضع محددات معينة تتعلق فيما ذكره الأستاذ عبسي، حقوق مثلا أصحاب الاحتياجات الخاصة أو المرأة أو الطفل، عدم التعدي على هذه الحقوق، عدم استغلالهم بشكل سيء في الإعلام. طبعا ضمن قوانين العالمية هناك بنود محددة تمنع، ومنها مثلا تشويه الوجوه، يعني تشويه الوجوه عبر الشاشة، يعني المواد المرئية
0: خصوصية، نعم،
4: بحيث لا يتم التعرف على هوية صاحب المادة أو المستهدف من هذه المادة أيضا، حتى إن الأمر طبعا إلى تمويه الصوت وإلى ما هنالك من الأدوات التقنية التي تحفظ كرامة صاحب المادة الإعلامية بشكل عام. أيضا هناك كثير من الأمور التي تتعلق بضمان الوصول إلى أبعد درجات يعني أخلاقيات المهنة. دعيني أقول إعلام قوي طبعا يحتاج بيئة قانونية قوية غير قابلة للتأويل بالتأكيد، لكن هو شريك في بناء دولة المؤسسات والقانون، إذن المسؤولية المجتمعية تصبح مسؤولية إضافية. فإذا أردت أن أصل إلى إعلام حر وقوي لا أحتاج إلى مزيد من القيود فعليا، إنما أحتاج إلى مزيد من أخلاقيات المهنة التي تصوب العمل بشكل عام. وعموما الصحفيين السوريون من أكثر يعني الصحفيون التزاما بالمعايير المهنية، وخاصة ما بعد التحرير جرى هناك كثير من الدورات تعاونت عليها كثير من الجهات التي يمكن أن توضح بعض المخالفات التي يمكن أن يقع بها الصحفي عن طيب قصد أو حسن نية. لكن فيما يتعلق بعدم ضبابية المواد، ركزنا حتى على اللغة العربية في استخدام المصطلحات حتى لا نترك أي مجال لأي جهة لأن تؤول المادة المعينة بطريقة تستطيع من خلالها تكبيل العمل الإعلامي أو الصحفي أو حتى الصحفي نفسه. حتى فيما يتعلق بمثلا عندما قلنا ضمان سرية المصادر أو ضمان أن نضمن للإعلامي حماية مصادر معلوماته، وضعت مادة صريحة تنص على أنه لا يمكن لأي جهة في الدولة أن تطالب الصحفي بالكشف عن مصادر معلوماته إلا في حالة واحدة، إذا تم تحويل القضية إلى القضاء وفي جلسة سرية ما بين الإعلامي والقاضي، يستطيع القاضي فقط أن يطلع على مصادر معلومات هذا الصحفي ليستطيع التحقق من صدقه. في هذه الحالة هنا عندما وصلت إلى القضاء، طبعا أنا ضمنت بداية حق الصحفي في أن تكون الجهة التي يمكن أن تراقب أي مخالفة هي الجهة القضائية. وكما ذكر الأستاذ عبسي يعني أيضا طالبنا بأن يكون لدينا قضاة متخصصين في العمل الصحفي عموما، وهذا قد ناقشناه سابقا مع السيد وزير العدل. على الأقل إذا لم نقل يعني لجنة متخصصة، على الأقل يمكن أن يكون هناك نيابة عامة فيها قضاة متخصصون في العمل الصحفي، ويمكن أن نشارك في دورات مشتركة نحن لنطلع على أدوات القضاء والقضاء ليطلع على يعني العمل الصحفي بشكل عام حتى يكون أقرب للحكم عليه.
0: أستاذ براء، يعني قلت طلبنا وناقشنا والعديد من الأفكار التي تطرح في أكثر من محافظة عبر نقاش مع مديريات الإعلام المختلفة فيها، لكن ما الذي يضمن أن تتحول هذه الأفكار فعلا إلى بنود ضمن قانون الإعلام الجديد، الآلية في النهاية التي سيتم من خلالها استخلاص القانون؟
4: بداية وضعنا المسودة، طبعا الصحفيون السوريون ليسوا فقط من خلال مديرية الإعلام، إنما حتى كما ذكر تقريركم صحفيون مستقلون وأيضا فروع اتحاد الصحفيين في المحافظات ساهمت في هذه الجلسات، وهي جلسات مستمرة سوف تحاول الوصول إلى أكبر قدر من الصحفيين حتى نستطيع ربما الإضاءة على نقطة تم إغفالها أو حادث معين أو ظرف معين يمكن أن يفيد في صياغة مادة معينة. الضامن لهذا الأمر أننا سوف أن هذا القانون سوف يرفع إلى المجلس التشريعي المنبثق طبعا من ثورة عمرها يعني 15 عاما. هذه الثورة أنتجت هذا المجلس التشريعي الذي يعني هو مشغول في فقط في سن القوانين والتشريعات التي تضمن عمل المؤسسات بشكل عام. وأيضا أنا متفائل أيضا السيد الدكتور عبد الحميد عواك هو من الأشخاص الذين انخرطوا لأكثر من مرة في موضوع سن القوانين المتعلقة بالإعلام عدا عن طبعا اللجان الإعلامية المتخصصة التي يمكن أن تنبثق من هذا القانون. لكننا وكخطوة أولى نستطيع من خلالها أن نساند المجلس التشريعي في مهامه حتى لا تستغرق موضوع إصدار قانون إعلام وقتا طويلا. بادرنا إلى هذه المبادرة لوضع مسودة قانون يمكن أن يناقشها المجلس التشريعي لاحقا لنصل إلى قانون في السرعة الممكنة ينظم الحياة الإعلامية.
0: نحن إذا أردنا أن
4: نحصل على إعلام وطني قوي يجب أن نهيئ بيئة قانونية تحمي هذا الإعلام.
0: جيد، ماذا لو قرر مجلس الشعب يعني الاستناد إلى بنود أخرى أو إلى طريقة أخرى في وضع القانون الإعلام الجديد؟ أم أنه هذه الآلية هي المعتمدة؟ أن تكون هذه المسودة بعد هذه النقاشات في المحافظات المختلفة ثم تصل إلى مجلس الشعب ومجلس الشعب يصوت عليها.
4: دائما عادة وفي كل دول العالم دائما البرلمانات هي من تضع القوانين، الأجهزة التشريعية هي من تضع القوانين، لكنها تستند إلى لجان فنية وتخصصية. فكلما كان القانون أقرب إلى الفئات المستهدفة من هذا القانون كان قابلا للتطبيق بشكل أكبر وكان قد غطى كل الجوانب التي من الممكن أن يتطرق إليها. طبعا بالنهاية المجلس التشريعي هو الحكم على إقرار هذه المواد والأعضاء الذين سوف يصوتون على القوانين بشكل عام، ومنها قانون الإعلام. لهم يعني هم أصحاب السلطة في تشريع القوانين بشكل عام، ونحن ملزمون باحترام القوانين التي تصدر عن هذا المجلس.
0: طيب أستاذ عبسي، أثيرت نقطة أريد أن أسأل حولها، هو ما الواجب فعله لضمان صياغة نص تشريعي يمنع تغول السلطة التنفيذية عليه؟
5: نعم، يعني حقيقة أولا يعني كخطوة أولى، أولا تحياتي للأستاذ براء. وجود نقابة الصحفيين وأخذ دورة في بشكل حقيقي، يعني أنا يعني دائما نحن نطالب أنه نقابة الصحفيين تأخذ دورة بشكل أكبر وأن لا تسمح بتغول السلطة التنفيذية عليها، لأن هي الضمانة للوصول إلى صيغة أفضل لأي قانون. لأن النقابات يعني مهمتها الأساسية هي الدفاع عن حقوق منتسبيها وأن يكون لها وجهة نظر في القوانين التي تسن بما يخص المهنة التي يعني المرتبطة بها. وبالتالي هنا نقابة الصحفيين يجب أن يكون لها رأي في القانون الذي سيصدر بما يخص الإعلام. طبعا يعني الرأي هو بداية يكون يمكن أن يكون للاستئناس، ولكن لاحقا في حال سن قانون وكان هناك يعني فيه بنود تتعارض مع يعني مع مطالب الصحفيين، أنا برأيي يجب أن يتم تشكيل نوع من اللوبي وأن تقوده النقابة أصلا، يعني من أجل تعديل القانون بحيث يتواءم مع يعني مع مطالب الصحفيين بشكل عام. الأمر الآخر كمان، يعني أنا في شغلي لهلأ ما بعرف كيف ممكن يعني كمان تتطبق، ولكن كمان هاي لازم النقابة تأخذ دور فيها، اللي هو موضوع حق الوصول إلى المعلومة. هذا يعني من أهم الحقوق اللي هي مفروض تكون واضحة بالقانون. ونحن إلى الآن يعني في عنا مشكلة بهذا الموضوع، اللي هو أنه في عنا إجراءات بيروقراطية كتير كبيرة، مع الشكر الكبير للعاملين في وزارة الإعلام اللي هني فعلا يعني بيجاوبوا بشكل سريع، ولكن البيروقراطية التي تتبع من قبل الوزارات تعيق كثيرا الوصول إلى المعلومة في وقتها،
0: وأحيانا تعيق وصول المعلومة بشكل نهائي. إن سمحت لي يعني إن أردت نعدد يعني قوانين الإعلام في الدول المحيطة كلها تشتمل على هذا البند، حرية وصول المواطن إلى المعلومة، لكن في غالب الحالات لا يستطيع المواطن أن يصل إلى هذه المعلومة. كيف يمكن أن تكون البيئة السورية مختلفة؟ دعني أقول
5: نعم، يعني أنا قلت لك البيئة السورية تكون مختلفة بناحيتين، عندما يعني يؤطر القانون بمرجعية دستورية، وعندما يؤطر بمرجعية فلسفية من سردية الثورة السورية، يعني القائمة على الحرية. يعني نحن عندما يعني نربط القانون بفلسفة الحرية، لا يستطيع القضاء أساسا أو لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تؤول القانون يعني بتأويلات أخرى. بيصير في عندك مرجعيات أنت للقانون نفسه، وبالتالي أنا برأيي هذا بيكون ضماني، يعني واحدة من الضمانات. ولكن الـ الـ الـ يعني الضمانات الأخرى، واحدة من الضمانات أنا برأيي نقابة الصحفيين لما بتاخذ دورها بشكل حقيقي وبتكون هي مدافعه فعلا على عن يعني عن منتسبيها بشكل حقيقي وفعلي قدام اي حاله تمنع تطبيق القانون. كمان هذا بيعطيها دور يعني اكبر، وبتكون هي ضامن اساسي لتطبيق القانون. وكمان انا من هون كمان موجه كمان يعني نداء اذا بدك، انه حتى حاليا البطاقات الصحفيه اللي عم تصدرها النقابه كمان بتشوفي انه ما في اي تسهيل لعمل الصحفي لانه بيشيل هاي البطاقه. يعني حتى سابقا ايام النظام السابق رغم كل سوءه كان في قيمه اكثر للبطاقه الصحفيه وفي يعني تسهيل اكثر لعمل الصحفي. الان يعني نتمنى انه بعد ما يصدر القانون كمان يصير في قيمه لل
0: هو انا عندما سالت استاذ عبسي عندما سالت عن عن عن نعم. ان يكون هناك نص تشريعي خاص بالاعلام يمنع تغول السلطه التنفيذيه، لم اكن اقصد يعني النص بحد ذاته، وانما في حال حصل مشاكل في المستقبل. يعني مثلا في الفترة السابقة تم اعتقال بعض الصحفيين، بعض الناشطين، أو دعني أقول ناشطين، تم اعتقالهم ثم طبعا تم الإفراج عنهم. لكن أيضا هنا أثير مسألة المرجعية القانونية وكيف استطاعت هذه القوى الأمنية أن تعتقل هؤلاء اليوم. يعني ما الواجب فعله حتى نتجنب مثل هذه الأحداث؟ هذا الدور فقط منوط بنقابة الصحفيين؟
5: هلا اول شيء يعني المفروض يكون في نص قانوني واضح، يعني القانون يجب ان يمنع السلطه التنفيذيه من اعتقال الصحفي بسبب عمله الصحفي. هذا يعني حكى عنا الاستاذ براء من شوي انه هاي لازم تكون بند اساسي بالقانون، يعني ضمن نص القانون لما بيكون في شيء يمنع، وبالتالي فيمكن مقاضاه اي جهه يعني هي تمنع. وبرايي الامر الاخر، النقابه طبعا النقابه هي دورها الاساسي الدفاع عن حقوق منتسبيها، وبالتالي هي لها الدور الاكبر في الدفاع عن حقوق الصحفيين. واي حدا بيتعرض لاي انتهاك هي ممكن تاخذ دور كبير بالدفاع عنه بتحصيل حقه.
0: هو فقط لتصحيح المعلومه، الأمر طبعا الآخر تم توقيف ناشطين
5: يعني أنا النص القانوني لما بيكون لما بيكون النص القانوني واضح كمان يمنع التاويلات، وبالتالي يجنب الدخول في اشكاليات التاويل واشكاليات. طيب. التمييز بين الاشياء.
0: استاذ براء، اليوم هل نقابه الصحفيين مؤهله لحمايه حقوق الصحفيين والمطالبه بحقوقهم ومراقبه التنفيذ الفعلي لاي قانون اعلام جديد؟
4: بالتأكيد، لكن قبل دور نقابة الصحفيين يجب أن يتمتع الصحفي بحقوق يضمنها بنفسه دون أن تكون هناك أي جهة قابلة للتطبيق لضمانها. وهو كما ذكر

0: يمنع احتجاز أو تفتيش أجهزته التي يعمل فيها تحت أي ذريعة كانت. هذا الأمر لا يمكن أن يجري إلا في جلسة قضائية طبعا، وتجمع القاضي والإعلامي في غرفة، يعني هي جلسة قضائية سرية حتى موضوع الاطلاع على البيانات التي صورها. نحن فعلا واجهنا خلال السنة ونصف السابقة عدة حالات لتوقيف، دعيني أسميه احترازي لصحفيين. هذا كان التوقيف لغياب المنظومة القانونية التي تحمي الصحفي. فالمشكلة ليست فقط كانت في الجهة التي أوقفت الصحفي، إنما حتى في إدراك الصحفي لحقوقه وما يمكن أن يواجهه الذي سوف يعتدي على هذا الصحفي. اليوم عندما يبرز هذا القانون ويوضع في طبعا ينشر في الجرائد الرسمية ويطلع عليه الجميع، مؤسسات وأفراد، هذا بحد ذاته كفيل بإلزام جميع الجهات باحترام النصوص الواردة في هذا القانون. أمر الوصول إلى المعلومة التي ذكرتيه أنه موجود في كل الدول العربية، لكن هناك صعوبة في سوريا. ذكر الأستاذ عبسي كان هناك بيروقراطية معينة، لم يكن هناك منع للمعلومة بقدر ما كان هناك بطء في وصول المعلومة. حتى هذا الأمر وضعنا نقاط محددة تضمن الاستجابة للصحفي خلال أسبوع واحد من طرحه لأسئلة لبعض المواضيع الروتينية، وإلا يمكن للصحفي مقاضاة الجهة التي سألها أيا كانت الجهة.
1: لكن وما أليست يتعلق مدة كبيرة
0: بما ذكره الأستاذ عبسي عن أمور تتعلق بالأمن القومي؟
1: نعم، أليست مدة طويلة أسبوع أن يعني
0: قلت أنا للأمور الروتينية، هناك أمور روتينية تستغرق فترات طويلة جدا، أكثر من شهرين وثلاثة، وربما لا يحصل الصحفي على أجوبة لأسئلته. واجهنا هذا الأمر. لكن فيما يتعلق حتى بموضوع المحددات الأمن الوطني أو الأمن القومي، حتى هذا حاولنا جهدنا أن لا يترك للتأويل من خلال مطالبة الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بوضع محدداتها ضمن اللوائح التنفيذية، يطلع عليها الصحفيون وتطلع عليها المؤسسات الإعلامية بشكل مسبق، حتى لا أصل إلى حالة أن هذه المادة يمكن أن تواجه المنع.
1: سؤال الأخير اليوم، يعني في ضوء التأهب لإصدار قانون إعلامي جديد، ما مصير مدونة السلوك الإعلامي؟ سيتم إلغائها بعجالة لو سمحت؟
0: لا بالتأكيد، أنا قلت أن الوصول إلى إعلام قوي يحتاج إلى ارتفاع أخلاقيات المهنة. حتى هذا القانون الذي يجري العمل على إصدار مسودة له نص حرفيا على أن المرجعية المسلكية هي مدونة السلوك التي تم إقرارها من الصحفيين السوريين عموما.
1: شكرا جزيلا براء عثمان، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين من دمشق. شكري كذلك لعبسي سميسم، مدير مكتب سوريا بصحيفة العرب الجديد من دمشق. في المحور الأخير، نبحث العقبات والتحديات التي تواجه النساء في استعادة ممتلكاتهن.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

وخلص التقرير إلى أن نظام الأسد المخلوع استخدم حقوق الملكية أداة للعقاب والإخضاع السياسي والهندسة الديموغرافية، وأن سقوط النظام لم يؤدي تلقائيا إلى استعادة الحقوق المسلوبة، بل أفرز تحديات جديدة تتصل بتعقيد الإجراءات وارتفاع كلفتها وغياب آليات واضحة للرد والجبر.

0: للنقاش معي همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، أهلا بك. ومعي يمن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان مباشرة من دمشق، أهلا بك سيدة يمن. وأبدأ معك، كان موضوع التقرير لافتا بالنسبة لنا ونحن نعد الحلقة، انتهاكات الملكية بحق النساء في سوريا منذ عام 2011، خصوصا وأن هذه الانتهاكات الخاصة بالملكية طالت يعني جميع السوريين ليس فقط النساء، فبالتالي ما الاستثناء الذي يقدمه التقرير سيدة يمن بداية؟
1: مساء الخير أستاذة آلاء. طبعا بالتأكيد يعني انتهاكات حقوق الملكية من أبرز الانتهاكات التي عانى منها جميع السوريين خلال 14 عام الماضية، ولكن يعني خصوصية النساء هي هشاشة وضعهم سواء من الناحية المجتمعية أو القانونية. يعني جميع الانتهاكات التي طالت السوريين متعلقة بحقوق الملكية تداخلت مع بنى اجتماعية تمييزية أصلا ضد النساء. يعني كما تعلمين هناك العديد من النساء في سوريا حرمنا من حقوقهم في الميراث في سياق خلافات أسرية، أيضا بسبب الأعراف الاجتماعية التمييز الاقتصادي وضعف المعرفة بالحقوق القانونية. هناك العديد من الممتلكات، ممتلكات النساء المسجلة فعليا في السجلات العقارية بأسماء أزواجهن أو أبنائهن أو حتى أقاربهن الذكور. المشكلة طبعا تظهر عندما يعتقل أو يختفي قسريا أحد هؤلاء الأقارب أو يقتل، وهذا حدث كثيرا خلال السنوات الماضية. عندها تجد النساء أنفسهن غير قادرات على إثبات أن هذه الملكية بالأساس تعود لهن. فلذلك يعني فضلنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نركز على هذا الجانب، علما أننا سبق وأصدرنا أيضا تقارير مفصلة عن انتهاكات حقوق الملكية بشكل عام التي طالت السوريين سواء بسبب القصف والدمار أو حتى بسبب الحجز التعسفي والتشريعات والقرارات الإدارية التي هدفت إلى قوننة مصادرة الممتلكات خاصة للمهجرين والنازحين داخليا والمعتقلين. فبالإضافة إلى يعني معاناة السوريات من هذه الانتهاكات ذاتها، كان هناك أيضا بنى اجتماعية وتمييز اقتصادي زاد من معاناتهن في هذا الجانب.
0: هو عندما نقول انتهاك حق الملكية سيدة يمن، يعني هذا ما الذي يعنيه بلغة بسيطة لمن يقرأ عنوان التقرير؟ وبوصفك جزء بالتأكيد من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما هي أكثر الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في هذا الإطار أيضا؟
1: أستطيع أن ألخصها كالتالي. بالبداية هناك فقدان مباشر للممتلكات بسبب القصف والدمار أو بسبب التهجير القسري. هناك أيضا انتهاك لحقوق الملكية عن طريق استخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية. هناك وهو يعني القسم الأكثر شيوعا أو الأكبر، مواضيع الحجز الاحتياطي ومصادرة الممتلكات على خلفية المعارضة السياسية. يعني هناك العديد من المعتقلين أمام المحاكم الاستثنائية كان تصدر أحكام بحقهم، وحكم مصادرة الممتلكات كان يأتي كتحصيل حاصل. فبطبيعة الأحوال إذا حكم هذا الشخص فرضا أمام محكمة الإرهاب يحكم عليه إما بالإعدام أو بالاعتقال إلى جانب مصادرة الممتلكات. أيضا لدينا التنظيم العمراني القسري، يعني كان هناك العديد من القوانين التي أصدرها نظام الأسد، منها القانون رقم 10 لعام 2018 والتشريع رقم 66 لعام 2012 وغيرها أيضا من القوانين والتشريعات. هذه القوانين تقضي بوجود تنظيمات إدارية في مناطق معينة، خاصة تلك التي كان يقطنها المهجرون أو النازحون داخليا. تقتضي هذه القوانين بإعادة تنظيم هذه المناطق. فكمالك عقار في هذه المنطقة يجب عليك أن تأتي وتثبت ملكيتك وتقر بأنك تعلم بالتنظيم الحاصل كي تجري الإجراءات اللازمة. فكان النظام على سبيل المثال يصدر هذه الإعلانات عن طريق الجرائد الوطنية فرضا التي لا يقرأها أحد، ويعطيك مهلة مثلا 7 أيام كي تأتي وتنهي أمورك. وفي يعني أغلب الحالات هؤلاء الأشخاص مهجرون خارج سوريا لا يستطيعون الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، وحتى لو كانوا يستطيعون فعل ذلك المدة يعني المعطية لهم هي قليلة للغاية، وبالتالي يعني مثل هذه القوانين كانت عبارة عن غطاء قانوني فقط لمصادرة سهلة وسريعة للممتلكات. بالإضافة إلى ذلك يعني من الانتهاكات الحاصلة كذلك أن العديد من السوريين بسبب التهجير فقدوا أساسا الوثائق القانونية التي
0: تثبت ملكيتهم
1: لعقاراتهم. أيضا كان هناك تلاعب يعني ممنهج في السجلات العقارية، ويعني شهدت هذه السجلات عمليات تزوير واسعة منذ عام 2011 وحتى بداية التحرير. يعني جميع هذه الانتهاكات تصنف تحت بند انتهاكات حقوق الملكية، وهي يعني أمور عقدت للغاية عملية استعادة الملكيات اليوم بعد التحرير. أصبح الموضوع يعني صعب للغاية. أيضا في أحد الجوانب الأخرى هي تحدثنا عن الهندسة الديموغرافية، يعني في العديد من المناطق مثل مثلا حمص التي هجر أهلها يعني من أحياء بأكملها، النظام قام بإعادة منح هذه الممتلكات أو هذه البيوت لعائلات الميليشيات التابعة له، فاستوطنوا في هذه الأماكن. بعض هذه العقارات تم بيعها لشخص ثالث ودفع ثمنها بشكل نظامي، وتم تسجيلها باسمه بالسجل العقاري أيضا بشكل نظامي. اليوم عندما يعود المالك الأصلي سوف يكون إجحاف لكليهما. فجميع تلك الأمور تندرج تحت يعني تحت بند انتهاك.
0: إذن أمثلة عديدة تعرض لها التقرير، شرحتها يومن مشكورة. أستاذ همام، البعض قد يعتقد بأن هذا التقرير يناقش قضية عقارات وحق ملكية، لكن التقرير يربط بين الأمر وبين العدالة والكرامة وبين حق العودة والاستقرار. إلى أي درجة ترتبط القضية فعلا بحق العدالة والاستقرار وكرامة المرأة في سوريا؟
2: طبعا لا عدالة انتقالية ولا سلم أهلي إلا بمسار صحيح للعدالة الانتقالية. بالنسبة لموضوع العقارات، من المعروف أن الملكية العقارية تنتقل في السجل العقاري، العبرة في الملكية لقيود السجل العقاري. المشكلة لدينا العقارات التي يتم نقل ملكيتها بعقود خارجة عن قيود السجل العقاري، بعقود صورية، تدني قيمة النقد ونشوء نزاعات بحصرة، نقل الملكية بوكالات مزورة وبأحكام قضائية مصطنعة مفبركة بين الأطراف. تنبهت وزارة العدل لهذه العملية وشعرت بالمسؤولية منذ الأيام الأولى للتحرير، وصدر تعميم عن وزارة العدل بتخصيص محاكم مختصة بهذه العملية المتعلقة بنقل البيوع العقارية. خصصت محكمة البداية المدنية الثانية والمحكمة الاستئناف المدنية الثانية في كل عدلية للنظر بأدعاوى المتعلقة بهذه البيوع العقارية الفاسدة، إضافة إلى تغير اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية، واجتهادها يعتبر بمثابة قانون، حيث اعتبرت أن انتقال الملكية بشكل معيب لشخص أخير ينفي حسن النية، بمعنى إذا كان المالك السابق أو من قبله قد اكتسب ملكية العقار بأسلوب معيب كالتزوير أو الاحتيال أو إلى آخره، يتم فسخ الملكية تلقائيا. إضافة إلى محافظة دمشق قامت مشكورة بإصدار آلية معينة تتعلق بإزالة الغصب البين عن العقارات في حالة الجرم المشهود، حتى تقوم بعملية استقرار مجتمعي وإعادة الأفراد إلى عقاراتهم دون دخول في نزاعات طويلة الأمد. العملية الواقع تصطدم بأنه أحيانا يتم نقل ملكية عقار لشخص مجهول وانتقلت الملكية إليه بالتزوير. لا يمكن عمليا نزع ملكية أي شخص العقارية إلا بحكم قضائي، لأن الحكم القضائي يتصف بالسطوة والجبر والإلزام. صدور حكم قضائي وفي العالم كله لا يتم إلا بعد تبليغ جميع أطراف الدعوة، المالك بالقيد العقاري والمالكين المتواطئين معه. المشكلة التي تبرز لدينا حاليا عمليا هي بتبليغ الأشخاص الذين انتقلت الملكيات العقارية إلى أسمائهم في قيود السجل العقاري، حتى يتم صدور الحكم بمواجهتهم ومواجهتهم بالوثائق المزورة، ويتم صدور حكم وفق المعايير القانونية المتبعة. لا يمكن إصدار حكم قضائي بحق شخص دون تبليغه. الشتات للسوريين والأشخاص في دول العالم الذين انتقلت ملكية العقارات تشكل عائق عملي. نتطلع أن يتم تعديل قانون أصول المحاكمات لجهة تبليغ الأشخاص الذين هم خارج القطر، ونتطلع إلى تعاون وزارة الداخلية عند تغيير البطاقات الشخصية للمواطنين بأن يتم اتخاذ موطن مختار لكل مواطن، وبهذه العملية سيتم تسهيل إجراءات عملية التقاضي وتسريعها. عمليا متى ما تم الشروع بالمحاكمة أمام الجهات القضائية لا تستغرق الدعوة وقتا طويلا للفصل بها، خاصة مع توجيهات وزارة العدل بإعطاء قرارات تقصير مهل أي استعجال النظر في هذه
0: لكن
2: الدعوة.
0: لكن هذا لم يتم حتى الآن أستاذ همام، وهنا أعود إلى أستاذ يومون. حسب التقرير، التقرير يقول أن سقوط النظام لم يؤدي تلقائيا إلى استعادة الحقوق، لماذا؟
1: في الواقع اولا هو موضوع معقد للغايه، يعني كما كنت شرحت في السابق، قد يكون هناك انتهاكات لحقوق الملكيه على اكثر من يعني على اكثر من صعيد. بشكل عام يعني اولا هي عمليه تحتاج الى سنوات مبدئيا. نحتاج في الوقت الحالي اولا الى اراده سياسيه واضحه تحدد هذا الموضوع كاولويه، ثانيا الى العمل بهذا الخصوص بمنهج أكثر يعني دعينا نقول أكثر واقعية أو يعني تضمن التطبيق الفعلي لهذه القوانين. اقترحنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشكيل هيئة مستقلة خاصة في استرداد حقوق الملكية الضائعة يعني خلال السنوات الماضية، لأن يعني النظام القضائي الحالي يعني لا غير قادر على مواكبة جميع هذه القضايا، هي قضايا كثيرة للغاية، يعني قضايا حقوق الملكية تضرر منها جميع النازحين تقريبا واللاجئين، هؤلاء عددهم 16 مليون شخص، لدينا أيضا عشرات آلاف المعتقلين، عشرات آلاف المختفين قسريا، جميعهم لديهم بشكل أو بآخر قضايا ملكية معلقة. النظام القضائي الحالي لا أعتقد أنه قادر على تحمل هذا الكم الهائل من القضايا.
0: إضافة إلى اللجنة يمن، يعني ما الرسالة أيضا التي توجهونها لصناع القرار في هذه المرحلة الانتقالية في هذا الإطار؟
1: يعني كما قلت أولا يجب أن يكون هذا الموضوع أولوية، لا يجب تأجيله أكثر من ذلك، يعني مر اليوم سنة كاملة على التحرير، لا يوجد دعنا نقول خطوات ممنهجة أو فعلية أو آلية يعني موجودة على الأرض تسهل عملية استرداد الملكية. فيعني نحن ندعو إلى إنشاء هذه الهيئة، تقديم التسهيلات القانونية خاصة للنساء. اقترحنا أيضا أن يكون هناك صلاحيات قضائية وإدارية لدى مستقلة لدى هذه الهيئة، وأن يتم النظر أيضا بفعل وجود يعني فقدان هائل للوثائق الثبوتية لدى كثير من السوريين، أن تكون هذه الهيئة مسؤولة عن النظر بوسائل أخرى لإثبات الملكيات، سواء شهود أو سجلات بلدية أو ضريبية أو صور أو غير ذلك من الوثائق الممكنة. فالمطلوب اليوم يعني البدء بشكل يعني فعلي وضمن آلية واضحة، يعني ما يحدث اليوم في كثير من الملفات عدم وجود آليات واضحة للعمل. نعم هناك جهود مشكورة في ملف الملكية وفي غيره كذلك يعني تم القيام بها، ولكنها ليست ممنهجة، لا يوجد هناك آليات وقوانين واضحة تحكمها. واليوم الأشخاص الذين يعني لديهم مشاكل متعلقة بالسجلات العقارية أو بالنزاعات العقارية أو بحقوق الملكية، لا يوجد هناك جهة واحدة يستطيعون توجه إليها لحل
0: جيد
1: لحل مشاكلهم.
0: سيد همام يمن يعني طرحت إطار قانوني من أجل حل هذه المشكلة، لكن بما أن هذه المشكلة انتهاك الملكية بحق النساء بحسب التقرير الأخير، هل المشكلة باعتقادك فقط قانونية أم أنه يوجد أيضا مشكلة اجتماعية اليوم في سوريا خصوصا بعد سنوات من الحرب؟
2: طبعا هناك مشكلة اجتماعية لدينا. أساسا المرأة الشرقية بعيدة كل البعد عن رقم العقار واسم المنطقة العقارية التي يتبع لها. العمليات لدى دوائر الدولة لدى المجتمع الشرقي يقوم بها الرجل، وبالتالي إذا سألنا معظم النساء عن أرقام العقارات واسم المنطقة العقارية والعنوان بالتفصيل لعقاراتهم يجهلونه، المقصود هو العنوان القانوني. إضافة هناك ناحية مهمة، لا يمكن نقل ملكية عقار بشكل أوتوماتيكي من شخص لآخر في إطار العدالة الانتقالية قبل تبليغ صاحب العقار المسجل القيد العقاري باسمه، لأن قد يكون الادعاء كيدي، وبالتالي العملية حساسة جدا. الآلية حتى نكون واقعين هي متوفرة، هي آلية قضائية حصرا، لا يمكن إنشاء لجنة مستقلة لنقل ملكية العقارات وإعادة حقوقهم، وأبواب القضاء موجودة والمحاكم موجودة التي تستطيع القيام بهذه المهمة. تشعب اللجان والهيئات التي ستنظر في النزاعات، الموضوع العدالة الانتقالية سيؤخر العدالة الانتقالية، خاصة وأنهم هم من القضاة وخريجي الحقوق والمؤهلين، فما الداعي لإخراج هذا الملف من المرفق القضائي وإنشاء هيئة مستقلة لنقل الملكيات للنساء ولنقل الملكيات للرجال وإعادة الحقوق؟ بالنسبة للعقارات التي تم مصادرتها بموجب أحكام صادرة عن محاكم الإرهاب، يتم بشكل أوتوماتيكي إلغاء هذه المحاكم لدى مراجعة صاحب العلاقة وتوفر الصفة والمصلحة والأهلية بالطلب المقدم به. العملية جدا حساسة.
0: في سؤال، ما الداعي لإخراج هذا الملف إلى هيئة مختصة أو لجنة مختصة؟ ألا تعتقد بأنه الحالة التي تمر بها العديد من النساء التي يعني انتزعت ملكياتهن تستدعي استثناء، تستدعي سرعة في العمل، تستدعي تجنب للبيروقراطية التي ربما تجري وتعقيدات؟
2: ما دام وزارة العدل خصصت غرفة قضائية مختصة من المحاكم والقضاة المؤهلين لهذه العملية، فلا يمكنني أن أخرج هذا الموضوع من ملف وزارة العدل، من اختصاص وزارة العدل، وأجعل له هيئة أخرى تختص به. تشعب اللجان والمؤسسات الناظرة بهذه الأمور يجعل من البيروقراطية شيئا عسيرا السير بوصول إلى العدالة وإعطاء كل مواطن حقه. على كل مواطن سواء امرأة أو رجل أو أيا كان مراجعة المرفق القضائي المختص وتقديم ادعائه وتقديم البيانات التي يدلي بها ويتقدم بطلب تقصير مهل، وسيصدر الحكم إذا كان صاحب حق له بإذن الله.
0: يمكن أن أختم معك، هل من رسالة توجهينها لصناع القرار في هذا الإطار؟
1: أولا أريد التوضيح نقطة، نحن لا ندعو إلى هيئة مجتمع مدني تقوم بمراجعة مسألة حقوق الملكيات، إنما هيئة قضائية فعليا قد تكون تابعة مباشرة لوزارة العدل أو تابعة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ومسألة وجود هيئات هي ليست يعني تشعب أو زيادة في البيروقراطية، لكن اليوم مثلا هيئة العدالة الانتقالية لديها الكثير من المهام، منها التوثيق، كشف الحقيقة، المحاسبة، جبر الضرر، متابعة عمليات السلم الأهلي، تعويض الضحايا. تحتاج بالتأكيد إلى لجان فرعية يعني تشرف كل منها على ملف مستقل، لأنها كلجنة واحدة يعني لا تستطيع الاطلاع بجميع هذه، يعني هي عملية تنظيمية لا أكثر، لا يعني لا نقصد بوجود هيئة التشعب وزيادة البيروقراطية، هي عملية تنظيمية، ولا نعني أنها قد تكون خارج نطاق وزارة العدل أو خارج النطاق القضائي. في النهاية هذه يعني مسائل قانونية لا يستطيع ردها سوى القضاء. نحن نقترح فقط أن يكون هناك يعني أن لا تكون العمليات فردية، مثلا أنا يوجد لدي مشكلة قانونية ما متعلقة بالملكية فأذهب للقضاء العادي كي أحلها. هنا يعني نقترح وجود هيئة معينة أستطيع التوجه لها. الرسالة في النهاية أن يكون هناك إرادة وأن يكون هناك تحرك فعلي، لأنه مع وجود الإرادة ومع وجود التحرك الفعلي حاليا لحل مسائل الملكية، أعتقد أننا نحتاج إلى سنوات لحل هذه القضايا، خاصة مع وجود يعني قسم هائل من البلاد مدمر تماما، وكما قلت يعني هناك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا عرضة لهذه الانتهاكات. ففقط يعني نحتاج إلى جعل هذا الموضوع أولوية والسير فيه بشكل منهجي ومنظم وبالتأكيد قانوني ويعني تحت ظل القضاء.
0: أستاذ همام، كيف تقيم عمل وزارة العدل بهذا الشأن، يعني خصوصا لمن فقد كل الأوراق الرسمية؟
2: تماما، هناك الموضوع شقين، قانون السجل العقاري الذي يحكم عملية الملكية العقارية، وإضافة إلى ذلك القضاء بقانون أصول المحاكمات والذي نص على وجود إشارة دعوة تحفظ حقوق المالك ونقل الملكية وإجراءاتها. ما دامت وزارة العدل قامت بتخصيص غرفة محددة قضائية للنظر في هذه النزاعات، فما هو الداعي لإنشاء لجنة مستقلة للنظر فيها، خاصة إذا تمت إقامة دعوى أمام اللجنة المستقلة وتقرر القاضي أن هذا النزاع لا يدخل من اختصاصه وبالتالي يعيد إحالته إلى القضاء العادي؟ هذا المسار الطويل، الدوران في حلقة مفرغة، ما دام الهيئة هي هيئة قضائية سواء مستقلة أو تابعة لوزارة العدل بكل الأحوال وتتبع منهجية قانونية بقانون السجل العقاري وبقانون أصول المحاكمات وبالقانون المدني الذي يحكم عملية انتقال الملكية، فالأمور واضحة. كل ما يحتاجه العملية هو تبسيط إجراءات التبليغ وتسريع عملية التقاضي، هذا كل ما نحتاجه في الوقت الحالي، إضافة إلى أن يكون المضرور أن يتقدم بالدعاء. لا يمكن لوزارة العدل أن تقوم بنقل ملكية الأشخاص بشكل أوتوماتيكي وأن تقول هذه الملكية تم نقلها لهذا الشخص دون تبليغه، قد يكون الادعاء كيدي وتتبخر الحقوق ويكون النظام الجديد اتبع نفس منهج النظام السابق بمصادرة أملاك الأشخاص دون اتباع المعايير القانونية في نقل الملكية.
0: طب هل هناك برامج لتعويض المتضررين على الأقل ريثما البت بهذه القضايا، لأنها قضايا شائكة وتأخذ وقتا طويلا أستاذ همام؟
2: تعويض المتضرر، الفعل الضار، كل من يقوم كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. هنا المسؤولية الشخصية على من ارتكب الضرر بنقل الملكية العقارية للشخص تزويرا، وبالتالي على الشخص الذي تضرر أن يتقدم بادعائه وبمواجهته مباشرة ليطالبه بفسخ ملكيته، دعوى فسخ الملكية العقارية، دعوى موجودة حاليا في القضاء السوري، ويطالبه بالتعويض عن نقل الملكية وإجراءات التقاضي والمصاريف التي تكبدها لاسترجاع ملكيته. إذن الآلية القانونية هي موجودة فعلا، دعوى فسخ التسجيل العقاري هي موجودة لدى القضاء السوري. كل ما نحتاجه حاليا هو تبسيط إجراءات التبليغ حتى تتسرع عملية إصدار الأحكام ويصل كل صاحب حق إلى حقه.
0: شكرا جزيلا همام عرابي المحامي ونشط الحقوقي من دمشق. شكرا ليمن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من دمشق، شكرا لك يمن. سوري اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بسلمي طابعة يعني إسماعيلي، يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس.
1: هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
0: المناخ بسلمية مناخ سياسي، ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي.
1: كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
0: إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني
1: هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟
0: في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة.
1: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟
0: أعتقد الفكر البس طلع صار عالمي.
1: نتتبع تطور خطوط السياسة السورية كما نتتبع تطور النسخ والثلث والكوفي والرقعي، خطوط ستتشابك وتتعقد خلال سنوات الخمسينيات والستينيات وصولا إلى هذه اللحظة. أهلا بكم في شهادة للتاريخ.

0: مدينة السلامية، تعددها ولغزها وفضاء الحرية فيها، مناخ الثقافة الإسماعيلية الثورية التي تخلصت من العنف عبر الزمن. في أواسط القرن العشرين يولد السياسي السوري المعارض سليمان الشمر في هذا المهد، لتوصله رحلته إلى دمشق وزحامها تيارات فكرية وتنافس حاد بين الأحزاب على الشباب السوري، لكن من دون برامج سياسية واضحة. في شهادة للتاريخ ومن قلب المدرسة الجقمقية بدمشق القديمة، نحاول قراءة ما كتبه الشمر ورفاقه في سجل تاريخ الحياة السياسية السورية. أستاذ سليمان، ونحن الآن في متحف الخط العربي في المدرسة الجقمقية في دمشق، نريد منك أن تصف لنا كيف كتب خط السياسة في سوريا، ولكن انطلاقا من حياتك الشخصية. وأنت ولدت في الخمسينيات، وأنا ذاك كان يعني الحراك يفور في سوريا.
1: نعم، أنا ولدت في سلمية أول شيء لعائلة بدوية، استقرت في سلمية، جدي سنة 41 سلمية نتيجة الجفاف.
0: من وين؟
1: من قرية اسم الجابرية على الكتف الجنوبي لجبال بلاس، يعني تبعد عن سلمية 45 كيلومتر.
0: أنتم عشائر بدوية عربية؟
1: عشائر، نعم عشائر، عشائر موالي مشارف.
0: نعم.
1: كان لي عم كبير، لأنه جدي على ما يبدو مواليد ثمانينات القرن التاسع عشر، عنده ولد أبوي أصغر شيء، فكان موظف بالثانوية الزراعية بسلمية، فراح جاب أهله وجابوا توظفوا كعائلة بالزراعة، وبقوا من هذاك التاريخ يعني. فأنا ولدت بسلمية، إلي خال يعني الزوج ستي متزوج من سلمية، فسكننا جنبه بالحارة يعني لما تركنا الزراعة وامتلكنا بيت يعني بسلمية.
0: بس تسمح لي لو قاطعتك،
1: هذا
0: يعني حين نقول سلمية نتحدث عن الطائفة الإسماعيلية في سوريا، وأيضا نتحدث عن نهج موجود تاريخيا لدى قراء التاريخ يقول إن السلطنة العثمانية والسلطات المتتالية كانت تضع حاجزا حول سلمية من البدو
1: للسيطرة. ليس فقط حول سلمية، هذا قرار اتخذه السلطان العثماني محمود الثاني بأنه لرد العشائر البدوية، هجماء غزوات العشائر البدوية عن المدن السورية من رأس العين حتى السويداء، ولتشجيع هؤلاء السكان الفلاحين وغيرهم منحهم أراضي واسعة مجانا، أنه كل من يرغب في الذهاب إلى هناك في إن كانوا يروح ويأخذ الأراضي اللي بده إياها. يعني عنا نحن كلمة الألف دلهم بسلمية عادية يعني بسموه فدان يعني. فكان في بالقدموس أمير اسمه الأمير إسماعيل. الأمير إسماعيل كان محكوم من قبل العثمانيين حكم، فلما طلعت هاي الفكرة بالديوان التركي يعني فاوضوه أنه بتحب تروح مقابل إعفائك من حكم الإعدام، فوافق، أخذ معه أول 15 عائلة استكشفوا الجو، فسكنوا بمدينة سلمية.
0: سكنوا في القلعة؟
1: بالقلعة القديمة، نعم سكنوا فيها، وصارت العائلات تخبر بعضها أنه اللي بيحب يجي يجر، يجوا بالعشر عائلات بالخمس عائلات ما عدا في تهجيرين على سلمية موجودة أني عام 19 وعام 21 من نهر الخوابي ومن القدموس، يعني نتيجة خلافات يعني الدكتور ما بعرف إذا فيه سمية طائفية، لكن مشاكل بهذه المنطقة سموه القدامس.
0: يعني هذا
1: الدجال، نحن عنا حارة كاملة اسمها حارة القدامس بسلمية.
0: قدامس نسبة إلى
1: القدموس، القادمين إلى القدموس.
0: نعم.
1: أيوة.
0: نعم.
1: بسلمية طابعة يعني إسماعيلي طابع العام يعني، وكل ما رجعنا لورا بيكون الإسماعيلية أكثر يعني. نعم. هلا في تبدل، في تبدل من ناحيتين، من ناحية إنه بعض الناس سننوا بسلمية، بعض العائلات، الأمير أحد الأمراء يعني بالمطلع القرن كان على ما يبدو عقل كتير منفتح، وبسلمية ما كان في مهن، فشجع المهنية في حماة أنه يجلس يسكنوا بسلمية، فبتلاقي عائلات مثلا تشتغل بالحدادة، بالنجارة، بالبن، بغيره،
0: يعني تحويل المكان إلى مدينة أكثر،
1: إلى مدينة. نعم. وعاشوا هدول، يعني هدول جايين من برات سلمية، مثل مثلا نحن ما أجينا. يعني سلمية بلد متنوع منفتح، يركز على الثقافة، مدارس فيه من العام 34 بسبب يعني الأغا خان هو اللي فتح مدارس. ثانوية زراعية بسلمية كانت هي واحدة من مدرستين في سوريا كلها، واحدة ببوقة باللاذقية واحدة بسلمية، بتدرس كل طلاب سوريا ثانوية زراعية. هاي موجودة من عام 1913، كمان بنيت بأموال الأغا خان الموجود. هذا المناخ بسلمية، يعني أنا مدان له بقضيتين أنا بالمعنى الشخصي. يعني أول شيء الأمان والاستقرار والتعايش، أنا ما عانيت أني غريب أبدا، يعني
0: لم تشعر باختلاف
1: حتى لما كنا بأطفال يعني بالمدارس، تعرف الأولاد بيتقاتلوا كتير وكذا، ودنيا ما حدا ما اجتمع علي ولدين مثلا،
0: ما كان لديك شعور باختلاف؟
1: لا لا أبدا. وأنا مرحلة من المراحل فايت 50% من بيوت سلمية اللي وقتها كانت تعدلها شيء 40,000 نسمة.
0: طيب هذا شعورك، هل كان شعور السكان أيضا الآخرين؟
1: أعتقد إيه، أعتقد إلى حد كبير إيه، يعني مشان ما أكون جازم. يعني طبعا الشيء الثاني مدان أنا بصراحة ثقافتي يعني سلمونية إذا فيك تقول. يعني
0: كيف؟
1: يعني التركيز على المعرفة، التركيز على الانفتاح الآخر، يعني ما في تعصب بمعنى آخر، ما في تعصب.
0: شو سر، هل هو سر السلمية بتنوعها أم سر الإسماعيليين؟
1: لا، قسم كبير منه للإسماعيليين يعني بصراحة.
0: في أواسط الخمسينيات حين ولدت حضرتك، كانت سوريا تنتقل من عهد أديب الشيشكلي وفترة حكم مجلس العقداء إلى مشارف الوحدة. نعم. مع مصر.
1: نعم.
0: هذه الفترة كانت فترة تجاذب فكري في الواقع، يعني بين من هم في السلطة ومن هم في المعارضة والمدارس الفكرية التي حكمت سوريا آنذاك. هل كان لهذا تأثير في سلمية؟ هل رأيت كيف انعكس هذا وأنت طفل في سلمية؟
1: يعني أنا كنت شوف مظاهرات، مثلا كان في مظاهرات الطلاب على وجه الخصوص نهاية الخمسينات موجودة، وكانوا أكثر شيء يتظاهروا بالثانوية الزراعية اللي نحن بيتنا قريب عليه، يعني بالحارة يعني. ففي استقطاب، نعم، يعني بسلمية في شيوعيين بالدرجة، في بعثيين الأكبر، أكبر شيء البعثيين، الشيوعيين، الناصريين قلة جدا، إخوان أشخاص بينعدوا على صابع، يعني أشخاص أفراد ما فيك تعتبرهم تنظيم. يعني هذا المناخ البعثي بتصنيفاته طبعا، لأنه البعثية حتى في البداية.
0: ليش سميته المناخ البعثي؟
1: لأنه أغلبية، يعني العاملين بالسياسة بهذه الفترة كانوا يعني تقريبا أغلبية.
0: يعني ربما تقصد المناخ القومي العربي.
1: القومي العربي، سميه مثل ما بدك.
0: لا، هذا سيؤثر على الأسئلة التالية فيما بيننا.
1: فيك سميه، يعني هو ذو بعد قومي يعني كشعارات وكذا، لكن يعني بعثي، يعني كانوا يغنوا شيل الذهب، الحكم بعثي وشيل الذهب وامشي، يعني وأكرم وميشيل، ويعني بسلمية.
0: لكن هل توافق على اختصار الفكر القومي العربي بالإطار البعثي؟ لأن البعث،
1: لا طبعاً، في فترة القومي العربي لا يقتصر يعني بالبعث. الناصريين، الاتحاد الاشتراكي مصر وبسوريا كمان قوميين، جبهة تحرير الجزائر، باليمن، كلهم قوميين، يعني باليمن الشمالي طبعاً، يعني عبد الله السلال.
0: نعم.
1: أما اليمن الجنوبي كانوا شيوعيين. العراق مثلا، يعني لا ما
0: وحتى قبل،
1: لا يختصر
0: قبل دور البعث.
1: نعم. طبعا.
0: نعم.
1: صرت رشيد علي الكيلاني قومي، الثاني كمان بعد منه، يعني قوميين، لا أكيد الفكر القومي أوسع، فكرة القومية هي أوسع.
0: طيب دخلنا في الوحدة في عصر عبد الناصر و قمع كافة التيارات الأخرى وحل الأحزاب.
1: حل الأحزاب،
0: يعني في حالة شبيهة بما نعيشه الآن في سوريا، حل الأحزاب، لا وجود للحياة السياسية في سنوات الوحدة. هذا المناخ لا شك أنه يعني أثر عليكم كشباب، يعني متطلعين للعمل في شأن العام أو
1: طبعا هلا بعد ما وعينا. أنا بهذاك الفترة كنت صغير، يعني طفل خارج للتفكير السياسي
0: لكن تراقب يعني
1: وكتب. لكن بنشوف مثلا أو بنسمع من الأحاديث أكيد يأثر طبعا أثر. وكان أكبر خطأ أنه الأحزاب السورية وافقت مقابل الوحدة أنه تحل نفسها، وأكبر أخطاء عبد الناصر أنه منع العمل السياسي، وهذا يعني عامل مهم في فشل الوحدة. ما في دولة تسير بلا سياسة وأحزاب.
0: ثم جاءت فترة الستينيات اللي هي الصندوق الأسود،
1: نعم،
0: المليء بالأسرار،
1: نعم،
0: في تحولات السياسة، نعم، السورية،
1: نعم.
0: كيف عشت الستينيات؟
1: الستينيات كنت يعني داخل المدارس الابتدائية، يعني كنا نعرف كيف كانوا يتظاهروا الردة التشرينية وما الردة التشرينية.
0: شو يعني الردة التشرينية؟
1: الردة التشرينية لأنه ثورة العراق بدأت 8 شباط 63 وانتهت بتشرين أول 63. فلما انقلبوا القوميين عبد السلام عارف أعاد السيطرة وطرد البعث، سموها الردة التشرينية يعني، رغم أنه قومي عبد السلام عارف يعني، وبعد منه أخوه عبد الرحمن. فكان الردة التشرينية طلعوا مظاهرات في سلامية ونددوا كذا الدنيا في هيك شيء. نعم.
0: لكن حين وقع الحدث الجلل العام 67 في الخامس من حزيران أكيد كان وعيك قد تفتح.
1: كنت صف خامس نجاح السادس. العالم كانت يعني شبه شو بدي أقول لك، يعني لما بيحكي عن الفوات التاريخي ياسين الحافظ أنا برأيي كان كتير محق. الناس خارج الفاعلية. يعني مثلا بسلامية نحن بعد عن الجبهة 300 كيلومتر أو 250 على الأقل كخط نظر. في ناس فكرت أنه تشرق تشريق يعني من وجه نسمع أن الناس تركت سلاحها وإجت مشي. الأحاديث الحارة هيك النسوان وكذا أنه ضربوا وشالوا وكذا يعني، فيعني ناس خارج الحدث بمعنى ما.
0: أو يعني سنصل للحديث عن النظرية هي
1: العادي. هلا المعنى السياسي أكيد كان صدمة كبيرة يعني. نعم، صدمة كبيرة بالنخب السلمونية يعني، كونه أغلبها النخب قومية يعني.
0: قلت سنصل إلى نظرية ياسين الحافظ بحول المجتمعات المفوتة والفوات السياسي الاجتماعي، لكن في حينه حين سنرى كيف تعرفت أنت على فكر ياسين الحافظ ومن ثم حزب العمال الثوري العربي كما تصر. نعم، لكن اسمح لي أذهب إلى فاصل الآن ثم نواصل حديثنا بعده. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ سليمان الشمر في شهادته للتاريخ.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
0: قبل الفاصل أتيت حضرتك على ذكر ياسين الحافظ ونظريته في الفوات التاريخي، وكان هذا لافتا لي لأنك تستشهد بفكر تعرفت عليه أنت في الثمانينيات وتسقطه على الستينيات، لكن في تلك الفترة في الستينيات شهدنا أيضا تحولا من نوع آخر، كان في استخدام حزب البعث العربي الاشتراكي للماركسي ياسين الحافظ ليكتب المنطلقات النظرية لحزب البعث. كيف تفسر هذا؟
1: لا، من خلال ما عرفناه يعني لاحقا عندما يعني تبنينا هذا أنا تبنيت هذا الفكر أو اشتغلت فيه، إنه ياسين الحافظ والياس مرقص كانوا شيوعيين، كانا شيوعيين، ثم طردا من الحزب الشيوعي وتعرضا لحملة تشويه. يعني يقال أن الدكتور جمال لتاسي الله يرحمه أقنعه لياسين الحافظ وهو لم يكن بعثيا بأنه يشاركوا يساعدوا بكتابة، كونه كان مكلف بكتابة المنطلقات النظرية. وعلى ما يبدو أنه بعد ما كتبوه سوا الدنيا كان له إحضار للمؤتمر أو صير بعثية وما شابه ذلك على ما يبدو يعني. فصار بعثي، لكن بنفس المؤتمر، المؤتمر القومي السادس اللي انعرضت فيه المنطلقات النظرية، حصل انشقاق داخل الحزب، داخل حزب البعث، طلع منه حزب البعث اليساري. بعد عام، بعد عام أو عام ونص حصل انشقاق تاني داخل البعث اليساري، طلع منه حزب العمال الثوري العربي اللي كان أبرز وجوهه بذاك الوقت ياسين الحافظ وحمدي عبد المجيد من العراق وطارق أبو الحسن ويعني بعض الأشخاص. فهذا هون النقل صارت. وأنا لما استشهدت، عفوا، لما استشهدت بإسقاط لاحق، نعم. وأنا كنت أراقب ردود أفعال الناس على الهزيمة والخوف بعدين لما فهمنا الفوات التاريخي أنه فعلا الناس مفوتة يعني كانت وما زالت تقريبا بقسم كبير منهم.
0: حصلت الحادثة الثانية في الستينيات التي يعني ربما تفسر كلام حضرتك، والتي وصل فيها حافظ الأسد إلى السلطة وقضى على رفاقه وبدأ عهدا جديدا من الاستبداد سيستمر للعقود التالية. كيف تلقيتم هذا التحول، هذا التغير الكبير النهائي تقريبا في ذلك الوقت؟
1: إذا كنت تقصد يعني من عام 70 فما فوق عندما استلم بشكل رسمي، هو كان فاعل أساسي بحركة آزار 8 آزار يعني. من ضمن اللجنة العسكرية اللي كانت عملية يعني 5 منهم عبد الكريم الجندي من سلمية، أحمد المير من مصيام وهو من اللاذقية، ومحمد عمران جديد من ريف حمص، وصلاح جديد من اللاذقية كمان يعني. فهدول هن اللي مسكوا 8 آزار هيك لوصلوا ل 70. طبعا صار انقلاب 66 23 شباب،
0: بعدين
1: شباطية اللي أخذ كان راديكالي أكثر من القبله، حافظ الأسد أنه ما سماه بين قوسين الحركة التصعيدية أنه هدول يعني قطعوا علاقات سوريا مع العرب يعني، وخلقوا مشاكل داخلية بحكم تطرفهم اليساري يعني. هي طبعا قد تكون زريعة ولو أنه فيها شيء من الصحة يعني، وبتتناسب مع براغم يطيتو. فاستولى على السلطة. نحن كنا صف ثامن لما أخذونا على حما لاستقباله. مدينة حما هي اللي أكلت ما أكلت منه. استقبلوا 300,000 واحد بساحة العاصي. لكن هو على ما يبدو بعدين بلش يمشي.
0: كيف بتفسر هذا الأمر؟
1: تفسر أنه حما أول شيء سببين يعني. السبب الأول أنه الناس فعلا ما كانت مرتاحة للنظام اللي قبله يعني البعث بحما تحديدا. عنا بتعرف الأحداث 64، أحداث 65 لما ضربوا جامع السلطان يعني، حما معقل للتيار الإسلام السياسي يعني. ففي عدم ارتياح بحما، لكن الناس كانت بدها هذا جاي بوعود جديدة وبده ينفتح على العالم وبده، فلهذا السبب يعني أعتقد وفسر أنه هيك
0: يعني. يعني تعتقد أنه الشارع السوري أنذاك هو مثال عليه حالة حما كانت تفضل حالة حافظ الأسد على اليساريين البعثيين الذين كانوا يجنحون باتجاه،
1: كانت تبحث عن جديد ولو ضمن يعني عنوان البعث، تريد شيئا جديدا، تريد تغيير يعني. أنا برأيي هيك، مو شرط هو كشخص لأنه ما بيعرفوه كل العالم ما بتعرفه. صحيح وزير دفاع، بالعكس يعني في حديث أنه حملوا مسؤولية هزيمة 67 وبالتالي ما كتير له الشعبية يعني، لكنهم باعتبار عملية التغيير حصلت فالناس حاولت تتفاعل معه إيجابيا بالبداية على مبدأ أنه لا تحكم عليه قبل ما تجربه على ما يبدو يعني.
0: ودخلنا إلى السبعينيات،
1: ودخلنا بمشاكل السبعينات،
0: حروب وتحولات ودستور جديد وصدام
1: يعني. أول شيء قياسا على غيره يعني أو خلافا مع القبله، حاول يعمل أي ونقل تجربة الدول الاشتراكية بالجبهات الوطنية التقدمية، أنه بيجيبوا كم حزب بيحطوه تحت جناح الحزب الحاكم، لا حول ولا قوة، وأنه عندهم ديمقراطية يعني غير الآخرين يعني ما أنه حزب وعيد يعني. لكن هو حكمهم بالمادة الثامنة البعث حزب البعث حزب حاكم للدولة المجتمع واللي كان ما ترض عليه الدكتور جمال لتاسي وعده أنه البعثيين حواليه بعثيين متطرفين كتير أعطيني فرصة سنة لحتى أقنعهم لكن لما مضت السنة وتبين أنه هو رأيه مو رأي المتطرفين الآخرين طلع الاتحاد الاشتراكي بس هو كان مظبط انقسام داخل الاتحاد الاشتراكي بقوة الجبهة شايف وطلعوا جماعة الدكتور جمال لتاسي
0: لكن أنا ذاك يعني في ظهر دستور وهذا الدستور أيضا
1: نعم.
0: حكم
1: 72 كمان 73 الدستور يعني كتب دستور طبعا كان في دساتير سابقة لكن الشباطية ما اشتغلوا وفق دستور ولا الأولي لأنه أعلنوا حالة الطوارئ والأحكام العرفية وبالتالي عطلوا الحياة السياسية وعطلوا نعم. كل شيء والحياة القانونية وبالتالي ما عاد في قانون لكن هذا إجا شق قصة الدستور ومنتذكر أنه أحداث حما لما قاموا دمروا مقصف الغزالي على العاصي احتجاجا على أنه غياب فكرة رئيس الدولة مسلم يعني كانت غايبة هي من الدستور فهو دغري عدل رجح ثبت المادة اللي هي متكررة عمليا من دستور 1920 الملك فيصل حتى بجوز أنه كل تتكرر هي القصة وهي مأخوذة يعني حسب ما عرفنا بدراسات مأخوذة عن العهد العثماني يعني ما أنا قصة مقصودة لذاتها بحد ذاتها
0: هو حصل حوار ما بين حول هذه النقطة ما بين علماء دمشق وعلماء سوريا والسياسيين السوريين في دستور الخمسينيات الشهير طبعاً الذي طبعاً يتغنى به السوريون حول هذه الفكرة تحديدا وأعتقد أن هناك نوع من الصفقة جرت أو مساومة حول إما سوريا دولة مسلمة أو أن يكون رئيس الدولة مسلما فقط فذهبوا باتجاه توافقي
1: هي نصف القصة النصف الآخر أنه القانون المدني ولا مدني شايف كيف
0: نعم
1: والدكتور يعني مصطفى السباعي كونه كان المرشد العام أو المراقب العام للإخوان
0: مؤسس الفرق
1: مؤسس بسوريا يعني هو لعب دور بتمرير دستور الخمسين ولا ما كان مر يعني كان ممكن خلق مشكلة كبيرة حول النقطتين هذول مشكلة المسائل الشخصية
0: الأحوال الشخصية
1: يعني الأحوال الشخصية ومشكلة دير رئيس الدولة إنه هل يعتبر التشريع الإسلامي يعني مصدر من مصادر التشريع ولا هو مصدر التشريع يعني هون كان الخلاف والنقاش لكن هو كان رجل منفتح على ما يبدو يعني ساهم بخلق مناخ إيجابي ولا يعني على حسب ما بيحكوا إنه كانت ريف دمشق تتحضر للدخول إلى دمشق
0: احتجاج
1: طبعا الناس يعني لكن لعب دور أساسي هو
0: وحتى في دستور السبعينيات دستور حافظ الأسد شهد احتجاجا هنا قريب من هذا المكان في الجامع الأموي لعلماء دمشق وجرى قمعهم أعتقد
1: ربما كان الاحتجاج الأكبر جرى بحما
0: نعم
1: حطموا مقصف مقصف الغزالي فهو بسرعة استجاب يعني نفس النهار غير
0: لكن الآن يعني حافظ الأسد أراد أن يبني هياكل للدولة توحي بأن هناك يعني فرصة أو مجال حيوي سياسي
1: نعم.
0: هل كان هناك فعلا مجال حيوي سياسي لولا دخول لبنان مثلا لولا حرب 73 لولا كل هذه هل كان يمكن أن تنجح التجربة في السبعينيات؟
1: لا أعتقد ذلك التجربة بعدين لاحقا بيّنت أنه ما يمكن لأنه هو يعني عقل مستبد مستبد لا يعترف بالآخرين إلا إذا كانوا تحت باطه يعني من عنا نحن بنطالعك أما أنت تكون حر موجود تبين تجربة البعث كله هيك وبس حافظ الأسد بس بقى الطريقة لأخراجها يعني. إنه هاي جبهة وطنية تقدمية تفضلوا فوتوا ناضلوا في حزب من أحزاب الجبهة لم يشق مرة أو تنتين أو ثلاثة كانوا يجيبوا واحد هيك بس واحد عليه العين يعني أو فهمان شوي أو هذا من حزب ما يقول له والله سيد الرئيس غضبان على فلان شو رأيك تأخذ لك كم واحد وبنعطيك حصة بمجلس الشعب وبنعطيك حصة بالوزراء وبالشركات لا ما في حزب إلا انقسم اثنين وثلاثة
0: يعني تعتبرها كانت مفبركة
1: مفبركة يعني وهي يعني الدول الاشتراكية كانت تخريجة، لكن هو زاد على هذه التخريجة أنه شتتهم. يعني ليش كان يقبل أنه حدا منهم مثلا يصير بعثين؟ ما بيرضى مثلا. شو بيختلف هذا إسماعيل مثلا الاشتراكي العرب الوحدويين الاشتراكيين هن معملين الشقاق على البعث، أنه كان ممكن يعودوا فايز إسماعيل بس ما كان يقبل أنه خلص خليكم هيك، نحن بدنا ياكم ديكور.
0: خلال السبعينيات كنت كان لديك انتماء سياسي؟
1: انتماء سياسي حصل بصراحة بالحادي عشر يعني، أو من الشبيبة للبعث.
0: يعني كنت بعثي؟
1: ايه ضليت بعثي 5 سنوات. يعني أنا بالفترة لما أخذت بكالوريا سجلت هندسة كهرباء بدمشق، ونتيجة الظرف المادي قدمت على الكلية الحربية انقبلت، فرحت على الكلية الحربية مضينا سنة بحمص، بعدين انفرزت على اختصاص لا أرغب فيه، هو فرزوني على التسليح بحلب.
0: خلصت الكلية
1: لا لا ما تخرجت، سرحت أمنيا، رسبت أول سنة بحلب بالمتوسط يعني، ورسبت السنة الثانية رغم أني كنت أنا أول على الدورة. وسرحت أمنيا بعدين.
0: يعني يعني يعني أنت كان لديك طموح يعني أن تدخل السلك العسكري وتحقق فيه شيء يعني؟
1: والله يعني ما بعرف، ما في يعطي جواب قطعي ونهائي يعني، فكان يعني أحد الجوانب هو الوضع المادي. لا أبوي زلمي عامل فقير يعني، البيت يعني ما بتحمل، بس أحد الجوانب مو كل الجوانب يعني. أما ما طموح يعني أنه والله خذ انقلابات مثلا فوت بالعكس يعني لا
0: يعني لا فعلا يعني الحالة السورية حالة محيرة يعني، أنت لا تعرف من يقود في الفترة في الثلاثينيات والأربعينيات كان من يقود الانقلابات هم واضعوا الدستور يعني، من يكتبون طبعاً الدستور
1: طبعاً
0: كانوا هم
1: طبعاً طبعاً.
0: فبالتالي يعني
1: وفي يعني فكرة
0: الغزي وغيره
1: دارجة بالأحزاب السورية أنه العسكر أنه أقصر الطرق للوصول للسلطة،
0: والتي طبقها
1: لذلك كل الأحزاب حاولت تخترق الجيش وتكسب منه،
0: اللي طبقها البعث.
1: لا والقوميين السوريين ليش؟ القوميين السوريين
0: فشلوا
1: والبعث والشيوعيين كلهم كان لهم وجود داخل الجيش، لكن التحالف النصري البعثي عام 63 ساهم بإسقاط حكومة نظم القدس.
0: سامحني بهالكلمة يعني، طردك، إبعادك، فصلك من الكلية الحربية وجئت إلى دمشق.
1: جئت إلى دمشق لكلية الهندسة، استعدت تسجيلي بالكلية، وصلت للسنة الثالثة وما كملت هندسة.
0: كيف كان مناخ دمشق آنذاك؟ مناخ الشام؟
1: هلا بعد ما جيت أنا كونه أنا بالكلية كانوا ياخذوا

0: الطلاب الآخرين ما بيجوا عليها. فيصير ينفتح نقاشات وكذا ودنيا. فطلعت بصورة يعني بصداقات من هدول كلياتهم. لما أجيت على الشام صرت أصدف منهم بالشام هون يعني.
1: يعني أثروا عليك؟
0: تابعنا علاقات. لا أنا عندي اهتمام بالأصل يعني. أنا من الأصل عندي اهتمام يعني. وطبعا مناخ كمان بيأثر.
1: اهتمام يعني. بشو؟
0: اهتمام بالسياسة تحديدا.
1: شو سببه؟
0: سببه ميل قد يكون جيني. شو المناخ السلمية؟ مناخ السلمية.
1: لا أنا أريد أن أبحث عن آثاره، يعني سببه اللي أرى آثاره وانعكاسه عليك، لأن أنت صرت في الحياة الطلابية
0: المناخ السوري. المناخ بسلمية مناخ سياسي. ونحن جيلنا يعني جيل الخمسينات اللي كان بالسبعينات بالثانوية جيل جدي كتير يعني، بتتفاخر الناس أنه جدي ما بيلتهي بالبنات، ما بيلتهي بالكذا، كل العالم تسابق تحصل علامات أكثر ودنيا. طبعا بعدين تغير هذا المناخ لاحقا بالتدريج يعني. بس جيلنا كان جيل جدي. الجيل الجدي بشو بده يبحث؟ بده يبحث بالمطالعة، بالقراءة،
1: بالأدب والفكر،
0: بالشعر. نعم. بالفكر، بالسياسة وبسلمية. في أحزاب كتير يعني. على الأقل إذا ما شاركت بتعرف يعني.
1: كان في حياة طلابية سياسية مستقلة أو معارضة أو تحاول أنذاك؟
0: لا لا
1: في دمشق.
0: لا ما بدمشق طبعا كان في حراك سياسي طبعا بال كتير. وأنا كتير يعني تعرضت لطلب أو يعني محاولة يعني إقناع بإني انضم لحزب مثلا من هدول. بس لما وقعت على ياسين الحافظ يعني ما كنت ماسك، فهن ماسكت.
1: بعد الفاصل من فضلك.
0: شو علي؟
1: فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ سليمان الشمر في شهادة للتاريخ.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يبدو ياسين الحافظ لقرائه الآن بعد أن مضت عقود كشوبنهاور عربي سوري، يعني كان متشائما رغم أنه يعني اشتغل كثيرا على وعي المجتمع وسيكولوجيا المجتمع. كيف لشخصية بهذه السوداوية آنذاك أن تلفت نظر شاب في مقتبل عمره في الحياة الفوارة في الحياة الطلابية الجامعية؟
1: ياسين الحافظ يعني من خلال بعد ما اطلعنا على كتاباته خصوصا الهزيمة والإيديولوجيا المهزومة والعرب التجربة الفيتنامية أو العقلانية في السياسة العربية، رجل أهم ما يميزه عدا عن فكره الواسع وأسلوبه السلس في الكتابة رغم هي قصة الأموية واو النسبة ويا النسبة.
0: كيف اشرح لي اياها؟
1: مثلا بده يقول أمة بيقول أموية.
0: أموية
1: اشتراكية اشتراكية اشتراكوية
0: الآن انتشرت إسلاموية
1: اشتراكية. بس هو أول من شد لدرجة كنا نتهم بهي الواو دغري، بس واحد حكى بيقول هذا عمال سوري. يتميز بأسلوب يختلف عن كل المفكرين العرب، وهو أنه عندما يكتب المتلقي حاضر أمامه يجيب على أسئلة المتلقي. يعني ماذا سيسأل المتلقي إذا كان عم يحكي عن أسباب الهزيمة؟ ما هي الأسئلة اللي ممكن يطرحها المتلقي بتجيب عليه، وبالتالي بتحس أنه أنت عم تتفاعل مع الحدث، أنه إنسان من نوع مختلف أو مفكر من نوع مختلف. يعني هذا أكثر شيء يشد عدا عن تشخيصه الموضوعي للحالة العربية.
0: إمتى أول مرة تعرفت على أنه في شخص مفكر قادم من

0: دير الزور أثر على كثيرين، اسمه ياسين الحق.
1: أنا ب 83 صراحة.
0: كيف؟
1: 83 عن طريق طالب هندسة زميلي بالهندسة كان يعني عضو متقدم بحزب العمال، على ما يبدو لفت نظره هيك، فقال لي شو رأيك قرأ الكتاب. قرينا الكتاب، قرينا الثاني، مختلف عن كل الأحزاب المطروحة يعني، يعني اللي واللي أنا يعني عبختلط فيها، لكن عبختلط بصفة صديق أو معرفة أو كذا.
0: كيف تأسس حزب العمال؟
1: حزب العمال مثل ما قلت لك هو انشقاق عن البعث اليساري، اللي هو انشقاق عن البعث مؤتمر تشرين 63 أو المؤتمر القومي السادس. بنفس سنة البعث 63 يعني تشكل هون ومشي كحزب ماركسي لينيني يعني كمان متشدد شوي
0: قومي عربي.
1: لا بعدين لاحقا هي قصة الفكرة يعني صارت تتطور شوي يعني أدخلها ياسين الحافظ والياس مرقص أدخلوها بالتسلسل، لكن أنت إذا بترجع النظام الداخلي الأول لحزب العمال واللي استمر حتى عام 92 يعني نظام ديمقراطية مركزية شديد وماركسي وليني زيادة يعني مكتر يعني النظام الداخلي كان الانفتاح وين؟ بالفكر بالكتابات.
0: السؤال يعني ما الذي يدفع مفكرا ماركسيا إلى تأسيس حزب لا يسميه الحزب الشيوعي، وهناك كان حزب شيوعي مؤسس من العام 1924.
1: ما هو طلع من الحزب الشيوعي
0: يعني ما هي الفحوى؟
1: كان عندهم مشروع وبعتقد عبد الله العروي المفكر المغربي كان يشاركنا هذا الرأي، هو تعريب الماركسية أو تبيئة الماركسية في الواقع العربي على نمط الفيتناميين مع أصله. لكن ما زبطت القصة.
0: أنت مقتنع بهذا المشروع بفكرة تبيئة الأفكار الغربية؟
1: هلا أنا كمنهج الماركسية أعتقد الفكر البسط اللي صار عالمي أيا يكن، ما في شيء أنه هذا كذا ومستورد وغير مستورد. أنا برأيي نخرج من هاي القصة. أي شيء من معادلة الرياضيات وإن طالع أي شيء بيخرج عن مؤلفه صار حق البشرية كلها.
0: ولكن المجتمعات تختلف،
1: لكن كيف فيك تتعايش معه أنت في بيئتك؟ مو أنه مثل ما كنا إذا أمطرت في موسكو يجب أن نحمل المظلة في دمشق. ما هيك القصة، القصة أنت حسب ظروفك. ما أنت الحزب الشيوعي أكبر خطأ ارتكبه وهو سياسي مخضرم خالد بقداش، طبعا ما حد كل اللي اشتغلوا بالسياسة ما بينكروه، لكنه كان يعني أممي إلى درجة مبالغ فيها، يعني ترك قضايا ولحق قضايا أممية على أمل أنه حل المشكلة على مستوى العالم. أنت في عندك تحديات مباشرة ما بتواجهك بالشارع، بتواجهك بالبيت، بتواجهك بالبرلمان، بتواجهك، فكيف بدك انت تحلها؟ ما بتحلها بناء على نصائح مركز خارجك يعني. هاي كانت مفقودة عند الأحزاب الشيوعية بشكل عام يعني. من هون صارت نشأت فكرة القومية، انه كيف بندمج او بنعمل مصالحة بين المنهج الماركسي كمنهج في التحليل والتركيب وبين مطالبنا القومية او سعينا لتحقيق وحدة عربية يعني
0: هو كان
1: وبعدين استطراد، بعدين حزب الشعب او المكتب السياسي سرع نفس الخطة بعدين يعني، وهذا كانت احد نقاط الخلاف مع السوفيت.
0: يعني هذا ما كنت اريد الاشارة اليه، تجربة السياسي الراحل رياض الترك في حزب الشعب، وأيضا ظهور المنظمة الشيوعية العربية في أواسط السبعينيات. يعني كان هناك سعي دوما لنقل الماركسية لكي يتقبلها الشارع يعني على الأقل، أو يزداد انتشارها بشكل ليس محملا على أحيانا كما حصل مع خالد بقداش حين استعمل البعد الكردي في انتشاره في الأوساط.
1: طبعا هو كان أركز على البعد الكردي.
0: نعم.
1: أو الأكراد يجول عنده ما بنعرف. المهم هي المرحلة أستاذ، تداعيات حرب 67، تفاعلات هزيمة 67، المجتمع بيفور وبده شيء جديد وما بيعرف شو بالضبط شو بده إياه. فكل الأحزاب صارت تفكر بنقلة، تعمل نقلة بحياتها يعني. والمنظمة الشيوعية العربية ما بعتقد أنه كانت لهالدرجة قومية يعني، لا كانت يسارية تريد تجزير الفكر اليساري يعني أو الشيوعي.
0: كان هناك مشروع بين نور الدين الأتاسي ورياض الترك بفترة معينة يعني لإنشاء كيان ما حسب ما قرأت، ماركسي عربي أيضا، يعني الجميع كان يفكر كما تفضل.
1: نور الدين الأطاسي قومي وحارب بالجزائر يعني شارك بالجزائر كطبيب يعني وكان بعثي صادق يعني.
0: طيب هل انتشر حزب العمال الثوري الذي أسسه ياسين الحافظ بشكل واسع؟ يعني نحن يعني طيلة الفترات الماضية كل فترة نلتقي بأعضاء سابقين في حزب العمال الثوري ولدين تقديرهم واحترامهم ورصانتهم، لكن أين هو الحزب آنذاك؟ أين كان ينشط؟ ما الذي فعله؟ ما هو إنتاجه؟
1: يعني كان إنتاجه ثقافي، هي مشكلة حزب العمال. حزب العمال بقي حتى بدك تقول عام 88 حزب يركز على الثقافة والفكر أكثر مما يركز على العمل السياسي المباشر. في اجتماعات وفي اشتراكات وفي مؤتمرات وفي صحيح، لكن التركيز على الثقافة الثقافة الثقافة. يعني تقريبا يعني مرحلة اللي كنت فيها أنا كل شهر في ندوة حول كتاب من الكتب، يعني لدرجة أنه عالم بتفوت وبتطلع لأنه هي تفضل ثقافة المشافهة، ما فيها تقرأ وتقعد تناقش. صارت كذا تجربة قدامي أنا يعني مع ناس يعني فما بيتابع إلا لا بنهاية الثمانينات صار في التفات أنه لا بده سياسي، بده شغل سياسي، رغم أنه في برنامج سياسي بس يعني ما كتير معمول فيه بصراحة. يعني في تركيز على الثقافة.
0: لماذا لم يكن البرنامج السياسي معتبرا؟
1: لا السبب يعني بجوز رمزية ياسين الحافظ والياس مرقص، كمان كان مستلم المركز المكتب الثقافي بالحزب طيلة 25 سنة جاد الكريم الجباعي، فيحط لنا برنامج 104 كتب الاختراق
0: للعضاء
1: للأعضاء. طبعا هدول بده يقرون.
0: طيب هذا كان يعني مشروع تنويري
1: مشروع
0: أكثر منه مشروع.
1: في كثيرين كانوا يركزوا يعني مثلا منير الخطيب من التسعينات بيطرح أنه خلينا نعلن صراحة أنه نحن حركة ثقافية ولسنا حزب سياسي.
0: كان لديكم هذا السؤال
1: يصير سؤال بس كان يتوجه خطي يعني بصد يعني أنه لا نحن حزب سياسي. من نهاية الثمانينات لا صار في تركيز على السياسة أكثر، وإجا نيار الاتحاد السوفيتي صعد الموضوع. يعني هلا بنحكي إذا
0: بدك. طيب أنا سمعت من ضيوف كرام في هذا البرنامج يعني كحضرتك أنه لم يكن هناك من حياة سياسية في سوريا، وبالتالي هذه الأحزاب التي نشأت آنذاك بشكل سري أو بشكل غير مرخص لم تكن مضطرة إلى ممارسة السياسة لأنها غير مخول لها بذلك، فلا بأس من التمسك بالمبدئية إذن. فهل هذا كان خياركم أيضا كما كان خيار رابط العمل الشيوعي مثلا؟
1: لا المبدئية مفهوم نسبي، كم واحد بيكون مبدئي قد بيكون راديكالي إذا كنت تقصد بمعنى صح، كم سيكون راديكالي إذا كنت تقصد ذلك.
0: أنا أقصد مبدئي، فأنت فهمت راديكالي، فإذا هذا تفهمكم أنتم في حزب العمال الثوري للمبدئية.
1: كان في لأنه اللي من اختاروا العمل السياسي طيلة بعد 63 هني كمان يمسك جمرة في إيده تركها مشكلة. يعني كلفة العمل السياسي بسوريا كانت باهظة جدا.
0: تعرضتم للاعتقالات والحزب يعني
1: في اعتقالات بس حزبنا أقل حزب اعتقالات بصراحة.
0: لماذا كنتم لماذا يعني ترعيكم السلطة؟
1: هلا ما بعرف يعني اللي أصدقاء قديمين بالحزب يعني أول نشأة الحزب كانت نسبة الشوام فيه كبيرة.
0: شوام
1: كانت دمشقي. كبيرة أكثر من هلا بعدين صارت تتحول لصالح السويدة والسلامية
0: اسمح لي
1: الساحل.
0: هذا جانب مهم يعني أضع تحته ثلاثة خطوط حمراء. يعني لا غالبا الأحزاب فيما بعد كل الانقلابات التي جرت لم تكن تجد لها سوقا في المدن الكبرى في دمشق وحلب، وكان هذا نوع من النفور من أبناء المدن هذه المدن من الدمشقيين.
1: هذا من التعويل على السياسة.
0: فكيف في حزبكم كان في اندفاع العكس؟
1: هذا الانتفاع جاء من أنه هو انشقاق عن حزب البعث. فكل اللي نوجده بالفترات الأولى يعني حتى 82 هن أغلبهم شوام يعني من مدينة دمشق أو من حلب يعني. وطلاب جامعات طبعا بيجي. هلا بعدين شوي الناس ملت او يعني شعرت بالجدوى. امراض السريه كمان يعني السريه مشكله مصيبه في العمل السياسي.
0: ليش؟
1: لانه مليئه بالامراض. انه انت ما بتعرف الاخر بتعرفه باسم حركي رشحه واحد اصلا ما بتعرف شو الواحد رشحه انه هذا كويس. الهم الامني دائما حاضر عندك. لا بيعرف بيتك لا بتعرف كذا. قد يكون معقد قد يكون يعني مثلا بيحب البنات مثلا على حساب العمل السياسي وهي مسألة طبيعية بس مو داخل العمل السياسي يعني. الكذب ممكن يفوت واحد كذاب ممكن واحد يفوت معقد نفسيا ما بينكشف ما في تكشفه لأنه لو بالعمل المفتوح الناس واضحة ببساطة بتروح بتقعد معه بتشوفه وكذا. بس بينما فاتت ناس على الحزب وطلعت وما حدا بيعرف مين اسمه ولا بيعرف وين ساكن يعني. فلا الأمراض وكل اللي اشتغلوا بالسياسة بيعرفوا أمراض العمل السري.
0: الآن أعيدك للحظة التي سألتك فيها عن الدمشقيين وأبناء المدن وقولك يعني ليس قولي أن لاحقا التحق بالحزب أبناء الطوائف وال أقليات.
1: نعم.
0: كما توصف.
1: إن كانوا الأرجع.
0: طيب ألا تجد مفارقة أن يلتحق هؤلاء بحزب مؤسسه بعد المختبر الهائل الذي أجراه على الحرب الأهلية في لبنان خلص إلى نتيجة إلى أن الديمقراطية ليست صالحة للأقليات والطوائف وأن هذا ما قاله ياسين الحافظ وأن هذا المشروع الديمقراطي يتعارض تماما مع المشاريع الأقلوية أو الطائفية أو الضيقة يعني.
1: بس كمان اللي هو مقولة تناقض هاي المقولة. يقول في حالات المد الأقليات تمد بجزر بشكل مربع وفي حالات الجزر تجزر بشكل مربع سلبي.
0: اشرح لنا
1: يعني إذا كانت
0: اشرح لنا إذا تكرمت اشرح لنا مقولته الأولى والثانية لأنه يعني هذه مهمة كيف تراها أنت؟
1: الأولى أنه إذا كانت الأمة أو الدولة أو الشعب شعب ما بحالة فوران ثورة مثل ما حصل عام فهو مقولته أنه الأقليات تشد ضعف هي يعني تكون زيادة ضعف بالرياضيات مثل أس اثنين.
0: نعم.
1: أس اثنين.
0: نعم.
1: في حالات الجزر تجزر بأس ناقص اثنين يعني بتقصر كتير بتطلع مثل ما شايفين عنا هلا شيء بده ينفصل شيء بده يطلع شيء بده يصير يعني هاي فكرته هاي قولته.
0: طيب لماذا رأى أن أن الديمقراطية تتعارض مع مشروع الطوائف والأقليات؟
1: ما بعرف هاي نقل جاد الكريم جباعي بس لا أدري بآخر أيامه مثلا نتيجة المرض أو نتيجة فعلا يأس أو يعني ما بعرف شو الحالة اللي دفعته لا يحكي هيك كلمة يعني خارج فكره هاي على فكرة خالص سياقه يعني. يعني هو بيقول مثلا السنة هون الأمة مو هيك مو مقولته وضل عليها لكل ولا كتيرين بيرددوها مثلا هلا بيرددوها يعني غير قصة أموية وما أموها يعني. قصة السنة هم الأمة كهيكل عظمي للأمة بدونها ما في ما بتكون الأمة حاضرة يعني. لكن هاي الأقليات موجودة مثلا في لبنان وسوريا والعراق على وجه الخصوص هذا التنوع اللي فرضته الجغرافيا والتاريخ يعني بدل ما يكون مصدر غنى في حالات الجزر أو في حالات التراجع بصير مصدر خلاف وتشتت وإضعاف.
0: بعد الفاصل إن أذنت لي سنذهب باتجاه المرحلة التي بدأت تقترب أكثر فأكثر من خضم العمل السياسي المباشر مع جهات مختلفة وتيارات مختلفة ومن ثم الصدمات التي تلقيتموها أنتم في حزب العمال الثوري العربي وغيركم في تلك المرحلة. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود لمواصلة هذا الحوار الغني مع الأستاذ سليمان الشمر في شهادته للتاريخ.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: تظلمكم الصورة النمطية المتبنات من قبل المجتمعات الأخرى، أنتم أبناء القبائل والعشائر والحالة البدوية السورية والعربية عموما، حتى أن يعني تصوركم يعني بشكل فولكلوري نمطي، كأنه فقط بيت شعر وغنم وقهوة ودلال وملابس تقليدية. حين تنتقلون إلى العمل في الحياة في المدينة تواجهون هذه المشكلة، كيف أنت عشت هذا البعد لما بدأت تنشط بين السياسيين وأبناء المدن؟
1: البشرية كلها بدأت بدعوة وبدأت مسيرة التحضر، كل ما انتقلت استقرت صارت أكثر. لذلك عنا بسوريا مثلا عنا بدو، عنا أنصاف بدو، عنا حضريين، يعني أصول بدوية تحضرت في المدن وقعدت. اللي بقوا بدعوة متنقلين مترحلين نتيجة ضعف التعليم ممكن تنطبق علينا هي الصورة النمطية فعلا. اللي أنصاف البدو اللي استقروا، يعني خود مثلا مدينة أم حسن بدير الزور، ما هني بدو.
0: ولكن أحد أبناء هذه الطبقة الاجتماعية البدوية القبلية أحدث زلزلة في بداية التسعينيات في المنطقة، وهو يقود حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، أقصد صدام حسين، حين قام بغزو الكويت، ومن ثم تداعى الفكر القومي العربي بعدها في التسعينيات يعني بشكل هائل جدا. احتار القوميين العرب كيف سيتعاملون مع المستجد.
1: كانت إحدى أكبر أخطاء صدام حسين غزو الكويت.
0: كيف انعكست عليكم؟
1: انعكست علينا هون. نحن يعني كان في أول شيء الناس منقسمة، المتطرفين القوميين انه ايه هذول خليجيين وعربان ودشاديش ونفط ومصاري،
0: هذه النظريه اللي
1: قسم اخر لا، انه هي خطوه في الاتجاه الخاطئ ستجر على الامه ويلات كثيره، وفعلا جرت.
0: اثر عليكم وعلى حزبكم غياب ياسين الحافظ؟
1: يعني الى حد ما، بس يعني من التسعينات صارت في نغمة إنه عدم تأليه الأشخاص والسياسة الجديرة اللي هي بالتجاوز وليس بالتمترس خلف شخص.
0: من الذي حل محل ياسين الحافظ في حزب العمال؟
1: لا أعتقد أنه حدا حل
0: أبدا
1: بقدرته كاملة.
0: يعني تقول لي توفيقي وغير صدامي، لا يعني لا. الآن أنت تنفي دور قيادي عن جميع رفاقك.
1: فين كتير مثلا عنا جاد الكريم إجباعي،
0: نعم،
1: فرغ أكثر من 20 سنة
0: ولكن لم يصبح قائد للحزب أو أمين
1: عام. لا في القيادة السياسية شكل والإنتاج الفكري والثقافي بحث آخر. يعني عنا مفكرين وعنا مثقفين، لكن ما بعتقد حدا حسن يتجاوز ياسين الحافظ لحد.
0: الياس مرقص،
1: الياس مرقص لم يكن حزبيا، كان صديق للحزب، يرفض التحزب.
0: رفض الدخول في حزبكم؟
1: لا بس كان موجود بصحيفة الحقيقة ببيروت ويوميا هو ياسين الحافظ، بس ما دخل الحزب.
0: ولكن يعني رفضه للدخول في الحزب هذا يعني شيء،
1: يعني أنه بيكون أكثر حرية، هيك كان يبرر أو هيك
0: وهذا يعني
1: ينقلوا عنه يعني.
0: وهذا يعني أن الدخول في حزبكم هو أقل حرية وبالتالي يعني تقييد.
1: حزبنا وحزب غيرنا في تقييد طبعا.
0: يعني حزبكم لم يكن حزبا ديمقراطيا؟
1: طبعا مو قصة لم يكن ديمقراطيا، ما كانت مطروحة الديمقراطية بصراحة.
0: كيف؟
1: كل الأحزاب السورية لم تكن مطروحة ديمقراطيا، يعني لأنه يعني نمط الديمقراطية اللي بنتمناه وهي الديمقراطية الليبرالية، برلمان وانتخابات وتعددية وتبديل وتداول سلطة أو غيره، ما كانت موجودة بالأحزاب السورية ولحد الآن ضعيفة يعني.
0: ولم يكن لديكم تصور
1: ديمقراطي تحت عنوان الديمقراطية المركزية. الأمين العام بيقعد له 15-20 سنة لحتى يموت، يعني مثله مثل السلطة. شايف كيف؟ هاي يعني ديمقراطية يعني ذات طابع خاص بيحسن يعني إذا بدك تحسن اللفظ أو التقييم، وإذا بدك تكون حقيقية ليست ديمقراطية.
0: طيب كيف كنت تنظر أنت وحزبكم حزب العمال الثوري العربي آنذاك في التسعينيات، يعني الدقائق الأخيرة قبل موت حافظ الأسد وتوريث السلطة لبشار الأسد، كيف كنتم تنظرون إلى بقية التيارات السياسية السورية آنذاك، سواء المشاركة مع السلطة أو التي بقيت على الهامش أو التي قمعت واعتقل أعضاؤها ونفوا؟
1: بكل صراحة كان في تحاجز بين الأحزاب السياسية، في تحاجز غير معلن.
0: تحاجز
1: غير معلن.
0: اشرح الفكرة لو سمح.
1: يعني مثلا أنا يعني طبعا غير في شيء من الصدفة، في شيء من الصدفة خدمتني، لكن غير تطور، لأنه أنا سريعا صرت عضو قيادة، يعني صرت رئيس فرع دمشق بعد سنتين من دخولي الحزب، فرع الجامعة مو فرع دمشق. اثنين، أول مؤتمر صرت عضو قيادة قومية قطرية، ثاني مؤتمر صرت عضو قيادة قومية كمان قيادتين يعني. بعدين بال94 صرت عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي. شايف كيف؟ طبعا مو كله فقط
0: الذي قاده دكتور جمال أتاسي.
1: نعم، اللي كان دكتور جمال،
0: كان مجموعة أطياف معارضة.
1: طبعا أربع أحزاب هني بشكل أساسي، يعني الاتحاد الاشتراكي، المكتب السياسي لسه ما كان صاير حزب الشعب، حزب العمال الثوري، والاشتراكي العرب عبد الغني عياش الله يرحمه. وكانوا البعثيين التشباطيين جزء فيه لكن غير معلن، يعني ما أعلنوا لأنه في تهديد عليهم، وكل ما لقطوا واحد أنه عم يشارك التجمع يسجنوا. يعني
0: تجربة التجمع كانت مثيرة واستنسخت لاحقا في مجلس وطني وائتلاف وكذا، وغالبا ما كانت تخفق.
1: نعم كانت لكن تجربة مهمة في تاريخ العمل السياسي في ظل سطوة البعث، لأنه أول تكتل سياسي يضم الأحزاب الرئيسية المعارضة طبعا خارج الجبهة، وبيكون يعني أخذ مسافة كبيرة بالمعارضة عن النظام يعني، وبيضم أربع أحزاب معروفة يعني وشخصيات معروفة. جمال الأتاسي كان شخصية سورية عربية عالمية. نعم. يعني ما أنه قليل.
0: أستاذ حسن عبد العظيم
1: وحسن عبد العظيم وغيره، رياض ترك، ورغم أنه كان بالسجن.
0: لا تعتقد أنه أنا سأفوت كلمة محاجزة التي استعملتها،
1: تحاجز
0: التي استعملتموها، لأنها يعني هي من فكر فعلا، يعني أنتم يعني أعتبركم تلاميذ ياسين الحافظ فكريا. نعم. وسياسيا. نعم. يعني هو يستعمل الفوات ومن فوات اللبن لوصف المجتمع، هذه الطريقة العلمية التشيئية للأفكار. تعيدني للسؤال مرة أخرى، ما الذي تقصده بهذه العبارة بين الأحزاب؟ هل هو اتهام لهذه الأحزاب أنها كانت تعرقل بعضها البعض، تشل بعضها البعض؟
1: صديقي، ممكن تفسير هاي القصة ب يعني مكانة الروح الحزبية، أو بمعنى ما بين قوسين التعصب الحزبي. كل حزب يعتبر حاله يعني هو صاحب الصدر أو صاحب الحقيقة بمعنى ما، يعني سواء نعلن هذا الحكي أو لم يعلن. يعني بالممارسة كان يعني من هون جاي قصة التحاجز. لكن التجمع جمع استطاع، يعني كان الأقل تحاجزا، استطاع يجمع أربع أحزاب،
0: والخاسر دوما كان سوريا.
1: سوريا والحركة السياسية اللي كانت معدومة طبعا، يعني البعث جفف الحقل السياسي بسوريا. يعني
0: سنرى هذا في الحلقة القادمة من لقائنا مع حضرتك، ونرى كيف عبرتم لحظة العام 2000 وانتقال السلطة من حافظ الأسد إلى بشار الأسد. نلتقي في الحلقة القادمة من حوارنا هذا مع الأستاذ سليمان الشمر وشهادته للتاريخ. شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. المركزي يشدد على انتهاء مهلة استبدال الليرة القديمة نهاية الشهر، وتلفزيون سوريا يرصد صعوبات تواجه المواطنين في معاملتهم اليومية. قوات الاحتلال تفرج عن مختطفين اثنين من القنيطرة ودرعا بعد 7 أشهر، ومركز سجل يوثق انتهاكات الاحتلال خلال أسبوع في 3 محافظات. الولايات المتحدة تبدأ استيراد زيت الوقود العراقي عبر ميناء بنياس، وبغداد تعتزم الاستمرار باستخدام الممر السوري حتى بعد انتهاء أزمة مضيق هرمز. دونالد ترامب يدرس استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، والأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن الشرق الأوسط يقترب من نقطة لا سيطرة.

0: أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل مشاهدينا. أعلن مصرف سوريا المركزي أن 7 أيام فقط تفصل عن انتهاء المهلة المحددة لعملية استبدال العملة، ودعا المواطنين إلى سرعة استبدالها. هذا ولم يوضح المصرف في الإعلان الأخير تفاصيل إضافية حول تمديد المهلة أو الإجراءات التي ستتبع بعد انتهائها، في وقت يواصل فيه المواطنون مراجعة المراكز المعتمدة لإتمام عمليات الاستبدال. هذا وأعلن حاكم المصرف محمد صفوة رسلان في وقت سابق أنه أنجز استبدال ما يقارب 80% من العملة المتداولة، مؤكدا أن العملية تأتي ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تحديث النظام النقدي وتعزيز الثقة بالقطاع المالي. وقبل انتهاء المهلة استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين ومحال الصرافة حول الصعوبات التي تواجههم.
1: بالنسبة للفئة 5000 ولا 2000 عم ياخذوها، أما الفئة الخفيفة مثلا 500 ولا 1000 ما عم ياخذوها، والمواطن عم يلاقي صعوبة لتبديلها نفسه. فلذلك هي المشكلة الوحيدة بس بالعملة.
2: القرار اللي طلع لآخر الشهر هذا ماشي أوكي نحن محترمينه، بس افتح لي مكاتب أكثر، مو تحدد لي كم صراف اني اروح لعندهم، هيك عم تعمل زحمه على الفاضي، عم تروح عند الصراف بعد الساعه 1 الظهر عم يقول لك ما في، عم تضطر ترجع ثاني يوم، يعني كمان الناس ما حتلحق. لا افتح لي مكاتب اكثر، افتح لي محلات صرافه اكثر، افتح مراكز اكثر، اي شيء لاني بدل العمله فيه عشان احسن لحق اخر الشهر.
3: ما هلا كمحلات كمان عندنا كميات كبيره من العمله القديمه وهن حاطينها اياهم لاخر الشهر، فنحن بلشنا ناخذهم اول باول لصرافين لحتى استبدلهم للعملة الجديدة، بس حسب الكميات اللي عند باقي المحلات، مثال إذا ما لحقوا يبدلوهم، لازم أنا أتوقع إنه أقترح إنه لازم تكون الدولة تعطينا شيء استثناء أو تمدد المهلة تبع العملة القديمة، مشان باقي المحلات والتجار ما يصير معهم شيء مشاكل أو إشكالات.
4: هلا بآخر فترة قلت كثير العملة القديمة، اليوم أغلب العالم تداوم العملة الجديدة، وأقل بكثير يعني من قبل. وأول بأول عم بدل. يعني يوميا نحن بنبدل بين العمله القديمه للعمله الجديده. لهلا الصرافين عم ياخذوا لسه حسب المهله القانونيه الى اخر الشهر يعني. فلحد هلا عم بدل كل شيء.
5: نحن كصرافين بيجي لعنا الزبون بناخذ منه العمله القديمه، بنعمل له ايصال، بنعطيه العمله الجديده، بنجمع العمله القديمه عنا، بنضبها باكياس مثل ما بيريد البنك المركزي، وبنبعثها على الفرع الرئيسي، الفرع الرئيسي بجمع من الافرع كلياتها. بيبعتهم بسيارة خاصة على البنك المركزي، البنك المركزي بيبدلنا القديم بالجديد، ومنضل هيك بتضل هيك عملية التبديل شغالة يعني.
0: حول هذا الموضوع مشاهدين ينضم إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من العاصمة دمشق. عبادة مرحبا بك، أريد أن أسأل في البداية عبادة كيف تبدو الحركة في الأسواق والمصارف مع بقاء 7 أيام فقط من انتهاء تسلم أو تسليم العملة القديمة.
6: مساء الخير. يعني حقيقة ما لمسناه في الأيام الأخيرة حقيقة أن عدد كبير من الأهالي توجه إلى استبدال العملة مع يعني اقتراب نهاية المهلة التي تم تحديدها من مصرف سوريا المركزي. تحديدا يعني هذه 7 أيام الأخيرة هي الحاسمة لعدد كبير من السوريين الذين كانوا حقيقة يعني ينتظرون أو يعني لا يستعجلون في عمليات الاستبدال. كانت العمليات أو عملية التداول بالعملة القديمة هي جارية خلال الأشهر الماضية، يعني منذ بداية العام الحالي ومع اطلاق العمله الجديده كان السوريين يعتمدون بشكل كبير على العمله القديمه، وايضا يعني يعتمدون بشكل جزئي على العمله الجديده التي بدانا نلاحظها في الفتره الاخيره اكثر في الاسواق وفي التعاملات اليوميه. لكن بالعموم حقيقة هناك تخوف كبير من الأهالي أن تنتهي المهلة ويبقى بيد المواطنين ويعني في الأسواق جزء كبير من العملة القديمة التي إلى الآن ما زال كثير من السوريين يستعملها ويستخدمها في معاملتهم اليومية. هذا الأمر حقيقة يعني كان هناك مناشدات من الأهالي ويعني طلبات بدأنا نشاهدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي يعني في الحياة اليومية بأن يتم تمديد هذه المهلة أيضا لفترة قادمة، لأن الفترة التي يعني تم تحديدها مع نهاية هذا الشهر الحالي هي قليلة، يعني يحتاج السوريون أكثر. وأيضا كان هناك مطالبات بأن يكون يعني هناك دفعات أكبر من العملة الجديدة تطرح في الأسواق حتى تساعد السوريين في عملية الاستبدال، يعني ما كان يمنع السوريين خلال الفترة الماضية من استبدال جميع المدخرات والعملة القديمة التي بحوزتهم هي عدم وجود يعني كميات مناسبة، إن كان في النقاط التي تم الاعتماد عليها أو حتى في المصارف التي أيضا تم الاعتماد عليها بشكل يومي كنقاط رئيسية. لكن بالعموم يعني عملية الاستبدال هي جارية إلى اليوم أو حتى يعني إلى نهاية هذا الشهر ستجري بحسب يعني التصريح القانوني الذي صدر عن حاكم مصر السوري المركزي.
0: هذا تاريخ نهائي عبادة، يعني حتى نهاية الشهر هل هو تاريخ نهائي؟
6: طبعا خلال الأشهر الماضية تم تمديد هذا التاريخ، يعني كان هناك مهل يتم إصدارها من قبل حاكم مصر السوري المركزي، لكن يتم مع اقتراب نهايتها أو مع نهايتها يتم تمديدها حتى يتم الإنجاز النهائي أو إنجاز استبدال العملة بشكل كامل. بحسب آخر تصريح كان لحاكم مصر السوري المركزي فإن عملية الاستبدال تجاوزت 70%، لكن هناك حوالي 30% من هذه العملة، ولا نعلم حقيقة إذا ما تم أو إذا ما سيتم الانتهاء منها خلال هذه الفترة أو هذه المهلة التي تم الإعلان عنها. في حال لم يتم الانتهاء منها أيضا ستمدد يعني هذه المهلة من جديد حتى يتم الانتهاء من جميع الأوراق النقدية القديمة الموجودة في الأسواق واستبدالها بعمل جديدة تم طرحها يعني منذ بداية العام وحتى هذه الفترة.
0: نعم، عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلنت مديرية صحة درعا مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بانفجار قنبلة يدوية في طفص في محيط محمصة الزعبي. وقالت المديرية إن مشفى طفص الوطني استقبل 6 حالات نتيجة لإلقاء قنبلة في المنطقة، حيث قدم المشفى لهم الإسعافات الأولية قبل تحويلهم إلى مشفى درعا الوطني لاستكمال العلاج. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن شابين اختطفتهما قبل نحو 7 أشهر. وأضاف مراسلنا أن أحد الشابين اللذين اختطفا من درعا والقنيطرة احتجز في سجن سيدي تيمان داخل إسرائيل. في غضون ذلك أكد مركز سجل ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 57 انتهاكا في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، وذلك بين 15 و21 من شهر تموز الجاري. وأفاد المركز بتصدر محافظة القنيطرة للانتهاكات بواقع 43 انتهاكا توزعت بين عمليات قصف وعمليات اختطاف وإقامة نقاط تفتيش ومداهمة، في حين سجلت درعا 13 انتهاكا تمثلت في عملية اختطاف واحدة وعمليتي تحليق طيران و7 توغلات، بينما سجلت محافظة ريف دمشق انتهاكا واحدا تمثل في عملية تحليق طيران واحدة. في السياق أيضا، دانت مصر بشدة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وطالبت إسرائيل بالانسحاب الفوري من جميع الأراضي التي تحتلها هناك. وأكد السفير المصري لدى أنقرة وائل بدوي في تصريحات لوكالة الأناضول على ضرورة التزام إسرائيل باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتلفزيون سوريا إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيصل إلى سوريا مساء غد الجمعة، وسيلتقي الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة له منذ توليه منصبه. وبحسب الأمم المتحدة فإن غوتيريش سيؤكد خلال الزيارة على دعمه لسوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، كما سيزور مقر قوات الأمم المتحدة أندوف على خط الاشتباك بين سوريا والجولان المحتل.
7: في زيارة هي الأولى للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ توليه منصبه عام 2017 بعد زيارة بان كي مون إلى دمشق في كانون الثاني 2009، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى دمشق مساء الجمعة تلبية لدعوة من الحكومة السورية، من المقرر فيها أن يلتقي الرئيس أحمد الشارع ووزير خارجيته أسعد الشيباني وعددا من كبار المسؤولين في إطار مباحثات تتناول تطورات المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الأمم المتحدة أكدت أن الزيارة تأتي في مرحلة تصفها بالحاسمة في تاريخ سوريا. سيجدد غوتيريش معها التزام المنظمة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التشديد على احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب بحث ملفات التعافي والاستقرار والتعاون مع الأمم المتحدة. ويشمل برنامج الزيارة بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى زيارة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، في خطوة بحسب مراقبين تعكس استمرار انخراط المنظمة في الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية والضغط تجاه الرغبة الدولية في التمهيد لموقف دولي حازم تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وانتهاكات مستمرة في ريفي القنيطرة ودرعا. وهذا ما يطرح علامات استفهام حول ما يمكن أن تشكله الزيارة من زخم وضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الملف، إلى جانب ما تحمله الزيارة من دلالات سياسية وبعد دبلوماسي في ظل تنامي التواصل بين دمشق والأمم المتحدة وسط مساعي لتعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار وإعادة التعافي بعد سنوات من الحرب.
0: أعلنت وزارة الدفاع تخريج أكثر من 1000 ضابط في الكليتية الجوية ليصبحوا جزءا من القوى الجوية في الجيش السوري. وأضافت الوزارة أن عدة تشكيلات من سلاح الجو السوري شاركت في العرض الجوي الذي جرى بعد التخريج الذي تم بحضور قائد القوى الجوية في وزارة الدفاع عاصم هواري. كما أعلنت وزارة الدفاع إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية نحو سوريا في ريفي حمص ودمشق بالآونة الأخيرة. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراما من مادة الحشيش، إضافة إلى ما يزيد على 700 ألف حبة من الكبتاجون، وأشارت إلى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. ناقش أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حمص خلال لقاء حواري برعاية مديرية الشؤون السياسية أبرز مخرجات الجلسة الأولى وأولويات المرحلة المقبلة، وذلك وسط مداخلات من الحضور تناولت تطلعات السوريين ودور المجلس في المرحلة المقبلة.
8: قانون العمل والعاملين لأننا طالعين من حرب عالمية.
9: أنا بدي أصلح خمص بس أنا فكر.
10: قمنا حقيقة بهذه الجلسة بين أعضاء مجلس الشعب وبين نخب محافظة حمص مدينة وريف، بغية بداية تعريف الناس بأعضاء مجلس الشعب الذين قام بتسميتهم السيد الرئيس ليعرفوا إمكانياتهم ولماذا حظوا بهذه المكرمة من السيد الرئيس أولا، ثم زيادة التواصل بين أعضاء مجلس الشعب والنخب الحمصية لنعرف فعلا ماذا جرى بعد الجلسة الأولى، الانتخابات التي حصلت في مجلس الشعب، التحديات، الواقع والمأمول. حقيقة من الواجب علينا أن نعرف واقعنا صحيح وأن نتجنب رفع سقف التوقعات الذي قد يضر بنا كمجتمع لاحقا إذا لم نفهم حقيقة مدى إمكانية أو تحقيق مجلس الشعب للغايات المزدائلة.
0: أكدت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا أن معالجة ملف المفقودين تمثل أولوية أساسية لإعادة بناء الثقة وتحقيق المصالحة وإرساء السلام الدائم في البلاد. وأضافت أن المؤسسة عملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
11: في واحد من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في سوريا، يتواصل العمل للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين في ظل جهود مشتركة بين جهات دولية ومؤسسات محلية لمحاولة بناء قاعدة بيانات شاملة وتنسيق الاستجابات رغم التحديات الكبيرة التي تحيط بهذا الملف الممتد منذ سنوات. رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا أعلنت أنه تم معالجة أكثر من 75 ألف وثيقة تتعلق بهذا الملف، مضيفة أن المؤسسة أتاحت أنظمتها ومعلوماتها للسلطات السورية والجهات الدولية، ولفتت إلى أن المؤسسة عملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين، موضحة أن التجارب الدولية تظهر أن بناء استجابة متكاملة لأزمة بهذا الحجم يحتاج إلى سنوات. تبلور هذا التعاون الحكومي والأممي في مساعدة المؤسسة للهيئة الوطنية للمفقودين، إذ قالت كينتانا أن المؤسسة دعمت الهيئة الوطنية منذ إنشائها العام الماضي عبر مشاريع مشتركة شملت رسم خرائط مئات المقابر الجماعية وتحديد مواقعها وتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين على طرق الهجرة والمساهمة في إعداد الإطار القانوني الخاص بالمفقودين. ميدانيا أوضحت كينتانا أن عمل المؤسسة يقوم على شراكة وثيقة مع عائلات المفقودين والوصول إلى مئات الآلاف من العائلات، مجددة دعوتها إلى السماح بإنشاء مكتب دائم للمؤسسة داخل سوريا، مؤكدة أن الوجود الميداني سيعزز بصورة كبيرة قدرتها على دعم الجهات السورية المعنية وتنفيذ ولايتها بفاعلية، حيث قالت في السياق أن المؤسسة عقدت لقاءات مع بعض الأسر في دمشق لكنها لم تتمكن حتى الآن من توسيع تواصلها إلى مناطق أخرى خارج العاصمة.
12: وعقب التحرير وسقوط النظام البائد أنشئت الهيئة الوطنية للمفقودين في الجمهورية العربية السورية.
11: ملف المفقودين في سوريا من أعمق الجراح التي يشعر بها السوريون اليوم، وبين الجهود المبذولة لتتبع المعلومات وبناء آليات العمل والتحديات المرتبطة به، يبقى أهالي المفقودين أمام طريق طويل للوصول إلى نتائج تبدد آلامهم.
0: أصدرت شبكة سورية لحقوق الإنسان تقريراً يوثق انتهاكات الملكية بحق النساء في سوريا منذ عام 2011، وخلص التقرير إلى أن نظام الأسد المخلوع استخدم حقوق الملكية أداة للعقاب والإخضاع السياسي والهندسة الديموغرافية. وصنف التقرير الانتهاكات ضمن ثلاث فئات رئيسية متداخلة، هي الانتهاكات المباشرة للملكية والتدابير القانونية أو الإدارية التعسفية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التمييزية. ويوثق التقرير أيضا كيف لجأ النظام المخلوع إلى الحجز والمصادرة عبر محاكم استثنائية، ولا سيما محكمة قضايا الإرهاب، كما اعتمد على تشريعات نزع الملكية ومراسم أفضت إلى استيلاء إداري على عقارات المهجرين واللاجئين.

0: قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة بدأت باستيراد زيت الوقود العراقي المشحون عبر ميناء بنياس لأول مرة. وأوضحت الوكالة أن 3 ناقلات حملت زيت الوقود في ميناء بنياس بين شهري حزيران وتموز لتسليمه في ساحل خليج الولايات المتحدة. كما نقلت الوكالة أيضا عن مسؤولين سوريين وعراقيين أن بغداد تعتزم الاستمرار في استخدام الممر السوري حتى بعد عودة حركة المرور في مضيق هرمز إلى طبيعتها. نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع محمد ناصر حمو المستشار الاقتصادي والمالي من حلب. سيد محمد مرحبا بك. أهمية استيراد الغاز والزيت من بنياس المتجه إلى الولايات المتحدة.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير، شكرا لك وللجميع المشاهدين. حقيقة تندرج أهمية استيراد زيت الوقود من العراق وتصديره عبر سوريا لأهمية سوريا الكبيرة الاستراتيجية، والتي استعادت سوريا بعد عملية التحرير استعادت مكانتها الاستراتيجية، وهي ربط المشرق بالمغرب، المغرب في العالم، وبالتالي هذا الموقع الاستراتيجي سيساهم بشكل أو بآخر في عملية إعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية وإعادة واستعادة دور الموارد السورية. طبعا هذه الأمور تتم عبر نتيجة التوترات التي تحدث في مضيق هرمز والموارد البحرية الأخرى، وبالتالي عملية نقل زيت الوقود من العراق إلى سوريا إلى أمريكا عبر سوريا أو عبر استخدام الموارد السورية تندرج أهميته من أهمية الموقع الاستراتيجي لسوريا والظروف الآمنة التي توفرت بعد عملية التحرير من أجل عملية النقل السليم والتام للإنتاج النفطي. أيضا سنتحدث عن الدور الاقتصادي المتنامي للموارد السورية. خلال بضعة أشهر استطاعت سوريا أن تستحوذ على 25% من صادرات الخليج إلى أمريكا من زيت الوقود، وبالتالي أيضا تندرج هذه الأهمية بالحصول سوريا على عائدات مالية مباشرة أو عائدات مالية غير مباشرة من خلال الحصول على حصص عينية من زيت الوقود المراد نقله. أيضا استطاعت سوريا من إعادة البنية التحتية في ميناء بنياس بحيث يستوعب من 900 إلى 1000 صهريج يوميا في عملية النقل، لأنه كما تعلمون أن عملية نقل النفط أو زيت الوقود يحتاج إلى عمليات مراولة وعمليات تفريغ وعمليات نقل، وبالتالي هذا يندرج يشكل عامل اقتصادي هام بالنسبة لسوريا.
0: هل يمكن البناء على ذلك؟
1: طبيعي يمكن البناء على ذلك بآفاق مستقبلية لخطوط الطاقة ما بين العراق وسوريا. تسعى الحكومتين كما أسلفتم تسعى الحكومتين لإقامة وإنشاء خطوط لنقل زيت الوقود عبر أنابيب بمقدار 800 كيلومتر، وهذا تم بتوقيع اتفاقيات وعقود وتفاهمات وبحضور وبتزكية من شركة شيفرون الأمريكية من أجل نقل الزيت الوقود العراقي عبر سوريا من خلال الأنابيب، وسيتم إنشاء البنية التحتية لاستكمال بناء هذه الخطوط والأنابيب، وبالتالي أيضا سينعكس اقتصاديا على سوريا بشكل مباشر، وبالتالي ستزيد حصة سوريا من النفط أو زيت الوقود المراد نقله من العراق إلى سوريا، وهذا أيضا سيساعد سوريا في تجاوز العديد من العقبات الاقتصادية.
0: كيف يمكن العمل على المسارين معا أستاذ محمد؟ يعني التأهيل أو إعادة التأهيل والتوسعة مع استمرار التصدير.
1: كما صرح السادة المسؤولون في الحكومة العراقية والحكومة السورية بأن هناك أن عملية نقل أو عملية نقل زيت الوقود ستبقى مستمرة، وإن حلت مشكلة مضيق هرمز ستبقى مستمرة، إذا في هناك استدامة بالتوازي مع عمل بنية تحتية وإمداد خطوط الأنابيب لنقل زيت الوقود بمسافة 800 كيلومتر من العراق إلى بنياس، وبالتالي هذا سيساهم في عملية زيادة نقل أو حصة سوريا في نقل الصادرات النفط من العراق إلى عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أمريكا.
0: نعم، ما الخطوات التي يجب أن تقوم بها الآن الحكومة السورية لاستمرار يعني أو استغلال الوضع القائم؟
1: هو اسمح لي أن لا أقول أنه استغلال بقدر
0: أقصد
1: أن سوريا
0: الاستغلال الاقتصادي يعني.
1: الاستفادة الاقتصادية. استطاعت سوريا عبر مكانتها وموقعها الجغرافي أن تستعيد مكانتها وكسر العزلة التي كانت العزلة السياسية والاقتصادية التي كانت موجودة في المنطقة أثر الحرب اللي كانت موجودة. بالتالي على الحكومة السورية أن تقدم كافة التسهيلات الممكنة لنقل آمن لعمليات زيت الوقود عبر سوريا. أيضا يحتاج إلى تعاون حثيث من جميع الدول صاحبة العلاقة ذات العلاقة بتوفير البنية التحتية للموانئ السورية من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية في عملية النقل وزيادة الطاقة الإنتاجية. وأيضا هذه المشاريع ستساهم في زيادة فرص العمل، وبالتالي على الحكومة السورية أن تستفيد من موقعها الجغرافي وموقعها الجيوسياسي الهام في المنطقة من خلال ربط القارات، من خلال ربط المناطق على المستوى الإقليم، وبالتالي هذا سيزيد من حركة الاقتصاد السورية وسيزيد أكثر اطمئنانا وأمانا لأن تكون سوريا ممرا آمنا لنقل وعبور المشتقات النفطية والغاز والبضائع عبر من وإلى سوريا.
0: سيد محمد ناصر حمو المستشار الاقتصادي والمالي، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لكم. قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي على فتح معبر القامش لنصيبين بمحافظة الحسكة مطلع العام المقبل. وأضاف بدوي أن اللقاءات استعرضت مشروع المنطقة الحرة والميناء الجاف في محافظة إدلب. وتأتي التصريحات عقب زيارة أجرها بدوي إلى تركيا، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات والمباحثات بهدف تعزيز التعاون التجاري المشترك. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من البنك الدولي واقع قطاع النفط في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة. وبحسب الشركة السورية فقد تناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي، إلى جانب الشركات أو الشركات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية، كما استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية للشركة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن فروقات سعرية تجاوزت 14 مليار ليرة في عقود توريد مواد لمؤسسة المياه بمحافظة طرطوس خلال عام 2024. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن تحقيقات موسعة شملت تدقيق أكثر من 9000 عقد نفقة كشفت عن فروقات كبيرة بين الأسعار المقيدة في سجلات المؤسسة والأسعار الفعلية المتداولة في الأسواق، وذلك بعد التحقيق مع 152 متعهدا ثبت علمهم بالتلاعب بالأسعار، إضافة إلى إهمال الإدارة السابقة ولجان الشراء في متابعة العقود. هذا وألزمت الهيئة المتعهدين بسداد الفروق المالية حيث تم تحصيل معظم المبالغ، في حين ما يزال أكثر من 500 مليون ليرة قيد التحصيل مع فرض عقوبات قانونية بحق المسؤولين والإدارات المعنية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة التيار الكهربائي إلى محافظة دير الزور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح خط جندر 230 المغذي للمحافظة. ومن جانبها قالت مديرية إعلام دير الزور إن التغذية عادت للمحافظة بعد انتهاء أعمال الصيانة التي أجرتها الورشات الفنية في محولة في حقل التيم بالمحافظة، والتي يتم تغذيتها من محطة جندر بحمص.

0: يعاني بشكل كبير من انقطاعات طويلة للغاية في التيار الكهربائي بطبيعة الحال منذ يعني اللحظة الأولى من التحرير، وذلك حتى ما قبل التحرير. يعني الانقطاعات هذه مستمرة، يكاد لا يمر أسبوع أو ربما 10 أيام إلا وتحدث أعطال في خط يعني المغذي من محطة جندر إلى محطة التيم للتوليد أو تحويل الطاقة الكهربائية. هذا الخط يعني الذي يعتبر طويل في عمق البادية السورية يتعرض للتخريب في كثير من الأحيان والسرقة، وأيضا الكشف عن مكان العطل يستغرق عدد من الساعات وبعض الأحيان يستمر لأكثر من يوم حتى يتم العثور على العطل. ثم بعد ذلك تتجه الوحدات من محافظة دير الزور إلى المكان الذي هو يوجد فيه العطل وتبدأ عمليات الإصلاح، تستغرق ببعض الأحيان 24 ساعة والبعض يعني بعض الأحيان أقل من ذلك بقليل، و يعني تعود الكهرباء إلى دير الزور لكنها تعود بكمية هي ثابتة منذ اللحظة الأولى من التحرير، وهي 60 ميجاوات لكامل محافظة دير الزور، وهي ما تقارن فقط بتغذية حي واحد من أحياء العاصمة السورية دمشق بحسب أهالي المنطقة. وكذلك الأمر اللائحة للكميات المخصصة للمحافظات، تتذيل دير الزور هذه اللائحة بهذه الكمية وهي 60 ميجاوات. لكن في خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع في ثاني أيام عيد الأضحى كان هناك مطالب حثيثة من الأهالي ومنا نحن الصحفيين للسيد الرئيس بتحسين واقع الكهرباء، وعد بأن تكون الكهرباء في واقع أفضل مما هو عليه، ومنذ ذلك الحين بدأت العملية يعني استقدام محولة من يعني من ريف حمص إلى دير الزور. وصلت المحولة قبل 3 أيام، لكن مع كل أسف لحظة وصول المحولة إلى دير الزور وهي يعني استطاعت 125 ميجاوات، لكنها عندما وصلت إلى هذه المنطقة انقطع التيار الكهربائي بعدما استبشر الناس بوصول هذه المحطة، ووعود مديرية الكهرباء بأن يعني الكهرباء ستتضاعف ساعات التشغيل، ربما تصل قالوا بأنها ستصل إلى 16 ساعة تشغيل يوميا، لكنها مع كل أسف انقطع التيار الكهربائي من ذلك الحين حتى ما قبل ساعتين من الآن. عادت الكهرباء بعد إصلاح خط التوتر العالي أو خط 230 كيلو فولت الواصل من محطة جندر إلى محطة التيم. بطبيعة الحال دير الزور تعاني من هذا يعني الانقطاع، من هذه الانقطاعات بشكل كبير، لكن هناك يعني مشاريع واعدة في هذه المحافظة، لعل أبرزها يعني المشروع الذي خططت ويعني بدأت به ووضعت حجر الأساس مجموعة اليو سي سي لتوليد الطاقة أو للطاقة في على مقربة من حقل التيم للغاز للنفط، وكذلك محطة التيم لتوليد وتحويل الطاقة الكهربائية جنوبي مدينة دير الزور. تم مسح هذه البقعة الجغرافية في البادية لبدء عمل تركيب ويعني بدء إنشاء هذه المحطة، محطة حرارية ومحطة توليد طاقة كهربائية باستطاعة تصل إلى 1300 ميجاوات تغذي هذه المنطقة، وقالوا بأنهم يستطيعون عندما تجهز هذه المحطة تغذية بعض المحافظات السورية وحتى ربما التصدير إلى العراق، لكن هذا الأمر يستغرق من 3 إلى 5 سنوات بحسب وعود اليو سي سي ومديرية كهرباء دير الزور.
1: عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. أنهت إدارة مطار دير الزور أعمال تأهيل وتجهيز المطار استعدادا لافتتاحه مطلع شهر آب المقبل. كاميرا تلفزيون سوريا زارت المطار ورصدت جاهزيته والتقت مديره للحديث عن الاستعدادات النهائية لعودته إلى الخدمة بعد سنوات من التوقف.
2: سوف يتم افتتاح مطار دير الزور بإذن الله في شهر آب المقبل. سوف يتم تسيير رحلات من قبل الشركة السورية للطيران بالإضافة لشركة الجزيرة من دولة الكويت إلى دير الزور بشكل مباشر بإذن الله تعالى. افتتاح مطار دير الزور يعتبر خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة للمحافظة والمنطقة الشرقية، حيث أن إعادة افتتاح هذا المطار سوف يساهم في تطوير المنطقة وتسريع أعمال إعادة تأهيل إعادة إعمار المنطقة بشكل كامل، بالإضافة إلى تأمين الخدمات اللازمة والضرورية لأهالي المنطقة الشرقية بشكل عام. تم بفضل الله الانتهاء من العمل الأساسية اللازمة لإعادة افتتاح مطار دير الزور، وشملت أعمال إعادة تأهيل كل من مدرج الطائرات وساحة وقوف الطائرات ومبنى الركاب، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية بشكل كامل. جميع أعمال إعادة التأهيل تمت وفق المعايير.

0: المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي. هذه المعايير مطابقة مع معايير هيئة الطيران المدني الدولي الإيكاو.
1: بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع وفد من شركتي الروضان والمطوعة القابضة الكويتية وشركة ليماك التركية آليات تطوير وتوسيعة مطار دير الزور الدولي في إطار جهود تحديث البنية التحتية لقطاع الطيران المدني. واستعرض وفد الشركتين خطة أولية لتطوير المطار تتضمن توسيع مرافقه ورفع كفاءته التشغيلية بما يعزز قدرته على استيعاب النمو المتوقع في حركة النقل الجوي خلال المرحلة المقبلة. ويأتي التحرك بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية السورية في 17 من تموز الجاري استئناف رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة الكويت ودير الزور اعتبارا من 3 من آب المقبل. أفادت مديرية إعلام الحسكة بإطلاق وزارة الصحة حملة تلقيح مجانية ضد مرض الحصبة في المحافظة اعتبارا من الأحد المقبل والمدة 10 أيام. أوضحت المديرية أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات داعية الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم إلى أقرب فريق تلقيحة. كما أشارت إلى أن الحملة ستشمل منطقتي الحسكة ورأس العين مشددة على أهمية الالتزام ببرنامج اللقاحات لحماية الأطفال وتعزيز الصحة العامة. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن الوزارة تهدف إلى دمج جامعتي الفرات وروج أفا عبر لجنة وطنية مختصة تتولى التقييم وحماية الحقوق بما يضمن انتقالا أكاديميا عادلا. وأتت تصريحات الحلبي خلال اجتماعه مع مجلس جامعة روج أفا وذلك بعد قيامه بجولة تفقدية برفقة محافظ الحسكة نور الدين أحمد في الجامعة حيث اطلع على مستوى التجهيزات والبنية التحتية. ضبطت محافظة درعا معملا يضم مركزين لخلط المحروقات بمواد أولية غير مطابقة للمواصفات يضمان 100,000 لتر من المواد المخلوطة. وقالت المحافظة إن عملية الضبط جاءت بعد رصد لمراكز خلط المحروقات المخالفة في المحافظة. ومن جانبه وجه محافظ درعا بتشميع المعمل وإيقاف صاحبه إضافة إلى حجز الشاحنة المستخدمة في نقل تلك المواد واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

أعلنت مديرية الصحة في حلب إغلاق مشفى الشفاء التخصصي لوقت مؤقت بقرار من وزارة الصحة، وذلك على خلفية رصد عدد من التجاوزات والأخطاء الطبية خلال أعمال الرقابة والتفتيش. وأوضحت المديرية أن قرار الإغلاق يستمر ريثما تتم معالجة جميع المخالفات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يضمن التزام المشفى بالمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة، وذلك حفاظا على سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة. هذا وأفادت مصادر محلية هناك بأن المشفى شهد وفاة مريضة أثناء عملية تجميل. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدء شركة صن إكسبرس التركية تسيير رحلات مباشرة بين أنطاليا وحلب اعتبارا من الأول من آب المقبل. وأضافت الهيئة في بيان لها أن الشركة التركية ستبدأ اعتبارا من الثاني من آب تسيير رحلات مباشرة أخرى تربط بين إزمير بحلب، في خطوة تأتي ضمن تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوسيع شبكة الوجهات من وإلى مطار حلب الدولية.

0: اقتحم أكثر من 3000 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة في وقت يتوافد فيه مزيد من الأعداد منذ صباح اليوم تحت حماية من الشرطة التي فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين. وجاء الاقتحام استجابة إلى دعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل، حيث رافقت الاقتحامات انتهاكات واسعة شملت أداء طقوس تلمودية بأصوات مرتفعة. كما شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير في الاقتحام. ومن جانبها حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من أن إسرائيل تسعى إلى إشعال حرب دينية عبر استهدافها للمسجد الأقصى، واعتبرت أن ما يجري تعديا خطيرا على وضع المسجد التاريخي والقانونية. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، واحتجاز الجثامين خلال مواجهات اندلعت عقب إشعال مستوطنين حرائق في أراض زراعية في بلدة بيت فوريك في قضاء نابلس بالضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. وأوضح ترامب أنه يدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وأنه على وشك اتخاذ هذا القرار. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين يريدون التفاوض، لافتا إلى أنهم ليسوا مستعدين لإبرام اتفاق في الوقت الحالي. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جماعة الحوثي عادوا إلى أفعالهم وأطلقوا النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين، وأوضح أن بلاده ستعتبرهم وكلاء أو ممثلين لإيران في حال كرروا الهجمات، وأنه سيتم إنزال عقوبات أو عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين أيضا إذا ما تكررت هذه الهجمات. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة ويقترب من مرحلة اللا سيطرة، وشدد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات الراهنة وأن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لإحراز تقدم ووقف الانزلاق نحو مواجهات أوسع. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي على أهمية استبعاد لغة السلاح في انقسامات جيوسياسية، ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاسترشاد بروح التوافق وتغليب الحوار لتسوية المنازعات سلميا. كما وأكد غوتيريش أن استهداف البنية التحتية المدنية أمر غير مقبول، مطالبا بوقف القتال على امتداد منطقة الشرق الأوسط. معنا الآن للنقاش شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من العاصمة الأمريكية واشنطن. شعبان، إذا بين دعوات للتهدئة من قبل الأمم المتحدة ومزيد من الضربات من قبل دونالد ترامب ضد إيران، كيف يبدو المشهد لديك؟
1: نعم عبد المنعم، مساء الخير. المشهد واضح يتجه باتجاه التصعيد أكثر وأكثر، يعني ربما في الأيام القليلة المقبلة نشهد تطورات في هذه الحرب، وخاصة أن هناك يعني الكثير من المؤشرات الواضحة على حصول أو اقتراب هذا التصعيد. عبد المنعم، يعني عدا عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب اليوم وقال فيها أنه على وشك اتخاذ هذا القرار، أيضا هناك مؤشرات على الأرض، على سبيل المثال للمرة الأولى قاذفة B1 تشارك في الضربات. نعم، معروف أن هذه القاذفة انطلقت من قاعدة في بريطانيا وتحمل يعني غالبا ما تحمل نحو 24 قنبلة، كل وزن كل واحدة منها حوالي 2000 رطل، إضافة لأنها تحمل صواريخ إضافية. أيضا هناك مؤشر لافت للنظر عبد المنعم، وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أصدرت تحذيرا لمواطنيها في المنطقة وطلبت منهم توخي الحذر. ليس ذلك فحسب، قالت أن المرحلة المقبلة قد تشهد اضطرابات وإغلاق في المجال الجوي وإلغاء كبير في رحلات الطيران. هذه إشارة لافتة جدا جدا، يعني تحذير وزارة الخارجية لمواطنيها في المنطقة، ونصحتهم بمراجعة خططهم إذا ما كانوا ينوون التوجه إلى المنطقة. بنفس الوقت يعني أيضا وول ستريت جورنال عبد المنعم تحدثت عن تقارير تعزيزات إضافية كبيرة يعني حصلت في الأيام الماضية، تحدثت عن إرسال يعني قاذفات وطائرات حربية جديدة إلى المنطقة، وحدات جديدة من القوات الخاصة الأمريكية، فرق طبية، يعني إرسال فرق طبية نحو 500 عفوا 150 عنصر طبي. هذا يعطي إشارة حسب الصحيفة إلى أن هناك يعني دراسة لاحتمال أن تحصل إصابات في صفوف الجيش الأمريكي. بنفس الوقت هناك تعزيزات على مستوى السفن الحربية. أيضا هناك يعني بلغاريا سمحت للولايات المتحدة باستخدام إحدى قواعدها وطائرات تزويد الوقود. قبل عدة أيام وصلت عشرات الطائرات تزويد الوقود إلى إسرائيل. رئيس الموساد الإسرائيلي كان منذ بضعة أيام في الولايات المتحدة وأجرى محادثات حول الحرب مع إيران. يعني كل هذه عبد المنعم مؤشرات واضحة إلى أنه يعني هناك ربما نحن قد على التصعيد. حتى أن وزير الخارجية ماركو روبيو قال يعني أدى بتصريح لافت، قال أن الإيرانيون يعني لا يريدون التوصل إلى اتفاق وأنهم سيدفعون ثمن لذلك. هذه التصريحات يعني تتشابه مع ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب حينما قال حرفيا ترامب اليوم، قال أن الإيرانيون يريدون التفاوض لكن بنفس الوقت لا يسعون إلى الوصول إلى اتفاق، ويبدو أنهم بحاجة إلى مزيد من الألم، لم يتعرضوا إلى ألم كاف. هذا يعني هذا ما تحدث به الرئيس دونالد ترامب. إذا يعني على المستوى الميداني، على مستوى التعزيزات العسكرية، على مستوى ما تحذير وزارة الخارجية، يعني مشاركة قاذفة مثل B1 في العمليات العسكرية، كلها مؤشرات يعني أكثر من واضحة على أننا ذاهبون باتجاه التصعيد. لا ننسى عبد المنعم نقطة أخيرة، أنه يعني قبل أيام كان هناك مبادرة جديدة، اقتراح من قبل الوسطاء لهدنة مدته 10 أيام، لم يصدر أي تعليق من الجانب الأمريكي، لم يكن هناك أي صدى، لم يكن هناك أي رد. هذا ربما نعتبره مؤشر أيضا على أن الولايات المتحدة واشنطن ليست بصدد أبدا يعني وقف التصعيد أو وقف ضرباتها وهجماتها العسكرية. نعم
0: طيب،
1: عبد المنعم إليك.
0: في المقابل الإيرانيون يقابلون تصريحات ترامب بتصريحات أو تهديدات بأن المنطقة لن تسلم، حتى أن قاليباف قال مؤخرا بأنه إما الجميع في مأمن أو يصيبنا جميعا الضرر. إلى أي مدى إيران جادة في التعامل مع التهديدات الأمريكية؟ وإلى أي مدى أيضا دونالد ترامب يستمع إلى هذه التهديدات بصورة جادة أيضا؟
1: يعني من غير المعروف بالضبط ماذا يمكن أن تفعله إيران سوى ما تفعله اليوم، يعني مزيد من الهجمات على بعض الدول العربية دول المنطقة. هذا يعني كل ما أو يعني كل ما يمكن التكهن به فيما يخص موضوع طبيعة الردود الإيرانية. لكن بنفس الوقت يعني ربما السؤال الأبرز في هذا الصدد عبد المنعم يتعلق فيما إذا كانت إسرائيل ستشارك أم لا. نحن نعلم أن إسرائيل وضعت جيشها في حالة من الاستعداد والتأهب القصوى، وبنفس الوقت كما ذكرنا رئيس جهاز المساعدة الإسرائيلي كان في واشنطن منذ عدة أيام، وبنفس الوقت هناك طائرات أمريكية وصلت إلى قواعد عسكرية في إسرائيل، طائرات تزود بالوقود. الرئيس دونالد ترامب اليوم في تصريحاته وتعليقه أو مقابلته مع أكسيوس قال حرفيا أنه يمكن لإسرائيل المشاركة والانضمام خلال دقيقتين إذا طلبت منهم ذلك، لكن قال أيضا أردف أنه يعني لسنا بحاجة إلى مشاركة أحد. لكن هذا يبقى يعني احتمال، يعني مشاركة إسرائيل كل المؤشرات يعني تقول أنه إذا ما الإيرانيون استهدفوا إسرائيل
0: نعم.
1: فهذا يعني إسرائيل تنتظر مثل هذه الفرصة للمشاركة.
0: نعم.
1: الرئيس دونالد ترامب لأسبابه الخاصة ربما لا يريد مشاركة
0: نعم
1: إسرائيل
0: شادي.
1: هذه المرة
0: نعم.
1: نظرا، يعني هناك الكثير من الأسباب. نعم، إليك عبد المنعم.
0: نعم. شكرا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. هذا وقالت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق بأن سفينة مملوكة لها تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق في مقدمتها دون أي إصابات. وأكدت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول في الهيئة العامة للنقل سلامة جميع أفراد الطاقم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة المصابة وطاقمها وحماية البيئة البحرية. وشددت الوكالة أيضا على أن هذه الاستهدافات تمثل انتهاكا للقانون والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها من دون أن تذكر تاريخ استهداف السفينة أو الجهة المسؤولة عنها. يأتي ذلك فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت، إضافة لاستهداف برج اتصالات ردا على ما وصفه بهجمات أمريكية على أبراج اتصالات داخل إيران. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجمات استهدفت مستودعا للمعدات العسكرية ومنظومة دفاع جوي من طراز باتريوت وحظيرة تضم طائرات مسيرة من نوع إمكو 9 داخل قاعدة علي السالم الجوية. وأضاف الحرس الثوري أن الهجمات طالت مواقع تتمركز فيها قوات أمريكية داخل معسكر العديري إلى جانب حظيرتين للمروحيات، مدعيا سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمريكية وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات والطائرات المسيرة. من جانبه حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي ليفاروف نظيره الأمريكي مارك روبيو من استمرار تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا خلال لقائهما على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرقي آسيا في الفلبين. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن لافاروف اعتبر استمرار إمداد كييف بالأسلحة أمرا غير مقبولا، وانتقد ما وصفه بسياسة الدول الأوروبية المزعزعة للاستقرار في سعيها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. وجدد أيضا استعداد بلاده للتوصل إلى تسوية سياسية دبلوماسية للنزاع المستمر منذ نحو 4 سنوات.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

قائد نعماني، ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل. ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كالورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شليلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم ونناقش فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث التحديات التي تواجه عملية الاستعاضة عن الليرة القديمة بالجديدة في ضوء إعلان مصر في سوريا المركزي القرب انتهاء مهلة الاستبدال نهاية هذا الشهر، مع شكاوى بعدم قبول الليرة القديمة في بعض الأماكن. في المحور الثاني من ساعتنا الأولى نبحث أهمية إنشاء نظام وطني لتبادل المعلومات بين سوريا والأمم المتحدة بشأن المفقودين، ونسأل هل يعجل ذلك من كشف مصيرهم؟ في المحور الأول من الساعة الثانية نسلط الضوء على المناقشات في المحافظات لوضع مسودة قانون جديد للإعلام، الجهات المنظمة والراعية لها والجهات المدعوة لحضورها وأيضا محاور النقاش. في المحور الأخير نتناول العقبات القانونية والاجتماعية التي تواجه النساء في استعادة ممتلكاتهن في ضوء تقرير حديث لشبكة سورية لحقوق الإنسان يتحدث عن صعوبات استعادة حقوق الملكية.

0: قبل أسبوع من انتهاء مهلة استبدال العملة السورية القديمة، استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين ومحل الصرافة حول الصعوبات التي تواجههم ومدى توافر الفئات النقدية الجديدة.
1: بالنسبة للفئة 5000 ولا 2000 عم ياخذوها، أما الفئة الخفيفة مثلا 500 ولا 1000 ما عم ياخذوها، والمواطن عم يلاقي صعوبة لتبديلها. فلذلك هي المشكلة الوحيدة بس بالعملة.
2: القرار اللي طلع لآخر الشهر هذا ماشي، ما أوكي نحن محترمينه، بس افتح لي مكاتب أكثر، مو تحدد لي كم صراف إني أروح لعندهم، هيك عم تعمل زحمة على الفاضي، عم تروح عند الصراف بعد الساعة 1 الظهر عم يقول لك ما في، عم تضطر ترجع ثاني يوم، يعني كمان الناس ما حتلحق. لا افتح لي مكاتب اكثر، افتح لي محلات صرافه اكثر، افتح مراكز اكثر، اي شيء لاني بدل العمله فيه عشان احسن لحق اخر الشهر.
3: لا هلا كمحلات كمان عندنا كميات كبيره من العمله القديمه وهن حاطينها اياهم لاخر الشهر، فنحن بلشنا ناخذهم اول باول لصرافين لحتى نستبدلهم للعمله الجديده، بس حسب الكميات اللي عند باقي المحلات، مثال اذا ما لحقوا يبدلوهم لازم، انا اتوقع انه اقترح انه لازم تكون الدوله تعطينا شيء استثناء او تمدد المهله تبع العمله القديمه مشان باقي المحلات والتجار ما يصير معهم شيء مشاكل او اشكالات.
4: هلا باخر فتره قلت كثير العمله القديمه، اليوم اغلب العالم تداوم العمله الجديده واقل بكثير يعني من قبل، واول باول عم نبدل يعني يوميا نحن نبدل بين العمله القديمه للعمله الجديده. لا هلا الصرافين عم ياخذوا لسه حسب المهله القانونيه الى اخر الشهر يعني، فلحد هلا عم بدل كل شيء.
5: نحن كصرافين بيجي لعنا الزبون بناخذ منه العمله القديمه، بنعمل له ايصال، بنعطيه العمله الجديده، بنجمع العمله القديمه عنا بنضبها باكياس مثل ما بيريد البنك المركزي وبنبعثها على الفرع الرئيسي. الفرع الرئيسي بيجمع من الافرع كلياتها بيبعثهم بسياره خاصه على البنك المركزي، البنك المركزي بيبدل لنا القديم بالجديد ومنضل هيك، بتضل هيك عملية التبديل شغالة يعني.
0: للنقاش معي معاذ القاسم الباحث الاقتصادي مباشرة من دمشق، أهلا بك. ومعي دكتور علي محمد خبير في العلوم المالية والمصرفية من دمشق، أهلا بك. وأبدأ معك دكتور علي. دكتور علي، إذن قبل أسبوع من انتهاء المهلة المحددة، المصرف المركزي يدعو المواطنين إلى استبدال العملة القديمة، دلالات التأكيد على هذا القرار.
6: بداية مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين جميعا. تأكيد مصرف سوريا المركزي هو يأتي من مهامه وواجباته كرأس السلطة النقدية في البلد. اليوم قرار التمديد الذي صدر منذ نحو شهر هو كان قرار التمديد الأخير، لا يمكن التمديد أكثر من ذلك لأن القرارات الناظمة لهذا الأمر يعني تجبر مصرف سوريا المركزي أن يعلن قبل 30 يوم من انتهاء فترة التمديد عن قيامه بتمديد جديد. وبالتالي اليوم المصرف المركزي يؤكد للجميع أن يوم 30/7 هو نهاية التعامل بالعملة السورية القديمة والبدء بالتعامل الكامل بالعملة السورية الجديدة. فأعتقد أن هذا التأكيد هو يأتي من هذا المنطلق، هذه بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية يعني المصرف المركزي على ما يبدو أنه يعني بحسب أحصائياته مرتاح إلى نسبة الاستبدال، فهو قال منذ نحو أسبوعين على ما أعتقد بأن نسبة الاستبدال وصلت إلى 80%، وصراحة إن كانت هذه النسبة كذلك فهي أمر جيد إلى حد ما. يبقى 20% التي ربما ستتسارع خلال اليومين الماضيين والأسبوع القادم للاستبدال، فنكون امام نسبه منطقيه معقوله وجيده جدا في هكذا في الحاله السوريه اليوم. عندما نتحدث عن كتله نقديه بحسب دفاتر المصرف المركزي تعادل 42 تريليون ليره سوريه قديمه، يعني ذلك اننا اليوم امام استبدال 34 تريليون وبقي 8.
0: هو هنا السؤال، القدره على إكمال هذه العملية بالشكل المطلوب. أستاذ معاذ، هل يملك المصرف المركزي اليوم الأدوات الكافية لضمان وصول العملة الجديدة بشكل الكافي إلى جميع المحافظات السورية، وسط أيضا شكاوى من الناس بأن العملة الصغيرة غير متوفرة من العملة الجديدة؟
7: حياك الله أنسي ألا، أسعد الله مساءكم جميعا والسادة المشاهدين. هلا سبق ونوهنا كثيرا على ضروره توفر العملات النقديه الصغيره خاصه ما فئه الخمس ليرات التي تعادل 500 ليره قديمه، وذلك لسهوله التعامل في الاسواق المحليه. يعني الكثير من الأشخاص اليوم أو المواطنين يعانون من صعوبة الذهاب إلى السوبر ماركت أو إلى الأسواق المحلية والتداول وتسهيل عمليات الشراء والبيع. إذا ما طرح المركز المصرف المركزي فئات نقدية من فئة 5 ليرات ستبقى 500 ليرة القديمة متداولة في السوق، وبالتالي هذا سيعيق عملية الاستبدال بشكل كامل. هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ربما تأخر الاستبدال بالكامل، منها قلة الفروع المرخصة في على مستوى جميع محافظات سوريا. يعني كان هناك العديد من الفروع نعم متوفرة في مراكز المدن الكبرى، ولكن في بقية المناطق مراكز المناطق والأرياف كان هناك صعوبة في سفر المواطنين إلى مراكز المدن لعمليات الاستبدال. كما أن المصرف المركزي أعتقد تأخر قليلا في إعادة افتتاح فروعه في مدن مثل إدلب والرقة والحسكة التي أعلن عنها خلال الشهر الماضي والشهر الحالي. كان من المفترض بداية تحضير وافتتاح هذه المراكز منذ أكثر من 4 أو 5 شهور لأيضا سهولة ضخ العملة الجديدة وسحب الكتلة النقدية أو العملة النقدية من هذه المناطق والمحافظات. هناك العديد من الآليات التي اتبعها المصرف المركزي، منها كانت جيدة وناجحة فعلا، وهي تقبيض الرواتب في مراكز البريد السوري بالعملة الجديدة للمتقاعدين والقائمين على رأس عملهم. وأيضا وزارة الطاقة أيضا ساعدت في هذا الأمر من خلال تحديد سعر الوقود والمحروقات بالليرة السورية الجديدة. هذه جميعها عوامل ساعدت في تعجيل وتيرة وعملية الاستبدال للعملة الجديدة لتصل إلى 80% فعلا كما ذكر ضيفك الكريم في تصريح المصرف حاكم سوريا المركزي في 10 تموز الحالي. لكن لا أعرف يعني هذا الرقم إلى ماذا استند حقيقة؟ هل هناك عملية إحصائية دقيقة لحصر الكتلة النقدية وللخروج بالقيمة النتيجة النهائية أو الرقم النهائي؟ يعني المفروض على مصرف سوريا المركزي كان توضيح عملية حصر الكتلة النقدية القديمة والوصول إلى هذه القيم والنتائج.
0: هو ترك مدة 5 سنوات لإمكانية استبدال وحصر الفئات النقدية القديمة، صحيح؟
7: 5 سنوات نعم، هذه 5 سنوات تسمى فترة التعايش بين العملتين. في كثير من الدول التي مرت بتجارب سابقة لعمليات استبدال العملي، أقرب مثال الجارة تركيا التي بدأت في عملية استبدال العملي منذ عام 2005 على ما أعتقد حتى عام 2009 أو 2010 لتمكنت من سحب جميع الفئات القديمة من الأسواق ومن السوق المحلية. هذه العملية استغرقت حقيقة 5 سنوات، تسمى فترة التعايش بين العملتين. ولكن المصرف المركزي شدد على أن العملة القديمة ستفقد القيمة الإبرائية لها في 30 تموز. طبعا هذا ما دفع الكثير من المواطنين إلى الاستعجال في عملية الاستبدال خوفا على خسارة القيمة المالية للمدخرات.
0: أستاذ معاذ، ما رأيك حتى نسهل الحوار، يعني حتى يفهم من يتابعنا، لأن هذا الموضوع يهم السوريين، ما معنى قدرة إبرائية وما معنى أصلا فترة تعايش، وما قيمة فترة التعايش الممتدة ل5 سنوات إذا كانت تفسد أو إذا كانت تلغي القدرة الإبرائية للعملة في نهاية الشهر الجاري؟
7: نعم، هلا في تصريح لحاكم مصرف سوريا المركزي حقيقة هو من يعني طرح هذا الأمر، أن موضوع القيمة الإبرائية للعملة هي القيمة الحقيقية النقدية المالية المتداولة. فترة التعايش يعني من الصعب جدا حصر استبدال أي عملة في العالم خلال 6 شهور، يعني هذا الأمر حقيقة نحن من بداية طرح العملة الجديدة وصدور المرسوم رقم 293 التي قام مصرف سوريا المركزي بتطبيقه، بداية طرح 3 شهور للاستبدال. يعني حقيقة نحن قلنا بأن هذه الفترة هي قصيرة جدا، لا يمكن استبدال الكتلة النقدية القديمة بهذه السرعة وبهذه الفترة 90 يوم. نحن بحاجة أقل شيء إلى 2 لـ3 سنوات إلى حتى 5 سنوات،
0: يعني كان المفترض تمديد المدة
7: جميع الكتلة النقدية. كان من المفترض منذ البداية وضع خطة واضحة وسقف زمني مرتفع قليلا، يعني نحن نتحدث عن 90 يوم حقيقة يعني فترة قصيرة جدا. ما اضطر المركز يعني إصدار قرارات أخرى بالتمديد أكثر، مدد أول مرة هذه المرة الثالثة أعتقد الذي يمدد المركز في عملية استبدال العملي. نعم.
0: لماذا برأيك دكتور علي لم يمددها للمرة الرابعة؟ يعني رغم أن يعني يبدو كما يشير ضيفي أستاذ معاذ بأن هذه المدة غير كافية، كان من المفترض أن تحدد جدولة زمنية لا تقل عن 2 عامين.
6: صراحة يعني أنا هون بدي خالف الأستاذ معاذ بهذه الجزئية، باعتبار أن استمرار تمديد استبدال العملة له الكثير من المحاذير، لا سيما معدل دوران النقود واستغلال البعض للقيام بتحويل المدخرات إلى عملات أخرى وربما المضاربة على الليرة السورية، وبالتالي اعتقد ان التمديد لغايه اليوم اللي هو 30/7 هو كافي، وربما انا شخصيا كنت مع ان تكون المده اقصر من ذلك. هذه النقطه اعتقد انها مهمه. الامر الاخر اننا اليوم امام فتره، انتهى فتره التعايش بين العملتين، اصبحنا في فتره من لديه ليره سوريه قديمه يستطيع استبدالها لدى مصرف سوريا المركزي منذ 30/7 او خلينا نقول 31/7 لمده 5 سنوات، وبالتالي الجميع محفوظ حقوقه بان يقوم باخذ العمله القديمه المصرف المركزي تحديدا واستبدالها لياخذ العمله الجديده.
0: يعني تقصد ان فتره التعايش تنتهي مع نهايه هذا الشهر، هي ذاتها نعم. القوه الابرائيه نعم. اذا
6: نعم نعم القوه الابرائيه والقانونيه للليره السوريه القديمه ستنتهي الساعه 12 ليلا يوم 30/7، بالتالي يعني لا يمكن التعامل فيها، فقدت خصائص النقد يعني اليوم كوسيله للتداول، كوسيله لسداد الدين والالتزام، لا يمكن التعامل بها بتاتا، لكن لا تفقد حاملها حقه في استبدالها بالعمله الجديده، لكن شريطه ان يذهب الى فروع المصرف المركزي، لا ان يذهب مثل اليوم الى المنافذ التي وضعها مصرف سوريا المركزي مع بدايه استبدال العمله بواحد واحد اللي كانت بحدود 1600 مركز، ومن ثم يعني كان هناك تغييرات على هذه المراكز. لذلك اعتقد ان هذه المده اليوم مع الاحصائيه التي اوردها المصرف المركزي عن 80%، اعتقد ان الاستبدال كاستبدال كاجراء شكلي كاجراء يعني فقط تغيير العملات هو تم الى حد ما، لكن ما يتعلق بالاقتصاد ككل وبقوة الليرة ككل هذا موضوع آخر لا علاقة له باستبدال العملة بتاتا، هو عبارة عن إجراءات إصلاحية اقتصادية كاملة، يبقى استبدال العملة هو عبارة عن تغيير للعملة الموجودة للرموز التي كانت موجودة على بعض الفئات، لكن
0: طيب يعني إذا كانت العملة القديمة سينتهي العمل بها حتى منتصف يوم 30 من الشهر الجاري 30/7 دكتور علي، كيف يمكن تفسير رفض التجار لاستقبال العملة القديمة منذ اليوم، يعني منذ هذه الأيام كما سمعنا في شكاوى المواطنين في العديد من المحافظات، ولماذا لا يتم اتخاذ إجراءات في هذا الإطار؟
6: حتى أستاذي آلاء أعتقد أن جميعنا يعني ربما وصلنا إلى هذه المرحلة بأننا نتجنب التعامل بالعملة القديمة لا سيما وان التعامل بالعمله القديمه خلال هذه الفتره يعني كان محط الابتعاد مثل باقي الدول، فهي ظاهره اقتصاديه يعني معروفه للجميع. يعني على سبيل المثال بدي ارجع شوي لكرواتيا بالعام 2023 صارت، اذا بدنا نرجع للهند عندما تم فقط الغاء فئه ال 500 وفئه ال 1000 روبيا كمان صارت، حتى دول الاتحاد الاوروبي بال 2002 عندما صدرت العمله الاوروبيه الموحده يعني بآخر أيام الفرنك الفرنسي المارك الألماني كان عدم التعامل به بآخر أيام ما قبل إطلاق اليورو، فبالتالي أعتقد أنها ظاهرة اقتصادية لا غير مفاجأة لنا وغير مفاجأة لمصرف سوريا المركزي، كون هذه العملية ستبقى وستستمر خلال الفترة القادمة. لكن نعم أعتقد أن موضوع الفئات الصغيرة اليوم هو مثار يعني اهتمام ومثار نقد، لا سيما وان
0: هو ليش يعني طيب اذا سالنا لماذا، هل هو خلل في التوزيع ام خلل في الطباعه دكتور علي؟
6: اعتقد ان الموضوع نعم يتعلق بالطباعه، حتى اليوم يعني اذا بدنا نرجع شوي للشهور الماضيه البعض كان لديه مشكله في موضوع السيوله، والتقرير الذي عرضتموه اليوم احد الساده قال بان بعض شركات الصرافه في الساعه 1 بتقول لك لا ارجع ثاني يوم، فالموضوع اعتقد ان موضوع السيوله وكميه السيوله المتوفره لدى مصرف سوريا المركزي هي التي كانت تحكم الفترة القادمة، ونفس الأمر على موضوع الفئات الصغيرة. اليوم الفئات الصغيرة هل المصرف المركزي يرى أن لا جدوى من طباعتها والتكلف عليها ويعني خلص رح يصير في معدل تضخم معين نتيجة إهمال هذه الفئات؟ هذا الموضوع يعود لدراسات مصرف سوريا المركزي، لكن على مستوى التعامل اليومي اليوم الموضوع ما أنه فقط 500 ليرة سترتفع إلى 1000، اليوم عم نحكي حتى بفئة مثلاً 3000 رح ترتفع بجزء لل 4000 أو 5000، فبالتالي التعامل اليومي الصغير أعتقد نعم هناك مشكلة ستواجه في خلال الفترة القادمة. لا أعلم إن كان المصرف المركزي يود إطلاق فئات يعني على سبيل المثال 5 ليرات أو ليرة، طالما أن المرسوم الناظم لاستبدال العملة يسمح بذلك.
0: كيف يمكن تجاوز أو حل هذه المشكلة؟ وعودا على هذه الفكرة أيضا، هل سياسات خنق السيولة أستاذ معاذ في هذه المرحلة تزيد الأزمة أم تخففها؟ أزمة التعاملات اليومية تخفف على المواطن أم تزيد أزمات المواطن؟
7: نعم أستاذ ألا، خنق السيولة تبعها المصرف المركزي خلال الفترة الماضية حقيقة على زمن الحاكم حصرية، مما أدى إلى أرباك الأسواق نوعا ما وأيضا إلى زيادة معدلات التضخم. لا أعتقد بأن المصرف المركزي سيعمد إلى خنق السيولة في هذه الفترة، وخاصة بأنه هو من طرح يعني موضوع الاستعجال في استبدال العملة القديمة، وخاصة بأن المصرف المركزي اليوم بحاجة إلى الكثير من النقد لتغطية الاستبدال ولتغطية أيضا مناطق جديدة تم افتتاحها من خلال الفروع. فالمصرف المركزي بحاجة اليوم إلى ضخ أيضا كميات أكبر من النقد لتغطية جميع المناطق ولسحب العملة القديمة واستبدالها بالجديدة. أنا بس حقيقة أريد أن أعلق على الدكتور محمد، أنا أقصد بفترة الاستبدال هي فترة سنتين، لأن هناك الكثير من الاعتبارات التي تحكم هذا الأمر. الكثير من الكتلة النقدية السورية التي تم تهريبها إلى الخارج، المصرف المركزي يعمد إلى التجديد حقيقة على استعادة هذه الأموال، وهذا الأمر بحاجة إلى وقت أعتقد لاستعادتها. والكثير من المخاطر التي تتعلق أيضا بمكافحة غسل الأموال تحتاج إلى الكثير من الإجراءات الناظمة التي ما زال المصرف المركزي يعمل عليها حتى اليوم. لذلك من الصعب جدا بمكان استختصار جميع هذه الإجراءات بفترة قصيرة.
0: إذا كنا نتحدث عن إجراءات ناظمة وأيضا ربما عن إجراءات رقابية من أجل يعني مراقبة حتى منع استخدام العملة القديمة قبل نهاية المهلة المحددة، هل هذه مسؤولية المصرف المركزي وهل يجب أن يفعل ذلك أستاذ معاذ؟
7: نعم، طرح العملات، تقصدين طرح عملات جديدة بديلة أم ماذا بالضبط؟
0: أقصد مراقبة عدم قبول التجار استقبال العملات القديمة قبل انتهاء المهلة المحددة، لأننا ما زلنا يعني ما زلنا في نهاية الشهر، لم نصل إلى نهايته.
7: نعم حقيقة هذا الأمر أحدث إرباك للأسواق وامتعاض لدى الكثير من المواطنين، الكثير من التجار بدأوا بالعزوف عن استقبال العملة القديمة منذ بداية الأسبوع الأول أو منذ الأسبوع الثاني من شهر تموز. هذا الأمر الذي أثار استياء كثير للعديد من المواطنين وأربك الأسواق. لازم أو يجب كان على مصرف سوريا المركزي التدخل والاستمرار في استقبال جميع العملات القديمة حتى اليوم الأخير أو قبل الأخير من المهلة المحددة. كان نعم هذا الأمر من مهام المصرف المركزي لإصدار تعليمات لجميع المراكز المعنية والمراكز المرخصة وحتى التجار باستقبال جميع الفئات لعدم إرباك الأسواق أكثر من ما هي مربكة حقيقة في عملية الاستبدال. نعم.
0: هو أيضا كيف يمكن تفسير أن العديد من المواطنين ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالعملة القديمة أستاذ معاذ في ظل هذا القرار من المصرف المركزي؟
7: أنا أعتقد بأن الغالبية العظمى اليوم من الموظفين والعاملين في الدولة يتقاضون رواتبهم بالعملة الجديدة، لأن القوة الشرائية تتعلق طبعا بالموظفين والعاملين في القطاع العام، وهم الوسيلة أو الآلية الأنجع للتسريع وتيرة استبدال العملة. لا أعتقد أن اليوم لحد الآن يعني العدد الكبير يقبض بالعملة القديمة. الكثير يتم تحويل رواتبه عن طريق مثلا تطبيقات شام كاش، والشام كاش ما زال إلى حد إلى اليوم يحدد الرواتب والقيم بالعملة السورية الجديدة.
0: طبعا هو ثمة يعني فوارق
7: قليلة جدا،
0: ثمة فوارق في المحافظات الكبير بين دمشق وبين بقية المحافظات، وهنا السؤال التالي لدكتور علي، كيف يمكن قراءة هذه الفوارق في المحافظات أو بين المحافظات في التعامل مع العملة الجديدة، خصوصا أن بعض المحافظات ما زالت تستخدم الليرة التركية أيضا؟
6: مضبوط، يعني بصراحة هذا الموضوع شهد خلال الشهر الماضي أعتقد اهتماما حكوميا واهتماما من مصرف سوريا المركزي في هذه النقطة تحديدا، لا سيما مع القرار والاتفاق مع شركة البريد التركية على موضوع العملة التركية في الشمال السوري. اليوم ما عاد في ضخ يفترض بحسب هذا الاتفاق بعد يعني حديث مصرف سوريا المركزي ومصرف تركيا المركزي، لن يكون هناك ضخ لليرة التركية في مناطق الشمال، وبالتالي هذه نقطة مهمة في هذا الصدد. الأمر الآخر هو مثل ما تفضل كمان الأستاذ معاذ ببداية مداخلته عن موضوع افتتاح فروع للمصرف المركزي في المحافظات سواء في إدلب أو الرقة أو الحسكة، أعتقد أن هذا الزخم الحكومي في الشهر الماضي كان يعني بغايه موضوع اتمام استبدال العمله بشكل كبير، لان نعم هناك فروقات، يعني لا يمكن ان اقارن المنافذ الموجوده في محافظه دمشق على سبيل المثال لاستبدال العمله بين مصارف، بين شركات صرافه، بين شركات حوالات، وهذه المنافذ الموجوده على سبيل المثال في الحسكه او في المناطق الشرقيه. وبالتالي اليوم حتى ببعض الاحصائيات التي كنا نامل ان يقوم المطب المركزي بنشرها بشكل اسبوعي، بشكل نصف شهري الى اخره، ان يظهر لنا توزع هذه الكتل النقديه، توزع هذا الاستبدال الذي يحصل اليوم سواء في المناطق الشرقيه، في محافظه حلب، في دمشق، في ريفها الى اخره. لذلك اعتقد ان الشهر الاخير او هذا الشهر نحن الحالي الزخم كان بالاستبدال في هذه المناطق. موضوع الليره التركيه اليوم اعتقد نعم سيسهل هذا الامر، لا سيما وان موضوع سحب الليره التركيه يعني هو مطلب، غير انه مطلب نقدي ومطلب اقتصادي سوري، هو مطلب ايضا اجتماعي ومطلب المجتمع والافراد في مناطق الشمال، نظرا لكثير من يعني موضوع التصريف من السوري القديم الى الجديد الى الليره التركيه كان يعني يحدث كثير من الارباكات. اليوم كل هذه الظروف مع بعضها اعتقد انها تتضافر لانهاء ملف الاستبدال يعني الى حد ما بافضل مما كان يفترض.
0: لكن كما اشار استاذ معاذ، وهنا اعود له، ثمه ارباك حصل في عمليه الاستبدال، هذا كيف من المتوقع خصوصا في الفتره المتبقيه ان يؤثر على حركه الاسواق، على الاسعار، وما الواجب فعله من قبل المصرف المركزي حتى يتم تقليل الاثار الناجمه؟
7: نعم، حقيقة كما ذكر الدكتور محمد، كثرة عمليات التصريف من عملة إلى أخرى يفقد المواطن اليوم الكثير من الليرات ومن القيمة الفعلية للنقد المتوافر في جيوب المواطنين. فالأفضل هو اليوم الاكتفاء بطرح تصريف، عملية تصريف واحدة هي من الدولار إلى فئة واحدة محددة، هي الليرة السورية الجديدة وفقط. يعني هناك لحد الآن مصرف مركزي أو حتى السوق الموازية تصدر تسعيرتين في الليرة السورية القديمة والجديدة.
0: صحيح.
7: مثلا 13 و250 على سبيل المثال ليرة قديمة، و 132.5 ليرة سورية جديدة، وعلى الليرة التركية مثلا 47.20. هذه كثرة تعدد الفوارق وعمليات الصرف حقيقة يربك الأسواق أكثر، وأيضا يعني يسبب المخالفة لكثير من التسعير للكثير من السلع. فالاكتفاء بعملية تحويل أو عملية تصريف واحدة من الدولار إلى عملة واحدة محددة هو الحل الأفضل أنا أعتقد. نعم، هناك في شمال غرب سوريا استياء كثير من المواطنين وارتباك حقيقة في الأسواق بسبب اليوم يعني كثرة الجهات التي تقبل العملة السورية الجديدة، وأيضا جهات أخرى لا تقبل إلا بالليرة التركية لحد الآن. هذا الأمر حقيقة أربك المواطن. المواطن يسأل من لديه دولار يريد أن يذهب إلى محطة محروقات، محطة محروقات لا تأخذ سوى الليرة السورية الجديدة، ويذهب إلى متاجر آخر أو إلى منطقة ما معينة أخرى يضطر إلى التصريف بالليرة التركية. طبعا جميعنا نعرف بأن الليرة السورية أو هي العملة الوطنية التي طبعا تحدد هي السيادة النقدية للدولة السورية، ومن الأفضل اليوم فعلا التعجيل في الاكتفاء بتعامل ومثلا عملة محددة، هل الليرة السورية الجديدة فقط.
0: لماذا لم يتم تحديد ذلك؟ نعم. حتى الآن مسألة متعلقة بماذا؟ نقص الآليات، نقص الأدوات، أم ضعف إدارة وتنظيم دكتور علي؟
6: صراحة لا يمكن أن أعزي الموضوع لضعف إدارة وتنظيم، لأننا اليوم أمام مرحلة نقدية هي مرحلة عنوانها الأساسي كان استبدال العملة، وهو استبدال بمعنى أن عملة موجودة وعملة جديدة، هاتين العملتين لابد أن تستمران مع بعضهما في مرحلة التعايش ويتم التداول ببساطة بالعملتين. فبالتالي أعتقد أن هذا الأمر يعني موجود في جميع الدول عندما تقرر هكذا عملية. أما ما يتعلق بموضوع المواطن وكيفية حساباته واليوم الخشية من التعامل أو تجنب العملة القديمة، هذا الموضوع يعني أعتقد أننا يجب أن نكون يعني متفهمين لناحية أن العوامل السلوكية في الاقتصاد أحيانا تغلب على القانون وتغلب على المنطق الاقتصادي. فاليوم المواطن والفرد في المجتمع أحيانا يتعامل بمنطق التقليد، بمنطق سلوك القطيع، بمنطق الخوف من خساره وتجنب خساره، لانه قد يرى ان هذه العمليه ستفقد قوتها وبالتالي ساضطر الى الذهاب الى المصرف المركزي، وربما احدهم يعني كمواطن اخر او كفرد اخر ربما يتم استغلال هذا الامر في فرض عمولات معينه. بالتالي لا اعتقد ان الموضوع يخرج عن اطار ظاهره اقتصاديه معروفه ويعني موجوده في جميع الدول. يمكن ان اقول بان موضوع السيوله من قبل التي تطرح من قبل مصرف سوريا المركزي ولا سيما في الايام الاولى وربما الشهر او الشهرين الاوائل في عمليه الاستبدال كان محط نقد مني من الجميع لان هذه السيوله كانت منخفضه الى حد ما. هذا الموضوع كما ذكرت منذ بالمداخله الاولى يتعلق بمصرف سوريا المركزي وباتفاقياته مع المطابع التي تقوم بطباعه العمله السوريه الجديده وتوريدها الى سوريا وتوقيت الشحن والى اخره. لذلك اعتقد ان المشكله الاداريه ربما كانت هناك. اليوم نامل ان تكون السيوله متوفره بحجم كبير لا سيما اننا امام الاسبوع الاخير. هذا الاسبوع قد يكون فيه ضغط على بعض المراكز، قد يكون هناك ضغط في بعض المناطق لا سيما المحافظات الشرقيه، لذلك نامل ان يكون مصرف سوريا المركزي يعني متنبه لهذه النقطه بشكل اساسي.
0: استاذ معاذ، هل نفهم انه بعد نهايه الشهر بيوم واحد لا يحق لاي مواطن التعامل بالعمله القديمه؟ ماذا لو احتفظ بعض التجار وبعض المواطنين بالعملة القديمة وتم التعامل بها؟ يعني هل من المتوقع أن يكون هناك إجراءات معينة في هذا الإطار خصوصا في المناطق الشرقية التي يوجد فيها مشكلة أصلا؟
7: نعم أكيد هناك إجراءات سيتخذها مصرف سوريا المركزي في حال بقاء واستمرار وتواجد عملة قديمة في الأسواق. يعني لا أعتقد أن خاصة المناطق الشرقية كما ذكرنا أنها ستتمكن من استبدال جميع الكتلة النقدية الموجودة هناك. حقيقة أعتقد بأنها قد تحتاج إلى وقت أكثر، فهناك إجراءات معينة سيتخذها مصرف سوريا المركزي بالتأكيد. ربما يصدر قرار من فروع المصرف في تلك المناطق بتعامل بشكل خاص لهذه المناطق، يعني قرارات خاصة بهذه المناطق دون عن بقية المناطق سوريا لأنها تأخرت عن ركب الاستبدال ومع تأخر أيضا افتتاح فروع المصرف هناك.
0: هل يبدو أستاذ معاذ اتخاذ إجراءات؟
7: أن الإجراءات جميعا ستنتهي في المهلة المحددة.
0: نعم. لكن هل يبدو اتخاذ إجراءات استثنائية في بعض المحافظات دون عن محافظات أخرى مفيدا بالهدف الذي يريده المصرف المركزي، مفيدا للمعاملات اليومية للمواطنين وبضبط الأسعار وباستقرار سعر الصرف؟
7: من البداية كان التعامل يعني خلينا نسميها مقاربة شبه لا مركزية في التعامل، يعني كل محافظة كان لها وضع خاص. محافظات في تلك المناطق أو في مناطق إدلب وريفة وشمال غرب سوريا كان لها وضع خاص مختلف عن بقية المناطق والمحافظات، فمن الطبيعي أن يكون هناك تعامل مختلف بين منطقة وأخرى وبين محافظة وأخرى. يعني هذا الأمر لا ضير به لأن لكل منطقة خصوصية ما معينة. نعم.
0: أنا يجب أن أختم. دكتور علي، هل تعتقد بأن قرارات المصرف المركزي فعلا لا مركزية وكل محافظة يمكن أن تعامل حسب خصوصيتها في حال يعني لم تتم عمليات الاستبدال بشكل كامل قبل انتهاء المهلة؟
6: ما أعتقد أن الموضوع بهذه الجزئية يتعلق بظروف سياسية كانت موجودة في بداية العام، لكن بعد أيام قليلة من بدء الاستبدال أعتقد أن الظروف السياسية مالت نحو التوافق بشكل عام. وبالتالي مصرف سوريا المركزي كان مصرف لجميع الجغرافيا السورية لكل متر في سوريا. واليوم تحديدا المصرف المركزي عندما يطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، أعتقد أنها يعني استراتيجية وطنية تشمل جميع المحافظات السورية. لكن اليوم نسعى إلى الخروج من القائمة الرمادية.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أكدت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا أن معالجة ملف المفقودين يمثل أولوية أساسية لإعادة بناء الثقة وتحقيق المصالحة وإرساء السلام الدائم في البلاد، مضيفة أن المؤسسة عملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
1: في واحد من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في سوريا، يتواصل العمل للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين في ظل جهود مشتركة بين جهات دولية ومؤسسات محلية لمحاولة بناء قاعدة بيانات شاملة وتنسيق الاستجابات رغم التحديات الكبيرة التي تحيط بهذا الملف الممتد منذ سنوات. رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا أعلنت أنه تم معالجة أكثر من 75 ألف وثيقة تتعلق بهذا الملف، مضيفة أن المؤسسة أتاحت أنظمتها ومعلوماتها للسلطات السورية والجهات الدولية، ولفتت إلى أن المؤسسة عملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين، موضحة أن التجارب الدولية تظهر أن بناء استجابة متكاملة لأزمة بهذا الحجم يحتاج إلى سنوات. تبلور هذا التعاون الحكومي والأممي في مساعدة المؤسسة للهيئة الوطنية للمفقودين، إذ قالت كينتانا أن المؤسسة دعمت الهيئة الوطنية منذ إنشائها العام الماضي عبر مشاريع مشتركة شملت رسم خرائط مئات المقابر الجماعية وتحديد مواقعها وتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين على طرق الهجرة والمساهمة في إعداد الإطار القانوني الخاص بالمفقودين. ميدانيا أوضحت كينتانا أن عمل المؤسسة يقوم على شراكة وثيقة مع عائلات المفقودين والوصول إلى مئات الآلاف من العائلات، مجددة دعوتها إلى السماح بإنشاء مكتب دائم للمؤسسة داخل سوريا، مؤكدة أن الوجود الميداني سيعزز بصورة كبيرة قدرتها على دعم الجهات السورية المعنية وتنفيذ ولايتها بفاعلية، حيث قالت في السياق أن المؤسسة عقدت لقاءات مع بعض الأسر في دمشق لكنها لم تتمكن حتى الآن من توسيع تواصلها إلى مناطق أخرى خارج العاصمة.
2: وعقب التحرير وسقوط النظام البائد أنشئت الهيئة الوطنية للمفقودين في الجمهورية العربية السورية.
1: ملف المفقودين في سوريا من أعمق الجراح التي يشعر بها السوريون اليوم، وبين الجهود المبذولة لتتبع المعلومات وبناء آليات العمل والتحديات المرتبطة به، يبقى أهالي المفقودين أمام طريق طويل للوصول إلى نتائج تبدد آلامهم.
0: للنقاش مع دياب سرية مدير رابطة معتقلي و

0: المفقودي صدناية من دمشق. أهلا بك، ومعي أستاذ غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق. أهلا بك. أبدأ مع أستاذ دياب. إذا كارلا كان كينتانا قالت بأنها تواصلت وتعاملت مع شركاء السوريين في إطار التعاون من أجل الكشف عن مصير مفقودي المفقودين في سوريا. شكل وإطار التعاون الذي جرى بينكم أستاذ دياب وبين المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين التابعة للأمم المتحدة.
1: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. فقط قبل ما نبدأ الحديث، بس توضيح لبعض الأمور اللي ذكرتها يعني السيدة كارلا. يعني كان في شوي ضبابية بالتصريح أنه معالجة 75,000.
0: هذا سأسألك عنه بعد قليل.
1: يجب الإشارة هون أنه طيب، بالنسبة لموضوع يعني التعاون، نحن في صراحة تعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين يعني منذ اليوم الأول لإنشائها، وفي تعاون كان يعني مع أيضا مع المؤسسة المعنية بالمفقودين، مع المؤسسة المستقلة المعنية للمفقودين منذ أيضا إنشائها، وكنا أحد يعني الجهات التي طالبت، يعني أحد المنظمات التي طالبت بإنشاء مثل هكذا منظمة قبل سقوط النظام، يعني قبل أن يسقط النظام السوري البائد. شكل التعاون، يعني نحن اليوم نقدم خدمات دعم نفسي، نقدم يعني لدينا مركز في دمشق، ولدينا أيضا مركز في يعني تركيا في مدينة غازي عنتاب. يتردد إلينا الكثير من الأهالي بحثا عن إجابة، صراحة بحثا عن أبنائهم. نقدم لهم خدمات الإرشاد القانوني، التعريف بهذه المؤسسات، وأيضا يعني الربط او الدعم النفسي، يعني خدمات الاحاله الى الدعم النفسي، والخدمات يعني القانونيه، المساعدات القانونيه يعني في ان كان في سوريا او في تركيا. هذا الاطار العام صراحه للعمل الذي يجمعنا.
0: طيب استاذ دياب، هي قالت انه تم معالجه اكثر من 75,000 وثيقه، ما الذي يعنيه هذا الرقم عمليا؟ وما معنى معالجة أكثر من 75,000 وثيقة؟ وهل هذا يعني أننا أصبحنا أقرب إلى معرفة مصير عائلات أكثر من 75,000 شخص؟
1: لا، ما أنا يعني هي النقطة جدا مهمة، وأنا هون بتوجه للسيدة كارلا. يعني ويعني هذه المصطلحات العامة، معالجة 75,000 وثيقة ربما تكون أرشفة، ربما تكون مسح ضوئي، ربما تكون قراءة، لا تعني تقديم إجابة. وهذا يعني لازم دائما أكد عليه، هذا الكلام يترك انطباعات سيئة عند الأهالي. اليوم الكلام عن معالجة 75 وثيقة، الأهالي البسيطة، الأمهات، الآباء، الأبناء يعتقدون أن هناك 75,000 اسم. أين هذه الأسماء؟ يجب أن تنتبه يعني اليوم المؤسسات العاملة، إن كان الهيئة الوطنية أو أيضا المؤسسة الدولية، عند إطلاق مثل هذه التصريحات يجب الانتباه إلى انعكاسها على الأهالي. كلمة معالجة كلمة جدا فضفاضة، ربما تكون مسح ضوئي، ربما تكون أرشفة، ولكن لا تعني تقديم إجابات ل 75,000 شخص، أو لا تضمن أنه ال 75,000
0: يعني
1: ورقة
0: يكون مجرد تقدم إداري فقط،
1: فيها إجابات،
0: مجرد تقدم إداري يمكن أن يكون.
1: نعم، يمكن أن يكون مجرد يعني مجرد فقط إجراءات إدارية أو الاطلاع على 75,000 وثيقة وأرشفتها فقط يعني.
0: أستاذ غياث، ما أهمية ما تفضلت به كارلا كينتانا رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين التابعة للأمم المتحدة؟ ما الجديد الذي جاءت
2: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وضيفك الكريم. أحب أن أبدأ بمقدمة. يظن البعض أن الحروب تنتهي عندما تضع أوزارها أو تنتهي العمليات العسكرية، لكن فعلا المعاناة تبدأ بعد انتهاء الحروب. فنحن أمام حالة إنسانية على درجة عالية من الحساسية. أنا أؤيد ما تفضل به ضيفك الكريم، ما تحدثت به السيدة هو كلام فضفاض. يعني معالجة 75,000 حالة، تمام، هذا يحتاج أن تكون هذه المؤسسة على الأرض. يعني هي قالت التقينا مع بعض العائلات في مدينة دمشق، لم تتحدث عن بقية العائلات الموجودة في بقية المحافظات. التقت مع بعض العائلات، هذا الأمر يحتاج إلى أن تكون هناك دراسة ميدانية، تدقيق الوثائق الموجودة لدى الأفرع الأمنية السابقة. هذا الأمر يستلزم ليس فقط ذكر أسماء أو جدولة، بل مكان أو تاريخ فقدان هؤلاء الأشخاص. لحتى هناك طبعا هذه الموضوع يسبب الألم النفسي. الآن ما هو موقف ذوي الضحايا؟ الآن نريد أن نقدم لهم أجوبة. هل لدينا 75 ملف واضح محدد لأسماء، أماكن الفقدان، الزمان، طريقة الفقدان، حتى نستطيع أن نوعا ما نحقق الجبر، جبر الضرر المعنوي لهذه العائلات؟ من حيث المبدأ سنأخذ هذا الموضوع بعموميته. طبعا هي خطوة ممتازة، وهي خطوة على المسار الصحيح في مجال العدالة الانتقالية في كشف مصير هؤلاء المفقودين. طبعا هي تتحدث عن 75 حالة كما تفضل ضيف، لا نعرف هي الحالات تم توثيقها كأسماء أو جداول أو حالات مسمى كما تحدث بالزمان والمكان، لكن من حيث المبدأ هي خطوة على الطريق الصحيح لإغلاق هذا الملف الإنساني، هذا الملف الأكثر إلحاحا الأكثر إنسانية الذي يتعلق بذوي هؤلاء المفقودين. نحن نتحدث عن زوجة تنتظر زوجها، أب ينتظر ابنه، ابن ينتظر والده، لدينا المفقود هو قد يكون ملفه أكيد يعني الأغلب هؤلاء المفقودون انتهت ملفاتهم من حيث تأكيد وفاتهم، لكن هؤلاء العائلات نتحدث عن آلاف العائلات، تتحدث عن 75 ألف حالة، لدينا ما لا يقل عن 300 ألف مفقود. هذه إحصائيات طبعا ليست دقيقة بالمعنى العلمي الدقيق، لكن نتحدث عن حالات أكثر من 300 ألف حالة. فنحتاج إلى طبعا حتى نناقش هذا الموضوع بموضوعية ومهنية، نحتاج إلى أن نكون مطلعين أكثر، أن يكون هناك دقائق لهذا الموضوع حتى نستطيع أن نلم به بشكل دقيق. لكن حيث المبدأ كما قلت هي خطوة على الاتجاه الصحيح لكشف أو لمناقشة أو لمعالجة أهم ملف الآن ملح، وهو ملف المفقودين الذي يتعلق كما قلت بعائلات آلاف العائلات التي تنتظر خبر. الآن نريد فقط حتى يعني ننصف هذه العائلات أن الموضوع لا يتعلق فقط أنه بكرة أو بعد بكرة سيتم إعلان هذه الأسماء وأماكن فقدانهم وأماكن، موضوع يحتاج أكيد الآن للتعاون بين الحكومة السورية وهذه المؤسسة المستقلة ليكون هناك توضيح، هناك أجوبة. هي التقت مع بعض العائلات، هناك آلاف العائلات التي تنتظر خبر عن ابنها أو زوجها أو أو أو, أو.
0: هو لذلك سألت السؤال الأول أستاذ دياب، هو لماذا لا يوجد معلومات ولماذا لا يوجد توضيح للحكومة السورية أو حتى للهيئة الوطنية للمفقودين؟ وهل يعقل أن يكون هذا العمل في ملف حساس إلى هذه الدرجة يعني يشوب بعض التشتيت؟ يعني لدينا الهيئة الوطنية للمفقودين التي أيضا أنت جزء منها، هذه المؤسسة المستقلة التابعة للأمم المتحدة، وأيضا العديد من المنظمات الدولية، لماذا لا يكون هناك تضافر للجهود حتى لا يظهر هذا اللبس على الأقل عند الأهالي وعائلات الضحايا؟
1: فقط للتوضيح، أنا كنت جزء يعني من الفريق الاستشاري للهيئة الوطنية للمفقودين الذي أنهى مهامه يعني بداية العام الحالي. بالعودة إلى سؤالك، يعني اليوم ملف المفقودين صراحة ملف كبير جدا، لا نريد صراحة اليوم كمنظمات كعائلات، العائلات لا تريد أن يتحول هذا الملف إلى ملف للمنافسة بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الدولية، مع التأكيد أن قيادة هذا الملف يجب أن تكون سورية. قيادة ملف كشف مصير المفقودين هو جزء من عملية العدالة الانتقالية، عملية أوسع، جزء من تاريخ سوريا، يجب أن تكون العملية صراحة بقيادة سورية. وهذا لا يعني أن لا نستعين بالخبرات الأجنبية، إن كان المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات. وأيضا هناك نقطة مهمة، تراكمت خبرات لدى السوريين خلال السنوات الماضية منذ العام 2011 ولغاية يعني سقوط النظام ولغاية الآن، هناك خبرات لدى منظمات سورية، خبرات جيدة، خبرات وطنية تراكمت على مدى السنوات قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام، الاستعانة بها جيد. وأنا يعني بحسب اطلاعي وبحسب مشاركتنا بهذا الملف بفعالية العام، هناك مشاركة يعني هناك استعانة من قبل الهيئة الوطنية وأيضا من قبل المؤسسة المستقلة بالخبرات السورية. تعقيدات الملف أختي الكريمة، الملف جدا كبير، نحن نتكلم عن 150 إلى 200 ألف مفقود خلال الفترة منذ العام 2011 وإلى الآن. هذا الملف يعني يحتاج صراحة إلى جهود كبيرة، يحتاج إلى إمكانيات كبيرة. اليوم الهيئة الوطنية في سوريا يعني عام على إنشائها، خطوات يعني صغيرة تحتاج إلى المزيد يعني من الوقت، تحتاج أيضا إلى الانفتاح بشكل أكبر على المؤسسات الوطنية وهي منفتحة صراحة، ولكن نحتاج إلى انفتاح أكبر إلى على المؤسسات أيضا الدولية. يعني المؤسسات الدولية اليوم يجب أن تعي أن هذا الملف هو ملف وطني لا يقبل المنافسة.
0: ما الذي سيجعلها تعي
1: هذه العملية
0: ذلك؟
1: بقيادة سورية،
0: ما الذي سيجعلها تعي ذلك؟ هذه مسؤولية من أستاذ دياب؟ ما المفترض القيام به من الجانب السوري يعني حتى تعي هذه المؤسسات بأن هذا الملف شديد الحساسية هو ملف وطني؟
1: يعني أنا بحسب أيضا اطلاعي هناك العديد يعني من المحاولات، وهناك تم توقيع بروتوكول يعني بين الهيئة الوطنية للمفقودين وبين المؤسسة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة. لا يوجد مكاتب إلى غاية الآن للمؤسسة داخل سوريا، يعني هذا الإجراء ما بعرف يعني صراحة وين أين يقف. ولكن أيضا يعني القضية ليست بفتح مكاتب صراحة، يعني القضية تحتاج إلى اليوم هذه المؤسسة المعنية بالمفقودين، المؤسسات الدولية تمتلك خبرة قانونية، تمتلك خبرة مثلا في مجال تحليل عينات الحمض النووي، ممكن أن تساهم أيضا في بناء قدرات المؤسسات الوطنية. يعني هذا التكامل الذي نبحث عنه اليوم صراحة. إلى غاية الآن لا يوجد، يعني هناك بعض التدريبات هنا وهناك التي حصلت لكنها غير كافية. لا أعلم صراحة أين تقف الأمور يعني، ولكن يعني أعود وأؤكد أن العملية بقيادة سورية مع تكامل دولي ومحلي أيضا.
0: أستاذ غياث، كيف تقيم عمل الهيئة الوطنية والمؤسسة أو الهيئة الوطنية دعني أقول حتى الآن، كيف تقيم ما تم إنجازه حتى الآن، الإطار القانوني أيضا الذي يتم العمل به، والانفتاح والتعاون بين مؤسسات الحكومة السورية وبين الهيئة الوطنية؟
2: تمام، دعيني أحيلك إلى ما تفضل به اليوم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي قال بالحرف الواحد أن هذا الملف هو ملكية وطنية للدولة السورية، هو حق سيادي، هو حق سيادي لا يقبل التنازل أبدا. فالتعامل أو أسلوب التعاون مع هذه المؤسسة المستقلة يجب، هو كما تفضل ضيفك الكريم، هو أسلوب تكاملي، أسلوب مساعدة، أسلوب تقديم معلومات، لكن هذا لا ينفي أبدا ولا ينزع أبدا الحق السيادي للحكومة السورية بأن تكون هي المسؤول عن هذا الملف الحساس المهم. ولكن لا يمنع كما تفضل ضيف أنه المؤسسة المستقلة لديها الخبرات، أكيد لديها تقنيات الطبية القادرة على تحليل طبي لبيان أسماء المفقودين أو جنسياتهم أو إلى آخره، لكن هذا الموضوع هو بالنتيجة حق سيادي. طبعا الهيئة الوطنية المفقودين، الفرق الآن بين الهيئة الوطنية المفقودين وبين المؤسسة، الهيئة الوطنية هي تعمل على الأرض، هي موجودة على الأرض السورية، هي طلعت على ملفات، التقت مع عدد كبير من الضحايا والمفقودين، فهي بالتالي وطبعا واكيد وفيها طبعا، وقاموا باجراء دورات وخبرات متراكمه، وهذا لا يمنع ايضا ان يكون تعاون بينها. اصلا هي الهيئه الوطنيه للمفقودين السوريه هي ايضا تمد يدها للجميع، لكن تريد ان تكون هناك معرفات محددات كيف طريقه التعامل مع، يعني الموضوع لم يتضح امام الاخرين، ما هي الضوابط للتعامل مع هذه المؤسسه، ماذا تملك هذه المؤسسه، نحن الان ليس لدينا اجوبه، ما هي المعلومات التي لديها، هل هي لديها اسماء جداول، لديها وثائق معينه، هذا الموضوع يحتاج الى ان يكون تنسيق طبعا.
0: هي رئيسه المؤسسه السيد غياث اشارت الى انها عملت مع الشركاء السوريين على وضع اسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقه بالمفقودين. هل هذا يشير بانه سيتم فعلا، يعني هذا سيتيح للهيئه الوطنيه للمفقودين ان تاخذ هذه المعلومات، وهل معنى ان تقول بانها سياديه هذا يجبر المؤسسة التابعة للأمم المتحدة على إعطاء وتزويد هذه المعلومات للهيئة الوطنية للمفقودين أستاذ غياث؟
2: طبيعي طبيعي، طالما هو حق سيادي للدولة السورية فمن الطبيعي أن يكون دور هذه المؤسسة هو دور تزويد المعلومات، تقديم معلومات، مساعدة، أكيد لن يكون ذلك التأثير أو فرض المعلومات أو البيانات، طبعا من حق الحكومة السورية، الهيئة الوطنية للمفقودين، وزارة العدل، وزارة الداخلية، طبعا هو مشروع وطني متكامل، معظم الوزارات، وزارة يعني وزارة الصحة والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل، هذا ملف يعني عدد، لا يعني فقط الشخص المفقود كما قلت، يعني هناك عائلات هناك يحتاجون إلى دعم قانوني، دعم مالي، دعم صحي، هناك حتى عائلات فقدت أبنائها. الآن طبعا عندما تريد أن تخبري هذه العائلة أن ابنك توفي مثلا باليوم الفلاني بالطريقة الفلانية، هذا الموضوع طبعا سي من شأنه أن يزيد الألم النفسي لهذه العائلات. فهذا مشروع وطني متكامل، طبعا الهيئة الوطنية المفقودين لها دور أساسي، كما قلت هي تعمل على الأرض السورية، هي مطلعة، هي قريبة على تماس مع أهل الضحايا. فهو مشروع وطني متكامل. أيضا هناك نقطة مهمة جدا، يجب أن يترافق كل هذا العمل الوطني وهذا المشروع الوطني مع إيجاد قانون وطني خاص بالمفقودين، نحن الآن أمام يعني نحن الآن عندنا إشكالية كبيرة بموضوع إثبات الوفاة لهؤلاء الأشخاص. يحتاج الأمر إلى تعقيدات إدارية كبيرة بتنظيم ضبوط شرطية ورفع دعاوى قضائية تثبيت اعتبار هذا المفقود ميت، ويحتاج الأمر إلى إجراءات قانونية وإدارية جدا معقدة وطويلة الأمد. نحتاج أن يكون ضمن هذا القانون قانون الوطني للمفقودين أن يكون هناك آلية بإرسال بعد أن يتم التثبت والتحقق من وفاة هؤلاء الأشخاص. طيب. أن يتم إرسال جداول إلى وزارة الداخلية بحيث يتم اعتبار هؤلاء الأشخاص ميتين أو شهادات وفاة دون الدخول في هذه الدوامة المعقدة من إجراءات اعتبار هؤلاء الأشخاص. يعني كل الهم الذي يحمله أو كل المسؤولية والمعاناة أهالي المفقودين، نأتي للشخص أو ذوي المفقود نطلب منه كل هذه التعقيدات من أجل أن يثبت وفاة هذا الإبن. طبعا الإبن لديه زوجة، لديه أولاد، لديه حقوق، لديه ممتلكات أملاك، فالموضوع معقد جدا. لهذا نتحدث عن مشروع وطني متكامل على صلة بكل وزارات ومؤسسات الدولة، وكما قلت يجب أن يكون هناك قانون وطني كما تفضل اليوم السيد العلبي بالاجتماع الخاص بهذا بالمؤسسة السورية المستقلة، بالمؤسسة المستقلة، على أن يكون هناك قانون وطني للمفقودين يعالج كل هذه الإشكاليات. يعني موضوع كبير جدا. طيب. على درجة عالية من
0: الحساسية. ما الذي يؤخر؟ دعني أسأل أستاذ دياب، ما الذي يؤخر صدور قانون وطني متعلق بالمفقودين حتى الآن أستاذ غياث؟ أستاذ دياب عفوا.
1: يعني كان في طبعا يعني كان في صراحة عدة عوامل، من بيناتها أنه يعني ما في الذي يصدر القانون يجب أن يقر من قبل مجلس الشعب. مجلس الشعب يعني لم تنعقد أولى جلساته يمكن ربما الأسبوع الماضي، هي أحد الأمور. بحسب اطلاعي هناك مسودة يتم إعدادها اليوم من قبل الهيئة الوطنية بالتعاون مع منظمات يمكن سورية ومع جامعة دمشق على ما أعتقد. يعني هذه المسودة إلى غاية الآن لم تطرح، لم يتم تداولها أو لم تطرح يعني بشكل عام، ولكن هناك عمل على قانون صراحة أيضا بالتعاون مع وزارة العدل. التأخير يعني ملف كبير، يعني ملف كبير صراحة. إجراءات إدارية يعني هون بحسب ما يعني تصريحات الحكومة وأيضا تصريحات الهيئة، إجراءات إدارية، غياب يعني مجلس شعب، وايضا هذا يعني هذا الامر لا يعطي صراحه مبرر، او لا نريد يعني اليوم مطالبه الهيئات الحكوميه صراحه والهيئات الوطنيه مطالبه بالاسراع، مطالبه بالشفافيه اكثر مع الناس، مع الاهالي. يعني اليوم انه نرمي انه والله ما في مجلس شعب، طيب صار في مجلس شعب، اين القانون؟ أين الخطوات يعني التي يتم العمل عليها؟ وايضا نقطه اخرى، يعني انا اذا بدي أحكي شوي أيضا تعليقا على بعض المعلومات التي أوردتها يعني السيدة كارلا، إن كان في مجال الحديث عن يعني كشف مصير وأنهم أبلغوا بعض العائلات بكشف المصير، أيضا هذه المعلومات تعطي نوعا من الانطباع أو يعني الأمل الزائف. يعني اليوم بحسب اطلاعي وبحسب المعلومات يعني لم يتم سوى حالة أو بضع عشرات الحالات يعني التي تم إبلاغها يعني بمعلومات أولية. أيضا النقطة أيضا الخطيرة والتي يعني أنا أود الإشارة لها في حديث السيدة كارلا، بأنهم يمتلكون معلومات عن وجود لديهم مؤشرات بوجود بعض المعتقلين أحياء أو بعض المفقودين يعني أحياء. يعني أيضا هذه المعلومات ما لا أعلم متى مصدرها ومتى دقتها، ولكن أيضا تترك انطباع سيء أو انطباع خاطئ أو إيحاء بأن لدى الأهالي بأن المعتقلين ما يزولون أحياء، ولنبحث أيضا في ربما يتم نقلهم إلى العراق، ربما نقلهم إلى لبنان أو إلى روسيا.
0: هنا ربما السؤال حول دور الهيئة الوطنية للمفقودين، يعني لماذا لا يتم التنسيق مع المؤسسة المستقلة في هذا الإطار، على الرغم من وجود سيد إبراهيم العلبي يعني كممثل سوري في الجلسة، لكن لماذا لا يوجد تنسيق حتى لا يعني يقع الأهالي رهينة الأمل؟ دعني أقول
1: والله هذا الموضوع أنا بحسب علمي، يعني هذا الموضوع السؤال يجب أن يوجه للهيئة وليس لي، ولكن بحسب اطلاعي أيضا على عمل الهيئة تم توقيع مذكرة تفاهم يعني بين الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا وبين المؤسسة المعنية المستقلة بالمفقودين. يعني في الصيف الماضي تم توقيع مذكرة تعاون، تم تقديم تدريبات بحسب أيضا اطلاعي، يعني عندما كنا في الفريق الاستشاري تم تقديم تدريبات لبعض الكوادر في الهيئة الوطنية، عقدت عدة ورشات عمل. مستوى التنسيق صراحة لا أعلم أين وصل أو أين يعني أين يقف صراحة.
0: طيب أستاذ غياث، سؤال الأخير لك، هل هناك تجارب دولية نجحت في تحويل هذه البيانات أو بيانات على هذه الشاكلة إلى مسار قضائي، حتى نتحدث عن أهمية لعمل هذه المؤسسة المستقلة على مسار العدالة الانتقالية في سوريا؟
2: طبعا أكيد هناك تجارب دولية حصلت وتحققت نتائج، طبعا بنتيجة طبعا تنسيق كما تحدثنا بين كل، يعني الآن نتحدث احنا ليس فقط كما تحدثنا عن موضوع المؤسسة او الهيئة المفقود او الهيئة الوطنية للمفقودين، بل ايضا يجب ان يكون تنسيق ايضا مع المجتمع المحلي، مع الضحايا المفقودين، مع طبعا التواصل الاساسي ان يكون مع ضحايا المفقودين. طبعا هناك اكيد تجارب دولية.
0: لا، دعني اصيغ السؤال بطريقة اخرى، هل هناك تجارب دولية سابقة ان مؤسسات أممية نجحت في تحويل بيانات أو قاعدة بيانات إلى مسار قضائي ساهم في مسار العدالة الانتقالية في دولة ما؟
2: ليس لدي علم بهذا الموضوع، ليس لدي أي اطلاع على هذا الموضوع أبدا. ليس لدي أي اطلاع.
0: إذن كيف يمكن الاستفادة مما قامت به المؤسسة المستقلة؟
2: كما تحدثنا الاستفادة ستكون طبعا، الآن نحن كما تحدثنا بداية لا نعلم ما هي المعلومات التي تمتلكها هذه الهيئة أو هذه المؤسسة، ما هي بيانات، هي جداول، هي أسماء، هي وثائق. هذا الموضوع يتضح طبعا خلال الآن، أكيد سيكون هناك اجتماعات عمل متواصلة بين المؤسسة وبين الهيئة الوطنية المفقودين، وكما تحدث بين وزارات الدولة ومؤسسات الدولة ذات الصلة، لحتى يعني نعرف ما هي المعلومات التي تمتلكها. يعني كما تحدث ضيفك أنه والله تم الاجتماع مع عائلة وعائلتين، الأمور لا تقاس بهذه الطريقة أكيد. يعني الآن نحن لدينا آلاف العائلات، عشرات الآلاف العائلات. نعم. تنتظر أجوبة، نحن لا نملك هذه الأجوبة. التي تمتلك الأجوبة هي المؤسسة من خلال الاجتماعات التي سوف تجري معها، ستقدم أجوبة عن هذا الموضوع، وعلى الشيء يبنى مقتضى. لحد الآن نحن ليس لدينا أي معلومات عن هذا الموضوع بالتفصيل يعني، لكن كما قلت هي خطوة ممتازة، هي خطوة في اتجاه الصحيح ويبنى عليها، ونتمنى أن تستمر نحو نجاح وتحقيق الجبر أو الضرر المعنوي لكل هذه العائلات التي تعاني، وإن شاء الله تنتهي هذه المعاناة قريبا.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق. أشكر كذلك دياب سرية، مدير رابطة معتقلي ومفقودي صدنايا من دمشق. في محورنا على رأس الساعة القادمة نبحث المناقشات بهدف وضع مسودة قانون الإعلام الجديد، ابقوا معنا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: ناقشت مديرية الإعلام في بعض المحافظات التحديات التي تواجه الصحفيين ضمن التحضيرات لصياغة قانون الإعلام الجديد. وفي حمص نظمت مديرية الإعلام جلسة حوارية للإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي لمناقشة رؤاهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، يأتي ذلك في إطار إشراك العاملين في القطاع بصياغة التشريعات الناظمة لعملهم ومواكبة التطورات المهنية والتقنية وتعزيز حرية الإعلام والمسؤولية المهنية.
1: تشكل الشباب يعني جزء من الشباب والصبايا تلاقي فريق يتناقش بآليات ومقترحات تشوفوها من المقترحات ما يخص تنظيم عمل.
2: طبعا تؤمن وزارة الإعلام بأن تطوير التشريعات الإعلامية يجب أن تقوم على الحوار والشراكة مع العاملين في القطاع الإعلامي، وأن تواكب التطورات المهنية والتقنية أيضا بما يعزز حرية العمل الإعلامي المسؤول ويرسخ مبادئ المهنية والشفافية بما يضمن حقوق الإعلاميين وواجباتهم ويسهم في الارتقاء بالعمل الإعلامي الوطني. تؤمن وزارة الإعلام بأن تطوير التشريعات الإعلامية يجب أن تقوم على الحوار والشراكة مع العاملين في القطاع الإعلامي حيث تواكب التطورات المهنية والتقنية بما يعزز حرية الإعلام.
0: في دير الزور عقدت مديرية الإعلام اجتماعاً ضم مدير المديرية إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية ومستقلة وصحفيين وإعلاميين وناشطين مهتمين بالشأن الإعلامي، وذلك بهدف الاستماع إلى أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه العاملين في القطاع الإعلامي تمهيداً لصياغة مسودة قانون الإعلام الجديد.
3: اجتمعت مديرية إعلام دير الزور اليوم ضمن اجتماع رسمي دعت إليه العديد من الجهات الإعلامية منها الحكومية وأيضا الجهات المستقلة وصحفيين وعاملين بالمجال الإعلامي. كان هذا الاجتماع مثمر، تم الاستماع من خلاله على من عدد من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي للصعوبات والتحديات ربما التي تواجه العمل الصحفي، وأيضا للاستماع من خلال هذا الاجتماع من الحضور لوضع بنود ربما تفيد بالقانون الذي تعمل عليه وزارة الإعلام لسن قانون يحمي الصحفيين والعمل الإعلامي بشكل عام في سوريا.
0: معنا الآن براء عثمان، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين من دمشق، أهلا بك. ومعي عبس سميس مدير مكتب سوريا بصحيفة العربي الجديد مباشرة من دمشق، أهلا بك أستاذ عبسي. أبدأ مع أستاذ براء. أستاذ براء، بداية هل شاركت في هذه الاجتماعات التي تناقش إقرار قانون جديد للإعلام في سوريا وأهمية اتخاذ هذه الخطوة أيضا؟
4: بالتأكيد شاركت. طبعا الاتحاد عموما هو جزء من هذه العملية التي تهدف طبعا إلى وضع مسودة تعرض لاحقا على المجلس التشريعي لإقرارها. طبعا نستطيع القول أن عملية إشراك الصحفيين هي لضمان الخروج بنسخة يعني قابلة للتطبيق وفق رؤى الإعلاميين. المجلس التشريعي هو الجهة المعنية طبعا بإقرار قانون الإعلام بشكل عام، ولكن القانون الذي يكون أشرك معه أصحاب الاختصاص وهم الصحفيون بالدرجة الأولى يصبح أكثر يعني ملاصقة لهؤلاء وأكثر حرصا على مصلحتهم بشكل عام.
0: طب أستاذ براء، ضعنا في صورة التداول يعني حول هذا القانون، مسودة القانون التي يتم نقاشها، ما هي المرجعيات والارتكازات التي تعتمدون عليها في هذا النقاش من أجل صياغة قانون إعلام جديد في سوريا؟
4: طبعا بدأت العملية من خلال لجنة كانت مع اتحاد الصحفيين مع وزارة الإعلام. هذه اللجنة كان مهامها وضع جميع القوانين العربية والدولية على الطاولة لمحاولة يعني استخلاص أفضل النماذج التي من الممكن أن تكون ضمن نسخة جديدة من قانون الإعلام. لدينا تجارب كثيرة، لكن بعد أن أنهت هذه اللجنة معظم يعني النقاط، دعيني أقول الفنية، التي يمكن أن لا تهم الجميع بشكل عام، مثل موضوع مثلا التراخيص وغيرها، وطبعا التراخيص هي تستحوذ على القسم الأكبر مما يتعلق بالقانون، لكن كانت مشاركتنا كاتحاد صحفيين بالدرجة الأولى وضعنا أمامنا أربع نقاط أردنا أن نضمن أن هذه النقاط موجودة في القانون بغض النظر عن باقي البنود. النقطة الأولى كانت هي ضمان عدم سجن الصحفي على خلفية عمله المهني وخاصة ما عرف بموضوع الحبس الاحتياطي. النقطة الثانية وهي ضمان وصول الصحفي للمعلومات وإضافة إلى حماية مصادر هذا الصحفي وضمان ألا يخاف الصحفي من الكشف على مصادره. طبعا ركزنا كثيرا على هذه النقطة بالتعامل مع جميع الزملاء. طبعا اللجنة كانت تضم ثلثي أعضائها كانوا من القانونيين الذين كانوا يصوبوا أي مسودة مادة يمكن أن نضعها، إضافة إلى إمكانية وصول الصحفي إلى كل يعني كل المعلومات التي يمكن أن يتم تداولها في سوريا. هذا التركيز الذي عملنا عليه، طبعا لدينا خبرة عملية من بعض الأمور التي عانينا منها كصحفيين، إضافة إلى قوانين عالمية خاضت كثير من هذه التجارب حاولنا أن نعكسها. حقيقة أستطيع أن أقول لسنا نخاف على حرية الإعلام. عندما نتحدث عن هذا القانون فحرية الإعلام أمر مصان في الإعلان الدستوري، لكننا ركزنا أن القانون يضمن أن لا تستطيع أي جهة لاحقا أن تسلب الصحفيين هذه الحرية.
0: أستاذ براء، تحدثت عن لجنة، هذه اللجنة من الذي اختار أعضائها وعلى أي أساس تم اختيار الأعضاء؟
4: اللجنة كانت عبارة عن تم تشكيلها من وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين السوريين ومؤسسات إعلامية منها الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون. انتدبت أشخاص بناء على طلب من وزارة الإعلام بعد عدد كبير من الجلسات والمشاورات. طبعا هذه اللجنة هي لجنة أولية كان عملها والوصول إلى مسودة أولى يستطيع الصحفيون لاحقا الارتكاز عليها. طبعا هناك قوانين وضعها الصحفيون السوريون بين قوسين الأحرار سابقا تم الاستناد عليها، إضافة للقوانين اللي كانت موجودة والقوانين التي قامت عليها بعض منظمات المجتمع المدني سابقا خلال السنوات الماضية، والقوانين الغربية ومنها القوانين الأجنبية ومنها والعربية ومنها قانون مسودة قانون الإماراتي واللبناني وغيرها من القوانين التي كانت بمحصلتها يعني محاور استناد نستطيع من خلالها أن نقول أننا اطلعنا على كل التجارب التي تضمن أن نصل إلى الصيغة الأمثل إذا أردنا أن نقول.
0: بالانتقال إلى أستاذ عبسي، أستاذ عبسي يعني شغل الإعلام حيزا كبيرا في الفضاء السوري العام بعد سقوط النظام. البعض يتحدث عن حرية كبيرة، البعض يتحدث عن أيضا يعني بعض المشاكل التي حدثت مع الصحفيين والإعلاميين. اليوم هذه الخطوة من قبل مديريات الإعلام من أجل صياغة قانون إعلام جديد، كيف تقيمها وما هي أهميتها برأيك؟
5: مساء الخير أمينة لك ولكل السادة المشاهدين. حقيقة يعني أنه فكرة أنه يتم تشكيل لجان لمناقشة مسودة قانون إعلام هي خطوة غير مسبوقة وخطوة جيدة أنا برأيي، ولكن يعني يجب أن يعني تلحظ هذه اللجنة مجموعة من القضايا التي تضمن أن يكون القانون الذي سيصدر قابلا للتطبيق بشكل فعلي، يعني أن يعني يضمن حرية الصحفي في عمله وحرية المؤسسات الصحفية يعني لممارسة عملها بشكل سلس، وأن تضمن حرية الوصول إلى المعلومات بشكل سلس، وأن تضمن عدم يعني النقاط اللي ذكرها الأستاذ براء يعني هي نقاط كتير مهمة، ولكن يعني هاي النقاط أنا برأيي يجب أن يكون هناك ضمانات لتطبيقها بالشكل الأمثل.
0: أستاذ عبسي، باعتقادك اليوم الإعلام في سوريا ما الذي يحتاجه وما الذي يشكل أولوية لديه من خلال هذا القانون والذي يجب أن يصاغ في بنوده؟
5: نعم، يعني نحن بداية يعني وزارة الإعلام حاليا وآلية يعني الناظم القانوني لعمل الإعلام حاليا بسوريا هو يستند إلى قانون الإعلام في زمن النظام، وبالتالي نحن بحاجة إلى قانون جديد يستند إلى فلسفة الثورة السورية. الثورة السورية التي قامت فلسفته على الحرية، وبالتالي يجب أن يكون هناك مرجعية للقانون يعني من شقين، مرجعية فلسفية تقوم على فلسفة الحرية النابعة من يعني من سردية الثورة السورية، باعتبار الإعلام هو كان له يعني أثر كتير كبير في نجاح هذه الثورة، وباعتبار أن الثورة قامت أساسا على يعني اللوجو تبع الثورة كان هو الحرية. المرجعية الأخرى هي المرجعية الدستورية، أنا برأيي كمان يجب أن تكرس، وهي مكرسة يعني فعليا من خلال الإعلان الدستوري، ولكن في أي دستور سيصدر يجب أن تكرس حرية الإعلام بشكل فعلي، كي يعني لا تسمح باجتهادات ضمن القضاء يعني تؤدي إلى ارتكاب انتهاكات بحق الصحفيين، أو يعني تمنع أن تمنع السلطة التنفيذية من التغول على القطاع الإعلامي. وبالتالي يعني أنا برأيي
0: تفضل عفوا، ظننت أنك انتهيت.
5: أي وبالتالي أنا برأيي القانون لوحده لا يكفي ما لم يكن هو يعني مرتبط بهاتين المرجعيتين، يعني مرجعية فلسفية للقانون ومرجعية دستورية للقانون. هاتين المرجعيتين تضمن يعني تطبيق القانون بشكل جيد. الأمر الآخر يعني كمان يعني يجب أن يكون هناك الرقابة على المحتوى الإعلامي بشكل عام، سواء كان محتوى صحفي أو مرئي أو إذاعي، يجب أن تكون رقابة لاحقة، لا أن تكون يعني رقابة تمنع النشر.
0: ما معنى رقابة لاحقة؟ يعني تقول أن لا تكون رقابة تمنع النشر، لكن في كل الدول أيضا يوجد قانون للنشر يخضع له، تخضع له المؤسسات الصحفية وكذلك مراكز الأبحاث.
5: نعم.
0: ودور
5: نعم.
0: النشر.
5: نعم، الدول المتقدمة كلها ليس لديها رقابة سابقة على النشر، ولكن هناك يعني بعض المحظورات التي يعني تتيح للسلطة إيقاف مادي صحفية، هي التي تتعلق بالأمن القومي الوشيك الوقوع، يعني يعني أن يكون هناك تحديد لهذا المفهوم، يعني يكون يعني عندما يكون المادي فيها تهديد وشيك للأمن القومي فيمكن أن تمنع من النشر، عندما تكون مثلا فيها تهديد للسلم الأهلي مثلا ممكن أن تمنع من النشر، عندما يكون فيها مثلا يعني انتهاك لحقوق الأطفال مثلا ممكن أن تمنع من النشر، يعني هناك بعض المحددات التي تمنع يعني الاستثناءات من موضوع الرقابة اللاحقة، ولكن هذه الاستثناءات يجب أن تكون واضحة وصريحة، يعني نحن عانينا سابقا من موضوع التأويلات، وبالتالي أنا برأيي يجب يعني أهم شغلة بالقانون لازم يكون هناك وضوح بالتعريفات ووضوح بالأشياء التي يجرمها القانون، يعني لا أن تترك عبارات فضفاضة تقبل التأويل، وأن يعني يمكن أن يحاسب الصحفي عليها لمجرد أن أولها قاضي أو أولتها جهة معينة. هذا أمر. الأمر الآخر كمان القضاء كذلك يجب أن يكون مؤهلا للتعامل مع الجانب الصحفي. أنا برأيي يجب أن يكون يعني هناك، ما بعرف هذا الموضوع قديش هو متاح، أنه يكون هناك قضاة مختصين بالتعامل مع الصحفيين ويكون لديهم اطلاع على العمل الصحفي، بحيث أنه يعامل الصحفي بناء على عمله الصحفي وليس يعني أن يتعامل معاملة مثله مثل أي مواطن عادي.
0: أستاذ براء، ما فرص وضع قانون محدد واضح بعيد عن التأويل، ألا يكون القانون فضفاضا حتى تكون الأمور واضحة وحتى تكون العقوبات والمحظورات أيضا واضحة بالنسبة للعمل الصحفي في سوريا؟
4: طبعا تحيات الأستاذ عبسي، بدي أجاوب من منطلق منه الأستاذ عبسي. بداية وأهم شيء أنه نحن عم ننتقل من حالة تشريعية ديكتاتورية استبدادية إلى حالة توافق حرية الشعب السوري اللي ضحى من أجلها. فمن أكثر الجمل التي تم تكرارها خلال نقاش اللجنة جملة ماذا لو؟ ماذا لو كانت تطرح هذه الجملة عند كل مادة يتم نقاشها؟ ماذا لو نفترض فيها الحالة الأسوأ؟ فذكر الأستاذ عبسي فكرة أنه يمكن أن تمنع أو تمنع من النشر. أنا تصويبا لهي كنا شددنا جدا على فكرة منع الرقابة المسبقة. يعني أنا صنعت مادة إعلامية لا أحتاج إذن أي جهة في الدولة حتى أنشر هذه المادة، سواء كنت إعلامي مستقل أو أعمل لدى مؤسسة إعلامية أو مؤسسة إعلامية بشكل عام. لكن هذا القانون يضع محددات معينة تتعلق فيما ذكره الأستاذ عبسي، حقوق مثلا أصحاب الاحتياجات الخاصة أو المرأة أو الطفل، عدم التعدي على هذه الحقوق، عدم استغلالهم بشكل سيء في الإعلام. طبعا ضمن قوانين العالمية هناك بنود محددة تمنع، ومنها مثلا تشويه الوجوه، يعني تشويه الوجوه عبر الشاشة، يعني المواد المرئية
0: خصوصية، نعم،
4: بحيث لا يتم التعرف على هوية صاحب المادة أو المستهدف من هذه المادة أيضا، حتى إن اضطر الأمر طبعا إلى تمويه الصوت وإلى ما هنالك من الأدوات التقنية التي تحفظ كرامة صاحب المادة الإعلامية بشكل عام. أيضا هناك كثير من الأمور التي تتعلق بضمان الوصول إلى أبعد درجات يعني أخلاقيات المهني. دعيني أقول إعلام قوي طبعا يحتاج بيئة قانونية قوية غير قابلة للتأويل بالتأكيد، لكن هو شريك في بناء دولة المؤسسات والقانون، إذن المسؤولية المجتمعية تصبح مسؤولية إضافية. فإذا أردت أن أصل إلى إعلام حر وقوي لا أحتاج إلى مزيد من القيود فعليا، إنما أحتاج إلى مزيد من أخلاقيات المهنة التي تصوب العمل بشكل عام. وعموما الصحفيين السوريون من أكثر يعني الصحفيون التزاما بالمعايير المهنية، وخاصة ما بعد التحرير جرى هناك كثير من الدورات تعاونت عليها كثير من الجهات التي يمكن أن توضح بعض المخالفات التي يمكن أن يقع بها الصحفي عن طيب قصد أو حسن نية. لكن فيما يتعلق بعدم ضبابية المواد، ركزنا حتى على اللغة العربية في استخدام المصطلحات حتى لا نترك أي مجال لأي جهة لأن تؤول المادة المعينة بطريقة تستطيع من خلالها تكبيل العمل الإعلامي أو الصحفي أو حتى الصحفي نفسه. حتى فيما يتعلق بمثلا عندما قلنا ضمان سرية المصادر أو ضمان أن نضمن للإعلامي حماية مصادر معلوماته، وضعت مادة صريحة تنص على أنه لا يمكن لأي جهة في الدولة أن تطالب الصحفي بالكشف عن مصادر معلوماته إلا في حالة واحدة، إذا تم تحويل القضية إلى القضاء وفي جلسة سرية ما بين الإعلامي والقاضي، يستطيع القاضي فقط أن يطلع على مصادر معلومات هذا الصحفي ليستطيع التحقق من صدقه. في هذه الحالة هنا عندما وصلت إلى القضاء، طبعا أنا ضمنت بداية حق الصحفي في أن تكون الجهة التي يمكن أن تراقب أي مخالفة هي الجهة القضائية. وكما ذكر الأستاذ عبسي يعني أيضا طالبنا بأن يكون لدينا قضاة متخصصين في العمل الصحفي عموما، وهذا قد ناقشناه سابقا مع السيد وزير العدل. على الأقل إذن لم نقل يعني لجنة متخصصة، على الأقل يمكن أن يكون هناك نيابة عامة فيها قضاة متخصصون في العمل الصحفي، ويمكن أن نشارك في دورات مشتركة نحن لنطلع على أدوات القضاء والقضاء ليطلع على يعني العمل الصحفي بشكل عام حتى يكون أقرب للحكم عليه.
0: أستاذ براء، يعني قلت طالبنا وناقشنا والعديد من الأفكار التي تطرح في أكثر من محافظة عبر نقاش مع مديريات الإعلام المختلفة فيها، لكن ما الذي يضمن أن تتحول هذه الأفكار فعلا إلى بنود ضمن قانون الإعلام الجديد، الآلية في النهاية التي سيتم من خلالها استخلاص القانون؟
4: بداية وضعنا المسودة، طبعا الصحفيون السوريون ليسوا فقط من خلال مديرية الإعلام، إنما حتى كما ذكر تقريركم صحفيون مستقلون وأيضا فروع اتحاد الصحفيين في المحافظات ساهمت في هذه الجلسات، وهي جلسات مستمرة سوف تحاول الوصول إلى أكبر قدر من الصحفيين حتى نستطيع ربما الإضاءة على نقطة تم إغفالها أو حادث معين أو ظرف معين يمكن أن يفيد في صياغة مادة معينة. الضامن لهذا الأمر أن هذا القانون سوف يرفع إلى المجلس التشريعي المنبثق طبعا من ثورة عمرها يعني 15 عاما. هذه الثورة أنتجت هذا المجلس التشريعي الذي يعني هو مشغول في فقط في سن القوانين والتشريعات التي تضمن عمل المؤسسات بشكل عام. وأيضا أنا متفائل أيضا السيد الدكتور عبد الحميد عواك هو من الأشخاص الذين انخرطوا لأكثر من مرة في موضوع سن القوانين المتعلقة بالإعلام، عدا عن طبعا اللجان الإعلامية المتخصصة التي يمكن أن تنبثق من هذا القانون، لكننا وكخطوة أولى نستطيع من خلالها أن نساند المجلس التشريعي في مهامه حتى لا تستغرق موضوع إصدار قانون إعلام وقتا طويلا. بادرنا إلى هذه المبادرة لوضع مسودة قانون يمكن أن يناقشها المجلس التشريعي لاحقا، لنصل إلى قانون في السرعة الممكنة ينظم الحياة الإعلامية.
0: نحن إذا أردنا أن
4: نحصل على إعلام وطني قوي يجب أن نهيئ بيئة قانونية تحمي هذا الإعلام.
0: جيد، ماذا لو قرر مجلس الشعب يعني الاستناد إلى بنود أخرى أو إلى طريقة أخرى في وضع القانون الإعلام الجديد؟ أم أنه هذه الآلية هي المعتمدة؟ أن تكون هذه المسودة بعد هذه النقاشات في المحافظات المختلفة ثم تصل إلى مجلس الشعب ومجلس الشعب يصوت عليها.
4: دائما عادة وفي كل دول العالم دائما البرلمانات هي من تضع القوانين، الأجهزة التشريعية هي من تضع القوانين، لكنها تستند إلى لجان فنية وتخصصية، فكلما كان القانون أقرب إلى الفئات المستهدفة من هذا القانون كان قابلا للتطبيق بشكل أكبر، وكان قد غطى كل الجوانب التي من الممكن أن يتطرق إليها. طبعا بالنهاية المجلس التشريعي هو الحكم على إقرار هذه المواد، والأعضاء الذين سوف يصوتون على القوانين بشكل عام ومنها قانون الإعلام لهم يعني هم أصحاب السلطة في تشريع القوانين بشكل عام، ونحن ملزمون باحترام القوانين التي تصدر عن هذا المجلس.
0: طيب أستاذ عبسي، أثيرت نقطة أريد أن أسأل حولها، هو ما الواجب فعله لضمان صياغة نص تشريعي يمنع تغول السلطة التنفيذية عليه؟
5: نعم، يعني حقيقة أولا يعني كخطوة أولى، أولا تحياتي للأستاذ براء، وجود نقابة الصحفيين وأخذ دورة في بشكل حقيقي، يعني أنا يعني دائما نحن نطالب أنه نقابة الصحفيين تأخذ دورة بشكل أكبر وأن لا تسمح بتغول السلطة التنفيذية عليها، لأن هي الضمانة للوصول إلى صيغة أفضل لأي قانون، لأن النقابات يعني مهمتها الأساسية هي الدفاع عن حقوق منتسبيها وأن يكون لها وجهة نظر في القوانين التي تسن بما يخص المهنة التي يعني المرتبطة بها، وبالتالي هنا نقابة الصحفيين يجب أن يكون لها رأي في القانون الذي سيصدر بما يخص الإعلام. طبعا يعني الرأي هو بداية يكون يمكن أن يكون للاستئناس، ولكن لاحقا في حال سن قانون وكان هناك يعني فيه بنود تتعارض مع يعني مع مطالب الصحفيين، أنا برأيي يجب أن يتم تشكيل نوع من اللوبي وأن تقوده النقابة أصلا، يعني من أجل تعديل القانون بحيث يتواءم مع يعني مع مطالب الصحفيين بشكل عام. الأمر الآخر كمان، يعني أنا في شغلي لهلأ ما بعرف كيف ممكن يعني كمان تتطبق، ولكن كمان هاي لازم النقابة تأخذ دور فيها، اللي هو موضوع حق الوصول إلى المعلومة، هذا يعني من أهم الحقوق اللي هي مفروض تكون واضحة بالقانون. ونحن إلى الآن يعني في عنا مشكلة بهذا الموضوع، اللي هو أنه في عنا إجراءات بيروقراطية كتير كبيرة، مع الشكر الكبير للعاملين في وزارة الإعلام اللي هني فعلا يعني بيجاوبوا بشكل سريع، ولكن البيروقراطية التي تتبع من قبل الوزارات تعيق كثيرا الوصول إلى المعلومة في وقتها،
0: وأحيانا تعيق وصول المعلومة بشكل نهائي. سمحت لي يعني إن أردت نعدد يعني قوانين الإعلام في الدول المحيطة كلها تشتمل على هذا البند، حرية وصول المواطن إلى المعلومة، لكن في غالب الحالات لا يستطيع المواطن أن يصل إلى هذه المعلومة. كيف يمكن أن تكون البيئة السورية مختلفة؟ دعني أقول
5: نعم، يعني أنا قلت لك البيئة السورية تكون مختلفة بناحيتين، عندما يعني يؤطر القانون بمرجعية دستورية وعندما يؤطر بمرجعية فلسفية من سردية الثورة السورية، يعني القائمة على الحرية، يعني نحن عندما يعني نربط القانون بفلسفة الحرية لا يستطيع القضاء أساساً أو لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تؤول القانون يعني بتأويلات أخرى. بيصير في عندك مرجعيات أنت للقانون نفسه، وبالتالي أنا برأيي هذا بيكون ضماني، يعني واحدة من الضمانات. ولكن يعني الضمانات الأخرى، واحدة من الضمانات أنا برأيي نقابة الصحفيين لما بتاخذ دورة بشكل حقيقي وبتكون هي مدافعة فعلا على عن يعني عن منتسبيها بشكل حقيقي وفعلي قدام اي حالة تمنع تطبيق القانون. كمان هذا بيعطيها دور يعني اكبر، وبتكون هي ضامن اساسي لتطبيق القانون. وكمان انا من هون كمان موجه كمان يعني نداء اذا بدك، انه حتى حاليا البطاقات الصحفية اللي عم تصدرها النقابة كمان بتشوفي انه ما في اي تسهيل لعمل الصحفي لانه بيشيل هاي البطاقة. يعني حتى سابقا ايام النظام السابق رغم كل سوءه كان في قيمة اكثر للبطاقة الصحفية وفي يعني تسهيل اكثر لعمل الصحفي. الان يعني نتمنى انه بعد ما يصدر القانون كمان يصير في قيمه لل
0: هو انا عندما سالت استاذ عبسي عندما سالت عن عن عن نعم. ان يكون هناك نص تشريعي خاص بالاعلام يمنع تغول السلطه التنفيذيه، لم اكن اقصد يعني النص بحد ذاته، وانما في حال حصل مشاكل في المستقبل. يعني مثلا في الفترة السابقة تم اعتقال بعض الصحفيين، بعض الناشطين، أو دعني أقول ناشطين، تم اعتقالهم ثم طبعا تم الإفراج عنهم. لكن أيضا هنا أثير مسألة المرجعية القانونية وكيف استطاعت هذه القوى الأمنية أن تعتقل هؤلاء اليوم. يعني ما الواجب فعله حتى نتجنب مثل هذه الأحداث؟ هذا الدور فقط منوط بنقابة الصحفيين؟
5: هلا اول شيء يعني المفروض يكون في نص قانوني واضح، يعني القانون يجب ان يمنع السلطه التنفيذيه من اعتقال الصحفي بسبب عمله الصحفي. هذا يعني حكى عنا الاستاذ براء من شوي انه هاي لازم تكون بند اساسي بالقانون، يعني ضمن نص القانون لما بيكون في شيء يمنع، وبالتالي فيمكن مقاضاه اي جهه يعني هي طيب. تمنع طيب. وبرايي الامر الاخر النقابه، طبعا النقابه هي دورها الاساسي الدفاع عن حقوق منتسبيها، وبالتالي هي لها الدور الاكبر في الدفاع عن حقوق الصحفيين. واي حدا بيتعرض لاي انتهاك هي ممكن تأخذ دور كبير بالدفاع عنه بتحصيل حقه.
0: هو فقط لتصحيح المعلومة الأمر طبعا الآخر تم توقيف ناشطين يعني
5: أنه أنا النص القانوني لما بيكون لما بيكون النص القانوني واضح كمان يمنع التأويلات، وبالتالي يجنب الدخول في إشكاليات التأويل وإشكاليات التمييز بين الأشياء.
0: أستاذ براء، اليوم هل نقابة الصحفيين مؤهلة لحماية حقوق الصحفيين والمطالبة بحقوقهم ومراقبة التنفيذ الفعلي لأي قانون إعلام جديد؟
4: بالتأكيد، لكن قبل دور نقابة الصحفيين يجب أن يتمتع الصحفي بحقوق يضمنها بنفسه دون أن تكون هناك أي جهة قابلة للتطبيق لضمانها. وهو كما ذكر الأستاذ عبسي أن تكون مواد قانون الإعلام هي مواد واضحة غير قابلة للتأويل، وهو ما عملنا جهدنا على ذلك. يعني مثلا هناك مادة واضحة تمنع اعتقال الصحفي على خلفية عمله، على خلفية عمله الصحفي من أي جهة ولأي سبب كان طبعا، وهو وكان النص واضح بشكل كبير جدا. أيضا ليس ذلك فقط، بل حتى يمنع احتجاز أو تفتيش أجهزته التي يعمل فيها تحت أي ذريعة كانت. هذا الأمر لا يمكن أن يجري إلا في جلسة قضائية طبعا، وتجمع القاضي والإعلامي في غرفة، يعني هي جلسة قضائية سرية حتى موضوع الاطلاع على البيانات التي صورها. نحن فعلا واجهنا خلال السنة ونصف السابقة عدة حالات لتوقيف صحيح. دعيني أسميه احترازي لصحفيين. هذا كان التوقيف لغياب المنظومة القانونية التي تحمي الصحفي. فالمشكلة ليست فقط كانت في الجهة التي أوقفت الصحفي، إنما حتى في إدراك الصحفي لحقوقه وما يمكن أن يواجهه الذي سوف يعتدي على هذا الصحفي. الصحفي. اليوم عندما يبرز هذا القانون وتوضع يوضع في طبعا ينشر في الجرائد الرسمية ويطلع عليه الجميع مؤسسات وأفراد، هذا بحد ذاته كفيل بإلزام جميع الجهات باحترام النصوص طيب. الواردة في هذا القانون طيب. أمر الوصول إلى المعلومة التي ذكرتيه أنه موجود في كل الدول العربية، لكن هناك صعوبة في سوريا. ذكر الأستاذ عبسي كان هناك بيروقراطية معينة، لم يكن هناك منع للمعلومة بقدر ما كان هناك بطء في وصول المعلومة. حتى هذا الأمر وضعنا نقاط محددة تضمن الاستجابة للصحفي خلال أسبوع واحد من طرحه لأسئلة لبعض المواضيع الروتينية، وإلا يمكن للصحفي مقاضاة الجهة التي سألها أي كانت الجهة.
0: لكن وما أليست يتعلق مدة كبيرة
4: بما ذكره الأستاذ عبسي عن أمور تتعلق بالأمن القومي
0: نعم، أليست مدة طويلة أسبوع أن يعني
4: قلت أنا للأمور الروتينية هناك أمور روتينية تستغرق فترات طويلة جدا، أكثر من شهرين وثلاثة، وربما لا يحصل الصحفي على أجوبة لأسئلته. واجهنا هذا الأمر طيب. لكن فيما يتعلق حتى بموضوع المحددات الأمن الوطني أو الأمن القومي، حتى هذا حاولنا جهدنا أن لا يترك للتأويل من خلال مطالبة الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بوضع محدداتها ضمن اللوائح التنفيذية يطلع عليها الصحفيون وتطلع عليها المؤسسات الإعلامية بشكل مسبق، حتى لا أصل إلى حالة أن هذه المادة

0: شكرا جزيلا براء عثمان، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين من دمشق. شكري كذلك لعبس سميسم مدير مكتب سوريا بصحيفة العرب الجديد من دمشق. في المحور الأخير نبحث العقبات والتحديات التي تواجه النساء في استعادة ممتلكاتهن.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: وصار يعيط للرجال اللي أخذني، قال لا تأخذ ماما. رجعت لعند ابني قلت له ما حطول ماما. إذا كان في أمل تطلع من هنا يكون ما عاد في طلعة. زوجي أخذوه كان حدث 16 سنة كان عمره. أول مرة ما طلبت شيء إلا أني أشوف صورة ابني. كان المحقق بس طلعت البنت بالكريدور على أساس أنه خلص التحقيق مشي يطلع يركض وراها يضربها بظهرها ينزل كرفتها على الدرج.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان انتهاكات الملكية بحق النساء في سوريا منذ عام 2011، وخلص التقرير إلى أن نظام الأسد المخلوع استخدم حقوق الملكية أداة للعقاب والإخضاع السياسي والهندسة الديموغرافية، وأن سقوط النظام لم يؤدي تلقائياً إلى استعادة الحقوق المسلوبة، بل أفرز تحديات جديدة تتصل بتعقيد الإجراءات وارتفاع كلفتها وغياب آليات واضحة للرد والجبر.

0: للنقاش معي همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، أهلا بك. ومعي يمن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان مباشرة من دمشق، أهلا بك سيدة يمن. وأبدأ معك، كان موضوع التقرير لافتا بالنسبة لنا ونحن نعد الحلقة، انتهاكات الملكية بحق النساء في سوريا منذ عام 2011، خصوصا وأن هذه الانتهاكات الخاصة بالملكية طالت يعني جميع السوريين ليس فقط النساء، فبالتالي ما الاستثناء الذي يقدمه التقرير سيدة يمن بداية؟
1: مساء الخير أستاذة آلاء. طبعا بالتأكيد يعني انتهاكات حقوق الملكية من أبرز الانتهاكات التي عانى منها جميع السوريين خلال 14 عام الماضية، ولكن يعني خصوصية النساء هي هشاشة وضعهم سواء من الناحية المجتمعية أو القانونية. يعني جميع الانتهاكات التي طالت السوريين متعلقة بحقوق الملكية تداخلت مع بنى اجتماعية تمييزية أصلا ضد النساء. يعني كما تعلمين هناك العديد من النساء في سوريا حرمنا من حقوقهم في الميراث في سياق خلافات أسرية، أيضا بسبب الأعراف الاجتماعية التمييز الاقتصادي وضعف المعرفة ب

0: الحقوق القانونية، هناك العديد من الممتلكات، ممتلكات النساء المسجلة فعليا في السجلات العقارية بأسماء أزواجهن أو أبنائهن أو حتى أقاربهن الذكور. المشكلة طبعا تظهر عندما يعتقل أو يختفي قسريا أحد هؤلاء الأقارب أو يقتل، وهذا حدث كثيرا خلال السنوات الماضية. عندها تجد النساء أنفسهن غير قادرات على إثبات أن هذه الملكية بالأساس تعود لهن. فلذلك يعني فضلنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نركز على هذا الجانب، علما أننا سبق وأصدرنا أيضا تقارير مفصلة عن انتهاكات حقوق الملكية بشكل عام التي طالت السوريين، سواء بسبب القصف والدمار أو حتى بسبب الحجز التعسفي والتشريعات والقرارات الإدارية التي هدفت إلى قوننة مصادرة الممتلكات، خاصة للمهجرين والنازحين داخليا والمعتقلين. فبالإضافة إلى يعني معاناة السوريات من هذه الانتهاكات ذاتها، كان هناك أيضا بنى اجتماعية وتمييز اقتصادي زاد من معاناتهن في هذا الجانب.
1: هو عندما نقول انتهاك حق الملكية سيدة يمن، يعني هذا ما الذي يعنيه بلغة بسيطة لمن يقرأ عنوان التقرير؟ وبوصفك جزء بالتأكيد من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما هي أكثر الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في هذا الإطار أيضا؟
0: أستطيع أن ألخصها كالتالي. بالبداية هناك فقدان مباشر للممتلكات بسبب القصف والدمار أو بسبب التهجير القسري. هناك أيضا انتهاك لحقوق الملكية عن طريق استخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية. هناك، وهو يعني القسم الأكثر شيوعا أو الأكبر، مواضيع الحجز الاحتياطي ومصادرة الممتلكات على خلفية المعارضة السياسية. يعني هناك العديد من المعتقلين أمام المحاكم الاستثنائية كان تصدر أحكام بحقهم، وحكم مصادرة الممتلكات كان يأتي كتحصيل حاصل. فبطبيعة الأحوال إذا حكم هذا الشخص فرضا أمام محكمة الإرهاب يحكم عليه إما بالإعدام أو بالاعتقال، إلى جانب مصادرة الممتلكات. أيضا لدينا التنظيم العمراني القسري، يعني كان هناك العديد من القوانين التي أصدرها نظام الأسد، منها القانون رقم 10 لعام 2018 والتشريع رقم 66 لعام 2012 وغيرها أيضا من القوانين والتشريعات. هذه القوانين تقضي بوجود تنظيمات إدارية في مناطق معينة، خاصة تلك التي كان يقطنها المهجرون أو النازحون داخليا. تقتضي هذه القوانين بإعادة تنظيم هذه المناطق. فكمالك عقار في هذه المنطقة يجب عليك أن تأتي وتثبت ملكيتك وتقر بأنك تعلم بالتنظيم الحاصل كي تجري الإجراءات اللازمة. فكان النظام على سبيل المثال يصدر هذه الإعلانات عن طريق الجرائد الوطنية فرضا التي لا يقرأها أحد، ويعطيك مهلة مثلا 7 أيام كي تأتي وتنهي أمورك. وفي يعني أغلب الحالات هؤلاء الأشخاص مهجرون خارج سوريا، لا يستطيعون الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، وحتى لو كانوا يستطيعون فعل ذلك المدة يعني المعطية لهم هي قليلة للغاية. وبالتالي يعني مثل هذه القوانين كانت عبارة عن غطاء قانوني فقط لمصادرة سهلة وسريعة للممتلكات. بالإضافة إلى ذلك يعني من الانتهاكات الحاصلة كذلك أن العديد من السوريين بسبب التهجير فقدوا أساسا الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لعقاراتهم. أيضا كان هناك تلاعب يعني ممنهج في السجلات العقارية، ويعني شهدت هذه السجلات عمليات تزوير واسعة منذ عام 2011 وحتى بداية التحرير. يعني جميع هذه الانتهاكات تصنف تحت بند انتهاكات حقوق الملكية، وهي يعني أمور عقدت للغاية عملية استعادة الملكيات اليوم بعد التحرير. أصبح الموضوع يعني صعب للغاية. أيضا في أحد الجوانب الأخرى، هي تحدثنا عن الهندسة الديموغرافية، يعني في العديد من المناطق مثل مثلا حمص التي هجر أهلها يعني من أحياء بأكملها، النظام قام بإعادة منح هذه الممتلكات أو هذه البيوت لعائلات الميليشيات التابعة له، فاستوطنوا في هذه الأماكن. بعض هذه العقارات تم بيعها لشخص ثالث ودفع ثمنها بشكل نظامي وتم تسجيلها باسمه في السجل العقاري ايضا بشكل بشكل نظامي. اليوم عندما يعود المالك الاصلي سوف يكون اجحاف لكليهما. فجميع تلك الامور تندرج تحت يعني تحت بند انتهاك.
1: اذا امثله عديده تعرض لها التقرير شرحتها يوم مشكوره. استاذ همام، البعض قد يعتقد بان هذا التقرير يناقش قضيه عقارات و حق ملكية، لكن التقرير يربط بين الأمر وبين العدالة والكرامة وبين حق العودة والاستقرار. إلى أي درجة يرتبط ترتبط القضية فعلا بحق العدالة والاستقرار وكرامة المرأة في سوريا؟
2: طبعا لا عدالة انتقالية ولا سلم أهلي إلا بمسار صحيح للعدالة الانتقالية. بالنسبة لموضوع العقارات، من المعروف أن الملكية العقارية تنتقل في السجل العقاري، العبرة في الملكية لقيود السجل العقاري. المشكلة لدينا العقارات التي يتم نقل ملكيتها بعقود خارجة عن قيود السجل العقاري، بعقود صورية، تدني قيمة النقد، نشوء نزاعات بحصرة، نقل الملكية بوكالات مزورة وبأحكام قضائية مصطنعة مفبركة بين الأطراف. تنبهت وزارة العدل لهذه العملية وشعرت بالمسؤولية منذ الأيام الأولى للتحرير، وصدر تعميم عن وزارة العدل بتخصيص محاكم مختصة بهذه العملية المتعلقة بنقل البيوع العقارية. خصصت محكمة البداية المدنية الثانية ومحكمة الاستئناف المدنية الثانية في كل عدلية للنظر بأدعاوى المتعلقة بهذه البيوع العقارية الفاسدة، إضافة إلى تغير اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية، واجتهادها يعتبر بمثابة قانون، حيث اعتبرت أن انتقال الملكية بشكل معيب لشخص أخير ينفي حسن النية، بمعنى إذا كان المالك السابق أو من قبله قد اكتسب ملكية العقار بأسلوب معيب كالتزوير أو الاحتيال أو إلى آخره، يتم فسخ الملكية تلقائيا. إضافة إلى محافظة دمشق قامت مشكورة بإصدار آلية معينة تتعلق بإزالة الغصب البين عن العقارات في حالة الجرم المشهود، حتى تقوم بعملية استقرار مجتمعي وإعادة الأفراد إلى عقاراتهم دون دخول في نزاعات طويلة الأمد. العملية الواقع تصطدم بأنه أحيانا يتم نقل ملكية عقار لشخص مجهول وانتقلت الملكية إليه بالتزوير. لا يمكن عمليا نزع ملكية أي شخص العقارية إلا بحكم قضائي، لأن الحكم القضائي يتصف بالسطوة والجبر والإلزام. صدور حكم قضائي وفي العالم كله لا يتم إلا بعد تبليغ جميع أطراف الدعوة، المالك بالقيد العقاري والمالكين المتواطئين معه. المشكلة التي تبرز لدينا حاليا عمليا هي بتبليغ الأشخاص الذين انتقلت الملكيات العقارية إلى أسمائهم في قيود السجل العقاري، حتى يتم صدور الحكم بمواجهتهم ومواجهتهم بالوثائق المزورة، ويتم صدور حكم وفق المعايير القانونية المتبعة. لا يمكن إصدار حكم قضائي بحق شخص دون تبليغه. الشتات للسوريين والأشخاص في دول العالم الذين انتقلت ملكية العقارات تشكل عائق عملي. نتطلع أن يتم تعديل قانون أصول المحاكمات لجهة تبليغ الأشخاص الذين هم خارج القطر، ونتطلع إلى تعاون وزارة الداخلية عند تغيير البطاقات الشخصية للمواطنين بأن يتم اتخاذ موطن مختار لكل مواطن، وبهذه العملية سيتم تسهيل إجراءات عملية التقاضي وتسريعها. عمليا متى ما تم الشروع بالمحاكمة أمام الجهات القضائية لا تستغرق الدعوة وقتا طويلا للفصل بها، خاصة مع توجيهات وزارة العدل بإعطاء قرارات تقصير مهل، أي استعجال النظر في هذه
1: لكن
2: الدعوة.
1: لكن هذا لم يتم حتى الآن أستاذ همام، وهنا أعود إلى أستاذ يومون. حسب التقرير، التقرير يقول أن سقوط النظام لم يؤدي تلقائيا إلى استعادة الحقوق، لماذا؟
0: في الواقع اولا هو موضوع معقد للغايه، يعني كما كنت شرحت في السابق قد يكون هناك انتهاكات لحقوق الملكيه على اكثر من يعني على اكثر من صعيد. بشكل عام يعني اولا هي عمليه تحتاج الى سنوات مبدئيا. نحتاج في الوقت الحالي اولا الى اراده سياسيه واضحه تحدد هذا الموضوع كاولويه، ثانيا الى العمل بهذا الخصوص بمنهج أكثر يعني دعينا نقول أكثر واقعية أو يعني تضمن التطبيق الفعلي لهذه القوانين. اقترحنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشكيل هيئة مستقلة خاصة في استرداد حقوق الملكية الضائعة يعني خلال السنوات الماضية، لأن يعني النظام القضائي الحالي يعني لا غير قادر على مواكبة جميع هذه القضايا، هي قضايا كثيرة للغاية، يعني قضايا حقوق الملكية تضرر منها جميع النازحين تقريبا واللاجئين، هؤلاء عددهم 16 مليون شخص، لدينا أيضا عشرات آلاف المعتقلين، عشرات آلاف المختفين قسريا، جميعهم لديهم بشكل أو بآخر قضايا ملكية معلقة. النظام القضائي الحالي لا أعتقد أنه قادر على تحمل هذا الكم الهائل من القضايا.
1: إضافة إلى اللجنة يمن، يعني ما الرسالة أيضا التي توجهونها لصنع القرار في هذه المرحلة الانتقالية في هذا الإطار؟
0: يعني كما قلت أولا يجب أن يكون هذا الموضوع أولوية، لا يجب تأجيله أكثر من ذلك، يعني مر اليوم سنة كاملة على التحرير، لا يوجد دعنا نقول خطوات ممنهجة أو فعلية أو آلية يعني موجودة على الأرض تسهل عملية استرداد الملكية. فيعني نحن ندعو إلى إنشاء هذه الهيئة، تقديم التسهيلات القانونية خاصة للنساء. اقترحنا أيضا أن يكون هناك صلاحيات قضائية وإدارية لدى مستقلة لدى هذه الهيئة، وأن يتم النظر أيضا بفعل وجود يعني فقدان هائل للوثائق الثبوتية لدى كثير من السوريين، أن تكون هذه الهيئة مسؤولة عن النظر بوسائل أخرى لإثبات الملكيات، سواء شهود أو سجلات بلدية أو ضريبية أو صور أو غير ذلك من الوثائق الممكنة. فالمطلوب اليوم يعني البدء بشكل يعني فعلي وضمن آلية واضحة، يعني ما يحدث اليوم في كثير من الملفات عدم وجود آليات واضحة للعمل. نعم هناك جهود مشكورة في ملف الملكية وفي غيره كذلك يعني تم القيام بها، ولكنها ليست ممنهجة، لا يوجد هناك آليات وقوانين واضحة تحكمها. واليوم الأشخاص الذين يعني لديهم مشاكل متعلقة بالسجلات العقارية أو بالنزاعات العقارية أو بحقوق الملكية، لا يوجد هناك جهة واحدة يستطيعون توجه إليها لحل
1: جيد.
0: لحل مشاكلهم.
1: سيد همام يمن يعني طرحت إطار قانوني من أجل حل هذه المشكلة، لكن بما أن هذه المشكلة انتهاك الملكية بحق النساء بحسب التقرير الأخير، هل المشكلة باعتقادك فقط قانونية أم أنه يوجد أيضا مشكلة اجتماعية اليوم في سوريا خصوصا بعد سنوات من
2: طبعا
1: الحرب؟
2: هناك مشكلة مشكلة اجتماعية لدينا. أساسا المرأة الشرقية بعيدة كل البعد عن رقم العقار واسم المنطقة العقارية التي يتبع لها. العمليات لدى دوائر الدولة لدى المجتمع الشرقي يقوم بها الرجل، وبالتالي إذا سألنا معظم النساء عن أرقام العقارات واسم المنطقة العقارية والعنوان بالتفصيل لعقاراتهم يجهلون، المقصود هو العنوان القانوني. إضافة هناك ناحية مهمة، لا يمكن نقل ملكية عقار بشكل أوتوماتيكي من شخص لآخر في إطار العدالة الانتقالية قبل تبليغ صاحب العقار المسجل القيد العقاري باسمه، لأن قد يكون الادعاء كيدي، وبالتالي العملية حساسة جدا. الآلية حتى نكون واقعين هي متوفرة، هي آلية قضائية حصرا، لا يمكن إنشاء لجنة مستقلة لنقل ملكية العقارات وإعادة حقوقهم، وأبواب القضاء موجودة والمحاكم موجودة التي تستطيع القيام بهذه المهمة. تشعب اللجان والهيئات التي ستنظر في النزاعات، الموضوع العدالة الانتقالية سيؤخر العدالة الانتقالية، خاصة وأنهم هم من القضاة وخريجي الحقوق والمؤهلين، فما الداعي لإخراج هذا الملف من المرفق القضائي وإنشاء هيئة مستقلة لنقل الملكيات للنساء ولنقل الملكيات للرجال وإعادة الحقوق. بالنسبة للعقارات التي تم مصادرتها بموجب أحكام صادرة عن محاكم الإرهاب، يتم بشكل أوتوماتيكي إلغاء هذه المحاكم لدى مراجعة صاحب العلاقة وتوفر الصفة والمصلحة والأهلية بالطلب المقدم به. العملية جدا حساسة.
1: في سؤال، ما الداعي لإخراج هذا الملف إلى هيئة مختصة أو لجنة مختصة؟ ألا تعتقد بأنه الحالة التي تمر بها العديد من النساء التي يعني انتزعت ملكياتهن تستدعي استثناء، تستدعي سرعة في العمل، تستدعي تجنب للبيروقراطية التي ربما تجري وتعقيدات؟
2: ما دام وزارة العدل خصصت غرفة قضائية مختصة من المحاكم والقضاة المؤهلين لهذه العملية، فلا يمكنني أن أخرج هذا الموضوع من ملف وزارة العدل، من اختصاص وزارة العدل، وأجعل له هيئة أخرى تختص به. تشعب اللجان والمؤسسات الناظرة بهذه الأمور يجعل من البيروقراطية شيئا عسيرا السير بوصول إلى العدالة وإعطاء كل مواطن حقه. على كل مواطن سواء امرأة أو رجل أو أيا كان مراجعة المرفق القضائي المختص وتقديم ادعائه وتقديم البيانات التي يدلي بها، ويتقدم بطلب تقصير مهل، وسيصدر الحكم إذا كان صاحب حق له بإذن الله.
1: يمكن أن أختم معك، هل من رسالة توجهينها لصناع القرار في هذا الإطار؟
0: أولا أريد التوضيح نقطة، نحن لا ندعو إلى هيئة مجتمع مدني تقوم بمراجعة مسألة حقوق الملكيات، إنما هيئة قضائية فعليا قد تكون تابعة مباشرة لوزارة العدل أو تابعة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ومسألة وجود هيئات هي ليست يعني تشعب أو زيادة في البيروقراطية، لكن اليوم مثلا هيئة العدالة الانتقالية لديها الكثير من المهام، منها التوثيق، كشف الحقيقة، المحاسبة، جبر الضرر، متابعة عمليات السلم الأهلي، تعويض الضحايا. تحتاج بالتأكيد إلى لجان فرعية يعني تشرف كل منها على ملف مستقل، لأنها كلجنة واحدة يعني لا تستطيع الاطلاع بجميع هذه، يعني هي عملية تنظيمية لا أكثر، لا يعني لا نقصد بوجود هيئة التشعب وزيادة البيروقراطية، هي عملية تنظيمية، ولا نعني أنها قد تكون خارج نطاق وزارة العدل أو خارج النطاق القضائي. في النهاية هذه يعني مسائل قانونية لا يستطيع ردها سوى القضاء. نحن نقترح فقط أن يكون هناك يعني أن لا تكون العمليات فردية، مثلا أنا يوجد لدي مشكلة قانونية ما متعلقة بالملكية فأذهب للقضاء العادي كي أحلها. هنا يعني نقترح وجود هيئة معينة أستطيع التوجه لها. الرسالة في النهاية أن يكون هناك إرادة وأن يكون هناك تحرك فعلي، لأنه مع وجود الإرادة ومع وجود التحرك الفعلي حاليا لحل مسائل الملكية، أعتقد أننا نحتاج إلى سنوات لحل هذه القضايا، خاصة مع وجود يعني قسم هائل من البلاد مدمر تماما، وكما قلت يعني هناك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا عرضة لهذه الانتهاكات. ففقط يعني نحتاج إلى جعل هذا الموضوع أولوية والسير فيه بشكل منهجي ومنظم وبالتأكيد قانوني ويعني تحت ظل القضاء.
1: أستاذ همام، كيف تقيم عمل وزارة العدل بهذا الشأن، يعني خصوصا لمن فقد كل الأوراق الرسمية؟
2: تماما، هناك الموضوع شقين، قانون السجل العقاري الذي يحكم عملية الملكية العقارية، وإضافة إلى ذلك القضاء بقانون أصول المحاكمات والذي نص على وجود إشارة دعوة تحفظ حقوق المالك ونقل الملكية وإجراءاتها. ما دامت وزارة العدل قامت بتخصيص غرفة محددة قضائية للنظر في هذه النزاعات، فما هو الداعي لإنشاء لجنة مستقلة للنظر فيها، خاصة إذا تمت إقامة دعوة أمام اللجنة المستقلة وتقرر القاضي أن هذا النزاع لا يدخل من اختصاصه وبالتالي يعيد إحالته إلى القضاء العادي. هذا المسار الطويل، الدوران في حلقة مفرغة، ما دام الهيئة هي هيئة قضائية سواء مستقلة أو تابعة لوزارة العدل بكل الأحوال، وتتبع منهجية قانونية بقانون السجل العقاري وبقانون أصول المحاكمات وبالقانون المدني الذي يحكم عملية انتقال الملكية، فالأمور واضحة. كل ما يحتاجه العملية هو تبسيط إجراءات التبليغ وتسريع عملية التقاضي، هذا كل ما نحتاجه في الوقت الحالي، إضافة إلى أن يكون المضرور أن يتقدم بالدعاء. لا يمكن لوزارة العدل أن تقوم بنقل ملكية الأشخاص بشكل أوتوماتيكي وأن تقول هذه الملكية تم نقلها لهذا الشخص دون تبليغه، قد يكون الادعاء كيدي وتتبخر الحقوق، ويكون النظام الجديد اتبع نفس منهج النظام السابق بمصادرة أملاك الأشخاص دون اتباع المعايير القانونية في نقل الملكية.
1: طب هل هناك برامج لتعويض المتضررين على الأقل ريثما البت بهذه القضايا، لأنها قضايا شائكة وتأخذ وقتا طويلا أستاذ همام؟
2: تعويض المتضرر، الفعل الضار، كل من يقوم كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. هنا المسؤولية الشخصية على من ارتكب الضرر بنقل الملكية العقارية للشخص تزويرا، وبالتالي على الشخص الذي تضرر أن يتقدم بادعائه بمواجهته مباشرة ليطالبه بفسخ ملكيته، دعوة فسخ الملكية العقارية، دعوة موجودة حاليا في القضاء السوري، ويطالبه بالتعويض عن نقل الملكية وإجراءات التقاضي والمصاريف التي تكبدها لاسترجاع ملكيته. إذن الآلية القانونية هي موجودة فعلا، دعوة فسخ التسجيل العقاري هي موجودة لدى القضاء السوري. كل ما نحتاجه حاليا هو تبسيط إجراءات التبليغ حتى تتسرع عملية إصدار الأحكام ويصل كل صاحب حق إلى حقه.
1: شكرا جزيلا همام عرابي المحامي ونشط الحقوقي من دمشق. شكرا ليمن حلاق الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من دمشق. شكرا لك يمن. سوري اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: نشرة جديدة لآخر الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. المصرف المركزي يحث على الإسراع في استبدال العملة القديمة، وتلفزيون سوريا يرصد صعوبات تواجه المواطنين قبل نحو أسبوع من انتهاء عملية الاستبدال. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجزاً في ريف القنيطرة الجنوبي وتفرج عن شابين اختطفتهما قبل نحو 7 أشهر في درعا والقنيطرة. الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا اليوم، وتوقعات بزيارته لمقر قوات الأمم المتحدة أوندوف على خط الاشتباك بين سوريا والجولان المحتل. ترامب يدرس هجمات أوسع على إيران ويقول إن طهران ليست مستعدة لإبرام اتفاق في الوقت الحالي. وفي التفاصيل، أعلن مصرف سوريا المركزي أن 7 أيام فقط تفصل عن انتهاء المهلة المحددة لعملية استبدال العملة، داعيا المواطنين إلى سرعة استبدالها. ولم يوضح المصرف في الإعلان الأخير تفاصيل إضافية حول تمديد المهلة أو الإجراءات التي ستتبع بعد انتهائها، في وقت يواصل فيه المواطنون مراجعة المراكز المعتمدة لإتمام عمليات الاستبدال. هذا وأعلن حاكم المصرف محمد صفوت رسلان في وقت سابق أنه أنجز استبدال ما يقارب 80% من العملة المتداولة، مؤكدا أن العملية تأتي ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تحديث النظام النقدي وتعزيز الثقة بالقطاع المالي. وقبل انتهاء المهلة، استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين ومحال الصرافة حول الصعوبات التي تواجههم.
1: بالنسبه للفئه 5000 ولا 2000 عم ياخذوها، اما الفئه الخفيفه مثلا 500 ولا 1000 ما عم ياخذوها، والمواطن عم يلاقي صعوبه لتبديلها. فلذلك هي المشكله الوحيده بس بالعمله.
2: القرار اللي طلع لاخر الشهر هذا ماشي اوكي نحن محترمينه، بس افتح لي مكاتب اكثر، مو تحدد لي كم صراف اني اروح لعندهم، هيك عم تعمل زحمه على الفاضي، عم تروح عند الصراف بعد الساعه 1 الظهر عم يقول لك ما في، عم تضطر ترجع ثاني يوم، يعني كمان الناس ما حتلحق. لا افتح لي مكاتب اكثر، افتح لي محلات صرافه اكثر، افتح مراكز اكثر، اي شيء لاني بدل العمله فيه عشان احسن لحق اخر الشهر.
3: احنا هلا كمحلات كمان عندنا كميات كبيره من العمله القديمه وهن حاطينها اياهم لاخر الشهر، فنحن بلشنا ناخذهم اول باول لصرافين لحتى يستبدلهم للعمله الجديده، بس حسب الكميات اللي عند باقي المحلات، مثال اذا ما لحقوا يبدلوهم لازم انا اتوقع انه اقترح انه لازم تكون الدوله تعطينا شيء استثناء او تمدد المهله تبع العمله القديمه مشان باقي المحلات والتجار ما يصير معهم شيء مشاكل او اشكالات.
4: هلا باخر فتره قلت كثير العمله القديمه، اليوم اغلب العالم تداوم العمله الجديده واقل بكثير يعني من قبل، واول باول عم نبدل يعني يوميا نحن بنبدل بين العمله القديمه للعمله الجديده. لهلا الصرافين عم ياخذوه لسه حسب المهله القانونيه الى اخر الشهر يعني، فلحد هلا عم بدا كل شيء.
5: نحن كصرافين بيجي لعنا الزبون بناخذ منه العمله القديمه، بنعمل له ايصال، بنعطيه العمله الجديده، بنجمع العمله القديمه عنا بنضبها باكياس مثل ما بيريد البنك المركزي، وبنبعثها على الفرع الرئيسي، الفرع الرئيسي بجمع من الافرع كلياتها بيبعثهم بسياره خاصه على البنك المركزي، البنك المركزي ببدلنا القديم بالجديد ومنضل هيك، بتضل هيك عملية التبديل شغالة يعني.
0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ ملهم جزماتي، باحث في مركز كرم شعار للاستشارات من غازي عنتاب. أهلا بك أستاذ ملهم. إذن هل تكفي الأيام 7 المتبقية لإنجاز استبدال الكمية المتبقية من العملة؟
6: مساء الخير لك أو صباح الخير يعني لك وللمشاهدين جميعا. بالتأكيد لا تكفي هذه المدة المتبقية، ولكن يعني يجب أن يضع البنك المركزي حدا للوقت الذي يتطلبه استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة، ولكن هناك حلول أخرى وقد يعني عبر عنها البنك المركزي في تصريحه، يعني قال أن العملة القديمة لن تسقط حق حاملها في استبدالها لمدة 5 سنوات، ولكن لم يذكر التفاصيل أنه كيف يمكن أن يستبدل أعمل هذه العملة، هل يمكن أن يستبدلها في البنك المركزي نفسه أو في الفروع التابعة له؟ أو يعني لما زالت التفاصيل غائبة، يجب على هذه التفاصيل أن تظهر في حال فعلا أراد البنك المركزي أن لا يمدد فترة الاستبدال يعني لشهر إضافي. أيضا يعني يمكن أن يتفهم قرار البنك المركزي اليوم والصعوبات التي واجهها. يعني اليوم يعني نحن يجب أن نحيط بالموضوع كله، يجب أن لا ننسى أن النظام البائد قام يعني خلال السنوات الأخيرة من حكمه بتمويل العجز عن طريق طباعة المزيد من العملة السورية. هذا أدى إلى وجود كتل مالية ضخمة في السوق المحلية، حتى يمكن أن البنك المركزي نفسه لا يستطيع أن يحصيها. لذلك يعني أعتقد أن الهدف الأساسي كان، وأعلن عنه الحاكم السابق للمصرف المركزي، الهدف الأساسي كان لاستبدال العملة هو معرفة مقدار حجم الكتلة النقدية الموجودة في السوق المحلية في
0: سنأتي إلى هذه
6: وفي محل الأقام.
0: التداعيات أستاذ ملهم، لكن هل تتوقع تمديد المهلة؟
6: يعني نحن أمام 3 سيناريوهات حقيقة. يعني السيناريو الأول هو تمديد المهلة لشهر إضافي، وهذا سوف يعطي يعني أريحية أكثر للمواطنين، خاصة يعني أنا واحد من الناس بصراحة كنت الأسبوع الماضي في سوريا وذهبت لأصرف يعني العملة الأجنبية يعني الدولار في أحد مراكز الصرافة، عرض علي سعرين، سعر إذا أخذت بالعملة القديمة وسعر أعلى سعر أقل إذا أخذت بالعملة الجديدة. وهنا نقطة كثير مهمة يجب أن أنوه لها، في حال أراد البنك المركزي أن يوقف تداول العملة القديمة سوف يتم إنشاء أسواق سوداء لشراء هذه العملة القديمة من أصحابها واستبدالها لاحقا في البنك المركزي، وهذا ما يعني يخشى منه حقيقة. وهذا هو السيناريو الثاني. السيناريو الثاني هو أن يتم إيقاف تداول واستبدال العملة القديمة وحصر الاستبدال في البنك المركزي. السيناريو الثالث هو الالتزام الكامل بموعد 30 تموز والانتقال مباشرة إلى مرحلة السحب فقط عن طريق البنك المركزي. أنا أميل أكثر إلى السيناريو الأرجح، هو السيناريو الأول، هو التمديد لاستبدال لشهر إضافي.
0: لكن إلى أي مدى يمكن اعتبار استبدال العملة جزءاً من إصلاح نقدي ومالي أشمل؟
6: يعني بالتأكيد هو إصلاح نقدي، يعني هذا لا يعني يعني ما في 2 بيقدروا يعني يتكلموا على هذا الموضوع، ولكن هل الوقت والطريقة اللي تم فيها صحيحان؟ لا أستطيع أنا ولا يستطيع أحد أن يجزم بها. دائما نقول أن كل قرار اقتصادي يعني يحمل إيجابياته وسلبياته، والأيام هي التي سوف يعني توضح لنا سلبيات وهل هو القرار هذا هل هو كان صحيح أم لا. ولكن بما أن القرار قد تم وبما أن العملة الجديدة قد طبعت، لا ننسى أيضا أن هناك كان الكثير من المناطق في أرجاء سوريا لا تتداول العملة السورية. يعني نحن اليوم نتكلم عن شمال وشرق سوريا، يعني كانوا يتداولون عملات أخرى غير الليرة السورية. أيضا كان هذه أحد أوجه الصعوبات يعني في التي واجهها البنك المركزي. استبدال العملة يعني أعطى لليرة السورية يعني قوة أكبر لبسط سيطرتها على كافة الأراضي السورية. كانت هذه الخطوة يعني ضرورية لابد منها. أما الحيثيات التنفيذية يعني هي طويلة، يعني يمكن أن نخوض فيها يعني ساعات، لا يمكن ويمكن أن نتجادل فيها كثيرا. لا يمكن اليوم الجزم بمدى صحتها أو لا، ولكن بالإطار العام والشكل العام بالتأكيد الاستبدال هي خطوة ضرورية حتى يقوم البنك المركزي بممارسة دوره الطبيعي
0: طيب،
6: بالتحكم بالسوق النقدي في سوريا.
0: كشخص أنت أستاذ ملهم كنت موجود هنا وقمت بعملية الاستبدال، ما التداعيات المحتملة على المواطنين الذين لم يتمكنوا من استبدال ما بحوزتهم من أوراق نقدية؟
6: كما قلت لك، البنك المركزي أوضح أن يعني الحق يعني يتمتع صاحب أو مالك الورقة النقدية بحق الاستبدال لمدة 5 سنوات. يعني يستطيع مالك هذه الورقة الذهاب إلى البنك المركزي فقط لاستبدال عملته. أما الآن الفرق عن الآن لأنه يستطيع استبدال هذه العملة في أي مكتب صرافة معتمد أو مرخص. ولكن ما أخشى يعني وهذه الرسالة يعني يجب أن ينتبه إليها المسؤولون وصناع السياسة النقدية في سوريا، ما أخشى هو نشوء سوق موازي لاستبدال العملة في سوريا، وهذا حدث في كثير من البلدان حقيقة. يعني ليست هي تجربة أولى في سوريا. ويعني مثلا سوف أعطي مثالا عمليا، اليوم في يعني عندما تم تجميد الحسابات في سوريا بداية التحرير، جمدت العديد من الودائع، أصبح هناك نشأ هناك ما يدعى بالسوق الموازية للودائع، وبات المودعون الذين جمدت حساباتهم يبيعون ودائعهم لأشخاص مقابل خصم 20 أو 30%. ظهرت هذه السوق في سوريا حقيقة، ويعني وكله مثبت. أخشى أن يتم نشوء سوق مشابهة لهذه السوق، من
0: طيب
6: يمتلك هذه الأوراق النقدية القديمة ولا يستطيع أن يستبدلها في طريقة
0: برأيك
6: سهلة.
0: أستاذ ملهم، الخطوات التي يحتاجها اليوم القطاع المالي والسوري بعد إنجاز عملية الاستبدال ما هي؟
6: يجب أن أول شيء ضبط سعر صرف الليرة السورية. يعني اليوم ليس المهم هو عملية الاستبدال أو شكل الورقة النقدية، المهم هو أن تكون هذه الورقة النقدية هي محل ثقة لحاملها. يعني اليوم إذا كان المواطن يقوم باستبدال عملة، ولكن آخر اليوم أو آخر الأسبوع يقوم بتحويل هذه العملة إلى دولار حتى يحافظ على ممتلكاته، لن نستفيد شيء حقيقة. المهم هو أن تكون هذه العملة أكثر مصداق، أكثر ثقة، أن تعطي حاملها ثقة وأمان أكثر. ويجب، وهنا يعني الخطوة الثانية للبنك المركزي، أن يقوم بسياساته النقدية بالحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية، وأشدد على كلمة استقرار، ليس تخفيض أو رفع سعر الصرف، استقرار، يعني أن يكون سعر الصرف يعني متناسبا، يتأرجح بهوامش قليلة جدا. هذه من أهم العوامل التي يجب على البنك المركزي أن يعمل عليها. كان سابقا يدعي أنه ليس هناك لديه أي تحكم بالسوق النقدية، ولا يوجد لديه أي معرفة بكمية الأوراق
0: نعم
6: المعروضة في السوق النقدية. الآن بعد إجراء عملية الاستبدال، يعني يجب أن يمارس البنك المركزي دوره الطبيعي في يعني التحكم بالسياسة النقدية في سوريا.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ ملهم جزماتي، باحث في مركز كرم شعار للاستشارات، كنت معنا من غازي عنتاب. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من البنك الدولي واقع قطاع النفط في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة. وبحسب الشركة السورية، فقد تناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي، إلى جانب الشركات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية. كما استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية للشركة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا. قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة بدأت باستيراد زيت الوقود العراقي المشحون عبر ميناء بانياس لأول مرة، وأوضحت أن 3 ناقلات حملت زيت الوقود في ميناء بانياس بين شهري حزيران وتموز لتسليمه في ساحل خليج الولايات المتحدة. كما نقلت الوكالة عن مسؤولين سوريين وعراقيين أن بغداد تعتزم الاستمرار في استخدام الممر السوري حتى بعد عودة حركة المرور في مضيق هرمز إلى طبيعتها. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن شابين اختطفتهما قبل نحو 7 أشهر. وأضاف مراسلنا أن أحد الشابين الذين اختطفا من درعا والقنيطرة احتجز في سجن سيدي تيمان داخل إسرائيل. من جانب آخر، أفاد مراسلنا بأن دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا بين قريتي بريقة وبئر عجم في ريف القنيطرة الجنوبي. أكد مركز السجل ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 57 انتهاكا في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، وذلك بين 15 و21 من شهر تموز الجاري. وأفاد المصدر بتصدر محافظة القنيطرة للانتهاكات بوقع 43 انتهاكا توزعت بين عمليات قصف وعمليات اختطاف وإقامة نقاط تفتيش ومداهمة، في حين سجلت درعا 13 انتهاكا تمثلت في عملية اختطاف واحدة وعمليتي تحليق طيران و7 توغلات، بينما سجلت محافظة ريف دمشق انتهاكا واحدا تمثل في عملية تحليق طيران واحدة. أعلنت مديرية صحة درعا مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين من جراء انفجار قنبلة يدوية في محيط محمصة الزعبي بمدينة طفص في ريف درعا. وفرضت وحدات قيادة الأمن الداخلي بالتعاون مع الشرطة العسكرية طوقا أمنيا في موقع الانفجار، في حين باشرت قوى الأمن التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة مع استمرار الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت وزارة الدفاع إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية نحو سوريا في ريفي حمص ودمشق بالآونة الأخيرة. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراماً من مادة الحشيش، إضافة إلى ما يزيد على 700 ألف حبة كبتاجون، مشيرة إلى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عامر العاصي من دمشق. عامر، إذن بالتفاصيل الإضافية المتوفرة لديك.
1: نعم، في الحقيقة فإن عمليات التصدي لمحاولات التهريب هي كثيرة، لكن في الآونة الأخيرة فقد أحبطت عدة عمليات من قبل وزارة الدفاع ومن قبل الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية. تم الإعلان اليوم من قبل يعني من قبل وزارة الدفاع بإحباط عدد من محاولات التهريب على في تحديدا في منطقتي ريف حمص وريف دمشق، هاتان المنطقتان المطلات على الحدود اللبنانية. أسفرت العملية عن مصادرة 40 كيلو من مادة الحشيش و قرابة أو ما يزيد عن 700 ألف حبة كبتاغون. وفي الأيام الماضية فقد أعلنت إدارة مكافحة المخدرات عن رصد ومتابعة نشاط في ريف دمشق، وتم إلقاء القبض على خلية كانت في حوزتها 113 كيلو من مادة الحشيش و46 حب 46 ألف حبة كبتاغون و1.2 كيلو من مادة السالين أو المخدرة. هذه العمليات تأتي في وقت متقارب من بعضها البعض، وجل هذه العمليات تحدث على الحدود اللبنانية. الحكومة السورية الجديدة تحاول بشكل موسع وتعمل بشكل كبير على ضبط هذه العمليات، بعد أن ضبطت الكثير من عمليات تصنيع مادة المخدر داخل سوريا. بحسب دراسات الأمم المتحدة
0: نعم،
1: فإن منابع تصنيع الكبتاغون بعد استلام الحكومة الجديدة فقد جففت داخل سوريا بشكل كبير، والآن الحكومة السورية الجديدة تعمل على عدم دخول هذه المادة إلى الداخل السوري من خلال الحدود. لذلك العمليات على الحدود موسعة من قبل وزارة الدفاع ومن قبل وزارة الداخلية ومن قبل الأجهزة المختصة، تنشط بشكل كبير داخل سوريا وعلى الحدود بشكل تحديد لتوقيف هذه العمليات، عمليات التهريب التي هي بالفترة الأخيرة قد زادت معدلاتها. لكن الحكومة السورية والأجهزة المختصة قد ضبطت الكثير وتلاحق الكثير من الأشخاص الذين
0: نعم،
1: ثبت تورطهم بهذه العمليات، عمليات التهريب. في الآونة الأخيرة أيضا كان هناك عمليات لتهريب أنواع غير المخدرات على الحدود السورية العراقية وعلى الحدود السورية اللبنانية. أيضا الجهات المختصة تمكنت من إحباط تلك العمليات وعدم يعني استمرار تلك العمليات التي هي تضر في الشعب السوري وتضر في الأمن السوري، وهي تحاول يعني تخريب ما عملت عليه الحكومة السورية الجديدة منذ أن تولت الحكم في سوريا.
0: شكرا لك عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أعلنت وزارة الدفاع تخرج أكثر من 1000 ضابط في الكلية الجوية ليصبحوا جزءا من القوى الجوية في الجيش السوري. وأضافت الوزارة أن عدة تشكيلات من سلاح الجو السوري شاركت في العرض الجوي الذي جرى بعد التخريج الذي تم بحضور قائد القوى الجوية في وزارة الدفاع عاصم هواري. قال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتلفزيون سوريا إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيصل إلى سوريا مساء اليوم الجمعة، وسيلتقي الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة له منذ توليه منصبه. وبحسب الأمم المتحدة فإن غوتيريش سيؤكد على دعمه لسوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، كما سيزور مقر قوات الأمم المتحدة أندوف على خط الاشتباك بين سوريا والجولان المحتل.
2: في زيارة هي الأولى للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ توليه منصبه عام 2017 بعد زيارة بان كي مون إلى دمشق في كانون الثاني 2000 إلى دمشق مساء الجمعة تلبية لدعوة من الحكومة السورية، من المقرر فيها أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني وعددا من كبار المسؤولين في إطار مباحثات تتناول تطورات المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الأمم المتحدة أكدت أن الزيارة تأتي في مرحلة تصفها بالحاسمة في تاريخ سوريا. سيجدد غوتيريش معها التزام المنظمة بدعم الحكومة والشعب السوري، مع التشديد على احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب بحث ملفات التعافي والاستقرار والتعاون مع الأمم المتحدة. ويشمل برنامج الزيارة بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى زيارة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، في خطوة بحسب مراقبين تعكس استمرار انخراط المنظمة في الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية، والضغط تجاه الرغبة الدولية في التمهيد لموقف دولي حازم تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وانتهاكات مستمرة في ريفي القنيطرة ودرعا. وهذا ما يطرح علامات استفهام حول ما يمكن أن تشكله الزيارة من زخم وضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الملف، إلى جانب ما تحمله الزيارة من دلالات سياسية وبعد دبلوماسي في ظل تنامي التواصل بين دمشق والأمم المتحدة وسط مساعي لتعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار وإعادة التعافي بعد سنوات من الحرب.
0: أكدت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا أن معالجة ملف المفقودين تمثل أولوية أساسية لإعادة بناء الثقة وتحقيق المصالحة وإرساء السلام الدائم في البلاد، مضيفة أن المؤسسة عملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
3: في واحد من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في سوريا، يتواصل العمل للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين في ظل جهود مشتركة بين جهات دولية ومؤسسات محلية لمحاولة بناء قاعدة بيانات شاملة وتنسيق الاستجابات رغم التحديات الكبيرة التي تحيط بهذا الملف الممتد منذ سنوات. رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا أعلنت أنه تم معالجة أكثر من 75 ألف وثيقة تتعلق بهذا الملف، مضيفة أن المؤسسة أتاحت أنظمتها ومعلوماتها للسلطات السورية والجهات الدولية، ولفتت إلى أن المؤسسة عملت مع شركائها السوريين على وضع أسس نظام وطني شامل لتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين، موضحة أن التجارب الدولية تظهر أن بناء استجابة متكاملة لأزمة بهذا الحجم يحتاج إلى سنوات. تبلور هذا التعاون الحكومي والأممي في مساعدة المؤسسة للهيئة الوطنية للمفقودين، إذ قالت كينتانا أن المؤسسة دعمت الهيئة الوطنية منذ إنشائها العام الماضي عبر مشاريع مشتركة شملت رسم خرائط مئات المقابر الجماعية وتحديد مواقعها وتبادل المعلومات المتعلقة بالمفقودين على طرق الهجرة والمساهمة في إعداد الإطار القانوني الخاص بالمفقودين. ميدانيا أوضحت كينتانا أن عمل المؤسسة يقوم على شراكة وثيقة مع عائلات المفقودين والوصول إلى مئات الآلاف من العائلات، مجددة دعوتها إلى السماح بإنشاء مكتب دائم للمؤسسة داخل سوريا، مؤكدة أن الوجود الميداني سيعزز بصورة كبيرة قدرتها على دعم الجهات السورية المعنية وتنفيذ ولايتها بفاعلية، حيث قالت في السياق أن المؤسسة عقدت لقاءات مع بعض الأسر في دمشق لكنها لم تتمكن حتى الآن من توسيع تواصلها إلى مناطق أخرى خارج العاصمة.
4: وعقب التحرير وسقوط النظام البائد أنشئت الهيئة الوطنية للمفقودين في الجمهورية العربية السورية.
3: ملف المفقودين في سوريا من أعمق الجراح التي يشعر بها السوريون اليوم، وبين الجهود المبذولة لتتبع المعلومات وبناء آليات العمل والتحديات المرتبطة به، يبقى أهالي المفقودين أمام طريق طويل للوصول إلى نتائج تبدد آلامهم.
0: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان انتهاكات الملكية بحق النساء في سوريا منذ عام 2011، وخلص التقرير إلى أن نظام الأسد المخلوع استخدم حقوق الملكية أداة للعقاب والإخضاع السياسي والهندسة الديمغرافية، وأن سقوط النظام لم يؤدي تلقائياً إلى استعادة الحقوق المسلوبة، بل أفرز تحديات جديدة تتصل بتعقيد الإجراءات وارتفاع كلفتها وغياب آليات واضحة للرد والجبر.

انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، وحددت المحكمة 30 من تموز الجاري موعداً للجلسة المقبلة. هذا ويواجه حسون لائحة من التهم تتضمن إقامة علاقات واسعة خارج الإطار الرسمي مع أركان النظام المخلوع، وعلى رأسهم بشار الأسد وعلي مبلوك وضباط آخرون، إضافة إلى التحريض على العنف والتهجير عبر محاضرات وتصريحات إعلامية. هذا وأكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية على الأهمية الإجرائية والقانونية التي شهدتها جلسة محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون، والتي قدمت خلالها جهة الادعاء أدلة رقمية ومذكرات خطية تثبت وقائع الدعوى. وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة رديف مصطفى إن قرار المحكمة بإجراء خبرة فنية على التسجيلات المرئية بناء على طلب الدفاع يعكس حرص القضاء على سلامة الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف. وأشار مصطفى إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على المضمون القانوني للفيديوهات كأدلة دامغة تثبت تورط المتهم في الخطاب التحريضي، مشددا على أن مسار العدالة الانتقالية يقوم على التثبت الفني والقانوني لبناء أحكام قضائية عادلة.

0: ناقش أعضاء مجلس الشعب في محافظة حمص خلال لقاء حواري برعاية مديرية الشؤون السياسية أبرز مخرجات الجلسة الأولى وأولويات المرحلة المقبلة، وسط مداخلات من الحضور تناول تطلعات السوريين ودور المجلس في المرحلة المقبلة.
1: في عنا تقرير استباق لموضوع اللجان من قبل فريق حمص.
2: قانون العمل والعاملين، لأن كنا طالعين من حرب عالمية.
3: أنا بدي أصلح حمص بس أنا ما فكرت.
4: قمنا حقيقة بهذه الجلسة بين أعضاء مجلس الشعب وبين نخب محافظة حمص مدينة وريف، بغية بداية تعريف الناس بأعضاء مجلس الشعب الذين قام بتسميتهم السيد الرئيس، ليعرفوا إمكانياتهم ولماذا حظوا بهذه المكرمة من السيد الرئيس أولا، ثم زيادة التواصل بين أعضاء مجلس الشعب والنخب الحمصية، لنعرف فعلا ماذا جرى بعد الجلسة الأولى، الانتخابات التي حصلت في مجلس الشعب، التحديات، الواقع والمأمول. حقيقة من الواجب علينا أن نعرف واقعنا صحيح، وأن نتجنب رفع سقف التوقعات الذي قد يضر بنا كمجتمع لاحقا إذا لم نفهم حقيقة مدى إمكانية أو تحقيق مجلس الشعب للغايات المزدائرة.
0: قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي إنه تم الاتفاق مع الجانب التركي على فتح معبر القامشلي نصيبين بمحافظة الحسكة مطلع العام المقبل. وأضاف بدوي أن اللقاءات استعرضت مشروع المنطقة الحرة والميناء الجاف في محافظة إدلب. وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة أجراها بدوي إلى تركيا، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات والمباحثات بهدف تعزيز التعاون التجاري. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدء شركة سان إكسبريس التركية تسيير رحلات مباشرة بين أنطاليا وحلب اعتبارا من الأول من آب المقبل. وأضافت الهيئة في بيان أن الشركة التركية ستبدأ اعتبارا من الثاني من آب تسيير رحلات مباشرة أخرى تربط أزمير بحلب، في خطوة تأتي ضمن تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوسيع شبكة الوجهات من وإلى مطار حلب الدولي. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل

0: بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية السورية في 17 من تموز الجاري استئناف رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة الكويت ودير الزور اعتبارا من 3 من آب المقبل. أنهت إدارة مطار دير الزور أعمال تأهيل وتجهيز المطار استعدادا لافتتاحه مطلع شهر آب المقبل. كاميرا تلفزيون سوريا زارت المطار ورصدت جاهزيته والتقت مديره للحديث عن الاستعدادات النهائية لعودته للخدمة بعد سنوات من التوقف.
1: سوف يتم افتتاح مطار دير الزور بإذن الله في شهر آب المقبل. سوف يتم تسيير رحلات من قبل الشركة السورية للطيران بالإضافة لشركة الجزيرة من دولة الكويت إلى دير الزور بشكل مباشر بإذن الله تعالى. افتتاح مطار دير الزور يعتبر خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة للمحافظة والمنطقة الشرقية، حيث أن إعادة افتتاح هذا المطار سوف يساهم في تطوير المنطقة وتسريع أعمال إعادة تأهيل إعادة إعمار المنطقة بشكل كامل، بالإضافة إلى تأمين الخدمات اللازمة والضرورية لأهالي المنطقة الشرقية بشكل عام. تم بفضل الله الانتهاء من الأعمال الأساسية اللازمة لإعادة افتتاح مطار دير الزور، وشملت أعمال إعادة تأهيل كل من مدرج الطائرات وساحة وقوف الطائرات ومبنى الركاب، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية بشكل كامل. جميع أعمال إعادة التأهيل تمت وفق المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي. هذه المعايير مطابقة مع معايير هيئة الطيران المدني الدولي الإيكاو.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة التيار الكهربائي إلى محافظة دير الزور بعد الانتهاء من أعمال إصلاح خط جندر 230 المغذي للمحافظة. من جانبها قالت مديرية إعلام دير الزور إن التغذية عادت للمحافظة بعد انتهاء أعمال الصيانة التي أجرتها الورشات الفنية على محولة في حقل التيم بالمحافظة والتي يتم تغذيتها من محطة جندر بحمص. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن الوزارة تهدف إلى دمج جامعتي الفرات وروج آفا عبر لجنة وطنية مختصة تتولى التقييم وحماية الحقوق بما يضمن انتقالا أكاديميا عادلا. وأتى التصريحات الحلبي خلال اجتماعه مع مجلس جامعة روج آفا، وذلك بعد قيامه بجولة تفقدية برفقة محافظ الحسكة نور الدين أحمد في الجامعة، حيث اطلع على مستوى التجهيزات والبنية التحتية.

0: انطلقت في مستشفى إدلب الجامعي حملة طبية تطوعية لإجراء جراحات نوعية للعين باستخدام المجهر، تنظمها الجمعية الطبية السورية الألمانية بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف تقديم خدمات جراحية متخصصة ودعم القطاع الصحي في المحافظة.
1: نقوم الآن بحملة طبية في مدينة إدلب الغالية لمدة 3 أيام من أجل تشخيص وعلاج حالات الحول النوعية المعقدة المحولة من عدد من الزملاء في المحافظة والمناطق المحيطة بها، وإن شاء الله سيكون هناك حملات مشابهة في المستقبل. الحملة هذه تستغرق 3 أيام، بدأت منذ قبل أمس واليوم هو آخر يوم في هذه الحملة، وقد قمنا الحمد لله بفحص عشرات المرضى من حالات الحول النوعية وإجراء عدد كبير من الحالات الجراحية أيضا للحالات التي تحتاج إلى عملية جراحية، وإن شاء الله نتمنى أن نكون قدمنا شيء لبلدنا الحبيب للمرضى وللأطباء المقيمين من أجل استمرار عملية التعليم الطبي المستمرة.
0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية واحتجاز جثمانيهما خلال مواجهات اندلعت عقب إشعال مستوطنين حرائق في أراض زراعية في بلدة بيت فوريك في قضاء نابلس بالضفة الغربية.

الإيجابية. هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا ومغسلة للمركبات ومزرعتين للمواشي في بلدة الجديرة شمال غربي القدس المحتلة وفق محافظة القدس الفلسطينية، في حين أكد صاحب المغلسة أن عملية الهدم جرت رغم وجود الأوراق الرسمية وعدم مخالفته لشروط البناء.

0: أنا قمت بجميع الإجراءات القانونية عند السلطة وعند الاحتلال، وقدمت معاملة وأموري بكت ماشية 100% وفيش أي مشكلة، وحتى معي قرار تجميد في أي إشي. يعني ما أنا أصلا ما اشتغلتش إلا وكل إشي تمام. بتفاجئ الصبح على 9:30 الصبح، باستثناء الجميع بلشوا هدم. بقول له يا عمي هاي الرخصة وهاي الأوراق، قال لي لا مغسلتك بدي أهد. وهذا اللي صار، والحمد لله رب العالمين، واحنا زينا زي هالناس، ولا رايحين ولا جاي، قاعدين في هالبلد.
1: وقال مدير الدفاع المدني في غزة إن الاستجابة الإنسانية لا تتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكزه عن العمل، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمام منزل عائلة المصري في حي الصبرة والتي قتل أفرادها حرقا من جراء قصف إسرائيلي.
2: انطلاقا من مسؤولياتنا نضع المجتمع الدولي ومنظمات الإنسانية والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمام مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية، ونوجه الرسالة الإنسانية الآتية: أولا، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إنسانية مروعة بحق أسرة كاملة آمنة في بيتها، مما أدى إلى موت جميع أفرادها حرقا. ثانيا، إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية.
1: قال رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج لوكالة الأناضول إن المخاطر الصحية والبيئية تتزايد من جراء انتشار القوارض والحشرات في المناطق السكنية ومخيمات النزوح، داعيا الجهات المانحة إلى توفير نحو 100 طن من المبيدات بصورة عاجلة للحد من تفاقم الأزمة الناجمة عن تراكم النفايات والركام في القطاع.
3: هذه فعالية ذات أهمية خاصة تقدم دعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محاولة لتخفيف الأضرار الناتجة عن الأضرار الصحية والبيئية التي تسبب فيها انتشار القوارض والحشرات في جميع مدن قطاع غزة. نحن نقدر عاليا هذه المبادرة، نأمل استمرارها ونطلب أن يتم توفير المزيد من هذه المساعدات.
1: أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن أكثر من 40 صحفياً من الجرحى والمرضى يحتاجون إلى السفر إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، محملة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية منعهم من ذلك رغم وجود تقارير طبية تؤكد حاجتهم للعلاج.
4: هل نقبل على أنفسنا أن يقضي زكريا؟
5: يعني بالتأكيد هذه الفعالية تأتي في إطار تضامن نقابة الصحفيين الفلسطينيين مع الزملاء الكبار والجرحى والمرضى من الصحفيين الذين يمنعهم الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة من السفر. نحن نعتقد أن هناك استهداف للزملاء الصحفيين سواء في الميدان أو حتى أولئك الصحفيين مؤسسين نقابة الصحفيين والجرحى، يريد الاحتلال الإسرائيلي تصفية الحساب معهم من خلال منعهم حتى هذه اللحظة من السفر.
6: لابد أن يكون هناك إجابة في الدرجة الأولى، معية مكافحة الفساد لجائزة للصحفيين والصحفيات.
7: أنا بتمنى أني أحصل على حقي كأي إنسان طبيعي، كأي مواطن مريض. احنا الناس كلها السفر لها طبيعي، الا احنا صار يعني جزء من احلامنا وامنياتنا انه نسافر عشان نتعالج، وهذا ابسط حقوقنا.
4: ان ما يجري على معبر رفح هو
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، وأوضح ترامب أنه يدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وأنه على وشك اتخاذ القرار. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يريدون التفاوض، لافتا إلى أنهم ليسوا مستعدين لإبرام اتفاق حاليا. هذا وقالت وكالة الأنباء السعودية بأن سفينة مملوكة للسعودية تعرضت لاستهداف في أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق في مقدمتها من دون أي إصابات. وأكدت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول في الهيئة العامة للنقل سلامة جميع أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية. وشددت الوكالة على أن هذه الاستهدافات تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها من دون أن تذكر تاريخ استهداف السفينة أو الجهة المسؤولة عنه. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
3: البيانات دقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
5: بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.
10: وصار يعيط للرجال اللي أخذني، قال لا تأخذ ماما، رجعت لعند ابني، قلت له ما حطول ماما. إذا كان في أمل تطلع من هنا يكون ما عاد في طلعة. زوجي أخذوه كان حدث 16 سنة كان عمره. أول مرة ما طلبت شيء إلا إني أشوف صورة ابني. كان المحقق بس طلعت البنت بالكريدور على أساس إنه خلص التحقيق، مشي يطلع يركض وراها يضربها بظهرها، نزل كرفتها على الدرج.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. عبد الرحمن منيف روائي وناقد سعودي، ولد في عمان عام 1933 لأب سعودي وأم عراقية. درس حتى الثانوية في عمان وأتم دراسته الجامعية في بغداد والقاهرة، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بلغراد عام 1961. عمل في الشركة السورية للنفط ومجلة البلاغ ببيروت ومجلة النفط والتنمية العراقية. وفي عام 1986 استقر في دمشق وتفرغ للكتابة الأدبية. اشتغل في السياسة وطرد من العراق عام 1955 لانضمامه إلى حزب البعث الذي أصبح قيادياً فيه، قبل أن يستقيل منه عام 1962. كتب الرواية بعد بلوغه الأربعين، ويعد من أشهر الروائيين العرب، وكتب كذلك في النقد الحدثي والفكر والفن التشكيلي. أحدثت روايته الأولى الأشجار واختيال مرزوق عام 1973 هزة في الكتابة الروائية العربية، وعرض فيها لهزيمة الإنسان العربي وقضية حقوق الإنسان. أصدر نحو 30 كتاباً في الرواية والنقد والفكر والاقتصاد، وترجم كثير منها إلى اللغات العالمية. تعد روايته شرق المتوسط عام 1975 من ركائز أدب السجون في العالم العربي. صنفت روايته مدن الملح من أفضل الأعمال الروائية في القرن العشرين. منعت رواية مدن الملح في بلده وفي عدة دول عربية قبل أن يرفع المنع مؤخراً، وكان يتم تداولها سراً. يصف منيف نفسه بالثائر الروائي، وسماه النقاد مثور الرواية، وكان مناهضاً للأنظمة العربية الملكية والجمهورية. من أعماله الشهيرة أيضاً قصة حب مجوسية وسباق المسافات الطويلة وحين تركنا الجسر. حاز جوائز عربية مرموقة مثل جائزة القاهرة للإبداع الروائي وجائزة سلطان العويس الثقافية. توفي في دمشق بداية عام 2004 ودفن فيها بناء على وصيته.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. أثار افتتاح دوار الليرمون عند المدخل الشمالي لمدينة حلب بحضور محافظ المدينة عزام غريب وعدد من المسؤولين أثار نقاشا موسعا على وسائل التواصل لم يكن في جوهره عن الدوار نفسه بقدر ما كان عن سؤال أعمق وأكثر إلحاحا، ما الذي يستحق الاحتفال في مدينة كحلب التي ما تزال تنتظر إعادة بنائها بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار؟ رأى كثيرون أن تحويل افتتاح دوار استغرق تنفيذه أكثر من عام ونصف إلى حدث رسمي يتصدره المحافظ يعكس خللا واضحا في ترتيب الأولويات. في وقت ما تزال فيه حلب تعاني من نقص حاد في المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية. وأشار المنتقدون إلى أن دور المحافظ يجب أن يتجلى في افتتاح مشاريع استراتيجية حقيقية تليق بمكانة ثاني أكبر مدن سوريا من مصانع ومستشفيات وجسور وشبكات خدمات، لا في تقديم الخدمات اليومية العادية على أنها إنجازات استثنائية تستحق الاحتفال والتوثيق. طبعا هذه الصورة تمثل الشكل الجديد لدوار ليرمون الذي تم افتتاحه بالأمس، والعتب بحسب بعض المعلقين ليس على شخص المحافظ وحده بل أيضا على القائمين على تنظيم هذه الفعاليات الذين يرسخون ربما دون قصد فكرة أن الإنجاز العادي أصبح إنجازا استثنائيا في سوريا ما بعد نظام المخلوع. وخلص كثيرون إلى أن حلب وأهلها ينتظرون منذ سنوات مشاريع حقيقية تلامس حياتهم اليومية وتعيد للمدينة شيئا من مكانتها التاريخية كعاصمة اقتصادية وصناعية لسوريا وتعوضهم ما تعرضت له من دمار على يد النظام المخلوع خلال سنوات الثورة. هذه مشاهد من حفل افتتاح دوار ليرمون عند المدخل الشمالي لمدينة حلب بعد عملية تأهيله بحضور محافظ المدينة عزام غريب وعدد من المسؤولين.
1: كان هذا المكان عنواناً للخوف والرعب.